صباح الألوان، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في ماتينال العادة وفي رحلة جديدة. مرحبا بكم في رفماق 3 12 ماي 2026. ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا للتسعة ونص، فيهم نرجع لمسار في تونس والعالم من أخبار آخر الأخبار وآخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي يلوم برشا على الأكراد ويقول سلمناهم السلاح، ولكن ما أدخلوش السلاح إلى الداخل الإيراني وإلى الشعب الإيراني. مغشش على الأكراد دونالد ترامب. نحكي وكورة ونرجع على الترجي. امبارح في الليل تقريبا قرار رسمي من الهيئة المديرة للترجي، إقالة الفرنسي باتريس بوميل اللي مش يكمل آخر مقابلة في الموسم، مقابلة الكاس، في تم التعويل على المدير الفني للشبان اللي كان رأس الإطار الفني للترجي.

0: في الفترة ما بين ماهر الكنزاري وباتريس بوميل. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تيلة الساعتين ونص. السلام عليكم من ما كنتم، شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر ربي يعطيكم ما تتمناه، وشهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق لوغرا، ما نعرفش هل سيتم دعوته في إطار استشارة هيئة الحكماء للترجي. طبعا لوغرا لبرز صباح النور.
1: صباح الخير، ربي هنيك، ربي باقي الستر علينا وعليك. علاش نقول لك طبعا وبكل سرعه؟ لانه خويا اللي هو انا محسوب كي بالضبط عبد القادر بن سعيد هو في هيئه الحكماء، وحمد المد بيموت عليه ويحبه، وفي كل ما يتقابلوا في هيئه الحكماء يقول له يا اخي الحاج بيه ما يجيش.
0: وينو الحاج؟
1: وينو الحاج؟ يا اخي الحاج مش في هيئه الحكماء. الحاج في
0: هيئه، هذه فرصه باش يقيدوك فيها،
1: الحاج في هيئه الرافماك مش هيئه الحكماء. نحب ربي نبدا اليوم الصباح المبارك على الناس الكل ان شاء الله.
0: أمين.
1: الف الف الف مبروك لي حمام سوسة العودة إلى المكان الطبيعي متاعها. والله يا راه في البارح العشية عديت ساعة ونص ساعتين قول كل في كل في مقابلة حمام ننف وحمام سوسة. يا ولدي يا ولدي ديفيزيون ناسيونال ما يلعبوش هكاك،
0: برشا كورة برشا كورة
1: وحلاها الكورة وقدش سامبل الكورة وقدش كذا. برافو عليهم الزوز، حمام ننف مازالت عندها أمل باش تطلع حتى بتلعب البراج. نقول له يا خويا هكا نحبوها الكوره شويه كي دبابز وكل شيء، ما مش مزكة حاجه
2: دبابز.
1: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله سعيد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الزمن.
0: يا ولدي ما نردوهاش تفدليك، انا والراجل تدمغ انا مدرب حمام سوسه، ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله ربي يحفظ وربي يهدي جماهيرنا في كل الملاعب ولا قاعده اللي يرمي دبابز في الميتون. ماتشات مازال تلعب راه وتلعب، والفريق مازال عنده شانس وجماهير ترمي في الدبابز. دونك الكولتور اللي دخلت في ملاعبنا ما نفرحوش بها برشا، ولكن ان شاء الله يا ربي حمام ننف تلتحق بالفرق اللي باش تكون في الرابطه المحترفه الاولى، لانها عملت البارح فوليوم دو جو اكسبسيونيل، كره على البار، كره جارديان راس راس، عكست برشا معناها البارح حمام ننف، فريق نحبوه برشا. ما نعرفش مع شكون باش يلعب براج باش ما يتغشوش عليه المنافسين، ولكن حاس سعيد الحمام ننف. والله ما عندي حتى فكره. لوغرا زيد المكي زيد صباح النور.
2: انا توحشت تصريح نتاع مونجي بحر، ريتو البارح بالحق مونجي بحر بالحق، يا حسره عليه. اون توكا كيما قال حاج طرح مزيان، ان شاء الله نهاركم زين العباد اللي قصد ربي للخدمه. وبدات تخرب الفاكونس البارح، عرضني صاحبي معناتها قال لي بربي احكي انت ورفيق في السيف شنو باش نعملوا لاولادنا. قلت له من توا نحكي. قال لي يبدا احكي من توا
0: الجمعه الاولى نتاع جوان مثلعين هما الاولاد.
2: صحيت دونك الفوبي نتاع لي بارون، ربي معاكم وان شاء الله المهم ناجحين وربي ينجح جماعه الباك.
0: نحكي بعد شوي قرب. امين يا ربي. نحكي بعد شوي على اقاله الفرنسي باتريس بوميل، كنت حاضر في الاجتماع، انت شفت الكلاب اللي قالوا بوميل، تحكي لنا بعد شوي. خفايا الاجتماع. جيال السليني جيال صباح النور.
3: بونجور صحيح لكم، نتمنى تكونوا بخير، طريق السلامه للناس الكل، الناس اللي ماشيه لخدمها، الناس اللي ماشيه للقرايه نتاعها، بون كوراج في الامتحانات. نحب نحكي لكم على خبر محلي اللي هو يتعلق بالفيلم الوثائقي اطباء غزه اطباء تحت القصف. فيلم هذايا اخذ البارح جائزه البافتا كما تقول انت الاكيفالون تاع الاوسكار في بريطانيا، بالرغم اللي قبلها كانت منعت البي بي سي رفضت انها تعديه، وهو يحكي على الاطباء اللي في غزه واللي تعرضوا للقصف. وانا من خلال الفيلم هذا وحديثنا على الفيلم هذا نحب نبعثوا اون بتيت بونسي اون غراند بونسي للطبيب نحبوه برشا، عنده اكثر من عام من ديسمبر 2024، نحكي على حسام ابو صفيه، الطبيب اللي كان في مستشفى كمال عدوان ولليوم محتجز عند الكيان الصهيوني ويتعرض لبرشا تعذيب واساءه، ومعناها الشهادات من عند المعتقلين والاطباء قاعده تقول لي هو يتعرض لحاجات خايبه برشا. دونك حتى كان نجموا نعملوا حتى شيء على خاطره، ما نخموا فيه ونتذكروا اللي فما شخص طبيب مازال عند في سجون ومعتقلات الكيان. اما مبروك للناس اللي صنعت الفيلم كوثيقه تاريخيه يقعد للتاريخ للاطباء هذوما اللي شنو تعرضوا له طيله الحرب على غزه. صباح الخير، صباح النور،
0: صباح الانوار، ربي يرفع لهم وعلى الشعب الفلسطيني، ربي يفرج على كل الاسرى الفلسطينيين. أمين. نجم النجوم، نجم التحاليل الرياضيه لوغرا ناصر بدوي صوره. صباح الفل
2: ربي. عليك، مرحبا بك ومرحبا بالحضور. مرحبا رفيق، وينك؟ ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يحفظ الناس كل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله اللي يمشي الحاجه ربي يقضيها له، ربي معاكم. سلموا على التوانسه في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس
0: كل. ربي يحفظكم الناس الكل. كما قلت نحكيو بعد شوي على قرار اقاله بومال. امبارح سالتك قلت لك كان انت مسؤول، قعدت ازيتو، قلت لي ما نعرفش. انت قلت لي يخرج
2: ورقه حامل
0: مسؤول كبير،
2: وين نقص له انا؟ قلت مطار جربة
0: صح يعبد غادي
2: نكري له لوكاسيون بانسيش
0: سايبه في الكياس في حومة كلها مكشخين، سايبه يتحمل مسؤولية الجولدن بوي.
4: بونجور بونجور، نهاركم مبروك، معناه ان شاء الله سلم كله بالتوفيق. وكما قال النصر، اللي عنده مشروع واللي عنده حاجه يخمم فيها يصدم واش عليه، خاطر هكاك يلزمنا نصدموا في كل شيء والباقي على ربي. سينو والله انا بكري سمعت كلمه نحب انت ديما تعودها وباش نعمل لك ريمارك، قلت فرصه راس راس. شو معناها
2: راس راس؟
4: بكري قلت راس راس برشا فازيت راس راس، ما نعرفش شنو معناها
0: تيتا.
4: راس راس يعني فرانكو عرب و
2: ربي معاك
4: نار نار خفيف
2: والله. جيت احنا تسك اخرج فصل غناء
0: يقدم هذا على اساس دعابه، معناها هو في مخه توقع لي يخفف اللي مشي، فهمت؟ هنيئا للمنوسه كلها مشيت لمنقاره، ناس كل نزلت مشيت. سلموا على مين وعلى كل الاصدقاء لو جرو نجم النجوم القناص والسنايبر رامي الفوراتي. رامي
5: نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نهير اليوم ثلاث منا كان نهارات اللي يبدا واحد يستنى فيهم وشايهم. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الراف تقهقر، غوارديولا الى المركز الثاني، لامين يامال في المركز الاول بعد ما هز علم فلسطين البارح في الاحتفالات. الله بصلي يعني بيك
0: الصوره. عنده شونس غوارديولا ولا في الماتشات اللي مازال وان ارسنال تخسر؟
5: لا والله مش نقول لك ينجم كريستال بالاس اخر طرحه اون توكا اخر مباراه ينجم، ولكن اللي حابين نحكي عليه بالحق لامين يامال البارح عز على العالم العربي الكل باللي عملوا تبارك الله عليه. معناه في العمر هذاك كيفاش معناه ماشي مع الحاجه وما يهموش والراي نتاعو يقولوا. وبيانسور حاجه اخرى لمحبي الكره، اليوم مباراه مهمه برشا لكريستيانو رونالدو السبعة نتاع العشية، الهلال والنصر السعودي. كان تحبوا تحضروا على كريستيانو يمكن اول بطوله في السعوديه، اربع سنين عنده غاديكا، يمكن اليوم اول
0: فينالة.
5: لا مش في كيما الديربي نتاعنا فينال شامبيون كان يعملوا نيول ولا يربحوا كل كلوب بالضبط، وضعيتهم الهلال وضعيتها كل ترجي. كريستيانو اليوم ينجم يهز البطوله السعوديه
0: اول مره بشي.
5: اول مره
0: اللي مشي اللي يصرفوه
5: كل اللي يصرفوه كريستيانو ماشي جاي
0: ونحكيو مانيش نتبع الارقام.
5: اول مره هذه اول مره وهو بيدو قال لك ستريسيه يعلم
0: بها باللي دفعوه فلوس
5: باللي دفعوه لا شامبيونز ليغ
0: هز جمهور الترجي مش مسامح دانوب والجمهور السعوديه
5: صبر على كريستيانو اربع سنين.
4: ريت مره حكينا نحن ديبا هل سوا تاع رونالدو باهي ولا فينا المو سيتون بول معناها الشامبيون ما عادش يتبع فيه حد براتيكمون ماكش ماوش موجود سوغ لي بلاتفورم من الاول من الاول كانال تعديه من بعد اقل معناها انت تعرف لي
0: ريزولتا لا مانيش ريفيرونس ما حبيت الكوره المرنة بالكوره احبيه كريستيانو يتبعوا فيه معناها وين يمشي لي في الاولاني نتاع الشوك سي نورمال معناها باش تلقى ارقام كبيره ومن بعد كوميم الامور ستابيليزي ولات في نيفو معين نتاع متابعه نتاع بوب نتاع سبونسورين نتاع حديث على البطوله السعوديه تشوفها في كانال تشوفها في تي اف تشوفها يحكيوا على البطوله بسبب وجود النجوم هذه. شكرا رمروم، تنطلق الرحله. سلم عليكم وين ما كنتوا، والبدايه بعد لحظات بالزبيك فاصل ثم نواصل. هذه رفماك حتى للتسعة ونص.
6: رفماك ببليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: شو صار في حلقة البارح؟ قناة البرنامج رامروم في الموعد نسمعوا توت سويت الزابينغ.
6: زابينغ
5: حاتم بالحاج والعيد الكبير بسم الله قصة اش باش نحكي لك عليها. اي لا لا عنده اقتراحات، عنده سيفت اقتراحات بالدنيا.
4: لنا بلي من المنتج المستهلك انا ناكد لك عام الجاي 20-30% من بالحق بالحق
0: مش تحط لي معناها الخاصيات نتاع العلوش اللي تحبهم وابليكاسيون علوش
4: آه. مثلا اغزر راهو العليلش معناها نعرف تقزم في الاقتراح
0: والله
5: ورجع لك
0: نسال على تو انت تقول ابليكاسيون علوش ما نسالكش ما نفهمش معناها
2: حكات وعلوش
4: ليه ليه بالحق
7: لا مازال في الاقتراحات راهو اي لا لا مازال مكمل
4: يمشي يرى الطبيعة يخو علوش
0: طيارة البركة أبليكاسيو علوش وشوبينج علوش أما ربي
7: لا وبخلاف هذا يا حتوم بسم الله ما شاء الله قديش يفهم على الرماش الخبر أي لازم أنا مترجم لهنا راهو من الأخ
0: المتقاعد يولي نجم يخو يكون عنده خدمة أخرى ولا جيرية أخرى ما يخسر 20-30%
4: مش الكل تتنحى
0: مش الكل تتنحى معنا يقعد
4: مشروع القانون عكس كلامك خاطر أنك قريت اللي يمنع
3: إلغاء المنع
4: المنع
0: المنع نخدموا لك مترجم بالعربي
2: هذاك بتاع الكونغرس هكا واحد يترجم
0: الجزيره يترجم لك
2: بقعد هيك ترافقه امبارح خطب عاد وعمل
0: للامانه بموضوع اهم من موضوع نرجع شفت تصوير مش تصوير فيديو وحاتم بكل خشوع ويقرا في الفاتحه وعمل دعاء الزواج عمل دعاء الزواج دعاء للابناء ان شاء الله دعاء مستجيب
4: خاطرني انا معني انسان نقرا
0: انسان وكا وانسان خلينا في انسان ما تزيدش حاجه
2: يا رفيق عقل
7: لا ونزيدك زياده يعجبني كيف يستغل الفرص اي يسال الرفيق سؤال قال شكون هو ابن الليالي اجابات هكا وحتوم يبدا وحده من غادي
2: ابن الليالي
0: عباره نستعملوها ونطلقوها على ماذا
1: سهر الليل
0: انسان سهر الليل
2: سهر الليل واللي يحب يغنى في الليل والشيخ
0: يحب الاغنى وش بكم تخزروا الحاتم
2: خاطر حاتم
4: ابن الليالي ظهر لي إنسان عنده خبرة كبيرة في الحياة و...
2: يشكر في روحه في العرادة
0: مذكي ولد منزل برجيبة
5: وكروني كورك
4: انت يودي تغش عليه ولي درس
7: أما بالله في وسط ذي الكل خويا زياد شبيك يا خوي شبيك على الراف يا ولدي يودي يهديك ما تسيب الراف شوية
4: كوستاريكا
0: جواب صحيح جواب صحيح كان سألته لول روغ
4: والله كان سألته لول كنت باش أقولك سان دومينغ
0: ما هو مريض يبدأ يشوف الكرة الأرضية في راسه واحد
4: يا ولدي في الشارع عاد
0: لعبت تعمل ليك طيب حاجه امي قالت لي بربي انت وريته الخريطه قلت لها انا ما نعرفهاش هكاك شو قلت لي تعيب فيه قلت لي امي قالت ما انا عيب ما عنديش امي نحكي معاها قلت لك شنو معناها امي قالت
2: ليه
0: شو العيب في اللي قلت
2: نطلب في امي ليه ما قلتش هكا اثبت هذا اثبت على الفار خلي تاكل معاه
7: هاي واش هكا تو ليش واحد يفضفض يحكي اي حاجه تو باش نقفلوا عليه لا لا سامحني لهنا غالب سايب انا اخويا الراح هاي يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
0: تحية للقران
1: يلا عايش يا رمروك
0: العمليات الإحمائية شكون ميت زعما شكون
2: أنا الفقرة هذه مسميها في مخي إيش اسمها
0: زعما شكون
2: زعما شكون والله
0: لا شكون ميت
2: أنا والله في مخي شكون ميت
0: توب سويت زعما شكون
6: مشكور
0: زين اثنين واحد توب مواليد 20 أوت 1981
4: دونكا وارجي
0: ليس بلاعب كرة قدم
3: فنان
1: تونسي
0: ليس بتورسي
2: خلينا أوروبي
0: ليس بأوروبي
2: مغني
0: يغني
7: احنا قلنا راجل
2: رجل
0: رجل
4: يلا مصري
0: مصري
3: على قيد الحياة
4: 81
3: نعم
0: على قيد الحياة
1: جيل تونس
0: ما جيش تونس جيل تونس
2: لبناني
0: مصري اي قلت
2: مصري
0: لبناني ما عندوش جنسية
2: متزوج فنانة
0: ما هوش متزوج فنانة
7: يمثل عامل افلام
0: عمل لندي سلموالي نور الشريف
4: ولد عمل مشكلة في المكتب عمني ولا
0: لا
3: مازال كيطلق فما
0: فكرة.
3: أخبار المدة هذي على طلاقه
0: ما عنديش فكرة
1: عنده برشا وليدات
2: اي
0: عنده برشا
1: ما عندوش ثلاثة أربعة أولاد
7: ما مفهومك البرشا
0: خليك فايت الحكامات نحكيهم بعد
2: زيد رفيق عنده غنية نمبر وان
1: لا
2: لا
4: رفيق مثل مستاذ كوميدي
0: ملا
5: بوغوس معنى معروف لا لا معنى
0: معنى عنده شكون بوغوس
5: المعجبات نتاعه معنى عنده برشا معجبات
0: اي واحد عنده معجبات نتاعه اي واحد
2: سي رفيق يخرج معجبات نتاعه بوغوس
4: لا عرفته انا لا عرفت عمل برنامج في التلفزه في رمضان عم ناول
0: لا
3: برنامج مسابقات مواهب نتاع كيما اكس فاكتور ذا فويس تر اكاديمي شارك فيهم كلجنه تحكيم
0: ما عنديش فكر
1: هذا مثل مع نور الشريف
0: ما مثلش مع نور الشريف لانديس الموالي بسيوني بسيوني
1: بسيوني
0: باش تلميذ ذكروها
2: ايه ودي ما عنديش معاهم
3: اسره مع بعضين
0: يلا ناس
4: عندي اسم نقوله طيش
0: قول طيش
4: ثمر حزني
0: اخرج هاي رام بيك تضحك على الناس انت قلت تامر حزني
5: بلي فرح بلي قلت تامر قلت تامر قلت باي مثل فيلم الفيل الازرق
0: الفيل الازرق
5: هو
4: في قلبي نيت تقول كريلي كريت باه يظهر لي اشقر شعره عمل
0: ماهوش اشقر لانديس الموالي حدا تونيسير
2: استوار كان
0: استوار
3: اسمر البشره
0: عادي
3: كيفنا
1: مش ناخذ
2: مصري
0: لانديس الموالي
1: بسيوني
0: بيت العز يا بتنا
5: بيت العز احمد عز
0: اخرج
2: يا انا وحاتم
4: غنى الغزاله رايقه
0: هاي
4: ما نعرفش اسمه
3: محمود عبد العزيز
0: اخرج
3: ولده
5: كريم محمود عبد العزيز
3: كريم محمود عبد العزيز تاع الغزالة راي
0: ليه علاش قلت غنى الغزالة راي
4: خاطر قلت نسير انت
3: الغزالة
0: ها ربطت
4: على أميمة
0: هو اللي غنى الغزالة راي
5: في
3: الفيلم هي مع بعضهم
5: احمد سعد
3: لا
0: انا ما قلتش غنى الغزالة راي ما قلتش قلت شكون عنده سؤال
3: محمود عبد سؤال
0: محمود عبد العزيز
3: كريم محمود عبد العزيز
0: أحمد سعد جواب صحيح زياد المكي
2: السوار
0: أحمد سعد جواب صحيح زياد المكي نكتفي بهذا القدر فاسأل وننطلق فترة عنده
8: رافماغ publicité Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial, Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7, génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh, écran AMOLED immersif 120 Hz, prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 5G. ادابت votre rythme الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس يمكن تكون أنت من الرابحين
9: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه
10: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
11: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
12: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك مثلين للجمعة من 7 إلى 9 ونص مع رفيق بوشناق
1: 37 دقيقة التراند جور تو تسويت في الراب ماك
2: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
0: أريدو طور عالمك تراند دو جور
1: تداعيات الديربي الترجي الرياضي التونسي يعلن البارح على انتهاء تجربة المدرب الفرنسي باتريس بوميل مع الفريق الأول كريستيان براكوني باش يتولى الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي مقابلة مدنين المهمة جدا بن جردين عفوا المهمة جدا بالنسبة للترجي لأنه في حالة يتعثر الترجي يروح خارج رابطة الأبطال الإفريقية في حالة فاز النادي الرياضي الصفاقسي إلى جانب مقابلة الكاس ثلاثة مقابلات هذا وما تبقى من مقابلات بالنسبة للترجي في الموسم هذا باش يشرف على فريق الأكابر مدير الفني للشبان كريستيان براكوني البلاغ ما كانش فيها حاجة كبيرة ثلاثة جمل قرار الإقالة واسم المدرب اللي باش يتولى الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي القرار البارح خفت منه ناصر انت قلت ما نعرفش موش سيل تخرج انترنور تخلي الانترنور الترجي مشيت في القرار وانهيت تجربة الفرنسي باتريس بوميل غضب كبير من جماهير الترجي على السوشيال ميديا مطالبات بالمحاسبة مطالبات بإقالة المدرب مطالبات بالاستغناء على عدد كبير من اللاعبين مطالبة زادة كيف بإقالة بعض الناس خليني أقول يزيد المنصوري المدير الرياضي للترجي الرياضي التونسي كيف مطالبات مشيت حتى لإقالة واستقالة رئيس الترجي حمدي المد في وسط هذا الكل قرر الاستغناء على باتريس بومين ناصر
3: هو بالنسبة لي أنا علاش البارح عندي سألتني سؤال وقلت لك أنا راهو معناتها ماهوش قرار معناتها سهل بالنسبة لي أنا خاطر راهو عنده شهرين ونص من يتعير راهو ترجي مش متعود أنه كل شهرين ونص يغير مدرب معناتها هذه في الثوابت بتاع ترجي الرياضي التونسي
1: إذا كان ماشي نحو الكارثة
3: نحكي لك أنا بالنسبة لي أنا ترجي الرياضي التونسي عودنا في السنوات الأخرى كل يعمل اختيارات معناتها كانت مهمة لكن ظهر لي في نهاية العمر الرجل ما نجحش اللي شيفر الكل يأكدوا راهو وقت اللي خذا ليكيب على مال كنزاري كانت الأولانية وهرب أربع بوت وقت اللي خذا هو ليكيب ما تشوف كيفاش ولات الدورة والترجي عمل أربع تعادلات ورا بعضهم في مسيرة الترجي ذا عمري ما نذكرش اللي عمل أربع تعادلات ورا بعضهم هذا الكل يأكد وخروجه من الشامبيونز ليج في الدور نصف النهائي كان يأكد أنه الراجل ما خدمش الخدمة اللي جاء مطلوب به هو جاء باش يعمل نقلة نوعية بالترجي خاطر في ماركانز مع ماركانزاري فما النتائج كانت موجودة لكن الأداء اللي بعد ساعات يمكن كان ما يريقش برشا أحباء الترجي يحسوا أن الترجي ما يقنعش هذا لا عاد فما إقناع ولا عاد فما رجلتها مع تزوز غابوا أنا بالنسبة لي أنا تمشي اللي بشايف فيه الترجي بتبيعي يقولك أنا اليوم في وضعية صعيبة في وضعية نخسر لقب قدام النادي فريق قدام جماهيره مش حاجه سهله مش مش تتعدى هكاك المدرب مش راجل مرحله يتنحى وهذاك هو
1: يزيد المنصوري هو من استقدم باتريس بوميل وقال نعرفه مليح
3: وهو تحمس وليته
1: اوكي اليوم كي هو اللي جاب المدرب هذا وفشل كي هو اللي جاب مجموعه من اللاعبين والنتائج ما تبعتش مانيش قاعد نقول اللي جاوا كلهم لاعبين فاشلين ولكن النتائج ما تبعتش بالمجموعه اللي جابها المنصوري يكمل ولا ما يكملش
3: انا رايي ما يكملش علاش نقول انا وقت اللي جبت انت ملعبيه شنو مال البروجي اللي انت عملته معاهم ساعه والحاجه وقت اللي جبت مدرب راهو انا اول واحد
1: هو جاي في وسط الموسم ناصر معناها زيد غادي باش تلقى انت انتدابات سهله ماهيش سهله في معناها في جافي في الميركاتو لا لازمك تجيب ما كوميم السوق ماهيش كيما سوق ميركاتو الصيفي معناها كي نرجعوا ليكزامبل نتاع البي اس جي مدير رياضي راهو مش ياخذ 6 شهور كان فشل تمشي ما تمشيش يتنحى ما كامبوس تو موجود قبله ليونارد نتاع الميلان قعد عام واثنين وثلاثة ويفشل وبعد تم التخلي عليه. معناه هل تظن أنه الفترة كافية لتقييم عمل يزيد المنصوري أي ولا
3: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي أنت تقول لي انتداب الانتداب ينجح تربحوا انت يفشل تتحملوا انت. بالنسبة لي أنا بتخبني مش بالأسماء. أنا بالنسبة لي أنا ترجي عمل انتدابات 10 انتدابات يتسمى تو نجح واحد اللي هو تو بدأ يعطي في إضافة معناتها بالنسبة لي حمزة رفيعة باستثناء حمزة رفيعة الكل كانت انتدابات فاشلة معناتها باش نبداو واضحين رفيق وسمعني أنت يا أخي لازم تجيب أسماء باش تعبي بهم الليستة بتاع الترجي. راه الترجي مش مستحق الناس هذوما ترجي مستحق انتدابات سيبلي في وضعية معينة في وقت معين باش يمشي بهم بالشامبيونز ليغ
1: باش منولي واش نحكيو كل معناها بنفس ردة فعل الجمهور. 6 شهور كافية لتقييم عمل يزيد المنصوري وقت اللي هو جاي في ظروف بتاع جانفي وما فماش ميركاتو كبير وقتها وجولات الباهين الكل مصحيين نمشي يجيبهم وقتها.
3: ما تجيبش رفيق كي ما عندكش اسماء.
1: انا ما عنديش افونسونت لازم نخلق افونسونت
3: تجيبو تحطو على البنك وتطلعو تريبيون وانت ماكش مقتنع بيه. ما زاد كيما فما زاد حاجات اللي هي يلزمنا نكونوا مقنعين بها زاد باش
1: معناها يلزمني نحاول نمشي انا في بيست مثلا نتاع دانو معتاش الى حد لين ترجي غضب من الجماهير يمكن يتم التخلي عليا. ما حبيت نقول لك لي زافون سونتر الكبار اللي في البيدجي بتاع ترجي وقتها ماهمش ديسبونيبل معناها ماهمش مشكومش يسيبه لك من فريقه. معناها هاني قلت لك هل 6 شهور كافي؟ انت تقول كافي نستغنى عليه. انا مانيش مقتنع بانه النجم نقيم عمل المدير الرياضي يخدم على ميركاتو شتوي اللي هو تعرف انت اصعب ميركاتو باش يجيب جواريات
3: برنس
4: ترجي عنده انتونيات البرا ولا ما عندهاش؟ هذا السؤال نسال فيه في روحي باش نرجع خاطر للمنصوري المدير الرياضي. مدير الرياضي لازم يكون عنده انتونيات في كل بقعه تخينا اللي يجي فيهم الشارع كان النصر شكون قالوا عليهم؟ قالوا عليهم رفيق قالوا عليهم المنصف قالت عليهم عين تعرف الكرة نجيبه ونجربه. أما جا ما جا في الترجي ما فماش اللي بتجيب تجرب وانت مكسور من روحك. أنا يظهر لي باتريس بومال جاء متصنت كان تثبت عليه من الأول وقت جاء للترجي طلب مونطورة وكبير ياس الترجي اللي بس عليها وغنية ومونطور هاي خان غمهم بالمونطور تلهينا في المونطور. أنا نقول يطرد اليوم قبل غدوة في هو طرد طو إذا كان الكونترا زاد يجب نرد بيننا يا رفيق ديما في الكونترا
1: وموضوع الكونترا يهم الهيئة المديرة متاع الترجي علاقة ببومين تم التخلي عليه. وي رامي خالي
5: هو الأخطر من أزمة النتائج بالنسبة لي ما رأى أنه مشكلة إيدونتيتي متاع الترجي اللي هي ضاعت في الهيئة الموجود توا معناه ما بين المنصوري وما بين بومين. ليدونتيتي ليماج نتاع الترجي كي تشوفها كي تفرج فيها حتى كي متفرج عادي ما يظهرلكش كالفريق اللي خوف. هذايا زاد راهو افونتاج قاعده خسرته الترجي في المباريات اللي فاتت الكل الناس الكل ولا تعرف نقاط ضعف الترجي ولا ما همش قاعدين يصلحوا في الحاجات هذيك داخلين ما تحس حتى الثقة ما مش كاللي ساعات النتائج ما تمشيش تقول والله إفراط في الثقة ليه ذي بالعكس ظهر الملاعبية ما عندهم الثقة في رواحهم والثقة منين يستمدوه من المدرب متاعهم ومن المدير الرياضي. هذي كله ما هوش موجود في الترجي ذيك علاش التغيير اللي لازم يكون. أنا معاك في فكرة إنه الميركاتو الشتوي في الأخر الملاعب الباهي ماكش تقاه بلاش كونتراتو في جانفي باش تقاه ديجا في البيك نتاع الروندمون نتاعو في الموسم هذاك. ولكن زاد كي نجيب 10 ملاعبية منهم 9 ما نستغلهمش زاد هذيك إمكانيات وفلوس الملاعب اللي باش يخرج زاد باش نخلصوا بوميل كي باش يخرج بعد عامين شوف قدام الشهريه باش ياخذ زاد هذيك امكانيات وموارد لازم نعرف فين نستغلها ونعرف كيفاش نستثمرها في البلاصه الصحيحه.
1: نسبه من جماهير الترجي تطالب كذلك بخروج حمدي المدب. يكفي ما قدمته للترجي مشكور حان وقت المغادره والترجي لا تقف على اي شخص ولا حتى احد.
3: هو الكلام هذا انا سمعته قبل سمعته في برشا جمعيات ما دار برشا جمعيات يقولوا نفس الكلام هذا والجماهير هما بيدهم في جمعيات الاخرين يتندموا على الرؤساء اللي خرجوا معاش القهوه. راهو رضا شرف الدين راهو مسكين خرجوه معناتها بالطريقه هذيك ودفع برشا فلوس وقالوا له اخرج وبرا امشي تو نلقاو شكون يسير. اليوم تشوف وضعيه النجم الساحلي في وقت مش بعيد. انا نحكي
1: 105 مليار ديون سمعت الرقم البارح
3: دوخ
1: 105 مليار ديون باش نرجعوا للصفر معناها لازمنا 105 مليار في الادوار.
3: اي دوخ. انا بالنسبه لي انا نحكي اليوم على التجارب على الاقل اللي تعديت وسمعنا نفس الكلام اللي تقال عليهم من ذوما شفتهم انا تجارب وتعديت منهم حتى في وقت مش بعيد. انا نقول لك باش تلقى رئيس بالثقل نتاع الحمدي المدب معناتها مش سهل لانه رئيس عنده 19 سنه يترأس الترجي الرياضي التونسي وعمل انجازات رياضيه كانت مهمه،
1: وعمل اخفاقات، وعمل برشا اخطاء
3: موجود. مش في نجم يهز الدنيا كل، يا اخي يلعب وحده هو، مش يلعب وحده، فما جمعيات وفما نوادي وفما فرق وفما منافسين وفما اخطاء وفما حاجات تمشي وحاجات ما تمشيش. سيرتنمو اي انسان يخدم خدمه فيها الايجابي والسلبي، لكن هو اكثر انسان معناتها قادر، وجماهير الترجي تعرف مصلحه الترجي. اما انا نقول معناتها من المنبر هذا، راهو صحيح الترجي تنجم تقول عنده رجال وهذا الترجي ما يقف على حتى حد وهذا عادي والمسؤولين كلها تتعدى، هذا مشاعرات مزيانه. اما ان شاء الله نقاو البروفيل تاع
1: الارض الواقع بعد شنو اللي موجود. معناها نذكر عمار جمل حكى على الموضوع في علاقه بالتوال، ورجعت الناس للفيديو الشهيره اللي الناس مشيت للرضا شرف الدين ربي فرج عليه وسبوه وكذا وكذا، واخرجوه الراجل من من الاتوال. ومن بعد الفتره هذيك شفنا الاتوال الازمه اللي فيها. دونك انه الجمهور يعرف مصلحه جمعيته ما نوافقش 100%، لانه الجمهور جزء منه يتحرك برشا بالعاطفه، حب اللي يحب الجمعيه سيفري، ولكن يتحرك برشا بالعاطفه بالامبولسيف نتاع لحظه غش كذا. انا استبعد في الترجي ولا في غير الترجي انه اليوم فما شكون ينجم بالظروف نتاع الكوره نتاعنا والسبان، وسامحوني تطيح الاقدر، شكون مازال يقبل يجي يحط الفلوس نتاعه ويعرض هو روحه للسبان وعائلته ولده وبنته كذا ومرته. انا استبعد للامانه كي نغزل في المشهد كي نعرفوا كبارات الفرق الكل من الترجي للفريق للتوال للسياسات، والواقع قاعد ياكد في هذا، من عزوف على ترأس الفرق. دونك ثقه الناس اللي طالب بخروج حمدي المدب انه فما شكون باش يجي، راه فما برشا كبارات تحب الترجي وناس في عالم البزنس ورجال اعمال وكذا، ولكن هل متاكدين انه باش يجيوا يعطيوا الفلوس للترجي؟ هذا يبقى السؤال للامانه، يبقى
3: السؤال مهم. هذا جوهري
1: ولا السؤال في علاقة برئيس الترجي والترجي ومستقبل الأحمر والأسفل.
3: فما حاجة رفيق على خطر والله بكري حكينا فيها شوية، لكن ماذا بينا نحكي عليها. كانت تحب نرجع على الماتش شوية اللي صار في الدربي بين الترجي وما بين النادي الافريقي. راه حتى الجماهير، راك حتى انت بعد ساعات مسؤول في وقت من الاوقات، وقت اللي ما تعرفش تتعامل مع الفريق نتاعك بتعله الفرحه ولا بتعله الكركاش اللي ينجم يخلي الفريق
1: تحكي على الكركاش.
3: انا حبيت نحكي على الكركاش اللي صار في المباراه هذه. انا بالنسبه لي انا الكركاش هذاك في وقت هذاك انا نعتقد اللي كان مهم بالنسبه للنادي الافريقي. الكركاش هذاك خلى الحكم يوقف المباراه اكثر من 12 دقيقه. في نهاية الأمر أنت وقت اللي الفريق كان يهاجم، وكان يهاجم بطريقة معناتها كبيرة برشا، كان ينجم يخلق برشا مشاكل
1: مع الوقت قاعد يعيا، لأنه ماتش كامل هو يجري وراء الكورة.
3: أنت اليوم تجي تعمل كركاج ب 12 دقيقة، تعطي فرصة للفريق باش يريكوبيري ويعمل ستريتشينج نتاعو وياخذ تعليماته من عند المدرب. ياك أنت بتبيتك ساهمت معناتها أنه الفريق ينجم ما ينجحش في المباراة نتاعو. ربع ساعة تعملوا حاجات ما نحسبوهاش وتجم تضر الجمعية نتاعك من غير ما تفطر.
1: وحتى جماهير الترجي شفت شكون مهبط فيديوهات على الموضوع هذا، شفت وصل الكلام شكون تكلم على الموضوع هذا، لأنه مش الجمهور الكل كالعادة الجروبات سوء تقدير كذا. ولكن كما قلت وقت اللي أنا ترجي نحكي اليوم توا كترجي، ترجي نازل على النادي الإفريقي نعمل أنا كركاج رتح ناس كلها 12 دقيقة، ألورك مع الوقت ديما الفريق اللي يجري ورا الكورة باش يتعب، هذه أمور علمية معناها. دونك أنت وقتها رتحت الناس الكل وعطيت سوفل واكسجين للفريق المنافس نتاعك، وهذا ما يتحمل مسؤوليته شكون؟ معناها من بعد الجمهور ما تنجمش قولوه الكلام هذايا، قالوه حبايه الترجي قالوه كذا، ولكن في الاخر هذا علاش قلت لك راه مش ديما الجمهور يعرف وين مصلحه جمعيته. شفناه في كره اليد، جمعيات الكل يخرج ملاعب وزوز دو مينوت وكات مينوت خاطر يحب يشعل فلام ويحب يشعل كذا ويقلب ساعه ديربي ويقلب كلاسيك،
3: وهذا ما ينقصش الميريت نتاع كلوب افريكا اللي عرفت تستغل هذايا وتعاملت معاه كيما يلزم وعاملت ردة فعل إيجابية وربحت ماتشوا كوريكتومو وهزت اللقب نتاعها.
1: حكيناه البارح وقلنا أمبلومون ميريتي على العام كامل النادي الإفريقي، أفضل خط دفاع، أفضل فريق يلعب خارج الميدان، أفضل هدف الشوات، الأرقام والستابيليتي نتاع الإفريقي ما تنجمش معناها إلا أنها تأكد أن الإفريقي يستحق اللقب. دونك موضوع الجروبات بالحق لازم يلقاو فيه حل. معناها نعرف ناس تحب جمعيتها وناس فاناتيك وكذا، أما لازم يكون ثم كبير ينظم الامور، لازم يكون فما شكون يقول ليك ركاج باش توقف الماتش والترجي نازل اليوم مثلا، لا ما نرميش انا افلام باش جمعيتي ما تتعاقبش لا خاطر، ولا فما زوز فئات من الجمهور، الجروبات والجمهور.
3: أي.
1: اوكي الجروبات هما ديما اللي حاضرين، هما ديما اللي ديبلاسي، وهما ديما اللي كذا، ولكن هذا لا يعني انه عندك الحق تغلط. المسؤولين بقيه الجماهير لازم يلقاو حل، وهذا فالابل في كل الجمعيات. كلمه زياد في 30 ثانية على إقالة بومير، كان لك وانت وانا معاه البارح، شو قلت له قبل المغادرة كوتش؟
6: كوتش او رفوار وميرسي اي او رفوار بار ماتنون
1: قلت له بار، قلت لك بوركوا كيسكو جي في؟
6: قلت له بار لا رفيق الى الزارجمون رفيق. انا فرحان بالممرن خرج، وكيما قال رامي اقوى تحليل متاع رامي قالك مع بومير بالحق الترجي فقدت ليدونتيتي نتاعها، وعلى براو المدير الرياضي يا رفيق يتحمل المسؤوليه. ما سامحني انت كي تجي تخدم وتجيب الممرن وما تحسش الجمعيه قاعده تكربوري يا خويا، ستة شهور راك تنجم تعمل حاجه، تنجم تنصح، تنجم تحكي مع الممرن اللي انت جبته واللي انت تحمل فيه مسؤوليته. دونك انا ما نامنش بها الفكره هذيا ستة شهور، وستة شهور سامحني بالملعبيه اللي عندك هذو نجم تعمل بهم حاجه، خرج مخير بالمستوى اللي عندنا في الشامبيونار. معناتها راهو فما جمعيات اخرى ب 0.00 من ليمو وكبشت فيك، معناتها في نون مع احتراماتي نحكي على الامكانيات
1: الماديه
6: ما عندك حتى ممرن.
1: الفاسر قولي حد
3: لا على اللي بش يعوض بوميل ذك اللي بالانتريم كل مرة هو مدير كيما قاريك في مانشستر يونايتد، وين تتخسر يجيبوا هكا السنه خليه وصل الشامبيونز ليج هزه من ويتيام ولا دونك اعطيه فرصه لوجو جديده بتيتر، خاطر بعد ساعات راه سوجو سيغان ديتاي، تبدا واحد عنده القبول، يبدا واحد مثلا ريسبكتي حتى كما هوش
1: اني بير
3: تكنيسي بيان سور.
1: فاسر ثم نواصل رفمك حتى للتسعة ونص
7: رفمك publicité.

0: مولان دور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
3: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو هو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون، وورقه لاسيورانس توصل لك ليدي. وهذا الكل مش كان كلام. ما لافيش تستنى، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونبل بور اي او اس و اندرويد، ولا رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00. Comar, c'est plus sérieux.
4: Papa, il est comment le voyage en bateau?
5: Le voyage avec GMV, منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي، وبالوي فاي كونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40%, avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أرتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: جرب مد العويد والخطاويت ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
3: كيل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: السبعة سبعة وخمسين دقيقة ما كفانيش وما يبقاش برشا وقت باش نمشيو لأخبار آخر. نختمو في علاقة بملف الإقالة في الترجي، في علاقة باللاعبين. يقولك ناس شكون يقعد اليوم في الترجي، حبايا الترجي يقولك شكون من اللاعبين المنتدبين بالنسبة ليك يقعدوا؟
2: بالنسبة لي أنا الترجي ساعد ديجا عنده 10 من اللاعبين نهاية العقود نتاعهم في جوان.
1: أمور التجديد خليها للإدارة، أنت شكون تخلي؟ كان الناس كل تنجم تخليهم،
2: شكون باش يخلي؟
1: رفيعة يقعد مثلا، دانو يغادر؟
2: لا انا من ناحيه دانو، انا من بي،
1: انت مازلت مامن
2: دانو؟ انا من بي دانو على خاطر
1: الوحيد انت وام دانو وبوه ما
2: هذاك الفرق بيني انا وبين الناس اخرين. انا هاك العام لا سامعني، هاك العام انا جبت ملاعبي سي رفيق وقعدوا الناس ما تقول لي هذا ملاعبي جبته بعد عامين عمل الاكسبلوا في سي اس اس ونجح. هذاك الفرق، ملاعبي البروفيل موجود، ريوسيت ما مشاتش، برشا حاجات خليت ما مشاتش. أما ملاعب يقعد ديما بروفيل اللي نسحقه في البطولة.
1: ينساس يقعد؟
2: لا
1: يغادر
2: ينساس
1: عام اللي عنده يغادر.
2: أنا بلانش سنعمل ينساس الفلوس اللي خذها من الكل وكأني في فاكونس وعطاته سي الاسبيرونس فلوس.
1: واليوم رجع مميش ولا بن سعيد في الترجي؟
2: تو مميش خير من بن سعيد، تو مميش في استابيليتي. الرجعة هذه متاع مميش عجبتني برشا.
1: معناك يتعافى بن سعيد يرجع ولا
2: لا؟ ما يرجعش، يقعد مميش. يقعد مميش والله
3: فمش يجيب الزلات ويش
2: الفرق. بالنسبة لي أنا الكرة فيها عاطفة يا ودي ريت الحانوت.
1: لا مش فما مبدأ متاع برمي جارديا يقعد برمي جارديا إلا إذا كان ميفورم كبيرة وغلط كبيرة ما عملهمش بنسعيد.
2: وقت اللي يكونوا القولة قراب لبعضهم مش بعضها لبعضهم اللي شد الحانوت خيري ويستحفظ عليه هو ذاك صح.
1: حانوت
2: أي حانوت ذاك الحانوت
1: دوك اليوم يقعد
2: مميش. يقعد مميش بالنسبة لي أنا ما فيهاش كلا.
1: زين تحب تجيبه في الترجي؟
3: الناصر على الكبار ونجيب بحوش على الصغار.
1: بحوش للتكوين.
3: انت رتبالك الكرة ما يمشيوش معاهم جوارد بونجور سافا كومون سافا تابيان دورمي جوارد بك يجي تعرفوا ساهر
1: شعار والخطايا 25 مليون دوك بحوش للتكوين. ناصر الأكابر الفريق وين تجب
3: تنجح
1: على فرمي. بعض الأصدقاء يتفعلوا يقولوا أخي الترجي خاسرة تحكيوا عليه، ما حكيوش على الترجي، نحكيوا على خبر إقالة مدرب الترجي تداعيات الدربي. حكينا البارح على النادي الإفريقي وعلى استحقاق وعلى فرحة جماهيره للبارح في الليل، والله نص الليل مساء مولا الجوريتم يجبدوا بعضه يعني ديار تورس كل شفته وين ندخل عبيد في ديار في سالة في قهوة يسجلوا في الماتش وتشوفك الفرحة بتاع جماهير النادي الإفريقي حاجة إكسبسيونيل. المخرج هذا تفيق لي مازال انتظار بتاع فرحة كبيرة نهارة المقابلة ضد الأولمبي الباجي في حمادي العقل بيراتس، وثم مطالب باش يزيدوا تساكل في علاقة بجماهير الإفريقي. بون ديما فما سلطات أمنية تقدر ناس ترى احنا ما يلزمناش تهز العاطفة لا منا لا من غادي صحيت، ولكن هو ماتش بتاع فرحة والنتيجة ما باش تبدل فيه حتى شيء. معناها الإفريقي حتى كان يخسر باش يكون بطل. دونك خلينا نقول المنطق يقول انه الجمهور باش يكون 100% فرحان واحتفالات قدر الامكان. ديما فما امور امنيه معناها المسؤولين هما اللي قدروها، ولكن قدر الامكان ماذا بينا يسمحوا لجماهير الافريقي باش تكون متواجده في حمادي العقل براس. عندي صديق البارح
2: تسكر وفاو
1: روح الجمعه اللي فات
3: تبيع في تسكر ماتشينوار
2: يودي. انا ولدي جاي من فرنسا وما جاي من فرنسا لحلح بيا خذ الطياره وجاي يحب على تسكر معناتها برشا ناس
1: كي بالطياره باش تحتفل بالبطولة نتاع النادي الافريقي. مروح نقول مبروك للافريق ويزي من اتهامات تاع بيع مرشي نهار العباد تصدق يا ودي
3: مشكين بيك تشعلوا في الاجواء فهمتوا تساكر عندكم بيت عندك خمسة بلوس يعطيهم لولاد عمك
1: لولاد عمك. الاخبار ثم نعود رف معك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
4: مع اريدو. جيت اللحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: اريدو طور عالمك رف معك
6: بوبليسيتي مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
8: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة, استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين, سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
9: العلاني لتحقيق الأماني, نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت, وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكتروف خوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك, سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
10: منير, انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
11: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
12: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد, الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي, لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين, وهذا الكل باعز زوم. مع تليفونكن سهلها تسهل.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

0: Publicité. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
3: بابا، كومون فواياج اون باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزوا كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين. بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالواي فاي كونيكتي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إم توب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما ترفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من الرابحين.
7: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو في 70 اف او، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 وات، اكران اموليد 120 هرتز و اي بي 69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 اف او يكسر الدنيا و يكسر لا سو ام زد. فيفو في 70 اف او ا partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس جيان السليني حاتم بالحاج زياد المكي ناصر البدوي ولا قناس رامي الفراتي. سلام عليكم من ما كنتوا، تحية لكل الأصدقاء اللي في الاستماع، تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. نصلح معلومة في علاقة بما قلناه قبيلة على الترجي، يزيد المنصوري ماهوش أول ميركاتو، صديقنا كريم مقني يقول لي راو منصوري دوبوي أو 2025 في الترجي عمل دو ميركاتو، ما يعبر عنه بدو ميركاتو، دونك مش ميركاتو واحد شتوي كما أنا قلت. سينا البعض كالعادة في إطار شبيك ما قلتش وشبيك ترى شنو اسم الأسماء اللي بعض جماهير ديما يقولوا بعض نسبة معناه الشونداج معناه، ولكن كما اسمه ما تروح على مواقع التواصل الاجتماعي الناس تحبوا يغادر الترجي نسبة من الجماهير. نحكي ولا رياض بن نور نصر؟
1: بون أنا بالنسبة لي أنا رياض بن نور خدمت معاه وكان في وقت من الأوقات معناتها فما منافسة ما بيناتي أنا وياه، لكن نعرف البروفيل متاع الراجل شو خدم للترجي شنو أعطى الأداء متاعه في الترجي، كنت نعرف أنا نعرف شنو رياض ينجم يعمل في الترجي، ينجم يكون أنا في وقت من الأوقات باش نقول أنا هو بيدو معناتها بعد ساعات رول حتى العبد كي يوخر شوية معناتها حتى اللي هو ينجم يكون مهم. الحق متاع ربي أنا واحد من الناس في وقت من الأوقات أنا طلبت من الرئيس متاعي باش نغادر باش النجم يخلي مساحة للناس خرين باش تنجم الفريق ياخو إلى آخر، من عشان هو ينجم يقيم أكثر. لكن أنا بمعرفتي الرياض في الخدمة اللي خدمها في السنوات الأخرى كل كان وراها رياض مع تقريب برشا رئيس النادي وكان يخدم في خدمة كبيرة حقه متاع ربي في الترجي. اليوم أنه يغادر ما يغادرش هذه حاجة ينجم يقيمها هو مسؤول الترجي، لكن أنا بعد ساعات نشوف إنه بعد ساعات واحد يخرج ولا يعرف وقتش يخرج راوي نجم يكون مهم برشا بالنسبة اللي هو في الشخص متاعه.
0: وجود أسماء وننهي ونسكر ملف الترجي، وجود أسماء اللي ديما يطلبوا بها الملاعبية، وينو خالد بدرة، وينو شكري الواعر، وينو زيادة لمساني، وينو وينو وينو ديما الأسماء الكبيرة متاع الترجي الملاعبية الكبار القدم، جمهور الترجي يحب يراهم في البارك، يحب يرى واحد منهم على البنك، يحب يرى واحد منهم مسؤول في البيعان والشريان متاع الملاعبية. ضرورة هذه ولا لا؟ مش خطر ملاعب كبير لازم نجيبه في الفريق
1: في الفترة الأخرى شفت شكري قاعد يقرب للترجي معناته شكري باسمه بتاريخه ينجم يقرب للترجي وينجم يعمل إضافة بتاريخه الرياضي، ينجم يكون معناته في الترجي نجم فاعل ولا زياد ولا أي إنسان معناته ينجم يكون أنسيان جوار ينجم يعطي إضافة، كان رئيس الترجي يشوف إنه هو الرجل المناسب في المكان المناسب ينجم يعطي إضافة، إنه بروفيل متاع ملاعبي يزم يكون عنده مواصفات وعنده تاريخ ينجم يعاون الترجي.
0: شكري قد يعود للترجي، ترجع انت للسي اس اس وترجع الاجواء ديك عركه البارك بتاع عام 6 عام.
1: لا مش كيف كيف تو كان نرجع نسير وشكري انا على الاقل بوم باش نغيب بالتواضع انا على الاقل
0: تو تبروفوكي في الراجل خبره
2: في التسجيل
3: اعاده كان في التلفزه اعاده
4: نحكيو عن ناصر وانت تقول ناصر هزيت الزلات ولا ناصر
0: قلت نرجع اونتير نرجع باش نعرف شنو نقول. يلا نمشيو للاخبار نمشيو للبوكس نيوز. بوكس نيوز دونالد ترامب محبط جدا من شكون من الاكراد التفاصيل عليه.
5: دونالد ترامب يعاود يجدد مره اخرى البارح الاثنين التعبير على خيبة أمله تجاه الأكراد واتهمهم بالاستيلاء على أسلحة قالت واشنطن اللي هي بعثتهم إلى معارضين إيرانيين، ولكن هذا كانت تنفيته مجموعات كردية بشكل قاطع. وقال زادة ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في واحدة من الفعاليات عاود كرر الادعاءات هذه وقال إنه المتظاهرين الإيرانيين ما هبطوش للشوارع على خطرهم ما تحصلوش على الأسلحة، ومن جانبها كانت تنفيت عدة مجموعات كردية إيرانية بشكل قاطع الاتهامات هذه. كما أوضح زيادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق أنه تصريحات ترامب جت في إطار دعم عام للشعب الإيراني وموش تأكيد على عمليات نقل أسلحة محددة.
6: The level of ferocity for protests, you know, the people are watching it. They want to go out on the streets. They have no weapons. They have no guns. We thought the Kurds were going to give us weapons, but the Kurds disappointed us. The Kurds take. They have a great reputation in Congress. Congress says, oh, they fight so hard. No, they fight hard when they get paid. So I'm very disappointed in the Kurds, but they were given. I said it wasn't going to work, by the way. I just have to say it. I disagreed with what they did. They gave it. I said, they'll never get there. And I was right. I like to be right. In this case, too bad. But we sent some guns with ammunition, and they were supposed to be delivered, but they kept it. I said, they're going to keep it. But what do I know? I've only been doing this a short period of time. What do I know?
0: مستوى شراسة الاحتجاجات تحكي عليها دونالد ترامب. قال الناس يشاهدون ما يحدث ويريدون النزول إلى الشوارع لكنهم للأسف لا يملكون لا أسلحة ولا بنادق. نحكي على الشعب الإيراني. الأكراد يأخذون ويأخذون ومع ذلك لديهم سمعة كبيرة في الكونغرس. قال إنهم يقاتلون بشراسة عندما يحصلون على المال. أنا محبط جدا منهم. قلت ذلك, قلت أنهم مش يعطيوا الأسلحة وتحدى الكونغرس. قال مرة أخرى أنا نطلع على حق, أنا مستاء من الأكراد ومتغشش على الشعب اللي ما عندوش سلاح بشي يحتاج به. خطاب رئيس جمهور رئيس دولة اسمه أمريكا حاتم, خطاب دونالد ترامب. شو نجمه يحكي آخر ترامب؟ يعني شو الحاجة نجم تشكينا اليوم؟ يعني يدعو لتسليح شعب ضد نظام الحاكم في البلاد هذيك ويقولها مش حتى في الكواليس علنا انه مستقيم الأكراد واعطينا سلاح وش بكم ما دخلتوهم. وين نجمه نمشي أكثر؟ معناها
3: هو ذا لي تصريح حتى ديزني ولا حاجة من هكا مش عاملوه واحدة. أسمع كما فما مقولة مشهورة في الكوميونيكاسيون يقول لك بلو لو مونسونج غرو ميو ساباس. معناها برشا عبيد عطاونا كذبات كبار.
0: هذا مش كذبة, هذا واقع.
3: واقع ليه؟ واقع انافوابل. معناها حتى يظهر لي حتى كان صارت, حتى كان السيارة عملتها للأكراد ما عملتهاش للمعارضين الإيرانيين. خاطر الأكراد عندهم 20 سنة ما يصلحوا فيهم لعبة الكل. معناها الأكراد محطوطين غاديكا راهو نحن ديما راهو كان الشأن الكيان المحتل ما راهوش زاد قضية الأكراد اللي مزروعين راهو في العراق في إيران. معناها دول كردستان دولة ستقوم معناها رويدا رويدا وقت اللي تلهيهم من الدوسي متاع غزة, وقت اللي تلهيهم من دوسي سوريا, وقت اللي تلهيهم شوية بإيران, وقت اللي يفضلهم الجو راهو فما كردستان باش سوف تقام. تعرف إربيل يا رفيق تقول ما هيش في دولة عربية الإمكانيات اللي عاطينها للإربيل اللي هي لا فوتور معناها العاصمة المستقبلية للكردستان هي معناها تخش عليك في دبي. بريف اللي صاير توا فما زنقة وقفت كما نقولوا بلغتنا وقفت الزنقة بالهرب. خاطر البارح جاوبته إيران وبعثوا له قالوا له فما نقاط ما حتى حد ما قال عليها, أما هو قال في الليل هابط على الريزو سوسيال متاعه قال سي إنكسبتابل غير مقبولة الشروط الشروط الحاجات اللي فويت اللي خرجوا الشروط كونوا إنهاء الحروب الكل مش زاد إيران برك حاجة أخرى. مضيق هرمز قالوا يا خويا ميرسي شكر الله وصاكم مش نعملوها بوابة حتى الكابلوات متاع الانترنت اللي متعدية في المية مش يخلصوا عليهم تاكس تعدي تحت له. معناها
0: والأصول المجمدة واحد من أبرز الشروط الإيرانية
3: خطر راه وعندها عقوبات راه براتيكوما من عام 79 لتو ما يكون عندها 4-5 سنين دون عقوبات. الحاجة المهمة في هذا الكل كونه لما ناس على الخليج معناها اللي الضرب باقي معناها يضربوا في بطويت الأخرين قاعدين مسكرين المضيق. معناها البيراتري بالمفهوم الموينجو القديم اللي كان موجود على البحار معناها نعيشوا فيه تقول جاك سبارو معناها تقول بيرات دي كاريب نوقف لي باتو نضرب لك باتو إلى آخره. دوك فينالما الإيران عندها اللوفي الارم نوكليير متاحة اللي هي اقتصادية واللي هي أقوى وأنجع من أي سلاح آخر اللي قاعدة معناها باش تفرض معناها مراسيم على العبور. ايون بلوس تعرف اللي الضغط عندها على الاقتصاد العالمي حتى راهو كي تبدأ عندك بير بترول ذاك ترى راهو في الخليج ما عادش تنجم تخرج. وتعرف رفيق ان يقف معناها تصدير البترول البير متاع البترول تسرى اوبليجي خاطر ما عادش عندك وين تستوكي باش تسدو وكان باش تسدو تقولش عليك باش تحفر بير جديد معناها فيك ديزانفستيزمون. معناها لا كريز توا كان تقف توا عندك 6 اشهر باش ترجع للنورمال
0: وكل ما تزيد التداعيات باش تكون اخطر في علاقه بترامب. ديما نقول ما اصعب دور ناطق رسمي اليوم باسم البيت الابيض لانه ابريتو بروفيل ترامب بروفيل بيزار على الاخر هو يتحمل مسؤوليه تصريحاته وشطحاته ولكن انه يجي ناطق رسمي باسم البيت الابيض يتسال على كلام ترامب ويزم يبرر ويفسر له ويلقى له حاجه صعيبه
3: هو الناطق الرسمي كيف شويه
2: كيف
0: ايفيكتيفمون معناها ما
3: تنجمش تكون حاجه اخرى
0: نحكيو على الشان الوطني ونحكيو على بلاغ دعات فيه شركه النقل بتونس المواطنين نسمع واحد بلاغ على شبط الى عدم القاء الفضلات بالمحطات وفي حرمه السكه الحديديه.
5: كنت دعات شركه النقل بتونس المواطنين الى عدم القاء القمامه والفضلات المنزليه والتجاريه مجددا في المحطات وفي حرمه السكه الحديديه واحترام الفضاءات العامه باعتبارها ملك مشترك يتقاسموه الجميع. واكدت الشركه في البلاغ اللي اصدر عليها مواصلتها السهر على نظافه محطات النقل في اطار حرصها على تحسين جوده الخدمات والعنايه بفضاءاتها، غير انها رصدت مجددا تعمد القاء القمامه والفضلات المنزليه داخل العديد من المحطات وفي حرمه السكه الحديديه، والشيء هذايا كان تسبب في عرقله العمل للمبرمج الفريق التنظيف الليلي اللي تولى التدخل لازاله الفضلات هذه.
0: تحقوا بلاغ معناها
3: باش
0: نقولوا للعباد ما توسخوش الشارع، ما توسخوش بلادكم، ما توسخوش محطات الكيران اللي انتم تركبوا فيهم، محطات المترو اللي انتم تركبوا فيهم.
4: رفيق صديقي شوفور يخدم في كار، شي يحكي يقول لي والله ساعات معناتها تبدا وقت ما فيش ضغط، يقول لي يطلعوا معاك كلام ذا كلام، قال لي يتكيفوا، يقول له ما تج... قال لي نش نحكي معهم، قال لي نحكي معهم قدر يتيه، قال لي نبدا ساكت ويعفسوا حشيك الدخان في القاع، يطفيوا الدخان في القاع ويهبطوا. ما نحكيوش على تخبيش الكراسي، ما نحكيوش على ايش بالار تبدا متعدي يضرب، ايش تعمل يا رفيق؟ توا هذو كانت تصير توا حمله، توا يقول لك صغارنا
0: هذا اللي في الاخر، ونحكيو صغار وكبار هنا معناها كي نحكيو على فضلات معناها واحد يخرج من داره يحط ساك في البقعه القريبه في المحطه نتاع كار ولا كذا ويحطها غادي ويمشي على روحه، معناها يستحق بالحق بلاغ. نخلطوا أنا نعملوا بلاغ أنه شركة النقل بتونس تهبط بلاغ وشفهموا التلمون شو قاعد نعملوا اليوم كمواطنين تونس في رواحنا وفي بلادنا، ما شكون يعلق جهاز.
5: ولو الفكرة أنه حطينا الأخبار هذية لغرابته غرابة البيان بالحق متاع قعدنا بهتين علاش وصلنا للدرجة هذية. وعلى ما يبدو حسب البلاغ أنه الحكاية قاعدة تصير بطريقة متعمدة في بعض المحطات، وما نعرفش شنو اللي يجي في مخه من المواطنين اللي يا اخي ما كلنا نستعملوا فيهم، معناها حتى كان هو كشخص ما يستعملش المترو ولا الكار ولا هي، معناها على ما يبدو مش زاده يتم تسليط عقوبات عليهم، باش يرجعوا زاده للكاميرات باش يتابعوا الحكايه شنو حكايتها هذه.
0: نحكيوا على محطه السعيديه خزندار صناعه تقليديه الدندان بالنسبه للمترو الاربعه، ومحطه المرسه الجويه بالنسبه للخط تونس حلق الواده المرسه. انت تقول ناس متعمده، نقول لك بوتاتر فما نسبه ناس متعمده عمدة، وفما زاد النسبة متاع ناس متاع نونشالونس من كيما اللي يبني ويهز يلوح في دورة حومته ساعات ورا بلاص ولا ورا داره، المهم مش في الشغل اللي هو اللي يشوفه، كيما هذا تلقاه خارج مثلا أقرب بقعة غادي يرميها ورا المحطة ومشي، ماهوش عادي راهو معناها أنه واحد يبحث على يكون نظيف في داره ومن بعد يوسخ 5 متر قدام داره، عقلي لا يستوعبها معناها.
5: والبلاغ كيفاش يرجع زيدا للعمال متاع التنظيف، معناها راهو الحكايه لا تتعلق بحيط حطينا تحته، معناها تتعلق بناس جاي وخدموا لموا حاجات انت انا لوحتهم ولا انت لوحتهم، معناها خموا فيهم زيدا شويه هذوكم العبيد، معناها اللي هما يتعبوا ويخدموا بالليل باش ينظفوا المحطات للناس الكل.
4: انا حاسس لي عندنا مشكله اصلا في علاقتنا بالسكه في حد ذاتها، راو بخلاف معناه انه يظل انا كيفاش انسان يظل لوجيك انه البلاصه هذيك نجم نحط فيها بوبيل بار اكزامبل، كيف يظل لي عادي انه الراكي هو فوق السكه كيما يظل لي اجا انقص قدام المترو. عندنا مشكله في علاقه بالسكه في حد ذاتها بالحق، لك سيريوزمون
0: رافضين السكه،
4: رافضين السكه ظهر لي مش قابلين هالسكه في حياتنا غاديك كيفاش المترو يمشي واحنا واقفين في لومبوتياج بار اكزامبل. دونك لازمنا نحترم.
0: مره شفتها فيديو في ريانا في الكهرباء وهبط للكوشة في السكة في السكة والمترو يستنى في حذر الجناب وياخذ في المبسس باش يرجع للكهرباء، وديما يخسر عليك زعما يعمل لك الخطوتين بالزربة في الاخر يخلط الكهرباء ويجي
4: قدامي في اريانا كيف زاد وقف مش كزربة، والله قدامي الجملة تقالت مش مصدق، قالوا اخي مزروب يحكي مع الشوفير تاع قالوا مزروب شنو لحظة برك انا هبط ورجعت، مانيش مصدق الشجاعة انك تقول جملة هذيك راه مترو كيش يقول، معناها حقيقة لازمنا نحترموا شوية كل حاجة في بلاصتها، الكيس كيس الفوفو هذيك سكة راه ماهوش لوجيك انه نجي نحط بوبيلة غاديكا، ومع العلم كنا خايفين من قبل من الحيط تولي نحطه في السكة بعد نولي وصل الكيس وبعد شو نعمل.
0: وبعيد على سيدي اذا كان انت عندك مشكلة متاع نظافة ولا مشكلة متاع تقدير للامور وبالنسبة ليك دارك بركة زي منظيفة والبلاد تعمل اش تحب احنا مش مشكلة، لا إيه زيدا مش حرام عليك أكل الوسخ اللي تحطه بشي تبص رجل كبير بتتر في عمر ربوك ومرة كبيرة في عمر أمك في العمر بتاع 55 و60 وش عمل فيها الزمن تلت سنوات ويتخدم كيكة والأمراض والظهر وكذا بشي تبص يهزلك أنت وشوف قداش يزمو يمشي بيها بشي يحطها في بقعتها ويقعد ينظف ويهبط على الركيب ويحك بشي ينظفك الكرسي وينظفك المحطة هذاك مش حرام عليك أنت اللي تعمل هكا؟ هذا السؤال
3: اللي عنده
0: اللي هو شو
3: هو يقول لك أنا هذكم أنا قاعد جسو لي زومبلوا بتاعهم انا نمنع في الخدمه نتاعي ولا قالوها لي يا رفيق ولا قالوها لي ولا
1: خويا قالوا يمكن ان نجم نتخيل فما ناس تعمل جو كي تعطل السكه وتتعطل الكار وتتعطل راهو فما ناس بتاتر يقول لك انا اخويا نصب في الفضلات غاديكا بتي علتني نعمل جو كي الكار متعطله ولا كي السكه تتعطل راهو فما ناس بعد ساعات تخمم في حاجات اللي بالحق ما يستوعبهاش العقل راهو فما ناس بالحق توصل تخمم في حاجات خيالية.
0: ربي يهدينا على بعضنا وربي يهدي الناس الكل بالحق ما يجيش قانونيا ما يجيش أخلاقيا ما يجيش دينيا ما يجيش من اللي تحب أنت ما يجيش أنك تعمل هكا ونشوفوا الفينومين متاع اللي يبدأ في كرهبته ويرمي دبوزة جازوز واللي يرمي دبوزة مام عنده حتى أخلاق في كياس في وطروت ساعات في كياس عادي مش حتى في وطروت يقول لك اللي يجري بعيد على العباد معناه في المنزه في من عرشانه يرمي ما عنده حتى
3: أخلاق بعدش نوم على التوينس يقول لك ما هو مش
0: يقول هو بيدو بعد يلقى حومته مش نظيفة بالقدية يقول لك ويني البلدية يعني البلدية ما زادة في وقت المية عندها طاقة معنا إذا ما احنا نكونوا ألاوتور معنا وفي المستوى بش نجم ونطلب من عمال البلدية أنه نلقاو كل شيء نظيف مش 24 وإحنا نلوحوا ونطلبوا من الناس بش ربي يهدي ذاك واحد شي يقول بعد الفاصل نرجع نحكيه على البيزي عام الثاني على التوالي ناس الخليفي يستدعي كل العمل في البارك دي برانس 500 ولا 600 موظف باش يكونوا حاضرين في بودابست باش يلعب باش يشجعوا الفريق قال لك نصوره ايفيكتيفمون ناس الخليفي قال لك النجاح مش مدرب مش مدير فني مش لاعبين كهو من الفم دوميناج من العساس نتاع البارك كل العمل
4: لازمهم
0: يكونوا متواجدين في بودابست وشتينا بين ناصر وناصر والفرق واضح بين ناصر وناصر الفاصل ثم نواصل رافماغ
7: بوبليسيتي مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه نتاعك عزيزه الدار دارنا
8: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه
9: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس
10: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك وين كنتوا كنا معكم وين ماشيين ماشيين معكم واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح حياة أسيورانس فيفغ سوران حياة جروب كومار
11: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك برشا كادوات تستنى فيك سجل شارك واربح على العلاني.com.tn

0: هلا مثل العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعه حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون
5: ايام دللنا.
6: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك اول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق
1: 48 دقيقة نحكيه على ناصر الخليفي رئيس البي اس جي تفاصيله
2: التفاصيل تتعلق ب 500 موظف في النادي وينوجه رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي دعوة إلى جميع موظفي النادي الفرنسي لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا لمقر إقامته ضد أرسنال الإنجليزي في بودابست نهار 30 مايو الجاري وذلك تقديرا لجهودهم خلال الموسم الحالي الخطوة هذه تجي استمرارا للنهج بداه النادي في المواسم الأخيرة وين دأب الخليفي على إشراك الموظفين في أبرز محطات الفريق الأوروبية بعد ما رافقوا 500 موظف بعثة الفريق إلى النهائي الموسم الماضي في مونيخ واللي شهد فوز كبير على إنتر ميلانو الإيطالي بنتيجة 0-5 وتتويج الفريق بلقب البطولة حسب تقرير صحيفة آس الإسبانية نهار الجمعة اللي فات فإنه النادي أكد أن المبادرة هذه تعكس شعار نادي واحد اللي ولا جزء من هوية باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل سياسة المكافآت الجماعية اللي اعتمدها الفريق وين تنازل اللاعبين على جزء من مكافآتهم لصالح الموظفين في خطوة وصفت إنها غير مسبوقة في الكرة الفرنسية
1: يبدأ الخير موجود الملعبية تتنازل على شهريها وجزء من بريماتها وبعد الناصري كيف الملعبية يرجع لهم الفلوس والموظفين تيخوا بريمات والناس كل سافر لبودابست نحكي على 500 عام من رأي 500 موظف يمشي على حساب
3: البيجي
1: بربي تحليل الفقر نحن منين نحكي على الموظفين تمشي كل في أفضل الظروف أفضل النزول أفضل إقامة أفضل الواحد في التيارة بزنس معناها للأمانة أوكي مربوطة بالأمور المادية ولكن فما جمعيات عندها فلوس وفما جمعيات عندها مستثمرين وشارين الجمعيات من الخليج ولا رجال أعمال من آسيا ولا كذا ولكن الفكرة حد علمي أنا لم يقم بها إلا البيزي والناصر الخليفي
3: وذلك علاش أنا شاطرك الرأي أنه بالحق وقت الإنسان يبدأ يعرف يخدم ويعرف يقدر الناس ويبدأ يقدر البسيط قبل الغني وقبل المسؤول الأولاني راو عندها أهمية كبيرة إنه لابارتنانس في وسط جمعية تكون تبدأ من إنسان البسيط اللي يخدم في الفستير للمسؤول الأولاني هذاك الانتماء للجمعية إنك اليوم تحط روحك معناتها إنك فرد من أفراد العائلة وقت اللي فما فرحة وفما عرس فما سبيكتاكل فما ريوسيت هذية أنا نعتقد الحاجة تعجبني برشا والله يا رفيق من غير فخرة من غير حد شيء أنا من الحاجات اللي نحبهم معناتها وديما نمن بيهم انه الحاجات هذوما ينزلوا البركه تعرفها بلغتنا احنا نقول لك احنا انا في وقت من الاوقات تقول الناس هذوما وقت اللي تبدا بنيتها وبقلبها وبروحها تبدا معاك حتى ربي ينزل البركه اخي كلمه الامبيونس في الفيسير راهي مش غلطه راهي صحيحه على الاخر وقت اللي تبدا الامبيونس سين وتبدا نظيفه وتبدا الناس كل تحب الخير تنجم حاجات كي هكا كان بالحق تجي من ناصر الخليفي اللي للمره الثانيه يعملها على التوالي على خاطر بقناعه يخفهم من برشا جمعيات عندها فلوس اكثر منه وما عملوش هذا لكن هو يعمل فيه بقناعه انه ولد عائله الكبيره ولد الدار الكبيره يحب الناس كل تفرح معاه
4: والله مع كلام ناصر في الفيسير كان ما فماش بركه والعبيد تحب بعضها ما تهز بها حتى تيتر وربي سبحانه يتيح فيك خاطر بالحق تظلم العباد اللي تخدم معاك اللي
1: هو انك ما تهزهمش مو ظلم
4: لا نحكي لك اي اما يا خويا
1: بادره حلوه
4: بادره حلوه ورساله مزيانه برشا وكي تدخل تحس بالمحبه العباد هذوك خاطر ما تسوى شيء اي مسؤول ما يسوى شيء الا بالعباد هذيك في الفيستيريت, خاطر لو ستريز امبورطون كي تحط اتموسفير مزيانه في الفيستير, مش تلقى رئيس الفرع يحب يحفر لاخر وجور لاخر منرفز على جور لاخر يعرفها الناصر ربي ما يباركش فيها جمله. ونحن علاش ناجحين رفيق؟ فما شيء والله فما البرك
1: الحمد لله
4: الحمد لله
1: فما كان البرك
4: كان البرك الحمد لله شكرا لله.
5: زعما تصور ال 500 عبد اللي باش يهزهم ناصر الخليفي شنو باش يكون الروندمون نتاعهم في الخدمه بعد
1: اي ايماجين بالحق
5: يا رجل شنو يا ولدي الانجليزي راهي الكلمه اللي يقولها بوت اب وذ مي اي بوت اب وذ يو يا ولدي عمل لي نعطيك نعطيك كل شيء. هذايا ترسيخ فكره العائله الجمعيه تساوي عائله, فما عائله راهو فما منها راهو عندنا لنا وعشتهم انا وشفتهم بعينيا في بلاد كبيره ياسر وغاليه ياسر وجمهور الترجي كان موجود ياكل ويشرب ويلعب وكذا باش يشجع باش يعيط مع الترجي كي يروح يقول لك اولا يبدا يدعي بالجمعيه بالخير يرحم والديهم هزوني وعملوا لي. هذا انسان هو مسلم ويامن بالقيم هذوما, انا نقول له برافو عليك سي ناصر فكرنا احنا سمعت الرفماق راهو حتى احنا نحبوك زاد فكرنا ايش بيك شنو بجي زيدنا عندنا من الناس احنا وفزت اسمع العز
4: وناخذوا ثلاثه بيوت
5: على بعض صحابنا من صفاقس زاد يجيو معانا ونمشيو مع بعضنا الكل ايش بيك.
6: سمعت ردود بعض ردود الفعل حق قالوا بو عامني والهزن الزايد عاود السنه كان عطانا شويه فلوس خير
4: ماني شو كل بشي بربي مصدو الاخبار
1: جماعه اتصلوا بك انت يكره فعل الخير توسكي بوزيتيف فايبس فعل خير
4: يكره الانسان
1: يكره الإنسانية جمعاء
4: يحب الناس على
1: عصابها جو حرب وهرمز وترامب
4: يحكي على الحرب
1: يبدا الشيخ هذا عمل الخير وعبيد فرحانة كان يعطيهم فلوس خير. أنتوك البدرة تستحق أن تهيى ناصر الخليفي إلى بي اس جي في مواجهة أرسنال قد يكون ثاني لقب
6: البي اس جي. سمعني رفيق إلى أشتي التسيكر خاطر ما عندوش وإنه با كونساكري معناها على حساب خاطر يعرف تصور تسكرة قداش نجم تبيعها معناها في الـ في الـ في الفينال افيك 500 جمهور بور لويز جمهور داكور مي ليسونسييل لو سوكل تاع ليكيب هما كنا يعيطولهم للفرنسيس لي بتيت ما
1: اهم حاجه قالها الحاج بالحق. الناس اللي تخدم غادي راهو سي ان تو انت تعرف ناس الكلوب الداخل انترنور وستاف وكل مي سي ان تو لي ديتاي تاع لي ديتاي تلقى موظفين لا هي بيو باش الماكينه تبدا تخدم من الصباح لليل عام على 12 في فريق محترف. تصور الروندمون انت نتاع عامل بسيط يخلص في 1500 اورو ولا قديش هنا يلقى روحه مسافر بودابست وقاعد في لوج كذا والناس اللي خليفي تحته ولا فوقه كذا هو يشجع في الجوارات اللي راهم كل يوم يترينيو معني حاجة اكسبسيونيل الحقيقة تستحق ان تحيى عقلية متميزة
4: وكي بيع النادي كيف بش يقبلوا اللي بعده واللي جاي لو فرضنا نهار هو قرر انه بيزي هذي كمش بتاع كيف بش يهضموه
1: بش يستقبلوه بالحجر اللي جاي
4: حب يشري ابراهيم دياز حقا حب يتدب ابراهيم دياز ما فهمتش عليش الفكرة ذي ولكن هو يعتبر فيها صفقة القرن قال ما فهمتش بيه
1: يحب ياخذ ابراهيم دياز يا لويس ريكي يا كابوس
4: ما هو قال لك مغروم به برشا الملاعب هذاك وداخله فيها اللي هو اللي اثر عليهم انه يجيبوا الملاعب هذاك قال لهم جيبوه تشوفوا الواحد
1: وينجم يكون اشرف حكيمي ورا الموضوع
4: ينجم يكون اللي هو كان زاد راه داخل شويه في صفقه ديمبيلي معناها يعينه في الكره به يحكيوا عليه
1: ناس
4: ويعمل لهم بانينكا في الفينال الاربعه الاربعه
1: تشوف شوفوا الوجه الاخر للناس الخليفي. المهم اننا نحكيوا على جمعيه اسمها النجم الرياضي الساحلي اللي تحتفل بعيد ميلادها ل 101 كل عام والاتوال حيه ب 1000 1000 خير كل عام والاتوال في العلالي. نحكيوا على المئويه و 101 عام تاع الاتوال بعد الفصل
7: رافماغ بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.

0: مولاندور يودك بشنوازرو لي انا كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان افام

0: Radio Anapha. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: 101 عام قلوا عيد ميلاد سعيد النجم الرياضي الساحلي ذات 11 ماي 1925. كان يوم فارق في تاريخ الرياضة التونسية تاريخ تأسيس جمعية اسمها النجم الرياضي الساحلي. اليوم النجم بألقاب ونجم بتاريخ ونجم ببطولات ونجم بغزوات القارية وحتى العالمية ونذكر كل وفي كل الفروع من كرة اليد الكرة الطائرة الكرة السلة وكرة قدم بالأساس شو عمل الإتوال الألقاب القارية كوس الكاف تشامبيونز ليغ التاريخية ضد الأهلي في عقر دار ثم كأس العالم للأندية والنتائج المبهرة للإتوال غادي فريق وقلعة من قلاع الكورة والرياضة في تونس. قولوا له عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله عودة في القريب العاجل لسالف النجاحات والألقاب لأنه الأزمة اللي مر بها الإتوال اليوم لا تستحقها جماهير النجم ولا تستحقها جهة الساحل ككل. نتمنى أنه يتم إيجاد حل. الحل ما ينجم يكون كان مادي في ظل ديون نحكيوا عليها الناس كل نهارين ذوما 101 ولا 105 مليار 105 مليون دينار اليوم. المبلغ كبير والمهمة ليست بسهلة ولكن ما هيش أكبر من نجم الساحلي وأحباء نجم الساحلي. نتمنى أنه على عامين ثلاثة يتم خليني أقول إنهاء الأزمة هذه ويرجع الإتوال للنجم اللي نعرفه كلمة ناصر على فريق عطى برشا للكورة وتصور السنة الإسبرانس والفريقي والإتوال في أفضل حالات. سياسيس خلطت هي السنة دجا تلعب على الشامبيونة كان بداية العام كما تور سياسيس تلعب على البطولة معناها بطريقة معناها بنقطة وبقل من نقطة الإتوال كانت تعطينا الشامبيونة إكسبسيونيل. ناصر كلمة على الإتوال.
3: البارح بالنسبة لي أنا كان يوم باهي بالنسبة لي أنا في الكرة التونسية انه فريق كما النجم الساحلي فريق كبير اللي عطانا برشا فرحه عطانا برشا ملاعبيه للمنتخب التونسي نوروا التوانسه ونوروا المنتخب في انجازات رياضيه كبيره. فريق خلق برشا مسؤولين معناتها عندهم كفاءه عاليه. فريق خلق برشا لاعبين عملوا معناتها مسيره كرويه كبيره. فريق مشى لعب كاس العالم للانديه هز شامبيونز ليغ هز بطولات اكثر من 11 بطوله في البطوله التونسيه اكثر من 10 كؤوس في الـ في الـ في الـ البطوله التونسيه عنده القاب افريقيه هز 4 كوب دلاكاف ما بين الكوب دلاكاف القديمه والجديده معناتها 4 القاب ومن اكثر فرق متوجه في افريقيا بالكوب دلاكاف. هذوما كل انجازات رياضيه كبيره ما نجم تتاكد كان الفريق هذايا فريق كبير جوهره الساحل كما يحبوا يسميوها السواحليه. الفريق هذايا انا نقول لك وقت اللي يبدا في احسن حالاته الكرة التونسية تبدأ في أحسن حالاتها. خاطر نتذكر في وقت من الأوقات فما 5 أو 6 ملاعبية كانوا متواجدين في المنتخب وعطاوا إضافة كبيرة خاصة الملحمة تاع جوانسبورغ تتذكرها هذيك كانت ملحمة كبيرة برشا. إنه الفريق هذا إن شاء الله كما قلت أنت أنا ضم صوتي لصوتك إن شاء الله النجم الساحلي يلقى حل حل في أسرع وقت ممكن المشاكل المادية ومشاكل التسييرية باش يرجع الإشعاع الطبيعي واللي نحبوه واللي نتمناه إن شاء الله يا ربي. رجالات النادي والنجم الساحلي والسواحلية عندهم الرجالات اللي قادرين يخرجوا الفريق من المرحلة الصعبة هذه إن شاء الله.
2: وقال كلمة عمار صحيحة البارح، عندك فلوس تقدم، ما عندكش فلوس ما تقدمش، ما تغلطوش الناس، ما تغلطوش الجماهير.
3: صحيح.
2: عندك أفكار، الأفكار لازمها فلوس، فماش اليوم في الكورة تدخل ما عندك حتى فرانك ما تنجمش. الدليل اليوم الافريقي وقت اللي فرجي حط الفلوس مع هيئة مديرة عارفة كيفاش تسير الأمور ومحسن ترابلشي على راسها لنحيوها، الافريقي في أشهر عادت معناه وفازت بالبطولة.
3: صحيح.
2: أمور المادية هي الأساس، فكرة واستراتيجية وكي مهم، ولكن تنجمش كون أنت رجل رقم واحد في النجم الساحلي، دوك ما تغلطوش العباد يهديكم أحبي النجم، أعرفوا شكون تختاروا، أعرفوا شكون يجي اليوم يترأس النادي لو بيصير انتخابات لو بيصير كذا. وانتو حاولوا قدر الإمكان تمنع الإتوار، لأنه بشتخلت 105 مليار رو الرقم كبير برشا كبير برشا برشا برشا، ولكن مش أكبر من أحبي الإتوار، مش أكبر من رجالة الإتوار وجهة بأكملها اسمها الساحل. مش نحكي على جوارات اللي جابتهم الإتوار من الجزيرة إلى زبير بيع عظومة جنيح لجنيح كمسيرين معز دريس جنيح رضا شرف الدين وغيره وغيره، مدام زهرة دريس اللي تعاون برشا في النجم الرياضي الساحلي اليوم، الشتيلي اللاعبية الكبار كل متاع الإتوار جيل 96 تقريبا، جيل كان مبني سكلت بتاعه على على الإتوار. نتمنى عودة بذكريات خلص يا الشرميتي، بذكريات غزوة القاهرة غادي في قلب القاهرة أهلي بوتريكا والحذري لجروند كيب متاع الأهلي، بذكريات باتشوكا والكوب جيمون. إن شاء الله يعود النجم الرياضي الساحلي لسالف نجاحات. وكلمة برنس على الإتوار،
4: أنا نهني النجم الرياضي الساحلي بالمئة واحد سنة، أنا النجم الرياضي الساحلي كتونسي كإنسان عاشق للرياضة لكرة القدم التونسية نحب نقول له يرحم والديك. نجم الرياضي الساحلي شيخني، فرح بيا، كبر بيا، وسمني، أعطاني، هزني معاه، مشيت للمصر شيخ
2: بالحق واسموك لتوال
4: يا سهرية كبيرة وقلت له عثمان جنيح ونسيب والله يرحمه وينعم ولا
2: بس مروا لتوال وقت عادة
4: بس مروا لتوال وتصورت مروا لتوال وشدد واحدة كي فيف لتوال سبورتيف دي سايد جو فوزي سا افيك ان تري جران بليزير. لتوال شيختني في مصر انا وعبد المجيد بن اسماعيل الله يرحمه ونعمه،
2: نعم.
4: في وسط حكة وكذا واحنا نعيط واحنا ثلاثة من نعم
2: في مصر
4: في مصر ثلاثة بواحد ايه يا ولدي
2: حاجة
4: كبيرة. شيختي لهلا في تونس عملت يا اخويا كيما شيختوني ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يفيقوا يفيقوا جماعه الاتوال الكل. راهو نحكي على الساحل الكل، الاتوال ما يسوس الساحل الكل وتونس والكل اخويا فيقوا جمعيه كبيره راهو ما نسلموش في الاتوال
2: ما نسلموش في الاتوال. حس سعيد للنجم للمسيرين نتاع النجم يتعمل لهم بلوم تاع انقاذ للاتوال على 3-4-5 سنين مع محاوله استقدام زوز ثلاثه مستشارين ثقال يضخوا شويه فلوس تتنفس الاتوال، وان شاء الله يكون الحل وترجع الاتوال لتالق على مستوى البطوله والمستوى القاري. عيد ميلاد سعيد للاتوال 101 عام والعقبه للالف سنه، ومبروك مره اخرى لحبايب النجم الساحلي. الاخبار ثم نعود، مازلنا مكملين معاكم في رفماك.
5: رفماك باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
5: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: publicité. Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. مواجهة العادة ما بين ليراف ماغورت وتسويت الكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد: أكثر دولة فيها عدد سكان في إفريقيا هي نيجيريا، وثالثة هي مصر.
2: ثالثة هي مصر. أوكي.
0: شكون الثانية؟ زيدون.
3: سنغال.
0: سنغال. برنس.
4: عدد سكان رافع.
0: أي.
4: الجزائر.
0: الجزائر. نصر.
3: مغرب.
0: جيهان.
2: أفريقيا دو سود.
0: الرامي.
3: جنوب أفريقيا.
0: كل الأجوبة خاطئة حد اللحظة. صديقنا مهند يعطينا الجواب لا صحيح. مهند الهويدي هاتم.
5: السودان.
0: السودان جواب خاطئ، هي أثيوبيا. صفر نقاط للي راف ماغور. السؤال الموالي هاتم. في أي سنة كانت توانسة على موعد مع أول بث للتلفزة التونسية، والتاريخ كان 31 مايو؟ معناه بور بيانتو نحتفلوا إن شاء الله بعيد ميلاد للتلفزة التونسية. فينا عام زيادة
2: كنت قلنا عيد ميلاد قديش تنطلع
3: 1957 و
0: 57 برنس.
4: كنا نتفرج في إيطاليا حتى ال 64 67
0: تحكي لي من المراقبة
4: إيطاليا خاطر كنا عندنا كان إيطاليا
3: ما يحبش
4: إيطاليا بعد إيطاليا بشوية
2: 65
0: رامي
3: 63 قربوا لنا
0: حاتم
5: 66
0: 31 مايو 66 جواب صحيح. حاتم بالحاج
5: قريتها في الليبسي انا شديت
0: جواب صحيح. حاتم بالحاج سبيا ولا سبيا ما زلت تذكر
5: 66 الأولى مقلوبة بعد السنة
0: اي خرجت مقلوبة سيفلي
3: مدام باردون
0: يلا زيدون ريفليكسيو وفرنسية شنسميه ولد فرنسية ريفليكسيون ابن الله بالفرنسي يعطيني الجواب أنا ابن الله
3: مقفع
0: ثور
5: فو
0: حاتم الأسرع جواب صحيح ان فو كيفاش تكتب زيادة ان فو
3: في ا يو اكس
5: برافو
0: نفس زي الحرف ونفس حرف نفس او خاطر سي افيك ان في او ا يو اي با دو اكس ان فو السؤال الموالي
5: داير كي تولد البقرة نقولوا الفيل
0: بالحق
5: يس
0: مش تولد بكونفيونس
4: دون الفو
3: ثبت علي
0: بالحق صحيح
5: ثبتها عندك
0: يلا السؤال الموالي من أي حيوان استلهمت فكرة الرادار زيت
3: ليوبار
0: ليوبار ليوبار بالعكس يجري
4: اسمع من بعيد
0: يلا برنس
4: البومة
0: تليفون حات ناس
3: الصقر
5: تليفون عمري نقلت
0: ساعات شدينيك ساعات في السيد رغم اللي انت منظومة الوحدة ما شدينيك في التلف زكا ولا
3: اوي اوي بالقناص صوروا صورة
0: صوتوا صورة
3: صوتوا صورة
2: نقول البومة خاطر خممت في فما لوجيك في
0: ناس
3: قلت الصقر
0: الصقر النس حاتم يعرف
5: هو الحيوان الوحيد اللي يبعث لي زوند نتاعو يرجعوا له اللي هو شوف سوري
0: شوف سوري الخفاش جواب صحيح حاتم بالحاجه يبعث لي زوند نتاعو يرجعوا له سيتا دير يبعث كسينيال
5: معناها هو يبعث كسينيال كي يرجعوا البرنسيب نتاع الرادار خاطر الرادار تبدا فلوك هنا وحاجه من لوطا كي ترجع هكا تبدا عندك العمق 100 متر يرجع ما يعملك حتى السينيال كي ينقص فجأة يجي حاجة أخرى السينيال يرجع لك في أقل وقت من السينيال العادي دونك فما جسم موجود
2: تفهم لي العمق أقل
0: واضح أشوف شوف سوري الخفاش جواب صحيح حاتم بالحاج السؤال الموالي زيدونا
3: قريحة اليوم
0: باستثناء سلطنة عمان أعطيني دولة في العالم يبدأ اسمها بكلمة سلطنة زياد متكلم حد
3: مدغشقر
0: سلطنة مدغشقر
4: سلطنة البوراندي
0: البوراندي ناصر
6: سلطان انت في باش يقول عمان من
0: سليم زرقة جواب صحيح
6: عمان اثنين
7: عمان بيس
0: يلا علي الحامي جواب صحيح الحاج موسى الكل جاوبوا الاولاد معز المنوبي مريوم جيهان
2: في ايش يا اما ما نعرفش
0: ما تعرفش رامي
2: باش نقول بوراندي باش نقول بوراندي
7: بوراندي لافريك ولا سلطنه الاردن
0: سلطنه الاردن
5: سلطنه بروني مش
0: بروني جواب صحيح حاتم بن حاج
5: وسلطان بروني من اغنى ما فما
0: من اجمل حاجه على جنون معناه جنون مشكلة بذهب وكياس ذهب كل شيء ذهب
5: تعرف وصلوا عندهم مشكلة باش يخرجوا الصدقة في سلطنة بروني
0: ما لقاوش
5: عملوا بيرو اللي يمشي
0: من هو مخرج فيلم الناصر صلاح الدين
2: يوسف شاهين
7: يوسف شاهين
0: كل شريف لك سيو
2: عمرو سمحلي كيفاش قلت
7: يوسف شاهين
2: ولا سمحلي
0: نقطة زياد ما نعطيكش خاطر فسدت السؤال
2: سمحلي
0: صفر للناس كل زابي سؤال وهي بنحات لك النقطة كنت تحب تشكرها في المباشر
7: نشكرها
0: يلا السؤال الموالي
5: قول شكون البطل شقلب
0: كم عدد الجمهوريات التي شهدتها فرنسا منذ الثورة الفرنسية 1789 لليوم قداش من جمهورية
6: خمسة
0: برنس
4: تو اليوم الجمهورية الخامسة
0: اليوم الخامس ناس
6: اللي خمسة
0: خمسة
6: وسبعة
0: سبعة حتى
5: خمسة جمهوريات وزوز امبراطوريات
0: زوز امبراطوريات خمسة جمهوريات جواب صحيح حاتم ولا فريق باستثناء رامي حب يكون مختلف
6: زوز امبراطوريات
5: سبعة ولمهم
6: حسبهم زوز
2: امبراطوريات
7: جمعهم مدرسة أخرى مدرسة أخرى
0: يلا هي السؤال الموالي سرعة ما هو القاسم المشترك سرعة ريفليكسيون القاسم المشترك بين كاظم الساهر وفرانس بيكنباور
6: قيصر
0: زيدون جواب صحيح برافو جواب صحيح وسريع نقطة زيادة المكي عربية ما معنى امرأة ما يتكلم حد ما هوش ريفليكسيون شمطاء
6: حنينة
0: برنس
4: شمطاء صعيبة شمطة يقول لك مرأة شمطة
0: ناس
6: مرأة تحرك برشة في الدار
0: جهاد
2: إذا اللي مرأة كبيرة صليطة اللسان
0: صليدة اللسان رامي
7: في بلي طويلة قبري
5: طويلة مرأة شمطاء طويلة
0: برين وطويلة كلها خاطئة
6: رشا ثقة
0: ناتي أنديس جورج كلوني
7: جورج كلوني
2: شعرها أبيض
7: المرأة اللي تحب الراجل أكبر منها في السن
0: غلط
5: شعرها أبيض
0: لا
7: هذاك شعرها أبيض واكحل
0: شعرها اختلط سواده بالبياض يعني بلغتنا احنا شابت شوية جواب صحيح جهاد رامي حاتم بالحاجة هذا تفسير الامرأة
5: الشمطاء
0: ونقولوا رجل أشمط في العربية معناها سيلي بوافر وكل في العربية تعطي أشمط
2: جورج كلوني أشمط
0: دونك بريفير تقول سيلي بوافر
5: أشمط شمطاء
0: احنا ديما نميلوا للغة العربية لك لهنا
5: معليش وليت الشمطة في لغتنا
0: بس عندها تأثير تاريخي راي واحدة واحدة عندها الخيسالة ذي معناها شعرها أكحل وأبيض وكانت تبعتها خايبة دونك مشات في شمطة تاريخيا ولا تتبيع ما عادش الشعر صحيح ولا تتبيع ما عادش الشعر شبيك زيد تتروف با سيمباتيك سكون دي
6: سي ان بو لوغ
0: على أنا وحاتم ولا أنا
7: لا أنت شوية سامحني مع كامل
0: احترامي
2: بكل حرية بكل حرية
7: نبوغ 25 لعبت قصد ربي ما نعرفش راي رفيق
0: سامحني معناها توري بريفيري تكون في ميسيون أخرى
7: أي سورتو في الوقت هذا راه خاطر ما رينا شيء داير بعد شحكي معك في الرينيو قبل ما نهبط وماشي حويشه وين ماشيين هكا
0: يلا السؤال
7: سيف على الابواب
0: اذا كان الخو خو اذا كان الخو خو علاقته بتفسد على الفلوس على الدنيا السلام
7: لا لازم تفسد لغه ما لا لازم
5: تغمض
7: وهذا خويا وانا ما بعدنا لا لا
5: تجيب فاتوره ستيك خويا
7: عندهم خويا
0: السؤال موالي زيدون حكينا البارح على الغقغقة وهي صوت السقرة
7: أنا مخي باقي ذفدع جيت نقول الذفدع
0: الذباح بالضاد الذباح هو صوت أي حيوان برنس
4: كلي الرنار
0: الرنار
7: يذول العلوش
0: العلوش
6: سردوك.
0: سردوك
8: الكبش مش العلوش.
0: الكبش
7: اي سيدا صحيح ديجا شفت كبش رامي مخطر لا مسل يعني
0: رامي خذي اول مره كبش نتاع انت
8: حذاري يعني يقولوا نمر تايجر
0: حذاري حذاري الناس اللي عندك باش نطيح بهم معناها كبش رامي جاي
7: حطوا في ساك
8: الدريه هكا تو عيدكم مبروك راكم حي بخير هكا
0: يلا
5: الذباح
0: الفيل الفيل عندنا جواب صحيح الذباح هو صوت الثعلب برنس جواب صحيح
4: برنس ثعلب راهو مش كيك خل
0: البرنس جواب صحيح السؤال الموالي ما هو الهرمون المسؤول عن التوتر يعرف بهرمون التوتر
8: بتاع الفرح شو اسمه رفيق
0: تبع الأسئلة بشي يجيك من بعد بتاع الفرح هرمون التوتر زيدون
7: أوبامين
0: أوبامين
4: دوبامين
0: دوبامين
7: أوبامين
0: أوبامين
2: نعرفه كان هو كورتيزول
0: كورتيزول
7: كورتيزول
0: حاتم ثلاثة كورتيزول جواب صحيحة هو الكورتيزول نقطة جهان نقطة حاتم نقطة رامي الفوراتي نقعدوا في
2: الهرمونات
0: هرمونات هرمون النوم زيدون على وزن إن يوفى بإن
7: ديبريسين
0: كيما على وزن إن ديبريسين
6: ديبريسين
0: كان نحيك زيادش تعمل ناس
4: ليسين
0: ليسين تعرفوا جهان خليك ماني رامي قول
7: نعرفوا نويتين
0: نويتين أوكي
5: غالي سيروتونين
0: سيروتونين هرمون النوم جهان هو
2: ميلاتونين
0: جواب صحيح هو الميلاتونين نقطة جهان السليني وهو الهرمون المسؤول على النوم السؤال الموالي ما هي العاصمة التي العربية التي كانت تسمى قديما فيلادلفيا
7: بربي سامحني صديقي من الهند يطلب فيا ويحب يجي يجاوب معايا راني ما نحبش حتى اجاباتك صحيحه ما نقراهم
0: علاش
7: للامان
0: علاش
7: تدخل لي في مواضيع ما نحبش جيت لي على الدرب
0: من وقتها ما زيدش علي
7: والله لا زيد البارح طلبني يا ودي ما نحبكش صديقي ما نحبكش تكون صديق
6: انا كلمني راهو السيد صاحبه من الهند قال لي نعرفه مش باش يهز ونعرف على عصاب ويا ولدي قلت له راه روح رياضيه يدي قربي ما حبش ده براسه يتحمل
0: جمهور الكوره ما يرحم جمهور الكوره اكيد نرفز تحب له جميع جمعتين باش تتعدى
7: بعد العيد ما نحكيش
0: بعد العيد بعد العيد
7: صحيح
0: ما هي العاصمه العربيه التي كانت تسمى قديما فيلادلفيا برنس
4: هذه مش في مش بغداد
0: لا
7: فيلادلفيا رفيق
4: اي مسمينا على زعما
0: يلا زيد
7: لا إله إلا الله محمد رسول الله لبنان
6: لا تعرف على دلفيا في الأفريق هذه على دلفيا نقول الكونغو مش كونغو
5: متأكد عربية هي تو عاصمة اسمها القديم
0: معناها
5: هي
2: بيروت
0: بيروت
7: رباط
0: رباط
5: ذلك القاهرة كان قبل ما
7: ينطقوهش بس
0: هي. أطلق علي هذا الاسم حاكم يوناني مقدوني بطليموس الثاني فيلادلفوس على اسمه سماها فيلادلفيا تكريما لاسمه المستعار بعد السيطرة على المنطقة
5: دمشق
0: الكل وبعد بداية العصر الإسلامي استعادت المدينة اسمها القديمة لتصير في نهاية المطاف عاصمة الأردن نحكيه على عمان أجوبة خاطئة لرف مجد ماكش بعيد في الجغرافيا يلا زيدونا
7: يا بابا
0: عملية حسابية الأسرع 48 في نصف عشرة
5: 240
0: حاتم بالحاج جواب صحيح راك انت جون انت نرونوت جواب صحيح انت الاسرع شو كيفاش قاعد تخوضوا بلا
7: بلا جواب شباب اللوته وعمل
5: اليوم عكس
0: خذوا خساره ما خدتوش
7: تصويره فاتني برشا في سكور خرجت من الطرح
0: خرجت من الطرح خرجت من الليسيون مش خرجت من الطرح نقطه حاتم بالحاج اعطينا النتائج من الفاز حاتم سبعه والبقيه جهه الاربعه والبقيه شكرا على المشاركه 1-1-0 ألف حاتم بالحاج جواب صحيح.
5: بربي كنعود نخسر صفقة له.
2: هذيك الإنجاز، هذيك الإنجاز.
7: يا رب إن شاء الله.
0: عليه هو كل شيء، كل شيء ببركة ربي.
7: يا ربي.
0: إن شاء الله ما يصير شيء في الكواليس. شكرا حاتم جيهان لبرن زياد الناصر رامي الفوراتي ريمخفي في الإعداد صديقنا حسام في الإخراج الرقمي عزيز في الإخراج جيهان سليني في الإعداد كذلك بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة ونص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع عشان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ملتقانا غدوة باي باي تشاو تشاو
9: رافماك غديف باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام

لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتو ما تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فهم. موعد جديد من صباح الخير تونس كيما كل صبحية نسلم عليكم وين ما كنتوا. توكلتوا على ربي طريق السلامة ليكم. مازلتوا في الدار شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب يرزقكم من خيرات الدنيا والآخرة. صباح الخير تونس معكم إيمان سكوحي كنت ميكرو عزيز عوني في الإخراج وجدان عوني أيضا في الإخراج الرقمي ثلاثي رفقكم سويعه من زمان وانطلاقتنا تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم احفظنا ممن نخافه حفظا عاصما واكفنا شر معصيتك واجعلنا هادين مهتدين إلى طاعتك واجعلنا أرض خلقك بك وأشكرهم لك وأقربهم منك وأحبهم إليك. يا رب أسعدنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت تعلم السر وما يخفى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته وأقبل تائبا فقبلته وتقرب لك فقربته وذل لهيبتك فأجبته وسألك سؤاله فأعطيته وشك لك همه ففرجته. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق طالبي رزقك وأستعطف شرار خلقك وأبتلي بحمد من أعطاني وأفتن بذم من منعني وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات. ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس. صباح

0: دلوقتي وعش في خيالي
1: ياللي ما عاد شاغل بالي من دلوقتي وعش في خيالي
0: ياللي ما عاد شاغل بالي من دلوقتي وعش في خيالي.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:08 دقائق، مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخيرات والبركات. اليوم تنطلق الاختبارات التطبيقية لتلامذة البكالوريا، فان شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا الكل، ان شاء الله ربي ينجحكم، ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، وان شاء الله لا يحرمكم من فرحة النجاح. هذه في علاقة بتلامذة البكالوريا للفترة الجاية، باش تكون ما بين الاختبارات التطبيقية وتنطلق فترة المراجعة وتبدأ الامتحانات. فترة هذه اللي إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي بارك لكم في وقتكم وفي صحتكم وفي ذكرتكم إن شاء الله، وتلقاو كل التعب اللي تعبتوها على امتداد عام كامل تجني وثمرت إن شاء الله في آخر السنة الدراسية. كيفاش حالة الطقس تدسويت في الميتيو؟ ميتيو بالنسبة للحالة الجوية متاع اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، تشهد سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الوسطى ومحليا بالجنوب، يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية آخر النهار بالمناطق الغربية للوسط، تكون مصحوبة بأمطار تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. تسجل درجات الحرارة نهار اليوم انخفاض طفيف. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:31 دقيقة، ظهر نص نهار و23 دقيقة، صلاة العصر مع 4:05 دقائق، صلاة المغرب مع 7:21 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو من الميتيو نمشيو للمقترح متاعنا لليوم، ومسلسل تراند ونسب المشاهدة مرتفعة جدا في تونس.

0: نسنحكيو على مسلسل التركي أخي أو العائلة هي الامتحان، اللي هو عمل درامي تشويقي تركي تعرض في 13 جانفي 2026، يمزج ما بين الدراما العائلية الأكشن والغموض. دور حكايته حول جراح ناجح يعيش حياة مستقرة في إزمير بعد ما اختار الابتعاد على العائلة متاعه لسنوات طويلة بسبب حادثة مؤلمة في الماضي خلفت جروح نفسية عميقة وقطيعة تامة مع أقرب الناس ليه. تتغير حياته وقت اللي يضطر للعودة لإسطنبول لحضور حفل الزفاف متاع أخته، والعودة هذية ما كانش مستعد لها نفسيا، ومن اللحظة الأولى يحس أنه فما حاجة غير طبيعية تحيط بالعائلة، وين تتصاعد التوترات وتظهر الخلافات القديمة اللي ما تحلتش، وسرعان ما تنقلب أجواء الفرح الصدمة بعد وقوع محاولة قتل غامضة ليلة الزفاف. ومن غديك تبدأ سلسلة من الأحداث المتسارعة، يلقى روحه البطل في قلب التحقيق، مش فقط كطبيب يحاول إنقاذ الضحية، ولكن كشخص مرتبط بكل خيوط الماضي اللي بدأت تتكشف تدريجيا. مع تعمق الأحداث تنكشف أسرار عائلية خطيرة تتعلق بالخيانة، الطمع، الانتقام، مما يخليه يواجه حقيقة أنه ابتعاده ما كانش كافي للهروب من الماضي متاعه. المسلسل يطرح فكرة أنه العائلة ممكن تكون في بعض الأحيان مصدر للقوة، وأحيان أخرى أكبر اختبار للإنسان. يناقش تأثير الصدمات النفسية، تعقيدات العلاقات بين الأخوة، وحدود الثقة داخل الأسرة. النسق متاع الفيلم تصاعدي، وهذاك علاش القاء استحسان كل المتابعين خاصة من تونس اللي بدأ يتفرج في المسلسل هذا. يكتبوا لي في التعليقات رايكم فيه، سينو أعملوا علي طلة وقولوا لي كيف العادة المقترحات متاعكم. نستنى على الانستغرام سكوحي إيمان، سينو نواصلوا معكم بالموسيقى على ديوان فام. صوتكم
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي
1: 26 دقيقة. مرحبا بكم الكل، مرحبا بكل المتابعين اللي التحقوا بينا. هكا أجلبني الكومنتير متاع صديقنا هيكل دبوسي يقول صباح النور والسرور الأحلى، برنامج صباحي كنت غايب خطرة واحد 9 أيام لتونس، محليها بلادنا وناسنا وخير تونس، كليت التوت والمشمش والبصاع اللي مستحيل نلقاه هنا في السويد بالبنة هذيك. صحة وبشفية هيكل، الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله لا يغيبك على عائلتك على الناس اللي تحبك، وكيف كيف كل المتابعين متاعنا اللي خارج أرض الوطن. قريب إن شاء الله المرواح، إن شاء الله ربي يجيبكم سالمين غانمين، على الأقل تستمتعوا بالصيفية مع الناس اللي تحبوهم، تنسوا الضغط متاع الغربة وتاخذوا شوية إنرجي تهزوها معاكم إن شاء الله يا رب. سينو عنا صديقتنا فدوى من بكري تقول لي عندي إهداء يا أمونة، خليني نتفكر وين الإهداء. فدوى تحب تهدني ولد أختها طه الشريف التخرج متاعه وتقول له إن شاء الله ألف مبروك ويا ربي ديما ناجح، فألف مبروك لطه وإن شاء الله ديما بالتفوق والتميز، وإن شاء الله زيدا ربي يفتح عليك في مسيرتك المهنية إن شاء الله وتفرح العائلة الكل. إهداءات النجاحات من أكثر الإهداءات اللي نحبها، فإن شاء الله لا يحرمكم من نجاح يا رب. سينو خلينا نمشي للدراسة متاعنا اليوم توت سويت في شات ماتان.
0: شات ماتان،
1: تعرفوا نقرا في كومنتير الحاج موسى ذاك علاش باش نتعدى لشات ماتان، ولكن هكا جلبني خاطر نفس الملاحظه اللي كنت باش نقولها. الحاج موسى يقول البصاع ما يتباعش شي تسرق، حتى انا كنت باش نقولوا يا هيكل خذيته شريته من السوق ولا سرقته من شجره. فكرنا كالايامات القديمه هذيك نتاع البصاع المسروق والحاجات اللي في القايله العميل اللي تعملوا في القويل في الزمن الجميل. فهذه جست حبيت هكا قوس صغير نحلو. سينو خلينا نحكيوا شوية على العلاقة ما بين الصحة النفسية والأمراض الجسدية اللي أصبح الحديث عليها منتشر الفترات هذية، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المناعية الذاتية. تشير المعطيات الطبية أنه ما يقارب 75-80% من المصابين بالأمراض هذية هما من نساء، اللي هو رقم لافت يطرح العديد من التساؤلات. لكن هل أنه السبب النفسي فقط كما يقع الترويج ليه أحيانا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في الواقع آخر الدراسات يؤكد المختصين أن الأمراض المناعية الذاتية كما الذئبة الحمراء، التهاب المفاصل أو التصلب الوحي هي أمراض معقدة متعددة العوامل. فما دور واضح للعوامل الجينية الهرمونية والبيئية إضافة لتأثير الجهاز المناعي نفسه. صحيح أن التوتر المزمن ممكن يأثر على الجسم، يؤدي لارتفاع هرمون الكورتيزول وهذا ما قد يضعف المناعة متاعنا ويخل بالتوازن متاعها، ولكن ما يمكنش اختزال الأمراض هذه في كبت المشاعر فقط. الدراسات العلمية الحديثة تشير أن النساء أكثر عرضة للأمراض هذه بسبب التغيرات الهرمونية، خاصة هرمون الأستروجين اللي أثر على نشاط الجهاز المناعي، كما أيضا نمط الحياة، الضغوط الاجتماعية، وحتى التعرض لبعض الفيروسات أو المواد الكيميائية نجم تلعب دور مهم في ظهور الأمراض هذه. من جهة أخرى لا يمكن إنكار أن الصحة النفسية تأثر على مسار المرض. التوتر القلق ممكن يزيدوا في حدة الأعراض، يأثروا على جودة الحياة وحتى على استجابة المريض للعلاج. هذاك علاش ينصحوا الأطباء ديما بمقاربة شاملة للعلاج تجمع ما بين الأدوية الدعم النفسي وتبني نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة النشاط البدني وتقنيات إدارة التوتر. وكانت هذه دراستنا لليوم في شات ماتان.
0: شات ماتان
1: 26 دقيقة، نكملوا معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
0: صباح الخير تونس.

0: محبوبي مثلتك شجرة هذا عبد الوهاب الحناشي. وصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. سيدودة بحذايا هوني في استوديو تليت انا وياها الغالب نحكيو في اللي فاتنا ولا تجيني كل جمعتين. سيدودة صباح الخيرات.
1: يا صباح الانوار محلى ضحكتك يا مين. والله نتوحشها.
0: انت بيدك طلتك علينا هوني في استوديو طاقتك المزيانة نتوحشوها زيدة. والمستمعين يبداو يستناو فيك من جمعة الجمعة. موضوع مهم تستناوه بعد شوية في فقرة الدوبامين. مش نحكيه على هوس الشراء أو هوس التبضع. موضوع يهم النساء سورتو برشا. سنقبل هذي نمشيو لنصيحتنا لليوم.
2: نصيحة اليوم.
0: فما عبارات نسمعوهم في حياتنا اليومية واللي الحقيقة عندهم معاني عميقة. نسمعو أنه الحاجة سخونة كي تبرد تمصات. الدواء كي يجي مخر ما عادش ينفع. الموقف الصحيح كي يجي مخر ما عادش حاجتك بيه. هذه مش مجرد أمثال شعبية ولكن ممكن نسميوها ثقافة التوقيت. إنك تقول كلمة طيبة مزيانة لكن الأزين إنك تقولها وقت اللي يحتاجها الطرف الآخر. إنك تعتذر مهم لكن الأهم إنه اعتذارك ما يوخرش حتى للجرحة يتحول الندبة يصعب محوها. إنك تظهر الحب أمر نبيل لكن وقت اللي يجي بعد برود أو تجاهل ممكن كينها محاولة إنقاذ متأخرة. الحاجة سيبون مشيت على روحها. لهنا نوصلوا للعلاقات الإنسانية المساحة الأكثر حساسية لتوقيت المشاعر والتصرفات. قديش من شخص أخطأ في حقنا من بعد رجع بعد وقت طويل وكأن شيئا لم يكن. قديش من كلمة نحبك اتقالت بعد ما تعب القلب من الانتظار. وقديش من يد تمدت للمساعدة لكن بعد ما تعلمنا انه نقفوا وحدنا. في اللحظات هذية المهم انه الرد ما يكونش قاسي ولكن يكون ناضج. رد يشبه الابتسامة هادئة وكلمات مختصرة تقولوا عايشك اما ما عادش حاجتي بها. الحكاية ما هيش انتقام ولا جفاء ولكن وعي بأنه كل حاجة عندها وقتها. أنه ما نش ملزمين أنه نقبلوا أي حاجة تجي مخر. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
2: نصيحة اليوم.
0: احنا نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم في فقرة دوبامين.
2: صباح الخير تونس. صباح الخير.

هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية

0: خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا شبحت بعيني قدا الحمادة شبحت بعيني قدا الحمادة شبحت بعيني قدا الحمادة حليلي لبلة رشقت فيا
1: فيا
2: فيا.

0: هذه موزيكتنا على ديوان فايم. مرحبا بكم الناس الكل. نمشي والآخر فقراتنا لليوم دوبامين.
1: دوبامين
0: دوبامين هرمون السعادة، هذية لكل واحد يحاول يطلعوا على طريقته. لكن فما مشكل اللي موجود برشا سورتو عند الانساء. قدش من مرة حسيت روحك متقلقة وأول حاجة جات على بالك أنك تخرج تمشي تشري، شنية باش تشري الله أعلم، ولكن أنك تمشي تشري، أنك تمشي تعمل شوبينج من أجل أنك تعدل المزاج متاعك. قدش من مرة تكون قلقة في الدار، قاعدة تلقى روحك قاعدة تعدي في الكوموند وليلي الحاجات تحتاجهم ما تحتاجهمش، المهم فما حاجة جديدة قاعدة تشري فيها. اليوم مش نحكيه على موضوع الشراء هذية، وقتاش يتحول إلى هوس، وقتاش نقول اللي أنا دخلت في مرحلة اختيرة متاع الشوبينج ومتاع صرفين الفلوس في حاجة مش في بقعتها. وهذا اللي باش نحكيه مع سيدة. باش نسألك السؤال الأول سيدة، عملية الشراء نشريه على خاطر نحتاج الحاجة ولا على خاطر باش نسدوا حاجة نقصتنا من داخل؟
2: كما قلت انت إيمان، هوس الشراء أو الشراء القهري تخبل كومبولسيف دو لاشا، هي كما قلت انت معناتها الحاجة المتكررة، الحاجة المتكررة من أنك تخرج تتحرك بتشريك الحاجة ذيك، ولا توا للأسف نقولها للأسف على خاطر زيد عمق الأزمة أكثر معناتها عند الناس اللي عندهم الهواس هذية، هي الشريان على الانترنت
0: وانت قاعد في بلاستك
2: معناتها حتى الدوران ولا بتاخد تاكسي ولا معادش يبخلك حد شيء، مش بالضرورة تكون مستحق هالحاجة. يعني تنجم تشري حاجات انت ماكش محتاج لها ولا ماكش مستحقها، لكن الرغبه في الشراء ملحه ومتكرره تتعاود على خاطر كيما قلت انت تو سامبلومون انت معناتها الانسان متقلق ماهوش مرتاح.
0: ولهنا ممكن باش خلينا نتسائلوا شنية اللي يربط القلق متاعنا بالشراء، وقبل هذي علاش نحسوا بالسعادة كيف نشريه رغم اللي نصرف في فلوس، رغم اللي ساعات نصرف فوق طاقتنا، ولكن كيف نشريه تلقانا شيخين. ولكن بعد هكا الشيخة هذيك تروح زادا ساعات جيكك الإحساس بالندم، يا خيش نعمل بهم من هذوما الكل، علاش شريتهم في لحظة وعي. دونك إحساس بالسعادة، إحساس بالندم، مشاعر مختلطة نعيشوها في الأخر الحاجة اللي شريناها ما حشتناش به.
2: هو كنا حكينا نحن برشا مرات إيمان، وقلنا إنه راهو العقل متاعنا يشبه الحاسوب وحمد الله معناتها، يعني قد ما تضغطي جراء المشاعر جراء الحاجات، يعني المشاكل الصغار ولا الكبار اللي نجمو نعيشوهم كل يوم، العقل بطبعه يبدأ يفركز في متنفس، يعني هوس الشراء هذايا هو نوعا ما متنفس صغير نصنعوه نحن لرواحنا باش نجمو نكملو. علاش؟ على خاطر كي نخرج نشري العقل من بعد باش يفرز هرمون الدوبامين اللي انت كنت تحكي عليه، اللي هو هرمون السعادة، فمك الإحساس بالمكافأة، الإحساس أنك تحصلت على حاجة جديدة، الإحساس اللي أنت وصلت لحاجة كأنك أنت مع تحبيت عليها شريتها الحاجة ذيك وسيبون، وليت عندك باش تلبسها ولا باش تستعملها ولا اللي هو. دونك أكل الدوبامين هذيك تطلع في العقل وتخلينا فجأة نحسوا براحة، نحسوا بسعادة، نحسوا بفرحة، وهذا متنفس صغير جدا جدا جدا جدا الضغط اللي قاعد يعيش فيه العقل. يعني الوضعية هذه متاع الحالة السعادة اللي يعيشها العقل ما تتجاوز الدقائق بعد نعود نرجع وين كنا للأسف. لكن هذه طريقة يلقاها العقل باش يحل شوية ويعمل شوية متنفس للضغط اللي هو قاعد يعيش فيه.
0: يعني لهنا المسألة متعلقة بحالة نفسية احنا قاعدين نعيشوا فيها، مهم جدا انه نفهموها الحالة النفسية هذه من اجل انه نتعداو المرحلة التوازن وقت الشراء. وقتاش يتحول التسوق من متعة عادية لإدمان؟ شنو ما العلامات؟ توا خلينا نحكي على العلامات اللي هكا نقولوا الريد فلاجز تقولك لا سي بون تيراك في مرحلة اخطيرة، ومهم جدا انك تفهم الوضعية اللي انت فيها.
2: وقت اللي الحاجة تولي هي ديجا معناتها من أولها كما قلت معناتها متكررة وملحة، لكن لما تصير متكررة أكثر من اللي كانت قبل وملحة أكثر، يعني نجم مثلا انا تاو جيني في مخي مثلا شوبينغ قول لي خلي تاو بعد ولا، لكن نولي كل ما نتقلق يجيني هوس الشراء في مخي. نجم مثلا كما انا مثلا تاو نقولوا كي يبدا القلق كبير كي نتقلق برشا نخرج نعمل دوره نشري مثلا زوز ثلاثة مراول ولا حاجات للدار ولا، فما شكون مغرومه بال لي برودوي تاع الدار معناتها النيتواياج وكل شيء. لكن اذا كان نولي كل ما يصير القلق نلتجئ للشوبينغ، كل ما نحزن نلتجئ للشوبينغ، وخاصه الاهم في هذا الكل اني لم اعد قادرا على مقاومه الرغبه عندي ما عنديش، خاصه بالنسبه لعبيد مثلا اللي تمر بذائقه ماديه اللي تولي مثلا تعدي الحاجه هذيك على حساب مثلا اولويات في الدار. هون نقول راهو المشكل كاينه بدا يتعمق، معناتها لازمنا نشوفوا بسيكولوج.
0: هذه في علاقه بالاعراض. طبعا نحكيوا شويه على الاسباب، أسباب اللي تخلي الإنسان يوصل للمرحلة هذية. سيدة حكينا شوية على معناها نقص معين بتتر الإنسان يحس فيه من داخل، ولكن شو ما أغلب الأسباب الأخرى تنجم تكون وراثية الحكاية؟
2: أي نجم، أي نجم خاطر سي دي تروبل كومبولسيف دونك أي. نجم مثلا امها كانت هكاك ولا البوره، وحتى الرجال ما يبقى موجوده اكثر في النساء، لكن حتى الرجال عندهم الاسباب. ايمان هو ضغط ضغط ضغط ضغط ديما نقول معناتها اخطر حاجه بالنسبه لنا احنا هي ستريس، هي ضغط. دونك الضغط اللي يعيشه الانسان الضغط المتواصل كما قلت لك هو اللي يخلي الجسم بتاعنا يبدا يفركس في طريقه باش ينقص بها من الضغط هذاك، على خاطره ما عادش ينجم يتحمل ضغط أكثر من هيك. ضغط نفسي ممكن زيدا بحث عن الذات عن التقدير، خاطرك كي تمشي تشري أنت الحاجة كأنك كفأت نفسك كأنك تقول أنا نستحق مثلا الحاجة ذيك أنا نشريها الروحي، ونسمعوها برشا الجملة يقولك أنا شريت الروحي على خاطرني أنا استحقيت الحاجة ذيك، فهمت؟ نستحق أني نمشي نشري الروحي، معناتها حبيت أقولك اللي كأنها بعض ساعات إجابة على وضعية معينة. قولك مثلا تعركت انا وراجلي، خرجت عملت عشية كما انا نحب تعشيت مثلا كليت نحب عليه، وتعديت شريت روحي روبا صبات شقتله، تقول مثلا شو مدخل هذا في هذا، خاطر انا نستحق كل حاجه بها، فهمت؟ دونك هنا بسعاد يقدر يكون مربوط مع طب وضعيات والا بمشاعر معينين نسبه، يعني الاحاسيس مثلا بنقص معين، نجم يكون نقص عاطفي، نجم يكون نقص نفسي، نجم يكون حتى نقص ذاتي معناتها في التقدير الذاتي متاعنا معناتها. فمع بيت تخرج بو كومبونسي النقص اللي عندها بالبشريات بالحوايج بالسبيدريات بالصبابط الى اخره.
0: وسيده ممكن الحكايه هكا في ظاهرها يعني نحكي فيها سهله، ولكن راهي معاناه كبيره يعانيوها الناس اللي عندهم هوس الشراء. نتفكر مره خدمت فروم في برنامج توك شو في ديوان افام، وخذيت بعض المكالمات الهاتفيه في علاقه بالموضوع هذايا. دخلت معايا واحده سيده اللي تقول لي يا ايمان راني نعيش في وضعيه معناها صعيبه برشا ماديا معناها والحمد لله، ولكن تقول لي راني عندي الإدمان متاع الشراء أونليني. تقول لي راني بطريقة مرضية، باش تبكي المرأة مسكنا سخفتني في التليفون، تقول لي راني ما نجمش نشد روحي باش ما نعديش الكوموند، راهو نشري في حاجات. تقول لي داري معبية بحكايات ما عندهم حتى فايدة، غيان كو راني في اللحظة هذيك يلزمني نعديها الكوموند. تقول لي راني ما نجمتش نوازن ما بين معني حاجاتي أنا الشخصية ما بين وضعيتي المادية اللي ما متنجمش معني تتحمل اني انا نشري هذا الكل، وهذا مخلق لها مشاكل كبيره في الكوب نتاعها. نتفكر وقتها التليفون بالحق ياسر سخفتني المراه، وما عرفتش كيفاش نعاونها سيده، خاطر معاناه راهو مش انت الراجل بتاتر يراها المراه قاعده تقول لك قاعده تصرف وتفرني ونهار كامل وهي تاخو من عندي باش تشري حكايات فارغه، ولكن فما ناس اللي عندها المعاناه هذيا وتعيش تحس في وجيعه من داخل، خاطر ما عادش تنجم تتحكم في السلوكيات نتاعها في علاقه بالشوبينغ ولا في علاقة بالشراء.
2: فعلا. والمشكل فيش إيمان قلت قبليك أخوتك، خاصة بالنسبة للعبد اللي تبدأ معتها ظروفه المادية محدودة معتها، يعني ماهيش مثلا كما ناس أخرى يقولك مش مشكل شهريته بيه ولا عنده مدخول آخر إضافي ينجم يكمل بيه ولا عنده شكون يعاون فيه، فما عبيد يعني مدخول متاعها محدود جدا، وتلقى روحها يعني عندها الابتلاء نقول أنا متاع هواس الشيرة. وهوني الوضعية صعيبة، لأنه يصير معتها شوبينج يصير نوعا ما من إدمان معناتها، يعني الإدمان إدمان العقل على المادة متاع الدوبامين اللي باش يفرزها من بعد معناتها. دونك تلقى روحك بين الضغط اليومي بين ستريس متاع كل يوم وبين المتنفس هذاك اللي صانعوا عقلك، وتلقى روحك من بعد بين الضغط المادي. يعني صعيب را باش تتنجم تتحمل ضغط الإدمان، وإلا من بعد باش تتحمل ضغط الظروف المادية المحدودة متاعك. يعني وضعيات علاش قلت لك معناتها أنا فرحت كي اختلطت الموضوع، خاطر وضعيات راه صعيبة برشا معناتها العباد تبدأ تعيش فيها والله غالبة.
0: ولهنا باش نسأل العلاج متاعها كيفاش يصير صعيب، كيما كل إدمان ظهر لي احنا نحكي على إدمان مخدرات، إدمان ليزيكرون، إدمان الدخان، راه هذا زاد كيف كيف نوع من الإدمان اللي يحتاج
2: دو كومبورتمون. دونك نمشي نشوفو بسيكولوج، نعملو معناتها اون ثيرابي كاملة. وإذا كان مثلا ما خلطناش إلى مرحلة الإدمان، عندنا شوية هواس الشراء شوية هكا كي نبداو متقلقين، مش ديما لكن في وضعيات معينة نخرجوا باش نشريو مثلا كل مريول اثنين ثلاثة، ولا نشريو صبات نحسوا رواحنا خير، مازلنا ما خلطناش للإدمان، نجربوا نتحكموا في ليزونفي متاعنا، نجربوا مثلا نأجلوا قرار الشراء 24 ساعة ونشوف روحي نجم ولا ما نجمش. مثلا باش نشوف روحي معناتها عندي إدمان وإلا لا، نحاول نعوض عملية الشراء في حد ذاتها بأكتيفيتي جديدة أنا نخلقها. ما تعرفش تنجم تكون ثقافية، تنجم تكون رياضية، تنجم تكون وقتها المشي 15 مينوت، تنجم تكون أني نتصل بصديق، تنجم تكون أني نمشي بحذا أمي نشرب كستي، ما نعرفش. أما نحاول نبدل الحاجة الإحساس هذاك متاع هوس الشراء، الرغبة الملحة جدا في أني نخرج ونشري حاجة وتولي متاعي ونأخذ كتيكي في يدي ونفرح بها وكل شيء، نحاول نقلها حل نعوضها بأكتيفيتي واحدة أخرى. يعني هذا هو نحاول نتحكم في هذا الهوس حتى لا نصل لا قدر الله ولطف عليكم إلى إدمان.
0: إدمان والهوس المرضي. يعطيك الصحة كوتش سيدة الإجلاسي، كل الشكر ليك على المعلومات هذه. برشا ممكن ملي قاعدين يسمع فينا قاعدين يراجعوا في رواحهم وصلنا للإدمان ولا ما وصلناش للإدمان، أنا كيفكم زاد قاعدة نتسائل زعما إيمان في مرحلة الإدمان وإلا لا، ولكن مهم جدا أنه نفهموا النفسيات متاعنا، نفهموا وين مواطن الخلل فيها، وين فما هكا عدم توازن. إذا كان صلحنا نفسيتنا من داخل راهو كل الكومبورتمون اللي بيزار ولا كل كومبورتمون اللي ما هوش في بلاصتو راهو يتنحى. ربي يحفظكم الناس الكل. هكا نوصلوا لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز، ميرسي وجدان، ملتقانا ان شاء الله يكون غدوه في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.
3: الصباح هو رفماك، ورفماك هو الصباح.
1: رفماك
4: رفماك من الليل للجمعة من 7 ل 9:30.
3: خلي صباحك كول.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ديوان أفام فلاش نيوز
2: موجز السابعة ديوان أفام. صباح الخير. تقلبات جوية مرتقبة تبدأ الجمعة القادم وتصل ذروتها يوم السبت، ومن المتوقع أن تشمل هذه التقلبات أمطار هامة في المناطق الغربية والشمالية لتمتد لاحقا إلى السواحل الشرقية والوسط وحتى الجنوب الغربي، وفق الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبة في 60 دقيقة لديوان فهمها.
3: من المتوقع إن شاء الله بداية من يوم الجمعة إن شاء الله يعني فما أمطار متوقعة، ممكن الأمطار باش تكون أهم من نهار السبت خاصة، وممكن تتواصل حتى لنهار الأحد. ثلاثة أيام هذوما إن شاء الله من المتوقع كونه باش تكون فيهم تقلبات، والتقلبات ربما الذروة تكون نهار السبت إن شاء الله. تقلبات ممكن باش تبدأ نهار الجمعة إن شاء الله في المناطق الغربية، ممكن الوسط وحتى في الجنوب الغربي، ربما أذان نهار الجمعة في ولايات الكاف القصرين قفصة، ربما حتى تجري بلي مع المناطق الغربية، وممكن تشمل حتى مناطق أخرى في وسط تونس وفي جنوب تونس. ثم التقلبات الأهم إن شاء الله بشكون نهار السبت، ممكن زادة في المناطق الغربية والشمالية، وممكن المرة هذه خاصة أكثر في الشمال وحتى في الوسط. يعني عموما يعني التقلبات متاع نهار الجمعة والسبت والأحد باش تشمل عدة مناطق تونسية شمالية وسطى وجنوبية، وممكن باش تكون أكثر في المناطق الشمالية والمناطق المرتفعات الغربية خاصة نهار السبت، وإن شاء الله زادة باش تشمل حتى مناطق أخرى شرقية، ربما تشمل حتى جهة الساحل، ممكن جهة صفاقس، ممكن جهة نابل، يعني السواحل الشرقية زادة ربما تكون معنية. والبداية إن شاء الله بشكون من الغرب دونك في اتجاه الشرق.
2: ارتفاع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 7528.8 مليون دينار مقابل 7293 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. صدور قرار مشترك عن وزير التربية ووزيرة اللامالية يقضي بتنقيح وإتمام القرار المتعلق بضبط معالم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين بهدف مراجعة التعريفات المعتمدة لخدمات الإقامة والإطعام داخل هذه المؤسسات بداية من يوم 22 سبتمبر 2025. ويتعلق القرار بأحكام جديدة تضبط معلومة الوجبات لفائدة المتكونين بمعاهد مهن التربية والتكوين، حيث تم تحديد معلوم فطور الصباح دينارين اثنين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغداء والعشاء بخمسة دنانير، كما تم تحديد معلوم الإقامة اليومي بالمبيت بثلاثة دنانير للسرير الواحد وفق ما جاء في الفصل الرابع الجديد من القرار. وأضاف القرار فصلا جديدا ينص على أن خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات تقتصر حصريا على المتكونين المرسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعبر في بلاغ لها عن استنكارها لما اعتبرتها تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. والمنظمة تؤكد أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل. والمنظمة تدعو في هذا السياق إلى فتح تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وإخضاع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة، مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط وفق مبدأ المعاملة بالمثل. إلى الشأن الدولي، استشهاد 15 شخصا بينهم مسعفان وعسكري وإصابة 13 آخرين جراء 59 هجوما إسرائيليا على لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعي في خروق جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 من أبريل الماضي بحسب وكالة الأناضول. وفدان من الصين والولايات المتحدة يبدأان مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية قبيل وصول الرئيس الأمريكي إلى الصين في وقت لاحق اليوم. ووزير الخارجية الصيني يدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مثمنا جهود تيسير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأعرب عن أمله أن تسهم هذه المفاوضات في إيجاد حل مناسب لقضية فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري المشواري، انطلق الآن مع كامل فريق الرفماج. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
1: تسعة
4: اسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
0: 9.2

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في حلقة العادة وفي ماتينال الجديدة. مرحبا بكم في رف مايك الأربعاء 13 ماي 2026 من تاول 9:30 نترافقوا مع بعضنا، نرجو إن شاء الله على مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار ونلعب آخر الحلقة على 1000 دينار كاش من إهداء ميلودي باي ديوانا فهم. السلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب وبالنجاح لوليداتنا اللي قاعدين يجتازوا في الامتحانات. سعيد بملاقاتكم كما كل يوم، سعيد بتجديد العهد مع الأصدقاء الحاضرين معنا في المباشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. دمتم أوفياء للرفماق وشكرا على المحبة وشكرا على الكلام الباهي اللي تبعثوهن كل يوم وتيلة الأسبوع. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يواصل قيادته للفريق لوغرون الكابيتانو الجراندي برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: يا ولدي صراحه رحم في مسكيف فمس جراندي كيف كنت،
0: ربي يخليك
1: يرحم والديك.
0: يفضل
1: حب نقول لكم ان شاء الله نهار زين، ان شاء الله نهاركم سعيد.
0: امين.
1: نحب مره اخرى نهني فريق اخر تقدم سقيه الدائر اللي يصعد لاول مره في تاريخه للقسم الاول. امبارح انتصر 5 بشيء يا ودي، ربع ساعه لعب ربح 3 بشيء، معناتها ناس قادمه على عارفين روحهم مش قاعدين يعني. ان شاء الله الف مبروك سقيه الدائر، وهذا راهو هام جدا بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي. تعرف كي تبدا في نفس الحومه نفس البقعه وتبدا كي الصفاقس كانت قويه اقوى من تور عليه، كانت معها سي سي سا سبورتيف صفاقسيان المحيط القرقني والرلوي اي سا سبورتيف صفاقسيان، كي تكثر الفرق هذوكم يرفع يترفع على المستوى. ان شاء الله مبروك عليهم الصعود، وان شاء الله اللي باش يلعبوا البراج نقول لهم راهو مازالت عندكم فرصه اخرى باش تلتحقوا بالقسم الاول. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: شكرا لك يا برنس على هالدخله الجميله الانيقه الرشيخه. نمشي مباشره للقرون زيد المكي. زيدون بونجور.
2: هلا بك رفيق، هلا حبيب ورحب برنس الكل. ان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين، امبارح حدينا نهار جميل معاك يا راب.
0: ممتاز.
2: روحت وخليتك الضحك الضحك الضحك الضحك الضحك يا خويا، محلاها الاجواء بتاعنا بتاع العمل يا راب. حاجه تعمل 66 نعمه كبيره، نعمه كبيره على الامبيونس اللي عندنا يا راب والاجواء.
0: واحد يخدم عليها تجي بعد سنوات.
2: ما تجيش بالسهل يا رفيق.
0: اي واحد يلانسي برنامج جديد قولوا راهو مش من الاول الجو، بعد 10 سنين
2: هكريت الريال ضرب خنيفري عباد تخلص في المليارات ويدير في الكراه.
0: صحيح.
2: انت كومون تا انستالي لومبيونس هذيا
3: بالحق
2: بلوشي بلوشي، وهذه قوتك يا راف وحيك والقلوب الصافي. الله صلي على النبي. انتظرونا هذه الليله الجميله فهمتي، وجاتك ما غير حتى ترح، معناتها العباد باش تركز معاك. ودي صح عليك يا رفيق، صح عليك. ما نحبش نحكي على العين انا والله يا رفيق، ولا خايف عليك من العين. وكما قال الحاج راهو الاطراح توا نتاع الطلوع والهبوط، والله فرجه كبيره ممتازه للغايه يا خويا. ربي مع الفرق الكل، وان شاء الله اللي يستحقوا باش يطلع يطلع، واللي ما يستحقش يا خويا ان شاء الله عام الجاي يعمل جمعيه احسن ويطلع الرابطه المحترفه الاولى.
0: ان شاء الله الافضل يطلع، ان شاء الله اللي كان اقوى تيله الموسم. انا مانيش نتبع الامانه في الرابطه الثانيه، ما اللي كان عمل اقوى بيرفورمانس واحسن روندمون وتعب اكثر ان شاء الله هو اللي يطلع. حسعيد للجميع ان شاء الله، وحسعيد لكل الفرق. جيرس اللي نيجي نتبه الانوار.
4: مرحبا مرحبا طريقة سلامة للناس اللي تسمع فينا واللي شادين ثنية لخدمهم ولا لقرايتهم. بون كوراج الناس تعادي في الاكزامانات وأولياء الناس اللي تعادي في الاكزامانات. البارح انطلق الدورة 79 المهرجان كان السينمائي. هو سيفغي فما غياب الأفلام العربية في المسابقة الرسمية، موجودين في الكاتيجوري الأخرين، ولكن السباق بشي قعد ديما موجود معناه من بين بقية الأفلام. معليش اخترت نحكي على فيستيفال كان على خاطر غزة حاضرة في كل المسابقات والمناسبات العالمية. من أهم الحاجات اللي صارت البارح، عضو لجنة التحكيم اللي هو سيناريست بريطاني اسمه بولا فيرتي كان وجه انتقاد كبير برشا الهوليود. علاش؟ على خاطرهم قاعدين يتجاهلوا فك الفنانين والنجوم والاستاغ الهوليوديين اللي سندوا فلسطين واللي سندوا غزة، دونك قاعدين يتعرضوا لمضايقات البارح، وكأنه النوع من الكلاش ما بين لجنة التحكيم كان والهوليود في جرة غزة. دونك ما نبدوش نقولوا اللي الحكاية تنسيت وتعديت، وإنما باش تقعد راهي موجودة ويحسبوا عليها برشا قرارات أخرى في المستقبل. بالمع معنا.
0: في علاقة بالفن، في علاقة بالكرة، تحكيوا بعد شوية على هانز فليك وكلامه على لامين يامال، في علاقة برشلونة وفي الكرة باش تحكيوا بعد شوية على العكس اللي متبع كريستيانو رونالدو معناه يخسر لقب بفضل بسبب تماس توش معناه خلى البارح كريستيانو رونالدو يخسر اللقب. نحكيوا في هذا ونحكيوا في أخبار أخرى مع لوغرو ناصر البيدوي الصورة صباح النور.
2: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، شان هلكم زين، هلكم مبروك، هلكم أسعد الأيام. سلام على تونس، في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل، ردوا بكم على رواحكم، إن شاء الله هلكم أسعد الأيام. أنا نضم صوتي صوت الحاج، نحب نهني ساقية الدائر اللي عندها 3 سنين 4 سنين تخدم على السعود، مبروك للصفاقسية، وخاصة أحباء ساقية الدائر اللي يخدموا في خدمة كبيرة مزيانة برشا. وأنا نضم صوتي صوت الحاج وقت اللي يبدأوا فما فرق من الجنوب وخاصة من ولاية صفاقس، نادي صفاقسي يقوى، وإن شاء الله نادي صفاقس يرجع لشعاعه الطبيعي ويرجع لمكانه الطبيعي، يرجع الشامبيونز ليغ والبطولات والألقاب الكل، وإن شاء الله نشوفوا نادي صفاقسي في أحسن حالات.
0: حسعيد للسياسيس مازال معني بأمر رابطة الأبطال الأفريقية، غدوة المواجهة غير مباشرة بينه وما بين الترجي. حسعيد للزوز فرق للسياسيس للترجي، كل ميورغاني غدوة باش يكون ماتش عنده انجو كبير بالنسبة لزوز فرق لأنه مشاركة في الشامبيونز ليغ غير المشاركة في الكاف على الأقل من النواحي المادية، نحكي إلى جانب النواحي الرياضية. الجولدن بوي حاتم بالحاج،
3: نهاركم مبروك. ما نعرفش انا نحس في روحي مقصود بحاجه ما بيزيلش باش نتجوز. اليوم فما اكزامينات كم
0: مقصود بشنو؟
3: ما احنا ضحكتك
0: مقصود بشنو؟
3: مقصود فما هكا يقصدوا فيها اللي انا معناها
0: ميكرو جوست ميكرو وصل الفكر اللي تحب عليه جوست وصلها في الميكرو
3: ما هكيك عنا نحن برايفت جوك بس. فما حاجة البارح بارازر ما فما اكزامينات توا، فما واحدة مكتوبة يافتة كما يقولوا عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، كلمة الجملة ذي يزم نحيوة خاطر ما يزمناش نربطه زادة الصغار من الصغرى اللي كي ما تجيبش معادل به ولا كي ما تنجحش راهي إهانة. يلزمنا هذوما حاجة من الحاجات يلزمها تبدل
0: وي بتقدر كي تخمم فيها سيفري تزجري شوية يهان الفكرة متاحة ساحة هي ولكن تمشي من فرضيت أنه اللي يخدم يلقى صوف كل ساعات واحد يخدم وتعكس في الامتحان دونك لفظ الاهانه نجم نرجعوه هي عباره نستعملوا فيها عنا عقود بتقدر نجم نرجعوها عنيفه شويه يتخمم فيها بانيه لوغرو ربي الفراتي ربي بونجور
2: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. مساء المبارشة على العباد اللي شد ثنيه للخدمه، ان شاء الله بالتوفيق ليكم وان شاء الله نهاركم زين واسعد. لي بعد شويه نحكي على كريستيانو واللي صاير فيه، ولكن زاد احنا في تونس سبحان الله اللي نشكروه يصير فيه كاردوز وما شكرناه خسر الشامبيون البارح
1: البارح
2: عنده 8 سنين يهز الشامبيون بسم الله ما شاء الله الامور مريقله. البارح خسروا مباراه بقى زوز ماتشات الاورلاندو بيرات كان يربحوا ماتش منهم يهزوا البطوله دونك ان شاء الله ربي يبقى ستر عليك كاردوز ان شاء الله
5: الشامبيون دوك في شكر انت علاش نشكر بيك السباحه
2: حزير اخوي ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل وان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم اسعد الايام
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل ان شاء الله ربي يعطيكم وتتمناه وسلم عليكم وين ما كنتم مره اخرى طريق السلامه للجميع بالنجاح لوليداتنا وان شاء الله نهاركم مليان بالفرحه بالصحه بالرزق وبالحب. فاصل ثم نواصل بدايه بعد لحظات تكون مع رمرو مع القناص مع الزبيق يقعدوا معنا هذه رفماك حتى للتسعة ونص
6: رفماك Publicité.
7: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
8: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي اش لقيت
7: عندك اورانج.
6: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 7:23 وكما قلت لبداية مع رمروم اقتنص لي بموفور بتاع حلقة البارح توت سويت شنو صار في الحلقة الزابينكا
6: زابينكا.
2: التحاليل متاع لي راف ماغوري يا عزيزي المستمع باش نقول لك الحق متاع ربي لا لا لا لا يا جماعه ما شنو هذا نحكي لكم على البي اس جي والدنيا وكذا وبرشا فلوس و500 موظف ماشيين للستاد شنو
9: كي
0: يبدا الخير موجود. الملعبيه تتنازل على شهريها وجزء من بريماتها، وبعد الناس اللي كيف الملعبيه يرجع لهم الفلوس، والموظفين تاخذ بريمات، والناس كل تسافر لبودابست. نحكي على 500 عام، 500 موظف يمشي على حساب بربي تحليل الفقر. نحن قداش منين نحكي على الموظفين تمشي كل في افضل.
9: خليه الراف، خليه على راحته، هو يعلم بها ربي. ديجا الفقرات مش حافظ اسمها.
0: يلا عايش يا رمروح. العمليات الاحمائيه شكون مات زعما شكون؟
5: انا الفقره هذه مسميها في مخي. ايش اسمها؟
0: زعما شكون
5: انا والله في مخي شكون مات
0: تو سويت. زعما شكون؟
9: ايوه اش قاولك انت يا شكون مات؟ هاي لا لا، والمشكله وين؟ متقلق قاعد بحذنا متقلق.
0: الخيسالة ذي معناها شعر أكحل وأبيض، وكانت تبيعتها خايبة دونك مشات في شمطة تاريخيا، ولا تتبيع مع الشعر سعيد، ولا تتبيع مع الشعر. شبيك زيت تتروف با سمباتيك سكون دي
5: سي ان بو لور
0: على أنا وحاتم ولا أنا؟
5: لا أنت شوي سامحني مع كامل
0: احترامي ليك
4: بكل حرية.
5: تخي لو نبوغ 25 لعبة قصد ربي ما نعرفش الراي رفيق
0: سامحني. معناها توري بريفيري تكون في ميسيون أخرى؟
5: إي سيرتو في الوقت هذا راه خاطر ما رينا شيء. داير بعد شكي معك في الرينيو قبل ما نهبط ومشي حويجه وين ماشيين
9: هكا. يلا هاي كهو الطفل قرر انه ينتفض، قال كيز شنو هذا؟ لا يزيني يزيني يزيني من الجمل ذي الراف.
5: سيب على الابواب.
0: اذا كان الخو إذا كان الخو خو علاقتهم تفسد على الفلوس على الدنيا السلام.
5: لا لازم تفسد لغة ما لا
3: لا لا لازم تغمز.
9: أما شفت في وسط هذي الكل بسم الله ما شاء الله على حاتم كيربح كويس. لا لا لا لا دروس
0: حاتم سبعة والبقية جهة الأربعة والبقية. شكرا على المشاركة. 1-1-0 ألف حاتم بالحاج جواب صحيحة.
3: بربي كن عود نخسر صفقة
9: هذيك الانجليز هذيك الانجليز يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا
6: رب يا
0: تحية للقرى رامي الفوراتي كالعادة بالموزيكا. ثم ننطلق في الحلقة وفي الأخبار. عمرو دياب يغني حبيبي يا نور العين، هذه رفماك حتى للتسعة ونص. اقعدوا معنا راجعين.

0: RAV MAG
1: Publicité.
2: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تفلش وزيد ضيقه وما تهز شيء.
3: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
4: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، الوسعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم. مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
5: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
6: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر الاسوام زاده. فيفو V70 FE ا partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.

0: UNFM. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.unfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب UNFM. UNFM صوتكم. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام. البداية بالأخبار وتوتسويت التراندا
2: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
0: أريدو طور عالمك. تراند دو جور.
1: الحدث السياسي بامتياز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحول إلى الصين للقاء نظيره الصيني في زيارة ستدوم 3 أيام هذا حسب الكواليس وحسب المعلن. 4 ملفات على طاولة الزوز رؤساء هذا ما أكدوه الدبلوماسيين المقربين من ترامب ومن الرئيس الصيني: الاقتصاد والتجارة، تايوان، الحرب على إيران، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ذو 4 ملفات المحطوطين على طاولة الرؤساء واللي باش يتناقشوا فيهم طيلة 3 أيام. شو نجم ننتظر من قمة كما هذه حاتم في ظل ما يعرفه العالم من أحداث؟
3: هو راهو قمة يمكن أهم حدث سياسي معناها في الأيامات هذية، خاطر تعرف الرئيس شي معناها فعل غير مباشر في الحرب هذية. قالك اللي معناها اللي دوني متاع الصواريخ الإيرانية تخدم ماتريال صيني، لساتيليت متاع الصين، وتعرفوا الصين معناها من عندها السنوات وهي في الفضاء عندها دي ساتيليت دي سبيوناج قويين برشا، نفس النيفو متاع الامريكان. ايه خاصة الحرب الاقتصادية اللي هي واضحة العموم غير معنى لكن موجودة. تعرف اللي الصين
1: معناها تاكساسيون من غادي
3: معناها مثلا تايوان، لدوسي تايوان مازالوا. تعرف تايوان كما الجزيرة اللي فما ركنات قاعدين يدوروا، ركان شينوا،
1: ركان كبير ما يخذها عنده
3: ما يخذها عنده مدة وخايف عليه، خاطر لا تكنولوجي مثلا تاع لي بوس باش نبسطوا لي بوس معناها أقوى واحد انفيديا جو كرو اللي هي موجودة في تايوان. لي تيرار اللي معناها الصين عندها بريس كازي المونوبول، راهو لي باتري زاد دوسي كبير تاع الاقتصاد الامريكي. برشا امريكان مع صعود اسوام البترول ولاو يحبذوا السياره الكتريك، مي امريكا هارب عليها الشين بالالكتريك، هارب عليها يمكن 20 سنه معناها بيناتهم، خاطر الاخرين قاعدوا في الفيول فيول فيول يخموا كان تربيك، الاخرين لا يستبقوا. فينالمو زاد الاهم كونه مع رفض مع تعثر المفاوضات بين إيران وأمريكا، المضيق اللي مازال فيه برشا بطويت ماشيين للصين وبرشا بطويت جايين من الصين. دونك الصين معنية زادة من مضرورة أكثر من أمريكا. دونك في الموازين هذوما الكل، هل طرح شطرنج هذايا كل واحد عنده لي بياس متاعه، أكيد 3 أيام هذوما نفهم بأتر فاسيل. ولو أنه أمريكا امشي قبل ما يمشي ترامب شكر شي كل محليه شي واحسن ديريجان وصديقي وكل شيء، معناه جاي بنوايا اونتر جيمي حسنه، لكن لي زونجو اللي في اللقاء ذا بثلاث ايام ينجم يحكم على مستقبل الكون الكل في العشر سنين جاي.
1: ينجم ياثر على الحرب نتاع ايران
3: توا في النحله، ينجم يوقفها في 24 ساعه،
1: ينجم اللقاء ذا يوقف الحرب
3: اذا معناها الضغط، اذا معناها فهموا اللي فما لي زانتيري الكل الاقتصاد، خاطر حد معناها زوز قوى عظمى لكن ما عينهم باش الاخر يضر، خاطر راهي الرسوم مثلا الامريكيه نسبه كبيره ديتنو بار الشين، والسلع الصينيه راهي تغزو في معناها في المارشي امريكان، معناها لي زانتيري بيناتهم صحيح فما ان ديزيكيليبر في البالانس كوميرسيال، مي لي دو اون انتيري اسكو الامور ولا فاريه تعاود الدور.
1: نجم يتحرك ملف تايوان زيد؟
4: ربي هادي نفوس
1: رفيق. ملف تايوان مهم جدا.
4: ما قالوا في اليوم الثالث ملف تايوان. ما قبل
1: حسكرات نجم يتحرك الملف ولا بشي يقعد غادي؟
4: لا الأكثرية رفيق على الوقت معناتها بشي
1: يقعد غادي.
4: شو يقعد غادي؟
1: غادي مين؟
4: على الطاولة. على الطاولة مع دوما بشي يفتوا الملفات.
1: شو الملف التايوان؟
4: ملف كبير رفيق ما نجمش باش نحكي لك في 20 دقيقة. يو ترى شو قعدت هذايا؟ ملف ما نجمش خاطر تو اكزاكتلي في وقت.
1: جروند ليني هكا.
4: ما نجمش راهو ثلاث ايام طيارة بريفي وعشاوات باش نحكي لك في 20 دقيقة في الديوان هوني في اللاك نسيب واحد ما نجمش رفيق نعطي
1: بالك. من الدولة نتاع الناس.
4: الدولة نتاع الناس. صحيت صارت كبيرة ما نجمش خاطر كل واحد. أما رفيق أنا اللي بات فيه ويقولوا لي حد كيفاش يسبوا بعضهم رفيق وكلاشيو ومن بعد يقعدوا على بعضهم طاوله واحده ويتعشوا
1: تصير حتى في ميسيون راديو
4: هي ما احنا الاخر نسبوا بعضنا في الكواليس انا نشد رامي نبدا نكلاشي فيك مش هكا فرونتال ويتعشوا مع بعضهم وعادي ونورمال وشيء
1: مريح وطالب الرئيس الامل الصيني انه يفتح الصين امام الشركات الامريكيه
4: ايش قال شنو هذا
1: السؤال طالب الرئيس الصيني بفتح الصين امام الشركات الامريكيه
4: ايوه هذا ترامب قال
1: ترامب ايه هل سيفتح شيء؟
4: والله رفيق لاني ديوانة ولاني عراب ولاني قباضة مش نعمل رسوم جمركي والله لا نعرف رفيق انا مانيش نعرف ساعة اموري ساعة هولي وي مش نعرف غادي في الشين ولا ماري ارجوك يا رفيق والله على عصابي رو من بارح على عصابي من عايش ارجوك
1: بينش كون نسأل
4: اسر روحك اسر روحك
1: ما نحكي مع حد بارك
4: احكي شد حد حتى لي كالعادة حد وضح لهم نسأل فيه عايشتي انا ماشي الدونتيس ما نعرفش على روحي وقتاش باش نوصل ربي يختار
1: سأطالب الرئيسي حاتم فتح الصين امام الشركات الامريكيه تنجم تكون فرصه للصين باش تطالب يا شيخ في علاقه بالامور الاقتصاديه نعرفوا انه ترامب تقريبا كل زوز ثلاثة اسابيع يفرض رسوم جمركيه وقوانين تخليني نقول تحد من قدره الصين على التوريد للولايات المتحده التصدير عفوا للولايات المتحده الامريكيه نجم يكون هذا كونتر هذا ونرجعوا بالتوالي في علاقه ببعض القرارات اللي اخذهم ترامب
3: هو راهو صار نذكر العبيد اللي المانحين الاساسيين كانت تفكروش الصوره وقت تم انتخاب ترامب عندك السيليكون فالي الكل دايره بيه وقتها يا في جماعه تسلا معناها جماعه ميتال كلهم معناها جيف بيزوس معناها لي غران كابيتو اللي موجودين في امريكا هما ساندو ترامب دونك بطبيعه من لي ريفونديكاسيون حالين المرشي تعرفش معناها حالين المرشي معناها ايشانج نتاع التكنولوجي بيناتهم خاطر راهي الصين في اللي راهي سي فري الاخرين بتاتر كاليتاتيف وبتاتر الاولانيين اما الايام تاع الصين راهي بلوز اكسيسيبل بلو رابيد رامي يعرف الفرق بين الايا شينواز والايا امريكان وراهو فتح معناه مش عندهم حاجه باش يبيعوها هي مسكره بتبيعت معناها كي تمشي للصين لا ترقى ما ترقاش تيك توك نتاع امريكا ترقى تيك توك نتاعهم ما ترقاش الانستغرام ترقى عندهم دي ريزو سوسيو فيسبوك ما ترقاش دونك مسكره هذيك التسكيره معناها سالي بري de millions, de centaines de millions d'abonnés. Alors, au marché chinois, marché menacwal, matajum tadkhayel fi fi. Et en plus le partage de la technologie khatr hassin li qadin yohrbou behom. Donc fama nawa' men a naqsem ma'ak el marché mais en même temps nakhoum men andek technologie, tkhoum men andi technologie.
1: Idha kanat dharrat el sin fi 'alaqa bmadhiq Hormuz nadharan li i'timadha 'ala el petrol wel naft el irani, el umour tach tkoun maddiya fiha darar walakin qdam 'amlaq iqtisadi اسمه الصين ينجم الريزيس دون لوتوم معناها أشهر وحتى سنوات نحكي ولا إمبراطورية كبيرة اقتصادية اسمها الصين في المقابل اللي ربحته الصين على مستوى العالم اليوم أنها صار عندها القدرة أنها تقدم نفسها كشريك موثوق فيه موثوق به بعيد عن الحروبات يبحث عن المصالح المشتركة مع كل شركائه هذا للعالم الكل ولا خزر له مناك سواء البلدان العربية الأفريقية ولا حتى دول الاتحاد الأوروبي ونتذكر سفرة متاع رئيس الوزراء الإسباني اللي مشى للصين وقال هنا المستقبل كفانا من أمريكا تقريبا قالها بطريقة واضحة جدا هذا اللي ربحته الصين اليوم أن للعالم قدمت روحها كبديل الولايات المتحدة الأمريكية وإذا كان الكلام يتقال سياسيا في الإذاعات وتلافز فإنه في الكواليس كواليس الدول الكل تقريبا العالم ينتظر في بديل للولايات المتحدة الأمريكية باش متنحى وضعية المونوبول اللي
3: هو أمريكا
1: متحكم فيها ترامب
3: حاجتين خسرت الحامي معني صفة الحامي رينا الخليج محمدوش وخسر زاد الشريك العاقل. خطر الصين لدبلوماسي شينواز راي من أعرق الدبلوماسيات في تاريخ البشرية. معناها الصين تعرف اللي الصين عمرها ما اعتدت على بلد آخر، عمرها ما احتلت بلاد، عمرها ما حلت حرب غير دفاعية. الصين السيفري عندها أسطول كبير كل شيء. تايوان اللي كان جت دنيا دينا رجعت لها تايوان، معناها المدة متاع خروج تايوان عن الصين انقضى عنده أكثر من 20 سنة، معناها كانت تنجم تحتل تايوان معناها الصين عندها سكونا بيل دبلوماسي دو بوندا اللي ديما تخليك تجيب لك السلع. عرفتك اللي كي تمشي مثلا عندك اوفر هذي ذوقها وبعدين تحصل تولي تخو منها برشا. الصين هذيك الدبلوماسية متاعها. توا الصين فريمون قاعدة تقلب في الموازين الكبيرة اللي مثلا امريكا قاعدة تخسر في حلفاء. تعرف كي تخسر حلفاء الخليج امريكا معناها حاجة كبيرة ياسر، معناها عندها ديستريبيوتور متاع فلوس بليش.
1: كي تخسر سياسيا حلفاء الاتحاد الاوروبي زاد خسارة كبرى جدا.
3: اقصد انا الاتحاد الاوروبي راهو فما الروابط اللي بيناتهم تاريخيا
1: أقوى
3: من أي حاجة أخرى. معناها بعيد عليهم أقرب لهم الأمريكان اللي هم من أصول أوروبية كل اللي زازياتيك اللي حروب صارت حروب كبيرة بينتهم. دوك فينا الماء سيفري العالم قاعد يتبدل جيو استراتيجيك ما أما معناها
1: فما وقت يلزم
3: فما وقت وكما قلت لك فما 10 سنين جايين ما يكونوش كما العشرين 30 سنة.
1: ننهي معك في 10 ثواني وقت الفاصل. يقول لك دبلوماسي متاع الباندا بالنسبة للصين تكاليفي دبلوماسية أمريكا بماذا؟ هو وصفها بالباندا الصين أمريكا
5: مش نقول لك
1: دبلوماسية ماذا؟
5: دبلوماسية النمر حتى فماش نمر بلاش النسر
1: علاش او ذكية منك لانه من شعار امريكا النسر ذكية منك ريت انسان مثقف. اما لماذا النسر؟
4: خاطر يحبوا النسر في امريكا ويحبوا الطيران وكذا ويهبط اللطف الله معاه
1: يختف ويمشي
4: كل عجيب الله بصلي عليه
3: النسر كل عجيب
1: دبلوماسية العجيب
4: هذاك النسر كما
1: نرى
4: رفيق نغفق
1: يس فاصل فاصل ثم نواصل ما تبعدوش
0: رافماغ بوبليسيتي.
6: علاش كل ما نسالك على لي بون بلان ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
7: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لافاريات الكل، فرشه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جاس ماكسيت. مالا جاس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
6: عندك اورانج.
8: من 400 لـ 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
9: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل. حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
10: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
11: حياة أسيرانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيرانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيرونس شريك حياة ديما معك. وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيرونس فيفر سورين. حياة جروب كومار.
12: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسماميت فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسماميت فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
13: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
14: على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم.
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
15: ديوان فم صوتكم.
13: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة قبل ما نكملوا في الأخبار، بربي نستسمحكم الناس الكل اللي تسمع فينا اللحظة هذه، أخت غالية وصديقة وزوجة صديق وخو غالي كيف كيف علينا، تستعد في اللحظات هذه باش تدخل تعمل عملية جراحية. نحب بكل لطف وبكل محبة ندعيوا لها الناس الكل إن شاء الله يا ربي بشفاء، وإن شاء الله يا ربي قيمها سالمة غانمة لعائلتها ولزوجها ولأصدقائها وما ذلك، على الله بعزيز شاء ربي يشفيك. قولوا لها ربي قويك وربي يعطيك ما تتمنى وربي يقيمك ان شاء الله سالمه غانمه لعائلتك، وان شاء الله نتمنى لها شفاء. اطلب منكم بكل محبه انه تدعوا لها، تعرفوا دعاء المؤمن لاخوه المؤمن بظهر الغيب مستجاب ان شاء الله، والملائكه تؤمن عليه وتقول امين ولك بالمثل. ندعوا لها بمعزه، نطلب منكم الشيء هذا وهي اخت عزيزه، الدعاء بالشفاء وتقوم لعائلتها ان شاء الله. يلا سيدي نمشيوا كرة، نمشيو للأخبار وللتراند الثاني. دعوة توغاي وشوات للمثول أمام مكتب الرابطة ناصر البدوي، سلسلة من العقوبات أصدرها مكتب الرابطة ديما في علاقة بالجمهور والفلامات والأجواء اللي اعتدنا عليها في كرتنا، ولكن في علاقة بالدربي. دعوة لعبة تراجي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله، وكيف كيف نفس الشيء بالنسبة ل هدف الإفريقي في راس شوات. دعوته للمثول من مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله. احنا حابين نحكيو كورة في الديربي، خليتوه في التنسيون والأجواء، وتعمدنا ما نحكيو في حتى حادثة لأنه صارت الحادثة متاع توغاي ودخل شوات في العركة، وصارت الحادثة متاع الجماهير زادة في الشارع لعبينا للترجي والاحتكاك بالجماهير، وصاروا حاجات. قلنا يلا خلنا نحكيو كورة ومبروك للي ربح. بوه رجعنا اليوم بعد 72 ساعة بردت الأمور، نحكيو على اللي صار. ناصر أي كلمة على اللي صار في علاقة بالدربي والقرارات كانت منتظرة في علاقة توغاي وشوات؟
16: هو هذاك هو عادي، ما كان ما صارش أنا نعتبره ما كارثة بكل المقاييس، خطر التصور اللي شفناهم في نهاية المباراة بعد ما كانت المباراة. راي اليوم نحكيو على مباراة كانت محترمة محترمة للغاية، ما شفناش مباراة اللي فيها تشنج، ما شفناش مباراة اللي كانت خرجت عن النص، لكن في نهاية المباراة صارت أحداث اللي بالحق ما نحن ندو بها وما نحبوش نشوفوها في ملعبنا مهما كان الطرف اللي عملها. سواء شوات سواء تو جاي سواء الحارس المرمى نتاع النادي الافريقي اللي هو بدال المناوشه الاولانيه خاطر بدات كلاميه وبعد زادت تصعدت ودخلت وبعد كل البولدوناج اللي مالوريزمون اللي دخلنا فيها. معناتها هذيك هي الحاجات اللي وصلتنا انه ملاعبي يعتدي على مسؤوله وهذه مش مقبوله وهذه مرفوضه وما نجمش تصير وحاجه ندم. معناتها بالحق يلزمنا فما حاجات راه باش تقول لي انت بتعلت اني منرفز واني خارج من عقلي لا ما عندكش الحق راه تخرج من عقلك. معناتها ما عندكش الحق كل ملاعبي وخاصه انت ملاعبي تنتمي فريق كبير اسمه الترجي الرياضي التونسي ما عندكش الحق باش تعمل اخطاء فظيعه بالطريقه هذيك. شو معناتها تعتدي على مسؤول؟ شو معناتها تعتدي على ما كانت الاسباب راه ما انا ما نبررش هذا وهذا خاطر ما عنديش الديتاي ولا الجزئيات اللي صار فيها الاحداث ولا شنو متصاعد هذا كله ما يبررش الاعتداء اللي صار على المسؤول نتاع النادي الافريقي. وباش نبدا واضح انا ما نقبلهاش من اي ملاعبي مهما كانت اسم الجمعيه نتاعو باش نبدا واضح. واللي قلقني في هذا كل رده الفعل نتاع شواتا وانت ايش دخلك في العركه وقت اللي صارت عركه المفروض انت ملاعبي اليوم تلاقيه فرحان وهز شامبيون على روحك ما تدخلش في حاجات كيما هكا. بالحق انا واحد من الناس شواتا انا نعتبره ولدي على خاطر انا عندي عليه معناتها محبه وعندي ليه معزه كبيره برشا. انا واحد من الناس متغش عليه من الطريقه اللي رد فعل فيها خاطر ديما نقول للاعبي مركز كان على الكوره يا ودي ركز على البرفورمانس نتاعك وتطور ادائك وخمم في حاجات اخرين سيب عليك من الحاجات الجانبيه ما عندها وين توصل. وهذا بالحق انا الحاجات هذوما راهو يقلقوني برشا ونرفزوني واحنا تصاور كيما هذوما ما عادش نحب نشوفوهم في ملعبنا. يا خويا العقوبات لابد تكون صارمه باش الحاجات كيما هذه ما عادش تتكرر في الملاعب نتاعنا ما عادش نحب نشوفها.
1: هما ريت ساعات تفصيلات يفسدوا شوية عرس كرة وكان على أحسن ما يرام في علاقة بالانضباط والأجواء. مثلا اللوم على الزعلوني ماركيت ما تمشيش جمهور الترجي أوكي تنش تقول لي وقتها نسيت نحكي توا بعد أفروة ما تمشيش جمهور الترجي عندك فيراج في 20-30 من أحباء الأفريقي وقتها ولا مسؤولين امشي له جماهير على حسابها خسر اللقب عادي معناه ما نستنظروش تريكسيوم مش هذيك مالورزمو هذيك جمهور كرة ما انت مشيش مو هي بالشامخ انت كيف كيف الافريقي ربحت نبعد على جوالات الترج ما قام به توغاي كارثي لا يفسر حتى لو كانت تقولي ما نعرف شنو تقال ابريتو شفنا تصار فمش حد ضرب توغاي وبير دي كافه ما كلام تقال الكلام ولا حتى سبان نعرف خاطر تقال قالت فيرسيون انه ام توغاي تثبت انا ننقل في فيرسيون فيسبوكيه ما عندي لا كواليس لا اخبار فيسبوكي. لو فرضنا هذا صار اي واحد ما يحبش ميمته ربي فضل له ميمته توغاي ولكن ردت الفعل بالطريقه ذيك واني نعطي نضرب مسؤول حاجه لا تقبل بتاتا. شوات ملاعبين رموكي تتدخل باش تهدي الامور ما جيش نجري انا من غادي واني نحب نرد حلبه صراع ونزيد نكبر الفول وتكبر العركه عاد تصور انت ما انا كان العركه شوات توغاي تولد شويه راهي ولات زوزي كيف تتعارك ولينا 20-20 هذا الكل للأمانة ما كاروش صار الفريق ربحت ترجي قبلت لا مانا ماني قبلت حتى غش الجمهور كان على ملاعبيته ومش على حاجة أخرى كانت توفى الأمور بحتى انسيدون اليوم يلقاو زوز جمعيات وزوز ملاعبية الواحد معلقين وكل واحد ينتظر في عقوبة قد تكون قاسية كسوال توغاي ولا كسوال الشوات ما نعرفش علاش ما
16: نعرفش واللي قلقني في هذا كل راو كان جي تحكي معهم بتي علة الملاعبية حبهم وزعمة انت ما يودي لا حب لا شيء انا كلكم راو في نهاية الامر ملاعبية كل نهار اللي ما تخلص من جمعيتها وتمشي تشكي بها وتحب تاخذ فلوسك وتاخذ فلوسك على دير ملي اللي علت اني خرجت من عقلي وانا منرفز صحيح تتنرفز اما كل حاجه عندها حدودها ما عندكش الحق تفوت الحدود نتاعك وهذه ما حاجات راه تصور يقلقوني انا واحد من الناس ما نحبش نشوفها في الملعب نتاعك.
1: حاجه اخرى احكي يا راف كيما حكيت على توغاي احكي على جمهور والعركه اللي صارت مع ملعبيه الترجي بيان سور مدانه معناه وكيف كيف من الطف الله ما صار شيء ملعبيه هبطت في الكهرباء ولا تتضارب مع جماهير اي اما معناها حاجه ما يقبلهاش العقل معناها فهمت سؤالي الاول انا كيفاش جوالات كوره مروحه في كرهبه
16: صحيت هذه
1: ما فهمتهاش انا راه يعني قلنا نحكيو افروا كيفاش اليوم ترجي بلعبيته تروح في كرهب عارفين رواحهم باش يتعديوا على اوتورو ترادس ولا محمد الخامس اللي باش يلقاو بلاد الكل حمراء وبيضاء وبلاد الكل محتفله ببطولتها وهذا من حق جمهور الكوره فيه الناس الواعيه وفيه الناس اللي مش يمخ وفيه الناس ما نعرفش عامله وفيه الناس اللي يحب يستفز شويه ما نعرفش فاش كانت الحكايه مسوره الحق من الطف اللي ما صار حتى شيء من الطف في الليل ما صار حتى شيء. الجمهور ديما لومو فيه وبيان سور يوليهم حتى على استفزاز حتى على كذا, ولكن واقع ماكش بدل جمهورك معناه فهمت. ولكن انه جواريتك تهبط في كراهب مروحين بالامانه هذه ما فهمتهاش.
16: وانا معاك نشاطرك الراي, وخاصه انا نقول راه في اوقات كي من هذوما يزمك تقرا حساب كل شيء, يزمك تقرا حساب باش تحمي ملاعبيتك على خاطر انت تعرف اللي الجماهير بتاع النادي الافريقي باش تخرج في الشوارع باش تحتفل, يزمك تحمي الملاعبيه نتاعك وتحطهم في ظروف
1: باهيه. والملاعب يخسر لقب وسيستفز معناه باش يتنرفز ابريتول ملاعبيه الحم ودم والجمهور شايخ, وما تنجمش تحكم على تصرفات زوز ملايين في الشارع كيفاش معناه. دونك هذا الموضوع هذا في علاقه بكل ما صار في الدربي بالترجي ولا افريقي اللي غلط يزم ويتعاقب ولا بل على الناس الكل. وان شاء الله يا ربي الدربي الجاي يكون صفر انسيدون. رغم ديما نقولوا راه كانت لاباس 90% 95% الامور كانت حال الحال, كنا موخفنا مخاوفنا أكبر بكثير من لي دوز انسيدون اللي صاروا. الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة. بس حتاخذ كلمه برنسة
17: كلمه باختصار في العاده
1: دهمني الوقت 30 ثانيه
17: غير برنسة. مقبول وغير معقول وغير مبرر اللي صار. كوره 90 دقيقه ولا 300 ولا قد ما تحب زفر الحكم في كل شيء تمشي طبي. شنو اللي اضفت البطوله هزها ما نستحقها فهمت. تضرب وضرب راني ريت وضرب ضرب مش ضرب اللي ضربته جاي المسؤول عن النادي الافريقي يعني ضرب ضرب يودي زفر الحكم وفيه كل شيء. هنا يجي دور راو المسؤولين الموجودين في التيران. المسؤول راو الموجود في التيران مش موجود باش يوري وجهه باش يتصور, لا لا باش يريض الجوارات. هذاك كان شد عصاه كريتو في بنزر شو باش يعمل يريض الجوارات ويحمي جوارات يريض ويحمي. نحكي عن الناس
16: بون ليكزامبل غادي
17: لا لا لا لا
1: برا نقولوا يريض في
17: جواريته لازمنا نريضوا جواريتنا لان يكونوا على صابه وكذا.
1: للامانه هنا
17: فما جواريت في الترجي يروحوا في كرايبهم ومع
1: معاهم ما فهمتهاش. اما كل سوا بالنسبه للترجي ولا للفريقي ما نحبش نلوم هنا المسؤولين خاطر الماتش مازال كيوفي والدنيا وقتها مازالت غادي في كل 50 متر نتاع التيران يصعب المسؤول باش يخلق في فراكسيون سكوند صارت الحكايه. دونك لا يلام فيها مسؤول ترجي ولا يلام فيها مسؤول النادي الافريقي. الاخبار ثم نعود
2: مع اريدو. جات اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
18: اريدو طور عالمك. رافماغ
19: بوبليسيتي.
20: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربه 100% الكتريك. من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. رود شو باش يكون موجود اكثر من 10 ايام في كل ولايه. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايل, نمشيو الجربه صفاقس ونكملوا في سوسه. عيشها الكتريك, عيشها بي واي دي.

0: ولا ندوري ودك باش نوازروا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادور ودي روحك وزيد.
2: بابا كومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرهبتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخي وبالوي في مكونكتين.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أباغتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون أنت من الرابحين.
6: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا ونحقوا.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
9: ديوان أفهم فلاش نيوز
10: موجز الثامنة. ديوان أفهم صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد في جلسة حوارية بالعاصمة الكينية أنه بإمكان تونس أن تلعب دور المنصة الإقليمية لإنتاج الأدوية والخدمات اللوجستية ونقل التكنولوجيا خدمة لسوق إفريقية تشهد نموا متسارعا. ورئيسة الحكومة تبين أن تونس تتميز بصناعة دوائية مهيكلة تضم أكثر من 40 مؤسسة ذات مساهمات أجنبية وتصدر المنتوجات لأكثر من 35

0: المصدرة التونسية. وفيما يخص منظومة الحبوب، كشف الوزير عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال يتضمن عقوبات مالية وسجنية في صورة ارتكاب عدد من التجاوزات، وفق ما أكده النائب رؤوف الفقيري، موضحا أن المقترح ضبط الأطراف التي ستكون متواجدة داخل فضاء المحضنة أو الروضة، وفصل مسائل وإجراءات الرقابة والقرارات المشتركة والعقوبات في صورة ارتكاب التجاوزات.
1: هو حقيقة المقترح هذا جاء على ضوء معناها الفراغ التشريعي اللي في القطاع هذا، وفي السنوات الأخيرة عشنا وعايشنا معناتها بعض الوضعيات نتاع عنف نتاع اعتداءات نتاع انتشار الرياض ومحاضن الأطفال العشوائية اللي وصلنا به معناها إلى الحقيقة مستوى معناتها ما يليقش. دونك القانون هذا ضبط حتى الأطراف اللي باش تكون متواجدة داخل فضاء المحضن وإلا الروضة، حتى هنا عقوبات مالية وعقوبات سجنية في صورة الاعتداءات. دونك اليوم قانون باش يكون ينظم فيه العقوبات، فيه الجانب الرقابي، فيه المناشير وإلا القرارات اللي باش تكون مشتركة مع شؤون اجتماعية من جهة وإلا وزارة التربية من جهة أخرى، في إطار ضبط مهم حتى البرامج اللي تقدم للصغيرات هذوما.
0: المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد اليوم جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وذلك للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتضوئية. الوكالة الوطنية لحماية المحيط تعلن غلق المنتزه الحضري النحلي بصفة استثنائية اليوم من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 5 مساء للقيام بحملة لصيد الخنزير البري داخل المنتزه ومحيطه. والوكالة تؤكد أنه يمنع الدخول إلى المنتزه طيلة الفترة المذكورة، مضيفة أن المنتزه سيستأنف نشاطه بصفة عادية ويفتح أبوابه للعموم بداية من الخميس القادم. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي ينشر خريطة لفنزويلا يتوسطها علم أمريكي مصغر مرفقة بعبارة الولاية 51. ويأتي هذا المنشور بعد يوم واحد من تأكيد الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز ملهاي أن فنزويلا لم تسعى قط لأن تصبح الولاية الأمريكية 51، في حين يصر ترامب على أن البلاد تحت سيطرته، كما ألمح أكثر من مرة إلى إمكانية أن تصبح ولاية أمريكية. وقالت رودريغيز ردا على سؤال بهذا الشأن: هذا الأمر غير مطروح إطلاقا. تراجع أسعار النفط اليوم بعد الارتفاع على مدى 3 جلسات متتالية، إذ يترقب المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في حرب إيران، كما توجه الرئيس الأمريكي إلى الصين لعقد قمة حاسمة مع الرئيس الصيني. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.
2: ديوان فم هي الموجة اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فم تكون معاكم. ديوان فم صوتكم.
3: انرجي تقدم لكم فلاش سبور. انياي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونبل شي اجيل انرجي.
4: صباح الفل، صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اليوم الموعد مع الدفعه الثانيه من الجوله الاخيره، زوج مقابلات الاربعاء متاع العشيه. النادي البنزرتي في الكنز اكتوبر يستضيف الترجي الجرجيسي، ماتش بتحكيم سيف الورتاني وامين الفقير في تقنيه الفار. وفي نفس التوقيت في جابس، مستقبل جابس يواجه الملعب التونسي، مباراه باداره عبد السلاماني وفي تقنيه الفار محمد علي قروي. نذكر زوج مقابلات نجموا تتفرجوا فيهم على منصه ديوان. البارح كانت تلعبت الدفعة الأولى، كانت فيها مباراة وحيدة، شبيبة العمران 2-2 تتعادل أمام مستقبل المرسى، سجل الشبيبة في رأس المهدويني في دقيقة 9، وشياب الزغلامي من ضربة جزاء في دقيقة 90. بالنسبة لمستقبل المرسى، الثنائية جاءت عن طريق يوسف داوو في دقيقة 29 ويسري العرفاوي في دقيقة 61. النادي الافريقي اعلن البارح على صفحته الرسميه على فيسبوك الموافقه من قبل السلطات على اضافه تذاكر المدرج الثانويه الخاصه

0: مباراة الجولة الأخيرة ضد الأولمبيا الباجي في المباراة هذه، دونك باش يتم طرح تذاكر اليوم الأربعاء انطلاقا من 8 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية في ملعب الشادلي الزويت. نذكر تم طرح تقريبا 3000 تذكرة والجماهير موجودة من البارح بالنسبة للنادي الأفريقي أمام ملعب الزويت. وفي الأثناء أيضا إدارة النادي الأفريقي تعمل في جهود ومساعي للمطالبة بالترفيع أكثر في عدد التذاكر في انتظار جديد في الموضوع هذا. نذكر النادي الأفريقي واجه غدوة الخميس الأولمبي الباجي الأربعاء متاع العشية في حمادي العقربي في رادس في آخر جولات البطولة، ويمشي يتسلم بعد نهاية المباراة رمز لقب بطولة الموسم الحالي. نمشي نحكيو على المكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترف اللي أصدر البارح جملة من العقوبات بعد الجولة قبل الأخيرة من البطولة. من أبرزها دعوة لاعب الترجي محمد أمين توقاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقاف نشاطه إلى حين مثوله. نفس الشيء بالنسبة لمهاجم النادي الأفريقي فراس شوات اللي تم دعوة للمثول أمام الرابطة مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين المثول أمتاعه. أيضا معاقبة الترجي بتوبيخ وخطية مالية ب 500 دينار بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة النادي الأفريقي في الديربي. أيضا معاقبة النجم الساحلي خطية و 10000 دينار بسبب العودة للمرة الثالثة في رمي القوارير على أرضية الميدان. أيضا معاقبة المرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بمقابلات وخطية ب 5000 دينار. هذه أبرز العقوبات، بقية العقوبات تلقاوها على موقعنا ديوان FM.net. أيضا البارح في الرابطة المحترفة الثانية كانت تلعبت الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الأخيرة. نقول ألف مبروك لتقدم ساقية الدير الصعود رسميا للرابطة الأولى بعد انتصار 5-0 على هلال الرديف، بالتالي يلتحق بأمل حمام سوسة اللي كان ضمن صعوده أولى البارح على حساب نادي حمام الأنف. بقية النتائج نستجلنا 0-0 مع الملعب الجابسي، 3-1 لجندوب الرياضية أمام القلعة الرياضية، 0-0 من سبورتينج المكنين وجمعية أريانا، 1-1 لمستقبل القصرين أمام اتحاد قصور سيف، و1-1 أيضا في مباراة أمال بوشم أمام نادي القربي، وانتصار كبير لقواف القفصة أمام أولمبيك سيدي بوزيد بخماسية مقابل هدفين. أبرز مباريات اليوم في أوروبا، الثمانية متاع الليل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في البريمير ليج. في لا ليغا في إسبانيا، الستة إسبانيول أتلتيك بلباو، في نفس التوقيت فياريال إف سي سي في، 8:30 ألافيش برشلونة، وفي نفس التوقيت ختافي أمام ريال مايوركا. نكملوا بالليغ آن في فرنسا، بريست ستراسبور الستة، والثمانية لونس يستضيف باريس سان جيرمان. فلاش سبور قدمكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافان.net. بعد شوية يرجع لكم رفيق وكامل فريق رفمانكا.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور. إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بوبليسيتي.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: تدلل تدلل
4: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون، حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
6: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 5G. Adapte à votre rythme.
7: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها، من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت، واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
8: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 17 ماي تجيكم بأوفر الدوخ غلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة،
9: مونوبري ديما معك.
10: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنوا ونحقوا.
11: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة البرنزي أنا سليني حاتم بالحاز زياد المكي ناصر البدوي والقناص رامي الفراتي. السلام عليكم وين ما كنتوا ناس الكل، تحية لكل من تابعنا ويتابع فينا يوميا على الديوان. شكرا على الوفاء. الأخبار الساعة الثانية نبدأ بالبوكس نيوز، ولكن قبل هذا بربي نحب صديقنا مستمع وفي زياد الكسراوي وبنته روان الكسراوي، حبوا يهنيوا النادي الإفريقي بالبطولة مرة أخرى. قولوا مبروك يا حبيبي الإفريقي، إن شاء الله ربي فضلك البنوتة يا زياد وتتربى في عزك. البوكس نيوز بصوت جهان السليمي. بوكس نيوز. هانز فليك مدرب البارسا البارح تسأل على لامين يامال وحمله لعالم فلسطين وقت احتفالات البارسا بتتويج البطولة. هانز فليك للأمانة كان حاول يكون دبلوماسي في الرد، ولكن تقسيم الوجه لم تكن بريئة. تفاصيل
1: التفاصيل هي تتعلق بما أثار نجم برشلونة شاب لامين يامال من تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما ظهر وهو هزز علم فلسطين خلال احتفالات الفريق متاعه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني نهار الاثنين. وجت اللقطة خلال الاحتفالات اللي أقامها نادي برشلونة بعد ما أحسم لقب لليغا، ونحمل لامين يامال العلم الفلسطيني على متن الحافلة المكشوفة اللي احتفت بالفريق وسط مدينة برشلونة. انتشرت التصويرة هذه متاع لامين يامال اللي هو هزز درابو فلسطين وهانزي فليكن تطلب منه أو تسأل على تعليقه على اللقطة هذه، لقطة لامين يامال وهو هزز العلم الفلسطيني. نسمع التصريح هانزي فليك ونرجع على القاضي.
2: Usted sobre todo en un momento tan duro para usted personalmente, ¿y qué piensa de que jugadores como Lamine Yamal muestren su postura política en este caso enseñando la bandera de Palestina? Muchas gracias.
3: This I normally don't like. No, this is don't like. I spoke with him and I said to him if he wants this, this decision, he's old enough. He's 18 years old. I think we are playing football. We are, and you can see what the people expect from us.
1: هانزي فليك كان علق على حمل لامين يامال العلم فلسطين وقال إنه الأمر ما يعجبوش عادة، ولكنه إذا كان هو حب يعمل كيف في ذي القرار متاعه، ولكن هو يقول إن يحب التركيز على الكرة. ولكن لامين يامال أغضب زيادة باللقطة هذية الكيان المحتل وتسبب الرفع لعلم برشلونة في موجة غضب وهجوم حاد من منصات إسرائيلية بعد ما وثقت مقاطع من الدولة للحظة تلويحه بالعلم الفلسطيني وسط احتفالات جماهيرية.
0: نظف لك اللي قال حرفيا هذا الشيء لا يعجبني عادة، تحدثت مع لامال قلت له إذا كنت تريد ذلك فهذا قرارك، أما أنت فأنت كبير بما يكفي. قال عمره 18 سنة، نحن نكرس أنفسنا للعب كرة القدم وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يتوقعه الناس منا. ولكن تقسيم الوجه بتاعه كانت تبدي غضب كبير، مش عاجبه ما قام به لامين يامال. لامين يامال اللي وصف رسميا بالإرهابي في الإعلام العبري، المجنون، الفتاة، الإرهابي، هذه تقريبا العناوين اللي وصف بها الإعلام الصهيوني المسار ورفع لامين يامال لعلم فلسطين. قلناها بعد 7 أكتوبر وبعته في الأقصى برشا حاجات تغيرت ما كناش نشوفه قبل. ملاعبي ولا انترنور كما غوارديولا ولا كذا يتبنى بهذه الطريقة اللي فيها مباشرتية ووضوح القضية الفلسطينية. اليوم كل مرة يخرج ملاعبي كل مرة يخرج نجم مشهور ويقول أنا مع القضية الفلسطينية، ونعرف الكل أنه هذا ينجم يتكلف سيفري مش باش يحتم لامين يامال لأنه سقيها يحكمه في مسيرته، ولكن ينجم يصيروا برشا دغدغات في علاقة بالسبونسورينج والفلوس والعائدات المادية والأجواء هذه. كرامي
4: هي فما نقطة مهمة أنه هانزي فليك عليش الرياكسيون بلوز وموا تنجم تعتبرها غلطة، خاطر كاتالونيا كمنطقة في إسبانيا ديجا برو فلسطين، هذيك حاجة لا نقاش فيها. معناها لامين يامال كي تعمل الحاجة ما ظهرتش حاجة غريبة في الاحتفالات نتاع برشلونة في قلب كاتالونيا. نقطة ثانية ومهمة خاطر هو ديما يقول اللي أنا ما نحبش الحاجات بلوز وموا يعتبرها هو سياسية، ولكن أوكرانيا كي الجامعة الكل نتاع إسبانيا خرجت توسكي حاجة روسية ما عندهاش الحق تلعب غاديكا، كيف كل مباراة بريسك فما كدقيقة صمت وكذا واحد ويلعبوا بالبوند الكحلة في ديهم سكور قاعد يتبدل. هانزي فليك ما جاش قال أنا منحبش الحاجات السياسية كيف كيف برشا من ملاعبيته قالوا اللي هما ضد اللي صاير في علاقة بروسيا وأوكرانيا كيف كيف زادة ما تقلقش. الحاجة الوحيدة اللي قلقته أنه لامين يامال أنا يعجبني فيه هو شخصيته القوية في العمر هذا راه مهم جدا زادة مش سهل كان نجم يحسبها يقول لك أنا أخوي فاش قام عليا
5: هو عيط له
4: بالضبط طلب العلم وألح على أنه يهز العلم. مهم برشا اللي عملوا لامين يامال يوري قوة شخصيته إن شاء الله ربي يبقى لي ستة رغم اللي مش من اللعبية اللي يحبهم برشا ولكن مهم برشا اللي عملوا يوري شخصية الملاعبي في العمر هذا راه 18 سنة سي باي فيدون راه ماهيش معناها كان جاي حاجة أخرى فيها تهور وكذا راه وقلنا ذاك عمره كذا أما 18 سنة برافو لامين يامال وهانزي فليك أنا بتبعتي راه الألمان ما يتعداوليش برشا في الكورة الحق تعرف
0: الألمان الكلام واللي صار في علاقة بلامين يامال تسأل عليه بيب غوارديولا البارح سألوا الصحفي قالوا شنو رايك في تصرف لامين يامال قالوا نورمالمون انت ماكش هنا باش تدخل في حاجات ماهيش من اختصاصك انت هنا باش تسالني على مقابلات السيتي وكان تحب على ارسنال لان المنافس نتاعنا في البطوله واحنا ننافسوا فيها. بالرغم هذا قالوا سأرد على سؤالك لاعب الكره هو قدوه يقتدي به الملايين رايه مؤثر لذلك يجب عليه المشاركه برايه اذا لازم الامر. ماذا ستفعل اذا وجدت زوجتك وابنائك تحت انقاض البيوت مثلهم هناك؟ هل ستخرج هنا في المؤتمر لتتحدث عن لاعب يرتدي قميص ويجري خلف كرة؟ أكيد لا، أنت لا تختار المواضيع التي نريد التحدث عنها لذلك هي أشياء ليست من اختصاصك. موقف لامين يامال يجب عليه أن يفتخر به لقد أصبح حديث العالم الآن وهو يستحق
4: إن شاء الله يهز البطولة وهذا الكل ما يحبش يجاوبه خلال الله يعجل ما يحبش يجاوب كما ميزال
0: قرره در نحب السيتي تهز البطولة مش تتشوي كان يهز أرتيتا وأرسنال إن شاء الله القدر يوسف غوارديولا
5: هو راهو خطر الممرن الألماني ما تنسوش موقف ألماني راهي ألمانيا فما عقلية كاملة إحساس بالذن بيرافق فيهم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية معناها اللي ولت أوفر متاع أوفر راهو ألمانيا حتى كده متعارك التوى متعارك مع اسمه ترامب ما تعاركش مع إسرائيل مع الكيان معناها فما حسابات أخرى يوم بلوس راهو
0: حسابات سياسية نفهم أما كمدرب تجب تخرج منها
5: ليه هو ما ألماني يغبخيزون عندهم راهو الألماني زون انفيرتي سبيسيال كي يمشي ألماني لأي بلاصة تو أنت هاو مثلا برشا مهاجرين من الألمان في الأرجنتين يقعد يتكلم اللغة الألمانية يزون ست فيختين ناسيوناليست اللي هي موروثة من الإمبراطورية القديمة الجرمانيك اللي تعرف التوى يعايروا الفرنسيس يقول لهم أصلكم ألمان خاطر بالحق هم الناس منشقة من ألمانيا أسوا فرنسا فينالمون زاد حاجة أخرى قبل كان رار معناها نادر جدا جوار عنده شخصية ولا جوار عنده موقف شكون اللي نتفكروهم هكا عبر التاريخ تفكروا كونتونا كان نحبوه كونتونا خاطر عنده مواقف منو بعد ساعات عنده جمل فلسفيه نتاع وقت اللي السردينه والبطو تعرفوه ما عنده حتى معنى في سياق ما عنده حتى معنى زاد دوك فينا المو قاعدين نكتشفوا في هو معناها سي خليفه كونتونا معناها زاد غوارديولا ما كانش فما ممرنين خاطر كما قلت انت حسبوها لحسابات فما جنزيد هو معناها يمين يمال إنا با ني ديو ني متر راهو معناها في حاجة أخرى معناها ما فما حتى يتحكم فيا أنا عندي مواقفي وعندي أون بليس من سيرش زاد اللي شطروا معناها عربي مسلم يحس معناها كما يحسوا العرب والمسلمين على في قضية تمسنا معناها في الوجدان متاعنا وتمسنا زاد في الليجان متاعنا
0: معاك ولكن ما تنساش أنه في الطرف المقابل ثم محمد صلاح كريم وراه وأمواله وراه وعربي مسلم ومصري ولم يتبنى الطريقة بهذا القضية الفلسطينية بهذه الطريقة المباشرة علاش تقول لك يثمن تقولي انت اصله عربي ومسلم وكل اوكي معاك ولكن يثمن كمان انك تعملها اليوم وانت في بداية كاريرك لو لامين يامال مازال قدامه مينيموم مينيموم مينيموم يمكن 20 سنة كورة معناها باش يخلق تقولوا 37 38 سنة افكتيف
4: برشا فلتات وتحتموهم كي تدور عليك انت اللوبي الصهيوني المخطر زاد ما ننساوش انس جابر رفيق زاد قمرت بالكاريير
6: نتاعها تراه كيفاش حكيت وحكيت بلا مره لا اثنين معناتها ملاعبي كي يعمل هكا بالحق يعطيه الف صحه كيما قلت صالح وترا بليارات عنده وعمل فيديو مفجوع ومش مشرف والعباد ما عادش تحبه بسبب فلسطين.
0: 38 دقيقة نحكيه بعد شوية على دعوة لإلغاء يوم 25 ماي من رزنامة امتحانات الابتدائي. يخبر يهم الأولياء والصغيرات أكيد علاش الدعوة هذه، علاش الكلام هذا، هذا اللي بشفهموه مع كلام المتفقد العام بالمدارس الابتدائية رياض ماضي بعد الفاصلة.
7: رفمك Publicité.
8: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
9: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار. مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
10: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
11: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
12: Super Siesta, الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: جلم دلعويد ورختويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نقلس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: لسنا هي والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أباغتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون أنت من الرابحين. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
3: 8:33 دقيقة دعوة إلى إلغاء يوم 25 ماي من رزنامة الامتحانات الابتدائي. جيهان
4: هذا الكلام اللي يجي من عند المتفقد العام بالمدارس الابتدائية رياض ماضي واللي تكلم على أنه إلغاء يوم الاثنين 25 ماي 2026 من رزنامة متاع الامتحانات متاع الابتدائي أصبح ضرورة وفق ما صرح به البرنامج 60 دقيقة على ديوان فام البارح وشدد على أنه الإجراء هذا ضروري باش تتمكن الأسر التربوية من قضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلاتهم ودعاوة وزارة التربية إلى إصدار بلاغ يتعلق بانطلاق الامتحانات نهار 20 ماي الجاري كما اقترح المتفقد. زاد تمديد فترة الامتحانات بيوم في شهر جوان 2026 وإلا إجراء زوز امتحانات في نهار واحد في الفترة الصباحية وبين الفترة المسائية. نسمع التصريح ونرجع
5: نحكي. أنا مش قلت يوم الاثنين. أنا يوم الاثنين
4: أي.
5: يوم الاثنين راهو عندنا معلمين سواء من الشمال هاتين الجنوب ولا من الجنوب للشمال مش يبقالك على خاطره هو تلقى نهار السبت ميقريش مي فيه ونهار لحد ميقريش باش يبقى في المدرسة هذيك اللي هو فيها باش يرجع 300-400 كيلومتر ربما على حصة من 8 للعشرة ربما من العشرة نصف النهار. أنا كده عندي الحلول عندي أنا نجم بك النهارات هذوكم لو كان جينا مع الناس الستة رانيا لو كان مع الناس الستة ما فيها بيش أنه نهار من النهارات التلام دي يعديهم السباح يروحوا العشرة ويرجعوا العشية يعديهم مادة خفيفة من مطلفة الأربعة. واللي هذا أنا لو كان الوزارة اليوم تاخذ بالرأي وأنا رأي أنا معتها شخصي أنه تنجم اليوم تعمل بلاغ تقول الامتحانات تبدأ نهار 20. كي تبدأ نهار 20 راهو ما خسرناش دروس معناتها 4-5 دروس معناتها ما وصلناش احنا اخر النهار باش نجيبوا الكلام ذا على درس جديد ما فهمنيش هذا.
4: ولا هذه الدعوات هو يقول موقف شخصي ولكن شخصين نبيدي نعرف برشا أولياء اللي ماذا بيهم نهار الاثنين ما يكونش نهار من الامتحانات باش نجموا يعايدوا ومن بعد يبدأوا الامتحانات.
6: والله أنا هنا معناه بالحق ما عندي موقف يمكن يكون ماهوش
4: محبوب
6: معناه محبوب. أنا مع الريجر معناه يزم نعلمه صغارنا اللي كيجيك نهار العيد الجاي نجم يجيك سبت وحب معناه العيد اللي بعد بش يجيك فندردي ريجر معناه عندك الحق فما القانون يقول لك نهار اللي في التعليم نهار قبل ونهارين بعد نهار الاثنين القنطرة ذيك سفرية اللي معناها تقول لوجيك ما وبلتي برا برك حكيتي برا برك راهو تليم ذاك نزرعوا فيهم في الصغر تي برا برك ونقز هو ذيك حياته كيف بش يقعد يعمل الديبان وحده بش يقعد حقي ولي حق مكتسب. انا مع ريجر مش خاطر نهار معناها نجم اخر نهار معناها ليلة العيد كان جاي هما يخدموا فما امتحان لازم يخدم ما معناها هذاك القانون هذاك اللي ساري على العبد الكل. معلم انت زاد كان جيت معناها بنكيجي اي انسان اللي يحب مش عاجبه يتحمس وليته يخف، اللي يحب يرتاح اكثر واللي يحب يسافر يخف كونجي.
7: ضد فرحة المشوي
3: ضد فرحة العائلة التونسية عموما
7: ضد الفرحة
3: ضد العائلة ضد اللمة ضد اللمة هو كان يلقى ينحي الواجب
7: نهار العيد هو ماذا بيهم يعدي لهم نهار العيد هو كان يرقى هو كلامه صحيح
3: أما برشا حدة العائلة تجتمع
7: برشا حدة في عيد بريتو العبيد تحب تروح والعبيد تحب تتلم تو نحن ما عاش نتلم وجملة جرة التليفون وكل واحد يخدم ونهار كامل ما فيها باس ناخذوا بخاطر الأولياء والتلامذة والأساتذة والقايمين وكل تزادة ما كلها عندها عائلات وكلها تروح وكل ما نعملوش اكتظاظ في الشارع بالحق رفيق
6: نعودوا نعطيو جماعة عيد كما قلت المرة فات العيد يولي جماعة كما
3: قلت علاش من يا هذا يا هذا
6: معناه القانون أنا مشكلتي كانت القانون معناه إذا فما قانون ساري على الجميع يطبقه الجميع
3: أي ما فما ديزكسبسيون معناه أنا رو مش معناه أني أتبنى الفكرة 100% أما هو القانون عندك ليلة نهار الوقفة مش العبادة تروح ليلة العيد ونهار العيد وثاني عيد هذاك وكيل القانون كي يجي نهار معناه كما هو قال نهار اثنين مش يكسر ويكاند مش يهز إذا كان نجم نلقاو فيه اكسبسيون بالنسبة مثلا للمربين والتلامذة وخاصة ها وخاصة زيد رو باش يرتح شوية الأولياء فتروزنامة الامتحان هذي اللي تتقص بعيد وبعد تعاود ترجع مايش ياسر براتيك معناها قد يكون حل ما نعرفش بعد الوزارة تقرر
4: في المبدأ راني مع حاتم على الاخر والقانون وما نعلموش صغار وكل شيء ما شنو اللي يزيد صعب الحكاية اللي رزنامة الامتحانات متاع الاعدادي والثانوي تمت مراجعتها واخذت بعين الاعتبار حكاية العطلة متاع العيد دونك الصغار ولا العائلات اللي عندهم ناس في الابتدائي وناس في الاعدادي مش باش يقعد مقابل بعض هالعطل معناها ما تجيش فرد وقت وزيد زيدة فما رهيب باش تتعدى فترة مراجعة بالحق معناها انه بزيد نهار باش صغار تراجع واللي اكد عليه المتفقد هو انه ماناش في فترة بتاع نمشي ونقراو في الدروس دونك ما فماش دروس باش تتعطل باش ما ياخذوهمش التلامذة وانما نوع من الديكالاج متاع نهار امتحان يكون قبل العيد جس باش يولي من بعد معناها باش الناس الكل تعدي الفترة هذه اللي هي صعيبة والعام طويل دونك نعديوها نلوج على اكثر ايبانويسمون اكاهو
3: وفي علاقة بهذا يبقى السؤال انا مانيش لاقيلو بالحق إجابة الناس كل نقولوا البروغرام طويل وشارجي وكذا هل كنا نصلعوا 30 جوان وليت القرايه توفى 27 ماي 30 ماي 2 جوان 4 جوان معناها على الاقل فما ثلاثه جمعات تاكلت هكاك
8: انا قبل ولا انا خلطت عليها جوان لا
6: كان جوان
4: عندها برشا
3: علاش فرجي
8: انا خلطت له
3: 4
8: جوان
3: 5 جوان انا كملت قرايتي وليت ما عادش نتبع الاخرين اللي يقراو رجعت مع بنتي تاع سبعينات ستينات ولا
7: انت كبير نحن 30 جوان مع الشباب 30 جوان
3: الشباب مش فاهم قال الشباب 30 جوان
7: لا مال انا في بيك
8: لا فما نقطه مهمه حتى اللي مصلحه أنا اللي قاله حاتم مهم وصحيح بينسوا القانون قانون ولكن فما نقطة مهمة حتى في علاقة بالتلامذة أنا نمن اللي
3: تحب تروح مرتك تخدم العشاء
8: لا والله
3: لا دفاع شخصي سفاكس وبالليل خايب
8: أنا نمن اللي امتحانات مود معناها فهمت عنا جمعة يبدأ المود متاعنا نمشي وكذا نعدي واحد أما توا كيفاش نعدي جمعة بار اكزومبل نرتاح سبت أحد نعدي اثنين نرتاح أربع خميس جمعة نرجع الجمعة اللي بعد نرجع الآخر زاد أنا بيدي كاي تلميذ ما انا مانيش فاهم ما ندخل
3: المود
8: مانيش فاهم دو كويس اجي
3: اما للامانه مصلحه التلميذ اهم ولا تحب تروح؟
8: لا مصلحه المروحه
3: اهم افكتيف وهذه كله ديزارجيومون معناها
8: انا فسر لك
3: برنس يعطينا رايك برنس العيد
9: حاجات مقدسه يا والعيد الكبير شوف الحومه نتاعك قداش من عطار يسكر قداش من
3: صحيح اقدس من العيد الصغير عندك وين سرى والعيد
9: لما ربي يجي يقرا ومخه في العلوز زعما كلاه ولا ما كلاش كل شيء يخلي يتفرد اللي يتفرد يقرا خير راو القانون صحيح هو فوق كل شيء لكن زاد دي زيكسيبسيون دو طون طون ما فيها حتى باس
3: جي نحكي على وزاره الصحه تونس تستعد لارجاع البصر لقرابه 1000 مواطن في يوم واحد
4: العنوان ياسر محلي ولكن
8: ما لقيتوش
4: محلو
8: ليه
4: عجبني خاطر نذكر اللي احنا حاطينه على خاطر الخبر ياسر محلي
7: مزيان خلينا نقولوا
3: محلي مزيان وانتو هو تحت اشراف وزير الصحه مصطفى الفرجاني نهار الاثنين اللي قالنا على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج نهار السبت 23 ماي البريود هذية بالشراكة مع جمعية One Day One Dream
4: إذا هو الأخبار رفيع والمبادرة هذه تهدف إلى تكفل بقرابة 1000 مريض اللي يعانيوا من المياه البيضاء في العينين بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وهذا باش يكون عبر عمليات جراحية مجانية اللي تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية، وهذا وفق ما جاء في بلاغ وزارة الصحة باش يتم تنفيذ المبادرة هذه بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة.
3: تحية من القلب، بالحق تحية من القلب لكل من كان وراء هذه الفكرة، من الوزير وزير الصحة مصطفى الفرجاني للفريق العامل معاه لمن اقترح ولمن شرع في التطبيق ولجمعية واندي واندريم اللي ديما حاضرين في نوعية المشاريع هذه والأفكار هذه والمبادرات هذه. 1000 مريض راك ترجع له البصر وتداويه وتعطيه لونتي وتعطيه تعمل له العملية مجانا، راك رفعت 1000 غمة على 1000 مواطن وعائلاتهم أنا اللي عايشين معهم.
7: يا رفيق لازم ترى الفرحة، أنا كي قريت لوبتيك فما دي زوبتيسيان كانوا كل جمعة يمشيوا المناطق يصلحوا نظر متاع التلامذة، يعملوا لهم مراية بلاش ويعملوا لهم كوريكسيون بتاع ترقاها لونيت قديمة ما مش محينة. يزمك ترى الفرحة كي التلميذ يولي راء عالي مرتاح راو بالحق تحسها كي بدلوا اللونيت، فما دي فيديو عدوهمنا كي بدلوا اللونيت ترى الوجه البشوش، فما بالك معناتها عباد باش يعملوا لهم عملية وهم ما يقدروش على العملية. بالحق ربي يرحم والديهم الطبة اللي طارات الطبية واللي طارات الشبه الطبية اللي في السبيطارات، راهم تعبين ويعطيوا حق المواطن ويخدموا فوق اللازم، بالحق حاجة تفرح وربي يكون في ميزان حسناتهم.
3: ما فماش إحساس نتصور أخي من أنه العبد يبدأ عينيه قاعدين يتذروا مع الوقت وقلة الإمكانيات ويخليه ما يمشيش يعمل عملية وقاعد يحس العيني يتوخر وقاعد يحس اللي لطف الذبابة تزيد، ولكن عنده كلا 200,000 وعنده تيد ولده وعنده مكلت بنته وعنده ما نعرفش شنو يولي خلي وبعد مفعول الأعوام والزمان ينجم يتكلف له لطف عليه غالية. دونك بالحق تحية من القلب نحكيه على 1000 وإن شاء الله تولي عادة زي ماكينة دور ديما ما نعرفش كل فيها شوية إمكانيات أوكي، ولكن كل جمعتين كل شهر كل كذا راه ما فماش دي ميساج ينجموا يخلطوا باهين للمواطنين أقوى من اللي ميساج هذوما. كيما حكينا البارح في التلفزة على نتاع التبرع اللي ولات معناها الحرس يسخر هليكوبتر ولا الداخلية تسخر والجيش يسخر باش يهزوا قلب باش يمنعوا مواطن، معناها راهو معناها
6: الحياة
3: انت منعت حياة شخص بركة، ولكن 10 ملايين يشوفوا الاخبار نتاع انه الجيش نتاعو حرك اسطول وقولوا احنا حرك طيارة باش يهز قلب، حاجة محلاها برشا.
10: رفيق انا حبيت نحكيك واقع اللي انا عشتها، والله عندي واحد حبيب هكي كلمني عليه شكون وعنده مشكله في النظر نتاعو وما تفهم شكون ودخلوا له باش عمل، والله عرضني الجمعه هذه والله بر كوانسيدانس خالص، قال لي برا الله يرحم والدينا اللي كان سبب باش رجع لي النظر نتاعي ورجعت نشوف كي العباد وليت عبد كي العباد، والمعاناه شويه اللي لقاها معناتها باش من الناحيه الماديه ومشاكل الماديه اللي خلاته ما نجمش معناتها توخرت برشا العمليه ومعناتها خذت برشا وقت. مبادرك من هذه معناتها نتصور اللي برشا ناس عندها نفس المعاناه انك تخرجهم من الوضع هذا في الوقت بالذات وفي وقت وجيز. الله يرحم والدين اللي كان سبب باش ينجم يفرح العباد هذوما ويرجع لهم بصيره النظر اللي اهم من اهم الحاجات اللي
3: اهم نعمه العبد عنده في الحياه. تحيه لكل من كان وراء الفكره. فاصل ثم نواصل.
11: رافماغ
12: بوبليسيتي.
13: علاش كل ما نسالك على لي بون بلان ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
14: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي اش لقيت
13: عندك اورانج.
15: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتكم.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان اف ام تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة وقت الكاش، وقت الجو، وقت الموسيقى، وانت المغروم بالموسيقى كان عندك مع الغناء وعندك مع الفنانين تنجم تورينا قدراتك في ميلودي وتربح معنا 1000 دينار كاش. البرانسيب سهل تعرفوه، توا عنده مدة زوز متبارين يلعبوا في المباشر، تسمعوا مرسويت متاع موسيقى اللي تلع اسم الغناية، زوز نقاط كافين باش تربح 1000 دينار. كيفاش تشارك؟ عندك يا اما تقيد بلوتو في الرابط في الياء على ميلودي .dwnfm.net وإلا تعمل إتوال 343 إتوال أندياز، تقايد تجاوب على الأسئلة متاع الكويز، تختار اللغة العربية ولا الفرنسية، تلم أجوبة صحيحة على أساس تتحصل على النقاط، وعلى أساس النقاط هذاكم يتم اختيار الناس اللي بتشارك معانا. الربح مليون وينجم يكبر كان تقرر تربح وتشارك في الحلقة اللي بعد اختيار المسابقين، واللعبة يتم على طريق عدل منافذ. وفما كيما قلنا ديما ونذكروا رابط للخروج من اللعبة باش ما تقعدش كي لابونمون مونسويل يتقص لك كل شهر، ثم ليان تعمل بيه دي زابوني. حسعيد للجميع. ميلودي باي دي وانا فاهمة
2: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستنيو فيك، كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق راف ماج على المباشر.
1: ريم الهمامي من تونس، صباح النور ريم.
3: صباح الخير عسلامة،
1: شنو أحوالك يا مروم؟
3: الحمد لله،
1: العائلة بخير، الصحة لاباس،
3: الحمد لله الحمد لله، شكرا لله.
1: والله الحمد لله في نعمة. اش تعمل في الدنيا يا ريم؟
3: نخدم في
1: شركة
3: خاصة.
1: شركة متاع شنو؟
3: ميليتاسيون
1: ارشيفاج، بحذينا لهنا في اللاك سينو الغرام بالموزيكا.
3: والله كل شيء شوية
1: انجليزي فرنسي عربي. العربي اش تسمع؟ العربي هيك فنانك فنانتك المفضلة؟
3: فضل
1: شاكر وإليسا. الأجواء بتاعنا فضل شاكر وإليسا. به اقعد معنا ريم، شوفوا مع شكون باش تلعب. خليل العياري. لا خليل عارف فيها جي خليل سيب يكلمنا هو الحقيقة، أتمنى ما يكلمنيش خاطر كي نتحيروا معنا، ولا خليل يحب يرمح 1000 دينار. أتمنى له السعيد يا ربي ويراوه في الإكيب أعم الجاي مع لويس الريكي، ملاعبين عملوا عليه برشا وشرف المنتخب بس في الكوب دي موند. معنا خليل الصغاري، خليل من صفاقس. خليل صباح النور.
4: بخير
1: رف، شو أحوالك يا خليل؟
4: الحمد لله،
1: الصحة بخير، العائلة لاباس؟
4: الحمد لله ربي يرضاك.
1: الحمد لله. شو تعمل في الدنيا خليل؟
4: موظف في القطاع العمومي.
1: موظف في القطاع العمومي. فين في القطاع العمومي؟
4: شركة فوسفات قفصة.
1: فوسفات قفصة. شنو أحوال الشركة؟ شو أحوال فوسفات قفصة؟
4: لاباس الحمد لله، شركة لاباس
1: الحمد لله،
4: الشركة لاباس عليها والحمد لله،
1: ربي بقي ستر عليها إن شاء الله. خليل عملت تلة في الرحبة ولا ماكش مغروم؟
4: مازلنا والله شوية مازل بكري شوية،
1: مازل اي حبيتش عمل جسة متاع سويم، مازل بكري عشريها.
4: اي لا عملنا لازم منها هيك
1: اكيد دورة باش تفهم السوق هذيك وكله، بعد تهبط من بعد الهبطة متاع الشري. ربي يسهل كل واحد يحب يعيد ان شاء الله وللعائلات الكل. باش مغروم في الموسيقى خليل؟
4: والله هي باتيك مو كل شيء معني.
1: تسمع اوبيرا جاز؟
5: عشق بيتهوفن.
1: ها
4: مش
1: اسفو واضح. اي خليل ريم حاضرين؟
3: اي
1: سؤال الاول باش تحدوا مع شكون تلعبوا، الفريق اللي عاونكم لو ما قدرتوش تجاوبوا صحيح، من هو صاحب او من هي صاحبه اغنيه؟ خليل حاضر؟
4: حاضر.
1: ريم حاضره؟
3: اي
1: شكون حاضر. اللي غنى ولا غنيت اغنيه مش بالكلام؟
3: رغبة علامه.
1: ريم جواب صحيح. يا لرمرومي، تختار تلعب مع حاتم جيهان والبرنس ولا زياد الناصر ورامي؟
3: حاتم.
1: حاتم جيهان والحاش. خليل تلعب مع زياد الناصر ورامي، اكيد ثلاثة الاخرانيين في القسم كم تاع الكلاس المشاغبين عرفتهم.
5: حبيت نقولها برافو برافو ورامي
1: طلع. هلا يلا خليل انت باش تلعب مع الاولاد، ريم باش تلعب مع جيهان وحاتم والبرنس. السؤال الاول والاغنية الاولى 3-2-1 توب سهلة.
3: العالم
5: الله كتب الضبط.
1: لا لا
5: كلم الاربيتر
1: هذه ما يفضها حتى الاربيتر في المباشر، يزم الفار يلزم الفار ولا وخلي صديقنا عزيز عنده يرى انه هو ينجم يعاود يشوف الصوت اللي يتكلم الاولاني دونك يثبت لنا عزيز خاطر قريبه برشا لبعضها. عزيز ثبت لنا من كان الاسرع يقول لي عندها هي وعن صديقتنا المخرجه الرقميه وجدان الزوز ياكدوا لي الاسرع ب 3.01 جزء من الثانيه.
6: وجدان وعزيز قالوا لك هكا. الله مسلي
1: صديقتنا ريم جواب صحيح.

0: جواب صحيح. ناس كي يبطل الاعلام يعمل بطارية تغرم بالبطارية ولا يحطها في المزود في العالم ولا في
1: كيفاش يضرب البطارية كارثة اذا يديه كيفاش تدخل معاه
0: لا اي غناية اي غناية بطارية لازم تدخل
1: صحيح تطوير الموسيقى
0: تطوير الموسيقى نقطة ريم برافو خليلة من نقطة للأسف ماهيش من نصيبك لأنه كانت أسرع بجزء من الثانية الأغنية الثانية مطالبة أنك تخلل النتيجة تعدل النتيجة خليلة ثلاثة تخلل
2: راف لازمو يرتاح هو لازمو بون
0: واحد توب
1: الآلة اللي خرجتها
0: ساكسوفون لنديس رقم
2: ريم تضحك معنا
3: ثلاث دقائق
0: لا مش ثلاث دقائق
1: كسرها الطاولة
3: شكرا شكرا
0: خليل جواب صحيح

0: شكرا عسالة نقطة يا عبد الخليل. ريم واحد خليل واحد. حاضرين
1: اوكي
0: شو اوكي شبيك
2: اوكي
0: تحلف فيا ريم. ريم تهديد في المباشرة. اوكي اوكي اعطيته النقطة. اوكي يا ملال باهي ربرو مي ربرو نلعب. انت معك صديقة تلعب مجموعة تلعبوا قاعدين
1: مجموعة
0: ما شاء الله خايبين الشريكة تلعب هدي مهنينا مهنينا. يلا ريم ريم وخليل خليل تسمع فيها الاغنيه سهله برشا وانا خوفي انه نحتكم للفار معناها مره اخرى دونك سهله برشا معناها ناكد لكم انه في 3 ثواني الاولانيين باش طلعوها الزوز دونك حاولوا تكونوا الاسرع يعني ننصح فيكم باش التركيز يبدا 100% 100% 100% ثلاثه
3: ترجمه
0: ليش تقولها
3: 100% 100%
0: بليز ثلاثة اثنين سيلون سيل فو بلي توب
1: الغزالة رائعة
0: ريم جواب سليم.

0: سؤال قبل ما نقول لك مبروك يا خريم، تحكيو في القهوه انت صديقاتك ونورمال؟
1: نخدموا نخدموا على روحي.
0: ربي لا تركيز كبير. تهنينا الانتاجيه اللحظه هذه، مبروك على الشريك، هنيئا لعرفكم بكم. يا اخي نهني فيك بالحق، قولي ميرسي يا ودي. باهي ريم، انت اللي ربحت، مبروك عليك، 1000 دينار كاش. مبروك عليك رامرو. منسلموا على صديقنا خليل. خليل ان شاء الله في فرصه اخرى صديقي، كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا خليلو.
2: شكرا على رفع على المكالمه، ونحب نسلم على العائله كله.
0: ان شاء الله عيدك مبروك خليل، سلموا عليك وعلى اصدقائنا الكل في صفاقس اللي يسمعوا فينا. ريم انت توا فايزه ب 1000 دينار كاش، ولك حريه الاختيار، ترجع انت غدوه والشريك الكل تلعبوا والا نكتفي بهذا، وال 1000 دينار في المكتوب.
3: العارف راهو
1: يزيك
0: ما بعثكم، راهو تتعاونوا
3: خلص الشركه رفيق
1: ليك. هاو يزك، 1000 بركة
0: في 1000 بركة سير، تكتفي بالألف دينار. شو باش تعمل بيهم كي يجيوك المليون؟
1: إن شاء الله إن شاء الله. أي
0: علوش العيد، علوش العيد صعيب ياخذ،
4: ما يخلطش، ما تحشمنيش
1: علوش العيد ونزيدوا عليه.
0: نزيدوا شنو؟
4: ونزيدوا عليه
0: فلوس. لا هو سير ماذا بالله، سير باش تزيد عليه شوية. أما ليه المشكلة؟ قلت لك ريم نحاولوا، والله نحاولوا نحكيوا مع الأصدقاء المستشارين، أما يصعب أنه المونتون يخلط لك قبل العيد. ديما قلنا راه فما شهرين ثلاثة حتى الفلوس تتسبب، هذا أعلناه أكثر من مرة. دونك علوش العيد نحاول نلقاو له صرفه اخرى. صحيح عيد صغير، نهنيك معناها.
1: ميرسي ديجا دايوغ عندي صاحبتي اللي شاركت معاكم قبل ولتوا ولا خذت فلوسها.
0: اه فوالا دونك فاهم اني مش علوش العيد معناها.
1: لا كنت تفكر نلعبوا معاكم قبل في جان في لو 30 جانفي.
0: انت عندك الدات نتاعنا امورنا واضحه معناها.
5: كل مره واحده
0: واضحه. عاملين كارنيه الشركه كل.
3: كارنيه كريدي.
0: عرفتوا ما عادش يخلص، وليتوا تلعبوا ميلودي. لا عارفه ما بارامون كريز الامور طايحه الامور دقه لما اسمع انت العبوا ميلودي وخلصوا من غادي. اوكي مريق استراتيج عارف.
1: اسمعني
0: نسمع فيك كريم.
1: تحكي اسمها نجود. سلم عليكم.
0: شو اسمها؟
1: سلم عليك انت. نجود.
0: نجوم.
1: نجود.
3: نجود. سلم على رفيقه.
0: سلم علي هنا.
1: نجود. سلم عليكم.
0: سلموا عليها برشا برشا برشا، وربي يداوم عشرتكم ان شاء الله.
1: تسمع فيكم ومتابعه وفيه لكم برشا.
0: ربي يفضلها وربي يفضلك وربي يفضل لكم، عارفكم المتسامح المتساهل، وان شاء الله بالتوفيق. توا عاد بوز، اسمعني بوز، مشي واحكيوا على التليفون والجو ساعتين من زمان. اسمعني بداو بول عيد من توا انتم هكا، قابلوا بعد الوقفه ان شاء الله. يلا يا ريم سلموا عليك برشا، ان شاء الله مبروكين عليك ال 1000 دينار.
1: انت برشا على راجلي، وان شاء الله يكون مبروك.
0: ان شاء الله كل عام وانت حيا بخير. ريم الهمامي من تونس ربحت معنا هي والشريكه 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي. نعود بعد الاخبار.
6: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستناو فيك. كون في النهائي اليومي والعب مع فريق رفماج على المباشر.
7: رفماج Publicité.

0: مولاندور يودك بشنوازر لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: بوجزوة 9 ديوان افام. صباح الخير. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بشيخ يعلن جملة من الإجراءات الجديدة تخص قطاع تربية المشية الذي شهد تراجعا بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، معلنا عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية المشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والضأن. كما أعلن وزير الفلاحة عن إطلاق حملة وطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب الانطلاق في الحملة الوطنية السنوية لتلقيح الحيوانات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية. وفي ملف المياه، تم رصد اعتمادات استثنائية خلال سنة 2026 لحفر أبار جديدة وتدعيم محطات التحلية وتعصير المناطق السقوية وشبكة التوزيع، مع التوجه نحو تشجيع تقنية الري الذكي وتثمين استعمال المياه المعالجة، كاشفا عن برنامج لاستصلاح أكثر من 6000 هكتار من المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة وتوزيع ملايين الشتلات وتعزيز جهود مكافحة الحرائق والوعي البيئي. القطاع غير المنظم يهيمن على أكثر من 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية داخل مسالك التوزيع، وفق ما كشفت عنه دراسة حول إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس تم تقديمها من قبل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وكشفت الدراسة عن وجود اختلال على مستوى نظام التوزيع الفلاحي الذي يسيطر عليه القطاع غير المنظم ويتسم خاصة بتشويه الأسعار وارتفاع التهرب الضريبي وغياب الاسترسال وتدهور البنية التحتية نتيجة ضعف الصيانة وقصر مدة عقود اللزمات وغياب الخبرات البلدية المتخصصة. توقف العمل بوحدة الانتاج التابعة لإقليم شركة فوسفات قفصة بالمظلة على خلفية رفض الإدارة صرف تسبقة من منحة الانتاجية، وفق ما أكدته الكاتبة العامة لجامعة المناجم ريم هلال لمراسل ديوان فان بالجهة، لافتة إلى إمكانية توسع وتيرة الاحتجاج في صفوف الأعوان لتشمل بقية أقاليم الشركة في غياب التجاوب الإيجابي مع الأطراف الاجتماعية وعدم تفاعل إدارة شركة فوسفات قفصة مع مطالب العمال. إلى الشأن الدولي، شبكة CNN تنقل عن مسؤولين أمريكيين ومصادر

0: بوبليسيتي.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. مالا جس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. واجهة العادة ما بين ريف ماغور توتسويت الكويز. كويز سؤال رقم واحد: من هو أول شعب في العالم عرف كرة الطائرة الحديثة؟ الفولي. زيد.
1: برازيل.
2: اليابان.
0: جيهان.
3: فرنسا.
0: حتم.
4: فولي بول ذهلي كوبا.
0: رامي.
1: إيطاليا.
0: اسمه ويليام جورج مورغان، من اخترع اللعبة 1895.
4: أمريكا.
0: الولايات المتحدة الأمريكية. أجوبة خاطئة لراف ماغور. صفر من النقاط. السؤال الثاني: زيدونا ديما كي نحل التليفون يجيك ديما المساج الأول، حط الكود بين.
1: ما معنى
0: بي اي ان؟ الابريفياسيون تاع شنو؟ تحب الانجلي تحب الفرنسي؟
1: لا لا خلينا بالفرنسي. ان نيميرو. بي بيرسون. ايدنتيتي نيميرو.
0: نيميرو ايدنتيتي بيرسون.
1: بيرسونيل ايدنتيتي نيميرو.
5: بيرسونال بي.
0: رام.
5: باسورد. ايدنتيتي.
0: ايدنتيتي.
5: الان نتورك.
0: نتورك. برنس.
2: بيرسونال ايدنتيتي نمبر.
0: ايدنتيتي. جيان.
3: يظهر لي بروتيكسيون ايدنتيتي نيميرو.
4: بروتكسيون. والله انا نمشي اكثر اللي قال معناها سقطت الباسورد باللونجلي.
0: باسورد
4: ايدنتيتي. الاي ايدنتيتي
0: نتورك.
4: نتورك كيما رامي.
0: كيما رامي هي ماهيش نتورك وماهيش باسورد، هي بيرسونال ايدنتيفيكيشن نمبر، والا نيميرو ديدنتيفيكاسيون بيرسونيل. سيد الناصر والحاج جواب صحيحه.
3: برافو الاولاد.
0: جواب صحيحه. سياسه: من هو الرئيس الفرنسي الذي تولى الحكم مباشره بعد استقال تشارل دوغول؟
1: والله جيت نقول تشارل دوغول.
0: بعده شكون شد؟
1: والله لا نعرف رفيق. معلش
0: برنس
2: نسيتو. كتوك
0: ناصر
2: الاولاد تنفك.
1: تشارل دوغول.
0: هو استقال ورجع. لوجيك. رامي.
5: والله نسيت اسمه. جاك شيراك.
0: جاك شيراك. جيهان.
3: مفلت حلقة فما حاجة بين شارل دو جول وميتيران، انا مفلتتها ما باش نقول ميتيران.
0: ميتيران. حاتم.
4: اسمه على الطرطوش الصيني.
3: اعطيها انت.
4: بي هكا يبدا اسمه.
0: بي.
4: بالبي.
0: لا.
5: بجي.
4: مات هو بال مات في الاخر.
0: اعطيني اسمه علي تحكي له لحياته. ما تذكرتش الاسم.
4: هارب علي. اعطيني اللي نسالته.
0: الحرف الاول جي.
5: جي.
4: جي.
0: جي كوم جي غالدين.
3: استنى استنى استنى.
4: هارب علي.
0: ثلاثة.
3: استنى استنى.
0: اثنين. واحد.
1: صفر.
0: كيوسك نتاع اسونس.
1: شيل.
5: شيل.
1: ليه؟
0: شيل توتال. كيوسك سميه مو عجيل متاعنا معناه. يلا كيوسك متاع اسونس
2: موجود.
4: غازوالا. شنو هو كيوسك؟
1: ستاسيون.
0: فما الراجل شو يعمل؟
3: بومبيدو.
0: جهاد كانت الأسرة. جورج بومبيدو. جواب صحيح. كانت الأسرة جهاد. من القائل: ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل.
1: حلاها
3: حلاها.
1: عاود رفيق بالله عم شعريه. والله العباد راهي تحب. والله بالله
0: على خاطرك ناس. ولا خير في ود امرئ متلون اذا الريح مالت مال حيث تميل، وما اكثر الاخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. من هكي تتيح الدنيا تلقى واحد ونص بحذاك.
1: والله ما حلاها. هذه صحيحه.
5: بربي عاود يظهر لي تشي غيفارا.
0: تشي غيفارا قال هكا نائباته قليلو.
3: بالعروض
2: دي غنايه تونسيه.
0: غنايه. شد لي الحاج.
2: لا هو المتنبي اللي
1: تكون كان المعلم. العروسي المطوي.
0: العروسي المطوي.
3: ما نعرفش المقوله. ما خممت بنحاول نلقى منطق. قلت المعري.
0: المعري
5: نجيب محفوظ.
0: نجيب محفوظ. كل الأجوبة خاطئة.
4: متنبي.
0: لا قالوها قلت كل الأجوبة خاطئة.
4: أبو القاسم الشيبي من.
1: الفرابي.
0: بيتو نورمال أنا ناشط ويجيني مناشط يخدم بعد يقول لي بيريبي والبطولة في ودني معايا غادي نخدم راه معنا. نخدم يا أخي.
1: بعدنا هذا.
0: جعفر.
4: يلا. أحمد شوقي
0: أقوى صورة شفتها تو واحد عمل بلاك على الساقة في داره كيفاش 105 نهج جعلون حاجات تنسى الدقل بدل أدريس داره ردها وحده 105 نهج ونمشي هبل حتى المستاج النهج مش موجود 105 نهج جعلوني. يلا السؤال قلنا شكون القال
4: جبران خلي جبران
0: كل الأجوبة خاطئة اليوم الإمام الشافعي جواب خاطئ لرف ماجور. السؤال الموالي سرعة في أي سنة تمت ولأول مرة سرقة كأس العالم
1: 68
6: في لا
0: أي سنة
6: تو في
0: أول مرة نحكي
4: 63
0: لا
2: في إنجلترا واسمه الكابتن
0: في إنجلترا 66 جواب صحيح لبرنسا الجواب صحيح لبرنسا كانت في إنجلترا وتعودت في البرازيل 83 ولكن أول مرة كانت 66 في إنجلترا وهي دايور كأس العالم الوحيدة اللي فاز بها
4: واللي مسروقة حتى في اللعب
0: الإنجليزي فيكتيمو يتحكي فيه. يلا السؤال الموالي السؤال الموالي ما هي أول مسرحية ألفها توفيق الحكيم؟ زيدور
1: الشاطر
0: الشاطر الشاطر
4: الشاطر
6: واد السيد الشغال
0: واد السيد الشغال
1: كبرها
4: باش تقمر
0: يلا
2: الشاطر
0: الشاطر جيهان
3: حمار الحكيم
0: حمار الحكيم
1: البؤساء
0: البؤساء عميق انت
1: خبير
0: هو جون فالجون ما فلتوش قهوة
4: الأيام
0: الايام ليه نعطي انديس هنا
3: كل الاجوبه خاطئه
0: اي بدي معطي تنديس تبع جواب صحيح اجوبه
1: اللبنانيه
0: نديل لبكي يلا الاجوبه زياد ليه والسؤال اللي قبل اخطر قد افتح تنديس الاجوبه خاطئه تبع جواب صحيح ونحب نلعب
3: عمق
0: يلا زياد منديس القران الكريم
1: كريم
0: القران الكريم القران كتاب القران
1: الوحي
4: المصحف
1: الوحي
0: لا
1: القرآن في بالك رفيق نسيت السؤال أنا
0: شكون شنو أول شنو أول مسرح ألفها توفيق الحكيم
2: السعي إلى الآخرة
0: لا
1: فرعون
0: لا لنديس المويلي قلت القرآن لنديس الثاني جبل
4: كهف غار حراء
0: أهل الكهف جواب صحيح زياد
4: المكي
0: جواب صحيح زيدون نقطة كل ما في علاقة بدين حتى كي ما طلعش سبحان الله توفيق رباني يهزك للجواب
1: ونسيت السؤال
0: ونسيت السؤال الموالي والحلقة إلى حد الآن تاريخية تعرف عليش
1: شفر.
0: زياد والحاج في الصدارة حلقة مش تقعد في تاريخ التاريخ
1: الجوارات تعب يجيبوا على الكويز عندهم جمعة يجيبوا بارح تورنات
0: يلا السؤال أبطال العادة رامي وحاتم صفر كلبة الموازين وي ما عشان احترام في الكويز يلا السؤال الموالي هذه الكرة العسرية زيدون
1: يا بابا وقتاش حج الحاج
0: ما هي مهنة القزاز يقولك فلان يخدم كقزاز ما معنى القزازيات
1: يذولي رفيق لقزدر قادمين على عيد
2: قزاز صلح البلور
0: صلح البلور غلط
6: ذلك اللي ذوب البلار هذاك
0: غلط ماهوش في علاقة بالبلار
3: يذولي القزيدري اللي يعمل اللي
0: غلط
1: ليه نتصور متاع الحرير من دودة القز
3: ممكن
4: ذلي اللي يصنع السهام
0: اللي يصنع السهام من دودة القز يصنع الحرير جواب صحيح برافو رامي فوراتي برافو رامي على فوراتي السؤال الموالي أول نقطة رمروم
1: الحمد لله مش مرة واحدة
0: ما هو الحيوان الذي أنثاه تسمى وفما منطق الأنثى متاعه تسمى أم نافع في العربية أنا برشا أم فارس وأم قشعم وأم العباس أم عويل أم برشا معناه، ولكن هذا الحيوان أنثى تسمى أم نافع.
5: أم نافع
0: تمام، منطق زياد.
5: الجمل،
0: الجمل،
2: الهدهد،
0: الهدهد،
6: ثعلب،
0: ثعلب، جهن،
3: حمار،
0: حمار،
5: ذيب،
0: ذيب، حاتم،
4: الحصان.
0: الحصان الأنثى التي يطلق عليها في العربية أم نافعة هي الأتان، هي أنثى الحمار. جهان جواب صحيح.
3: علاش قلت نافع؟
0: فوالا معناها هي أم
4: يوتيل،
0: يوتيل، يوتيل. فوالا هذا معناها نافع. دونك جواب صحيح. السؤال الموالي زيدون.
5: أي بابا،
6: أي بابا،
2: مازلت الأول بربي يا رافع.
0: مازلت أنا بابا تنى.
5: كنا الأولانيين والأخرين.
0: حطهم الكل في الروتروفيزور. يلا زيدون. كاتموندو هي عاصمة أي دولة؟ كاتموندو. زيدون.
5: جبت بولت. فنزويلا.
0: فنزويلا. برنس.
2: كاتموندو. لا لا.
0: كاتموندو. يلا.
2: بعد المكسيك ما نسيتها.
0: أحذك.
2: إيه هاك على شرب المكسيك.
6: مكسيك الراف.
0: مكسيك. جين.
3: الفلبين.
0: الفلبين. رامي.
5: مش في الأفريق. أوغندا.
0: أوغندا. كاتموندو هي عاصمة
4: نيبال.
0: جواب صحيح. والنقطة الأولى. النقطة الأولى حاتم بالحاجة. السؤال الموالي. الكرنكة رواية لنجيب محفوظ. تعملت فيلم سينمائي شهير جدا سنة 1975 إخراج علي بدرخان. خلاص شكون قلت؟
5: لا مثل في عادل إمام.
0: باهي، علي بدرخان هو المخرج، والبطولة كانت لنور الشريف. ومن من تقاسم مع نور الشريف دور البطولة؟ المرأة شكوني زياد؟
5: سهيل المجري.
0: سهيل المجري. مش بطولة، مش بطولة رأي. تعتبره دور ثاني.
2: نادية.
0: نادية شكون؟
2: لا ما نعرفش.
0: نادية. نادية الجندي.
6: بوسي.
0: بوسي.
5: بوسي. بوسي يعطينا اللقب بعد
0: شقه. ايه اسمه بوسي، اسمه شهرة بوسي. يلا.
3: يظهر لي فاتن حمامة.
0: فاتن حمامة.
5: نادية الجندي.
0: نادية الجندي.
6: جندي صحيح يا جندي.
4: مريم فخر الدين.
0: مريم فخر الدين. كل الأجوبة خاطئة. ناحي تليفون زياد. نعطي أنديس.
5: علاش يبدأ بيك سيف تحيالي.
0: نعطي أنديس. بيج بان.
5: لندن.
4: ميرفت أمين. ميرفت أمين.
5: سعاد حسني.
0: رامي جواب صحيح. سعاد حسني. سندريلا الشاشة العربية هي اللي تقاسمت دور البطولة في فيلم الكرنك الرواية كما قلنا نجيب محفوظ، والإخراج لعلي بدرخان. خلينا نتفقد النتيجة، خلينا نهزوا البطولة نحو تتويج تاريخي. شكون الأول؟ شكون الثاني؟ جيهان حاج وزياد ورامي اثنين. حاتم
6: نقطة
0: واحد واحد. حاتم وناصر تخرجوا. سؤال الفاصل ما بين البرنس جيهان زياد ورامي.
5: أضرح كل غدو
0: زياد البرنس
5: الحاج ترسي بالرسمي را.
0: جيهان ورامي ري مش ترسي برنس لح ركز عنا أسئلة أمورنا واضح.
2: عام 60
0: عنا أسئلة أمورنا واضح.
2: عاونوني. عام 60
0: برنس.
5: أعطاك إجابة يحبك تقص.
0: عام 60
2: عام
0: 60
4: حاجة فيها 60.
2: أعطاك الحكم التونسي تلنسى في إيطاليا.
0: باهي شكون الحكم التونسي اللي تلنسى في إيطاليا عام 60؟
2: الوالد البحري بن سعيد.
0: جواب صحيح. يا
2: رب عليك يا رب.
0: فوز باستحقاق.
5: أنت ما تعرفيش اللي جابها ما تعرفيش.
0: مانيش متأكد يا سيح أصلا. أنا عليك أمين الله يا برنس.
2: جو أولمبيك روما 1960 بحري بن سعيد مثل تونس والعرب.
0: المسابقة في كل شفافية ممكنة. المتسابق يطلب السؤال، لجنة التحكيم تعطيه السؤال، وهذه هي
5: الشفافية
0: ونظافة اليد. ورغم هذا ورغم المهج مروح مفتخر بالانتصار. مبروك برنس الانتصار. يلا نكتفي بهذا القدر. شكرا لكم اللي تابعتونا. شكرا لكمال الفريق رامي حاتم جهان الناصر لبرنس وزياد عزيز في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، ريم مخبي في الاعداد، وجدان وجدان في الاخراج اليوم مش حسام وجدان صحيح نعودوها كل يوم دونك يزم تركيز كبير باش نقول وجدان. سلموا عليها صديقتنا وجدان في الاخراج الرقمي. دونك ريم مخبي في الاعداد، جهان في الاعداد، جعفور بعد شويه ساعه سعيده نص نهار ابتسامه في هنا تونس. مني لكم احلى تحيه. هياش لربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ملتقانا غدوة إن شاء الله. باي باي. تشاو تشاو.
7: راف ماج، كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: التبسيم
1: يا فتح يا رزق عليم يا ربي رحمنا عليك توكلنا على الله. ريم ورا باب في الانتظار، ريم ورا باب رفع مزينو بيت. ريم صباح النور، بونجور بونجور بونجور.
0: صباح الخير جعفور، شو الحماس باهي باهي الانرجي. صباح الخير.
1: الحمام البارح
0: هذاك علاش؟
1: والله العظيم موضوع اخر هذاك.
0: صح نصبحوا قبل الحمام. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. الناس كل اللي تسمع فينا اللي شدت خدمتها البارح قالوا لي مش عاجبكم الكيت، احنا رانا نسمعوا فيكم بالكيت من الخدمه.
1: صحيح.
0: رانا مكيتين معاكم. ان شاء الله الناس كلهم نهارها مبروك كما تحب هي يتعدى يا ربي. فما شويه ريح اليوم ولكن باش تسخن مع تقدم القيلوله. ف
1: جاونا به يا أختي ريم، بارك الله فيك على هذه الملاحظات القيمة.
0: أبديت الطقس
1: ونحيل الكلمة للزميلة رباب. صباح النور.
2: نارك زين جعفو.
1: صباح
2: النور. صباح ياسمين. بونجور ريم، بونجور ناس الكل. شاء الله
0: جور
2: مرحبا بك سي جعفر، وهكا شاء الله ديما فرحان.
1: والله يا
0: وبشي يقعد فرحان مديدة الحقيقة.
1: والله يا رباب والزملاء والزميلات، يا عندي غناية من البارح أم بوكل في راسي راني مش بالبارح، عندها مده اون بوكل والله لحبه تتنحى من راسي.
2: اي صافي
1: تحب نسمع حالكم
2: دوده الاذن هذيك جعفر غنيه تكبش في معناها سيانتيفيكمون.
1: والله من الاذن
2: دونك الاغنيه تكبش
1: الانف الحنجره. والله ما نعرف اما اون بوكل الاغنيه هذه راهي اون بوكل يا ولدي. لا لا لا نحيها لي من راسي. فهمني ولا السادة المستمعين لو كان ثم شكون ينجم ينحي لي الاغنيه هذه من راسي.
2: باهي هاتي يا سيدي
1: تفضل حط لي الاغنيه.

0: كردية ممكن كردية. أما شنو اللي خليها تراند فاروق مش جزء لعبيت حتى اللي تفرجوا فينا يسمعونا على اليوتيوب إنه المسار والعرب ولا توينس يعني المؤثرين العرب ترجموا مثلا هي درفش تقول قولها كرمالة أنا أقول لها ما فهمش منها
1: وراء بعض
0: معني التفسير ترجمة دونك اللي تتراند سيد
2: جعفر يبدو أنه الكلمات زادت تشبه هي سل العرب
0: أما يبي ممكن نتنجم تكون كردية ما نعرفش عارفين اسمها تطلع لك ما
2: تخبت
0: ما
1: حصلوا ما
0: ركزتش معها معني
1: ذوقك مميز
2: لا لا والله
1: والله شكرا
2: بربي يا فاروق زيدني منها شويه وقزمه صغيره
1: جعفر
2: يرحم والديك والله تعطيني انرجي
1: هذيك الفايده
2: صدقني

0: كورمانجي هاراكولي. اسمها كورمانجي هاراكولي.
1: هي المنجي الكنيسة بابين. والله لها عادية. هاي حاضرين تروزونا.
2: احنا حاضرين.
1: جبت لكم شخصية مراع.
2: كردية.
1: ممثلة. ممثلة. وتونسية.
2: شنو وعدها قلتها لكم؟
1: نحبكم نطلعوه.
2: نطلعوه.
1: حاضرين. تروزونا بابا.
3: تروزونا.
4: تروزونا.
3: تروزونا.
4: تروزونا.
3: تروزونا.
4: تروزونا.
3: تروزونا.
2: بيه. قلنا ممثلة وتونسية وحية.
1: تسعة وثلاثة واربعين دقيقة عندكم للتسعة وستة واربعين دقيقة انتوما واليوتيوب وتليفوناتكم واللي مساء كل كل كل
2: ممثلة تونسية حية مسرحية.
1: نعم.
5: جيل قديم.
2: شو كذا في الوقت.
1: نعم.
2: معناه أكبر منك.
1: نعم.
5: مسرح أكهو.
1: لا.
5: فما منه.
2: تلفزة. دراما.
1: نعم.
2: نعم.
5: مثلت في مسلسل بين سنية.
1: لا.
2: مازالت كي كانت في مهرجان.
1: بنسيلة مسكت وسكت.
2: مسرح الصحراء.
1: لا. غلط بنسيلة.
5: موجودة في رمضان اللي فات.
1: لا. دليلة مفتاحي منى نور الدين. لا. يعني نقول لك خذوا ساعة.
2: بيه مثلت معها؟
1: لا. تمنيت المثل معها.
2: عندها مواقف سياسية؟
1: لا عادي.
2: بيه عندها شكون في العائلة زادة فنان في العائلة فنان؟
5: عائلة
1: أي
5: عنديش أسماء أنا اليوم عنديش.
2: بيه
5: شميك اسمنا عليك
2: الله يفزعني
5: صار بكر محمد
2: في العائلة فنان وما عندهاش مواقف سياسية مش ليلى الشابي ومش ليلى طوبيل ومش
5: هو قال تلفزة فما دونك
1: حية حية
2: حية قلنا ملول حية بيه بيه
5: هل
2: كوميديا لا
1: لا
2: دراما
5: في حسابات وعقبات كنت موجودة
1: لا صباحين
2: من الاسامي اللي من التلفزة اما عندها برشا من اللي عملت مسلسل
1: اي
2: وقلت لي عندها في العيلة شكون
1: أي.
2: زوجها
1: لا
2: مش ناجية الورغي
1: لا
6: صباحين
1: صباحين
6: تسكن في الموروجكات
2: يا ربي
5: لا
2: سميناها البارح من الاسامي قلنا ليه
1: لا.
2: مش فاطمة سعيدة
1: لا
5: انت ما مثلت معها حتى مرة
1: لا
6: انجلينا جولي
1: لا
2: اسمها ولقبها زوز يبدأوا بالفاء
6: تونسية
1: لا
2: مش فاطمة الفالح
1: لا
6: فرح
1: لا.
6: فرح
1: لا لا لا لا مش الفاء
6: فردوس
1: لا
2: باهي في المسرح في المسرح قلت لي في المسرح فما ادوار ضحك
1: لا
2: ما مثلتش اون ديو في المسرح مش مسرحيه في زوز عباد
1: لا لا
2: مش كوثر البارد
1: لا لا لا
5: قديم قديم
6: راسيوج
1: ودراما 46 دقيقه لا
2: يزي جعفر من الواحد نتاعك باهي مش دليله مفتاح
6: بلا يا جعفر
2: باهي
6: تفضل زميلة
2: ما طول مدينة متحجبة
1: لا لا
2: مش
6: متحجبة قصيرة القامة
1: لا
2: اسمها ريم
1: لا
2: مش ريم الزريبي
1: الله الله الله الله الله
2: باهي صوتها مميز
1: فاروق اش قولك
2: صوتها جاوبني صوتها صوتها
1: مميز
2: مبحاح
1: لا
6: هي مغنية
2: مش لطيفة
5: مش لطيفة
6: مغنية ولا ممثلة
1: ممثلة تونسية
2: من جربة
5: هي حية
1: نعم
6: التوا يعني مثلت في
2: باهي لحظة شادت مسؤوليات ثقافية
1: مديرة
2: باهي مش خوها ممثل
1: لا مش خوها ممثل.
2: مش بن حفصي
1: لا.
2: مش نيصاف
1: لا
5: يا ربي
1: ريم صحيتي ريم ريم راك صحيتي
6: نعيمة الجانية
1: لا لا
5: قديم قديم
2: مش نيصاف بن حفصي
1: منال عبد القوي لا أمل صفطة لا بابا بابا بابا الجعفور اليوم جاكم في فور من الجعفور
2: مش ما شدتش مسؤوليات ما هي جميلة الشيحي
1: لا
5: هي وين تو ما عادش معنى تمثل
1: سؤال يطرح نفسه
5: قديم قديم
1: أسأل.
5: هل مازلت تمثل
1: لا
5: اعتزلت ولا ما عادش موجودة ما عادش
2: في أدوار ما عادش تظهر
6: خرجت تخدم في الخارج
1: لا لا
2: ما عادش تظهر قديم ما تطلعش بلاتويت
6: علاش ما عادش تظهر علاش
2: يأتي جواب نعم أو لا
1: لا هي اختيار
5: اختيار
2: يا ربي
1: نمشي والأنيس الغول
6: أنيس لطفي
1: لا نمشيو الانيس الغول نجوى الجعفور يمشي
6: نجوى
1: نجوى
6: ما حطليش اللقب ولا حط نجوى
2: قتلوا في السياسه قليله ماهيش نجوى نمشيو
1: مباشره الانيس الغول وباش نقعد في نفس الشخصيه فاروق عرضت لك جاه ربي كلمه لا
6: فجوده نجح
1: لا تفضل
7: ساعه سعيده ساعه سعيده
8: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
9: أريدو طور عالمك
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم واحد من اهم لي سيرفيس دو ستريمينغ ميوزيكو عرف البارح اون بان امبورطونت وسبوتيفاي نو ريبون بلو فاشنو اللي صار اذا البارح الثلاثاء 12 ماي سبوتيفاي عرف عطب اون بان امبورطونت والابليكاسيون تخدم في الفرع وهذا كان زاد اتاكد في الباج سبوتيفاي دو داون ديتكتور واللي صار فيها بلوزيور سينيالمون اللي وصلوا في وقت قصير الى اكثر من 2500 في وقت اول سبوتيفاي ما عطاتش حتى معلومه على اسباب العطب على صفحتها الخاصه بالسوبور ولا حتى سور سي ريزو سوسيو اما بعد نشرت على صفحه سور اكس انه التطبيق عرف عده مشاكل وانه سيرفيس تكنيك قاعد يختبر في كل شيء حتى يتعرف على سبب ويصلح المشكل وأنه لحد الآن مش عارفين الأسباب الحقيقية وأنهم باش يعطيو أكثر معلومات في وقت لاحق لكل المشتركين برشا أبوني قالوا على داون ديتكتور أنهم خايفين من هجمة من طرف مجموعة قراصنة وأنه ربما معلوماتهم الكل في خطر من إيميلات إلى كلمات عبور وصولا إلى كل ما يتعلق بلوردوني بانكير من الحلول اللي اقترحوهم زادهم إعادة الغودة مغاج دو لابليكاسيون ديزاكتيفاسيون دو ويفي وديكونيكسيون دو كونت والغينيسياليزاسيون دو لابليكاسيون لإصلاح لزيرور دو شارجمون البان مست المستعملين على الهواتف الذكية وحتى تزيد على الحواسيب ونستناو في ميزة جور كوركتيف فصل الصيف بدأ يدخل معه درجات الحرارة المرتفعة واللي في بعض الأحيان تصبح صعبة الاحتمال وتقلق برشا البشر في كل أنحاء العالم. شركة سونيليوم تقترح ريون بوكيت برو بلس وهو لا نوفيل فيرسيون لمكيفها المحمول على ظهر لمساعدة المستعملين على تحمل التمبيراتور وتوفير الكونفور بورتابل مهما كانت درجات الحرارة مرتفعة. إذا وبعد إطلاق سون برومي موديل سنة 2020 وتحسينه في خمسة مناسبات، لجيون جابوني أطلق سا نوفيل فيرسيون دو سون بوتي كليماتيزور واللي يتعلق على الكتاف وما يتشافش تحت مريول أو قميص خفيف يحمي المستعمل من الحرارة والبرد. نجم نقول وداعا للتعارق في المواصلات العمومية والإدارات والعمل وهذا وعد الشركة اليابانية منذ سنة 2020 بالديسبوزيتيف تيرميك بورتابل اللي يركب على الظهر ويكون قريب من الجلد ويبرد الجسم ويعطي اون سونساسيون دو فريشور بور تو لو كور. كبر الديسبوزيتيف ما يتجاوزش بعض السنتيمترات ويعمل بفضل ان في بيلتي ويبرد غراس اون شوميني اون فونتيلاتور اللي يخرج الهواء البارد او الساخن بار سا بارتي اوت القريبة من العنق. التحسينات في الموديل الجديد قدرت ب 40% ودرجة الحرارة نقصت زوز درجات وخلطت حتى العشرين درجة كاملة. عنده اون اوتونومي دو 10 ساعة يخدم على اندرويد واي او اس وسومو باش يكون 300 أورو. بعد تسلا سبيس اكس نورالينك يزيد الملتي ملياردير ايلون ماسك شركة جديدة سون افكتيف وسماها تيرا فابز واللي باش تكون اكبر اوزين دو بلوس او موند عرفها وما صارت حتى مرة في العالم اجمع تاريخ التصنيع التكنولوجي. اذا سبيس اكس طرحت ان دوسي اوفيسيال دون لو كونتي دو غريمس في ولاية تكساس لبناء مصنع مختص في البرودكسيون دي سيمي كوندكتور والاستيماسيون تاعو توصل ل 55 مليار دولار في مرحلة اولى. تيرا فابز مشروع يطمح به ايلون ماسك انه يصنع سي بروبر بلوس بور تسلا سبيس اكس اكس اي او مع شركة انتل كبارتنير اندستريال. ماسك كان قدم تيرا فابس في 21 مارس 2026 الفارط وقت حدث اورغانيزي دون لونسيان سنترال دو سي هولمز في اوستين وقال انه مجموع لي فوندري مونديال ما ينتجو كان 2% من احتياجات تسلا وسبيس اكس ولي روبو اوبتيموس والاقمار تاع الكونستيلاسيون دو سبيس اكس والانفراستركتور اي اي سبيسيال. محاوله جديده من ماسك لانشاء اوزين تحاول تخليه مستقل على كل المصنعين العالميين وحتى الامريكان للوصول الى اهدافه المستقبليه القريبه والمتعدده خاصه بالانترنت الفضائي هي سيارات الكهربائية الأوتونوم ورجال الألين أوبتيموس واللي باش ينتشروا في منازلنا وإداراتنا مع حلول عام 2028. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا جدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
9: أريدو طور عالمك

0: As has the
1: برحمة الأز عليك يا فاروق وخي من هنا لآخر البرنامج كل ما
2: تحسر كان نعمل بها فيديو تران جعفور
3: لا والله اللي لقيت فكرة
2: الانستغرام تاعك
1: هاي نعمل
2: أوكي.
3: ربيب لا سي جعفر
1: الشخصية
3: الغنية هذية كانت تعطيني ثلاثة دقائق من مسرحيتك ندخل نعملها كوريغرافي في الوفرتور مثلا وقت يدخلوا الببليك باش انت يبدأوا الببليك متهيئين باش يدخلوا لهم الستار الكبيرة في الاخر نبدأ هنا ثلاثة دقائق نلبس اللبسة هذية وشمع وند وكل شيء
1: ند
3: وشمع في وسط المسرح البركة وندخل هنا بال ونبدأ هكا
1: بعدك وليد نهدي شق وديد هذيك الغنية غني شق وديد حلوة فهمني ولكن
3: وبعد تدخل المسرحية
1: اوكي بابا
3: يعيشك
1: ان شاء الله نلقاو
3: جميعا بلاش راني والله بلاش سي جعفر
1: اعطيوني الشخصية نتاع اليوم تحب نرتحوها شوية نعطيك شخصية أخرى باش تنجموا تطلعوا الشخصية هذه
3: لا لا لا علاش ها هو فما اختراعات
2: تعرف شنو يا ودي انت لازمك تطلع مش
3: انا ديريكت من اليوتيوب اللي
2: الحقيقة انا ضيعتني على خاطر كي قلت لي عندها في العائلة شكون ممثل معناها فنان زادة ماهوش ممثلة في فن آخر معناها
1: ممثل
3: عالية جرار
1: لا
2: يا أخي سميك في عبيد ما يبقى يعرفهم يا ربي
3: عزيزة أبو لبيار
1: لا
4: قديم قديم قديم شنو أعطينا العمل للمثل
1: لا لا بنقرب لهمش لا لا لا
3: مثلت مرت شيدلي التمارة سوني رحيم
4: لا مدام سامي رحيم
2: بهي اللوجو بالمسلسل بالمسلسل
1: سامي رحيم لا
2: بالمسلسل بالمسلسل
1: حلوة فكرتها
2: انت قلت بين الثنية لا وقلت له شنو قلت له اخر قالك ليه
4: ثبت وعقبت قال لي الاقدم
2: حاجه قديمه
3: نعم قلت له شد لي التمار
4: الدوار
1: نعم
3: العاتي
2: في الدوار يا ودي مراه ممثله في الدوار
1: هيا هيا في التوقيت
2: لا وجهها في راسي
1: اما لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا وجه الوجه كهو
3: مونيا الورتيني
1: لا الله يرحمه نعم
3: سلو محمد
1: لا
2: اش تسمي ما
3: شنو اليوتيوب سهام رصاع
2: هو يا مرصاع
3: هو يا مرصاع
4: امين لمام ولدها
3: غلط
1: امين لمام
4: امين لمام وي سي سي
1: هو يا مرصاع
2: قال رصاع مش قلت
1: هو يا مرصاع من اقوى اساتذه المسرح
2: صح
1: اللي انا تاثرت
2: مهند والله يعطي صح
1: تلك
2: ما ريتش راني اما هو قال رصاع
1: فنانه كبيره برشا برشا
4: هي مرصاع لا والله صعيبه
1: عن اكستريم ربي
2: وياه حياة في الدوار
4: صعيبه شخصيه
2: حياة اسمها
1: عبد القادر مقديت فهمتني في مسلسل الدوار
2: حياة
5: ساعة وندق وسيادتك راقد إلا ما خالتي مامية حلت لي الباب
2: كل حوق بتاع الشهر والدنيا
5: وقت في النوم واش خذتك عيني مازال بكري
1: محليه الحب قبل
3: سونيا مدب
2: يا وجه
1: هوي مرة الساعة واسكت
2: يا حسرة
3: كيفاش تون
1: شكل بنك ولي خليني نتفرج وسكت
3: شوف البنك شوفات يتفرج غادي
2: هو يتفرج شنو
5: وين انت وين انا
3: شوف على اليوتيوب
1: وين انت وين انا حصل
6: تحكي بجدك
1: ولا فكرك ليه ويا مرصاع ما طلعتوش في اخر الحلقه
2: بس عيب
1: شخصيه المواليه رجل لمشي بابا امشي بابا عادي
2: تونسي
1: نعم
3: العاتي
1: لا
2: ممثل
1: نعم
2: على قيد الحياه
1: لا
2: الله يرحمه قول مسرح امشي
3: ما سينما سينما
1: لا
2: تلفزيون مسلسلات
1: شنو؟ اي نعم
3: خرج حرف من
1: خرج حرف مش كل الفاروق يخي خرج الحرف
2: ما سمعناهوش
4: والله لا
2: سمعناهوش اش قلت؟
4: مسلسلات
2: نعم دراما نعم تلفزية نعم معناها
1: نعم
2: ما توفاش عنده برشا؟
1: لا
2: توفى عنده برشا
3: شوف باهي مثل في الدوار
1: نعم
3: هاي نقعدوا في الدوار
2: عم بالعاني جعفر
4: منصف منصف
3: منصف انا اعطيك شخصية اخرى شافها في السيكونس تو اللي كان يتفرج فيها
1: والله ليه ورحمه امي من البارح حضرت
4: مرود مع عبد القادر
2: ليه مادام فما باساج والدنيا مقصوصه ما نخدم
1: عطيتو خويا باش يخدم خدمته
2: اي
1: هذاك فاروق وقد غادي وقد غادي
3: حطها بالذيب
4: مسلسل مسلسل
3: حطها بالذيب
1: نعم حطها بالذيب
3: الحمد لله
1: الله يرحمه وينعم
3: الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: شنو يا عاتي وقت اللي عيط له يا خويا برجلي في كرينيو على حجره والعاتي جايب الحمار اسمع
7: تو قدام الحدود قول لي اش لزك اش لزك اسمع ولدي اثبت مليح ورزن واعرف اش باش تقول راني ما عاد فاهم منك حتى شيء
1: حتى شيء
7: قول لي اش مجبدك واش مدخلك اوه يا والله حوال يا ولدي ريض وفهمني
1: ليت الدوار
7: فكرك الليله
1: انا ليله
7: اللي مخرج
4: ديال الله
2: ايه ما
1: نور هاي خليك لك الموسيقى ديك طول مفاجأة
7: وشلم منين جبت علي انت الموس
1: اسمع
7: وقعدت نصارع انا وياك
1: دور استيقظ مسلسل واحد عنه هكا كل عمين
3: نصارع انا وياك
1: شكرا المخرج شكرا سمعكم حاجة عمركم سمعتها قبل الأخبار 30 سكوند حصريا
2: عمرنا ما سمعنا
1: عمركم ما سمعتوها
2: أكيد
1: تفضل مخرج تفضل

0: وصلنا تويك التوقيت للأخبار. ريم رافع ورباب حاضرين اليوم بحول الله, مش حاولوا لماكسيموم نعدكم الموجات الإيجابية بعد الأخبار مباشرة. أخبار سعيدة, أخبار مستعدة, وعندي لكم مسابقة حصريا اليوم, مسابقة فهمني ولا خنشوفوا خويا شكون فايق شكون ناشط, اسمه ناشط ولا ماكش ناشط.
1: أوكي
0: فاصل ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة, ساعة سعيدة
3: publicité.
4: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز العاشرة ديوان فام عسلمة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يلتقي برؤساء التمثيليات التجارية بكل من إفريقيا وأوروبا عبر تقنية التواصل عن بعد خصصة لتقييم نشاط هذه الشبكة وبرامج العمل المستقبلية, مثمنا المجهودات المبذولة من طرف التمثيليات التجارية في المساهمة في تطوير المبادلات التجارية والتعريف بالمزايا الاقتصادية لتونس من ناحية ولمزيد استكشاف الفرص والإمكانيات التصديرية المتاحة في بلدان الاعتماد لتعزيز تواجد المنتوجات التونسية بالأسواق العالمية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم المعرض الوطني للأسر المنتجة من 14 إلى 17 مايو الجاري بمشاركة 30 أسرة منتجة منتفعة ببرامج الوزارة للإدماج الاقتصادي وخاصة بولايات تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة, بهدف مساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتجاتها والتعريف بقيمتها وجودتها ودعم مساهمتها في الدورة الاقتصادية وتوفير فضاء من المنتج إلى المستهلك لعرض وتسويق المنتجات الأسرية. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بتأييد الحكم الابتدائي بستة أشهر سجن في حق مغني الراب سمرة مع تخطئته بخمسمائة دينار من أجل تهمة حيازة مادة مخدرة داخل السجن. وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام يذكر أن سمرة موقوف على ذمة القضية المتعلقة باتهامه بالنشاط ضمن شبكة لترويج المخدرات بجهة حي ابن خلدون. بلدية الشيحية تعلن الانطلاق في بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بالشيحية وذلك بداية من يوم الغد, موضحة أن هذا الفضاء تم تخصيصه لتأمين عملية بيع الأضاحي في ظروف تنظيمية وصحية ملائمة بما يضمن حسن سير النشاط واحترام شروط السلامة والنظافة. إلى الشأن الدولي, وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يبلغ إجمالي خسائر الإمدادات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز 12.8 مليون برميل يوميا وانخفاض إمدادات النفط العالمية بحوالي 3.9 ملايين برميل يوميا خلال عام 2026 بسبب الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران. وفاة 6 أشخاص جراء أمطار غزيرة في الهند. نهاية الموجز الإخباري, أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: ديوان فام,
5: ديوان اف ام,
2: صوتكم
5: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2 يخليكم up to date.

0: شوية الجو. هاي خوي توكلنا على الله بعد شوية خاطر أخبار سعيد أخبار مش سعيد لازم نعملوا جو.
1: سي جعفر سامحني قصيت عليك. آسيا شريف والله من نهار الاثنين وهي تحب تعمل ديديكاس لأشرف أمه لطيفة وأبوه المنصف وأخواته ليندا ونسرين وأماندا يحبوا يهنيوه وهم في ألمانيا يعيشوا هو ما نعرفش وين يعيش حاسيلو وقالت لي ميرسي بوكو وربي فضلك ويا آسيا سامحني على الروتار.
0: اي بسرعه بسرعه.
2: رياض ومروان الجميلي يحبوا يهنيوا ولد خوهم أوس الجميلي كل عام وهو حي بخير ان شاء الله ربي يخليك ليهم ويخلي لك حلومه ودايجه ويطول في عمركم ويحبوكم برشا برشا.
0: اللهم صل على النبي يا بابا امشي رباب.
3: ما هي عزيز ديديكاس تحب لبنتها غاليه بولا بيار عيد ميلادها الا عامين دونك من عند بوها وامها واختها قمر كل عام وانت حيه بألف خير نورين في الشيشة تصبح عليكم والحقيقة ما خلطش على الميساجات
0: سيلش أنا جايين أنا جايين أزرب أزرب

0: شكرا.
1: ربي جعفر.
0: اي تفضل تفضل.
1: نور تقول اليوم عيد ميلاد بابا اسمه جعفر اما عنده شعر. نحب نقول له كل عام وانت حي بألف خير جعفور وربي يخليك ليا توحشتك برشا.
2: عيد ميلاد سعيد
0: جعفور. جعفور يا غالي.
1: يا جعفر هابي
0: الله يخليك لينا يا جعفر. الله يحفظك يا جعفر. ربي بعد عليك الحساد يا جعفر. الله يعطيك على قد قلبك يا جعفر.
1: قالت نور.
0: ربي حابب فيك خلقه يا جعفر. نور بنتو.
1: بنتو نور فقيه. اي.
0: اي وربي يطولك شعرك يا جعفر.
1: ليش جو مريق قتلك
0: ريت الغنية اللي سمعناها
1: لمزود سمرا حبك
0: تقعد اقوى غنية مزود بدون منازع هي الغنية هذه بالنسبة لي انا.
1: حط

0: كريم ولا بربي
1: في الحقيقه مزيان صوتها تامبر ياسر سبيسيال.
0: هاي توكلنا على الله عزيزي المستمعين. حبينا جيست نبدل شوية كالمود فمني ولي ونعطيه يعني الشحنة فمني ولي من الطاقة الإيجابية إن شاء الله متعدية. احنا لهنا الأمور ستة زيت فمني ولي نتوكلوا على الله. أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
2: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة.
1: جعفور باش نبدأ بالخبر المش سعيد
0: يا مونجي برا قوليه.
1: نبدأ بالخبر غير السعيد اللي شهدته البارح. مدرسة ابتدائية معنا نحكيه على وليدات صغار ماكسيموم عمرهم 12 سنة في منطقة المروج 3 نحكيه على ولاية بن عروس ياسي رافع البارح الثلاثاء فجأة حالة صحية مفاجئة لأكثر من 25 تلميذة. شنو صار لهم؟ صار لهم تهيج جلدي. البنات الكل صارت لهم اون رياكسيون في وجوههم. نحكيه 25 تلميذة عدد كبير برشا والحالة مفاجأة احمرار شديد وحكة في الوجه وفي اليدين. اش بيكم؟ اشنو عملتوا؟ استعملنا هالمنتج هذايا. كانت عندهم اون كريم مسحوق بلوتو واحدة من البنات جابته وقالت هيا نستعملوه هي وصاحبتها الناس كل اللي على اساس انه ماسك للوجه قناع للوجه. الكلهم استعملوا الماسك هذايا ال 25 بنية الحقيقة الكلهم هي كانت قلبها كبير معنا شاركت صاحبتها الكل بالماسك هذايا عملوه يا اخي توت سويت صار لهم تورم طفيف بالوجه وحمار وجوههم الكل ويديهم اللي مسوا بها المسحوق هذايا. دونك صارت حالة معناها متاع بانيك في المؤسسة التربوية وطلبوا النجدة بالطبيعة. جاءوا أعوان حفظ الصحة وحدات الحماية المدنية في بن عروس قدموا الإسعافات الأولية للبنيات الكل وفما خمسة منهم كانت الحالة متاعهم أشد شوية وتم نقلهم للمستشفى. كيف بحثوا في الأسباب متاع الحادثة هذايا المصالح المختصة متاع وزارة الصحة حجزت شوية من هالمسحوق اللي مازال اللي يستخدموه وبعثوه للمخابر باش يعملوا فيه التحاليل اللازمة وكل شيء باش يعرفوا مدى الخطورة متاعه. الخطورة حتى لو كان احنا مانيش باش نحكيو سيانتيفيك مو لكن الخطوره في انك تستعمل حاجه ما تعرفش مصدرها صحيح. تستعمل حاجه ما تعرفش شنو
0: اللي
1: ليميت نتاعها الصلوحيه العمر تنجم ما تكونش ما تستعملش للصغار ما تستعملش على بشره سنها صغير. مواد تجميل مجهوله المصدر هذه مشكله كبيره على خاطر نراو في برشا توسع في الموضوع هذايا على خاطر فما برشا ناس تبيع في برشا حاجات ما نعرفوش المصدر نتاعها. راه ما نحكيش حتى كان على العباد اللي ولا البيوع حاجه سهله برشا على ريزو سوسيو اي حد عنده دي برودوي ينجم يبدأ يبيع والعباد تشري الكلها دون لكات متاع السوم الأقل معناها العباد الكلها في الموضوع هذايا. لكن فما حتى مؤسسات فما دي باغا فارماسيون ليني مانيش نحكي عن الناس كل بطبيعة لكن ديما فما حاجات لازمنا نعرفوهم هذاك علاش لازمنا نحكيو مع مختص باش نعرفو شنو نشريو وشنو نستعملو. هذاك علاش يا جعفور معنا عبر الهاتف الدكتورة نجاح ولها عفاس الأخصائية في الأمراض الجلدية. صباح خير دكتورة.
3: بخير مرحبا بيك مرحبا بمستمعين الكل عايشة
0: صباح النور دكتورة مرحبا بيك
3: بخير زعتر
0: لبس عليك العائلة لباس
3: الحمد لله يعيشك يعيشك
0: دكتورة باش ندخل طول في صلب الموضوع طول الناس يسمعوا فينا ننصحوا العباد أنه ياخذوا البرودوي هذوما من محلات معترف بهم
4: فوالا
0: فهمني ولا ولا أنا غلط
4: يونكور
3: لا أكيد هو معناتها يونكور كما قال عشان احنا الزبدة متاعنا عبارة على اسفنجة تمتص كل ما نحطوها عليها يعني اذا ما نختاروا بالباهي المواد اللي ندهنوا بها من الزبدة متاعنا باش ما نتسببوش في مشاكل بعد يصعب شوية وساعات باش حتى نعالجوها. دونك من الاحسن هو الانسان يلتجأ للطبيب اللي هو يعرف بالضبط شنو تحتاج الجلده نتاعو والا حتى اذا مش مع طريق الطبيب على الاقل الصيدليه ولا بارافارماسي تبدا عندك فيها ثقه ومش تعطيك المواد اللي هي ما تضركش واللي هي مسموح بها معناتها من قبل وزاره الصحه.
0: جيستوم معناتها الدكتوره احنا طويك ننصحوا العباد اول حاجه لو كان عندك مشكله في الجلده ثم راه طبيب اسمه طبيب جلدة راه ثم طبيب اسمه طبيب جلدة وأنا الحقيقة ما خبيش معناتها مشيت أنا وهزيت بنتي وفهمني ولا وأختي ونمشي ولطبيب جلدة لأنه يعرف مختص ويعطيك خطر زادة حسب ما فهمت أنه الجلدة كما البصمة معناتها كل بشر سبحان الله
4: عنده جلد.
0: ثم أشياء معناتها توالمه هو بتاتر إيت مثلا أنا ورافع باش نعمله برودوي مثلا نحكي على سبيل المثال عن ثلالة فهمني ولا رافعك يعمل برودوي فهمني ولا ما هوش نفس الجلدة متاعي أنا يزم مقاييس ولا دكتورة
3: أكيد هو معناتها جلدة تختلف من شخص لشخص العلامات جلدة تختلف مش ساعات نفس العلامة لكن المرض يختلف ساعات حاجة جلدة حمراء مرض معين عند واحد ومرض معين آخر عند شخص آخر دونك مش نستعملوا نفس العلاجات اللي يستعملها مثلا زعفر لحد اخر.
0: نعم.
3: دونك بدينا يعني كل شخص يبدا عنده العلاج نتاعه اللي هو ديريكت مام شي يدري الحاجه اللي عنده معناتها.
0: نعم.
3: يجرب في مواد عده مواد وبعد كي ما يتحسنش ولا تصير له مضاعفات وقتها باش يمشي للطبيب.
0: نعم.
3: يعني من الأحسن من الأول يبدأ على قاعدة العلاج.
1: واضح دكتورة نجاح. طيب فما برشا مشاكل في الموضوع هذا صحيح، لازمنا نمشيو للطبيب كي يبدأ فما مرض، معناها نمشيو للطبيب وهو يعطينا الدواء اللي باش نشريه. لكن طيب تعرف فما موضة، ولو أنه باهي هو فكرة أنه واحد يعتني ببشرته، لكن الموضة متاع سكين كير واللي يتفرجوا هالصغيرات هذوما اللي يتفرجوا في الفيديو متاع الطفلة تستعمل برودوي واثنين وثلاثة وعشرة على وجهها الصباح وفي الليل، دوك الكلهم يسعوا أنهم يبدأ عندهم الشيء هذا خاطر فما أنا في دو مود. منين شنو لازمهم يشريو، منين لازمهم يشريو، وشنو الليميت متاع العمر، معناها من وقتاش نجموا يحطوا الابليكاسيون متاع الحاجات هذه الكل؟
3: أكيد هي الجلدة متاعنا راهي معناتها تحمي روحها وتجدد روحها ومعناتها ليدراتاسيون زيادة تغذي روحها، يعني ما نستحقوش هذيك كمية المواد الكبيرة اللي نستعملوها كل يوم. يعني قديش من كريمة، عشرات الكريمات ساعات مصباح ملي حلو عينيهم حتى لين يرقدوا وما يستعملوا في الكريمات. ما نسيوش اللي الجلدة فيها مسامات، الجلدة يلزمها تتنفس، يلزمنا نخليو لها الوقت باش المسامات هذه تبدا ترتاح وتاخذ الاكسجين دونك ما يلزمناش زادة فما ميكروبيوت هي مع جراثيم باهية اللي هي تحمي الجلدة، ما نلزمناش نفرعسوها بعدة مواد. وما نسيوش زادة للمواد الكيميائية اللي نحطوها على جلدتنا يقع امتصاصها بجلدة متاعنا. أول حاجة تجي مضر الجلدة تردها مثلا نقولوا فيها ديزاليرجيت ولي إيريتيت ولي تخلي المواد الكيميائية تدخل أكثر للجسم، وفما المواد اللي توصل حتى للينير للكبدة للكلوة للجهاز التناسلي للغدد الصماء تسمى دي بيرتورباتور اندوكرينيا. يعني كثرت أن نعملوا المواد على الجلدة متاعنا حتى ولو كانت مواد راهي مسموح بها وموجودة ناخذوها من صيدليات ومن بارافارماسي، وما نحكيوش على المواد اللي يتباعوا في الأسواق في النصبات اللي هما مكوناتهم غير معروفة اللي هما يعطيوا إفي جلولي كما يقولوا هما الجلدة تولي مزيانة وتولي في البداية راهو وبعد تظهر المشاكل.
0: دكتورة
3: نعم
0: دكتورة بالله نحيي الموسيقى سي فاروق. دكتورة بربي باش نسألك سؤال.
3: أي
0: سؤال. أنا مش أقول لك مثلا خطير جدا، خطير جدا، شنو هو خطير جدا؟ انت ترى في ظواهر خطيره جدا فهمني ولا على الجلده في تونس والاستعمالات، بالنسبه لك انت شنو هو الخطير جدا خاصه للاولياء النبه مثلا؟
3: الخطير انه مثلا فما دي برودوي في وسطهم مواد كيميائيه كيما برشا مواد معناتها مثلا هما يقولوا تو البارابين بدلوه بار انوتر برودوي اللي هو الفينوكسي ايثانول اللي هو زيادة إلي توكسيك معناتها يزم يضر حتى الغدد الدرقية مثلا.
0: نعم.
3: وليت موجودة برشا يعني المشاكل متاع الغدد الدرقية.
0: نعم.
3: ثم لي برودوي كوسميتيك اللي هما دي بيرتورباتور اندوكرينيا يقلقوها الغدة هذه،
4: يبدلوا الهرمونات بشير.
0: دكتورة
3: مثلاً
0: انت تستعمل برودويات؟
3: اكيد نستعمل اما مش بكثرة، يعني مثلا ترطي بالزبده لازم منه معناتها انك ترطي بجلدتك مثلا مره في الليل مثلا
4: بالزبده به.
1: دكتورة أنا نعرف كيف ينصحوا، كيف معناها كيف الأطباء ولا أنت باش تأكد لنا كيف ينصحوا، يقول لك لازمك تنظف وترطب وتحمي من الشمس وهذا كافي.
3: أي فوالا هذا كافي أكيد.
1: أيوة معناها قول لنا بالضبط شنو ينجموا يستعملوه ويكونوا معناها دون لي نور وما يسدوش في وجوههم بحاجات وما يستعملوش برشا كيميائيات.
0: نظفوا معلومة خلينا نبارطاجيوها
1: بالضبط، نظفوا ورطبوا ونحميوا من الشمس. قول لنا
3: بالنسبة هو على حسب نوعية البشرة، مثلا نقولوا البشرة الجافة والبشرة الدهنية معناتها كل واحدة عندها جيل نتوايون خاص بها نجمو نستعملوه في الليل باش نحيو هذيك لي بوليسيون والحاجات اللي جات على جلدتنا على طول النهار. ونعملوا معناتها على حسب زادة نوعية الجلدة ان كريم هيدراتونت، كان عندنا انسوا مثلا حب شباب ولا ديتاش ولا اللي باش نعملوه نجمو نستعملوه في الليل. وفي النهار نغسلوا وجهنا بالماء اذا كان معناتها من الاحسن بالماء، ما نزيدوش نستعملوا ديجيل نتوايون الا اذا عند الحاجه اذا البشره دهنيه برشا ولا ونستعملوا الواقي نتاع الشمس اكيد في النهار خاطر الشمس نتاعنا قويه وعندها تأثيرات سلبية على الزبدة يعني.
1: وكي نجيو نشريو الإكران طوى في الصيف لازمنا نعرفوا منين نشريوه، ما نشريوهوش وهو مخزن بطريقة مش صحيحة محطوط في الشمس، ما نغزروا للدات متاع خاطر زادة لازم العباد تنسى أنه اللي برودوي متاع التجميل زادة عندهم دات متاع صلاحية، رو مش تشريها قلت عمني ولو يقعد تستعمل فيه
5: ستي ستي آه مدام دكتورة ستي دكتورة فما لونتي ترانسبيران طوى فما برشا ناس ما يعرفوش فيه لي بارتيكول نتاع الالومنيوم
3: اي وي
5: اللي هما ترى شنو يعملوا سي جعفر من اخطر الحاجات والكلهم بريسكا لازم نثبتوا مليح فما شويه ماركات ما يعملوش الالومنيوم اما لازم نثبتوا مليح يسدوا لي بار نتاع الجلده علاش ما يعرقش الانسان اون فيت هما يزامبيش البدن انه يعرق
1: هل هذا علش... صحيح دكتور
5: بيان سور صحيح
3: اي دكتور معناتها فما دي دوز معينين مسموح بهم ومذا بينا ما ناخذوش لي ديودوران اللي فيها ما معتها كونتيتة كبيرة مذا بينا يكون من غير
5: سيل الالومنيوم
3: ولا أما إذا كان فيهم يزم كمية صغيرة خاطر إحنا اللي فيت أنك ما تتعرقش زيدا مستيقى
0: يمرض بيان سور عنده تداعيات أخرى واضح دكتورة ربي يبارك لك يعطيك الصحة على هذا التدخل
5: استعمل المسك
0: مرسي بوكو إن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا وليداتنا أمانة بربي أمان أعمار 12 سنة بربي سامحني رفا 12 سنة أعمار من البنات هذوما
1: في
0: الابتدائي ما نعرفش شنو الابتدائي 11 13 سنه كذا لهنا زاد نعاود نرجعوا لمسؤوليه الاولياء وكذا عايش بنتي بتحط حتى برودوي في وجهك هكاكا ما تاخذش برودوي من عند زميلتك هكاكا صحيح ولا انا غلط
1: ثم حاجات خويا حتى كل الحاجات اللي يعمل بهم مكياج ولا حاجه جعفور وتاثر على الجلده نتاعهم وصلوا عملوا معناها وصلوا الامراض ياسر خايبه وقاعدين نشوف فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي انا سؤال 11 سنه 12 سنه شنو سكين كير اللي تعملوا مازلت بشرتك كيما انت
6: معناها هي بقت حاجه في الدار فجابتها للمكتب جربها مع صحابها
1: صحيت معناها جربتها وكمشي معناها تعرضوا للناس لكل حاجات خايبه فهمت والله ذا فما دول قاعده تخدم عليه حتى المؤثرين الصغار بأمر معينه قاعدين يحاولوا يعملوا في قوانين باش يمنعوهم ويحكيوا مع لي سبونسور زيد كيف خاطر هما داخلين في الموضوع هذايا دونك راه مانيش كان تونس كهو يعني لازمنا نحلوا عينينا على العالم على الاقل شنو
6: فما ماركات كبيره ولا تعمل اون سيكسيون تاع دي برودوي للصغار
1: سكين كير كيتس
6: الحقيقه المهم بالنسبه لنا مواد التجميل الرخيصه ما بين ظفرين مجهوله المصدر اللي منصوب بها في الكياس راهو تخزينها ماهوش هكاك راه ما لازمهاش تكون في الشمس وراهو فما مده صلاحيه ما تنجمش تكون شريت اكران
0: فارماسي ولا بارا فارماسي
6: عنده 3 سنين وتكمل تستعمله
5: وزاد هاك الفيديوهات اللي هبطوا فيهم في الانستغرام نتاع اللي يعمل في العربي هاو قارص هاو عسله وخلطات زاد هذوكم ردوا بالكم منهم
6: مش كل شيء يمشي مع الناس الكل
5: مش كل شيء مش كل شيء يمشي زاد راه مثلا تقص القارس انا مره فما واحد انا اكسبير قال لي راه القارس في الجلده راه القارس يحرق راه فما بيجي يقول لك اعمل القارس باش زعما تنظف ويعطي اكلا للجلده ويرجع حياتك
1: القارس ينظف بين حاس راه
0: ينظف بين نجر الجلاسون يعمل اكلا
5: الجلاسون بار كونتر منصوح به انا سي جعفر راه وليت الجلده ولا وش
0: الجلاسون راه فراني مختص
5: تعمل الجلاسون في الصباح وتغطس راسك ويزم يصير الشوك الجلده تحب الشوك تحب تشوك الجلده كي تعمل الشوك الجلده تعمل الشوك تشحط ديريكت كيما كي تخليك جون مدى الحياه
0: عاشك سي رفع بارك الله
5: فيك خالي شنو عمل لما تدخو
0: بارك الله فيك خويا رفع خلينا على صدد دكتور نجاح
5: والله خلي دكتور
0: يعطي الصحه على هذا التدخل من الاخبار المش سعيده باش نمشيو الاخبار سعيده
1: الحقيقه اخبار سعيده وهو كذلك
6: وقت اللي تسمع انه وزاره الصحه بالتعاون مع بالشراكه مع جمعيات من المجتمع المدني باش تعمل اون اكسيون كبيره برشا باش يتم فيها إرجاع البصر والأمل في الإبصار لقرابة 1000 مواطن في نهار برك دونك وزير الصحة سي مصطفى الفرجاني جلسة عمل قاعدين نشوفوا في الصورة متاحة العباد اللي تبع باش يتموا آخر الاستعدادات باش ينظموا هاليوم الوطني الثاني لصحة العيون اللي هو مبرمج لنهار السبت 23 ماي الداتا دي مهمة بالشراكة مع جمعية One Day One Dream اللي نعرفوا اللي هي ديما تعمل برشا مبادرات من نوع هذايا المبادرة هذه وطنية وهذاك علاش التنسيق مع الوزارة خاطر باش يتكفلوا بقرابة 1000 مريض يعانيوا من لطف عليكم
1: عليكم الكل الماء يقولوا احنا في العينين المياه البيضاء بالأولوية لفئة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. معناها العباد اللي بطبيعتهم نقولوا احنا بالكارني الابيض وكذا، العباد اللي ما عندهاش برشا فلوس باش نمشي تتبع وتحاول تنحي المشاكل هذه اللي تنجم يمكن تاخذ لها برشا وقت. هذاك علاش عمليات جراحية مجانية باش يتم انجازها بصفة متزامنة في البلاد الكل، معناها في الجمهورية الكل هالألف مواطن هذوما في نفس اليوم اللي هو 23 ماي باش يتم معناها انجاز عمليات جراحية هذه الكل على العيون. يشاركوا فيها 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، معناها 20 كلينيك زادة، مع توفير العدسات توفير الأدوية هذه الكل مجاني وضمان المتابعة بعد العملية. نعم. معناها فما عبيد باش تحل مشاكلها متاع العينين، ألف مواطن الأعداد به برشا ينجم يقدم بين القدام، ومع تيسير النقل زادة والإقامة عند الحاجة إذا فما عبيد لازمها تقعد سور بلاس وتبيت. دونك أكسيون كبيرة برشا وخطوة به يسر لصحة العيون اللي هي تنجم تظهر بسيطة للعبد اللي عنده الإمكانيات باش يداوي، لكنها تقلق يسر حياة العبد كي يبدأ يعاني من الماء في العينين. اللطف عليكم، وهذا بالطبيعة تجسيد الحق كل مواطن في علاج آمن وقريب له وين هو وذو جودة.
7: برافو والله، برافو
1: والله.
7: لازمنا نفرحوا كي نشوفوا حاجات كيما هكا، وان شاء الله يزيدوا يعني الالف ويزيدوا تولي عاده يعني.
1: اذا كل مره هو هذا اليوم الثاني، هذه ثاني مره يعملوها الحقيقه. اذا كل مره يطلع العدد اكثر من هكا والعباد تنتفع اكثر يعطيهم الصحه ومحلاها كي تبدا شراكه نافعه ما بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
0: بعد شويه عندي لكم شخصيه اخرى،
7: مش قلت لنا باش تعطينا لعبه النشاط؟ شكون نشاط؟
0: ايه عندي تاع النشاط هذيك موجوده موجوده. عندي لكم شخصيه اخرى، اما باش نعطيكم دي زانديس. باش نعطيكم دي زانديس وديما نقدم كل مره نعطي انديس
1: كل درج لعبه جاك. والله
0: مرتاح
1: والله
0: معكم.
1: في جرابك برشا حيال اليوم،
0: والله في جرابي صحيح، ولكن والله مرتاح معكم.
7: بالله سي جعفر، عندي صاحبي ياسين في التنقلات اللي قاعدين نعملوا فيهم ديما موجود معنا، الانيفرسير نتاعو بروشينمون. نحب نقول ياسين 38 سنه ان شاء الله عيد ميلاد سعيد، وراو ياسين مازال متوفر يعني.
0: تحيه كبيره برشا
1: ليك.
7: مازال متوفر يعني.
1: انا نحب نفهم السيد هذا كيفاش تجيه الافكار، كيفاش وقت اللي هو قالك اللعبه انت تذكرت ياسين وتحب تلقى ياسين زوجة صالحة و 38 سنه ما شاء الله عليك الحقيقه تبارك الله.
6: ديما ياسين او حمدي وذور بربي ختم حكيت يعني تحايا سي اشرف مبارك يقول اليوم عيد ميلاد مرتي ايناس بن حسين، نقول لك كل عام وانت حيه بخير. قعدوا معايا كيكه ساره بوليلا، اليوم عيد ميلاد امي اميره، نقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا مدام اميره، ان شاء الله ربي يفضلها. مدام حسنه تسلم عليكم الكل، تقول بربي عديل الميساج نتاعي، نحب نقول الف مبروك لزميلاتي التميز وان شاء الله ديما متميزين ومتالقين. قالت لي فرشت الديوان ميرسي
1: الله. وميمه بوزويده تصبح عليكم الناس الكل كيف كيف.
0: وميمه
1: بوزويده كل
0: صباح
6: فدوى ولد اختها طه الشريف تحب تهني بالتخرج، جاب معدل باهي اللي هو 17.5 خذا، دونك ربي يفضل وينه ان شاء الله.
0: في مزيك في فيم عديتو ملا فدوى،
6: قلت لها المشكله انا عديتو لها راني نهارين وثلاثه التالي، فهمت؟ قالت لي ليه ما سمعتش.
0: زيد صوص تحب زيدها زيدها زيدها زيدها زيدها زيدها فدوى شبيه
6: لي كهو مدام اميره. مو يا جعفر ماني
0: بسموني اسمعوا شغلوا توا بوز
1: مش الشخص
0: تهدوا بالله. لا لا بوز بوز
1: بوز
0: بوز. ومن بعد نرجعوا عندي لكم شخصيه باللي زنديس
1: باهي
0: داكوردو
1: شات معك واللي يربح شيخو
7: هاتشي
0: نعلو فاصل بعد نحكي يعمل الله يعمل الله.
8: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
9: تبليسيتي.
10: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهلك حياتك بالحق، اليوم نقدمو لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقة لاسيورانس توصلك ليديك، وهذا الكل مش كان كلام. ما لافاش تستنى، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد، و على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tl. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 001. كما سي بلو سيريو.
11: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: قانونش برا قلنا هاي يا بابا قانون المصدقة قانون متاع الفنان ريم يلزمنا نحكيه فيه في قادم الأيام ويجيب حدنا النقيب فهمني ولا ولا يكلمنا بالتليفون يفسرنا لأنه يبدو أنه إنجاز كبير برشا برشا ما عنديش أكثر تفاصيل من نجنح نحكي عليه بكل تفاصيله الحقيقة ولكن نشوف في الاستاتيو فهمني ولا إن شاء الله مبروك على الفنان وكما قلت إن شاء الله في قادم الأيام باش نجيو نفهموا إش معناتها قانون الفنان داكور دو بيه طويك أخويا باش نعمل لكم مسابقة كما قلت لكم فيها ليزانديس نحكيو على شخصية تسمعوا لانديس لولاني من غير ما تعلقوا تركزوا مع لانديس لولاني فهمني ولا كان عندك ستيلو تكتب قدامك فهمني ولا اللي سمعته من غير ما تقول حتى كلمة
1: ما نقولوا شيء
0: لا ما تقول شيء تسمع لانديس لولاني
2: ما نقولوا شيء
0: اي تكتب ملاحظة بتاعك
3: كل الوينة هزتنا وكل علاش لقلوبك زاد فيك يا حياتنا قولش ليا من ستنا ما ودتنا كم بلا جراح لقوتنا حتى حباب خلتنا بلا ما لمونا علي ما عملتش ديتنا
0: ركزوا
3: وزيدي زيدي فعربنا
0: ركزوا الكلمات
3: كل راح بين لحيوت الخايخة شبابنا
0: ايه او اقوموا

0: الممثل ولا الممثلة ما مثلش مسلسل ذي
1: شو
0: راح حبيت أمي لمثل فيه
2: حبيت سمعنا الفوندو
0: لا طريقة جديدة متاع لعبة
1: بارك الله عليك
0: ما مثلش في المسلسل
2: مش وتبدع
0: ولا ما مثلتش
2: مش كل نهار تزيد في الإبداع بين فاصل وفاصل تزيد في الإبداع يعني.
3: بس ما أنا مرة ماهوش مرة
0: لا الجينيريك هذا تفضل شنو نقعدوا في نفس الفترة شدوخ الموسيقى ليش دوق ادخل عاد شكون مثل في المسلسل ذي ادخل
3: مثل هو
0: في
3: المسلسل
2: سمينا اشترهم اليوم
0: الزين
2: حتى نفهم ولانديس
0: شنو مسلسل
2: الدوار
0: مسلسل الدوار بيان
3: ما مثلش في الدوار
0: ورحمة أمي لمثل في الدوار ولا مثلت في الدوار اللوج على ممثل وألا ممثل تفضل
1: دوار فوندو نجم تكون في الحروف
3: أنا عجبتني ربيب تسمع
0: محلك يا ربيب ما عنده حتى علاقة بالحروف
2: خدمت مخي بأكثر من
3: تسمع في البارول بتاع الفوندو وتقيد زعب
0: إكسبير إكسبير
3: حاجة من الكلمات
2: أنا قلت بلكش الفوندو فما حرف الفيل على وعسي بعد دوار
0: ما عنده حتى علاقة لعديته
3: هذيك في جيولوجيك
0: ما مثلش في هذا مزوز
2: سمحني خاطر خممت أكثر من لازم
3: لا لا لا هذيك جيولوجيك أنت النورمال طبعا نحن في الموش نورمال
2: لا أب نورمال في الأب نورمال أي لا لا لا
3: ايه شاف اللي بعده
0: ليه طلعه
3: اللي بعده في
0: مثل ليه تحط شيء
2: هو احنا نفرق على شخصية
0: تفضل لريم
1: شنو تحب
0: عنده شغل شخصية ممثلة ولا ممثل
1: شخصية ولا ممثل لما مثل في الفوندو ولا مثل في الدوار
0: صحيت
1: هي شعطيتنا انديس انتي
0: زيد اعطيهم انديس اخرى ما مثلش فيه ولا ما مثلش شيء انديس اخرى
2: شوف لي حال
0: لا لا شو
2: معناها مثل في شوف لي حال معناها مثل هاي ركز معناها مثل في شوف لي حل
0: والله يدور لي مثل في شوف لي حل مثل في شوف لي حل
1: بين قولك حاجة ساعة تونس كل مثلت في شوف لي حل أدوار رئيسية ولا هذوك مضيوف جيست
0: جيست
3: جيست وجيت
1: باي هاي نبدأ ونسألوه
0: هاي نبدأ واي
1: راجل
3: نرجعنا تروجونا
0: وي وي
1: راجل راجل جيست في شوف لي حل يمشي
3: ما مثلش في الفوندو
1: راجل جيست في شوف لي حل اسأل سؤال
2: به هو جيست في شوف لي حل به الجيست هذية جي جيست في شوف لي حل مي كمان مثل عم نيول في أكسيدون مش عم نيول ما في رمضان اللي فات مثل
0: باب
2: شوقي
0: شعطيكم انديس رابع انديس رابع ركزوا
1: مركزين هيت وعي ما مثلش فيه
0: شو المسلسل الساعة؟
2: منين تعروسية هذي؟
0: منين تعروسية؟ قلت ما مثلش فيه؟ لا
1: مثل فيه؟
0: ما مثلش فيه جملة برافو علي زنديس برافو ربيب شيتي فيه صحيحة
2: ماما مية
1: بيه
2: مش فيرسيون
1: حقيقي باش نقترح عليكم امكانيه نسالوا ما هما اللي جاستري في شوف لي حال الكل يجي وباش يعديوا عند سليمان لابيد ايجا نسالوا هذاك اللي جاي عنده المرضى الفلاني الكذاب
0: كذاب
1: اللي جاب شي داوي على الميتوماني
0: حشيهم النجاش قول على الزملاء
1: يا جعفر اللي مثل دور المريض اللي جاي يداوي على فرط الكذب المرضي
0: لا
3: لا. انت الشخصيه اللي وجهها انت
2: تعال في النار انت
1: مش تغمز هكا
3: انت هو
2: شعل النفتح للحريه
0: مش نعطيكم انديس اخرى والاخيره انديس اخرى والاخيره حط الانديس
3: الثامن
0: لا لا والله لا والله مش حط الانديس الاخيره برجولي تركزوا شويه تطلعوا عطوا حط لا حط الانديس الاخيره ما تخلينيش وحدي
1: شكي عارف
0: عايش خويا مثل في شوف لي حل
3: كينا بسكيت
0: ما مثلتش فيه انا دي
3: اي لوج على هو الشخصيه هو
1: بطلع عالم في تطيح
0: الليله
1: عليك عملت له هكا
0: طيح لي كل شيء في الماء
3: والله هي اللعبه طايحه في الماء من
0: الماء والله لا طايحه في الماء اقسم بالله روعه الناس متفاعله تفرج على بنت متفاعله
3: متفاعله الناس كيفاه متفاعله ترى
0: حط لي مسلسوية انا عشقو
1: نسينا
2: تا تا تا
0: تا تا تا تا جينيريكات
2: دخلة متاع مسلسلين
0: ومن بعد خويا باش نحط لكم الليل البيت
1: تا تا تا لا الحقيقة انفيلات أملي
2: جيت علينا عاية تا تا تا
1: لا انا تا تا متاعك نحسبها بدنا الروح
2: دخلة
4: أول علينا يا ليالي
0: الشعفور سوق العاطفة
4: والريح تعصف
2: حسيت بالأحراج
0: كيف تحصلوني على المسلسل؟ على الأدائي دوري في الليل البيض
2: فاروق
0: من أقوى قصص الحب حقا ثم بيجاما درت علينا الكل
2: بربي باش نسألك معناه المالي بس من مسلسل
0: طبعا ثم
1: فما مجازان
0: تاع المجاز
1: فما المجازان الكوستومي عنده دباش
0: فما مغازة
2: أنا حبيت نرضي فضول للرواد السوشيال ميديا خاطر كل مرة يحطوا تصويرة
0: ثم دوب بيجاما لبستها وجهها في إخو وزمان قابلتها بشيت للدار وبعد عفيفة زادة في الليل يبيض نفس البيجاما
3: كيف أنا أخويا في الدار عن نفس المجازة وقت كنا صغار
0: باه سايبنا من اللعبة
2: لو أنت جافور وين حبيت توصل بها اللعبة جاوبني
3: والله حتى بلس
2: أنا ربوبة نسأل فيك وين حبيت توصل
0: والله
2: حبيت تبدل الجو
0: مرتاح جبتولي تبيب جلدة
2: أهي
0: والله العظيم مرتاح وحبيت نعمل جو سامحوني لو كان الجو متعزيز
2: ليه ليه مرحبا
0: ورغم اللي صوتي مازال خيشوم
2: بسم الله عليك تعمل اللي تحب
0: عايشك طول مسابقة أختي ريم
2: تفضل
0: مش أعطيكم مقاطع أغاني خويا رفع بربي خليه الساعة وحده
3: اي والله تهنى شوف تم تريني ترى
0: باهي مش نعطيك مقاطع اغاني دوما نعطيو المقطع تاع الغناء سمي لي الغناء شنو
3: هي ما عادش
0: عندنا وقت مازال عندنا 30 سكوند هكا هو لو كان عندك زاد ديديكاس حاجه تفضل
3: نون تريني
0: هاي مشي
2: لا لا لا لا نون تريني
0: عندك شي ديديكاس
3: لحظه خلينا نشوف الاجندا
2: نشوف الانستغرام
3: عندي برشا مطالب نتاع ديديكاس
2: نون تريني قال
0: لي
3: استنى سي جعفر شد عندك ايه صباح الخيرات صباح الموجات الايجابيه صباح السعاده لسفراء السعاده شكرا نحب نصبح عليكم وعلى كل زملائي في الخدمه ونقول لهم ان شاء الله نهاركم زين هذه حسن ابراهيم تفضل حسن يعطيك الصحه ميمو صباح الخير احلى رفع ميرسي عديلي ميساجي نحب نهني فريقي النادي الافريقي خاصه غيث الزعلوني البطل وقول للجعفور حط لنا اغنيه لجمعيتي والله ما نعرف ميمو تنشوف تحيه للبنات اللي معايا في الخدمه اللي هما زاد يحبوا الترجي وفرحانين زاد الناس كلهم بعضنا ويعطيهم الصح
2: قادر اني ادفع اموالي وكل ما املك كله شكون غيث زعلوني لا اكثر ولا
1: اقل
2: والله كل ما
1: أشرف المنصوري حبي يسلم على أم وبوه وأخته الغالية هدية ويقولها إن شاء الله ربي يفضلها لي وديما وأمان عديها عديتها يا أشرف ربي يفضلهم لك الكل ما قليش أنا شنو الجماعة اللي يحبها لحظة
0: للأسف ده من الوقت فهمني ولاك أنا مش عملوك مسابقة
2: قلي شكون الزعلوني
0: خير
2: خير أسلم سيجاعة
3: بجاه ربي شكون خاطر قد كتبتوا لي
0: هو لاعب النادي الافريقي اللي سجل هدف في الدربي ضد
2: الترجي
0: ضد الترجي من
3: العائله نتاعها انا ميمو
0: ليلى
3: والله انا
0: اقسم بالليل طب اي نحن فاصل شباب فاصل فاصل من وصل فاصل
5: ساعه سعيده ساعه سعيده publicité Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial, Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7, génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh, écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé, 2199 dinars. Vivo V70, 7 Adapte à votre rythme.
6: Diwan FM Flash News.
7: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. جلسة عمل خصصت لمتابعة ملف استكمال عدد من المنشآت الفنية بطريق السير في قص جابس تفضي إلى التوصل إلى حلول عملية لتجاوز الإشكاليات العقارية والإدارية المطروحة بما سيمكن من استكمال الأشغال في أفضل الأجال. ووالي صفاقس محمد الحجري يؤكد أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية لضمان تقدم المشاريع المبرمجة وتحقيق الإضافة المرجوة للبنية التحتية بالجهة ودعم التنمية الاقتصادية. وزارة الشؤون الثقافية تعلن انطلاق سلسلة من حملات النظافة التطوعية شملت عددا من المواقع الأثرية بمختلف جهات الجمهورية على غرار المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة والموقع الأثري بمكثر والموقع الأثري بسبيطلة وذلك في إطار الحملة الوطنية لتنظيف المواقع والمعالم الأثرية التي تتواصل لغاية 31 مايو الجاري. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يجدد دعوته لأحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال، مجددا الحرص على المساهمة الفاعلة في دعم كل المقاربات التشاركية والحوار البناء بما يعزز الإنتاج ويدفع الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إلى الشأن الدولي، فلسطين تحيي الذكرى 78 اليوم للنكبة. وفق أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني فإن 957 ألف فلسطيني تم تشريدهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في حوالي 1300 قرية ومدينة فلسطينية عام 1948 إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلا عن التهجير الداخلي للألاف منهم داخل الأراضي التي خضعت لسيطرة الاحتلال، حيث سيطر الاحتلال آنذاك على 774 قرية ومدينة فلسطينية، 531 منها دمرت بالكامل بينما تم إخضاع الباقي للاحتلال وقوانينه. وقوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عشرات الفلسطينيين تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين لمقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس بحماية قوة كبيرة من الجيش لأداء طقوس دينية. وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن 286 طائرة مسيرة أوكرانية تم اعتراضها وتدميرها فوق مناطق روسية خلال الليل، في حين خلفت هجمات روسية على أوكرانيا قتيلين على الأقل وعددا من الجرحى. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: رجعنا لكم 11 و10 دقائق تحية للسادة المستمعين اللي تعقبين الكل وين مكانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. من بكري معناتها متكتم على المسابقة اللي حضرت لكم الكل، كان هذاك خزعبلات ولكن تويكا باش نروحوا في صوب ناحية التليفون. مدام
3: تفضل معك جعفر.
4: والله الرجل يحضر طيب.
2: اي سيدي ربي بركزوا، رفع ركز،
4: شكرا.
2: ريم ركز. باش نعملوا مسابقة اسمها قديش تنجم تسمي، اللي يسكت اللي يسكت يخرج ينسحب. اللي يخرج ينسحب. الكلمة الأولانية ولا الكلام الأولاني اللي لوجوا عليه يوفى، يلزموا يوفى بآج.
4: آج
2: يلزموا يوفى بآج. ركزوا
4: بالعربي والفرنسية،
2: فرنسي عربي اللي تحب.
4: الفيداج
2: يوفى بالآج في الأخر.
3: تور ولا كل واحد قديش ينج؟
2: لا لا لا لا، تتكلم تتكلم تتكلم تتكلم.
4: الدور العجل.
2: اللي يسكت ينسحب.
5: كلمة
2: واللي يقعد الاخراني ياخو 10 نقاط.
5: بيه.
2: يلزم كلمة توفى بالآج.
3: نبدأ.
2: ريم
3: آج.
4: امبوتياج.
5: مساج.
3: فيرنيساج.
4: فيلاج.
5: دوزاج.
3: دوزاج. شوماج.
4: رزاج.
5: كارلاج.
3: فرماج.
4: باج.
5: ام بوتياج.
4: لا قلتو
5: ليه ما قلت
4: ولا قلت
5: بالحق تتصرفش يا ليش نصعب النزيمه يا ربي.
3: نتواياج.
4: بوشاج.
2: بوشاج
4: يعني ما
5: والله بوش
4: والله موجوده بوشاج.
3: دي فريزاج.
2: كي انت توقيت انت توقيت بتناج بتناج فعلا
5: بتناج
4: فريزاج.
2: لواج.
5: لواج
2: ما بقى لها حد. غراج.
5: تراساج.
4: والله
2: تراساج
5: انت انا غالب.
2: ريم 10 نقاط
5: يا خويا. انا خرجنا انا وياك. شبيك
2: ريم 10 نقاط.
3: مرحبا بك.
2: طب شو نصعبوا؟ سميوا لي كلام يوفى بايش.
4: حلو.
5: شنو ايش؟
4: ايش
3: هاي؟
2: متفسروا ليش؟
3: متفسروا
2: ليش؟
3: كليش.
4: قديش.
5: وقتيش.
3: لويش.
4: كيفاش.
5: ما تقولوا لهيش.
4: لا
5: انت مقول ما تقولي لهيش. انا قلت ما تقولي لهيش.
3: ما فيهاش.
4: حاضر باش.
5: ما تعودوا لهيش. يا انا يا انت اليوم.
3: ما تفسد هيش.
4: الفيليج.
2: ستوب اخرج.
3: بالجيل
5: ما توريو الهيش. هيش.
3: حاضر باش.
2: ستوب قالها رب.
4: حاضر باش.
2: 10 نقاط ربيب تعدل النتيجة.
3: هاي صح.
5: زي
3: المستمعين.
2: هاي تو.
5: فيليج والله يقولوا فيليج مش عبت الفيليج.
3: اي بالجي مش
2: بالجي. اعطيوني كلام يوفى بالآر. تروى دو ان.

0: أفر
1: مسار
2: إعمار
0: تطر تطر
1: بلار
2: خضار
0: فيار
1: عطار
2: ززار
0: نجار
3: فينال امشي
2: طهار
1: اي اي اي اي
0: نطار
1: نطار
2: نطار زكار
3: امشي
0: ف ف ف
3: فار فار
0: عندي برشا كلمات بيجوني
3: متكرر بار حديد
0: بار
3: هاي 10 نقاط الريم 20 نقطه ريم
0: عندي برشا بالار ما يتعداوش في
1: المذياع صفر من نقاط كهو
3: حمار خضار
0: حمار ما حبيتش نقولها
3: لا حمار عليه. حمار
1: زعبار اميره قالت والله في بري زعبار
2: والله
1: هاي الزعبولي
3: كلام يوفا بسيون
0: سيون
3: اي
1: شنو سيون
2: اتونسيون
3: صحيت
0: ميسيون
1: بوزيسيون
2: انفورماسيون
0: ريسيسيون
3: اقعد
1: فورماسيون
0: انفورماسيون
2: انجكسيون
1: شنو سيون
0: ايميسيون
1: ايميسيون
2: هو ما عملش تن
3: لوكاليزاسيون
1: كونيكسيون
2: برشا
3: برشا
2: برشا
1: تيجي عفور واحد يتوتر
3: هو باش نمشيو نصعبو
1: كومبيتيسيون بالحق
3: كلمات يوفاو باب
0: اب
3: اب 3 2 1 توب
2: نواب
0: باب
1: رباب
2: صحيت كلاب
3: صحيت
1: اب
0: ج س سنجيب
3: تو بعد عام
1: سنجيب
3: فينا فينا
1: سنجيب
3: صحيت زيلش سنجيب
2: ضباب
1: ويب
2: حلاب
1: شباب
3: والله
2: شياب
1: شناب
3: حلوة حلوة حلوة
2: ضباب
3: قلت ضباب
0: سبع صفر
2: باه مانيش مركزه يا
3: رباب تقترب لتعديل النتيجه اقسم بالله 20
1: 20
3: نقطه
1: 20 نقطه 30 نقطه صفر من النقاط
0: والله غريبه بس قوي فيهم انا ترى
3: يا توا باش نصعبوا
0: توفى بالات
2: هذاك ستيلو يا ما تاكلوش
0: لا توفى بالات
1: ايش من ات
3: ما تاكلوش بلوش توفى زعما لا لا توفى بالووب
0: شكون
3: ووب
2: باهي
0: ووب
3: ووب
2: هاي
3: 3 2 1 توب
2: هروب
0: غروب
3: فينال رفع هو
0: قريب خلينا نزم فسهم
3: امشي
1: ما فهم فهم بيجي الكلمة
3: صحيت
0: حروب
3: صحيت
2: جيوب
3: حلو هبوب
1: هبوب
3: حلو حلو
2: طيوب
0: شو طيوب ما فهمش
2: لا لا لا لا
0: يزينا طيوب جايبنا برضو عربية معايا
3: شكي طيوب
1: حل
0: شيء طيوب ايش
3: معنى حل؟ نعرف تياب واحد عن تياب
0: طيوب مثلا
2: ما تنجر شنو اللي ليه حل
0: طيوب مسافر
3: ثبتوا لي
2: يا اخي بجدك
0: لا ستوب ستوب
3: موجودة
2: انت بجدك معناها
3: لا لا لا عنا لجنة
0: عنا اللجنة
2: لجنة شكون ما ينجموش يكونوا لجنة
3: سيب موجود
0: ايش هي شنو طيوب
3: موجود سي بون سي بون
0: ايش معناتها طيوب
2: شكرا
1: طيوب
0: اسلوب اسلوب
3: امشي
2: محبوب هيا
0: لا
3: ستوب
0: دروب دروب
3: 40 نقطة ملاريم ملاريم
2: مكروب مسلوب
0: مكروب
2: مشدود
3: صحيت صحيت
2: مقلوب
3: صحيت
0: مقلوب ولا مقلوب
1: مقلوب اي
0: اسمع اختير اللعبة
1: نجم كل مرة مقلوب سكالوب
0: مقلوب مش حاكم في لسانه برشا
1: ريت
3: لا
2: هيا
3: شحكي اتونسيون توا باش نصعبوا أكثر
1: يوتيوب
2: يضحك
3: يوتيوب
1: اي بار
3: مكتوب كلمات يوفيو بالال
2: نمشي
3: 3 لحظة ريم 40 نقطة
2: لا لا
3: ربيب
2: لا لا زدت
3: 40 ولا زدت
1: 40 40 40
3: ولا 40
2: بي
3: وربيب 20 نقطة
1: لا 30 ربوبة
3: لا لا 20 ربيب هاي طب
2: شنجال
0: جافيل
1: تلال
2: جوال
0: فيلال
3: طب صب
0: فيلال
3: لا لا فيلال ايش معناتها
0: إقامة الفيلال عندنا
3: لا لا اسكت الفينال فينال فينال عجيب
0: فينال
3: اي طب رباب
1: جمال
3: صحيت
2: حمال
1: ميل
2: موال
1: عمال
3: نعتبرها صح عمال
2: عمال
3: فرد وقت جيتي سمعني
2: حمال
3: قلت حمال
2: ما قلتش حمال
0: حلال
2: قلت حمال ما قلتش حمال ما قلتش حمال
0: والله قلت حمال
3: قلت
1: انا انا قلت حمال
3: اي
1: انا قلت حمال
0: ديجا انا قلت في مخي واثنين تقول
2: مبروك عليكم معي
0: والله يعطيها الصحة
1: عشرة نقاط زيد
0: صنديل هذا فليدي
2: صنديل هاي هيت هذا تو تروح
1: عطينا
2: يا تعدل يا نربح
1: ماني عارفه ما عندك حتى نقطه
0: خلي
2: نحب نقول لك اللي اللعبه لعبته
1: بالله برافو لا احسنت بعتينا حاجه باهي جعفور
3: باهي وسهل توفى بالاول توفى بالاول ركزوا شويه 30 نقطه رباب 40 نقطه ريم توفى بالاول لا لا خذوا وقتكم توفى بالاول
2: هيا جعفور سي بون شو مش نعمل مش نكتبوها معناها
1: والله شنو
0: والله
3: توفى بالاول تروى
0: ابد
3: دو ان توب
2: مقفول
3: غول
0: غول
1: معمول
2: مهبول
0: فول
1: مفتوح
3: لا لا انا تحب تقول
1: حاش
3: بدي تتقال
2: كيف كيف انت
3: يا
2: ميمتي
3: والله صح
2: يا ميمتي على حيال يا جعفر
3: كلمة اللي جي على بين قلت
2: حيال جعفر حيال حيول انت باهية ولا محلول
3: اي
0: مقمول
2: شنية؟
0: عنده القمل مقبول
3: لا لا لا لا, لا.
0: مقبول لا عاد أمر
3: لجنة التحكيم أمان تسكت لجنة التحكيم موجودة
0: لو مفتول يتعدى مقمول لا
3: دي مفتول موجود حاجة
0: مفتول حتى المقمول موجود
1: عملية فتلة من الفتل هك
3: مفتول هك
0: أي حتى المقمول هك مقمول في الشعر
3: لا لا لا
2: يزي يا رافع
3: يزي أنا نستضحك علينا في اليوتيوب
0: والله مقبول
2: يزي يا رافع
3: هيا
0: تحبوا تخرجوني
1: معلول
2: هيا مازلت تلعب
3: ايه بيسير معلول
2: مسبول لطف عليكم
3: هاي.
1: سهلول
2: اسماء عالم زاد
1: مشلول مريول
3: صحيح
2: مقتول
1: مغسول
0: محلول
2: قلناها اشكو عشان تكلم
3: اسكت انتهى التوقيت النتيجه
2: والله غلطني
3: 40 40
2: والله غلطني
3: 40 40
1: تسيدي نزول يا غالي
2: استنى تو انت خرجت من اللعبه ليه تتكلم
0: بالله تحيه للاطفال فلفول
1: صحيح مسؤول
0: والله في بالك مقبول ما قبلتهاليش قال لك هي موجوده
1: مقفول
3: مقبول هاي
1: بالله بربي حاجه كيما هكا محلاء
3: فينال رباب ريم
0: خلينا نلعب هذا
3: لا لا فينال 40 40 شكون يربح اعطيوني كلمات توفى باش نعطيكم 30 ثواني تخمو توفى بالاس
1: اس كهو الحرف الاس
3: توفى بالاس
2: تنطق اس معناها فما صوت صوت الاس في الاخر
3: نعطيك كلمة
2: صعبة شوي سهلة الحياة
3: عباس
2: ترى في الحيالة انت قاعد ترى في الحيالة واعي بها
3: هاي واصلة رفع 3 2 1 طفري
2: كياس
1: عباس
2: هلواس
1: نسناس
2: حلواس
1: اساس
2: فياس
1: لبس
2: فيناس
1: مهراس
3: حسيت ولا راسي
2: تندريس
1: نس نس
0: لا
2: قلتها
3: ستوب
1: نس نس
2: انت قلتها شي نس نس
1: نس نس والله فما ميسيون شدت تعال نس
0: بالناس استعمل
1: نس نس اي
2: ربيب انت قلتها
3: بس
2: انت وحدك قلتها ربيب
1: الحق
3: واحد كاتب فرتيس
0: اه هو سي جعفر افلس افلس
3: قلنا لا ما قلناش توفى بالطاس توفى بالاس
0: افلس
3: هذيك بال لا لا
1: لا فاللجنة لازم تتفهم
2: على حاصيلو كان فما باب كبير على الاخر نتاع كله بالفرنسي ديليكاتيس فيناس جونتيس كلهم للصباح مرسي
3: هذه اللعبة اللي اقترح عليكم يومين
2: باهية باهية
1: والله سمباتيك وبرافو على افكار شكون مولاه
3: رافع مولاه
2: الخاسر مولاه
1: شكون مولاه
3: شد رافع قال لي اعطيني لعبة في اسمي
0: سميها شد الجرة شد الجرة
2: ما يسالش خذ بخاطره
0: تعملوا فينال انا وياك سي جعفر ما منيش حاجة كونتر بعض
3: تفضلي
0: اخترنا حاجة اخترنا مدام ريم
2: باهي توفى
0: مش اختيار
2: احنا عملنا اب بكري
3: هاي
2: بالاوب
0: ليه عملنا اوب
2: اوب زاد او
1: ايه عملنا موهوب
3: عملنا موهوب
2: توفى بالار
3: عملنا
2: يا اخي كل عمليهم
3: مش معنا ما كنتش معنا
0: توفى بالات بالات عملنا
2: لا لا
1: شو من ات
2: اسمع جعفور مد وهمزه
3: اعطيني مثال
2: خضراء
1: سهله
2: لصبه واحد اثنين ثلاث
3: خضراء
0: زرقاء
3: حمراء
0: بيضاء
3: صفراء
1: حتى في أسهل حرف
3: أربعة الوين
1: يا إلهي
2: سوداء
1: سوداء
0: والله مخي وقف في الليمن
3: اليوم
0: والله ما فهمتش والله اللي فهمت نخدم بيلة واحدة
1: اللي كنت معنا خنزة صنعاء محليهم
3: لمياء
0: سحراء
2: حسناء هيفاء جوفاء
3: نعملوا فاصل
0: بيداء
3: نعملوا فاصل
1: مقبول
0: فاصل
1: استاجر وحش
3: نعملوا فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
4: ديوانا فان صوتكم

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: اكسترا تايم، اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
2: ديوان فام صوتكم.
3: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
4: افرح لي بهين، افرح لي بيه.

0: بديتي جابر
1: بابا
0: بمناسبة الأغنية هذه مع النمرة هذه نقول صباح خير الهنا
2: صباح خير سراف ولا انت تقول صباح خير مخر شوية
0: صباح الفل والياسمين مرحبا بيه
1: خيي كان هذاك
0: حبوا برشا شفتوا ملي ولا يسكن مش بعيد عليه وليت نحبوا أكثر
1: شكون؟
0: سي هاني
2: مسك مش بعيد عليه عندي عمين تو
0: اي نحبك أكثر يعني
3: بربش سالم فيها
0: محلاك
1: هاني بعث لي على الانستغرام ولا بعث لي على الفيسبوك

0: صحيح راوت نجم تضحك.
1: قعدت مره مع احمد برشاده اللي هو من اقوى الحراس اللي نجبتهم تونس لعب في السيابي. قعدنا نحكي وش معناتها جول، وش معناتها جارديان، شو هو الفرق بين جارديان وجارديان. برشا جارديانات يشدوا فهمني ولا شي. قل لي قل لي الاقوى لجارديان تو توجه اولا يلعب ساقيه، لازم يلعب ساقيه فهمني ولا. ثانيا يقرا اللعب لانه هو اكثر اكثر جوار عنده الفيزيون تاع التيران
0: الكل قدامه بقيه الملاعبين الكل
1: ثالثا والمهم جدا لازم يكون عنده شخصيه. يلزم يكون عنده شخصيه. مره لسعد جرده زاد يحكي لي على بشير بن سعيد وقت اللي كان يلعب في المستير يقول لي الجارديان يلزم يكون اصحابه الكل يقدروه ويحترموه ويثقوا فيه.
0: عيط الناس كل تنتبه
1: تسمع تسمع هذايا الحقيقه مهم مش خاطر من مدنين ولتحومتي وكذا. انا وقت اللي كان في الكيب ناسيونال لعب اول مره في الكيب ناسيونال وشفت شعمل في الكيب ناسيونال الحقيقه عنده شخصيه.
0: ايه واضحه، شيء واضح جدا
1: عنده شخصيه معناتها فهمتني.
0: ان
1: شاء الله ربي يجيبه في الصواب وان شاء الله نشوفوه في اعلى المراتب
0: بالتوفيق. ليه نذكر فقط مباراه غدو الاربعاء 23 للفريق الاولمبي البيجي باش يتم فيها تسليم رمز البطوله. نادي الفريق تحصل على 27000 تذكره وبعد تم ترفيع بزيد اليوم 3000 تذكره
1: حاليا
0: في زويتن. 30000 متفرج تقريبا باش يكونوا حاضرين الاربعاء تاع العشيه غدوه في ملعب حمادي العقرب ايرادس ويتم تسليم لقب البطوله للنادي الافريقي. به نمشيو لي تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اللي البارح عقد ندوة صحفية حضرت بمتابعة عالمية الحقيقة معناها من كل بلدان العالم. تعرف أحبار ريال مدريد موجودين في العالم الكل تقريبا. انقسمت على جزء أجزاء. الجزء الأول كان حكي فيه على برشا حاجات معناها على الموسم ذي مثلا. يقول
1: أعطيني مخ الهدر شبيه
0: مخ الهدر شنو يحكي فلورنتينو بيريز قبل ما يحكي على برشلونة. يقول لك ساعة أنا سنة تسرقت مني 18 نقطة. يقول لك في البطولة سرقت مني 18 نقطة. يقول لك أيضا سرقت مني 7 ألقاب في البطولة الإسبانية في المواسم الفارطة. كيف كيف بيريز كان يتحدث في الندوة الصحفية هذه حتى على التسريب متاع العركة متاع فالفيردي وغيره. يقول لك العركة يصير بالنسبة لي كل عام، المرة هذه علاش تسربت الحاجة هذه بالذات والكل. بعد الحقيقة انتقل إلى تصريحات الحقيقة غريبة جدا ووصفوها حتى صحافة بالجنونية معناها، لأن تحدث على برشلونة وقال أنه باش يقدم قضية وملف من 500 صفحة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد برشلونة وتحديدا جعفر. القضية معروفة قضية هذية ما نعرفش نتصور مش برشا ناس تعرفها، لكن قضية شهيرة جدا هي قضية نيغريرا. القضية هذية اللي هي من سنوات 2001 حتى 2018. شنو هي قضية نيغريرا اللي حكي عليها البارح فلورنتينو بيريز؟ اللي هي تتهم فريق برشلونة انه قدم رشاوي لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق في الليغا الإسبانية وتقدر بحوالي 7 مليون أورو تقريبا في الفترة ما بين 2001 و 2018. ويقول أنه المدفوعات هذه كانت مقابل تقارير فنية على الحكام ومقابل مساعدة برشلونة في الانتصار في عدد كبير من المقابلات والتتويج بعدد كبير من الألقاب. طمع حتى لأنه فما حتى الدليل قاطع على شيء ذي الكل، لكن يقول أنه القضية هذه بالنسبة ليه يقول أكبر قضية فساد رياضي في العالم. يقول فلورنتينو بيريز ويقول باش نقدم كما قلت لك ملف من 500 صفحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. الأمور شعلت برشا في الأثناء. برشلونة البارح أيضا كان نشار بلاغ يقول أنه باش يتبع قضائيا فلورنتينو بيريز على التصريحات نتاعه. الأمور شعلت في إسبانيا بين الفرق.
1: وش قولي هذا البطولة
0: برشلونة؟
1: برشلونة أوكي تيسع
0: هاني مشيت
1: هاني مشيت هاي تفضل قوي مرسي شكرا شكرا
2: هاني مشيت.
1: بعد شوية سين جيم مع ستيريم فهمني ولا باش خلي لك المصدح والكرسي فهمني والقيادة
3: ربي فضلك
1: فهمني ولا. وانت امرأة قائدة سواء كنت يعني في البيت او في الشارع او في
3: ورق المصدح
1: او ورق المصدح فهمني ولا. زميلي رافع وقت اللي تحط الكاسك على راسك كيك خويا
3: ميكي ماوس
0: ميكي ماوس عندك وذنين
1: والله وذنيك وين بابا
3: يخاف عليه
4: مريح شوية في سبور نريح وذنية شوية من الكاسك نقعد نسمع سي هاني بوذنية ديركت
1: مباشر خير
4: مش يبدأ أقرب القلب يعني
1: حلو
3: من غير حواجز.
1: سين جي مع ستيريم
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم. ساعة سعيدة، ساعة سعيدة. سين جيم معريم.
2: صباح النور،
3: مرحبا
2: بكم، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مهند، شكرا لكم اللي تتابعوا فينا الناس كل. سينجي مع ريم، الحقيقه تم سطو مش مسلح هو على الفكره، ما ميسلش نواصلوا حلوه كيف لعبناها الناس كل مع بعضنا بالطريقه اللي عملتها انت جعفر، ولكن لن نبتعد عن هذا في ان نطلعوا كلمات. لا والله، لا هي ساعه نتاع رافع، انا هيك مشيت نازل لي عليها رافع من عند رافع. أنا اخترت النهاية متاع كلمة خاطر ما أنا كنا نلعبوا بالحروف اللي نبدأوا بيهم، لكن براتيك ما أخدمناهم الكل وعودناهم برشا مرات. دونك نحن باش نعطيكم كل مرة تعريف لكلمة وانتم باش تطلعوها. الكلمات كلها تنتهي بحرف النون، مش تبدأ مرة هذه مش تبدأ، تنتهي بحرف النون. جميل، هاي لله. نبدأوا برباب، نبدأوا برباب. ب مخفي، توفى بالنون ومعناه مخفي.
4: مخفي
2: اي مثلا شنو الحاجات اللي احنا اللي نخبيوها؟
5: مدفون
4: جثه.
2: به مدفون ممكن، لكن هو اشتقاق من نفس اللي هو مثلا نخبيه الاسرار، بار اكزامبل سر
5: مكمون،
2: سر
4: مكتوم
2: بالنون كامل.
4: سر
2: سر
4: مدفون
2: من نفس الاشتقاق، يهديكم. أسرار
4: مكتو أسرار ما شنو
5: أسرار
4: ما فهمتيش؟
5: مجنون.
2: ما نقولوش سر دفين، أسرار دفين. لا وجع على دفين، أنا قلت لكم من نفس الاشتقاق.
4: في بالي حاجة توفى بالنون، راهو ذاك اش
2: دفين توفى بالنون.
4: لا مدفون، ما فهمت
2: بحرف النون باللسان ان. لا لا سامحوني، بحرف النون
5: مش بتبدل شيء بالنسبة لي، ولا ما مش بتبدل شيء.
2: بحرف النون بالحرف ن، يوفى بالن. ب رافع. والله يا زيت ولدي الحجام وتفكرتك شدني الضحك. أسير وتوفى بالن.
5: مسجون.
6: سجين.
2: باهي نجم يكون سجين ولكنه هو
5: رهين.
2: صحيت، الرهائن رهين. برافو عليك، برافو عليك.
4: مش رهينة
5: صديق، نزل على البرجدين اللي
2: يموت. هو رهين، شخص رهين. ميسلش نجم تقيدوا لنا نقطة الرباب ونقطة الرافع.
5: هذه نقطة الرافع.
2: جعفر اشتياق.
6: حنين.
2: صحيح، نقطة
5: جو على خير.
2: جعفر ما لوينك
5: جيتوا تو في الحقل نتاعو.
2: رباب. نختفي، نختبئ فيه للمباغتة.
6: كمين.
2: صحيت جعفر.
4: حتى دي في الغورة تعيش هكا.
2: كمين. كمين جميل.
5: كمين
2: رافع معناها ديما تويا لا ما، لكن كان غارو عليك هذاك. حكيم.
6: رصين.
2: صحيت جعفر.
5: رصين.
2: رصين.
4: رصين من الحكمة.
5: والله برافو.
2: رصين من الرصانة. من الرصانة، احسنت.
5: رصين.
2: رجعنا لجعفر توا.
5: افشق عليه توا.
2: نبع ماء جار.
5: عين. عين. عين اقطر.
2: باهي.
5: عين عتروس.
4: عين عتروس.
2: باهي، ولكن هي ما عين.
4: ما عين.
5: وسطي ما حبيتش نعمل بوب، قلت عين.
2: لا لا نحكي في كلمة عربية، هم اختاروها الاسم للماركة، يعطيهم الصح. خذ نقطة سي رعب.
5: اخذوا في ذا.
2: اختي.
5: كتعرف.
2: ممتلئ.
5: بطين.
4: لا. بالنور.
2: راوي ضحك.
5: ممتلئ.
2: ممتلئ الجسم.
6: سمين.
5: بدين.
4: سمين.
2: بدين. صحيح جعفر.
6: سمين.
2: بدين. احسنت، احسنت جعفر. نقطة الجعفر.
5: اي سيدي، ما قلتش بدين انا ستي من الاول.
2: رافع.
5: بكل صراحة يعني.
2: رافع.
5: تفضلين.
4: عندي كل نقطة يتيمة مسكينة وحدها.
2: رافع.
4: في الخانة.
6: يتيم.
2: واحد.
5: شوفوا هذه، شوفوا هذه.
2: ثلاثة.
5: اي.
2: مسكن الأسد.
4: عرين.
2: رباب وجعفر.
5: انتوا منين تعرفوا الاسد؟ برج الاسد سامحني.
2: رباب وجعفر. فاروق انت قاعد تقيد، سامحني. الانسة ذات الشعر الجميل تنجت عاوننا. شكرا.
4: انا عندي نقطتين خويا فاروق.
2: ب
5: اسمها
2: رافع.
5: وي بينيسيلين.
2: صلب.
4: متين.
2: صحيت رباب، قوي. صلب متين.
5: جعفر ناستي
2: احسنت.
5: قلت انا وبعد سكت.
2: جعفر. الصادق
5: الأمين
2: رافع نقطة. برافو عليك. جلبيني
6: تخرمين.
2: ربيب
4: نعم لا
2: غالي القيمة
6: ثمين
2: ثلاثة ثلاثة ما تصحوش ما تصحوش
5: العلوش
2: ثمين
5: علوش ثمين.
2: أحسنت أحسنت
4: هو صحيح
2: ثلاثة. أي فيه قلة احترام
5: مهين.
2: برافو ما تصيحش ما تصيح لك مهين صحيت
5: مهين.
2: صحيت سيرافع
5: الثمين الثمين مهين في بعض الأحيان
2: صحيت جعفر
6: نعم
4: نايس.
2: يستخدم للمضغ
5: معجون. معجون أسنان.
6: أسنان
5: أسنان
2: توفى بالنون صحيت سن أسنان
5: سنين
4: الممتنع تحس روحك غبي
5: ستي ما تعطينيش نص نقطة على المعجون خاطر الأسنان يلزمهم معجون.
2: لا أنا قلت للمضغ تمضغ المعجون الأسنان أنت
4: في بالي حاجة هي
2: أختي ذكرني في صوت الدجاجة عند الدجاج.
6: نعي خوي
4: أمشي جعفر
6: إن شاء الله نرجم
2: كيفية تتشاد يا والله جعفر والله موهبة قويس جعفر
4: وأنت مريتش الأخطبوط ماكش معنا في الأخطبوط
6: لولا لدي معكم
2: ماكش معنا في الأخطبوط
4: بالله طلع هذيك شنو
2: طلع هذي
5: لا لا معكم متصفقوا أخطبوطة لا معكم وقتها ما دجا أكلي عندها ثمانية يدين دوك الكف تعطيك ثمانية
4: أخطبوطة تربي في ولدها
5: أنا كف عند الإنسان يسيب ثمانية عند الأخطبوط.
2: هاي يا ستي هاي يا ستي أختي رباب
4: تفضلي.
2: صوت ذو صدى مستمر
4: رنين
2: صحيت كما التصوير بالرنين المغناطيسي برافو عليك. رافع
5: واي
2: يصدر عن المتوجع
5: أنين.
4: أنين.
5: أنين.
2: رافع
5: نبديتها.
2: قالها لولاد أنين لا قالها لولاد لا ما نتعركوش.
5: أمانين أمانين
2: صوت يصدر عن المتوجع المتألم أنين صحيت.
4: أنين
2: جعفر من فواكه الصيف
6: بنين
4: بنان
2: فاكهة من فواكه الصيف
4: تين
2: صحيح
5: تين.
2: التين
5: البنين
2: برافو قلها البنين. نقطة الربيب. رافع
4: أنين
2: هاي نسمعوا بعضنا
4: عايشكم
2: لحظة معينة وقت معين
5: كقتين
4: حلوة
2: لا
6: سنين
2: لا لا لحظة قصيرة في الزمن
6: سنة
2: لا وقت معين مثلا القاك بعد
4: حين
5: اهي لا حين رفع
4: نيستي قريش مي خرجت
5: سمع قريشك خرجت يرجع للبلاصه
2: راه والله كل نقاش جاني باش نقص عليه نقاش
5: حين ست يوم غير نقاش
4: حين حم
2: رباب قبل قالت اي سيدي
5: انا اللي قلت رباب قبل وري اللي بصبعك في الريجي
2: موانزا شاطب الرافع
5: اللي بشعر هذيك
2: مواندو
4: الريجي كامله لجنه
2: هاي رافع كل نقاش جاني بيتنحى عليه نقاش
5: والله ربي يعرف
2: موان 3
4: زيد
2: رباب
4: تفضلي نيستي
2: الصفة تميز الأشياء بصريا معناها الحاجة هذيك أنت تنجم تميزها كي تغزر لها على خاطر هي عندها
4: عينين
2: أنت تنجم تعرف تميز الشيء هذيك مثلا باكل القهوة
4: أي
2: على
5: لون
2: برافو صفة بصرية للشيء
4: هي لون والله جئين قد غادي
2: صفة بصرية للشيء هي لونه صحيت اللون هذه النقطة الرافعة
5: رمز الذكاء في البرنامج برافو
4: والله الحمد لله دريت أنا كيفاش قادش عندي روح رياضية
2: موازن ربي
4: والله نيستي روح رياضية ليه ميثاق رياضي
2: جعفر
6: نعم
2: موضوع مهم أمر مهم ولا الشخص هذاك مهم فهو
4: ثمين
2: فهو ذو
6: ذو
2: ذو
6: ذو
2: ذو فهو ذو شنو
6: ذو ماسك ذو
2: شخص مهم الأمر المهم يتسمى الكلمة هذه والشخص المهم هو شخص ذو سهلة
6: شأن
2: صحيت شأن الشأن برافو شخص ذو شأن صحيت
4: حسيتك لابس كوستيم كي قلتها
2: صحيت مهند صحيت جعفر نقطة لجعفر نرجعوا لرباب
4: نعم
2: ينتج بعد مثلا هطول المطر
5: طين
2: صحيت طين تراب ممزوج بالماء طين نقطة الرافع وسؤال توا الرافع معرفة لا شك فيها
5: يقين
2: صحيت يقين برافو
3: والله والله نحس في روحي
2: برافو
3: اش بدل اللوك انا
2: جعفور
3: بدل بالسورية ونسكر اللوك
2: جعفور يستعمل ولا تستعمل اذايم الكلمات اللي نجم انثوها ونذكروها للقطع
4: سكين
2: ثلاث ثلاث
3: سكين
2: ثلاث ثلاث علاش
4: ثلاثة
3: زيد قول لي رفع ما قلهاش توا
2: هاي دقيقة دقيقة نستحقوا ثلاثة ثواني ونرجع احسبهم ثلاثين مش ثلاثة علي
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
7: Publicité Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
1: سينجيم ماري
2: هيا سيدي كانت عنا كان عنا فصل إشهاري في سينجي من فضلك سيرافة شوية ذو شأن قال لي خر هيا سيدي أختي
3: بهتين
2: أختي رباب
4: معاكي
2: الجهة المقابلة لليسار
4: يمين
2: جعفر ورباب
3: بالله قيد
2: نقطين
4: علاش بالله
3: والله والله حسيته هو قالها لولاني وما عنده برشا بمركز
2: موزة نقص الرافع أنكر هيا سيرافة ما يعلو العينين
3: جبين
2: صحيت كيف جيت
3: ما جبين صفا
2: برافو عليك
3: زنتوع
2: رجعوا نقطة لرافعة نعم
4: أختي ما يزيدوهوش نقطة معناها ليه شيء
2: شكون اللي يزيدو نقطة
4: ليه
2: جعفور ضعف يصيب الجسد
4: وهن
2: برافو عليك الوهن صحيت رباب نقطة لرباب رباب
4: يس
2: الجسد
4: البدن
2: برافو رباب البدن صحيت شبيك
3: بس انا قلت حسيت نعم جوست باش ندخل تدخل صغير
2: نحيلك
3: لا والله جعفر يذلي قالها قبل قال بدن والله قالها
6: والله مش قبل
2: مش قبل مش قبل يا خويا يا خويا على رافع اي سي رافع
6: ما نحبش انا
2: قالوا ما نحبش رافع
3: وي
2: جمال
3: مدني
6: فن
2: لا الجمال في معناه الأول الجمال
3: الزين
2: ما ذيك بالدرجة فما تونسي هاي نجي هاي لما أما ليه أعطين دير بال هاي الجمال
3: الفتان مفتون
6: لا
2: الجمال ال
6: الحسن
2: صحيت ذاته حسن حسن الحسن برافو عليك توفى بالنون هذه النقطة الجعفر السؤال عندك أنت توا جعفر
3: والله باش نحاول
2: في وضوح الوضوح والإظهار
4: بيان
3: اها مو بي
2: حاجه حاجه
3: و مو بيان
2: ما ظاهره
4: يقين
2: ظاهره للعيان فهي في ال
6: في ال
3: في ال
6: في العلن
2: صحيت العلن جعفور نقطه الجعفور العلن
3: في العربيه ايه.
4: حلو حلو حلو
2: حبك ربي استاذ مسرح رباب جانب
3: جانب
2: جانب جانب من القاعه مثلا
3: ركن
2: صحيت الركن برافو عليك
3: يا معيط كنت في الركن في المكتب الأركان الكل عملت
2: أنت سي رافع
3: وي وي
2: مدة زمنية تساوي عشر عشرات من السنين
4: سنين
2: عشر عشرات قرن. من السنين صحيت مئة سنة حبيتش أقول مئة سنة
3: رغب عليه سنين
2: برافو عليك
3: سنين رايحة سنين
2: كامل يا سيدي برافو عليك
3: قرن
2: جميل
3: تحية العلوش بلي قرن برشا ديديك أصل العلوش
2: هاي سيدي سي جعفر بي نكتسي من أليافه
6: شبي
2: احنا نكتسي من ألياف هذا الشيء الذي ينتهي بحرف النون
3: صوف صوف
4: صوفون صوفون
2: صوفون
4: يا ربي فما شما قماش حرير
2: علي. نحن نكتسي
3: نلبسوه
2: من أليافه
3: القطن
2: برافو القطن صحيت صحيت نصاف طلعت عندها برشا
3: وتحية لقصر هلال
2: وأميرة ومهند وكل ما صحيته هذه النقطة الرافع نقطة الرافع
3: عن جدارة
2: ترى هذه ثلاثة كان تعرفوهاش النعاس الخفيف قلناها قبل حكينا على درجات النعاس
3: تعسيلة
2: الخفيف شنو يتأكلي ما بين نومين انت فايق قاعد تعرف شنو داير بالعربية الفصحى توفى بالنون كلمة من ثلاث حروف حكيناها تبدأ بالواو انت قلت الواو والنون مازال حرف برك في الوسط
6: وهن
4: وجن
2: لا قلناها
3: وطن
2: لا اي اخر محاوله.
6: ورن.
2: لا
6: وزن.
2: الوسن وقلناها قبل. الوسن هو عزار. هو النعاس الخفيف. ب
3: البار.
2: ب تكسير الشيء ليتحول الى اجزاء صغيره ولا حتى الى دقيق. حتى الغبره يولد. صحيت الطحن وبرافو عليك. تكسير الحبوب
6: عربيه
4: تكسير. برافو عليك. تكسير هي اللي بعد.
2: برافو عليك. الطحن سي جعفر نقطه. ب انت.
3: انا رفع.
2: اي فسد الشيء الى ان تغيرت رائحته.
4: تعفن.
2: العفن صحيته. فساد الشيء ولا تعفن. العفن انت ورباب. جعفر.
6: نعم.
2: خوف.
3: وهن.
2: خوف.
6: خوف
2: بالنون.
3: وهن. اوهن.
4: دي وهن راه واحد وهن
2: ضعيف.
4: ضعيف
2: الخوف.
4: خوف.
2: خوف تردد. يوفى بالنون. ثلاثة حروف.
3: نون.
6: خوف.
4: ماشي نقولها.
6: شك. تعرفها
2: غزرة لليوتيوب.
4: شفت يوتيوب.
6: اه
4: شدتني بالكنز.
2: لا لا اه يا سيدي هو انسان الخواف هذاك شي تسام
4: بالعربيه.
6: جبن.
2: دونك جبن. صحيت. اعطيوها لجعفر النقطه. ربيب القيمه التي تدفع مقابل الشيء.
3: ثمن.
4: ثمن.
2: رافع نقطه. رافع
4: ثمن.
3: مزلت. الله يغربه.
2: شراب ابيض مغذن.
3: حليب.
2: ما يوفيش بالنون. حليب.
3: لبن.
2: صحيت لبن. رافع
6: في بيلي روزات.
2: بي جعفر هذوما جاوك كالعادة. الحزن الممزوج بالحنين.
6: وجن.
3: النوستالجي.
2: الحزن فيه حنين.
4: عندي حنين.
3: وجدان.
4: عيونك
2: وجدان.
3: وجدان.
6: وجدان. اي نجم يكون وجدان.
2: لك الوجدان والفؤاد. الوجدان. اي فيها
6: شجن.
2: صحيح شجن. الشجن. برافو عليك. نقطة الجعفر باش نكملوا كلمة كلمة الناس كل. فرع من فروع الشجرة.
4: غصن.
2: غصن. رباب نقطة. سي رافع. مكان العيش.
4: مسكن.
2: سكن. رباب نقطة.
3: وطن زادت نجم دي.
2: مكان مقر الإقامة. جيت نقول لك حاجة حشيت عليها مع هاني. نشاط إبداعي.
6: فن.
2: فن نقطة الجعفر.
6: كو كو كو كو.
2: ساحة واسعة.
6: وطن. وطن. بطن.
4: ليه ساحة
2: مش لازم ثلاثة كلمات توفى بالنون وكها وثلاثة حروف. ساحة واسعة.
6: ساحة واسعة.
2: مثلا في مصر أكل اللي
3: ميدان.
2: ميدان كما ميدان التحرير. أحسنتم. نجموا تقولوا لنا شكون اللي ربح.
4: أنا عندي 14 نقطة.
2: 17 جعفر.
4: واو.
2: 13 رفع و 13 رباب.
4: 14
2: نحيت لك نقطة وانت نسيت.
6: ليش جديدة هذه؟
2: صحيتو ربحك اليوم. صحيتو هذا كان سيجي ماريم جعفر.
6: قبل غدوة 9:30 نهار في لمن. باي باي.
8: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة.
9: بوبليسيتي.
10: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
11: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
12: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن. تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن. سهلها تسهيل.
13: ونفهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
14: موجز منتصف النهار. ديوان فهم عسلمة. مواقع إنتاج الفوسفات تشهد توقف العمل بمختلف الأقاليم التابعة لشركة فوسفات قفصة بكل من المتلوي ورديف وأم العرايس إلى جانب أقليم المضيل الذي توقف فيه النشاط منذ أمس. وتأتي هذه التحركات على خلفية مطالب مهنية رفعها الأعوان تتعلق أساسا بمنحة العيد والإنتاج وفق ما أكدته الكاتبة العامة لجامعة المناجم ريم هلال.
9: الوحدات اللي تابعة أم العرايس تابعة المتلوي لتحقق معناها عمالها بالاحتجاجات على سموه معناها تقصير من الإدارة العامة في حقهم في منحة العيد عودوا في سنوات الفارطة بمبالغ معناها تعرفها الإدارة العامة ما حد شيء جديد ومطلبنا حد شيء أكثر من الطاقة في الوقت اللي الإدارة العامة سنة تقول معناها رو فما ارتفاع في الإنتاج بحوالي مليون على عمان كنا ننتظر إنه حق العامل زاد في ظروف صعيبة معناها باش يكون أولوياتها فجأنا إنه المبلغ معناها اللي قرروا باش يعطوه كمنحة عيد ما يلبيش معناها حتى شيء من اللي كانوا ينتظروا فيه العمال واليوم معناها يقول لك انا قاعد نخدم في ظروف صعيبه العامل وراني معناها مانيش مقصر من دوري وراي ظروف المناجم تعرفها الناس الكل ويعرفوها المسؤولين وكنا ننتظروا انهم معناها اليوم باش يراعوا انه الناس ما قصرتش في واجبها اليوم لقينا روحنا معناها لا يزي معناها المبلغ هزيل جدا مقارنه بالسنوات الفارطه ولا يزي معناها ما فماش حتى احترام تتكلم مع العامل او مع الطرف الاجتماعي اللي هو يمثله.
14: أعوان وإطارات شركة الغراسات والبستنة بقبلي ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبلي وفق ما أكده كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الشركة الهادي الأحمر لمراسل الديوان الفام بلجيا مطالبا بإبرام اتفاقيات مع الإدارات التي تضم أعوان الشركة وتفعيل شبكة الأجور وسحب الزيادات المعلنة على أعوان وإطارات الشركة وصياغة قانون أساسي خاص بها.
15: ينفذ اليوم الأربعاء أعوان وإطارات شركة البستنة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. الوقفة هذه كان سبقتها لائحة مهنية كنا تقدمنا بها وعرضنا فيها جملة من المطالب نتاعنا. أهم المطالب هو إبرام اتفاقيات مع إدارات الموزع بها الأعوان كيف طلبنا تحيين شبكة الأجور وتفعيل الزيادات لا سيما الزيادة الأخيرة اللي قدمتها الحكومة في القطاع العام، هذا بالإضافة إلى المطالب الأساسية تصنيف الشركة وصياغة قانون أساسي. الوقفة هذه هي بداية لتحركات احتجاجية على خلفية عدم تفعيل المطالب اللي كنا تقدمنا بها وكنا تحركنا من أجلها في طوال الفترة الأخيرة. إن شاء الله اليوم نكون كما دونا في البيان الصادر عن النقابة أن اليوم رانا بتحركات هذه باش تتواصل.
14: وزارة التجهيز والإسكان تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب عشرة عملاء لفائدة الإدارة الفرعية لبطاحات جربة، ووفقا للجدول الزمني المنشور حدد يوم 5 جوان القادم كآخر أجل لختم قائمة الترشحات على أن يتم فتح الامتحانات المهنية انطلاقا من يوم 30 جوان والأيام الموالية. ولاية القصرين تسجل منذ بداية سنة 2026 تلقيح أكثر من 7000 رأس من الحيوانات ضد داء الكلب وذلك في إطار مجهودات استباقية متواصلة للحد من انتشار هذا المرض. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية وغياب الثقة في مواقفها يمثلان أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى أي اتفاق سياسي. الصين تسجل خلال العام الماضي أكبر زيادة في إنتاجها من الصواريخ منذ تولي الرئيس الصيني السلطة عام 2013 في مؤشر على تسارع وتيرة التوسع العسكري لبكين وتعزيز قدراتها الدفاعية. نهاية الموجز الإخباري، ينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
16: هنا في تونس الكبرى على 93.5.
17: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
18: اكسترا تايم، اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معي أنا حاتم جزبر.
19: ديوان فام، صوتكم.
20: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
19: ديوان فام، صوتكم.
21: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نص نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوانا فام كالعادة والعويد. موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم. نحاولوا معكم كالعادة نرجع على مختلف الملفات، نرجع لها بالتحليل والنقاش وتعليق في البلاتو فقرة عطاير. طبعا شوية نكشف المواضيع اللي تم اختيارها اليوم في الحصة، بعد باش نمشيو لفقرة الاكتواليتي، استقالة جماعية للنقابات الأساسية بالاتحاد المحلي للشغل بالمتلوي، شنو هو الأسباب شنو هو التفاصيل وما كتب في البيان متاع الاستقالة الجماعية، كيف يمكن قراءة هذا المستجد خاصة في علاقة بالمنظمة الشغيلة والاتحاد العام التونسي للشغل. ثم بعد نرجع نحكيو في الموضوع هذايا. أيضا تزامن مع العيد الوطني للفلاحة، كنا انطلقنا البارح في الحديث عن الموضوع هذايا. وزارة الفلاحة تعلن عن جملة من الإجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي في نفس سياق اتحاد الفلاحة، يدعو مرة أخرى إلى بعث مجلس أعلى للسيادة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي في تونس. نعرفوا إن شاء الله بعد شوية التفاصيل المعطيات في فقرة الأكتواليتي. بعد باش نمشيو معكم كالعادة للساعة الثانية فقرة الارتيكل دي جور، اليوم المقال من نصيب خليفة شوشين. خليفة اختار مقال تحت عنوان هل بدأت إيران تكسب حرب استنزاف ضد دونالد ترامب، نكتشفوا من بعد التفاصيل. ثم أيضا باش نحكيو على القمة الصينية الأمريكية، ترامب والرئيس الصيني، قمة فوق صفيح إيران وتايوان، ما التفاصيل بالأرقام آخر الحصة معا.

0: نور قديم فماش دونك معناها الاسباب
1: تاع تاخر الامور الانجليزي مازال يظل فما شويه اشغال لما
0: انت تتعدى من غد يومين ما عرفش انا هو المذيق اللي تعدى منه خليفه اللي فيه معناها تعطي لي حركه الملاحه برامو يجي عسقيه
1: كيس اخر والله
0: في انتظار خليفه ابتسامه نقعد انا في عزف منفرد في انتظار صديقي خليفه ما مش باش يبدا مش باش يبدا وقال لي عندك بيه وصل لي
1: هكاهو شويه اخر التحق بينا خليفه الشوشان مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا توا على الفيسبوك علشان اليوتيوب ديو انا فام لايف وقاعدين تتفاعلوا كالعاده معنا ومع ملفات الحصه البدايه كالعاده بفقرتنا عالطاير هو خليفة موجود مش موجود. ديما البداية بصرحان شيخاوي تفضل
0: ابتسامة اليوم اختارت باش نحكي على موضوع هو في ظاهره نجم يكون ما يهمش التوانسة برشا لكن التدقيق فيه يأكد أنه مسألة مهمة جدا بالنسبة للتوانسة الكل ومهمة جدا حتى بالنسبة للدولة التونسية ذاك علاش اخترت أنه نطرحه اليوم اليوم نحكيه ابتسام ونحن على بعد معناها مسافة زمنية قصيرة جدا على امتحانات البكالوريا إن شاء الله ربي ينجح المترشحين الكل نحكيه على أكثر من 162 ألف مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا لكن في الترتيب متاع الشعب اللي هي مترشحة لهذه الموجودة في هذا الامتحان نلقاو شعبة الرياضيات في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة تقدر بما يقارب 5% نحكي على 8220 مترشح سنة 2026 النسبة هي 5% فقط نشوفوا الأرقام سابقا التاريخ القريب باش نفهموا الانتكاسة الكبيرة اللي صارت للشعبة هذه يعني الأرقام تحكي على أنه 22.7% من المترشحين هذه النسبة متاع سنة 1999-2000 بعد قلصت النسبة بشكل تدريجي نحكي على 9.2% 2018-2019 بعد نحكي على نسبة 8.5% 2022-2023 لنصل إلى نسبة 5% سنة 2026 انتكاسة كبيرة جدا للشعب هذه يعني نسمع من احنا بعض التصريحات معناها المسؤولين يتحدثوا على فما استراتيجية وفما معناها طرق جديدة لاستقطاب معناها تلاميذ اخرين اللي هما في السنوات القادمة نجموا يعزوا معناها شعبة الرياضيات وترتفع النسبة لكن نسمع انا في الطرف المقابل بعض الاساتذة يتحدثوا في تدوينات وغيره يقول لك حتى شعبة الرياضيات ولا يقريوا فيها الناس المختصين في الإعلامية مش فقط الأساتذة اللي هما معناها متكونين في الرياضيات ولا أنا قوس فقط في المسألة البيداغوجية راهو معناها كل مادة معناها تستوجب أساسا أن يدرسها الشخص المختص فيها لأنه فما تقنية معينة اللي تخلي الشخص هذا قادر على أنه يخلي تلامذة يمشيوا في المسارات هذه مع الرياضيات والعلوم وغيره وبالتالي إذا كان فما أساتذة أخرين في الإعلامية وغيرها معناها يقريوا المادة اللي هم مختصين فيها مش يقريوا الرياضيات هذا في المسألة الوطنية يعني نشوفه في انتكاسة كبيرة جدا للأسف الشديد هذا يتناقض كليا مع قيمة الشعب هذه في العالم يعني وقت اللي نحكيه على الذكاء الاصطناعي وقت اللي نحكيه على الكثير من التوجهات اللي موجودة في الاقتصادات الدولية وقت اللي نحكيه على الكثير من المسائل اللي هي تتعلق أساسا بالحروب وتتعلق أساسا بالمسائل العلمية ما نجموش ما نحكيهوش على شعبة الرياضيات اللي هي النواة الأساسية متاع التكوين والنواة الأساسية متاع المستقبل ومتاع العلوم يعني للأسف الشديد وقت للعالم الكل مركز بشكل كبير جدا على هذه الشعبة يحاول قدر الإمكان أنه يستثمرها خاصة كما قلت في مسألة الذكاء الاصطناعي وخاصة في مسألة التعلم الآلي والكثير منها يعني المسارات اللي ماشيين فيها دول العالم نحن في تونس نشهد انتكاسة كبرى لهذه الشعبة وتراجع كبير جدا وبالتالي هنا نقوس الخطر بالنسبة للناس اللي هم مسؤولين على مسألة التربية في تونس وباعتبار أن نحكيه على سلاح التعليم وغيره هذه الشعبة يجب أن تكون مسألة جوهرية في مسألة سلاح التعليم وفي مسألة المنظومة التعليمية والمنظومة التربوية مستقبلا مش نجمو نحن نكون أجيال قادرين أن نواجه بهم التحديات المستقبلية ولهنا فقط قوسين ابتسام صغار الناس اللي نشوفوا فيهم لهنا ونعتزوا بهم نحن ونجيبهم في البلاتوات ونحكيوا عليهم اللي هم التوانسة وشرفوا تونس البرة وتوانسة عندهم معناها قيمة كبيرة جدا البرة، موجودين في شركات كبرى، موجودين حتى في دول أخرى في مناصب حساسة ومهمة جدا، كان التكوين الأساسي متاعهم في شعبة الرياضيات وفي شعبة العلوم. وبالتالي معناها رجاء لفت للشعبة هذه على الأقل باش نوصل

0: كون أجيال قادرة أنه تستجيب للتحديات نتاع المستقبل.
1: واضح سرحان الشيخاوي، أكيد مازلنا موصينا معاكم فقرة عطير، وطبعا يعطيك الصحة على إتاحة أو إلقاء الضوء في علاقة بالموضوع هذا يا سرحان على أهميته. خليفة شوشان أهلا وسهلا، مرحبا،
2: تحياتي بك ابتسام، وتحياتي سرحان، وتحياتي لأحلى المستمعات وأحلى المستمعين وأحلى المشاهدين.
1: مش تكتب يا خليفة، مازلنا ما
2: كتبت حتى شيء، توم كتبت حتى شيء، جيس أمضيت على الورقة ومش نبدأ نكتب.
1: هو تخوفني كيما تكتبش يا خليفة.
2: ورقة بيضاء
1: كهو خليفة. خليفة اش حضرتنا اليوم في عطاير؟
2: والله أنا مش نحكي على الإدارة التونسية وذاكرتها التي لا تخبو. ظهر لي عندنا إدارة بالفعل عندها ذاكرة قوية برشا، والذاكرة هذه لا تسقط بالتقادم إلى درجة تخليها قادر على التفكير الاستشرافي بشكل كبير، خاصة في علاقة بحقوق موظفيها. نحكي على ظاهرة شتى في المدة الأخيرة وأنا القريب من العمل النقابي، وهي عملية التراجع في مكاسب نقابية تم افتكاكها من طرف العمال في الفترة ما بعد الثورة. وكان العنوان الأساسي يمكن تقريبا حاجة ديما نحكي عليها، النقابات ديما تطالب بالأنظمة الأساسية متاعها، لأن الأنظمة الأساسية هي اللي تنصص على الحقوق والواجبات بشكل نهائي لا يمكن التراجع عليه. لكن للأسف كنا نشوفه على امتداد السنوات اللي أحيانا الإدارة في ظل معناتها تحركات نقابية وتحركات العديد من القطاعات تمضي اتفاقيات مع القطاعات هذه، لكن رغم ذلك تصر إلحاحا على عدم الذهاب بالسرعة المطلوبة في علاقة بتنقيح الأنظمة الأساسية. تقريبا المدة الأخيرة بدنا نفهم عليش الجانب هذه، لأنه هي في الأخير هي نية مبيتة من أجل التراجع على الاتفاقيات هذه اللي كانت قوم. مؤخرا ثم مذكرات متعامل قاعدة توجه من طرف العديد من الوزارات. أخذ مثال، مثلا مؤخرا ثم شوية تحركات قاعدة تصير في العديد من المؤسسات الجامعية والنقابات الأساسية، خاصة اللي عايدة بالنظر إلى جامعة قرطاج واللي متعلقة بموظفي التعليم الأساسي والبحث العلمي. واختجينا نبحثوا على السبب هذايا، هو مذكرة اتبعثت من الوزارة إلى جامعة قرطاج هذه حول نظام العطل السنوي. المذكرة هذه تدعو المؤسسات هذه إلى عادة نظر في نظام العطل هذه. العطل اللي قبل عادة عندهم يتمتعوا بعطلتهم السنوية غير منقوصة، وثم أكل غيابات المبررة تكون في آخر الشهر. ثم اتفاقية صارت في 22 أفريل 2013، اللي هي صارت مع نقابتين، هي صارت مع زوز نقابات، هي اتفاقية صارت مع النقابتين العامتين لموظفي وأعوان المخابر بوزارة التعليم العالي ومع عملة التعليم العالي، واحدة في 22 أفريل 2013، واحدة في 25 2013. تنظم النظام نتاع العطل السنوية هذه، وبقات الاتفاقية هذه أصبحت سيرية المفعول وتطبق. المذكرة الجديدة عادت بالنظام تنظيم العطل السنوية إلى 83 إلى القانون الأساسي القديم، وفرضت على المؤسسات هذه اللي تطبق القانون الجديد وتلغي نهائيا ما تم تحصيله في الزوز اتفاقيات هذه، وكأنه نوع من الثأر بمجرد اللي الإدارة التمست في نفسها القليل من القوة انطلقت مباشرة في هدم كل المراكمات والعودة بالعداد إلى اتفاقيات تعود إلى آخر السبعينات وإلى آخر الثمانينات. هي في الأخير أنا نقول من المفروض وزارة الإشراف هي من المفروض أن تثأر لموظفيها، لكن اللي قاعد نشوف فيه اللي يبدو اللي انطلقنا بعد عملية تهميش العمل النقابي في عملية الثأر من موظفيها وليس الثأر لموظفيها، وسنعود للموضوع هذايا مرة أخرى.
1: يعطيك الصحة خليفة، احنا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، بعد باش نحكيه شوية على النقابات الأساسية بمدينة المتلوي، نحكيه على الاتحاد المحلي بالجهة ونتحدث عن استقالة جماعية. شوف نص البيان، عدد من الإمضاءات، أيضا فما هناك أيضا مستجد آخر في علاقة بالاتحاد العام التونسي للشغل. طبعا بعد شوية نقدم لكم التفاصيل والمعطيات، ولكن قبل هذه نخرج فاصل صغير وراجعين.
3: هنا تونس.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و 20 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا تبع فينا طوام. زينا موصينا معكم أكيد ساعتنا الأولانية بقيت الفقرات الأخبار والمستجدات. قبل الفاصل كنا نحكيه طبعا على فقرة على الطاير وشفنا المواضيع اللي اختاروها الولاد في البلاتو. أكيد مازلنا باش نحكيه معكم على مختلف الأخبار المستجدات على المستوى الوطني، وهذا باش يزنا مباشرة لفقرة الأكتواليتي. الخبر خليني نقول اللي البارح كان من بين الأخبار اللي تم تداولها بيان مشترك وجهة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل واللي أمضوا عليه النقابات الأساسية التابعة للاتحاد المحلي للشغل بالمتلوي. يقولوا فيه البيان حرفيا: نعلن استقالتنا من الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك للتجاوزات المتعددة والمقصودة تجاه نقابات مدينة المتلوي على إثر مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة. هوني يحكيوا حتى على الكاتب العام محمد صغير المراوي، يقولوا وفق طبعا نص البيان متاعهم اللي تعمد إقصاءهم من المشهد النقابي، الشيء اللي أسفر على احتقان نقابي وعمالي، هدد السلم الاجتماعي بمعتمدية المتلوي، وانعجزت الهيكل النقابية على احتواء هذا الاحتقان اللي أدى بهم إلى طريق الاستقالة الجماعية. وعليه نعلمكم بمقاطعتنا جديا لكل نشاط نقابي يخص المنظمة بمعتمدية المتلوي. باش نبدا معك سرحان الشيخاوي. سرحان، خلينا نقول البيان هذا اللي اثار نقاش كبير ووصل لحديث على انه في اطار الخطوات الاحتجاجيه ربما اللي يصير اتخاذها من قبل الفروع الجهويه والنقابات الاساسيه اللي طبعا تنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمه الشغيله، انه اول مره يصير في بيان رسمي من الكواليس تخرج للعلن امضاءات تقريبا لعدد كبير من الفروع اللي تابع الاتحاد المحلي للشغل بالمتلوي واستقالة جماعية. شفنا برشا تطورات على مستوى الاتحاد خاصة بعد المؤتمر الأخير وانتخاب المكتب التنفيذي الجديد، طبيعة الخطاب الجديد للمكتب التنفيذي خاصة ناقشنا هذه في عيد الشغل، وقعدنا ربما حتى بين برشا قراءات يقول لك انه الاتحاد فما شكون قال لك نوصل إلى مرحلة من الاستقرار الداخلي وبداية التفكير الجدي في ترميم البيت الداخلي، ولكن المستجد هذا خلينا نقوله عاد إلى السطح الحديث حول ما يحدث في كواليس الاتحاد العام التونسي للشغل والبيت الداخلي. سرحان تفضل.
2: وكما كنت تحكي ابتسام، المستقلين تحدثوا على تجاوزات متعددة في علاقة بالمؤتمر الجهوي، وفما حديث على مسألة الإقصاء وتهميشهم وغيره. مسألة هذه معناها كان المحرك الأساسي للاستقالة، وهذا موجود حتى في نص الاستقالة اللي تم نشره، وما خير نشر النص هذا يعني فما الكثير من المعطيات اللي أحيانا تصير في داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن تقعد معطيات داخلية ما يتمش نشرها. المسألة دي تم نشرها وتداولها، وحتى مسألة النشر هذه متعمدة، وبالتالي يعني واضح محاولة إخراج الخلاف هذا والإشكال هذا للعلن في محاولة لأنه يصبح ملف متاع نقاش عام. وفما حديث على مشاكل تنظيمية، كما قلت فما حديث على مشاكل تتعلق أساسا بإقصاء أطراف معينة، وهما يعني الأطراف هذه متعددة، ونشوفوا يعني حتى التوقيعات اللي موجودة في البيان هذا نشوفوا معناها العدد مهم جدا متاع الناس هذو متاع الأطراف اللي هما يقولوا أنه تم معناها إقصائهم من المؤتمر الجهوي. مسألة الحديث على احتقان نقابي يمكن الحديث عنه، فما احتقان نقابي، فما اشكاليات نقابيه، فما خلافات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، يعني فما نقاش وفما خلافات وتطورت في مسارات متعدده، فما خلافات تطورت لكن قعدت يعني داخل اروقه الاتحاد وداخل هيكل الاتحاد، فما خلافات اخرى ونقاشات اخرى خرجت واصبحت محل نقاش عام. لكن يعني انا المساله اللي جلبت انتباهي اكثر الحديث على انه معناها المساله دي تمس بالسلم الاجتماعي. انا شخصيا لا اعتقد انه مثل هذه المسائل متعلقة أساسا بمسائل نقابية نقابية، يعني تمس أساسا بمسألة السلم الاجتماعي. مش نحكيه على مسألة هينة، رو يمكن العباد أحيانا تستسهل إلقاء بعض المفاهيم والكلمات في بيانات. لكن صراحة رغم من الحديث على مسألة المسبس الاجتماعي يعني ما عنده حتى علاقة في البيانات، تقدير خاص لو اكتفى الناس اللي هم صاغوا البيانات بالحديث على المسائل النقابية في داخل الاتحاد العام التونسي الشغل، على الخلافات، على تأثير الخلافات داخل الاتحاد العام التونسي الشغل، لكان أفضل من إلقاء مثل هذه الكلمات كمسألة الاجتماعي وغيره في هذا البيان. تبقى نحكيه قلت أنت ابتسام بعد مؤتمر الاتحاد العام التونسي الشغل، طبيعي جدا أنه معناها بعد المؤتمر هذا نحكيه على زوز اتجاهات أساسية. الاتجاه الأول هو محاولة لملمة الخلافات الداخلية والإشكاليات الداخلية ورعب الصدع الموجود داخل الاتحاد، لأنه الاتحاد شد في فترة من فترات معناها تمزق كبير جدا، وشفنا النقاشات والصراعات اللي كانت موجودة أثرت بشكل كبير جدا على الاتحاد. فما محاولة لرعب الصدع وتوحيد الاتحاد من الداخل، كما فما الكثير من النقاط اللي هي مازالت إلى حد الآن محل خلاف ومحل نقاش. مسألة دي طبيعي جدا وتتطلب الكثير من الوقت والكثير من الجهد حتى يعود الاتحاد إلى صورة التماسك اللي عرفوا عليه التوانسة في فترة من فترات، برغم من أنه يعني ابتسام نحكيه على مسألة داخلية ومسألة خارجية شوي. مسألة داخلية هذه تتعلق أساسا بالنقاش اللي كنا نحكيه فيه، فمسألة خارجية ما تم ترويجه في الساعات الأخيرة حول أنه الحكومة في تونس طلبت من الاتحاد أنه يقدم بعض المقترحات اللي يمكن تضمينها في مشروع قانون المجلس سنة 2027.
1: تفاعلنا معك سرحان الشيخاوي في علاقة بالنقطة هذه، شفناها تدوينة معنا هبطت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حبينا نتأكد من الموضوع وتواصلنا مع مصدر من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل اللي أكدنا هذه أن وزارة المالية توجهت بمراسلة للاتحاد العام التونسي للشغل، طبعا للأمين العام للاتحاد، للاستماع لمقترحات الاتحاد وشنو ينجموا يقدموا في علاقة بمشروع الميزانية والمالية لسنة 2027. كما قلت لكم هذه مصدر من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أكدنا الخبر هذا.
2: هو مجرد يعني مراسلة الاتحاد وطلب مقترحات الاتحاد في سياق إمكانية تضمينها في مشروع قانون مالي سنة 2027. أنا تقديري الخاص بوادر متاع انفراج في علاقة السلطة بالاتحاد العام التونسي للشغل. تبقى الخطوة الثانية اللي يمكن تكون خطوة أهم بكثير جدا من هذه الخطوة، هو تضمين عدد من مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل. مش ما نجموش نحكي على تضمين كل مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل في مشروع قانون مالي سنة 2027، لكن فقط تضمين بعض مقترحات يمكن يتقدم بها الاتحاد في مشروع قانون مالي سنة 2027 يمكن أن يكون يعني من أهم الخطوات اللي تحاول قدر الإمكان تقريب وجهة النظر ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة، والتقليص قدر الإمكان من الفوارق ومن النقاط الخلافية اللي هي موجودة ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة. تقديري الخاص معني مسألة مهمة جدا، بقدر ما المسألة تبدو متأزمة في داخل الاتحاد، بقدر ما المسألة في علاقة بالسلطة تبدو وكأنه نتحدث على الخطوات الأولى للانفراج، لا يمكن الحديث على انفراج كلي في علاقة بعلاقة السلطة بالاتحاد، فقط هي بوادر وخطوات أولى، لأنه كما قلنا سابقا لأنه فما الفكر العام للسلطة وتوجه العام للسلطة الذي يتعلق أساسا بمسألة متاع تصور سياسي لكل الأجسام الوسيطة وتصور سياسي لكل المنظمات والمنظومات اللي موجودة في تونس وشكل قيادة الدولة في تونس، يعني يخلي الاتحاد العام التونسي الشغل ما يكونش بنفس الفاعلية وما يكونش يتحرك داخل من نفس المربعات التي تحرك فيها سابقا، لكن فقط مجرد طلب يعني مقترحات الاتحاد وفكر الاتحاد وتفكير الاتحاد في علاقة بمشروع قانون المالي سنة 2027. تقديري الخاص خطوة مهمة جدا وخطوة إيجابية جدا ابتسام في علاقة بعلاقة السلطة بالاتحاد.
1: واضح. نحكيه على الاتحاد العام التونسي للشغل ونحكيه على المستجد المتعلق بالبيان اللي أمضوا عليه النقابات الأساسية بمدينة المتلوي اللي هي تابعة طبعا الاتحاد المحلي للشغل، وغير البيان هذي اللي حكوا فيه على تقدمهم بالاستقالات متاعهم والاستقالة الجماعية ومقاطعتهم لكل نشاط نقابي يخص المنظمة، ونحكي أساسا على معتمدية المتلوي في الأثناء. احنا شفنا بون الخبر اللي دار وتأكدنا في علاقة بموضوع انه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تلقى مراسلة من وزارة المالية لإبداء رأيه في علاقة بقانون المالية ومشروع الميزانية لسنة 2027، وهذه اللي أكدونا مصدر من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. نرجع نسمع رأيك خليفة لكن بعد الفاصل.
0: هنا تونس،
3: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نص نهار وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا والتابعوا فينا طوى. مازال موصل معكم فقرة الاكتواليتي ونحكيو على الاتحاد العام التونسي للشغل. حقيقة فما زوز مستجدات في علاقة بالملف هذايا، المستجد الأولاني واللي بدينا به فقرة الاكتواليتي ونحكيو على كما قلت لكم النقابات الأساسية بمدينة المتلوي اللي اجتمعوا بدار الاتحاد المحلي للشغل بالجهة، واللي أعلنوا من خلالها استقالتهم من الاتحاد العام التونسي للشغل. الأسباب يقول وفق تقديرهم ووفق ما تضمنه نص البيان اللي هبطوه، تجاوزات متعددة ومقصودة تجاه النقابات هذه على إثر مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وتعمد إقصائهم من المشهد النقابي. يقول الشيء اللي أسفر على احتقان نقابي وعمالي يهدد السلم الاجتماعي بالمعتمدية هذه، والشيء اللي أدى به إلى طريق الاستقالة الجماعية ومقاطعتهم الجدية لكل نشاط نقابي يخص المنظمة بمعتمدية المتلوي. مستجد مهم جدا في علاقة بالوضعية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل والسير المؤتمرات اللي قاعدة تصير على مستوى الاتحادات الجهوية وأهمية هذه المؤتمرات وطبيعة تأثيرها اليوم على السير والاستقرار البيت الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. في الأثناء المستجد داخل اللي ربما في علاقة بالاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الشغيلة والحكومة. مرة أخرى نذكر حتى الناس اللي التحقت بنا توا في المتابعة، مصدر رسمي من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل يأكد لنا تلقي الأمين العام للمنظمة الشغيلة مراسلة من وزارة المالية لإبداء رأيهم في الميزانية المالية أو ميزانية طبعا ومشروع القانون المالية لسنة 2027. خليفة شوشين، زوز مستجدات، واحدة تخص البيت داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، والثانية كيف يمكن قراءتها في علاقة ب أو ربما هل يمكن اعتبارها تحول مهم ومستجد مهم في علاقة بين المنظمة الشغيلة والحكومة على ضوء الحوار الاجتماعي اللي ما صارش وغيره. خليفة تفضل.
4: هو الباجي قايد سبسي الله يرحمه وعبير موسي الله يفرج عليهم عندهم كلمة مشتركة، ساعات كي الدنيا تبدأ غامضة شوية يحكوا على مهندس. اليوم يظهر لي مش نحكي عليه، معناتها نزل إن شاء الله إن شاء الله المهندس يخلي هالتقارب يصير، لأني أنا كنت نحكي أنا وصرحان في كلام في الوفا أكيد منش مش نقوله في المباشر، هما هلا بيناتنا صرحان معاد الأيام ما بيناتنا إذا الغرف متاع العمليات متاع الزوز فيراجات خلت التقارب هذا يصير، هلا بيناتنا وعندنا كونتيرت ونشوف إن شاء الله الأيام هذه تتعدى هذه يعني ما تفجرش برشا صراع.
1: فما أطراف ما تحبش ربما يصير تقارب بين الاتحاد والحكومة،
4: مزوز أطراف مزوز فيراجات ما يساعدهمش
1: أو إعادة تعود
4: كل واحد الحوار. يستثمر في مزيد معناتها الذهاب بالأمور نحو القصوية لأن مزوز مستفيدين منها، زوز في فيراج الحكم وفي فيراج جزء من المعارض بيساعدهمش، بالعكس التشنج هذا يساعدهم أكثر لأنه في حالة الغموض هذا وفي حالة الصراع ينتعشوا أكثر ونجم عدوا أكثر ويكون عندهم حضور أكثر. لا علينا في الموضوع تون عدوله أكيد الملف هذا في علاقة الجانب، لكن أنا أعتبرها خطوة مهمة جاءت متأخرة لكن مهمة جدا، وشل الخذي قرار فيها يتشبث به مهما كانت التطورات اللي يمكن تصير نتيجة القرار هذا. في الأخير نمشي إلى الخبر متاع الاستقالات. هو أولا نرى توضيح، راهو النقابات ما تستقيلش، النقابين يستقيلوا أما النقابات ما تستقيلش، والاستقالات في العمل النقابي والعمل ما عمرها تكون جماعي لأنه الاستقالة هو تصرف فردي في جوهره القانوني والأخلاقي. أنا شخص منخرط قررت مثلا نستقيل، أما استقالة جماعية غير موجودة تم حتى في تدخل النظام الأساسي القانون الأساسي بتاع الاتحاد ما تمش حاجة اسمها استقالة جماعية. الاستقالة تكون فردية لأنه العمل النقابي صحيح جماعي ما نجمش يكون فردي، ولكن الالتزام فردي فيه، والاستقالة بالضرورة تكون فردية. لذلك أنا وفردية وتكون مكتوبة وتوجه إلى لجنة النظام الداخلي. هذا شفناه، على الأقل شفنا مثال عملي في الكبير ما هوش في الصغير. شفنا المثال متاع إعلان الأمين العام السابق الاستقالة متاعه، ويلزم تمشي لجنة النظام الداخلي ولجنة النظام النادية تستدعيه، خاصة هذا ما نقابات عسية مع تمثلين نقابيين مش مجرد منخرط قاعد. أما قانونيا لا توجد استقالات جماعية، إذن أنا نعتبرها حركة احتجاجية فقط، لأنه وقتاش تتحول إلى استقالات وقت كل فرد من الأشخاص والقيادات متاع النقابات العسية هذية يأخذ قرار فردي بصيفته وبموقعه ويقدم طلب استقالة مكتوب ويوجه إلى لجنة النظام الداخلي اللي تنظر فيه تعيط له تفهم شرح الأسباب. أما في الأخير هذا لا ينقص من قيمته، واللي هو يمثل رجع، لأنه هذا شكل من أكثر الأشكال الاحتجاجية اللي يعتمدوها النقابين، خاصة كي تبدأ في جهة كاملة. وهم ذكروا جزء من الأسباب وهي اللي تتعلق ب المؤتمر الأخير للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، وأنا أكيد ما نجمش ندخل في تفاصيل كالعادة، ثم واجب تحفظ ما نجمش نحكيه. أما نجم نشوفوا إشكاليات أخرى في مؤتمرات أخرى متاع اتحاد جهوية أخرى. شفنا مثلا الإشكال اللي صار في الاتحاد الجهوي المدنين، لأنه على خلاف، لأنه كلها تسمى مكاتب تنفيذية جهوية. لو احنا عشنا لمدة على الأقل 3 ولا 4 سنين عشنا أزمة المكتب التنفيذي الوطني والخلافات والصراعات، ونستدعو الاستقالة، وتمت بالفعل معناتها تهديد بالاستقالات ودعوة الاستقالات من زوز ولا 3 أعضاء بما فيهم الأمين العام. وبعد المؤتمر على الأقل خفتت، ما تحلتش الأزمة ما خفتت الأمور إلى حد ما، ونجم المؤتمر هذا يستوعب حالة الغضب النقابي والحالة هذه. نفس الشيء راهو طبيعي جدا باش تصير حالات غضب في علاقة بالمكاتب التنفيذية الجهوية، وخاصة في الجهات المعروفة تاريخيا معناتها بالعمل النقابي. وقت نحكو على قفصة قلعة من قلاع الاتحاد، والعديد من الرموز المؤسسين هم من قفصة في الجانب هذا. وهذا تراكم كبير، لأنه احنا إذا كان في فترة من فترات نناقشوا في الدورات والتداول داخل المكتب التنفيذي ويلزم ما يفوتش زوز دورات، رانا داخل المكاتب الجهوية راو نحكو على كتاب عامين ينجم يبقى 4 أو 5 دورات، وهذا أكيد مش سبب مشاكل. أكيد ثم شباب يحبوا يتمثلوا، ثم ناس تحب تكون تظهر، هذا جزء من الأزمات كما شفناه في المكتب التنفيذي الوطني، راو عادي جدا باش نشوفوه في المكاتب التنفيذية الجهوية في المؤتمرات القادمة هذه، وخاصة في جهات الوزن هذه. وهذا اللي يستدعي من الاتحاد بالفعل الذهاب أكثر في الديمقراطية والتعجيل بسحب القوانين أو القانون اللي نظم التداول على المكتب التنفيذي الوطني على الاتحادات الجهوية، على المكاتب التنفيذية الجهوية. كما عضو مكتب تنفيذي وطني ما عندوش الحق في أكثر من 2 دورات من المفروض، زاد كاتب عام الاتحاد جهوي ولا أمين عام الاتحاد جهوي محلي من المفروض ما يكونش عنده أكثر من 2 دورات، وهذا مطلب قديم راه في الاتحاد مو جديد، وهذا في فترة من فترات تراهم شاد فيه الاتحاد، لكن للأسف بعد تم التراجع. أما يلزم سحب القرار هذا على المكاتب الجهوية، لأنه جزء من الأزمة اللي قاعدة تصير واللي يمكن تصير في الاتحادات الجهوية هي انعكاس لأزمة كاملة داخل الاتحاد، هي مسألة التداول على السلطة للناس اللي تبقى 40 سنة واللي تبقى كذا في المسؤولية، ثم أجيال جديدة. بالإضافة إلى هنا مع كل التقدير والاحترام إلى نضالات أهل قفصة، ثم خصوصية في جهة قفصة وفي اتحاد جهة قفصة، ثم خصوصية عرفها النقابيين اللي جزء من التمثيل النقابي داخل الاتحاد الجهوي يخضع لاعتبارات خلينا نقوله مناطقية، ثم الاعتبار ديما ثم شوية توازن ما بين جهات، لأنه فيها جهات وازنة تلقى الرديف، تلقى المتلوي، تلقى العرايس، تلقى قفص المدينة، تلقى كذا العديد من المناطق التاريخية وعندها تقليد نقابي، لكن التمثيلية أحيانا تاخذ الشكل هذايا المناطقي، مما يجعل في صورة اختلال التوازن هذايا اللي هو معناتها على جمر الناس تمشي، إذا كان يختل التوازن هذايا في التمثيلية هذية تؤدي إلى حالات غضب، تضاف لها حالات الاحتجاج على مسألة التداول والديمقراطية وبقاء وجوه وأسماء لمدة كبيرة ياسر بقطع النظر على الأداء متاعهم، ينجم يكون أدائهم جيد لكن في الأخير ثم جزء من عقلية نقابية خاصة مع الجيل النقابي هذايا اللي تربى على الأقل في 15 سنة متاع الثورة، وحتى رو مش كان في النقابات حتى في الأحزاب، حتى ثم زاد في أحزاب ثم أزمة، أزمة تداول أمين عام يقعد شاد 30 سنة واربي وباي برشة شباب خرجوا قال لك شنو أنا مانيش نخدم عنده ش نبقى أنا في ال... إذن العقلية هذه قاعدة تصطدم، هذه العقلية اللي أنجتها جزء منها الثورة وشعاراتها والتحول هذه قاعدة تصطدم مع عقلية قديمة، وهذا اللي أدي إلى أزمات سواء على مستوى الأحزاب ولا على مستوى النقابات. أكرر وأقول راهي استقالة احتجاجية وهي غير نافذة، لأنه الاستقالات لا تكون جماعية سواء في النقابات ولا في المنظمات، نحكي لك قانونيا، إنما تكون فردية يقدمها شخص، لأنه الانخراط بيدو فردي ما هو جماعي.
1: واضح خليفة، تنوصل احنا على كل الحديث هذي لأنه مستجد أكيد كما قال خليفة باش تكون ليه برشة تطورات وبرشة مستجدات في علاقة به، خاصة في علاقة بالمراسلة،
4: لا لأنه بكل بساطة
1: وأيضا في علاقة
4: بإنهاء قطيعة، رأوا نحكوا على قطيعة
1: صحيح،
4: ما نحكوا على قطيعة
1: ونحكيوا على دعوة اتحاد لحوار اجتماعي،
4: نحكوا على قطيعة لمدة 3 ولا 4 سنوات تقريبا، قطيعة نهائية، لا ثم تفاوضات لا ثم جلوس. أنا حكيت في عطاير، حكيت على نموذج من التنكيل معناتها بجزء من الموظفين وتغول الإدارة ومحاولتها قضم مكاسب جابتها العباد فترة من فترات بالالتفاف عليها بالعودة إلى أنظمة أساسية عندها 30 سنة و40 سنة موجودة المعركة دي، وثم معركة في كبيرة برشة إنه يعني كان ثم نوع من القطيعة، الدعوة إلى إبداء الري، عودة تقريبا صرحال اللي تعودنا به في السنوات قبل ما تصير الأزمة دي، لأنه هذا كان تقليد ديما، وعندما تكون الحكومة على مشارف الانطلاق في المناقشات، لأنه عادة هي تبدأ في ماي جوان تبدأ الحكومة بصدد الاستماع من أجل تحضير مشروع الميزانية، وبعد ذلك ما يتم عرضه من نوفمبر حتى 15 ديسمبر معناتها في على مجلس نواب الشعب. تعودنا الجانب هذه توجه دعوات لاتحاد الصناعة والتجارة إلى اتحاد الشغل إلى كل المنظمات الأخرى الجديدة هذه كناك هذونا اللي يهتموا بشأن هذا من أجل مهندسين همت المهندسين الأطباء من أجل الاستماع لهم لمدة 3 سنين تقريبا، ما تمش توجيه مراسلات للاتحاد في إطار نوع من القطيعة ورفض الحوار معه. احنا نعتبرها خطوة مهمة، ان شاء الله زادة تتبعها خطوات حتى في علاقة بحوارات اخرى، مش بالضرورة كان مع المنظمة، شوية انفتاح وشوية تهت في المجال هذايا لما فيه صالح البلاد.
1: واضح. وايضا خليفة هو الاتحاد العام التونسي للشغل، ونحكي اساسا على قسم الدراسات والتوثيق، نهار جمعة بش يعمل وبش ينظم مائدة مستديرة بش يكون عنوانها الاساسي التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. هذا هو خليفة، ومصور انه هذه زاد باش نفهم من خلالها رؤية الاتحاد وتصوره للمشروع هذا. في الاثناء ما زلنا موصلين معكم فقرة الاكتواليتي،
4: هو ان شاء الله البرلمان زاد ان شاء الله نسيناها هذه، ان شاء الله البرلمان على الاقل يقرا الخطوة هذه، يبقاش
1: افكار
4: ما يبقاش ديكون نكتي على قبل خاطر
1: البرلمان
4: قال لك احنا هاي هاني هاني عدل تفضل
1: صراحه باهي يا خليفه ذي البرلمان اختصاص صراحه،
4: حتى انا عندي تخصص في التغطيه البرلمانيه
2: تمرين بشكل تسديد.
1: شوف انت نقابي عاد خليفه يعني
4: لا مو عملنا دوره للتخصص في التغطيه برلمانيه،
1: دوره صحفيه للتغطيه البرلمانيه، نعرف يا خليفه
4: اما يبقى ملك التغطيه البرلمانيه صراحه لا انازعه معناته
2: خليفه امير. شوف كنت باش نقول معناها جزء من الكلام هذا اللي كان يحكي فيه خليفه. شوف وقت اللي نحكيه على ان وزاره الماليه تطلب يعني مقترحات اتحاد العام التونسي للشغل في محاوله لتضمينها لمشروع قانون الماليه، اعتقد انه حان الوقت الان ان لجان البرلمان تفتح ابوابها لاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشه نصوص قانونيه اخرى قبل الحديث ساعة على قانون الماليه، لان مازال قانون الماليه لسنه 2027 باش نبداو نحكيه عليه بعد اشهر مش تو، لكن حاليا فما نصوص قانونيه مهمه جدا اللي هي مطروحه في اللجان الآن والتي من المفترض أن يكون موجود فيها الاتحاد العام التونسي للشغل كوجهة نظر مهمة جدا. عنده مركز دراسات, عنده الكثير من الأفكار التي يمكن تضمينها في هذه النصوص القانونية. فما مشاريع قوانين وحتى مقترحات قوانين عندها صبغة اجتماعية تقدير خاص, من المفترض أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل جزء مهم جدا في النقاشات الموجودة في اللجان. ومن المفترض أيضا أن البرلمان يعدل بوصلته على التحولات هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها, وما يقعدش يفكر بنفس الطريقة القديمة اللي هو إخراج الاتحاد تماما من مستوى النقاشات. هنا يمكن بعض الناس اللي ديما نسمعوها الصوت هذا, خاصة كي نحكي أنا ولا خليفة ولا طارق بسام وحسين, نحكي ولا هنا على ضرورة أنه الاتحاد العام التونسي للشغل يكون موجود كصوت في النقاشات سواء داخل البرلمان أو حتى نقاشات أخرى. يقولوا لنا معناها يطالبوا ويدفعوا ديما في سياق أن الاتحاد ما يكونش موجود, يقولوا أنتم ديما تنتصروا للاتحاد. وديما الناس هذه للأسف شديد تربط الاتحاد ببعض الأسماء اللي موجودة في الاتحاد. نعود ونرجع لنفس الإطار ونقولوا رانا نحكي على منظمة نقابية عندها هيكل في داخلها, عندها مركز دراسات, عندها الكثير من الأفكار. فما ناس معناها قامت في مجالات معينة, من المفترض أن الدولة التونسية تستفيد منهم كما تستفيد من الكثير من الناس الأخرين اللي موجودين في هيكل أخرى, وأنك أنت توسع وجهة النظر وتوسع النقاشات لأكثر من طرف. فانه انت النص القانوني هذا مثلا باش يخرج من البرلمان يكون نص شامل, وما نضطروش انه نحن بعد فتره قصيره نعاودوا نرجعوا للنص هذا باش نعاودوا نعدلوه, لانه نحن نسينا بعض الاشياء. وبالتالي تقديري خاص انا نضم صوتي لصوت خليفه, يعني يمكن البرلمان ان يفتح ابواب اللجان باش يكون موجود الاتحاد العام التونسي للشغل ويعبر على وجهه النظر نتاعو, كما موجودين منظمه الاعراف وغيرهم اللي هم موجودين في الكثير من الفترات ويعبروا على وجهه النظر نتاعهم. وبالتالي تكون الصوره اشمل في اللجان, باش يكون العمل مكتمل وتكون في الجلسة العامة نص ناضج قادر أنه يفيد التوانسة بشكل مباشر.
1: يعطيك الصحة سرحان, وإحنا كما قلت لكم مازلنا مصين معكم آخر التطورات والمستجدات الوطنية. والبارح كان خليفة أحكى على الموضوع وانطلق في الحديث عليه في إطار العيد الوطني للفلاح البارح خليفة, وقت اللي قلت أنت أنه السيادة الغذائية والأمن الغذائي لازمها تتجاوز مرحلة الشعار السياسي وتنفيذها على أرض الواقع في ظل التطورات اللي قاعدة تصير على واقعها العالم والمنطقة, والوصول إلى استنتاج أن وقت تكون عندك السيادة الغذائية وقت تكون مكتفي من حيث الأمن الغذائي أصبحت نقطة مفصلية جدا في ظل اللي قاعد يصير اليوم في العالم وفي المنطقة وتعطل سلاسل الإمداد على مستوى ما يهم الأمن الغذائي العالمي. هذه باش خلينا نحكيه على اليوم الوطني للفلاحة, وصار موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار واللي كان حاضر فيه وزير الفلاحة. واليوم هذا كان تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار, وحاضر فيه عدد من المسؤولين. ونأكد وزير الفلاحة أنه تحقيق السيادة الغذائية كما قلت أصبح قرارا استراتيجيا وسياديا في ظل التغيرات المناخية حولت الاقتصادية والعالمية, ويشدد ويقول أنه معركة الأمن الغذائي تمثل اليوم امتدادا لمعركة التحرير الوطنية من خلال دعم الانتاج الوطني وتعزيز استقلالية القرار الوطني. ويشير وزير الفلاحة إلى أنه قطاع الفلاحة والصيد البحري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات, ويقول أنه الميزان التجاري الغذائي حافظ سنة 2025 على فائض بقيمة 1280 مليون دينار بنسبة تغطية بلغة 119.8% فيما سجل الثلث الأول من عام 2026 فائضا بقيمة 798.3 مليون دينار ونسبة تغطية ناهزة 139.6%. وحكى أيضا على القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية, وإن أعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة اللي في دعم مختلف المنظومات الفلاحية على قطاع زيت الزيتون, وقال أنه قاعد يصير العمل على مواصلة دعم التخزين التصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب البيولوجي وفتح أسواق جديدة. وحكى أيضا على قطاع التمور وقال أو أعلن عن مراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصناعة الصادرات التونسية، حكى أيضا على منظومة الحبوب، وين كشف وزير الفلاحة عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية، وين تطرق أيضا إلى وضعية قطاع تربية الماشية اللي شهد تراجع بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، معلنا عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والذئن، وحكى أيضا على مسائل أخرى وبرامج أخرى من ضمنها برنامج استصلاح أكثر من 6000 هكتار من المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة، وتعزيز جهود مكافحة الحرائق والوعي البيئي. أيضا على المستوى الاستثمار يقول تمت المصادقة على أكثر من 6500 عملية استثمارية بقيمة جملية بلغت 548 مليون دينار، مع تخصيص دعم للباعثين الشبان والنساء والشركات الأهلية، فضلا عن مواصلة توفير القروض الموسمية لفائدة الفلاحين في مختلف المنظومات الإنتاجية. حاولنا نقدم لكم أبرز النقاط المضمنة في مقاله وزير الفلاحة في علاقة باليوم الوطني للفلاحة، وخليفة انطلقنا في الحديث عن الموضوع هذا البارح. ما نعرفش نبدأ بسرحان خليفة، ولكن اليوم الوطني للفلاحة مرة أخرى الشعار: السيادة الغذائية قرار وليس خيار خليفة، وتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي. وقت اللي خليني نقول ننطلق من الجملة اللي قالها وزير الفلاحة: معركة الأمن الغذائي تمثل اليوم امتدادا لمعركة التحرير الوطنية، والمطلوب اليوم دعم الإنتاج الوطني وتعزيز استقلالية القرار الوطني في علاقة بالأمن الغذائي. اليوم والسيادة الغذائية صراحة تفضل.
2: ابتسامنا على قناعة، وكنت أكررها دائما، أنه لو تمت المراهنة على القطاع الفلاحي على امتداد عقود لكان وضعنا الاقتصادي أفضل بكثير، لأنه تمت المراهنة للأسف على بعض القطاعات وبعض يعني المحاور الاقتصادية التي أثبتت أنه مردوديتها أولا ضعيفة، اثنين مرتبطة بالكثير من المعطيات اللي قادرة أن تخليها في فترة من الفترات تعطيك إمكانيات مالية مهمة جدا، وفي فترات أخرى غير قادرة على أن توفر لك الإمكانيات الضرورية للاقتصاد الوطني. وبالتالي الفلاحة كان من المفترض أن تكون محور أساسي في عملية التفكير الاقتصادي والتفكير التنموي في تونس. نقطة ثانية: من غير المعقول أنك تمشي على امتداد الجغرافيا التونسية وتشوف أراضي شاسعة اللي هي أراضي قادرة أن توفر قيمة فلاحية مضافة مهمة جدا، تشوف الأراضي هذه بور ولا واحد يستغل فيه، هذا من غير المعقول وما هوش موجود في برشا دول في العالم، لأنه فما دول مساحتها الجغرافية ضيقة والأراضي اللي هي صالحة للزراعة عددها قليل جدا، لكنها تحسن استثمارها بشكل كبير جدا وعندها مردودية كبيرة. احنا عندنا أراضي مهمة جدا لكن للأسف شديد مانيش قاعدين نستغلوا فيها. أنا ما نحبش ندخل برشا في الشعارات الكبيرة متاع معارك التحرر الوطني وغيره، هذا كلام كبير خلي على جنب، نمشيو للواقع تدريجيا. تونا في المسألة، المسألة أبسط مما يعتقده البعض. جوهر العملية الفلاحية كلها مبنية على زوز معطيات أساسية، مبنية على الفلاح، مبنية على الأرض. أولا مبنية على الفلاح، لازمنا نفهم الإشكاليات الأساسية التي يتعرض لها الفلاح في تونس. أول مشكل عندنا في تونس يتعلق بالفلاح، أنه يعني الفلاحين هم في مرحلة التهرم تقريبا، نتحدث على فلاحين متقدمين في العمر وعزوف الشباب على أنهم يدخلوا في المسألة الفلاحية، بالرغم أنه قاعدين نشوف فترة من فترات أنه فما نماذج مهمة جدا متاع شباب معناه خذوا القطار متاع الفلاحة وقادرين أنهم ينجوا وقادرين أنهم يضيفوا، لكن في عموم المسألة ناس متقدمة في العمر، يعني هذا يخليك إذا كان تنظر للمستقبل فإنه عدد الفلاحين في تونس قاعد يتقلص بشكل كبير جدا، هذا في علاقة بالعمر. في علاقة بالمسألة المالية للفلاح، أحيانا الفلاح باش يتحصل على قروض ويتحصل على دعم مالي يتم جره إلى مربعات يعني تقنية وإلى مربعات معقدة جدا وفيها الكثير من البيروقراطية، ونتحدث أحيانا على الكثير من الوثائق اللي هي مش موجودة عند الفلاح التونسي، وبالتالي حتى أحيانا نحكيه على الكثير من المعطيات المالية وخطوط التمويل وغيره ما يتمتعش بها الفلاح، خاصة صغار الفلاح إلينا نحكي، لأن الوثائق التي يتم طلبها غير متوفرة الفلاح، وكان من المفترض التخفيف قدر الإمكان من هذه الوثائق. النقطة الثالثة المتعلق بكل ما هو اللوجستي اللي مفروض يكون متوفر الفلاح، يجب التسهيل قدر الإمكان، ولهنا نخاطب النواب والناس اللي تسوق قانون المالية، التسهيل قدر الإمكان أنه الفلاح يتحصل على المعطيات اللوجستية القادرة أنه تخليه هو يستغل أرضه على القدر الكافي، وتخلي أرضه قادرة على تقديم القيمة المضافة من غير ما نعقدوها، خاصة في المسألة متاع توريد المعدات الفلاحية. هذوم الكل يتعلقوا بالفلاح. نجيو المسائل المتعلقة بالأرض اللي هي أيضا جوهر العملية الثانية الفلاحية، واللي هي في المرتبة الثانية. ثم مسائل اللي هي تتعلق بالبذور، واللي كل عام تقريبا قاعدين نشوفوا فيها، واللي كل عام تتعاود نفس الإشكاليات، ويطلعوا فلاحة ويقولك فما إشكال في البذور وغيره، وبالتالي يجب أن يتوفر العقل الاستشرافي ونخمو قبل بمدة في الموسم الفلاحي. مسألة توفير الأسمدة أيضا نعرف في الفترة الحالية العالم الكل عنده إشكاليات متاع أسمدة، لكن نحكيه في وضعية عادية. مسألة الأسمدة مسألة جوهرية، ويجب أن تتوفر الفلاح ونفكروا فيها قبل بوقت، مش وقت لينطلق الموسم الفلاحي ندخلوا في الإشكاليات متاع الأسمدة والاستيراد وغيره، ونقولوا ما فماش، وندخلوا فكل يعني التوتر متاع الفلاح اللي طالبه، اللي معناه الجهاز الرسمي يقول لك أنا غير قادر. ولهنا المسألة دي يجب أن تحسم بشكل كبير جدا. فما مسألة أيضا مهمة جدا اللي هي مسألة الماء وتوفير الماء وتقريب الموارد المائية، حكينا عليها مع رشدي في الفترة السابقة في الحصة اللي كان موجود فيها، في علاقة بالجمعيات المائية وفي علاقة بالماء وفي علاقة بأنه الدفع قدر الإمكان أنه الفلاح يكون قادر أنه يتوفر له الماء باش يوفروا الأرض متاعه باش تكون هي في مستويات إنتاجية معينة. وقت نحن نفضل الإشكاليات هذوما الكل النجم ونحكيه على قطاع فلاحي قادر أن يوفر للدولة التونسية إمكانية مهمة جدا تخليك أحيانا تستغني تماما على بعض القروض اللي قاعدة تاخو فيها، واللي هي قاعدة تثقل في ميزانية الدولة من ناحية، وقاعدة تثقل في الأجيال القادمة بمديونية رهيبة جدا في تونس. تقديري خاص أنه المديونية دي أصبحت تتحول بشكل كبير جدا إلى كابوس لكل التوانسة، وسمعنا تذمرات من النواب من المواطنين التوانسة من المسؤولين حتى من الناس موجودة في السلطة التنفيذية اللي تقول لك المسار متاع المديونية في تونس راهو تحول إلى كابوس حقيقي. وبالتالي وقت نستثمر في القطاع الفلاحي فإنه قادر على أنه يعطيك قيمة مضافة، وقادر على أنه يجنبك خاصة للاهتزازات في مستوى المشهد الدولي اللي قادر أنه تأثر لك في برشة قطاعات كما القطاع السياحي وغيره، اللي هو قطاع مراهنين عليه بشكل كبير جدا في مستوى الاقتصاد الوطني. فقط نخرج شوي من المسألة الشعاراتية، نحطوا ساقين على القاعة، نحاولوا نقربوا الفلاح ونحاولوا ندعموا الفلاح، والقيمة المضافة متاع الفلاحة راو تلقاها في وقت قصير جدا، عكس بعض القطاعات اللي لازمك تستنى 5 أو 6 سنين باش يوفر لك موارد مالية مهمة.
1: في نفس السياق الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية اليوم جمعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. خليفة فاصل.
4: السيادة الغذائية، الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، ما ثم فرق بيناتهم كبير برشا، لأنه يعني الأمن الغذائي نجم يجي حتى من غير سيادة غذائية. نحكو على سيادة غذائية هذا نوع من الاكتفاء الذاتي، وتنجم تولي تستغني على كل شيء في كل المستويات. الأمن الغذائي تنجم حتى بالاستيراد تنجم حقه، المهم الناس كي تمشي للسوق تلقى شنو تشري. لذلك حتى ضبط المفاهيم راه مهم برشا. وانا هاني نشوف في الخطاب الرسمي مره يحكوا على سياده فلاحيه، مره على سياده غذائيه، مره يحكوا على امن غذائي، وحتى جزء من المسؤولين تقريبا ما همش عندهمش تمييز كبير ما بيناتهم، لانه النهوض بالقطاع الفلاحي والوصول الى ما يسمى نسميه انا السياده الفلاحيه ومن ضمنها السياده الغذائيه، هذا ماهوش مجرد اجراءات يتم اعلانها في اجتماعات في مناسبات عيد الفلاح ولا يوم الجلاء ولا كذا، هي تتطلب استراتيجية شاملة متاع دولة، وما هيش متاع فقط حكومة، وهذه ما ينجمش يقوم بها وزير فقط ولا وزير وبعض النواب، هذه يلزم تخضع إلى استشارة معناتها تقريبا شعبية، وخاصة للفلاحين وصغار الفلاحين، مش نحكي على فقط الفلاحين الكبار، نحكي على صغار الفلاحين. وهذه زادت تتطلب إصلاحات جذرية، ماهيش إصلاحات ترقيعية موسمية وتون عملوا لهم منحها وتون نكلموا البنوك يتمزوا عليهم يعطوهم شوية قروضها وتون خصصوا محفظة داخل البنك الفلاحي اللي هو من المفروض تعمل للفلاحين باش يعطيهم مثلا 500 دينار ولا يعطيه قديش من اللي لا تغني ولا. هذا يتطلب أنا نقول إصلاحات جذرية من ضمنها إصلاح المنظومة العقارية، التهيئة العقارية للأراضي باش تتسهل، لأن عندنا مشكلة في الملكية وعندنا مشكلة فلاح باش يمشي الأرض مشتتة وما هيش مهيئة معناتها عقارياً وما نجمش ياخذ عليها قرض، تو نجو بعد للبنك يعطوه قرض ولا ما يعطوش. حل مشكلة الأراضي الدولية اللي تقريبا مهملة، هذه الأراضي الدولية تو صحيح ثم تجربة متاع معناتها نوع من كراءها لبعض الشباب في علاقة بالشركات الأهلية، وهنا نشوفه في الإشكاليات كبيرة برشا وتعطيلات من الإدارة في علاقة بالجانب هذا. قبل الوقت اللي كانت تتعطى للحبيبات عادي كانت بسرعة سرعة البرق بإمضاء استقلالية المدخرات وخاصة مسألة البذور والأسفدة. البذور والله عندها يمكن لمدة 10 سنوات العديد من الشباب أنا نبيني من نعرفهم حتى عملوا جروب على الفيسبوك وبدأوا يتبادلوا حتى في مسألة البذور هذه، وبدت منباجة العملية هذه وبدت تتوسع سوية جندوبة بدت تتوسع في العديد من الجهات هذه. مسألة الأسم ده ما عندناش مشكلة، تقريبا المجمع الكيميائي كفي ويوفي وتقريبا جزء من تصديره لفرنسا، احنا يبقى نكال التلوث. حل أزمة المياه وما أدرك ما أزمة المياه لأنها مشكلة كبيرة زوز عناوين
1: موعد الأخبار خلصة ما بساعة طوى فؤاد قاعد يستنى فينا طبعا. عنده برشا أخبار وبرشا مستجدات وطنية ودولية لازم يقدمهم توا طبعا للناس اللي تنتظر موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، ونرجع نكمل معكم ساعتنا الثانية.
0: هنا تونس
3: ببليسيتي. الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
5: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
6: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
5: عندك اورانج.
0: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
2: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. تواصل أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات اللزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فولت ضوئية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. وتتعلق مشاريع القوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات فولت ضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسر وسكدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جبس بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.64 مليار دينار. والنائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فهمي مبارك يؤكد خلال الجلسة أن التوجه إلى الطاقات البديلة أصبح ضرورة وليس اختيارا، مشددا على أن عقود لزمات إنتاج الكهرباء السيادية ومطالبا في المقابل بعدم التفريط في الطاقات البديلة بتونس بأبخس الأثمان.
7: نعتبروها عقود سيادية، عقود باش نتحملوا مسؤوليتنا اليوم زملائي، باش يجينا يوم ونتحاسبوا على الأصوات اللي باش نعطيوها اليوم، كما جاء الوقت سيد الوزير اللي نحاسبوا فيه ونلوموا في من مضى من أسلافنا عندما صادقوا وتنازلوا على ملحنا وعلى بترولنا وعلى غازنا. هي لحظة أرجو من كل زملاء التحلي، ونعرف عندهم مسؤولية كبيرة وروح من الوطنية اللي باش يقولوا كلمة الحق في هذا الموضوع. مشروع قانون اللزمات هو اليوم قرار التوجه للقانون هذايا والطاقات البديلة، هو اليوم ضرورة ماهوش اختيار. اليوم العالم توجه صح اتفاقيات وعقود باش يدخلوا الطاقات الجديدة والجدة هذايا. هل ترى باش نسيبوا في الشمس متاعنا كما سيبنا في الملح متاعنا ب 14 فرنك الهكتار؟ وإلا قريتوا حسابكم في البنود اللي أمضيتوا عليها باش تكون السيادة للدولة التونسية.
8: ويذكر أن مجلس نواب الشعب صادق أمس على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها وعقود كراء المواقع لعدد من المحطات الفوتوضوئية. وزير النقل رشيد عمري يؤكد في زيارة ميدانية أداها أمس إلى ولاية جندوبة أن الوزارة خصصت للجهة حصة من الحافلات الجديدة ضمن الصفقة الدولية الأولى التي تشمل 461 حافلة، إلى جانب تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بعدد إضافي من الحافلات ضمن الصفقة الثانية التي تضم 621 حافلة، بما يهدف إلى تحسين خدمات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز الربط بين الجهة وبقية مناطق البلاد. والوزير يدعو بالمناسبة إلى الحفاظ على المكاسب المحققة بمعبر ملولة وتطوير خدماته وتعزيز انسيابية الحركة بمعبر بابوش ورفع جاهزية الشركة الجهوية للنقل بجندوبة لتحسين الخدمات وتكثيف السفرات، إلى جانب التسريع في رقمنة أنظمة الاستغلال وتحديث الإدارة وتهيئة محطتي القطارات والنقل البري بجندوبة وتحسين ظروف عملهما ونظافتهما. وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 8 أشخاص من بينهم طفلان في 3 غارات نفذتها قوات الاحتلال بين بيروت وصيدا واستهدفت من خلالها 4 سيارات، فيما أصدر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان بلدة في جنوب لبنان. إيطاليا تعلن اليوم أنها سترسل وحدتين من كاسحات الألغام على مقربة من الخليج في مواقع أقرب نسبيا إلى مضيق هرمز، مشترطة لنشرهما التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
9: اسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
1: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المستجدات الوطنية وطبعا الدولية. حكينا معكم طبعا في ما يهم البلاد، الوضع الوطني في الساعة الأولانية أكيد باش نواصلوا نحكي معكم وكما عودناكم الساعة الثانية على مختلف المستجدات في الشرق الأوسط وأيضا على مستوى المستجدات الدولية. بعد شوية

0: تو نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور وباش نحكيو طبعا على المقال اللي اختاره لنا خليفة، نرجو على التفاصيل وعلى المعطيات، ولكن ايضا باش نمشيو بعد لفقرة بالارقام اخر الحصة مع زميل نور الفارسي، وباش نحكيو على ترامب ونحكيو ايضا على الرئيس الصيني ونحكيو على اللقاء وعلى القمة وتداعياتها، ما كتب حولها اخر الارقام المعطيات والمستجدات اللي متعلقة بخصوص نذكر حظي معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وسرحان الشيخاوي. مرحبا بكم من جديد سرحان وخليفة. خليفة ما نعرفش كان وصلت فكرتك في علاقة بموضوع الفلاحة، دعم صغار الفلاحين ومسالك التوزيع، قبل ما نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور خليفة هاي نواصل خاطر بكري قطعتك قبل الفاصل.
1: أنا حكيت على الإصلاحات الضرورية قبل نحكو على السيادة الفلاحية ولا على الأمن الغذائي اللي هو جزء من الأهداف اللي نوصلوا بها للسياسة هذه، لأنه المسألة ما هيش مجرد إجراءات ترقيعية ولا مجرد قرارات موسمية، كل موسم يجي موسم الحبوب ناخذ بعض القرارات، يجي موسم زيت الزيتون موسم التمور فقط، لا هي من المفروض اللي هو يتم معناتها على الأقل ضبط استراتيجية شاملة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي هذايا وتبويته المكان اللي يليق به في الجانب هذايا، لأنه القطاع هذا أنا ديما نقول من أكثر القطاعات في البلاد اللي تم تهميشه تاريخيا وبقى ديما هذا وكأنه نوع من الاحتياط ومهمته الوحيدة اللي هو يوفر سلع معتها بخس تتمنى على حساب الفلاح وعلى حساب المصروف بتاعه، وهذا اللي يطلب فعلا طرح استراتيجية شاملة. ذكرت العديد من النقاط بعجالة، نقول إصلاح المنظومة العقارية بما فيها حل مشكلة الأراضي الدولية، التهيئة العقارية للأراضي من أجل توحيدها وإسهال ولوج الفلاحين باش ياخذوا قروض في الجانب هذايا، توفير الجانب البنكي عاد اعتمادات وقروض لأنه أكبر معضلة يعني منها الفلاحين اللي هو ما يلقوش قروض، وتو الفلاحة ما عادش الفلاحة التقليدية اللي طاي شوية قمح واستنى رحمة ربي تصب المطر، لا ثم تقانة متطورة جدا. فانتوا لا نشوفوا احنا نماذج ناس وصلت على الأقل في مستوى الحبوب، نحكوا على السعودية ونحكوا على دول معتها تقريبا صحراوية معتها لا تتوفر لها معناتها نفس المناخ ونفس الأرض وخصوبتها اللي موجودة في تونس، لكن نجحوا في القيام بتجارب كبيرة ياسر، وصلت حتى الدول هذية تصدر في الجانب هذية نظرا للتطور التقني في علاقة بالجانب هذية. استقلالية المدخرات خاصة التعويل على البذور المحلية، وبدت التجربة هذه في تونس لكن ما زالت بطريقة محتشمة. مسألة الأسم ده تقريبا ما عندناش فيها مشكلة كبيرة برشا. حل أزمة المياه وخاصة المياه المخصصة للري هذه وللسقو، مؤخرا نسمع في برنامج على بعض المعضلات معناتها وبعض الزراعات اللي أحيانا يأخذوا قرار ببداية معناتها فتح معناتها على الأقل مياه الري هذه للفلاحين لكن تبقى تتأخر لمدة معناتها شهر وفهمتوا لا وشهرين، بالإضافة إلى البنية التحتية معناتها للقنوات اللي هي تهرأت في جانب هذايا. دعم صغار الفلاحين مهم جدا لأنه بدون الدعم هذايا ما نجموش يتواصلوا، ومسألة مهمة جدا المتعلقة بمسالك التوزيع وهي الغول الذي يتوسط بين الفلاح وما بين المستهلك، لا الفلاح مستفيد لا المستهلك ياخذ على الأقل السلعة هذه بأسوام معقولة، لكن المستفيد هي الحلقة الوسطى هذه الوسيطة المتمثلة في مسالك التوزيع وفي السماسرة هذونا اللي هو ضبط القانون هذه. هذه أهم تقريبا الشروط الكبرى من أجل القيام بإصلاحات جذرية تنجم ترتقي بقطاع الفلاحة هذية وتنجم توصل بينا إلى تحقيق ما يسمى السيادة الفلاحية ومنها الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
0: باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع معك خليفة في علاقة بالارتيكل دي جور، فاصل وراجعين.
2: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net. ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوت كوم. هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
0: ماضي ساعة 20 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس اللي قاعدين تسمعوا فينا توا فينا توا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب دي وانا فهم لايف، مرحبا بكل تفاعلاتكم وتواصلكم مع كل المواضيع اللي قاعدين نطرحوا فيها اليوم في الحصة. ومباشرة باش نهزوكم لفقرة الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
0: المقال من نصيب خليفة شوشان، ما التفاصيل وما المعطيات؟ خليفة تفضل.
1: هو الحقيقة المقال هذا ما اخترتوش، هو اللي اختارني مقال هذا لأنه مقال حدث. وتون نفسر علاش الحدث هذا. وتقريبا عدد المقالات اللي تكتبت تحليل للمقال هذا نقول بالعشرات، أنا على الأقل 5 مقالات قريتهم تحليل للمقال هذا لأهمية الكاتب بتاعه. هو مقال لروبرت كاغان، إن شاء الله نطقته صحيح. يعترف فيه تقريبا بفوز إيران تحت عنوان كشمات في إيران. وهذا معناتها تقريبا تأتي أهمية المقال هذا والضجة اللي يحدثها في الولايات المتحدة الأمريكية وداخل خاصة النخب السياسية في الجمهوري والديمقراطي من اسم الكاتب متاعه والمكانة اللي يتبوأها داخل النخبة السياسية الأمريكية، باعتبار هذا الشخص هو المؤسس المشارك لمشروع القرن الأمريكي اللي تقريبا نظر للهيمنة الأمريكية. ولذلك وكما قال أحد الناقدين عندما يكتب روبرت كاغان أن الولايات المتحدة الأمريكية منيت بهزيمة ساحقة لا سبيل للتعافي منها، فإن آلة الإمبريالية الأمريكية لم تتوقف فحسب بل انهارت أمام أعين العالم. كاغان هذا ليس مجرد ماهوش ناشط مناهض للحرب وماهوش ناقد يساري للقوة الأمريكية، معناتها منتمي للحزب الديمقراطي، بل هو المؤسس المشارك لمشروع القرن الأمريكي، وهو أكثر مراكز الفكر إمبريالية عدوانية انبثقت كما يقول أحد الناقدين من مستنقع واشنطن في 30 عاما الماضية. وهو أكثر من ذلك، هو زوج فيكتوريا نولاند. تقول لي أنا إيش دخل زوجته؟ هاتوا ونحكوا عليهش، لأن هي المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية التي ساعدت في تدبير انقلاب 2014 في أوكرانيا، والتي كرست حياتها المهنية للدعوة إلى المواجهة مع روسيا وإيران والصين. عاد هذا مش من الصقور، من ثمش حاجة سرحان أكثر من الصقور والنسور متاع اليمين والمحافظين. وهو شقيق فريدريك كاغان أحد مهندسي الحرب على العراق، عندما يقول أحد المحللين عندما احتاج ديك تشيني إلى طمأنينة إيديولوجية قبل غزو العراق اتصل بأشخاص مثل روبرت كاغان هذايا وشقيقه. معتها هو اللي نشر المقال هذايا في ذا أتلانتس، وتقريبا تحدث فيه بكل وضوح على هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يأتي هذا الاعتراف من أكبر صقور المحافظين وأحد المنظرين إلى ما يسمى القرن الجديد والسيطرة الأمريكية ياخذ المقال هذايا الأهمية متاعه القصوى هذايا ويخليه تقريبا يمثل مصدر احتفاء معناتها من طرف النخب الأمريكية واللي اعتبروه أكبر اعتراف يمكن أن يكون لهزيمة ترامب. إذن المقال بشكل مفصل هو شنو اللي يحكي؟ يبني أطروحته على فكرة مركزية تقوم على أن حرب فيفري 2026 ضد إيران ليست مجرد فشل عسكري آخر لأمريكا، بل هي نقطة تحول استراتيجية تنهي حقبة الهيمنة الأمريكية في الخليج وما بعدها. ويعتبر الكاتب أن هذه الهزيمة غير قابلة للإصلاح، ويقارن الهزيمة الحالية بهزائم أمريكا السابقة ليظهر اختلافها الجوهري والجذري. يقول أن الهزائم السابقة السبب فيها أنها كانت قابلة للاحتواء، أما الهزيمة في إيران يقول مختلفة. يقول مثلا هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، يقول جرى عكسها بالتفوق الصناعي والعسكري الأمريكي، ولا يوجد يقول لك تفوق تام، يقول لك على عكس مثلا الوضع في فيتنام وأفغانستان كانت المعارك هذه في هوامش التنافس العالمي وما مستش موقع أمريكا في آسيا وأوروبا، فإن الهزيمة اللي حصلت في مضيق هرمز يقصد مع إيران يعتبرها في قلب المشروع الأمريكي. النتيجة اللي يوصل لها على الأقل في التحليل الأول يقول لن يكون هناك عودة للوضع السابق، يقول مضيق هرمز لن يعود مفتوحا كما كان، إيران صارت اللاعب الأساسي إقليميا ودوليا، آلية الهزيمة يتحدث كيف كشفت الحرب ضعف أمريكا، يحلل الحرب باعتبار أولا فشل في الردع العسكري، يقولك 37 يوم أو 40 يوم من القصف الأمريكي الصهيوني قتلت قيادات ودمرت الجيش الإيراني لكنها لم تسقط النظام ولا انتزعت تنازلا واحدا، يحكي على فشل التصعيد، أي ضربة جديدة يقول تدفع إيران للرد على منشآت الخليج. مثال، يعطي مثال الضربة اللي صارت في 18 مارس عندما قصف الكيان الصهيوني حقل بارس الجنوبي الإيراني، حقل النفط، قوبل بضرب حقل رأس لافان في قطر اللي هو أكبر منشأة غاز مسال بالعالم وتسبب بأضرار نجم تبقى لسنوات. يحكي على فشل الحصار، يقول النظام الإيراني صمد أمام 5 أسابيع قصف متواصل، فمن غير المرجح أن ينهار بسبب ضغط اقتصادي. ويعطي مثال آخر يقول الخيار البري تقريبا فاشل، ويستبعد الغزو البري هذا لأنه يتطلب احتلال إيران ومجاهد خسائر ضخمة في السفن والناقلات وتدمير البنية النفطية للمنطقة. الخلاصة الأولى يقول ترامب أوقف الحرب ليس مللا، وهذه العبارة ليه، بل لأن إيران بدأت تضرب العمود الفقري لطاقة العالم والانسحاب صار أقل الخيارات سوءا. على مستوى سلاح إيران الجديد، معناتها يقول لك هو احتجاز سوق الطاقة رهينة، ويرى أن إيران كسبت سلاح أقوى من النووي، يقول السيطرة على هرمز، القدرة على فرض رسوم وحصر المرور بحلفاء إيران ومعاقبة الدول لإبطاء سفنها، هذا يمنح طهران ورقة لرفع العقوبات وتطبيع العلاقات. يقول لك إذن إيران تخرج من الحرب أقوى مما دخلت، احتفظت بقدرتها النووية وأضافت قدرة احتجاز الطاقة العالمية. الكيان الصهيوني يقول إسرائيل ستجد نفسها معزولة وعاجزة عن مهاجمة حلفاء إيران خوفا من ردة فعل دولية بسبب تهديد الطاقة. انهيار يصل إلى نقطة أخرى، يقول الانهيار الجيوسياسي للنظام الأمريكي، وهنا يذهب إلى أنه على مستوى الخليج يقول دول الخليج أصبحت مضطرة للتوسل لطهران بعد سقوط المظلة الأمريكية، وهنا يطلق على أمريكا يقول تقريبا أصبح نمر من ورق. عالميا يقول لك لا قوة تملك عشر من القدرات الأمريكية لفتح المضيق بالقوة، يعتبر حتى المبادرة البريطانية الفرنسية عبارة عن مزحة لأنها تعمل فقط في إطار سلمي. يتحدث على أن العالم سيدخل في سباق تسلح بحري، يقول أوروبا وآسيا ستضطر لبناء أساطيلها الخاصة لضمان طاقتها في عالم بلا ضامن أمريكي. يتحدث على تشجيع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة استنزاف مخزونات السلاح الأمريكي في أسابيع ضد قوة من الدرجة الثانية يقصد إيران. هذا يطرح سؤال على جاهزية أمريكا لحرب كبرى ضد قوة من الدرجة الأولى كما الصين وروسيا، ويتوقع أن يدفع هذا الصين للتفكير جديا باحتواء تايوان أو بالسيطرة على تايوان وبوتين للتصعيد ضد أوروبا. الخلل يعتبره في التفكير الأمريكي ويهاجم منطق إنهاء المهمة لأنه يتجاهل حسب رأيه الكلفة اللي مش تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ويقول لإنقاذ الموقف تحتاج أمريكا لحرب برية وبحرية شاملة واحتلال إيران والمخاطر بخسارة أسطورها. ترامب نفسه يقول يعلم أن تدمير الحضارة الإيرانية لن يمنع إيران من إطلاق آلاف الصواريخ والمسيرات قبل سقوطها، ويواصل تقريبا من المستحسن أنا نقول قراءة هذه لأنه هذا التقدير وهذه القراءة اختلاف مو جاي من الديمقراطيين، لأنه أغلب الانتقادات اللي قاعدة تو تهاجم في ترامب والأزمة التي أدخل فيها أمريكا والمأزق اللي أدخل أمريكا، لا ينجم يواصل الحرب، لا ينجم يعلن الانتصار، لا ينجم يتراجع ويخلي انتصار إيران تقريبا تسيطر على المضيق. هذا يأتي من أحد الصقور داخل المحافظين وهو اللي جعل هذا المقال يمثل الحدث تقريبا هو تكتب أولامس نهار 11 وما زالت إلى حد الآن. أنا قلت لك على الأقل أحصيت ما يقارب 10 مقالات تحليلية للجانب هذا في العديد من الدول.
0: نحكي على مقال بمجلة ذو أتلانتك سرحان الشيخاوي. سرحان المقال هذا اللي خلينا نقوله يوصل لملخص أو استنتاج بكونه اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأزق فعلي، أنه المرحلة اللي وصلت لها الحرب اللي انطلق فيها على إيران إلى مرحلة وصفت بالاستنزاف السياسي والاقتصادي اللي قاعدة تضع في الموقع متاعه تدريجيا، سواء على المستوى الداخلي الأمريكي وأيضا على المستوى الخارجي. أيضا الخلاصة المتعلقة بالمقال هذية أنه المشكلة ما عادش فقط في من يربح عسكريا اليوم في الحرب الحالية، بل من يستطيع تحمل أعباء وتداعيات وتأثيرات الحرب الحالية سياسيا واقتصاديا لفترة أطول. هون يقول الكاتب في المقال هذه من أنه ترامب قد يجد نفسه عالقا في حرب أرادها قصيرة لكنها تتحول تدريجيا إلى عبء ثقيل على رئاسته. سرحان تفضل.
3: هو الأكيد أن وقت نحكي على دونالد ترامب في مأزق، لأنه المقاربة التي دخل بها الحرب مخالفة تماما للواقع. الفكرة العامة اللي كانت موجودة داخل عقل ترامب هي فكرة الحرب الخاطفة أو فكرة العملية الخاطفة التي تقدر على تغيير النظام السياسي واستئصال النظام السياسي ثم تغيير كل المعادلات على الأرض. المسألة دي كانت موجودة في فنزويلا وصار محاولة استنساخها في إيران، وكان في البداية في الأيام الأولى للحرب تحدث دونالد ترامب على أن هذه الحرب ستدوم أيام، ثم تحدث على أن هذه الحرب ستدوم أسابيع. كنا نحن حكينا هنا أنه الفرضيات هذه التي يطرحها دونالد ترامب داخل خطابه السياسي فرضيات غير واقعية تماما. الفرضية هذه والمقاربة هذه تصطدم بمقاربة نقيضة تماما اللي تتبناها القيادة الإيرانية، والتي تنبني أساسا على مفهوم حرب الاستنزاف كمفهوم محوري في هذه الحرب. تقديري الخاص إلى حد الآن نحن نشهد انتصار المفهوم المتعلق أساسا بحرب الاستنزاف على مفهوم الحرب الخاطفة أو العملية الخاطفة التي يمكن أن تغير المعادلات. وقت نحكي على الاستنزاف لا نتحدث على استنزاف في مسار واحد، قدر ما نتحدث على مسألة الاستنزاف على أكثر من واجهة وعلى أكثر من صعيد. العنصر الأول المتعلق بمسألة الاستنزاف، نتحدث على استنزاف مالي. التقديرات المالية الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث على معطيات مالية مهمة جدا، نحكي على ما يقارب 29 مليار دولار كتكلفة للعمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في إيران. يعني التقديرات هذه اللي خرجت منذ أيام فقط هي مختلفة أو تختلف تماما على التقديرات اللي كانت موجودة في نهاية الشهر الماضي، تقريبا بما يقارب 4 مليار دولار، يعني نسبة كبيرة جدا ومبلغ مالي مهم جدا. ولهنا نفتح قوسين، صاير نقاش كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية على كيفية تقدير الخسائر في هذه الحرب، وعلى النزيف المالي الموجود، وعلى التقارير العالمية اللي تحكي على الخسائر المالية في هذه الحرب. صاير نقاش كبير جدا داخل السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لنفي كل ما يتم ترويجه حول المبالغ المالية الكبيرة جدا التي استنزف الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بضربة إيران. المسألة الثانية المتعلقة أيضا بمسألة الاستنزاف هي استنزاف مخزون السلاح الذي ركمته الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد فترات طويلة جدا، واللي كان يعني تقريبا مصدر فخر الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة التعداد حول عدد الصواريخ وعدد معنى الترسانة العسكرية الموجودة. يعني الكلام هذا قاعد يتقال من خبراء داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مش مسألة اعتباطية. يعني وقت اللي نحكيه على أسلحة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نحكيه على مخزون استراتيجي كانت تعده الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد عقود، لأنه نعرفه ديما داخل العقل الأمريكي استشراف وجود حروب كبرى، يعني خاصة مع القوى العالمية، نحكيه على مسألة الصواريخ، نحكيه على مسألة الذخيرة، ونحكيه على مسائل أخرى مهمة جدا. مسألة سلاح مقلقة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. علاش نقوله الكلام هذا؟ وقت اللي نحكيه على أسلحة أو صواريخ اللي هي تعتبر بين ظفرين فخر معناها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقت اللي نحكيه على صواريخ توماهاوك مثلا اللي تم استعمالها في أكثر من فترة في أكثر من حرب، وقت اللي نحكيه على الصواريخ الاعتراضية وغيره، هذوما مخزون كان يعتمد أساسا في علاقة بتحديد الاستراتيجيات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه فما نقطة هنا لازم نوضحوها، يعني إيران ليست حقل لرماية نهائي راهو بالنسبة للصواريخ الأمريكية وترسانها العسكرية. دائما داخل المخيال الأمريكي والعقل العسكري الأمريكي أنه هناك مواجهة مرتقبة مع قوة عظمى، إما مع روسيا أو الصين، وبالتالي التعداد والعدة العسكرية توجه أساسا لهؤلاء. لكن بالنسبة للمواجهة مع إيران وغيره فإنه هذه مسائل عرضية، وبالتالي وقت اللي نحكيه على استنزاف مخزون الأسلحة الأمريكي في الحرب الإيرانية، هنا يطرح استفهام كبير جدا، ماذا لو دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة عسكرية مع الصين، شنية ترسانة العسكرية نجم تعتمدها؟ هذا سؤال يطرح داخل العقل الأمريكي، وفما إشكال كبير جدا وفما خلافات صاير عليه. فما أيضا نحكي على استنزاف البشري، لأنه فما ناس ما عادش نجم تمشي للحرب وما عادش تحب تمشي للحرب، وفما جدل حقوقي كبير جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول تجنيد الناس وأخذهم لهذه الحرب. وشافت الناس كل كثير من التقارير العالمية اللي تكذب تماما السردية الأمريكية متاع مسألة التفوق العسكري التام، وبالتالي لهنا مسألة الاستنزاف تمتد على أكثر من محور، وبالتالي ولات مشكل كبير جدا، خاصة وأنه يعني الجانب الإيراني يحاول قدر الإمكان كسر الفكرة الأمريكية التي تعتمد أساسا على أن الحرب هذه حرب خاطفة. والإشكال اللي يعمق مسألة الاستنزاف أكثر، لأنه المفهوم هذا باش يولي مفهوم محوري في مستوى النقاش السياسي والتحاليل السياسية، أنه بقدر ما طالت فترة النقاشات والمفاوضات سواء في باكستان أو حتى المسائل متاع النقاشات وتبادل الأفكار بشكل غير مباشر، فإنه لم نصل إلى حد الآن إلى مستوى متاع اتفاق مبدئي، أو على الأقل في الحد الأدنى إلى حد الآن ما زال الطرف الإيراني متمسك بالنقاط التي طرحها منذ البداية، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني متمسكان بالنقاط التي تم طرحها منذ البداية، وهذه الهوة التي تفصل الورقتين وهذه الهوة التي تفصل وجهتي النظر هي فرصة، لأنه مسألة الاستنزاف ستطول أكثر، وبالتالي لهنا يمكن أن نتحدث على أسابيع قادمة هي أسابيع مساحة زمنية مهمة جدا في مسألة الاستنزاف. لهنا يطرح استفهام عسكري في هذه المواجهة، من الأقدر على تحمل العبء أكثر، يعني إيران أو الجانب المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية والجانب الصهيوني؟ لم نعد نتحدث على أسلحة متطورة ومواجهة عسكرية مباشرة وغيره، ومدى استهداف مناطق حساسة واستهداف يعني قيادات سياسية وقيادات عسكرية وحتى أماكن حساسة في مسألة الطاقة والمنشآت المتعلقة بالحياة اليومية الإيرانيين وغيره، بل أصبحنا نتحدث من يمكن أن يتحمل ألم هذه الحرب أكثر، والقادر على تحمل الأعباء والألم أكثر هو الطرف الذي سيكون منتصرا في هذه الحرب.
0: واضح سرحان، وإحنا هنا مش مصر نحكيه على آخر التطورات، قراءة في الملتقيات أو اللقاءات المرتقبة وأيضا القمم، خاصة خلينا نقولوا القمة لليوم هي حديث الساعة على مستوى العالم، شنو باش تكون المخرجات متاحة، ماذا سيطرح على طاولة المفاوضات أو طاولة هذه اللقاءات بين تايوان بين إيران، النفط، الاقتصاد، السياسة والجيوسياسة، هذه بشيزنا مباشرة لفقرة بالأرقام. بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي، وبش حكينا على القمة المنتظرة في بكين. تفضل.
4: عايشك ابتسام، مرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبسرحان وخليفة. باش نحكيوا على اللقاء التاريخي والمرتقب واللي ممكن باش يتصنف من أهم الأحداث لسنة 2026، نحكيوا على الأحداث العالمية طبعا، هو اللقاء بين قادة العملاقين الصيني والأمريكي، نحكيوا على لقاء ترامب وشي تشين بينغ. لقاء المرتقب هذايا بين الرئيس الأمريكي وترامب كما قلنا يعتبر من أهم الأحداث الجيوسياسية في 2026، خاصة وأنه يجي في وقت العالم يعيش على وقع الحرب مع إيران، اضطراب أسعار النفط وتصاعد التوتر حول تايوان والذكاء الاصطناعي. القمة باش تصير في بكين بين 14 و15 ماي، وهي أول زيارة رسمية للرئيس الأمريكي للصين منذ 2017. آخر لقاء مباشر كان في أكتوبر 2025 في كوريا الجنوبية، وقت لقاء دام فقط ساعتين وتركز أساسا على التجارة وملف تايوان والتوترات العسكرية في بحر الصين الجنوبي. الطرفين وقتها شدوا على ضرورة ضرورة منع الانزلاق نحو مواجهة مباشرة لكن دون اتفاقات كبرى تذكر. حسب المعطيات الحالية إدارة ترامب داخل القمة وهي تحت ضغط داخلي كبير بسبب الحرب مع إيران، نحكي على التضخم وأسعار الطاقة اللي ارتفعت في السوق الأمريكية وشعبية ترامب اللي بدأت تتراجع مقارنة ببداية السنة، وبرشا صحف كما رويترز وذا جارديان قالت أنه ترامب محتاج انتصار اقتصادي أكثر من أي وقت آخر. الوفد الأمريكي باش يكون ضخم برشا ويضم كبار رجال الأعمال والتكنولوجيا، من بين الأسماء الموجودة مثلا عندنا إيلون ماسك ومسؤولين من شركات كبرى كما فيزا وماستر كارد. ملف الاقتصادي هو الأهم في القمة. ترامب يحب الصين تزيد تستورد منتجات أمريكية خاصة الصوجة الحبوب الطائرات واللحوم باش يرضي المزارعين الأمريكيين قبل انتخابات الكونغرس اللي كنت حكيت عليها أنت البارح ابتسام. وفما حديث أكبر على صفقة ضخمة ممكن تشمل شراء مئات الطائرات من نوع بوينغ. في المقابل الصين داخل القمة من موقع أهدأ نسبيا، بكين تعتبر أن واشنطن اليوم أضعف بسبب حرب إيران وتحب تستغل الظرف هذا باش تضغط لرفع القيود الأمريكية عفوا على أشبه الموصلات والذكاء الاصطناعي. والصين كذلك تطالب بتخفيف العقوبات على شركاتها التكنولوجيا. ومن أكثر الملفات الحساسة الأخرى اللي باش نحكيه عليها واللي باش تتحط على الطاولة نحكيه على تايوان. طبعا الصين باش تحاول تنتزع ضمانات من ترامب بعدم توسيع الدعم العسكري خاصة بعد صفقات سلاح الأمريكية الأخيرة، والإعلام الصيني يعتبر أنه أي تصعيد في تايوان ممكن يكون أخطر حتى من أزمة أوكرانيا. كذلك عنا ملف مضيق هرمز طبعا حاضر بقوة، وواشنطن تحاول تقنع الصين أنها تمارس ضغط أكبر على إيران لإعادة الاستقرار الممرات النفطية، خاصة أنه الصين تعتمد بشكل كبير على النفط من الخليج. CNN ووسائل إعلام أمريكية قالت أنه الإدارة الأمريكية تخشى من صفقة غير معلنة بين بكين وطهران تخلي الصين تستفيد أكثر من الأزمة اقتصاديا. وفي موضوع الذكاء الاصطناعي وذي أول مرة بشي تطرح موضوع الاي اي كملف رئيسي في قمة صينية أمريكية، أمريكا تخاف من التقدم الصيني السريع في الرقائق الإلكترونية واللي كنا كيف كيف حكينا عليه في حصص سابقة، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي، بينما الصين تعتبر أن القيود الأمريكية حرب تكنولوجية مباشرة. تونجي والصحف العالمية أبرز ما تقال. صحف عالمية برشا ركزت على أنه الرئيس الصيني داخل القمة بأريحية أكثر من ترامب، نحكيه على الصين أنها تملك اليد العليا بسبب سيطرتها على المعادن النادرة والطاقة وسلاسل التوريد. رويترز وصفت القمة بأنها قمة الحصاد لأنه كل طرف يحب يخرج منها بمكاسب اقتصادية سريعة. المتوقع من مخرجات اللقاء ذي طبعا حسب أغلب التحليلات مش اتفاق تاريخي شامل، نحكيه تفاهمات محدودة، تثبيت هدنة تجارية، تخفيف بعض الرسوم الجمركية، إعادة فتح قنوات الحوار العسكري، وربما الإعلان على مجلس تجاري واستثماري مشترك بين الزوز بلدان. لكن رغم هذا التوتر مازال بين القوتين، نحكيه على تايوان، التكنولوجيا، النفوذ في آسيا والطاقة العالمية. لذلك برشا محللين يشوفوا أن القمة هذه أهدافها الأساسي منع الانفجار أكثر من صنع سلام دائم بين واشنطن وبكين.
0: هل يمكن الاتجاه سرحان الشيخاوي عفوا في وصف هذه القمة كما امشيت في هذا عدد من الوسائل الإعلام العالمية بكونها قمة الحصاد، وأنه كل طرف من الطرفين نحكي على الصين والولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن من خلال القمة هذه بالخروج بأكثر مكاسب اقتصادية سريعة. تقريبا معظم التحليلات والقراءات الدولية تتجه إلى كونه بكين اليوم تملك من القوة اللي تخليها ربما تفرض هي إلى حد ما يمكن توصيفه بالشروط أو قراءاتها في علاقة بأي مكاسب يمكن الخروج بها في علاقة بالصفقات ربما أو الحوار أو القمة هذه مع بكين، في حين قراءة أخرى أيضا تمشي لكون الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وصلت لمرحلة إلى حد كبير هي ضعيفة اللي بش يخليها ربما تقدم العديد من التنازلات للصين وبكين على أمل التخفيف اليوم وإعادة الاستقرار لأهم الممرات النفطية، خاصة نحكيه على مضيق هرمز وأنه تايوان باش تكون من بين أبرز التنازلات ربما صراحة. تفضل.
3: وسياسيا من أهم الأحداث في سنة 2026 وقتين نحكيه على اللقاء هذا، لأنه في الكثير من العناصر التي ستطرح. يعني نجم نقول أنه لقاء هذا سيحدد ملامح التوازنات اللي باش تكون موجودة في العالم على الأقل في السنوات القادمة، لأنه نحكيه على زوز قوى عظمى يتبناه زوز مقاربات متناقضة تماما.

0: المتحدة الأمريكية والصين في علاقة بالمسألة التجارية، في علاقة بالمسألة الاقتصادية، في علاقة بالطاقة وغيره. وبالتالي يعني المعارك اللي هي كانت واضحة بشكل كبير جدا في الكثير من المناحي كما كنت نقول اقتصاديا تجاريا سياسيا، قاعدة كان المسألة العسكرية، يعني واضح أنه اللقاء ما بين زوز أطراف هذوما سيكون له أثر كبير جدا. لكن أنه فما زوز ملفات أساسية ستطرح في هذا اللقاء، ولن يتم استثناء ملف إيران وملف تايوان وإمكانية الحديث على مقايضة سياسية إيران مقابل تايوان أو تايوان مقابل إيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قدر الإمكان تضييق الخناق على إيران ومحاولة قطع أي إمداد من أي نوع، إمداد صيني لإيران، نحكي على إمداد مالي، نحكي على إمداد يتعلق بكل ما هو لوجستي، نحكي على إمداد عسكري، نحكي على حتى نوعية الإمداد المتعلق أساسا بالاستخبارات والمعلومات وغيره. بالتالي محاولة خنق إيران تمر أساسا عبر قطع الشريان الذي يصل إيران بالصين، وبالتالي سيحاول دونالد ترامب قدر الإمكان قطع هذا الشريان ومحاولة عزل إيران. وبالتالي الصين حتى ولو دخلت في نقاش ومفاوضات حول هذا الملف وإمكانية رفع اليد على إيران، فأنه ستطالب بمسائل أخرى كما كنا نحكي فترة فترات على تايوان وعلاقة الصين بتايوان. وشفنا نحن رو في الأسابيع القليلة الماضية حكينا على استعدادات عسكرية حتى من الجانب الصيني ويمكن أن تكون موجهة إلى تايوان. يعني نجم نتحدث على مسألة متاع مقايضة تتعلق بإيران مقابل تايوان. لن يكون هذا الملف هو الملف الوحيد المتعلق بالنقاشات، لأنه هناك الكثير من الملفات الأخرى، نحكي على مجال حيوي صيني ونحكي على مجال حيوي أمريكي، يعني نقاشات ستكون في أكثر من ملف، لكن المسألة الجوهرية هي هذه لأنه تفرض نفسها بشكل كبير جدا لأنه محور النقاشات في العالم الكل. تبقى باش نشوف المسألة في عمومها. أنا تقديري الخاص أنه دونالد ترامب لا يمتلك ورقة ضغط حقيقية وقوية جدا على الجانب الصيني يمكن أن تجعله الطرف الأقوى أو اليد العليا في هذه النقاشات، بقدر ما الجانب الصيني هو اللي عنده الكثير من الأوراق التي يمكن أن يلعبها في نقاشات هذه. دونالد ترامب يذهب إلى الصين في محاولة يعني أخذ قرار صيني برفع اليد عن الجانب الإيراني، لكن الجانب الصيني يمتلك الكثير من الورقات السياسية التي يمكن أن يضغط بها بشكل كبير جدا. يمكن الناس معناها تمشي أو الخبراء يمشيوا في سياق أنه إيران معناها من الجانب الصيني أكثر الورقات اللي تخلي الجانب الصيني ضعيف هي مسألة إمدادات الطاقة وغيره، لكن مسألة دي نسبية جدا لأنه شفنا نحن مؤخرا كثير من التقارير التي تحدثت على مخزون مهم جدا داخل الصين، وكأنه الصين كانت تستعد منذ البداية لأي توترات تكون موجودة في العالم. وبالتالي مسألة الطاقة صحيح تنجم تأثر على الجانب الصيني وتنجم تكون ورقة مهمة جدا بالنسبة للجانب الأمريكي، لكن ليست ورقة قوية جدا بقدر ما أن الصين لديها الكثير من الورقات التي يمكن أن تناقش بها ويمكن أن تفاوض بها الجانب الأمريكي، لكن الجانب الأمريكي يدخل هذه النقاشات بحظوظ أقل من الجانب الصيني. وبالتالي تقدير خاص يعني المسألة ترجح إلى الجانب الصيني. ننتظر النقاشات شنو باش يصير ابتسام، وننتظر التوافقات شنو ينجم يصير بين الجانبين، كما ينجم يعني الجانبين يصطدمان بالتشبث بالمطالب كما شفنا مثلا النقاشات اللي موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. كل طرف يتمسك بشكل كبير جدا بالنقاط التي تطرحها. يمكن أيضا حتى اللقاء هذا لا يسفر على مسائل استراتيجية، برغم من أنه إذا تم التعمق في الملفات الحساسة والملفات الحيوية فأنه قادر هذا اللقاء على أنه يضع رزنامة عمل للسنوات القادمة ويحدد المسألة في جانبها الجيوسياسي في كل دول العالم.
1: تتجه الأنظار إلى قمة بكين خليفة وسط تساؤلات ما الذي يريده ترامب من هذه القمة، خاصة بعد المرحلة التي وصفت بكونها مرحلة ضعف واستنزاف قد تعيش على وقعها الولايات المتحدة الأمريكية بعد فترة من الحرب اللي شنتها على إيران ومرحلة الاستنزاف السياسي والاقتصادي. تراجع الموقع الأمريكي اليوم على مستوى السياسات الدولية وتراجع منصوب الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية كشريك دولي اليوم. فما برشة تعهدات، برشة انتظارات، توصيفات للقمة هذه، وكل الأنظار تتجه إلى كيف ستكون المخرجات المنتظرة

0: من هذه القمة للطرفين؟ تفضل.
1: هو بالطبيعة هي قمة مهمة برشا، لأن تقريبا أول لقاء خلينا نقوله رسمي ومباشر، وفي أحد البلدين يتم بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الصين منذ 2017، معناتها 9 سنين تقريبا باستثناء اللقاء اللي صار على هامش أحد الاجتماعات اللي صارت في كوريا الجنوبية واللي يتقابلوا في أكتوبر 2025. خلاف ذلك أول مرة معتها يصير لقاء بالحجم هذية في الوضع هذي. أولا القمة هذية تاريخها محدد قبل لو حتى لا يتم إعلان الحرب على إيران، وأهم الملفات اللي موجودة على طاولتها ستكون الملفات اللي كانت مبرمجة سابقا، وهي ملف التجارة العالمية، وخاصة قضية الرسوم الجمركية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الملف المتعلق بالجانب التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في علاقة وعلى أشباه المواصلات كما يسموه الذكاء الاصطناعي، العقوبات على بعض الشركات الشريكة مثلا للصين في المجال التكنولوجي مش تكون موجودة. هذه الملفات الرئيسية، لكن الملفات الرئيسية هذه اللي كانت مبرجة منذ الأول ومنذ تحديد تاريخ القمة هذه دخلت عليها الأكيد العديد من الملفات، ومن ضمن أهم الملفات هذه هي ملف الحرب على إيران اللي موجودة واللي ستكون حاضرة ولو بكل الأشكال، لأنه أمريكا القادمة وهي تعاني من نزيف حاد ومن اختبار فاشل كما كنا نسمع في المقال وكما حكينا عليه المقال من أحد صقورها، أكيد لن تكون حضورها بنفس القوة اللي كانت لو أن الحرب على إيران ما صارتش. يعني تقريبا العديد من الأوراق تكشفت في المجال هذا، الصين تراقب، الصين ما هيش بعيدة على الحرب هذه، لأنه أكدت العديد من التقارير أن الصين كانت حاضرة واللي هي زودت إيران بالعديد من الجوانب التقنية اللي ساعدتها في الحرب هذه، وأنه لم تتوقف معناتها المساعدات الصينية لإيران منذ انطلاق المعركة هذه، لكن هي حاضرة بالغياب المعركة هذه لأن ما هيش معركة مباشرة، لأن الصين ما عملتش دخولها بشكل مباشر، لكن ستكون أحد أوراق الضغط اللي ستعتمدها الصين في مفاوضاتها حول ملفات تعنى بالأمن القومي الصيني وهي تتصارع مع ترامب. معناتها مش تكون هذه الملفات وإن لم تكن بشكل مباشر حاضرة بالغياب. ترامب أكيد سيجد نفسه مضطر أنه يطالب من الصين أنها تتدخل في علاقة بتليين الموقف الإيراني في علاقة بالتفاوضات لفتح مضيق هرمز هذه. الصين أكيد ستستغل الجانب هذا لأنه لن يكون مجانا هذا التدخل، لأنه الصين حاضر زاد حتى في المفاوضات عبر باكستان، وتقريبا منذ بدت المفاوضات باكستان كانت الصين أعينها على طاولة المفاوضات وكانت حاضرة مع المفاوض الإيراني واللاريجاني مؤخرا كان في الصين هو معناتها تقريبا وتشاور معهم في حتى في علاقة بالرد الإيراني والبنود المتمثلة في الجانب هذا. مش يضعف شوي الجانب الأمريكي. ما هي الأوراق التي يملكها ترامب إلى بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية وخاصة ملف التجارة العالمية ومسألة الرسوم؟ على فكرة الرسوم راهي آذت الصين بشكل كبير برشا في الجانب هذا ويساعدها أن تصل إلى اتفاق. من ضمن الأوراق اللي يملكها ترامب، وللأسف هو صاحب كتاب فن الصفقة، أما يظهر لي كل الفنون متاع الصفقات اللي كتبها في كتابه وفي تاريخ تجاربه في المضاربات العقارية يظهر لي خسرها على أبواب إيران. معناتها باش نرى صاحب نظرية فن الصفقة هل يستطيع أن يجعل من الورقة التايوانية إحدى الورقات اللي نجم يقوم بها بعملية شبه تبادل مع الصين، معناتها تايوان مقابل الضغط على إيران من أجل تليين موقفها. أنا لا أستغرب من ترامب رجل الصفقات وصاحب كتاب فن الصفقات أن تكون تايوان صفقة على الطاولة من أجل الوصول إلى حل في المأزق بتاعه الإيراني، لكن في نفس الوقت لا أتصور أن الصين وعلاقتها الاستراتيجية إلى إيران قد تخذل إيران في المسألة هذه، خاصة أن لأوراق إيران وتقريبا كل ما طرحته إيران لأن هي المعتدى عليها وليست هي المعتدية، وما نتصورش أن الصين مش تضحي بمصالحها الاستراتيجية مع إيران، منها الطاقة ومنها في علاقة بالتكنولوجيا وفي علاقة بالمساري في العديد من المجالات اللي تضحي بها من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ترامب مستعد أن يضع تايوان على طاولة صفقة من أجل الوصول إلى حل مع كذا. أكيد المخرجات متاع اللقاء هذه مش تكون مهمة في علاقة بالجانب التجاري العالمية والجانب الاقتصادي هذه، لكن لا أتصور أنها ستغير كثير في علاقة بالأزمة متاع مضيق هرمز، وفي علاقة بالصراع الأمريكي الإيراني، في علاقة بالمسة هذه من الصورش اللي هي مش تغير الكثير في علاقة بالجانب هذي.
0: وإحنا نحكيه على القمة هذه سرحان وخليفة، فما طرف ثالث زادة تجهت المقالات والكتابات للتركيز على خلينا نقول رؤيته وتصوره وتخوفاته خليفة في علاقة بالقمة هذه اللي خلينا نقول تتجاوز ربما اللقاء الثنائي التقليدي اللي يصير ما بين زوز رؤساء دول كما كنت تحكيه إلى حدث استراتيجي اليوم تراقبه خلينا نقول تقريبا كل عواصم العالم وتنتظر ما ستكون المخرجات امتاعه، لأنه أي تفاهمات أكيد مش بتكون تداعياتها فقط ربما أو تأثيراتها على الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بل ستكون تحولات واسعة بتشمل الاقتصاد العالمي الجيوسياسة على مستوى العالم أيضا منطقة الشرق الأوسط نحكي وزادة على آسيا. الطرف الثالث هو خليفة الكيان الصهيوني الذي يترقب بحسب برشا مقالات بتخوف بحذر ما ستفرز عنه القمة هذه، وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستستغنى أو ستزيح مصالح الكيان الصهيوني اللي كانوا مشتركين فيها إلى حد كبير أمام مصالحها وأمام توجس ترامب من ربما خليفة أن تصبح ما كانت اليوم داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية مهددة ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية الداخلية مهددة على ضوء التحالف هذا الصريح والعلني والمباشر مع الكيان الصهيوني.
1: هو المفارقة الكيان الصهيوني علاقاته الاستراتيجية جيدة جدا مع الصين، من أكثر التبادلات معناتها خاصة على مستوى التقنية والتطوير التقني هي مع بين الصين والكيان الصهيوني. معناتها ما نتصورش إلا الصين تمثل عدو بشكل مباشر للكيان الصهيوني، لأن عندهم ما بيناتهم علاقات استراتيجية. صحيح هي أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية هي أقرب إلى المصالح الصهيونية، لكن زاد الصين عندها علاقات قوية جدا مع الكيان الصهيوني. يمكن الجانب الوحيد اللي ينجم تكون الكيان الصهيوني يتأثر بهذا اللقاء في علاقة بجانبه هو في علاقة بإيران، لأنه العداء الأساسي بالنسبة للكيان الصهيوني هو مع إيران، ورغبته الجامحة في اجتثاث النظام الإيراني اللي هو يعتبر يمثل خطر وجود في المنطقة هذه، وخروج إيران منتصرة في الحرب هذه سيكون خسارة بالضرورة لنتنياهو لكيان الصهيوني. يمكن من الجانب هذا مدى قدرة الصين على الضغط على إيران، وأنا أستبعدها أن الصين لها القدرة الكبرى على الضغط على إيران وتغيير موقفها 180 درجة، لأنه إيران بطبيعتها تشاورت مع الصين حتى في الردود متاحة على الولايات المتحدة الأخيرة. لذلك أنا الطرف هذا أستبعده أن يكون معناتها حاضر بشكل مباشر في علاقة باللقاء هذايا، لأنه بطبيعته عنده علاقات مع الصين. ربما الجانب الوحيد الذي ربما ينتظره تنجحش الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع الصين بمزيد الضغط على الإيران من أجل تقديم تنازلات، هذايا هو الجانب الوحيد. خلاف ذلك علاقتها مع الصين للأسف نقوله احنا استراتيجي
0: واضح، ونحن سنتابع طبعا مخرجات القمة في بكين. شكرا لك خليفة شوشين، نور الفارسي، سرحان الشيخاوي، فاروق السويسي، حسين يحيى. احنا كنا وصلنا الختام برنامج من تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقى غدا إن شاء الله في أمان الله. هنا تونس.

0: Publicité.
1: Agile Énergie, toi fadlek fil cam mtaha NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth zyout 100% italien, tضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Énergie.
2: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
3: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
4: ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
5: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علي المجري يطالب بتشريك المستثمر المحلي إلى جانب المستثمر الأجنبي في اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء من محطات فلتضوئية، داعيا إلى مراجعة فترة العقود المبرمة أو التقليص فيها حفاظا على مصلحة الدولة وسيادتها الوطنية.
6: في إطار توجه الدولة نحو الانتقال الطاقي نسمن اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر المحطات الفوتوضوئية والتي ستعزز الإنتاج الوطني بحوالي 592 ميجاوات بما يساهم في التقليص من الاعتماد على الغاز الطبيعي المورد والحد من الضغط على ميزانية الدولة. لكن رغم أهمية هذه المشاريع تبقى لدينا جملة من التساؤلات انشغالات. أولا، نطالب بتشريك المستثمر التونسي إلى جانب المستثمر الأجنبي في هذا القطاع الاستراتيجي حتى لا تبقى منظومة إنتاج المواد الطاقية خاضعة أساسا للشركات الأجنبية التي يمكنها أن تتحكم في الأسعار وفي كلفة الإنتاج، وهو ما قد يؤثر مستقبلا على قيمة الدعم الموجه للطاقة وعلى التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للدولة. كما نتساءل كيف ستحافظ الدولة على منظومة الدعم في صورة ارتفاع أسعار العالمية للطاقة، وكيف سنحمي قطاعين الفلاح والصناعي وهما من أكثر القطاعات اعتمادا على المواد الطاقية من انعكاسات أي ارتفاع في الأسعار. فالقطاع الفلاحي مرتبط بالأمن والسيادة الغذائية، والقطاع الصناعي مرتبط التشغيل والنمو الاقتصادي.
5: الإدارة الجوية للحماية المدنية ببجة تنظم صباح اليوم عملية بيضاء تطبيقية بمنطقة الزيادين بطريق الحرم حمرناونية التابعة لمعتمدية بجة شمالية، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وتعزيز الجاهزية لمجابهة حرائق الغابات. وتمثل سيناريو العملية في اندلاع حريق بإحدى المناطق الغابية، حيث تم التدخل للحد من انتشار النيران وحماية الممتلكات المجاورة، إضافة إلى إخماد الحريق بصفة نهائية واختبار سرعة ونجاعة أعوان الحماية المدنية. بلدية طينة بصفاقس تدعو أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى تسوية وضعيتهم القانونية واحترام ترتيب الجري بها العمل المتعلقة باستغلال الملك العمومي، وذلك على خلفية تسجيل عدد من التجاوزات المرتبطة بالاستغلال المفرط للطريق العام وعدم الالتزام بتراخيص البلدية. والبلدية توضح أن عددا من المحلات تعمد إلى تركيز تجهيزات وإحداثات مختلفة على الملك العمومي دون الحصول على التراخيص اللازمة أو خارج الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط. وفي شأن دولي، صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن التقارير استخباراتية أمريكية أشارت إلى احتفاظ الجيش الإيراني لحد كبير بقدراته الصاروخية، خلافا لتصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكدت أن الجيش دمر بالكامل. ووفق الصحيفة، ما زالت إيران تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب، إضافة إلى منصات الأطلاق المتنقلة، مضيفة أن نحو 90% من منشآت تخزين وأطلاق الصواريخ تحت الأرض في مختلف أنحاء البلاد أصبحت صالحة للعمل جزئيا أو كليا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 8 أشخاص من بينهم طفلان في 3 غارات نفذتها قوات الاحتلال بين بيروت وصيدا، واستهدفت من خلالها 4 سيارات، فيما أصدر جيش الاحتلال انذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان بلدة في جنوب لبنان. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاش سبور.
0: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
7: ديوان فام فلاش سبور.
8: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم تتلعب مباريات الدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة. زوزة راح في البرنامج الأربعة متاع العشية، نادي البنزرتي الترجي الجرجيسي يزفر مباراة سيف الورتيني، وفي الفار من الفقاير مستقبل جابس الملعب التونسي عبد السلام ماني، وفي الفار نلقاو محمد علي قروية. غدوة تستختم وتختم البطولة، استختم واختتام البطولة غدوة 5 مباريات الأربعة متاع العشية. غدوة لأول مرة باش نلعبوا 5 مباريات في نفس اليوم في الرابطة المحترفة الأولى. النادي الإفريقي مباراة احتفالية أمام الأولمبي البيجي، مباراة زفر حسين بالعريس وسيف الورتيني في الفار، اتحاد بن قردين الترجي الرياضي التونسي باسم بالعيد، وفي الفار وليد المنصري، نادي صفاقسي النجم الساحلي حمزة جعيط ومعاه منتصر بالعربي، النجم الرياضي بالمتلوي شبيبة القروان نضال طيف، وفي الفار حسني الهنيلي، والاتحاد المونستيري مستقبل سليمان هيثم الترابلسي، وفي الفار محرز الملكية. السلطات الأمنية توافق على إضافة تذاكر المدارج الثانوية لمباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي غدوة في وقت قياسي اليوم. التذاكر نفذت مباراة احتفالية للإفريقي بلقب البطولة، والأولمبي البيجي مطالب الفوز لضمان البقاء أو انتظار تعثر الشبيبة. نواصل مع نادي الإفريقي، 4 غيابات بارزة مباراة غدوة في رشاوات للرابطة جمدة نشاطه إلى حين مثلوة من مكتبها بعد أحداث الديربي، أيمن الحرزي وحسين بن علي بسبب عقوبة الإنذار الثالث، والكونغولي فيليب كين زومبي بسبب تلقي بطاقة حمراء في مواجهة الديربي الماضية. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن عبر صفحته الرسمية البارح على الفيسبوك طرح تذاكر افتراضية لدعم الفريق ماديا قبل مواجهة النجم الرياضي الساحلي غدوة الخميس كما قلنا في الجولة الختامية للرابطة المحترفة الأولى. تذاكر من فئة 10, 20, 30, 50, و100 دينار معروضة إلكترونيا، ولا تخول لمقتنيها للدخول للمباراة. CSS مطالب توفير 2.7 مليون دينار قبل نهاية شهر مايو الحالي لخلاص الديون وضمان المشاركة في مسابقة قارية الموسم القادمة. الرابعة التونسية ميس الخضراوي تحصد 3 ميداليات في بطولة افريقيا لرفع الأثقال المقامة حاليا في مدينة الإسماعيلية المصرية في منافسات وزن 48 كيلوغرام. 2 ميداليات فضية، الأولى في اختصاص النتر بعد رفع 78 كيلو والثانية في المجموع العام ب 137 كيلوغرام، وميدالية برونزية في اختصاص الخطف بعد نجاحها في رفع 59 كيلوغرام. نختم بالكرة في العالم، أبرز المباريات. لليغا الإسبانية اليوم ختاف في مايوركا 8:30 نفس التوقيت، ديبورتيفو ألافيش يواجه برشلونة. في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس، وفي الدوري الفرنسي بريست ستراسبورغ 6 متاع العشية، ولونس بيزجي انطلاقا من 8 متاع الليل، والدور النهائي لكأس إيطاليا الليلة 8 متاع الليل لاتسيو يواجه إنتر ميلانو. لاسبورو في تمسبور باقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
9: ديوان فام عسلمة
10: عسلمة. ديوان فام أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
11: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
9: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
12: ديوان افهم نحب نحط النداء
13: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
9: ملا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2،
9: تونس
0: 93.5،
9: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
9: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
14: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام منتج

0: لي كان أقرب صديق التيم هذا المفقود، وعلى هذاك خرج باش يفركس عليه، ودار مدينة ساوس مندل كلها، ودخل حتى النفق كبير كانوا يستعملوه المتشردين والكلوشارات ملجأ هما والمنحرفين والمدمنين على الخمر. لكن شاف وقلب هكا النفق الكل من طرف للطرف بأنبارة بالبيل وبدون جدوى، ريحة تيم ما فماش. وعلى فكرة الراجل المفقود يعني تيم كان يعيش مع ولده ديفون بعد ما طلق من مرته واللي بقات تسكن في ساوس بنت. الراجل كان مستقيم منظم الأبعد الحدود، يعني من جيل الأباء اللي ما يلعبوش بالمبادئ، وبالتالي اختفائه بالحق محير لأنه ماهوش مستانس يغيب على داره بالكل. ديما يروح في الوقت متاعه، ولا عنده أمور متاع شرب، لا لمات لا سهريات ولا شيء من نوع هذا. في نفس هالإطار أعلن أشلي حتى الاحتمالات الكل باش يفركس على صاحبه، ومشى حتى الحظيرة بجنب الدار متاع تيم على أساس يقول لك بالك شي طاح في حفرة أو في خندق. لكن شيء، ومع ثمانية متاع الليل يعني بعد ما تعديوا 24 ساعة على اختفاء بوديمون، ألان أشلي وطريقة تيم المفقود واللي اسمها دوريس مشيوا للمركز باش يعملوا بلاغ.
1: It's been about 24 hours and that's completely unheard of for him. I mean he's just responsible, very orderly. This
0: something's just not right. الشرطة قالوا لهم الأحسن أنكم تستنوا شوية حتى لين يتم التأكد من أنه السيد اختفى فعلا، ومن غادي البوليسية نجموا ينطلقوا في البحث عليه بجدية. ونهار 4 نوفمبر وقت اللي الراجل مظهرش، بدأت تتبخر آخر الأمال في أنه بش يرجع، والمسألة أخذت منحة آخر بالنسبة للأمنيين. قال من وأنه الشريف متاع البلدة وأغلب الأعوان اللي معاه كانوا أصدقاء التيم، وما همش فاهمين علاش غبر ريحته ما فماش، وما قال الحد الفين ماشي. وخلف هذا كاميونته الصغيرة كانت قدام باب الدار، وفي العادة ما يتنقل كان بيها، وحتى الكراهب الأخرين اللي عنده كانوا في الجراج، معناها ما خرجت منهم حتى واحدة. ولهنا الأمنيين مشاو باش يعملوا استجواب الآخر واحد كان مع تيم قبل ما يختفي، معناها ولده ديفون واللي كان قريب برشا من البوه، ويعديوا وقت كبير مع بعضهم خاصة في المسجد متاع الأيل. والشرطة كانوا يعرفوا زادة ديفون مليح مليح، لأن ولد المساعد متاع الشريف كان صاحبه برشا وفرد عمر هو وديفون. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوه على آخر مرة شاف فيها بوه قال لهم نهار 2 نوفمبر في الليل سهروا مع بعضهم قدام التلفزة حتى للحداش، من بعد ديفون مشى باش يرقد، وكان يتصور اللي بوه زاد كيف كيف ماهوش باش يطول في السهرية. لكن في الصباح وقت اللي قام ما لقاش، وفرشه ما تمسش بالكل، معناها ليلتها ما لقاتش غادي. وباقي وعلى لسان ديفون قال اللي هو كل يوم يفيق مع 7:30 يحضر روحه ويمشي للمعهد متاعو، وأكد أنه بوه ما كانش يخرج قبله من الدار إلا لضرورة الخدمة، وقتها يقوم ساري على الفجار. الأمنيين زادوا سألوا طفل ديفون عنده شي فكرة على المكان اللي نجم يكون مشال أبوه، قالوا لهم احتمال كبير يكون خرج مع الفجر باش يقمر البلايس اللي موجود فيهم الأيل، لأنهم كانوا متفاهمين باش يخرجوا نهارتها في العشية يصطادوا هو أبوه. هل من وأنه مدينة ساوس بند اللي نحكيه عليها جات في وسط منطقة غابية شاسعة فيها ثروات طبيعية وحيوانية كبيرة برشا، وحسب ديفون بوه تيم خرج الكارابينات متاع المسجد الكل وتفقدهم ونظفهم وخليهم البرة، معناها كان ناوي باش يمشي نهارتها للمسجد. الأمنيين قالوا له وين متعودين تصطادوا انت وبوه؟ قال لهم على هضبة ورا الدار بالضبط. ولهنا الإشكال بالنسبة للأمنيين ما همش عارفين منين يبدأوا، وإذا المسألة تطلع كما قال ديفون خرج باش يقمر البلايس اللي فيهم الأيل، ينجم يكون صار له أي حادث، معناها طاح أو تجرح، وهكا البلاصة بكلها حيوانات مفترسة مدبوبة للقطط البرية للذيوبة بأنواعهم، واللي ياكل ضربة في هكا الغابة تبيب وربي، معناها ياكلوه لهوايش ويمشمشوه.

0: في مجريات الأحداث السؤال اللي يبقى مطروح بالنسبة للأمنيين ومن غير إجابة شنية أسباب اختفاء تيم الرجل بوعائلة ويخدم عامل بناء ومن اللي انفصل على مرته دوريس تحصن على الحضانة متاع ولده ديفان ولا هو اللي لاهي به في كل شيء. السكان متاع الشيلة هذيك يعرفوهم ليح وسمعته طيبة بيناتهم وعلى علاقة باهية بالناس الكل. ومن الأشياء اللي تعجب الناس في تيم هو أنه بقى على اتصال بطليقته كريالها دار ويعطي فيها في نفقة وحده مش بالحاكم، وهي في المقابل مش كاتش بيه باش تاخذ الحضانة متاع ولدها. وفي نهاية الأمر ما كانتش تسكن بعيد عليهم هو ولده، معناها ديفوني نجم يمشي لها وقت ما يحب، لكن هو عنده ميل البوه أكثر منها هي. الحل الوحيد واللي كان متاح للشرطة باش يعرفوا تيم فين موجود هو الاعتماد على المختصين في تقفي أثار الأشخاص، يعني اللي يقطعوا الجرة كما يقولوا، يعني متاع الفارين من القانون أو المفقودين في حالات كمن هذم. وبالتالي تمت الاستعانة بفرقة الأنياب، وواحد من هاك الكلاب شموه الحوايج واللي فيهم ريحة المفقود وشد ثنية وهاك جماعة تبع فيه. لكن على عكس ما كانوا يتصوروه البوليسية، هيك الكلب في عوض يمشي في اتجاه الغابة مشى مباشرة في اتجاه مدينة ساوس بانت ووصلهم المحطة متاع بنزين، وخلينا نقولوا كيوسك متاع إيسانس. ولهنا المحققين طلبوا من مالك المحطة باش يعطيهم تسجيلات كاميرات المراقبة متاعو لعل يشوفوش فيهم تيم. قالوا لهم راهو الكاميرا ما يخدموش، وثرنتو السيد حطتهم عيرية هكاكة باش يخوف بيهم مش للعسة على محلو. في نفس هالإطار من البحث على تيم، الكلاب متاع فرقة الأنياب بعد كالمحطة متاع البنزين هزوا أعوان الأمن البراكة مهجورة في مدخل الغابة، وبالتحديد الجراج أو دبو كان موجود بحداها ومسكر. وكي حلوه القاو فيه كميات كبيرة متاع خردة، معون قديمة متاع حدادة ومتاع نجارة متاع بني زادة، موتورات كراها بعجالي وعقابات متاع ماكينات. لوجوا هكا التراكن الكل وما لقاو حتى شيء يثبت أنه تيم موجود غادي أو كان غادي. الشرطة قامت بتمشيطك المحيط متاع المخزن وما لقاو شيء. ولهنا ولاو يلوجوا على مولاه، وتفاجئوا بك السيد مولى المخزن ظهر معرفة، معناها يعرفوه مليح مليح، وهو منحرف كبير وعلى بركة عظيمة من السوابق. اسمه بيل هامتون، متورط في تجارة المخدرات، يبيع في الماريخوانا وعنده علاقة بأغلب المزودين متاع ولاية واشنطن. الحاصل دقوا عليه الباب، من الأول ما حبش يحل لأنه عرف اللي هما شرطة، ومن بعد كي لقاهم شادين صحيح وما حبوش يمشيوا من غادي حللهم، وهما كانوا خايفين منه ومحضرين رواحهم، معناها حاطين يديهم على فرودتهم باش أقل حركة منه مسترابة يبدأوا حاضرين. في ترابط هالأحداث بيل قال للبوليسية قبل ما ينطقوا بحتى كلمة، مانيش باش نخليكم تدخلوا للمخزن متاعي ومانيش باش نحكي معاكم إلا ما تجيبوا إذن من وكيل الجمهورية. قالوا له ما تخافش، ماناش جايين على خاطر المخدرات، اتهنى حتى لو كان يبدأ عندك اطرانت ماناش باش نقلقوك، رانا جايين باش نعرفوا عندك شي فكرة على تيم مور وينو وشفتوش المدة الأخرى. لهنا بيل بقى يخزر لهم ومنها تمان، وقال لهم تفضلوا دخلهم لدارو، وبدأ يحكي لهم على علاقته بتيم، وقال اللي هي محدودة جداً، وليهم أصحاب وليهم أحباب، ها وكيجيه ساعة ساعة باش يدبر من عنده قطايع بحكم اللي عنده برشة خردة. وباقي وعلى لسان بيل قال اللي من مدة أسابيع ما شافش تيم ولا جاه ولا دار بيه، وبعدها هي سكت وما يحب يزيد يعطي حتى معلومة، وخلى المحققين يفركسوا له داره لأنه فهم وتهنى أنه المشكلة متاعهم ماهيش في المخدرات، وإنما يحبوا يعرفوا إذا كان تيم جاب حذاه وإلا لا. وكيما لقاو حتى شيء مشاو على رواحهم. في المرحلة هذه من القضية الشرطة قامت ببحث أجوار وسألت المتساكنين في محيط الدهر متاعتهم لعل وعسى واحد منهم شافوا. وثلانتو الجارة المباشرة متاعو قالت أنه نهار 3 نوفمبر مع الأربع متاع الصباح شافت حد واقف البرة يغسل في كرهبة. الدنيا كانت ظلام، لكن تعتقد أنه الشخص اللي شافته هو تيم ينظف في الكاميون متاعو. والمحققين باش يتأكدوا من المعلومة هذه استعانوا بشركة توزيع المياه على أساس يعرفوا الوقت اللي تم فيه استعمال كميات كبيرة متاع ماء في الدار متاع تيم. وفعلا الكلام متاع الجارة ظهر صحيح، لأنه برشا ما تم استهلاكه ما بين ماضي 3 و4 متاع الصباح. ولهنا السؤال المطروح، علاش تيم بايت ساري مع ماضي 3 متاع الصباح باش يغسل سيارته؟ بالنسبة ليهم المسألة مستغربة نوعا ما. ومن غادي بدأت المخاوف تاخذ في بعد آخر عند الأمنيين متاع ساوس بنت. وكيما في حالات الاختفاء الكل، الأمنيين قاموا بالتثبت من الحسابات البنكية متاع تيم على أساس يعرفوا يلاندرا عنده أموال تجبدت من الكونت متاعه وتحولت الكونت آخر وإلا لا، ويشوفوا زاد استعملش بطاقته البنكية على أساس يشري تذكرة متاع طيارة مثلا وإلا بشكري كرهبة، خاصة وأنه ديفون والتيم لما حلبوه كانت عنده علاقة مع امرأة من أصول لاتينية والأرجح مكسيكية. لكن ما عطاش أكثر توضيحات، ولهنا الأمنيين اتصلوا بمصالح الديوانة وشرطة الحدود الجوية والبرية وما لقاوا حتى شيء يثبت أنه تيم غادر التراب الأمريكي. في نفس السياق، البوليسية وقت اللي ثبتوا بالقداه في المعاملات المالية اللي قام بها تيم ليلة الاختفاء متاعو، اتضح أنه نهار 3 نوفمبر مع ماضي 3 متاع الصباح استعمل بطاقته في محطة بنزين على أساس يجبد $15 من ماكينة صرف آلي، وهالآلة هذه كانت موجودة في نفس المحطة اللي مشالها كالكلب متاع فرقة الأنياب. ولهنا المحققين طلبوا التسجيل متاع كاميرات المراقبة اللي موجودين في الموزع الآلي للأموال، لكن البنك قالت لهم أنه بعد 48 ساعة التسجيلات تتفسخ باش ينجموا يعاودوا يستعملوا هكا الأشرطة من جديد. وبالتالي المحققين حرموا من دليل كان ينجم يوصلهم التيم، أو على الأقل يعرفوا شنو هو اللي صار له. في تسلسل هالأحداث ومع مرور الوقت، المحققين بداوا يقيسوا من العثور على تيم حي يرزق وحتى ما يرزقش، المهم حي. وبشوية بشوية فرضية أنه مات في حادث أو في أي ظروف أخرى بدأت تتحول القناعة. وعلى هذاك الأمنيين بداوا يفكروا جديا في أنه المسألة وراها جريمة، وبكل بساطة حسب رأيهم تيم تقتل. وفي صورة ما إذا تقتل، شكون اللي قتله وعلاش والجثة متاعو فين؟ لهنا المحققين كلموا مصالح المرور باش يعرفوا صاروش حوادث نهار 3 نوفمبر في الليل. والمعلومات اللي تحصلوا عليها تقول أنه ما ثم حد من اللي قاموا بحوادث ليلتها يحمل الاسم متاع تيم مور أو عنده أوصافه. في نفس الإطار من الأبحاث، المحققين مشاو للدار متاع دوريس طليقة تيم على أساس يزيدوا يستجوبوها. وتفاجئوا وقت اللي لقاو شخص ما يعرفوهش يكنس قدام باب دارها. سألوه ويني دوريس، قال لهم نقلت. وين نقلت؟ قالوا له. قال لهم الدار رجلها السابق تيم. ولهنا المعلومة صدمة البوليسية، معناها دوب ما طليقها اختفى هزت تبشى ومشيت تسكن في دارو. ايش نية الحكاية؟ ووقت اللي اعوان الامن مشاو لدوريس قالت لهم اللي هي ما تنجمش تدخلهم للدار، وقانونيا كلامها صحيح لانهم ما ينجموا يدخلوا لها الا ما يكون مول الدار موجود فيها، يعني تيم، لكن السيد مفقود، والا يجيبوا معهم اذن بالتفتيش. وهالاذن هذا ما ينجموا ياخذوه إلا في صورة ما إذا التفتيش عنده علاقة بسرقة أو بجريمة. والشرطة ما عجبهاش الكلام بتاع دوريس، لكن القانون كان معاها. فيها الحق بهذه من القضية تعداو 5 شهور على اختفاء تيم، ونهار 1 أبريل 2011 وفي غابة يقولولها الباسيفيك تبعد 30 كيلومتر على مدينة ساوس بند، واحد اسمه ستريسي ستاك كان صاحب تيم قاعد يقص في الشجر هو أخوه باش يجمعوا شوية حطب. وعلاش ما تقولش هو هكاكا ويشوف في جمجمة ملوحة بحداه؟ قام يصيح على طول صوته، أخوه جاي يجري وطول علمه البوليسية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، دوب ما خلطة الشرطة الفنية عاينة المكان ولقاوا بقايا متاع هيكل عظمي مفرطة في المحيط اللي تم فيه اكتشافك الجمجمة. ومبدئيا هالبقايا هذه هي متاع نفس الشخص اللي كان مردوم غادي، والأمنيين فعلا لقاوا حفرة وفهموا أنه الحيوانات المفترسة هي اللي ربشت على البلاصة هذيك، وخرجوا الجثة وكلاوا منها اللي نجموا ياكلوا. وهذا دليل على أنه اللي قام بردمانك الضحية كان مشغوب ومزروب أو قليل جهد، لأنه محفرش حفرة غارقة. وهذاك علاش الحيوانات تمكنوا باش يخرجوا الجثة مك الحفرة. الجمجمة واللي تبقى مك الهيكل العظمي تم تسليمه من الطبيب الشرعي على أساس يحاول يتعرف على هوية مولاهم. ومن اللي بدأ يفحص فيها فهم أنه السيد اللي لقاوها مات مقتول ب4 كرتوشات، وكانوا في القبعة متاعو وخلاو له 4 نقب بحجم كعبة حمص والواحدة بجنب الأخرى. معناها الشخص هذا تقتل بالغدرة، وربما أثناء النوم متاعو والرصاصات بقاو في راسه الداخل ما خرجوش، لأنه السلاح اللي تم استعماله في هالجريمة من عيار صغير والأرجح بندقية من عيار 22. في نفس الإطار الأمنيين وهم يفركسوا في أرجاء هك الحفرة اللي لقاو فيها الجثة، واكتشفوا ختام تاع فرش كبير ببلاستين الكل بالدم، ولقاو زادة منشفة مبقعة بالدم، لكن ما لقاو حتى دوي متاع كرتوش، يعني الغلقات متاع الرصاص اللي تم به إطلاق النار. معناها الضحية تقتل في مكان آخر، ومن بعد تم نقله الغادي على أساس تردم. وبحكم اللي ما تم حتى بلاغ على اختفاء من مدة 6 أو 7 شهور، خلف التبليغ على تيم، وخلف هذا بعض القطايع من الثياب اللي كان لبسها القتيل ما زالت موجودة، والأمنيين فيسع مع عقله الحوايش بما فيهم ستيسي ستاك، وقال أنه ثم تروف متاع قماش من سوريا اللي كان يلبس فيها صديقه تيم. لكن في الحالات هذه الطب الشرعي هو اللي بيش يكون حاسم في التعرف على هوية القتيل. وعلى هذاك قاموا بفحص الأسنان. الطبيبة متاع المعمل الجنائي ما كان قدامها إلا طريقة واحدة باش تتعرف على القتيل إذا كان هو تيم ولا حد آخر، وعلى هذاك فحصت الأسنان متاعه بالرجوع للملف الطبي. وكما سبق وقلنا لكم في حلقات سابقة، الأسنان كما بصمات الأصابع، يعني كل بشر عنده خصائص مختلفة عن الأخرين. والنتيجة اللي توصلت لها الطبيبة متاع المعمل الجنائي ما خليت حتى مجال للشك. الجمجمة والهيكل العظمي اللي تم العثور عليهم هما متاع تيم مور. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
1: نهج التريبيونال والدريبة
2: ببليسيتي. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها نهار 3 نوفمبر 2010 في مدينة ساوث باند، تيمور راجل عمره 48 سنة اختفى فجأة وانقطعت أخباره على ولده ديفون اللي عمره 16 سنة. وقتها طلب صاحبوه اللي اسمه ألون أشلي باش يفركس عليه، لكن رغم المحاولات وقلب الدنيا ملقاهش، وتوجه وقتها للشرطة هو وطليق التيم باش يبلغوا على اختفائه. ومن غادي بدأت الأبحاث والبوليسية باش يبقاو أكثر من 5 أشهر وهما يلوجوا في هكا المنطقة ومحيطها، وما خلاوش حاجة ما عملوهاش. وكي بداو يأيسوا باش يجيهم بلاغ من عند واحد من صحاب تيم كان في الغابة يقص في الجر باش يلم الطرف حتب، وفجأة اكتشف جمجمة وباش يتبين بعد التحاليل اللي هي متاع تيم واللي مبدئيا مات بطلق ناري، 4 رصاصات من عيار 22 في راسه الكعبة بحذا الأخرى، ويبدو اللي تقتل في داره أو في مكان آخر، ومن بعد جابوه للغابة وردموه، والحيوانات هما اللي ربشوا على الجثة متاعه وطلعوها وكلوا منها جزء هام. في المرحلة هذه من القضية الأبحاث متاع شرطة ساوث باند باش تاخذ منعرج آخر، لأنه ما عادش يبحثوا على شخص مفقود، وإنما الحكاية ولات فيها جريمة قتل كاملة الشروط، والمحققين يلزمهم يعرفوا شكونوا اللي قتل تيم. وأول حاجة باش يطالبوا بها واللي ما ينجموش يعملوها قبل ما يعثروا على الجمجمة هي تفتيش المنزل متاع تيم واللي ولات تسكن فيه طليق دوريس، من غير ما قولوا أنها في عينين المحققين ولات محل شكوك، ويعتبروها عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمقتل متاع طليق هاتيم، لأنها دوب مختفى هي احتلت له داره وكأنها على علم اللي هو تقتل. وخلف هذا ما خليتش الوقت للأمنين باش يدخلوا يفركسوا، وهذاك اللي خليها تجلب كل الشبهات لنفسها.

0: في تسلسل هالأحداث، نهار 8 أفريل الشرطة مشيت للدار متاع تيمو بإذن من وكيل الجمهورية للتفتيش. الدار وقتها ما كان فيها حد، ويا لندرا دوريس وين مشيت هي ولدها، وعلاش ما تقولش الأمنين وهما يتفقدوا في الجراج متاع تيم واللي كان زادة في نفس الوقت ورشة، وغادي بش يلقاو نكت متاع دم. تم رفع عينة منهم وتبعثوا للمعمل الجنائي، والمحاقين لاحظوا حاجة أثارت الاستغراب متاعهم. هاك الجراج ما كان فيه حتى أدوات فلاحية، يعني لا بالة لا بيوش ولا حتى فاس، ورغم اللي تيم كان يستعمل فيهم برشا في الحديقة متاعو، وخلف هذا كما قلنا لكم يخدم بناي. إذن كيفاش ما عندوش هالدوزان هذا؟ والسؤال اللي يطرح نفسه، زعم القاتل أو القتلة حفروا هكا الحفرة باش يردموا فيها تيم بالأدوات متاعو؟ الأمنيين بتبيع كي خامرتهم الفكرة هذه الحمهم قشعر، لأنهم بعد ما فركسوا هكا الجراج المحاقين دخلوا للدار وبداوا يفركسوا، خاصة على آثار متاع دم واللي تنجم تثبت أنه تيم تقتل غادي. ولهنا الأمنين استعملوا هكا المادة السحرية واللي ظهر البقايا متاع الدم حتى لو كان ما يتشافوش بالعين، وتنظفوا بأحدى مواد التنظيف. المادة هذه هي اليومينول، وفما زاد البلو ستار واللي يقوم بنفس المهمة، يظهر الدم حتى كي يبدأ ما يتشافش بالكل. مختصر الحديث، القاو مبدئيا أثار على زربية وعلى قناة تهوئة وكرسي، والكل مهزوم للمعمل الجنائي للتحليل. وفي الأثناء وهما يفركسوا في بيت النوم ويفليوا فيها فليان، وجلب انتباههم الاختار اللي كان موجود على الفرش، وهو نفس الاختار اللي لقاوه في الغابة مبقع بالدم، يعني نفس اللون ونفس الزينة، وما ينجم يكون المصدر متاعه كان من الدار متاع تيم. الحاصل هزوا هكا الاختار من فوق الفرش وبعثوه للمعمل الجنائي، وكبقات الجرية مكشوفة جاتهم فكرة باش يقلبوها ويشوفوها ملوتة. وغادي فين كانت المفاجأة، بانت لهم ركراكة متاع دم واضحة وضوح الشمس في النهار، وبالتحديد من فوق، يعني فين مكان الرأس. بعبارة أوضح، هكا الدم جاي من الجمجمة متاع حد كان راقد غادي، وبتبيع ما ينجمش يكون حد آخر غير تيم. ولهنا ما عاد ثم حتى أدنى شك أنه تيم مور تقتل في داره وعلى فرشه، ويلزمه فقط يتحلل الدم باش يثبت اللي هو متاعه. في نفس السياق، ما كانتش هذه المفاجأة الوحيدة اللي لقاوها في الدار، لأنه المحقين باش يكتشفوا دوي متاع رصاصة من عيار 22 من بين اللوحة متاع الفرش والجراية، وهذا يزيد يأكد نوعية السلاح اللي تقتل به تيم. وبتبيع على هنا معالم الجريمة بدأت تتوضح، معناها تيم مور تقتل في داره وهذا لا يختلف فيه اثنان. والواقع صارت في الليلة الفاصلة ما بين 2 و3 نوفمبر 2010، واللي قتل تيم استعمل بندقية صيد عيار 22، وغدره مع تجاه من تالي وهو راقد، وأطلق عليه النار، ومن بعد لفه في الاقتام على الفرش، نظف ساحة الجريمة وهز ردمه في الغابة. هذم هما الاستنتاجات الأولية متاع المحقين، ويلزم توا يعرفوا شكون الفاعل الحقيقي، وخاصة الدوافع متاع الجريمة، ولو أنهم باينين. في الحقبة هذه من القضية وفي بلدة ساوث باند، الحديث اكثر على الطفل ديفون والتيم، ولهنا خلينا نقولوا كلام التراكن، لأنه الناس اللي شافوه قالوا اللي هو ما كان باين عليه حتى حيرة وقت اللي بوه اختفى، وما عنده حتى تأثر وقت اللي سمع به تقتل. وهذا حسب التخمينات متاعهم يدل على أنه عنده علم باللي صار لبوه، رغم اللي الأمنيين استبعدوا تورطوا في حاجة كيفن هذه بحكم العلاقة القوية اللي كانت عند ديفون مع أبوه، وما ننساوش أنه اختار باش يعيش معاه مش مع أمه. وباش يقطعوا الشك، المحقين استدعاوا ديفون، ومشكلتهم الأساسية كيفاش هكا طفل ما سمعش يحس الكرتوش وأربعة كرتوشات، ما هيش واحدة ولا اثنين. وهالأربعة طلقات صاروا في بيت بجنب بيته، وما المفروض يسمعهم حتى كي يبدأ في المنامة السابعة. إذن كيفاش ما سمع شيء؟ وفي الحقيقة مش هو برك ما سمع شيء، الجيران القراب ما وصل لوذنيهم حتى حس متاع كرتوش.
1: Devin, look at me. You need to come clean with us. Tell us again what happened.
0: في مجريات هالأحداث، المحققين وقت اللي بداوا يستجوبوا في ديفون قالوا له حكينا توا بالرسمي شنو اللي صار نهار 2 نوفمبر في الليل. سكت شوية وقال لهم أنه ليلتها تعالك مع أبوه على خاطر نتائج المدرسية لحموم الأبعد الحدود، والعركة كانت كبيرة لدرجة أن أبوه تغشش عليه برشا، قال له معاش باش تسوق الكاميونة على خاطر ما عندكش معدل. وأكثر حاجة كان يحبها ديفون ويمكن هي اللي خلته يبقى بعد أبوه هي الكاميونة اللي كان يهزها ويسوقها وقت ما يحب. المفيد أنه ديفون قال اللي أبوه باش يتفاهم معاه من غدوة الصباح ومشى قد، لكن من غدوة وقت اللي فاق ما لقاهش. المحققين سألوه يا أخي متأكد أنه ما سمع حد شيء ليلتها؟ قالوا له متأكد. وللتثبت من أقواله الأمنيين عداوا ديفون على آلة البوليغراف، يعني كاشف الكذب، ونجح في الاختبار وطلع ما يكذبش، رغم اللي البوليغراف هذا ما عنده حتى مصداقية وما يتمش اعتماده كدليل إدانة في القضاء الأمريكي. في نفس الإطار من الأبحاث، المحققين المرة هذه استدعوا دوريس طليقة تيم واستنطقوها وهي باش تحكي لهم حكاية ما كانوش ينتظروا فيها بالكل. قالت لهم أنه تيم كان يزرع في الماريخوانا وما صدقوهاش، وعداوها كما ولد على كشف الكذب ونجحت كيفه في الاختبار. وإذا يظهر الكلام بتاعها صحيح فإنه المسألة خذيت أبعاد أخرى، يعني وليت إمكانية أنه تيم مورط مع عصابات متاع تجارة المخدرات وكان يتعامل معهم، لكن كيفاش كان عامل باش يحافظ على كالسرية التامة وصحابه البوليسية ما فيقوش بيه؟ خلف هذا شنو اللي صار بينه وبين هالتجار؟ ولهنا الأمنيين ربشوا في الماضي متاع تيم وقاموا بالتحريات باش يعرفوا إذا كان مورط في أمور متاع استهلاك أو بيع مخدرات. والراجل لقاوه نضيف وخطيه، وحتى لو كان استهلك في وقت من الأوقات المسألة بعيدة برشا على المتاجرة بالمخدرات. بالنسبة للمحققين الأمل الوحيد اللي بقالهم هو نتائج التحليل متاع الدم اللي لقاوه في دار تيم، والتقرير متاع المعمل الجنائي يقول أنه هكا الدم اللي لقاوه في الجراج هو متاع حيوان وبالتحديد متاع أيل. فيما يخص البقعة اللي لقاوها على الزربية، ظهرت وسخ متاع قطوس، واللي على الكرسي وقناة التهوئة هو دم متاع حشرات. لكن هاك البقعة اللي موجودة على الجراية ومن فوق بالكل، يعني وين المخدة وين واحد يحط راسه، هي بالفعل الدم متاع تيم. والقاتل نظف ساحة الجريمة مليح مليح بعد ما لف الجثة، لكن بالنسبة للجراية في باله كي يقلبها الشرطة ماهيش باش تفيق بيها وما تجيب لهاش خبرة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، السؤال اللي بقى يتردد في أذهان المحققين، علاش حتى واحد ما سمع حس الكرتوش بما فيهم الجارة؟ والتفسير الوحيد أنه القاتل أو القتلة استعملوا سيلونسيو، يعني كاتم صوت. لكن كيفاش تم إطلاق أربع رصاصات وجاءوا بحدة بعضهم في راستيم وبيناتهم مليمترات، في حين أن الكارابينة اللي تم استعمالها هي من نوع لكل ضربة زيد تحط لها كرتوشة، ما يشي أوتوماتيك تضرب في جرة بعضه كما بعض المسدسات أو البندقيات الأخرين، وخلف هذا فيها كاتم صوت. وهذه بالنسبة للمحققين خدمة متاع أنتيورا جاش، يعني قاتل مأجور ومتمرس وعنده خبرة وينجم يطلق النار عدة مرات بدم بارد ودقة فائقة. في تسلسل هالأحداث، إذا اتضح أنه الحكاية فيها قاتل مأجور، معناها احتمال اللي مسألة المخدرات تكون صحيحة. وفي هذا الكل التحدي الكبير للمحققين أنهم يلقاوا أداة الجريمة، معناها الكارابينة اللي فيها كاتم صوت. ولهنا الحظ باش يلعب دور كبير. علاش ما تقولش أن مساعد الشريف كان يتعشى ويحكي هو ولده، واللي سبق وقلنا لكم اللي هو نديد ديفان وصحاب. وهتفل هذا قال اللي عنده صاحبه اشري كارابينة، معناها لما حلبوه اللي هو يحب زادة يشري واحدة كما صاحبه هذا. وفي سياق الحديث قال له على النوع متاع الكارابينة واللي هي من عيار 22 وفيها كاتم صوت. بوه اللي هو مساعد الشريف دوب ما سمعها الأوصاف شعره لغص، وقالوا شكونه صاحبك هذا؟ قالوا راهو اسمه تايلر. وبالوقت مساعد الشريف مشاله وطلب منه باش يوريها كالكارابينة وجابها له. وقتها سألوا من عند شكون شريتها، قال له من عند ديفان، وأكد له اللي هو شريها من عنده من مدة جمعة. بطبيعة الحال مساعد الشريف حجزها كالكارابينة باش يبعثها للباليستيك، يعني خبراء القذائف، على أساس يتأكدوا إذا كان هي أداة الجريمة وإلا لا. وفعلا ما كانش صعيب باش يتم إثبات أنه السلاح هذاك هو اللي تمت به الجريمة. وهكدوه متاع الكارتوشة اللي لقاوها في الفرش جاي من الكارابينة هذيك. ونهار 13 أفريل 2011 الشرطة مشيت للمعهد متاع ديفان وخرجوهم سلسل قدام التلامذة الأخرين، مع العلم وأنه البوليسية بقاو متعجبين من ردة الفعل متاع الطفل. ما تحركت له حتى شعرة، وكأنه كان ينتظر في الإيقاف هذا. وأكثر من هكا كان يعرف اللي هما متهمين بقتل بوه. لكن اسألهم قالوا له مش تحبوا عندي، شنو اللي عندكم ضدي؟ قالوا له تنقوله لك وقت اللي نخلطوا للمركز. في ترابة هالأحداث وفي الاستنطاق المحققين طلبوا من ديفون باش يعاود يحكي لهم مرة أخرى على اللي صار ليلة 2 نوفمبر، وعاود لهم نفس الحكاية اللي حكاية لهم المرة الأولى. لكن هما وراوها التصويرة متاع المنشفة اللي لقاوها في الغابة وملطخة بالدم، وذمنيا فهموه أنه البصمة الجينية متاعوا في وسطها، واللي ما عاد ثم حتى مجال للإنكار، ويلزم يعطيهم رواية الأحداث كيما صارت بالضبط. وهذاك هو اللي صار، وهو جايكم الحديث بالتفصيل.
1: What did you do after you shot your father?
2: Wrapped him up in a sheet.
0: في هالطور هذا من القضية ديفان قال بكل بساطة للمحققين أنه بعد العركة مع أبوه استناه حتى لين يرقد، وهز الكارابينة ومشيلوا لبيته وضربوا من قريب برشا على بعد سنتيمترات، وقال أنه أطلق النار 4 مرات. والمعلومة هذه ما نجم يكون يعرفها كان القاتل، لأنه المحققين خلاوها سرية ما قالوهاش للصحافة. واللي دوخ الأمنيين أنه الطفل هذا خذا وقته أكثر من وقته، وما تراجع في حتى لحظة باش يقضي على أبوه، وعليها ذاك الضرب ب4 رصاصات، يعمر ويضرب يعمر ويضرب. تقولش عليه يصطاد في الأيل مش يقتل في بوه. وهكا القدرة الإجرامية أذهلت البوليسية وفهموا أنه ديفون مشروع متاع قاتل بكل المواصفات. فيما يخص بقية رواية الأحداث تعرفوها، لأنه ديفون نظف ساحة الجريمة وهز الجثة وردمها في الغابة ورجع مع ماضي 3 متاع الصباح. نظف الكاميون متاع بوه اللي هز الجثة متاعه فيها وتلطخت بالدم، وهيك الجارة شافته فعلا معاك الوقت يغسل في الكاميونة، أما مشى في باله اللي هو تيم مش ولده ديفان. في نفس الإطار ديفان قال في الاعترافاته أنه هو مروح للدار وقف في محطة متاع بنزين جبد منها $15 بالبطاقة البنكية متاع بوه. وكي سألوه المحققين ندمشي على العملة اللي عملها، قال لهم نعاود وبتبيع لك. وأكيد راكم تتسألوا شنو الدافع اللي بقى معلق في هالجريمة. والمحققين وقت اللي نجدوا ديفون قال لهم بوه ديما يضرب فيه ويعنف، والعقاب ورا العقاب وحارمه من كل شيء. وقال لهم اللي هو ما عاد عنده حتى خيار سوى أنه يقتل بوه. المحققين بتبيعها ما صدقوش، وخلف هذا حتى واحد من السكان بتاع مدينة ساوزبن ما قال اللي هو يشك ولو مجرد شك في أنه تيم كان قاسي مع ولده، لكن زعم قتله على خاطر لمحله على نتائجه الدراسية. يبدو أنه ديفون هو الوحيد اللي عنده الدافع الحقيقي، وحتى كي تعدى على لجنة بتاع أطباء نفسانيين أكدوا اللي هو سليم المدارك وما يعاني من حتى اضطرابات أو مشاكل نفسية. في نهاية هالقضية ديفون اتسلطت عليه عقوبة بواحد وثلاثين سنة سجن، وبالتحديد عامين بعد مقتل أبوه. واللي كانوا حاضرين في المحاكمة الكل يتسائلوا زعما كي باش يتسيب وعمره 47 سنة، أما هو نوع من المجرمين باش يكون؟ ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: صباح الخير تونس، كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكاند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هوني تونس. المون بيستاخ واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوان ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثل الأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت. واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد، ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثل الجمعة من 5 للـ7. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثل الجمعة من 9 للـ5 الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فام عسلامة
2: عسلامة. ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس،
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: Publicité.
7: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 6000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، ريبوبليك كونسيي.
1: ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. وزارة الصحة تعلن اليوم إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية لصناعة الصيدلية سيفات، وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة الدوائية بعد توقف دام لسنوات. ويشمل هذا الاستئناف انتاج أدوية في شكل شراب من بينها إكزابين ومضادات الحموضة، وكذلك أدوية أخرى مختلفة، بما يعزز توفر الأدوية الأساسية بالسوق التونسية ويدعم القدرة الوطنية على الانتاج. والوزارة توضح في بلاغ أن هذه الخطوة تأتي بعد استئناف انتاج الأشكال الجافة والتحاميل والسيروم الفيزيولوجي في إطار مجهود متواصل لإعادة تأهيل المؤسسة واسترجاع دورها الاستراتيجي. النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون يطالب في الجلسة العامة للتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فولت ضوئية بمراجعة مدة العقود المزمع إبرامها على 25 سنة. والنائب سحنون يعتبر أن أغلبية المحطات لن تكون قادرة على الاشتغال بعد استنزافها لمدة 25 عاما، منوها بخطورة الإعفاءات الجبائية لمدة 10 سنوات لفائدة الشركات الأجنبية وفق قوله.
6: بالنسبة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، نطلب من السيد المدير العام للشركة هذه بعد إذنه أنه يعتذر من كل أعوان وإطارات وخبراء الشركة هذه. الشركة اللي من 62 وهي هذا البلاد هذه، والشركة اللي عملت الاستثمارات الكبرى هذه واللي وفرت الضوء في أقصى نقاط البلاد، ما تنجمش تكون عاجزة باش تعمل المشاريع هذه، ولو في الحد الأدنى كما عقود النفط وكما عقود الغاز 51% تكون تونسية، ومرحبا بالاستثمار الأجنبي ياخذوا 49% كما هو معمول به في البترول وكما هو معمول به في الغاز. عليه 25 سنة عقود بالحساسية هذه وتكنولوجيات عالية والطاقات المتجددة في كل لحظة فما جديد، نعطيه خيراتنا لمدة 25 سنة، يجب مراجعة مدة العقود هذه.
8: استئناف نشاط مختلف وحدات الانتاج التابعة لشركة فوسفات قفصة بعد رفع احتجاجات الأعوان منذ أمس الثلاثاء للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية والمتعلقة أساسا بمنحتي الانتاج وعيد الأضحى، وذلك إثر الجلسة التفاوضية التي جمعت اليوم الجامعة العامة للمناجم بممثل الإدارة العامة للشركة، والتي تم بمقتضاها الاتفاق على صرف تسبيقة على منحة الانتاجية بقيمة 800 دينار قبل 20 مايو الجاري، إلى جانب النظر في تجميد المديونية لمدة 6 أشهر وعقد جلسة عمل يوم 5 جوان المقبل لمتابعة تنفيذ محاضر الاتفاق السابقة، وفق تأكيد الكاتبة العامة لجامعة المناجم ريم هلال.
9: اليوم بعد ما التحقت النقابات الأساسية كتاب العامين والفرع الجامعي بالشركة فوسفات قفصة، تم الاتفاق مع الإدارة العامة على صرف 800,000 تسبقة على المنح والأجور على أساس المطلب اللي رفعته جماعة المناجم بتاريخ 21 أفريل اللي طلبت فيه 1,000,000 تسبقة على المنح والأجور. الإدارة العامة اليوم وافقت على 800,000، وعلى أساس الاتفاق تم رفع الاحتجاجات وبش يرجع نشاط في كامل الشركة إن شاء الله.
8: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل اليوم إلى الصين تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، من التجارة الدولية إلى الحرب في إيران مرورا بقضية تايوان. وفي سياق متصل، الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي يدعو نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى مناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع حاتم جاسبار وكمال فريق إكسترا تايم.
10: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: المثلثة وعشرة دقائق. شكرا لاختياركم دي ان اف ام. اهلا وسهلا مرحبا بكم ناس كل رونديفو العادة في اكسترا تايم انتوا حتى الخمسة كالعادة سويتي من زمان نرجعوا فيها للاكتواليتي نترافقوا فيها معاكم نحكيوا برشا كورة في اكسترا تايم. شكرا لكل المتابعين, مرحبا بكل مبرانشي معنا على مختلف الفريكونس وإليك العادة على www.dionfm.net واصدقائنا على شين يوتيوب دي ان اف ام لايف. مرحبا بكم, مرحبا بكل المتابعين على لي باج فيسبوك سبور باي دي ان اف ام ودي ان اف ام. نحكيوا بعد شوية صعود التاريخي للتقدم الرياضي بسقيطة للدير للرابطة المحترفة الأولى, أرقام هذا الموسم وما هي أهداف الموسم القادم. بعد شوية في المباشر رئيس النادي السيد منير ملاك بعد موسم مشوق. الأمل الرياضي بحمام سوسة يعود للرابطة الأولى في المباشر. بعد شوية رئيس النادي السيد منتصر بن عمار نحكيه لك دو نعطيه حق الناس في انتظار بطبيعة البراج. ورقة واحدة من سيظفر بالورقة الثالثة للصعود والرهان سيكون كبير بين أربعة فرق في شكل بطولة مصغرة نصف نهائي ونهائي, وإن شاء الله يكون الصعود للأجدر. بعد أحداث مباراة الديربي قاف نشاط من توغاي وفراس شواطي لحين المثول أمام مكتب

0: تحياتنا للجميع. مرحبا نادية في الإخراج، وسام في الإخراج الرقمي، أمين شرقي في الأعداد، والأربعاء ينضم إلينا لوغرون ناصر البديو. مرحبا ناصر.
1: أهلا بك حتوما، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين والمتفرجين الكل، وإن شاء الله نعملوا سبعتين مزيانين. لكن قبل ما نعدي الكلمة، عندي صاحبي عزيز عليا، زوجته توا قاعدة تعمل في عملية جراحية، إن شاء الله نتمنى لها الشفاء العاجل، وإن شاء الله ربي يقيمها سالمة غانمة.
0: أمين.
1: وماذا بيا الناس اللي يسمعوا فينا كونا يدعونا بالشفاء، وان شاء الله ربي يشفيها، وان شاء الله ربي يقيمها سالمة،
0: ان شاء الله ربي يشفيها
1: ولعائلتها، وربي ان شاء الله يعطيها.
0: امين يا ربي يشفيها ويعافيها. اكيد تمنياتنا القلبيه ان شاء الله بالشفاء العاجل، والتمنيات الجميع كالعاده على الجهه اليسرى. يواصل الافراح والليالي الملاح، لم يرقد منذ يوم الاحد، لم يهدأ له بال، يتلقى في التهاني من كامل انحاء العالم، واختلفت حتى سونوريزاسيون تاع التليفون. حسام الحجري، مرحبا حسام.
2: حقي ولا مش
0: حقك؟ لا حقك، خاصة اللي يشوفك نهار الأحد يعرف جيدا أنه حقك.
2: حاجة عادية كما فرح كل جماهير وعشاق النادي الإفريقي، فرحة كبيرة، بطولة مستحقة، بطولة أنا تعبوا عليها برشا، صارت برشا خدمة، برشا إيفور، برشا ساكريفيس، وإن شاء الله البطولة هذه تحل الطريق أمام ألقاب أخرى.
0: أكيد إن شاء الله تكون بداية جديدة للنادي الإفريقي، نادي الإفريقي اللي عاش صعوبات كبيرة في المواسم الأخيرة، ولكن بطبيعة بتضافر الجهود من هيئة مديرة، من لعبية، من إطار طبي وفني، قلت الطبي قبل الفني، وقلت حتى الجارد ماتريال والناس اللي تخدم. لأنه شوف، خلينا نسلم على مجدي المصراتي، لأنه في معبد تستحق زيادة باش نشكرها. مجدي المصراتي، مرحبا مجدي.
3: مرحبا حاتم، مرحبا بالحضور والسادة المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بيك مجدي. قلنا علاش بديت بالإطار الطبي وبديت بالجارد ماتريال وبديت بالليزاناليست وبديت بالكيني وبديت بالناس الكل، لأنه هذوما العباد نقول أنا كلمة جنود الخفاء وشوية فيهم، لأنه اللي ظهر في الصورة كهيئة مديرة إطار فني ولاعبين، لكن فما عباد راهي تساهم بنسبة تتجاوز 50% في إنجاز النادي الإفريقي. مجدي
3: صحيح، بالطبيعة شوف نجاح وراه برشا عباد، كما قلت فما عباد ظاهرين معناتها الناس كل خاطر ديما معناتها بالواجهة، لكن فما عباد من التالي اللي هما يخدموا في خدمة كبيرة برشا، كما ذكرت انت الإطار الطبي، معناها فما حتى إداريين ما يظهروش، برشا أطراف معناها مساهمة في التتويج هذايا، سي تانتو معناتها التتويج هذايا وراه كما قلت لك برشا عباد ضحات وخدمت وقدمت كل ما عندها باش يشوفوا النادي الإفريقي مثل
0: أكيد متوش. أكيد يشوفوا النادي الإفريقي متوج، فما كما قلنا جنود الخفاء بطبيعة، من غير نحكيه على الجمهور، جمهور النادي الإفريقي واللاعب رقم واحد وليس اللاعب رقم 12 منذ سنوات كبيرة جدا. يلا فاصل إشاري وبعد تنطلق الرحلة في إكسترا تايم.
4: إكسترا تايم، إكسترا تايم.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: www.dionfm.net en l'ouen mouhid les couleurs baquilles d'akhbarna al-riyadhiya.
2: L'actu du jour.
1: صعود تاريخي للتقدم الرياضي بساقيت الدائري للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ألف ألف مبروك لكل جماهير التقدم الرياضي بساقيت الدائري في مباراة البارح. انتصار 5-0 على فريق هلال الرديف. شفنا أنه صفاقس لم تهدأ ليلة البارحة واحتفال بهذا الصعود التاريخي. شكرا لكل مكونات هذا الفريق وتحية وألف مبروك مرة أخرى لكل جماهير التقدم الرياضي بساقيت الدائري. إنجاز جديد ينضاف إلى هذا الفريق. ورئيس النادي السيد منير ملك حاضر معنا في المباشر. مساء النور. مرحبا سي منير.
3: مرحبا بك. مرحبا بكل حاكم. مرحبا بكافة المشاهدين والمستمعين إذاعة ديوان أفاق.
1: شكرا لك سي منير. ألف مبروك مرة أخرى للتقدم الرياضي بساقيت الدائر. يظهر لي أنا ممكن نرجع معاك شوية مع بداية الموسم سي منير، خاصة مع استراتيجية شفناها من النادي منذ صعوده من الدرجة الثالثة إلى الدرجة

0: الثانية، فما استراتيجية وضعت في هذا النادي؟ كان الهدف متاعكم الأول هو الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم سيمونير؟
1: والله في هذا الموسم صحيح، ما من الأول احنا خدمنا لعب الناس، تحية للأخوة اللي حاضرين معك قبل كل شيء.
2: بارك الله فيك سيمونير، مبروك سيمونير،
1: يعيشك يا عيش خويا يا حي. قلت لك استراتيجية خدمناها، احنا خدمنا راه باش نكونوا فريق وعلش لا نتدرجوا بشوية بشوية ان شاء الله. ومن بعد قينا روحنا عمناه في الرابطة الثانية، الترتيب نتاعنا عمناه في المرتبة الثالثة احنا والرلوي واللوسيكا، خاصنا المرتبة الثالثة مع بعضنا. دونك لازم ولا بد باش العام اللي بعد ان شاء الله تخمم في طلوع على علاش لا. ومع القانون الجديد اللي احنا حكينا فيه مع الجامعة، مكتب الجامعي بارك الله فيهم، واخذوا لنا بالراي نتاعنا ومشات الاول وثاني وثالث، معناتها الاول اللي طلعوا وثاني وثالث يعملوا ماتشات براش. الحمد لله قلنا علاش لا نلعبوا على المراتب الاولى، اذا جات طلوع مرحبا به، سينو كان المرتبه الثانيه ولا الثالثه متاكده هذيك تجيبوا ونطلع ان شاء الله. مشينا في المنهجيه هذيك، حكينا مع اللاعبين، حكينا مع الكوتش يوسري بالمناسبه نقول له تحيه ليه،
0: باش نعطيه حقه بالباس يوسري بن كحله بعض شويه.
1: اكيد يوسري بارك الله مدرب كفء وما يشك حتى في القدرات نتاعو، وتعرف وجاء على الجمعيه ما يعرفهاش اللاعبين ما يعرفهمش. دونك شويه وقت، الجولات الاولى شفت شكون كان المتصدر القلعه، وقت واحد كل القلعه تسع نقاط، واحنا معنا ما زلنا وقت عنده غالي 5 بوان. والحمد لله يا ربي معنا بشويه بشويه الاوتوماتيزم، وتعرفوا على الملاعبيه كما يلزم، واخذ الوقت وتبارك الله معنا مشات معنا النتائج والحمد لله. وتعرفوا انتم احنا رانا بالمجد مش نشكر انا الجمعيه نتاعي، شده الجمعيات الكل، الفريق اللي يفرش كره، الفريق اللي يلعب كره، الفريق اللي يلعب في كره معناتها عصريه، تبارك الله كل ماتش وكيفاش طريقه اللعب نتاعو، نتأقلم مع الملاعب زي كيف حالة الملاعب، حالة اللي ترى اللي هي راكم شفتوها في الرابطة الثانية، وحتى في تونس كاملة حالة مزرية لبعض الملاعب، منهم الملعب نتاعنا نتاع سكة الدير اللي الله غالب معناها تشوف احنا معناها كيفاش نلعبوا فيه، انتم جيتوا وعينتوا الشيء هذا، وهذاك ان شاء الله يا ربي الحمد لله وتوجنا بالصعود. العباد يقولوا حلم، العباد يقولوا هذاك مشروع، راهو مشروع وجينا فيه والحمد لله يا ربي، جابنا ربي في الصواب وأنصفنا ربي والحمد لله يا ربي.
0: مشروع ناجح بأتم معنى الكلمة وأرقام بالجملة، تخلي كما قال حسام الحاج علي فالنهار لحد على النادي الإفريقي كعطيته الأرقام، نحب نقول أنا لحسام نعطيه أرقام التقدم الرياضي بسقيت الدير في هذا الموسم. حسام 26 مباراة، 16 انتصار، 8 تعادلات، 2 هزائم، 54 هدف مسجل حسام و15 هدف مقبول في 26 مقابلة، وأحسن خط هجوم وأحسن خط دفاع، ويعطيك الصحة سيمونير. حسام، هذه أرقام التقدم الذي بسقيت للدير.
3: كما قلت لك، واحد يسمع الأرقام وما يعرفش في أنا بطولة وفي أنا بلاد وشنو هو الكلاسمون، ما يقول لك هذا يا بطل. ثم دي شيفر يقول لك باركور دا
0: شامبيون، سمحني مع ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم،
3: لا سيرتو خلينا نتوا نحكيو احنا توا على الصعود، هذاك ان بلوس كما يقولوا سيريز على الجاتو، هذاك زيد الكوب، لكن الارقام تاع التقدم صراحه معناها تغني على اي تعليق. قلت لك اي واحد ما تسالوش ما تقولوش كل الكلاسمون شكون طلع شكون ما طلعش، قول له هذه ارقام تاع ايكيبر تلعب في بطوله، يقول لك بطل. دونك برافو، ناس خدمت، ناس عطات ثقه اول شيء للمدرب نتاعها، كيما قال لك معناها في البدايه ما كانتش نتائج باهيه، واحنا نعرفوا تبارك الله معناها في البطوله التونسيه سواء الاولى ولا الثانيه، ساعات من الماتش الاول والماتش الثاني يقول لك لا احنا ماناش الاولانيين يبدل المدرب. دونك وقت اللي تعمل ان بروجي، هو اول كلمه قالها، نعرف ثم برشا تونس يقول لك لا من كلمه بروجي وما نحبهاش بروجي، مش معمول بها برشا، اما يلزمها تكون موجود. اللي راهو ما يعملش بروجي راهو عاده ما يخلطش النتائج. هو قال لك احنا ما كناش معناها الهدف نتاعنا الصعود، حسنوا جمعيه نقدوا جمعيه وكان جاي مرحبا، دونك ما تهوروش من الاول وما مشتش النتائج هاي برا، خلينا دونك خدموا. بعد المدرب عرف اللاعبين، عرف شنو الرابطه الثانيه، وبدا يخدم على روحه، وفي الاخير جاء الصعود. ان شاء الله حاجه بركه، نداء انا من عندي اللي ان شاء الله راهو ما يكونش الصعود هذيك نهايه المطاف. هناك بعض الجمعيات يفرح يفرح يفرح بالصعود
0: ومن
3: بعد يتفاجأ العام اللي بعده يلقى روحه أخذها نفس لاسونسور خاطر الدرجة الأولى يلزمها بريباراسيون أخرى يلزم يحضروا لها مش هيت نهار آخر جورني ولا آخر ماتش يبدأ التحذير خاطر الرابطة الأولى عندها نيفو تاع جوارات اخرين كاليبر اخر ميزانيه أخرى تحذير اخر دونك ان شاء الله انا نتمنى لهم الخير وان شاء الله يعملوا موسم كبير هناك بعض الجمعيات او العديد من الجمعيات ساعدوا وقعدوا سنوات زاد في الدرجه الاولى دونك ان شاء الله يخدموا الخدمه باش يقعدوا في الدرجه الاولى.
0: سيمونير تفضل هذا حسام الحاج اللي رايه في الموضوع تفضل.
1: مرحبا بك يعطيك الصحه سي حسام بارك الله فيك
3: اخويا تستاهلوا
1: اللي قلته الكل يعطيك الصحه جماعه الكل اما في نطاق الفضل ان شاء الله قدوه تربي ماشي نعملوا الإقامة في القسم الوطني ما عندناش فيزا سياحية معناتها
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: التيكي قصينا كان قال لي فقط في مصر تور معناها ذهب بدون اياب باذن الله
1: ولا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يعطينا القوة
3: سؤال الملعب
1: ان شاء الله اول حاجة الماديات والملعب زاد كيف كيف هذاك ما تشوفوا فينا بالله نداء
0: نجم نلقاهم ولا تقدروا تسقط الدرع من جهة
1: تبنيري نلقى فرصة نتشكاو من المنشآت الرياضية في جهة الشخص كله سي نصر يعرف والعبد يتساقص وشاف شنو الحالة اللي عندنا طيب الميري راه وحده ما يكفيناش رانا تبارك الله قداش من جمعية في تساقط 2 مارس يتعاركوا علي قداش من جمعية وماش قاعدين يترناو انا عندي 7 كاتيجوري ولا اكثر خلف لي بنجما وخلف الصغيرات نترنا في ربع ربع 6 كاتيجوري ترشحوا للبلاي اوف في معناتها في الليجان توا عندي 3 ادوار نهائيه ان شاء الله ماشي نلعبهم في الكادير في الاسكوار وفي المينيم معناها جمعيه كي هذيه تشوفوا الحاله نتاع الملعب نتاعها تقولوا هذه كيفاش قاعده عامله النتائج هذيه وحنا الحمد لله يا ربي انا قاعد نخدم على الشبان توا عندي 3 سنين انا راني نخدم على الشبان جندستي في الشبان ونعمل في دير كوتما في الشبان برشا عباد تقول لي ايش تعمل ودي نقول لهم هذيك هي الرصيد نتاعنا هذوك الصغيرات اللي انا قاعد تو نصرف عليهم ونكون فيهم ونعمل لهم ونشجعهم لانه كل نهار معناتها لي زونترينمون نحضر من 6 نتاع العشيه ل 9 نتاع الليل بحد الصغيرات والحمد لله يا ربي هذوك هما مستقبل الفريق هذيك هي البيكينير نتاع الفريق اللي بعد انا نهار اخر ماشي نلقى شكون يدافع حتى انا موجود ولا مش موجود 4-5 سنين اخرين ان شاء الله تلقاو رصيد نتاع لاعبيه تبارك الله يلي هما ان شاء الله
0: في فكر استراتيجية ومشروع بروجي هذا هو اللي تحدث عليه سيد منير ملاك حكى على مشاكل على مستوى الملعب والله عينا وما زلنا ما تعبناش عينا ولكن ما زلنا ما تعبناش من أجل إيصال مرة أخرى نقول صوت صفاقس على مستوى المنشآت الرياضية ليس في الرياضة فقط معنا نحكي على صفاقس خلينا تومنا خلينا نركزوا على الرياضة وعلى الملاعب خاصة نايس دياو عندك التقدم الذي بسقيط الدير يصعد للرابطة المحترفة أولى سمعتوا سيمونير شنو كان يحكي على لي كاتيجوري جون اللي عنده في ساسيس كيف كيف الرلوي النادي محيط القرقني الأهلي صفاقسي الملعب صفاقسي راهو برشا معنا اليوم شفنا إنه برشا عباد تحب إنه سقيط الدير ممكن تلعب طيب لميري فما حمل ثقيل نجم يكون على الملعب معناها اليوم علاش ليه فريق في رابطة محترفة أولى لا يتم تهيئة وصيانة ملعب متاعه سقيط الدير نعرفه شخصيا في سقيط الدير معناها ملعب الحقيقة ما يليقش بفريق في رابطة محترفة أولى حتى المدرجات برشا عباد تتحرم برشا عباد تتحرم
1: احنا نطالبه بتحسين بإعادة البلوز أكتول البلوز متاعه
0: أي صحيح.
1: أربع سنين طبعا احنا نطالبه لأن المجيب قعدنا مع السيد الوزير قعدنا في الولايه قعدنا كذا ان شاء الله يا رب تكون هذا ساغيه ان شاء الله عبر اذاعتكم بدي كيف كيف ان شاء الله يوصل صوتنا وعبر الاذاعات وعبر القنوات التلفزيونيه هاكم طول الوطنيه تبارك الله ولا تتصور هاكم شفتوا البارح حاله الملعب بالمجد معناتها البارح جاب احنا السيد الوالي وجاب بحذايا ضيوف تصور عاملين لنا كراسي بجنب الكرياس قاعدين ما عندي منصه
0: ما عندي حتى صور
1: الضيوف نشري في الليطونت نكري في الليطونت ونجيب في الكراسي ونكري في الكراسي باش نخلي الضيوف البارح فرحة عائلة الملاعبين الكل لك شفتوهم وين قاعدين سيد الوالي بارك الله فيه جاء البارح وقعدت في وسط كان واحد قال لي أخوي خليني في وسط الشعب قلت له أخوي تفضل لقد ما تحب ترى كل على بنتك أما بالمجال سيحشم أنا ما هي في مستوى جهة ولا في مستوى جيت سقيت الدائري اللي ما أنت تستحق كل خير والله بغض النظر على كل شيء معنا قاعدين نخدم راه معنا فرع كرة يد متاع بنيات لو كان نشوفوا كيفاش يترناو قاعدين نعملوا في نتائج جد إيجابية فرع رفع الأثقال، خلينا نهار 16 ميدالية ذهبية، جينا المرتبة الثانية وطنيا قدام نادي الحرس وقدام برشا جماعة كيباتي اللي معناتها نحبوا نطروا هكا الشباب. أنا بالمزاج يزعني قلبي كي نشوفوا حالات الشباب تو، نحب نطر هكا الشباب، نحب نحميه من برشا حويجات. وأكثر حاجة اللي معناها نجمو نحمي بها الشباب نتاعنا هي الرياضة ودار الثقافة والنشاطات اللي احنا عشنا عليهم. انا عمري 62 سنة تو، قبل كنت نقرا في السيد قرصان، نمشي لدار الشباب غاديكا كرة الطاولة هذيك والجيدو كاراتيه لقطة كل رياضية، ما تخليش الطفل باش يمشي في اثنين اخرين اللي قاعدين تو نشوفوهم، ما نحبوش نحكيو عليهم، مش وقت مش
0: اي مازلنا تو في اجواء الفرحة، لكن في الصحيح راه تعرفنا انا معاكم، انا حتى على مستوى يصل الصور
1: نعرف في حالكم والله، نعرف في الديوان راكم نعرف والله، بارك الله فيك
0: يعيشك معنا حتى مزيه سي منيرة ولا واجبنا تجاه الجميع.
1: ساقيت الدار راكم شفتوا راهو بالمجد بدون فخرة عائلة، شفتوش ساقيت الدار نهار طيشت
0: لا مستحيل
1: دبوزة
0: لا يكثر منهم الناس الحقيقة
1: راهو الوالي في ماتش كوب سيد الوالي بجنب الواحد قرياج وقال لي يعطيكم الصحة في الجمهور يعطيكم في كذا جماعة كل الأمنيين الكل يشكروا في الجمهور.
3: سيمونير ممكن خطر في التيران بتاعكم ديما ربحين مريناش دبابس
1: لا والله لا ورصية لا راهو شوف عمنا ولا خسرنا ماتشوات وثقفنا على الـ
3: من باب الفدك يا راهو من باب الفدك يا راهو من باب الفدك.
1: أما أنا ما نرضهاش على روحي، أنا صدقني كي واحد يسب أم ملاعب
3: لا لا لا
1: والله الرجعوا هذيك كما
0: أنا باب الصدفة سيمونير
1: ولا أختي ولا واحد
0: بالصدفة سكنت عام ونص بحذا الاستاد تاع سقيت الدير، معناها نعرف حومة معناها سكنت فيها بريسك عام ونص ونعرف معناها معدل العباد اللي غادي الحقيقة برافو راهو البروجي هذا بدا عنده برشا برشا ودونك راهو حاجة ممتازة على الآخر والناس الكل فرحانة بتقدم سقيت الدير في الرابطة المعترف الأول. مجدي مسراتي
4: ما يشوف هناك نسمع الرئيس كيفاش يتكلم نفهم علاش نجحت نجاح الفريق هذايا بون ما يعرفنيش لكن أني سيمونير مولم برشا بالكورة في تونس ويتبع ويتفرج شخصيا شفته في زوج مقابلات الاخرانيين، مشيت نتفرج في المرسى وسي اس اس شفته في ستات
0: اي
4: مشيت نتفرج في حمل الانف وحمل سوسه شفته في ستات، دونك يتبع في كل كبيره وصغيره في الكره التونسيه. شوف حاتم حاجه اخرى، شوف الاستقرار الاداري والفني والمادي ما نجم يعطيك النجاحات. الفريق فاسيفال هو مستقر فنيا، ليكيب معناتها ايكيب اوموجين، فيها ابناء النادي ما عندهم تجربه، فيها ابناء النادي صغار، فيها ملاعبية منتدبين عندهم اكسبيريونس معناتها باهية برشا، نسميلك مثلا حسن المسعدي، زياد العلوي، لؤي دحنوس،
0: ادم فجرية، حمزة الربع الاكسبيريونس تعرف الثاني من عمره،
4: حمزة الربع كيف كيف،
0: هارون بن عامر من سي اس اس،
4: برشا ملاعبية
0: عندهم
4: لاعبية صغار كما ايمن عزازة من حي الحبيب يظل رئيس هكا كان صدقني ربي انتدبوه كيف كيف الجناوي اللي جاي تستي
0: حمدي
4: اي وشد فيه صحيح الرئيس يظل لي عندي معلومات تقول الرئيس وشد فيه صحيح ويلقى روحه
0: خبرته ايضا بها دي المولهي
4: يلقى روحه تتلرندسكي تابل. فما شوف كتفرش في الفريق عندهم شوف ثراء بشري معناتها ثراء في الرصيد البشري تحس معناتها كل جد بوزل معناتها يتنحى واحد يركب واحد فما لسعد بوراوي برشا ملعبيه باهين
0: محمد صادق نقازو استقبل مرسى المهاجم
4: بهدي المولهي برشا ملعبيه الحقيقه
0: اوموجين ما بين الخبره والتصحيح
4: مع الاستقرار كما قلت لك على المستوى الفني والمادي والاداري منجم كان يعطيك نجاحات
0: هذا هو به نصر البدوي صعود التقدم الذي بسقيت الدير سمعنا رئيس شنو كان يحكي على صعود فرحه ولكن فرحه تقريبا انه يحب تتواصل بوجود حاله ملعب وارضيه ميدان لسقيت الدير تقطب على الأقل عدد كبير من الجماهير وهو أصلا يخليه يدخل حتى شوية مداخيل مادية لأن الفريق تعرف عم جاي باش تبدل ربما الأهداف في ضمن البقاء يلزموا برشا موارد يلزموا برشا انتدابات يلزموا كاليتي بتاع ملعبية معينة دونك هذه وضعية تقدم سقيت الدير نصر.
2: أول حاجة أنا حبيت نحيي سيمونير بالحق على السمعة العالية اللي عنده سيمونير أنا نحكي لك معناتها من منطلق برشا حباب وبرشا ناس صحاب معناتها الحق أنا شخصيا يمكن ما تلاقينيش مع بعضنا لكن سمعتك سبقتك برشا الحق متاع ربي سيمونير ومنهم طارق التونسي سلم عليك وبعث لي تحية معناتها كبيرة برشا لكن فما حاجات اللي نعتبرهم في كرة القدم وقت اللي يبدأ عندك رئيس واعي بشنو قاعد يعمل ويبدأ بالبروجي سبورتيف البروجي سبورتيف ينجم ينطبق على ساقيت الدير الحق متاع ربي وقت اللي نحكيه على فريق عنده عامين ثلاثة هو يخدم في صمت ويخدم يحاول بش يجتهد ويحاول بش يوصل أعلى مراتب هذه نعتبر حاجة مهمة برشا وظهر لي الوعي اللي موجود عليه رئيس النادي. خاطر راه البروجي ديما يتبنى على الرئيس، راه الرئيس خاطر هو لوكوموتيف نتاع البروجي. وقت اللي فما رئيس بالوعي هذا معناتها بالحب هذا، اليوم انه رئيس مسخر وقته من 6 ل 9 تاع الليل يكون موجود في معالي جون ويتابع في كل صغيره وكل كبيره، هذا ما نجم ناكد كان نجاح بون. لكن زاد كيف كيف انا نقول زاد باش ما نغلطكش، النجاح الى حد الان مهم برشا، انك رجعت للرابطه المحترفه الاولى مهم، طلعت للرابطه المحترفه الاولى، لكن اليوم استراتيجي كلها لابد تتبدل، لابد معناتها المعامله معها كيما ينس.
0: الاستمراريه توسي منير، نحكي على الاستمراريه على مستوى الهيئه المديره وخاصه الاطار الفني. بوت نجم تقول لي مازال بكري شويه حاتم على الموضوع هذا، ولكن هل يواصل يسري بن كحله تدريب التقدم الذي بساقيه الدير الموسم القادم؟ انتم كهيئه مديره مازالت فتره نيابيه نتاعكم مازالت متواصله على راس الفريق، هل سيواصل منير الملاك رئاسه التقدم الذي بساقيه الدير؟
1: ان شاء الله، علاش لا، احنا رانا للتو مازلنا في فرحه، مازال عندنا ماتش الكوب ومن بعد نحكيوا علاش لا يا اخويا. انا راني مع الاستمراريه. انا نشوف، انا راني نتفرج على الكره الاوروبيه اكثر من نتفرج على بطولتنا ساعه نقول في الكلمه البطوله التعيشه، نتفرج على ماتشات، نتفرج على كره نشيخ كره، اما احنا الله غالب كورتنا ربي ان شاء الله يصلح الحال ورب ان شاء الله يصلح ذلك كيف راي الراو المسؤولين ورؤساء الجمعيات. انا شفتني انت توا في مجدي قال لي شفتك هذاك في المرسى، ابداعوا من جماعه المرسى حمل لنف كيف ابداعوا من حمل لنف تدعوني وواحد وكل باش نمشي ومع اي جمعيه الحمد لله يا ربي هذيك علاقتي باهية مع الرؤساء الكل مالجري اللي صار ومالجري اللي يصير. عشان تعرف وانتم انا راني كنت نكون في المرتبه الاولى فارق 7-8 نقاط تسيلمو الاحترازات هذه وقت تشوفوا سامحوني في الكلمه خزعبلات الله الله غالب ما نحبش نحكي فيها راهو بالمجد ما حناش قاعدين نلعبوا الكره للكره مالوريزمون ثم برشا عباد هذيك خدمتهم هذيك هو مصوارهم. ان شاء الله القوانين نتاعنا تتصلح ان شاء الله كما قال سيد الرئيس كنار نسمع فيه يحكي على القانون الرياضي هذا نتاع الجمعيات. علاش لا يا اخويا خلينا نعملوا جمعيات، خلي العباد تستثمر، خلي العباد تمشي في ثنيه باهيه ونلعبوا كره احتراف كما البلدان الكل، نعملوا لي لوجيسيال اللازمه، نعملوا اي قوانين او المكتب الجامعي وفي الانتخابات ولا الرابطه كيف الثانيه الوعود نتاعهم هذوك ما تحسين الرياضه وتنظيف الرياضه. سيد الوزير كيف في اجتماع نحكي ونحبوا النصف ونحبوا النصف، مازلنا مالوريزمون نعرفهم يخدموا ربي يعينهم وربي يفقهم، اما الوقت راه قاعد يمر واحنا قاعدين ديما بالتوالي ما احناش قاعدين نقدموا. رانا بالمجد ولينا سامحوني في كلمه ضحكه معناها برشا قوانين لازم تتبدل، برشا حويجات رانا 2026 راو لي لوجيسيال راه لعبات طارت. احنا لوجيسيال ما فيه حتى شيء، هذا راه ما فيه ينجم والله انجينيور من حتى من الشركات. انا
0: ديما نعرف الشركه نتاعي شويه الاراده
1: صحيح دبالة معناتها يلزمنا نقفوا مع بعض نجمع كل أندية وصفيوا القلوب زاد كيف لما مشوت خاطر ثم برشا حوجات ونقفوا ويد واحدة للرياضة التونسية أهم الرياضة التونسية. ما نجموش نطالبوا فريق قومي باش يعطيك نتائج باهرة ولا نتائج سمحة قدام الوضعية هذه قدام تلعب في ربع تيران وتلعب في تيتران كيما هذوما واحد الكل دونك ربي وحاجة أخرى بالله
0: راهو مش نعطيك بالليبرونتين اللي كنت كلمت الختام بالنسبة لي توجه التحية والشكر.
1: منير ملك في الهيئة المدير صحيح اسمه هو ماشي يسجل ان طونك اول رئيس طلع التقدم بنادي السقيدار المرتبه الاولى تعلق في المقام هو اسمه اللي ماشي اما وراي رجال وراي عباد معايا خط بالذكر سي ثامر المكور راجل معناها بالمجد معناها توا عندي 6 سنين معه ولا 7 سنين نخدموا مع بعضنا كنت انا المدير انا سيفري بحكم مشغلي وخدمتي كل ما نجمش نوفر وقتي توا عندي الموسم الثاني رئاسه الجمعيه والسيد هذا نعطيه حقه معناها راه ضحى بالغالي والنفيس تعب من وقته على حساب عائلته على حساب حتى قدمته رجل مهندس معناه واحد كل سلم في الخدمة بتاعه وتلها بالكرة هذا يستحق كل تحية
0: تحية كبيرة لي
1: كيف سي يسري وسي حمدي بارك الله وسي عبد الكريم بن سالم سي عماد العجيل والدكتور هذا ما زاد يزلنا نشكروهم سي أشرف قدور سامحوني إذا كان قلبش من سجعة يقولك سي منير ملك ما ذكرنيش تحية للدعمين نتاعنا اللي دعمونا راو بلاش فلوس ما كنتش أنا نحكي ولا أي حد يحكي على خاطر إذا كان ما عندكش فلوس راك ما تنجم تعمل حاجة باللي تكون كنا صنف رياضية واحد كل راك بلاش فلوس سامحني في الكورة ما تنجم تعمل حاجة توا عهد احتراف ملاعبي توخر علي في شهرية ما عادش يلعب لك وقريبة وكذا دونك الناس قوام الأعمال بارك الله في المدعمين اللي دعمونا اللي وقفوا معنا تحيه للعدد اللي دعمت رجال بو من يمكن بلكش
0: تنسى ولا حاجه المدعمين الكل وما كيد ما يعرف الواحد
1: المدعمين الكل وشكرا وشكرا لكم انتم تحيه
0: عنا حتى نزي
1: في مصراتي في مجد اول مره شفته في المرسى رجل تبارك الله عليه بلغوا لي تحياتي وقولوا خير لكل
2: اللي عادك بيه باش يكلمك يقول لك عندي ملاعبيه عادك بيه عادك بيه
0: يعطيك الصحه سيموني
1: فضلوا يا سي ناصر فضلوا في المرسى
2: لا ما تخافش عليه تبارك الله عليه قد روحه
0: الف مبروك سيموني الف مبروك لكل حبات تقدم رياضي بساقيه الدير شكرا ليك الف مبروك
1: الكل اهالي السقف تحيه للسقفيه الكل
0: تحيه للسقفيه الكل هو تحيه لكل
1: الدير راهم كلهم على راسي قرب الروي عقارب سياط هذيكم الكلهم بارك الله فيهم وتحيه لهم
0: تحية ليك يعطيك الصحة شكرا على حسن أخلاقك محليك سيمونير إن شاء الله مبروك وألف ألف مبروك إن شاء الله الموسم القادم يكون موسم التأكيد وموسم إثبات هذا الصعود التاريخي لهذا الفريق من ساقية الدير لولاد نمشيو لحمام سوسة أكيد أجواء العودة نقول للرابطة المحترفة الأولى لأنه الأمل الرياضي في حمام سوسة عنده تقاليد وعنده تاريخ مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وحاضر معنا رئيس النادي السيد منتصر بن عمارة سي منتصر مساء النور أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بك سي منتصر مرة أخرى ألف مبروك للأمل الرياضي بحمام سوسة يرجع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد موسم مشوق ومثير كيف كيف على مستوى الرابطة المحترفة الثانية منافسين كانوا من العيار الثقيل لما نحكيه عن النادي الرياضي لحمام الأنف لما نحكيه على المستقبل أو الاتحاد الرياضي بتطاوين لكن في الأخير ورقة العبور في مقابلة حاسمة يظفر بالصعود على الأمل الرياضي بحمام سوسة وأرقام مميزة لهذا الفريق سي منتصر
5: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ديوان فاء نشكرك على الاستضافة مبروك الأهالي حمام سوسة والسواحلية بصفة عامة نحب بالمناسبة نقدم بالتحية ونبارك السيمونير وساقية الدائر على التلوع هذايا كل جاب تعب جاب بخدمة ناس قبلنا وكملنا احنا خذينا المسؤولية وكملنا خدمنا بتعب هيئة مديرة بتعب ستاف تكنيك بتعب جوارات بمساهمة كل الأطراف المدعمين في حمام سوسة والحمد لله كانت مشوار مش سهل كنا حاطين ساقينا على القاعة من أول ما بدينا من اللي خليت المسؤولية في مرحلة الرتور وحاطين هدف وحيد وهو الطلوع والخروج معناه واللعب في الآء ورجاع الأمل إلى مكانته الطبيعية الحمد لله بعد جهد هذا كله كي وفقنا ربي باش كنا في الناسيونال آ
0: مجموعة لم تكن سهلة سي منتصر في الرياضي لحام الأنفع من حام سوسة الاتحاد الطاوين وسكاك الحديد الصفاقسي دونك المنافسة بقات إلى جولة أخيرة وناخذ رأيي كان في الرهان هذا الموسم في رابطة محترفة الثانية كيفاش كانت البطولة بالنسبة لكم قراءة عامة في هذا الموسم تاع الأمل الذي بحام سوسة واللي يتوجه في الأخير بصاحب المركز الأول بطبيعة 40 هدف مسجل أفضل خط هجوم وثاني أفضل خط دفاع
5: صحيح كانت منافسة قوية ما بين الفرق الكل وخاصة الفرق اللي في الطليعة بقى التشويق الآخر دقيقة وهذه البنة في التلوع والسويفون متاع خدمة متاع عام كامل الحمد لله توزنا وكنا من متوجين وحكينا ساقينا على القاعة وخدمنا وغذرنا كل ماتش ماتشو كل ماتش ماتشكوب ما يهمناش في المنافسين شنو عاملين شنو نتائجهم غذرنا كان رواحنا لوليداتنا حكيناهم في الإطار ذهنيا والإحاطة من جميع المستويات باش وصلنا للنتيجة هذه والصعود هذا في المرتبة الأولى والحمد لله
0: معايا في البلاتو مجدي المصراتي نصر البدوي حسام الحاج علي مجدي المصراتي أمل الذي بحمام سوسة يرجع للرابطة الأولى اوكي المهم صار في انتظار الاهم هو اثبات الاقدام في رابطه محترفه اولى لان في السنوات الاخيره عمل حمام سوسة يصعد للرابطه المحترفه الاولى لكن بعد ما يلقاش ربما التوازن نتاعه يعاود ينزل للرابطه الثانيه الموسم هذا تقريبا شفنا كتشكيله كاطار فني كرئيس كجماهير الفريق التفاف حول النادي هذا يرجع للرابطه المحترفه الاولى ولكن في الاخير شفت حتى شويه تعليقات ناس متخوفه معناها تقول لك ماذا بينا المره هذه الصعود دون عوده
4: اول حاجه مبارك وصعود حمام سوسة ان شاء الله مبروك العوده للمكان الطبيعي حمصوصة مش غريب عليه ناسيونال صنع عام اكسبسيونيل كما كان يحكي الرئيس بدات هيئة وكاملة هيئة بدأ مدرب وكامل مدرب كيف كيف جروب موجين شخصيا تبعت الفريق لأنه معناتها صديق وإخويا مصعب
0: سيسي تحية كبيرة المصعب
4: تحية ليه موجود كان موجود في الفريق من مثلا الفارتا
0: أي
4: مش نبدأ بمصعب حتى بعد نكمل عليه
0: بيصير شبدأ بمصعب
4: مصعب عاون الفريق معناتها على جميع المستويات معنويا كرويا حتى ماديا مع أصحابه نعرف شنو نقول مصعب راه هو باهي برشا في الجروب الناس كل تحبه في كلك سوا في الإدارة نجم رئيسي أكد لي الملعبية كيف كيف سينو الفريق معناتها فيه برشا لاعبين شبان عندهم مستقبل باهي فيه هداف البطولة نورماني 19 هدف هدف تاريخ حمام سوسة في كورو باهي برشا عنده برشا عروض زادة حاتم رئيس دي أكدنا نتصور معناتها
0: هذه سكوب معناها
4: من الميركاتو اللي فات عنده عروض نور
0: أي.
4: خير باش يكمل مع فريق وذول اختياره كان صعب توج فريقه بالصعود وبعد نجم نعرش معناتها الاداره كيفاش تخمم معناتها
0: الاداره الكل معانا حتى في المباشر ياسي منتصر معانا معناها الاداره بيدا معانا توسي منتصر اما باش ناخذ انا سكوب معناها كتو نورماني نورماني فما بوادر بما انه تحل مره اخرى اتفاق معاي
4: ولا مازال في كونترا مازال عامل
0: مازال
4: اي ما عنده برشا
0: عروض موجوده
4: الرئيس ياكد لنا
5: مازال في كونترا بالنسبة للعروض كما سبق وصراحة بداية حاليا ما في الميركاتو في الشتوي اللي صار صحيح فما زوز عروض جاو واحنا خيرنا احنا والمنعب كل شيء باش يكون باش يكمل معانا الموسم بما اننا ناويين على الصعود ان شاء الله خيرنا باش ما نفتوش فيه حاليا ما فما حد شيء لعروض
4: مازال بكري يا رئيس طول ما تجي ان شاء الله
0: مازال بكري يا رئيس قالك ماشي
5: مرحبا بهم ندرسهم ونشوفهم ومرحبا بك الوقت اما حاليا مازال ما فما حتى اتصال ما فما حتى شيء
0: واضح بيه واحنا لو جودي مع ستابيليتي معنا اذا عم جاي نحبوا فريق معنا يبقى في رابطه المحترف الاولى نحاولوا نخليه وندعمه سينو اذا جاء عرض من محترم فيه ما يلبي امكانيات الاداره واللاعب ايضا وقت يكون فما كلام اخر هاي ماشي
4: بربي حاتم فيت فيه جست على الاطار الفني
0: اي
4: عماد جبلة عمل باساج به برشا في حمام سوسة ادري خلال النادي في المرتبه العاشره ولا حاجه يظهر لي بنش مثبت عمل باركور به برشا والباركور هذا كملوا ماهر المهيري كما يلزم وتوجوا بالصعود
0: نصر البدوي امل حمام سوسه يعود للرابطه المحترفه الاولى
2: انا بالنسبه لي انا امل حمام سوسه كيرجع للرابطه المحترفه الاولى حاجه نحبها برشا وحاجه ممتازه برشا خاطر امل حمام سوسه في وقت من الاوقات في البطوله التونسيه اعطانا نكهه البطوله التونسيه ووقت اللي تمشي تلعب في حمام سوسه وكاني بيك تلعب في الترام تاعك من الملعب ومن البلدان اللي الحق نتاع ربي معناتها وقت اللي تمشي ديبلاسي معناتها وكاني تلقى الراحه الكافيه وحبيت نهني كل احباء الملعب حمام سوسه على خاطر بالحق الناس اللي غاديك وخاصه المسؤولين انا تربطني بهم برشا عندي اصدقاء من ملعب حمام سوسه اللي هما معناتها عندهم الكفاءه العاليه باش حمام سوسه تقعد في الرابطه المحترفه الاولى وان شاء الله مزيد من النجاح وتالق انه باش تعمل موسم استثنائي وفيه تقلبات راهو زاد مش حاجه سهله برشا لكن ظهر لي سمنصر نجحتوا في المهمه لكن توا اهم من هذا الكل الاستحفاظ على المهمه وانه ما نعاودوش الموسم الاخراني تاع حمام سوسه على خاطر الموسم الاخراني نتاع النزول تاع حمام سوسه كانت فيه برشا معناتها عدم الاستقرار خلى حمام سوسه غادرت الرابطه المحترفه الاولى
0: هاي سي منتصر تفضل هذه الكلمه دونك عندنا الهدف بالنسبه للموسم القادم هي معناها اثبات الاقدام في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم نحكيه حتى دائما على الاستمراريه كيف نفس السؤال اللي سالته قبيله سي منير ملاك يواصل منتصر بن عمار رئاسه الامر الذي بحمام سوسه المدرب ماهر المهيري اللي عمل بريستاسيون مزيانه مع الفريق ديما لوجوا على الاستمراريه كما قلنا انه تكون فما ستابيليتي كبيره على المستوى الاداري والرياضي ايضا
2: اعطيتهم الخمسه ملايين ولا
0: طيب شو صار الخمسه ملايين البريمات سي منتصر شو عملنا فيها
2: اعطيتهم الخمسه ملايين ما اعطيتهمش
5: سمعتني
2: يعني
5: قلت
2: 5
5: ملايين
2: ما سمعتك لا مسجلين عليك موثقين
0: ناصر يرجع للفار
2: موثق عندي في الفار مسجل
5: لا ما دامك رجعت للفار ما دام مريق
0: لك الامور باهي تفضل يا سي منتصر تفضل
5: ربي يفضلك. بالنسبة للاستمرارية إن شاء الله إحنا ما دامنا طلعنا ماذا بينا وكل أمنياتنا باش نحافظوا على بقائنا في الرابطة المحترفة الأولى، وهذا ما يتم إلا بتضافر الجهود متاع الناس كل كي. إن شاء الله مش نحاولوا نحافظوا على جوارات البهين اللي عنا وزيدوا نتعموهم بانتدابات أخرى قيمة ومدروسة على حسب الإطار الفني اللي مش يكون موجود إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الأخير اللي كونه مش نواصل وإلا لا، هي المونداتو فالترونت جوان إن شاء الله.
0: أنت من الترونت جوان تكمل المونداتو تاعك؟
5: نكملوا الموندا، خاطر هي موندا فيها عامين نتاها سينوري القنطاوي، كملت عليه أني في الفاز روتور عم ناول والسناء، معناته في الموندا نتاعنا كهيئة مديرة دي السناء بترونت جوان إن شاء الله بعدين.
0: أنت عندك نية المواصلة مع الفريق؟ خطر ديما هي بالنوايا، أنت بعد الصعود ربما ما زلت تحب تكمل الفريق، وإلا الكلمة المعروفة والمشهورة لدى الرؤساء يقولك أنا تعبت وعملت اللي علي ويزينك، هو رميت المنديل وهذاك هو أوبجيكتيف تاع كملنا. نحكي على منتصر بن عمارة، هل لديه نية المواصلة، يحب يواصل رئيس الفريق؟ سؤال محرجة.
5: سؤال محرج بالحق، سؤال محرج.
2: نجاوب انا في بلاستيك.
5: جاوب في بلاستيك.
2: انا ما نجمش تعمل بروجي بعامين وتنجح الجمعيه وترجعها للمستوى هذا وتسلم فيها في وقت الحساس. يا اخوي كمل لنا عامين اخرين وخلينا
0: الحمام
2: سوسة في استابل ومن بعد يا اخويا مثالش تحب تغادر تو نعاونوك باش تغادر نلقاو رئيسك.
5: ان شاء الله والله يا باي يعطيك الصحة. ان شاء الله والله يا باي، هو طلب الحقيقة من أغلبية الجماهير
2: يا ذاك المعقول.
5: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله
5: ربي يسهل واللي فيه الخير ربي يسهل،
0: هذا هو ان شاء الله اللي فيه الخير. وبالنسبة للمدرب ماهر المهيري، هل يواصل ربما مع الفريق وإلا فمنية التغيير؟ ديما تقول لي مازال بكري، لكن نجم نحب ناخذ شويه معلومات. سي منتصر
5: والله نجاوبك، لو كان الموندا مازالت متواصله
0: معقول
5: وين رئيس توا نجم، ما دام مازال كل شيء ما نجمش نوعد بحوايج من بعد الله لا يقدر يجي شكون ولا حد يقوم بغير ذلك، خلاها في الوقت المناسب.
0: الترونت
5: جوان ان شاء الله يتم الانتخابات تدخلوا معايا نجم نجاوب.
0: واضح سي منتصر،
2: أبا بالله يعمل كل شيء على بكري. سي منتصر
0: اي ماذا بينا،
2: ماذا بينا نعمل الاسومبلي على بكري واعمل الدنيا على بكري، باش تنجم تحضر جمعيتك على بكري باش تعمل ريكروتمون تاعك على بكري
0: 17 يوم مازال
2: بالحق، معناتها ماذا بينا اعمل كل شيء على بكري، على خاطر برشا رؤساء وبرشا مسؤولين مالوريزمون يتيحوا في البياج نتاع اخر وقت واخر دقيقه وما يلقاش الحلول، وبعد يولي يدخل في الحلول الترقيعيه وينجم يراتي سيزون كامل.
5: جستمو ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي نفذوا لك الطلب نتاعك، وان شاء الله على ذكر نحسموا الامور ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا ليك سي منتصر بن عماره مره اخرى، الف مبروك ليك لكل مكونات الامل الرياضي بحمام سوسه، جماهير اداره ملعبيه واطار فني وطبي، وان شاء الله كما نقولوا تذكره ذهاب دون اياب الى الرابطه المحترفه الثانيه. شانك شان التقدم الرياضي بساقيت الدير زوز فرق يستحق الصعود لما اتاوه من مجهودات كبيره من خدمه كبيره برشا فلوس قاعدة تتصرف وبرشة تدابات الحقيقة، فما ذكاء حسين فما استراتيجية. ديما نحكيه لماذا لا يتم نسج، معناها ينسج المنوال على منوال الشبيبة الرياضية بالعمران، فريق بإمكانيات ما هيش كبيرة برشا، هذا الموسم الثاني متاعه في رابطة محترفة ثانية بتفكير انتدابات ما هيش كبيرة، مسألة لا مش كبير، دونك حاجة مميزة العمران في مركز محترم جدا برصيد تقريبا 39 نقطه للموسم الثاني على التوالي في الرابطه المحترفه الاولى. حسين
3: وهذا الكلام اللي ديما نقول فيه انا
0: 36 شي
3: خاطر بعض الالسن اللي تتكلم دائما على الكره يقول لك لا اخويا تحب ريكروتمون باهي تحب تعمل جعبه يلزمك برشا فلوس. لا سي با فري، الفلوس سي فري باش تجيب اسامي كبيره، اما تنجم تعمل جمعيه محترمه جدا بالعين الباهيه بالاختيار الباهي بالمتابعه الباهيه، ريكروتمون لازم يكون سيبلي، شنو المراكز اللي ناقصتك، مش لم لم لم لم بعد غرق روحك وتنجم تعمل جمعيه محترمه. يا اخي هي تو الاوبجيكتيف، ما فيهاش يغش تو ساقيت الدير ولا حمام سوسه، ما الاوبجيكتيف الاولاني هو البقاء.
0: البقاء
3: يلزمني نعمل جمعيه فيها دي جوار، اول شيء الكاليتي، جوارات جعانين كوره، جوارات يحبوا يثبتوا مع بعض اللاعبين عندهم خبره ويعرفوا الدرجه الاولى ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الماتشوات، وتعمل جمعيه باهيه. اما خاطر بعض الجمعيات طلعت الديفيزيون ناسيونال وعاودت تحت بعد عام، علاش؟ يا اما غلطوا في ريكروتمون، يقول لك لا احنا راهو طلعنا ونخليو الرصيد البشري نتاعنا ونجمه يلقى روحه في الاخر غارق يولي في الميركاتو الشتوي يجري يجري وما يخلطش. يا اما يجيب لك جوارات كونفيرمي معروفين اما عندهم برشا ما لعبوش ولا سون كومبيتيسيون ولا ما عندهم شيريتم ولا حاجه يجيك يلقى روحه ما يستفاد منه ولا شيء. دونك يلزم هنا ذكاء في التعامل. ثم دي كونيسور هما اللي يجيبوا جوارات يزينا من المسؤولين اللي ساعات ما عندهم حتى علاقة بالكرة ويمشي هو يجيب لك وهو يختار وهو يتفاوض وهو
4: مدرب. حتى مدربين زادة ما خليهمش يجيبوا الملعبيه كل حتى تعرف حسين انت مدرب نجم عنده فكر معين وهو معناتها باش يكون باساجي في الاكيب معناها فهمت.
3: لا لا بالنسبه لي انا معناتها رايي واضح في الموضوع ذا منذ سنوات. انا ضد المدرب اللي هو يختار اللاعبين. انا بالنسبه لي انا مش موجوده. المدرب مهمته يعطي احتياجاته للمدير الرياضي. نحب مهاجم نحب جناح يجيه المدير الرياضي ولا المسؤول. كيفاش تحبوا المهاجم؟ تحبوا طويل ووكسيال يلعب ظهره، تحبوا رابي، تحبوا كذا، وانا نجيب لك زوز ثلاثه اسامي ونختاروا. اما ذا المدرب يمشي يجيب لي جوارات حسب علاقاته ولا حسب هو رايه ومن بعد شهر ولا شهرين يمشي على روحه ويخليهم لي غارقين. لا، مدرب استشاري ويعطينا لي بروفيل. دونك يلزم حمام سوسه ولا زاكي تدير ولا ليكيب الاخرى اللي باش تطلع. دونك يلزم هنا كما قال ناصر معناها كلمه باهيه برشا، راهو ابدع على بكري. ما تجيش في الاخر ولا ما تلقى شيء في السوق.
0: الاكزامبل تاع
3: مستقبل مخر بريباراسيون مخر. حتى المدرب تو داكورد هو عنده الحق، لكن الموندا نتاعي زي ما يقعدش يستنى حتى يجي رئيس جديد بعد يلقى مخر ولا حتى يجيب المدرب وتبدا البريباراسيون تلقى روحه مازال 10 ايام ولا 20 يوم على البطوله ويولي هو وقتها يبدا. دونك هنا راهو الفرحه توفى ويلزم هنا بدايه الخدمه من توا، سواء هو رئيس ولا مش رئيس. حتى مع الرئيس الجاي والحاجه يلزم قاعده من توا ويتفاهموا في الريكروتمون نتاعهم، شكون باش يقعد، شكون باش يمشي، شكون باش يدرب، وكيفاش باش تكون التحضيرات.
0: هذا هو مجدي المصراتي باش يطلع فريق لرابطه محترفه اولى. التعامل مع السوق نتاع اللاعبين، لانه الهدف الاول هو البقاء. البقاء معناه تتوفر له فما ملعبيه كاليتي معينه تكون موجوده باش يكون موجود في رابطه محترفه اولى الفريق ويضمن البقاء، عكس الفرق اللي تنافس ربما على الادوار الاولى تتكلف برشا فلوس. مجدي كتشوفوا الاكزامبل مثال تاع العمران ديما ناخذه هو المثال والنموذج الانسب في البطوله.
4: كما قال حسين يلزم فما بون جيستيون، يلزم فما بون جيستيون. ما تجم بالنسبه ليا باش تعمل فريق باهي يلزم تعمل كولون فيرتيبرال باهي في الاكيب، تجيب غارديان باهي، ديفونسور باهي، ميليو تيران باهي، واحد في كل كومبارتمون، تجيب لاعبي اكسبيرمونتي. الباقي تنجم تكون اكيب، ويلزم شكون في الفريق يفهم في الملاعبيه اللي تركب على بعضها. لانه شوف تنجم تجيب ديستار وما يعطيوش حتى شيء مع بعضهم. فاكر واحنا ريال مدريد من معاهم جابت الستار نتاع العالم الكل ما لست حتى شيء.
0: صحيح.
4: دونك هذاك علاش مهم معناتها اللي باش ينتدب يزمو يعرف الملاعبي اللي نجم يتطابق مع الملاعبي الاخر.
3: حتى الاكزومبل بتاع جرجيس عم ناول.
0: اي جرجيس رجعت للرابطه المحترفه الاولى عملت
3: مش قعدت ونفست على المراتب
0: الاولى.
4: عم ناول حسين مش مرتب الاولى عم ناول جرجيس بعت ب 3 مليارات.
3: ايش قلت لك؟
4: لاعبيه معناتها سوقت ملاعبيه
3: وقعدت في الكلاسمون الفوق.
4: فما حاجه في جرجيس اللي هي زاد الاستقرار المادي. معناتها فما كريديبيليتي بين الملاعبيه والهيئه
3: على خاطر ما تحطش فلوس اكثر من ما قدرتها.
4: موفرين موفرين الظروف الملائمه الكل وفما معناتها ثقه بين اللاعبين والاداره والجماهير ونجحت الامور في جرجيس.
2: انا مثلا شفت ساقي الدار تلعب سناء.
4: صحيح.
2: معناتها فريق فريق ممتاز برشا.
0: جمعيه مترابطه اولى.
2: معناتها سامحني اللي شفته انا معناتها في الرابطه الاولى فما برشا جمعيات مش تلعب كيما ساقي دادير. علاش بصير شومبردومون ملاعبيه وكاليتي ورابطه محترفه
0: شو
2: اولى؟
0: شو القصه ناصر؟
2: ما ايش اقول لك؟ هو باللي شفته انا معناتها فما ايكيب اوموجين، فما ايكيب معناتها تعرف تلعب كوره. فوليوم دو جو كوره منظمه.
4: فما افكار.
2: فما فكره نتاع مدرب. معناتها الحاجات هذو لي باز موجودين. شون بردمان راو انا ما نمانش برشا ملاعبي اللي هو راو نبغى كيجي ما عنده اكسبرينس بشي نجم يبدل لك مجموعة. ليه مش صحيح. انا ما نعتقدش انه هذه راو ديما قاعدة صحيحة بارابور الافكتيف اللي عندك اليوم. الافكتيف اللي انا شفته في ساقية الدير الحق متاع ربي ما انت متاع تروتيش مش متاع شون بردمان مش متاع كيب باش تتفسخها وتعودها ولا. معناتها فما رتوش وفما استقرار يزم يصير وجيت لهي تخدم على روحك.
0: عملت طلع التشكيله نتاع المباراه الماضيه اللي ربحتها البارح كونت الرديف. بون يوسف التوش، ايمن عزازه، وسيم بن عتيك، مصعب العجيلي، هارون بن عامر، لسعد بوراوي، بادي الملهي، حمدي جناوي، حمزه الربعي، زياد العلوي، ادم فجري. من على البنك البدلاء مجدي منصر، امين نجاح، محمد امين ناوي، شاي الدوزي، محمد صدق نجازو، فرح عجروت، اكرم بهلول، وحسن المسعدي. كي يعمل طلع على
4: البنك
0: فورماسيون هذية
4: فورماسيون والبنك
0: صحيت والبنك صحيت فوالا معناها الفورماسيون اللي تلعب ممتازة وعندها بنك ممتاز معناها كلامي نحكي في ناس.
2: علاش
0: الروتوش بتاع قداش 4-5 ملاعبين؟
2: لا لا علاش علاش 3 علاش؟ بالنسبة لي أنا الحق ما عنديش هيك، ما تبعتش البطولة كيما ينزل باش نعطيك معلومات تبدأ واضحة دقيقة 100%. لكن أنا ساعة والحاجة حبيت نحيي يسري بن كحله، خاطر انا نعرف يسري بن كحله يخدم مجوان في سي اس اس، وبرشا ناس مالوريزمون في الوقت هذاك ما امنتش به، وانا نعرف البروفيل نتاع الراجل، وكانت عندي فرصه حكيت معاه، عنده تجربه كبيره، الراجل محنك يعرف يخدم مليح، نجح في الخليج، عمل اليوم ظهر لي ساقيه الدير، انصفت الراجل هذا واعطته حقه واكدت انه الراجل هذا يخدم سور دي باز اصحاح. البروجي هذا يتعامل مع المدرب ويتعامل مع الرئيس اللي هو مغروم حاتم راو، تنجم تنتدب ملاعبيه على حسب النقص اللي صار لك في بعض المباريات، بعض المشاكل، بتاتر ما عندكش دو دوبلور، بتاتر عندك ملاعبيه يكونوا النيفو نتاعهم بعاد على بعضهم في بوست معينه. هنا هو كيفاش تنجم تحوصل الافكتيف نتاعك، كيفاش تنجم تقيم الافكتيف نتاعك، كمان باش تعمل شومباردمون. اذا دخلت في الشومباردمون راك باش تدخل تغفل.
0: صحيح، معناها اليوم نحكيو كما قلنا مجدي على ثلاث اربع ملاعبيه، نجم ناصر يقول لك مثال انا لا نجم التشكيله هذه ندعم، لازم التدعيم، لابد التدعيم، ولكن حسب ما شفت تقدم سقيط دين تفرجت فيها تقريبا 4-5 مقابلات، الحقيقه انا كنشوف شوف انه يلزم تدعيم تعزوز ثلاث اربع ملاعبيه، ولكن مختلف في المراكز ديما تبقى اشكاليه الملعب وغيره، ولكن الاستمراريه مهمه ايضا مع شكون اول انسان يسري بن كحله. الحقيقه
4: هو شوف اكثر واحد ينجم يعرف هو الاطار الفني والاداري، علاش؟ لانه شوف هم لاعبيه توا عملوا سيزون باهيه، لكن ما نعرفش اسكو هما نجموا يواصلوا بنفس المستوى في الناسيونال ولا هذا سؤال مهم برشا، لانه شوف هم لاعبيه كنا نتفكر اني كنت نلعب قبل نتفكر فما دي جوار في ديفيزيون 2 تلقاه طاير، عملت تجارب في الآ ما نجحش، دونك هما يعرفوا شخصية اللاعبين نتاعهم، وفما لاعبين في نهاية عقودهم، وفما لاعبين معناتها يشوفوا اللي هما مثلا نعطيك اكزامبل مثلا نتاع جوار سناء جاي تستي حمد الجناوي جاي تستي من الساحلين يلقى روحه تيتيلير ديسكوتابل ومن احسن اللاعبين في الفرقة الثانية.
0: صحيح رقم 14 اليوم انت
4: العين اللي قاعدة تنتدب زادا
0: زياد العلوي،
4: زياد العلوي كيف كيف لو اي دحنوس خذوه من جرجي سبري احسن كيف كيف بعد التجارب الكبيره
0: احسن
4: مسعد جابوا لاعبين اللي اعطاوا برشا اضافه، دونك الناس اللي قاعده تنتدب نتصور هي اللي تعرف النقائص فين بالضبط، ونتصور باش يدعموا بلاعبين اللي باش يكون عندهم اضافه في الموسم القادم ان شاء الله.
0: مره اخرى الف مبروك للتقدم الذي بسقيط الدير والامل الرياضي بحمام سوسه الصعود للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، الرابطه المحترفه الاولى التي اوشكت على النهايه باجراء فما مقابلات مهمه ومهمه جدا، الترجي التونسي ضيف على اتحاد بن قردان، هنادي صفاقسي النجم الرياضي الساحلي، والصراع تفادي النزول كما قلنا الاولمبي البيجي في تنقل صعب الى رادس لمواجهه النادي الافريقي، والشبيب القيروان في مهمة صعبة أمام النجم الرياضي بالمثلوي. هذا مواضيعنا بعد شوية في إكسترا تايم حتى الخمسة فلاش نيوز ونواصل.
6: إكسترا تايم تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5
7: راديو NFM. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة، الأخبار على راديو NFM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة، لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم. راديو NFM فلاش نيوز.
8: موجز الرابعة ديوان فام عسلما. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما تتراوح بين 2 و38 سنة سجنا في حق 10 متهمين من بينهم رجل الأعمال فتح دمق، وبإخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك فيما يعرف إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد. ومصدر قضائي وضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم إخضاع جميع المتهمين إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام باستثناء جمال النفسي وسامي الهشري، مؤكدا أن نص التهمة الموجهة إليهم تتعلق بالانضمام بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق مهما كان شكله أو عدد أعضائه اتخذ ولو صدفة أو بصفة ظرفية من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، والعزم المقترن بعمل تحضيري لتوفير أسلحة لفائدة وفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى. وزير السياحة سفيان تقية يشدد على أن تونس تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتطوير أموذج متكامل للسياحة الساحلية المستدامة بفضل موقعها المتوسطي الاستراتيجي وتنوعها الحضري والثقافي والبيئي، مشيرا إلى أن السواحل التونسية الممتدة والمطلة على 5 أقاليم تمثل رصيدا وطنيا استراتيجيا وفر إمكانيات واسعة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة وتسهم في تحسين مستوى العيش لشريحة هامة من التونسيين والتونسيين. والوزير يبين على هامش افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول السياحة الساحلية المستدامة في الفضاء المتوسطي أن الوزارة تعمل على ترسيخ مقاربة جديدة تقوم على جعل كل إقليم قطبا سياحيا وتنمويا متكاملا من خلال تثمين خصوصياته الطبيعية والثقافية والبحرية وتعزيز التكامل بين المناطق الساحلية والعمق الترابي. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد أن تينا الشوكي يمثل قطاعا فلاحيا هاما وواعدا نظرا لقدرته على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة، إضافة إلى تنوع استعمالاته بين الاستهلاك الطازج والتحويل إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية على غرار زيت بذور التين الشوكي والخل، فضلا عن استعماله في إنتاج الأعلاف ودوره في تثبيت التربة ومقاومة الانجراف. والوزير يبين خلال إشرافه الثلاثاء على الدورة الأولى أن القطاع شهد في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وانتشار الحشرة القرمزية مما أثر سلبا على الإنتاجية والمساحات المستغلة، وهو ما يستوجب تكثيف البحث العلمي وتطوير أصناف مقاومة وتعزيز برامج المراقبة الصحية لضمان استدامة القطاع. وفي شأن دولي ارتفاع أسعار المياه التي يوفرها القطاع الخاص في غزة إلى 500% حسب تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود، والذي كشف عن تدهور حاد في خدمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في قطاع غزة منذ أكتوبر 23 و2000 نتيجة سياسات وإجراءات الاحتلال، مما أدى إلى حرمان واسع النطاق للسكان من هذه الخدمات الأساسية. وحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة تعلن اليوم أن إحدى ناقلاتها التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الأسبوع الماضي تسربت منها كمية صغيرة من الوقود قبالة سواحل سلطنة عمان. وشركة الإماراتية تقول إنها تراقب الوضع المتعلق بسفينتها عن كثب وتتعاون بشكل وثيق مع السلطات المعنية وفرق الاستجابة المتخصصة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كمال فريق إكسترا تايم.
9: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: اكسترا تايم اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فهم صوتكم.
2: مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا بكم من جديد. نواصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة نتاع العشية بعنوان الساعة الثانية بعد احداث مباراة الديربي، ايقاف نشاط امين توغاي وفراس شواطي لحين المثول امام مكتب الرابطة الوطنية المحترفة. ما حبيناش العنوان ناصر البدوي، خاصة مع نهاية موسم مع مباراة تتويج. نشوفوا مشاهد كيما هذه وزوز ملعبية، امين توغاي من جهة الترجي وفراس شواط من جهة النادي الافريقي.
3: هو بالنسبة لي أنا خاصة بعد المباراة اللي كانت ممتازة، ما شفنا روح رياضية في المباراة، ما شفناش مشاكل، شفنا الناس كل تحاول تدافع على الفريق متاعها بروح رياضية عالية، ما شفناش حاجات خارجة على الموضوع. لكن مالوريزمون في نهاية المباراة صارت أحداث اللي ما تليقش بالزوز جمعيات، ما تليقش لا بالترجي لا بالنادي الإفريقي. كيفاش بدأت المناوشات؟ بدأت من مهيب الساعة الحق بتاع ربي، الكلام اللي تقالوا في وقت اللي ملعبية داخلة بعض، هز روحك ومشي على روحك. بعد وصلت للي سيتو جاي يضرب مسؤول، هذه حاجة مش مقبولة ومش مسموح بها وممنوع أصلا وشكلا وتفصيلا ما يزمش تكون، معناتها مهما كان الاسم الملاعبي. وبعد ردة الفعل بتاع شواد زادة كيف تخمر وتخلل في المتاهات اللي ما يلزموش وما عندوش الحق يدخل فيها. تصور اللي شفناها الكل، الحق متاع ربي ما تليقش بزوز فرق كبار، بالرغم هما يمثلوا رواحهم، يمثلوا في الاخر يمثلوا الترجي صحيح، اما في نهاية الامر هذه معناتها نعتبرها اخطاء فردية. ما في نهاية الامر حتى مسؤولين النادي الفريقي ولا الترجي هما بيدهم تقام ما يرضوش حاجة كيما هكا، وهذا واقع فهمت. لكن التصويرة كانت خايبة الحق بتاع ربي. وفي الاخر انا نقول معناتها في الاخر رابطة وفما عقوبات اللي زي ما تتسلط عليهم بيسير على حسب القانون وكل واحد يتحمل مسؤوليته.
2: قبل المقابلة مجدي شفنا ملعبي مع بعضها، شفنا فراس شوات وياسين مرياح، شفنا الملعبية تحكي مع بعضها وناس كل عاملة بون كيف. اوكي تنجم تقول لي انه الرهان تاع المقابلة كبير هو تتويج بلقب البطولة، ولكن المشاهد اللي وفات بها المقابلة وشنو نقول انه الحمد لله لم تتطور الى ما لا يحمد عقبه، لانه كانت نجم تكون تتطور موضوع وتولي مشكل اخر. لكن في الاخير فما كما شاهدنا، معناها شوف الغلط كما قال هو من توغاي من مهدي ميلاد ايضا، باش نعطيه حق الناس الكل، شفنا الفيديو فما حاجه واضحه، معناها انه مهدي ميلاد كان مشاء محمد امين توغاي، شوات بعض مع محمد امين توغاي، معناها هذه فما بعض الاطراف اخرى ايضا لاعبين اللي حاولوا يهديوا النفوس. هذه ايماج باهيه في وسط عتمه الليل، في وسط الايماج اللي شاهدناها مجدي.
4: هو شوف كنت تحكي على لاعبي الترجي ولاعبي الافريقي، بعد التمارين يعملوا قهوه مع بعضهم راهو

0: في العمر هذاك معناها حتى كان قال لك كلمة معناها ردت الفعل قوية برشا كيف كيف شوات ما كروش دخل في مناوشة مع توغاي. صورة مش باهية الكرة التونسية خاصة الدربي الناس كل تفرجت فيه لأنه كان فيه رهان كبير. نتصور الرابطة باش تاخو معناتها قرارات في الشيء اللي صار
1: ويخسر الفريق نتاعو في خدماته حتى ممكن مع بدايه
0: الموسم هذه تتعدى اين بيرسي معناتها خطر كان باش نعديوها مرور الكرام باش تولي فوضى.
1: حسام انت ديما حسام نختاره في ليزاني بونور قبل معناها بالحق ديما حسام كي نربط اسمه نربط اسمه بالدربيات القديمه معناها ما كانش قبل تصير حاجات
2: كبيره. صاروا لا صاروا
1: صاروا
2: اكثر من هكا
1: بالحق
2: ولا صاروا حاجات ما نحبش نسميها على
1: خاطر انت لعبت الترجي وحسام لعب في النادي الافريقي.
2: لا صاروا فما دي ديفياسيون صاروا في البطوله يمكن مش في الدربي يمكن واحد ما نحكي في البطوله صاروا برشا
1: في دربي في دربي
2: في دربي ما
1: في دربي نحكي ديما على دربي
3: على الاقل في جينيراسيون اللي في دربي يلعب فيها
1: انا مصار نحكي على دربي
2: مصار لا نحكي في البطوله
3: ان توكا ان شاء الله ان شاء الله معش الراول الاحداث هذيا تو زيد شكون صحيح وشكون الغلط وشكون بدا وشكون ما بداش يلزم بالعكس كما قال مجدي معناها جوره الكبار هم يعطيو ليكزامبل رأي الكورة مش بشتوفة انت باش تهز السنة وانا باش تهز عام الجاي والاخر باش يهز وكل مرة باش يصيروا افراح باش يصيروا دي ديسيبسيون دي اللاعب والمدرب والمسؤول مهمته هو يلعب يحضر فريقه ويكمل الماتش يدخل الفستير حتى بارفوا تصير مناوشات بين الجماهير وعصاب ولا غير منحب ويش اما ما نحبوش الراو حاجه في الملعب خاطر الراو كي انت كي ترى انت المفروض تعطي ليكزامبل شكون اللي يعطي ليكزامبل الجوهرات واللي طرف الفني والمسؤولين هكا ولا كي انت الجمهور يرى اللي هما يعطيو ليكزامبل يعملوا هكا مازال باش تلوم انت على العباد اللي برا على عصابه دونك ان شاء الله كما قال نصر تصير وفي كل بلاصه تصير ان شاء الله ما عادش نشاهدوا الاحداث هذيا ويوفى الماتش والربح يفرح والخاسر يروح على روحه ويخرج الراجل يشوف شنو غلط وشنو اللي ما مشاش ويحضر روحه باش العام الجاي يرجع اقوى وكهو
1: وهذه
3: الكره مش بشوفها في ماتش راهو الماتش راهو عمره ما فيه لا تاريخ نادي لا مستقبل نادي لا ماضي نادي لا حاضر نادي اهم شيء اخدم على اخطاء والباهي زيد صلحه باش ديما نلقاو عندنا شامبيون باهي وكره باهيه نفتخروا بها في وما نقولش في العالم كله مو في العالم العربي تكون كورتنا اكزوم.
1: محمد امين توغا يخسر فريق وخدماته في مباراه مهمه امام الاتحاد الرياضي ببن قردان مباراه مهمه للظفر بمركز ثاني مؤهل دوري ابطال افريقيا وفي راس شواط ايضا يخسر فرصه انه يسجل اهداف ويزيد يبعد على مستوى ترتيب صداره الهدافين يعني الموسم الفارط كمل ب 17 هكا ولا لا كان ربما قدام معناها انه يكون تاريخي مركي الموسم الماضي 17 وسنه 17 نجم تكون مركز اهداف وخسر اليوم في راس شواط انه فرصه تسجيل مثل هدف ولا زوز اهداف اخرين يخلي يكون في رقم قياسي باش يركي 34 هدف في زوز مواسم وهو على قاب قوسين من مشاركه في كاس العالم هو وايضا توغا نجم يكون في الليسته نتاع منتخب الجزائري. دونك مثال انتم ملعبيه كبار وملعبية عندكم تاريخ وعندكم محبة كبيرة لدى جميع الفريقين وزن كبير صحيح دونك انتوما تعطيو ليكزامبل. دونك بدنا نحكيو على جولة الحسم الصراع على دوري ابطال افريقيا بعد شوية ما بين الترجي ونادي صفاقسي على زوز على بطاقة فمن سيحسم هذا الرهان في زوز مقابلات قادمة.
4: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدا العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس. إكسترا تايم
1: الصراع على بطاقة دوري أبطال إفريقيا نادي رياضي صفاقسي والنجم الرياضي الساحلي الكلاسيكو يأتي برهان كبير بالنسبة للسي اس اس نصر البدوي. نادي صفاقسي النجم الساحلي غدوة في ملعب التب الميري مباراة كبيرة تم تأجيلها من اليوم إلى غدوة والسي اس اس قدام فرصة ينتصر وينتظر ربما تعثر الترجي في بن قردان.
2: نادي صفاقسي فرصة مهمة برشا نادي صفاقسي جاء من بعيد بعد خدمة كبيرة بعد خدمة عملها محمد الكوكي مع توصل الفريق طلع البوديوم إلى حد الآن في مشاركة إفريقية لكن نادي صفاقسي ولات عنده توا طموحات أكثر بالنتائج اللي صارت الأخرانية خلت نادي صفاقسي إنه عنده إمكانية غدوة النجم يتعثر الترجي فيه حتى في تعادل معناتها نجم نادي صفاقسي كان ينتصر على النجم الساحلي نجم يلقى روحه في المرتبة الثانية ونجم يلقى

0: روحوا في الشامبيونز ليج، اللي هذه ظهر لي من الأهداف اللي جماهير نادي صفاقسي عندها سنوات وسنوات هي تستنى في المشاركة هذه وتستنى بالظفر باللقب. بتعرف نادي صفاقسي من أكثر الفرق اللي متوجة بالكوب دي لاكاف، لكن الشامبيونز ليج هي حلم مع صفاقسي الكل. إن شاء الله بداية الحلم، إن شاء الله بداية الحلم بالنسبة للنادي صفاقسي، على خاطر نادي صفاقسي من الفرق اللي باش تحاول وباش تجتهد باش تنتصر ضد فريق اللي يتعدى من صعوبات كبيره، بالرغم من انه النجم الساحلي ظهر لي الانتصار الاخراني اللي عملوا، لكن السلسله السلبيه اللي قبل الانتصار الاخراني باش تخلي المباراه ذات ضغوطات على النادي الصفاقسي اكثر. خدرته الليتوال جاي باش تلعب في نهايه الموسم، ما عندهاش علاش باش تلعب، الضغط على النادي الصفاقسي لوبليغاسيون دو ريزلتا مطالب بها النادي الصفاقسي باش تنتصر انت بعد ساعات في ظروف نتاع بعض المباريات مطالب باش تخلي مساحات، باش تخلي فما توازن لازمك تلقاه، لازمك تقبل اهداف باش تنجم تسجل. باش نقول انا مباراه بالرغم رهان نتاع المباراه يمشي اكثر نادي صفاقسي، لكن باش تقعد ديما مباراه صعيبه بالنسبه لي.
1: نادي صفاقسي النجم الرياضي الساحلي باداره الحكم حمزه جعايد غدوه ايضا مقابله رهان مهم. مجدي مسراتي، كي ترجع ممكن بدايه الموسم للنادي الرياضي الصفاقسي، كنت تتوقع الحقيقه انه سيكون مراهن، اللي كان مراهن على اللقب وعلى لقب البطوله ورانا مركز ثاني مؤهل لدوري ابطال افريقيا، كنت تتوقع انه نادي صفاقسي باش يكون في الوقت هذا في الريان هذا؟
2: وشوف بالنسبة لي كنت أتوقع، نجم أتوقع، لأنه الجروب باهي متاع سي اس اس، نحكي على المستوى الرصيد البشري خاصة بعودة علي معلول اللي الحقيقة معتها عطاه برشا ديزونت بوزيتيف للكيب، عطاه برشا الحقيقة علي كأسطورة معناتها يرجع يلعب مع لاعبين علي بالحق فرو ليدور معناتها قائد بيتم معنى الكلمة. دونك عطاها برشا شحنة لليكيب الكل. اللي يحسب لنادي صفاقسي بالنسبة لي الإدارة كيفاش تعاملت مع المدرب، لأنه الديبار ما كانش به برشا. الإدارة والمدير الفني متاعها طارق سالم مدير رياضي،
1: مدير طارق سالم
2: يعرف اللي محمد الكوكي يخدم في خدمه كبيره وشوف على عينيه في التمارين وفي المباريات. شد صحيح بورتون ديبار ما كانش باهي برشا، سي اس اس عملت فاز ريتور باهي برشا. سي اس اس كان يحسبوا لها على 21 مقابله الاخرى كلاسي احسن خد فيها
1: احسن 21 مقابله الاخرى،
2: اي كان نحسبوا 21 مقابله الاخرى كاو كلاسي لولا
1: لولا
2: احسن خد دفاع واحسن خد هجوم. برشا لاعبين تطوروا مع المدرب محمد كوكي، كما هي هشام بكار حقيقة معناتها عنده تو العام الثاني في سيسيس، لكن ما كانش بالعطاء هذايا بالماتوريتي هذه. كيف كيف حبشية ترابلسي، برشا لاعبين عرف يوظفهم هو وشوف فيهم تو معناتها قاعدين متألقين. سيسيس بالنسبة لي سير لابون فوا، في الطريق صحيح،
1: النادي الذي صفاقسي في الطريق الصحيح. يقول مجدي المصري حسام الحاج علي تقريبا أكثر واحد تكلم عن النادي صفاقسي الموسم الماضي والموسم هذا، وتوقعت وبرشة توقعات الحقيقة حسام، برافو في توقعاتك مع نهاية الموسم. السيسيس مراعنا مركز مؤهل لدوري أبطال إفريقيا.
3: هو شوف ديما وقت اللي تعطي رأيك أول العام سويفون معناه شنو ترى قدامك، كي تشوف الرصيد البشري متاع السيسيس متاع فريق باش ينافس، معناه مقارنة بالموسم الفارط معناه هناك لاعبين دخلوا، لاعبين عندهم وزن، عندهم قيبة، عندهم خبرة، يعرفوا شنو البطولات. انت كي تجي الافكتيف تاع مناول وتزيدوا عليه معلول، الخبرة تاع علي معلول من مش بتحكي عليها هنا، تزيد تحكي على مونديكو لاعب العب في اعلى مستوى، تحكي على المثلوثي
2: حسام ادو
3: المثلوثي لاعب الكابيتان في الزمالك ولعب معناه في التري او نيفو، جيب أجانب من المستوى العالي، موتيابا كان في الزمالك وكان ولاعب دولي، حسن مادو ضيف لهم، عندك أنت بكار معناها وقت اللي شروه سي اس اس وتعمناول معناها لاعب بمبلغ كبير ولاعب فيرمي
1: صحيح،
3: وتزيدها شوية ولاد صغار كي تحط أنت
1: حبشية
3: بالوافي بالوافي ديجا كون فيرمي العام اللي قبله من أحسن المهاجمين في اتحاد بن قردان الموسم اللي قبله، بن علي اللي كان يلعب في بعض اجزاء المباريات وتعمناه ولكن الكاليتي كانت موجوده اعطاه الثقه. باش ما ننساش
2: محمد ترابلسي
3: اكتشاف نقولوا احنا ما نعرفوهوش، معناها ما كناش راهو معناها بالكاليتي هذيك اللي بالنسبه لي انا احسن لعب وسط ميدان في البطوله التونسيه كتونسي بالنسبه لي انا هذا وجهه نظر ممكن تختلف على بالنسبه لي انا احسن لاعب وسط في البطوله التونسيه تونسي
2: ولو انا غير بعد بلوسفير مازال ما رجعش للتوب فورم
3: انا نحكي على السيزون كامله نورمال يا اخي لاعب صغير من 2004 وما عندوش خبره كبيره باش تجي بيريود باش تيح اما نحكي كاليتي معناها بعض الماتشات سيرتو تعمل 7-8 ماتشات ورا بعضهم كاليتي كبيره معناها كاليتي نتاع جوار دو تريو نيفو دونك كي ترى ليفيكتيف هذايا باش ما ننساش وتحط دحمان التالي حارس دولي وحارس المنتخب معناها سي نورمال تتوقع الفريق هذا باش يكون منافس وكي تحط لهم انت محمد الكوكي اكثر من المدربين اللي يعرفوا شنو السي اس اس ونتذكروا معنا وتع مناول ش عمل معاه في البلاي اوف وكان فريق احسن فريق في البلاي اوف والنتائج نتاعو هي اللي يعرف تعاود ترجعوا يعرف ليفيكتيف ويعرف السي اس اس ويعرف اجواء السي اس اس دونك شنو مع استقرار مالي سيفري مثلا مش برشا فلوس وبرشا ريكروتمون اما مسؤولين عرفوا كيفاش يوفروا اللازم للمدرب وللرصيد البشري دونك تتوقع هذا الفريق باش يكون منافس من بعد تصير كونفيرماسيون ولا ما تصيرش موضوع اخر اما في البدايه كي تحط ليفيكتيف هذا الكل اوبليجي باش تقول السي اس اس باش يكون منافس هذا الموسم دونك لا هذاك هو
0: انا بالنسبه لي انا راهو فما اهم نقطه في الموضوع اللي كنا نحكيو فيه وديما نقولها راهو حتى كان واحد يسير كمدير رياضي ولا كمسؤول وقت اللي تجيب المدرب باش تبني عليه البروجي خاطر تحكي على ملاعبين نجم يكونوا عند مدربين اخرين نجم يتعداو بجنب الحدث وفما برشا ملاعبية تطورت باش نحكيوا على ملاعبية تطورت اللي في وقت من الاوقات مثلا دروا
2: ريندربيلي
0: في وقت من الاوقات الناس قالوا ما ريكريتمون فيش اليوم راير ريندربيلي ولا من احسن ملاعبين بكار كيف كيف
3: ترابلسي كان باش يخرج
0: ترابلسي كان باش يخرج راهو اليوم بن علي اللي ولا معناتها في وضعيه نتاع نتاكو دو ميتي وقاعد يتحسن ويتطور شوفنا معناتها ولا ديكروشي ويتعدى ويعطي في الانترفال هذه راهو فما خدمه نتاع مدرب راهو هنا حتى في قبل في وقت من الاوقات كي ساعات تعمل ريكروتمون نتاع مدرب تجيب تقول انا عندي افكتيف متوسط داكور الافكتيف نتاعي نعتبره متوسط تجيب له مدرب باش يطور اللاعبيه هذوك راهو فما اهميه كبيره حتى في المدرب اللي بتجيبه باش تنجم تبني عليه وهذا سر النجاح اليوم الهيئه التسييريه في النادي الصفاقسي اول نقطه نجحت فيها والمدير الرياضي نتاع النادي الصفاقسي اول نقطه نجحت فيها هو انتداب محمد الكوكي باش نجم توصل الاهداف الرياضيه على خاطر الاختيار المدرب هو اللي نجح المشروع الرياضي اللي تنجم تحطه اون بلاس
1: وعلى ذكر عوده الروح ايضا لايمن دحمان مهم جدا حكيته لايمن دحمان انه قاد الفريق على 17 كلين شيت بعد كاس الامم الافريقيه والاقل قبولا للاهداف حسب الاحصائيات هو ومهيب الشامخ مع بعضهم 12 13 تصديات حاسمه في المقابلات الاخيره مهم جدا الحقيقه انه هذوما لي زوتي اللي حكي لهم ولا الفاكتور تاع النجاح تكون متوفرة النادي الصفاقسي لكن فما عامل مهم جد راهو والله المال قوام الأعمال والنادي الصفاقسي راهو من غير سامحوني من غير المعقول إنه فريق لحد الآن يقعد دائما في الغموض راهو النادي الصفاقسي الأسبوع الماضي كما قلنا مشى لوزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم اجتماعات من أجل إنه مراسلة للكاف لتأخير موعد القيد الافريقي 2.7 مليون دينار زوز مليارات و700 يلزم تخلصهم سي اس اس للمشاركه في القيد الافريقي كاس افريقيا الموسم القادم من غير المعقول الى حد الان انه عدم ايجاد الحلول راه في كل عام اللي ما تمشى بقاو نحكيو الموضوع هذا لابد من موارد ماليه قاره بالنسبه للفريق فما سوسيوس وفما لي زاديرون وفما ناس اللي تتبرع لكن هذا ليس كيف انا لحد الان مجدي
0: سامحني انا قبل ما مجدي تعسف عليك
2: سامحني خذ راحتك
0: بالله سامحني النادي الصفاقسي راهو ديكابي بارابور للجمعيات الكبيره اللي تلعب على البطوله كل شو بدأ واضحين حاتم معليش
3: الستاد نتاعها والمداخيل
0: يرحم والديك يرحم والديك معناتها انت وانت تلعب بالستاد فيه 6500 مفرج وتحطني ما تحطني مع الجمعيات الاخرين اللي 27000 و30000 و35000 جمعيات والرسائل نتاعهم توصل ل 7 8 مليار دولار مو زيد كيف كيف انا مو فما وضعيات يا حاتم اللي نحكيوا عليه ما فما معناتها تنافسيه ماليه اللي مش متطابقه راهو زيد كيف كيف راهو اليوم زيد فما حاجات ناخذوها بعين الاعتبار راه اليوم اني نحكيوا على النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي عنده مشكله كبيره مع اليوم الملعب طيب ميري راه عام كامل الرسيد نتاعو قداش تفوت ما تفوتش المليار راه
1: زابونيرا
0: ما بالزابوني باللوج بالدنيا مليار مليار و200 مليار مليار فما رسيد يعملوا جمعيات في ماتش واحد
3: في ماتش
0: ما هذه واقع راه باش نبداو نحكيوا زاد راه فما حاجات اللي زاد يلزم ناخذهم بعين الاعتبار سامحني هذه الفكره على خاطر يلزمني نقولها على خاطر باش نحطوا المشاكل نتاع النادي الصفاقسي بخلاف المشاكل بعض الانتدابات اللي ما نجحتش زاد فما مشاكل نتاع ملعب الى حد الان ما فيش بالحاجه
1: تعرف نصر تحية صديقنا فهمي السويعي اللي منذ قليل بعث لي فيان انه سي اس اس فور ايفر عامله بيتري معناها الكترونيك اون ليني معناها قاعدين يبيعوا في تيكيت تصور انت العباد معناها اللي راهي ماشي الاستاد مع عباد ماشي الاستاد ناصر مباراة تاع غدوه وقاعده تقص في التيكيت سي اس اس فور ايفر بوان كوم باش تدخل بطبيعه ديال بيتري فيرتويل الى حد الان معناها بدات هي في اقل من نهار فما عدد محترم من التذاكر اللي تم اقتطاعها لحد الان لكن ليس العدد اللي ربما نتمناه اكثر دونك العباد تسمع فينا سي اس اس فور ايفر بوان كوم يدخلوا يقصوا التيكيات نتاعهم لاعانه الفريق هذه هي بطبيعه نحكيوا عن ادريس فيخس اذا عندي كلمه اخرى
3: لا ذاك
1: هو
2: هو شوف هو معناتها بالرغم اللي كنا نحكيوا فيه كل معناتها وطاقه الاستيعاب ومش مداخل قاره وكل شيء لكنني متاكد كونه جماهير السيسيس كي تشوف جمعيتها تلعب وتقدم في مستوى باهي وفي المراتب الاولى باش تعاون وخاصه رجالات النادي مستحيل بالنسبه ليا نتخيل كونه سياسيس معناتها ما توفرش المبلغ هذايا نتاع الديون المتخلده نتصور باش يوفروه ان شاء الله وباش تكون موجوده في الكوب دافريك وسياسيس بالنسبه ليا من احسن الجمعيات اللي تمتع
0: كوره والمشكل يا حاتم المشكل بيسالش خلينا نقول خاطر انا عندي معلومه خليني نقولها للناس بس ساعات علاش هما تو عندهم قداش من عام يقول لك سياسيس المسؤولين اللي يجيو علاش يتلزوا يبيعوا في الملاعبيه نتاعها ما انت سيسيس كي ما تبيعش من لعبية راه كيفاش تجي متعيش وقت اللي تحب انت عندك اوبليغاسيون دو ريزولتا وعندك جمعية زي ما تنجح وجمعية تحب تهز شامبيونز ليغ وتلقى عندك مشاكل مادية راه باش نبداو نحكيو راه الهيئات المديرة اللي تعديت عن النادي الصفاقسي كل كانت عندها نفس المشاكل راه باش نبداو واضحين انا نتذكر من اللي انا سيرت من 2010 من وقتاش عمرنا ما لقينا ستابيليتي فينانسيير 100% لازم فما فما تفاوت في بعض الاحيان لقينا ستابيليتي مش بك الكونفور اللي تحكيوا عليه راه ديما فما مشاكل ماديه اللي موجوده ويلقاو المسؤولين مجبرين للتفريط في بعض ركائز الجمعيه باش تجم الجمعيه تعيش
1: وقبل انت ناصر مثال فتره التسيير نتاعك مع سيروت في عبد الناظر وقت اللي كانت الحقيقه كانت الامور عال العال
0: ما بعنا احنا مش بعنا حداد ب 3 مليار دويت هزينا به بطوله
1: جيستيون
0: ايه ما هو زاد كيف ما هو
1: والانتدابات وقتها كانت في حجم الفريق
0: وقتها عندنا افكتيف احنا وقتها موجود الافكتيف وكان في حجم الفريق
1: خروج الحداد وقتها لم يؤثر بشكل كبير على الفريق لانه عندك الافكتيف طلعت من لي جون وقت الافكتيف اللي عندك راهو فيه معناها ما شاء الله كنا نحكيو على افكتيف سي اس اس
0: وقتها في الطلعه نتاع فجيني موجود فخر بن يوسف نتاع غازي شلوف نتاع محمد علي منصر
2: نتاع
0: الواتي حسام الواتي فما جينيراسيون طلعت وقتها
1: واليوم فما جينيراسيون باهي في النادي الصفاقسي كي نحكيو على يوسف حبشيه نحكيو على اياد بالوافي نحكيو على برشا من لعبيه عمر بن علي يعتبر ابن النادي محمد الترابلسي معناها فما حاجات مزيانه قاعدين نشاهدوا فيها في النادي الرياضي الصفاقسي باش نحكيو بعد شويه بطبيعه على الترجي الاتحاد الرياضي بن قردان لكن قبل هذا هو نعتبره انتداب الموسم في ديوان فام هو مسميه انا ملك الميدان مهيب بن حسين يحتفل بعيد ميلاده يا مهيب ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير صديقي شكرا لكل ما قدمته هذا الموسم برشا تعب وبرشا مجهودات كبيره وراه كل شيء يحسب لك يعطيك الصحه صديقي بالتوفيق وان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير يا مهيب باش نحكيو بعد شويه كما قلنا على الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي بن قردان وفي ملاحظه اخرى جينا من عدد من جمهور اساس يقول لك انه المكان اللي موجود فيه الصابوره اللامعه نتاع الملعب قبل ما نتعدى الموضوع الاخر لماذا لا يتم استغلالها راه بالله قداش من مره تحدثنا البلاصه ناصر اللي الجمهور وين الصابوره اللامعه
0: يقول لكم
1: انت الجمهور المحلي فقط جمهور محلي فقط حل خلي اللعبه تدخل 2000 3000 تذكره
0: سامحني توريت اريد مثلا حاجه كنا فما امور امنيه اللي ربعت تفوت الناس كل اما احنا تو اليوم نحكيوا على جمهور واحد ونحكيوا على فريق واحد هكا ولا واليوم النادي الصفاقسي هو بتبيعته معناتها الملعب نتاعو طاقه الاستيعاب نتاعو صغيره بارابور للملاعب الاخرين على الاقل اعطيه الافونتاج هذا ما دامنا مازلنا نلعبوا بجمهور واحد. والله وقت اللي غدوه يتبدل القانون ونرجعوا نحضروا الجماهير الكل ونرجعوا الجماهير الكل والله مثال في نهايه العمر
1: قول اخويا ارجع ملعب كبير مش
0: اما تو كي نعملوا زاد نقولوا احنا ناخذوا معناتها وحده استثنائيه قانون استثنائي ولا قرار استثنائي في باش تنجم تعطي امكانيه للجماهير تحضر اكثر والجمعيه تعمل رسيت خير.
1: فما 2000 2500 متفرج
0: يتباعوا كان يتباعوا في 10000 فرنك هذوما نحكيو على مبالغ ماليه تعاون الفريق وكان فما ابونمون زاده كيف ينجم يعاون الفريق زاده في المرحله الاخيره.
1: راهو باش نعاود نقول مره اخرى راهو النادي صفاقسي ما فماش تيكيات راهو كان لي زابوني راهو لي زابوني وفات من اول السيزون. معناها انت اليوم استثنائيا وقت الفريق تعدى بذائقه ماليه تخلي له معناها البلاصه هذيك يدخل جمهور 2000 2500 كل موارد ماليه اضافيه بالنسبه للفريق. نحكيه على تنقل صعب للترجي التونسي امام الاتحاد الرياضي بن قردان ايضا مباراه مهمه. شفنا الترجي كان سافر البارح الى جزيره جربه ودخل في تربص مغلق. شفنا استقبال احباء الترجي في جربه البارح ايضا ناصر بدوي لرفع معنويات الفريق امام فرصه وهدف هو دوري ابطال افريقيا اللي هو حاجه عاديه بالنسبه للترجي وجوده في دوري ابطال افريقيا ولكن صعبه المره هذيا هزيمه الدربي واذا الرهان كبير غدوه امام اتحاد بن قردان.
0: انا نحيي الجماهير اللي مشات للجربه وساندت الفريق وذيك هذا ديما نقول الجماهير الحقيقيه بالنسبه لي انا الفريق وقت اللي تعدى من فتره صعيبه ما يلزمش كل شيء نطيحوا في الماء ما يلزمش الفريق ندخلوه في مرحله متاع شك. صحيح اللي يمكن الترجي ما وصلش الاهداف الرياضيه يمكن لقى روحه ما تخسر بطوله وخرج دومي فينال من الشامبيونز ليغ بعد ازاحه الاهلي المصري لكن مش نهايه العالم. لابد معناتها اي فريق يخدم لابد يعمل حاجات ايجابيه حاجات سلبيه. ترجي الرياضي التونسي في السنوات الاخرى في العشر سنين الاخرى معناتها فما برشا نتائج ايجابيه. صحيح السنه ما كانش في احسن حالاته فما بعض التغييرات يمكن مشاتش بعض الانتدابات اللي ما نجحتش ما يلزمش طيحوا كل شيء في الماء. انا حبيت نحيي كل الجماهير اللي مشات وساند الفريق نتاعها في الوضع الصعيب وهذاك هو السيبورتير الصحيح اللي نجم يساند الفريق نتاعو في الاوقات وقت اللي مستحقه. كان مستحقه كان في الربح الناس كل تبدا فرحانه والناس كل تبدا شيخه والناس كل تبدا ماذا بها تحضر في الستاد والناس كل تبدا فرحانه. اما وقت اللي تبدا الفريق يتعدى من صعوبات وقت يظهر السيبورتر الحقاني باش يساند الفريق ويخرج الفريق من الوضع الصعيب.
1: الاتحاد الذي بن قردان الترجي التونسي مهمه ما هيش سهله بالنسبه للترجي في ظل الظروف هذه. حسام كما نقولوا معنويا ممسوس الفريق بعد هزيمه الديربي لكن قدام فرصه أخيرة لضمان مركز في دوري أبطال أفريقيا.
3: أكيد مش سهلة معناها والماتشوات قرب لبعضهم معناها ما فماش وقت كلي باش تعدي الفترة هذية. لكن هذايا اللاعب المحترف هذا اللاعب دو المفروض دو نيفو يزمو يعرف يتعدى. أي خسرت بطولة ما تخسرش كل شيء يزمك تعرف تتعامل مع كل الوضعيات. وقت اللي تبدأ أنت كما قال ناصر رابح وشيخ وتسفي الترويات والناس هزتك على عناق أي به ما وقت اللي أنت تبدأ الظروف مش خايبة يزمك توري اللي معناها على قد المسؤوليه. والملعب تاع بن قردان مش سهل ملعب صعيب
1: صحيح
3: دونك مش يكون ماتش سهل لا على ترجي في بن قردان لا على سي اس اس مع الاتوال. حتى راه ماتش سي اس اس والاتوال مش سهل. صحيح الاتوال تمر فتره صعبه صحيح الاتوال اليوم كنت نقرا توريان عنين ما يلعبش صحيح معناها ثم بعض النقائص لكن راه ما ثم حتى ماتش سهل.
1: النجم الساحلي في الميزان
3: قلت ما ثم حتى ماتش سهل وانا فرحان اللي على الاقل معناها الرابطه استجابت وعملت دو ماتش فرد وقت. خويا باش نبعدوا عليه كل حاجه زي انت شوف اغزر فرنسا معناها عملوا عمله السنه معناها اللي نورمال التو الحكايه عندها تو شهرين والتو داخلين بعضهم. بي اس جي تلعب دومي فينال تلعب ماتش مع لونس اللي هي الاولى وخروا لها الماتش لليوم التو معناها بعد قداش شهر وبي اس جي وصل فينال شامبيونز ليغ ويقول لك الفيدراسيون ولا الليغ فرونسيز فسدت البطوله هذا الموسم ما عادش بطوله معناها فيها استحقاق من ناحيه استحقاق نتاع ايكيب. انت كي تجي قال لك لونس وانت تلعب شامبيونز ليغ بي زي باش ترتح باش تعمل كنت نجم نربحها نرجع انا معها فرد كلاسمون علاش تخليني انا الا ما توصل لي الفينال وتجي تلعب بالي. دونك انت باش تبعد على كل شيء خويا مادام قلت انت ليكيبيت الجوريات الاخرانيين اللي يلعبوا على التيتر يلعبوا فرد نهار واللي يلعبوا على مرتبه افريقيه فرد نهار واللي يلعبوا على تفادي النزول فرد نهار. دونك خلي ومن بعد اللي يستحق وخلي ديما الاستحقاق في التيران احنا نتمناو الخير للناس الكل وان شاء الله اللي يستحق اللي بتمشي للشامبيونز ليغ يمشي للشامبيونز ليغ واللي بتمشي للكاف الكاف وديما نرجع نقول راهي ماهيش نهايه العالم على حتى حد كره راهو نهار هكا ونهار هكا دونك يلزم العبد يعطي كل شيء في التيران ومن بعده مجهودك هو يخليك معنا المرتبه اللي تستحقها.
1: الاتحاد الذي ببن قردان الترجي التونسي باداره الحكم باسم بالعيد. ايضا ريان اخر بالنسبه للحكام غدوه باسم بالعيد وحمزه جعايد كيف كيف مباراه سي اس اس والنجم الرياضي الساحلي والعوده الى تعيينات الحكام التونسي بعد الدربي اللي بطبيعه تم تعيين الحكم اللي مش هيبقى محفور في البال حكم الدربي.
2: صحيح عمل ماتش عمل مقابله كبيره برشا بالنسبة لمقابلة اتحاد بن قردان والترجي التونسي مقابلة صعبة صعبة على الترجي لأنه هو المطالب بالربح خاصة فما نادي الصفاقسي موراها زاد على المرتبة الثانية. اتحاد بن قردان عودنا من اللي طلع للناسيونال ديما الملعب بتاعه صعيب معناتها مو سهل باش تمشي تربح في بن قردان. في المقابل نادي الصفاقسي مطالب زاد بالانتصار وينتظر لكن يلعب ضد نجم الساحلي فريق كبير مهما كانت الوضعيه نتاعو لتوال تقعد ديما معناها فريق اللي ينجم يعمل رياكسيون في كل وقت وخاصه كونه نجم الساحلي عاودنا كونه يتالق في الصفاقس.
1: هو ظهير بعد شوي نحكيه ايضا على صراع تفادي النزول لاولاده من زوز مقابلات الحقيقه الاولمبي البيج في تنقل صعب الى رادس لمواجهه البطل النادي الافريقي والشبيبة القيرونيه في مهمه صعبه ايضا امام النجم الرياضي بالمتلوي.
4: اكسترا تايم على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة ولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
5: من 5 لـ7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 لـ7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: سير اعتفي ديال النزول يتوصل أولمبي البيجي في تنقل صعب إلى رادس لمواجهة النادي الإفريقي والشبيبة القيروانية في مهمة صعبة أمام النجم الرياضي بالمتلوي. أولمبي البيجي ناصر أنت أكثر واحد حكيت عليه الموسم الماضي مع بداية الموسم وديما بنقاشات كنتي والدكتور على أولمبي البيجي على أنه يراهن على مركز أول يراهن على مركز ثاني وغيره. سبحان مغير الأحوال هذا الموسم في مهمة صعبة جدا أمام النادي الإفريقي بطل الموسم يحب يتوج باللقب يحب يعمل دورة شرفية أون بوتي يتنقل أمام باش يقابل باش نقولك تقريبا 40,000 متفرج سولداو التيكيات كل الظروف غدوة صعيبة من أولمبي البيجي في رادس لهمان النصر.
2: الكرة مش دقازة يا أخي الكرة دقازة هي يا أخي الكرة ماذا كانت تحضر وتخدم وتجيب وتحضر روحك بكري احنا شكنا نحكيه مع حمام سوسة وساقيت الدير شو قلنا لهم قلنا لهم مبدأ يخدموا على بكري
1: صحيح.
2: وحضروا على بكري
1: نعم.
2: اليوم كما تحضرش على بكري وتعمل ما تلقاش مسؤولين وما تلقاش جمعية مهيكلة وما تلقاش مشاكل وزيد عندك مشاكل متاع التيران متاعك اللي حضر مأخر شوية وباش انت هذا بكل ظروف ما تخليك انت تقرأ صعوبات حد مرة الكرة مش علم معناتها صحيح نعم. الكرة تعطيها الظروف هذه اللي نحكي لك فيها الكل وتجيب كل شيء في وقت ايه انكور شوف تنجح شوف ما تنجح راهو يزم وقت اللي باش ينجح فريق يزم المكونات الكل تكون متوفره باش تنجم تنجح السيزون تاعك راهو بعد ساعات تعمل اخلال في حاجه معينه تنجم تتعدى هنا بيرسيو تتعدى باش نبل حدث بعد ساعات يفالي دورين دي تو راهو بعد ساعات الناس تعمل اخلالات في اول الموسم وتصلحها في وسط الموسم بعد تولي تمشي على خاطر انت صلحت وخذ يا اخي سامعني كلوب افريكان تو ما هزت بطولة ولا يا اخي محمد السحري قداش قعد فيك مش عملت رؤوس امين خرج من خرج
1: جمعتين
2: ما كنت عندهم الجرأة المسؤولين مش قالوا الرجل هذا ما نجمش يكون رجل مرحلة وجابوا فوزي بن زردي صحيح ولا غلط مسؤولين اخرين نجم يقول لك لا وفك علي تو انا اسمي تو هكا ولا هذه جرأة ولا مش جرأة ما فما حاجات اللي راهو هذوما الكرة ما تكذبش الكرة راهي ما تكذبش راهي الكرة يزم الناس اللي تعرفها كما يحكي حسام ويحكي بالنسبة لي انا الكرة يلزمها الحقائق نتاعها وانت حتى كي تغلط ما تحشمش انا غلطت راني غلطت نصلح باش نمشي قدام اما كي تقعد حاجه وتقول لا تو بيكش
3: وتغطي
2: وبالك تدرى شنو وتبدا تغطي وتعمل في المكياج في الاخر راه ما تجيك انا حكايتي اللي هي في نهايه الامر بعد تخرج هذيك هي الكوره هذيك واقع الكوره انا نقول لك بالتجربه الصغيره اللي عندي الكوره تحب الحقيقه وتحب النظام وتحب تخدم على بكري وتجيب الناس وتبدا ترد بالك وتحتاط وتعمل انا نقول لك والله العظيم من اصعب الحاجات اللي نجم يعملها مسؤول في كرة القدم هو انتداب المدرب في اول الموسم اللي باش يبني معاه المشروع انا واحد من الناس نذاكر روحي في السياسات والله نبدا الليالي والليالي ما نرقدش النوم باش يكون المدرب اللي باش يكون باش نجم نخدم معاه راه مهم برشا راهو
1: صحيح به الموسم الماضي مجدي التشكيات الاولمبي البيجي كانت بخصوص عامل وحيد هو عامل الملعب تلعب في مجاز الباب مره تلعب في منزل بورقيبه ملعب مره تلعب في 15 اكتوبر كل مره في اثناء وقت اللي رجع الملعب نتاعو بجمعه الكميتي وفما ظروف خير على مستوى الميدان وشفنا بجمعه الكميتي باهي وشفنا
3: ممتاز
1: الفريق
3: جداً.
1: ممتاز جدا ماذا حدث في الاولمبي البيجي علاش ما بين الموسم الماضي راه الموسم الماضي راه عمل نهايه نسبيه ماهيش باهيه لكن في عوض باش يبني ويصلح له رجع والدليل اخر مقابله ريانه كبير امام النادي الافريقي البطل في تونس في رادس
3: كيما سبق وقلت لك حكينا على استقرار وتوا هذوما عدم الاستقرار ما كانش فما استقرار في الاولمبي البيجي هيئات متعاقبه اربع مدربين يظهر لي الامور الماديه ما هيش هذوما كل ما نجم يعطيوك كان نتائج خايبه وهذا كان نشوفه فيه تو دونك كيف كيف قروان
1: نحكيو عليه بعد شويه
3: معناتها الزوز اللي يلعبوا على المانتيان براتيكمون نفس السيتياسيون هيئات كانت هيئه وجات هيئه ومدرب الاول والثاني والثالث والرابع فهمت
4: وزيدهم مستقبل جابس وسليمان اللي تحت
3: صحيح
4: كيف كيف فرض ظروف
3: دونك معناتها تفهم علاش
1: نعمل لك ريكاب بعد شويه حسام على مستقبل جابس وسليمان
3: كيف كيف الاولمبي البيجي نرجع للاولمبي البيجي بالنسبه ليا فاق ومخر شويه لانه الرئيس سيد كمال والي كان استنجد معناتها استنجدوا به الاعيان كما نقولوا
1: احباء الفريق
3: احباء الفريق وحتى السلطه
1: حتى السلطه الجهويه
3: هما السلطه الجهويه هما اللي كلموه لكن سيت روتار شويه بالنسبه ليا حظوظ مازالت وافره ماتش صعيب كما قلت تزاد النادي الافريقي اللي هو متوج وبالنسبه ليه معناتها ماتش احتفالي في الكرة كل شيء ورد بالنسبة لي لأنه اليوم نادي الفريقي مش شاب بتركيز اللعب به في الدربي بالنسبة لي معناتها لعبية بش تعمل أوكي ماتش قلاب بالنسبة ليهم ماتش احتفالي حظها وافرة بالنسبة لي كيف قرران حظها وافرة في المتلوي إن شاء الله الأجدر هو اللي يقعد
1: هذا هو الأجدر هو اللي يقعد يا حسام نادي الفريقي الأولمبي البيجي الأولمبي البيجي أمام حتمية الانتصار لضمان البقاء
4: لا مش حتمية
3: لا مش حتمية نجم حتى تتعادل
4: تقعد
3: تقريبا
4: عندها نقطه زايده على خيرويه خيروي.
1: نشوفوا مصيرها بين يديه
4: ايه مصيرها بين يديه
1: تنتصر معنا تنتصر
4: اما مش حتميه مثلا مش حتميه
1: لكن تنساش انه القروين في مثلو فنحكيو عليه بعد شوي
4: مش صعيب زاد
1: امام النادي الافريقي حسام مجدي قال معطى مهم جدا قال النادي الافريقي ملاعبيته مش باش ينزلوا بالتركيز اللي شفناه في الدربي وغيره صحيح تختلف ربما الوضعيه هذه حسام
4: لا هذا واضح يخبش يابته فرد التركيز مباراه الدربي اللي كانت على الشامبيونا والاحتفالات موتيفاسيون وتركيز وسيريو وعطاء وواحد يعطي 150% وشاهدنا معناها لاعبين اعطت اكثر من مجهودها ووصلت حتى لعبت ما عادش تجري بالتعب مش كيف تو انت شامبيون من نهار الماتش لليوم راي افراح وراي سهريات وراي احتفالات وهذا عادي نصور هذاك هو العادي لكن وقت اللي باش يهبطوا للتيران باش يراوك الموتيفاسيون تاع الجمهور يحبوا يهزوا البطوله هما منتصرين يحبوا يفرحوك الجمهور الجمهور باش يطالبهم بالانتصار يحبوا يهزوا البطوله وانت منتصر لكن معناها الموتيفاسيون والتركيز تاع الاولمبي بيجي باش يكون اكبر خاطر ماتش مصيري بالنسبه لي وكيما تكلمنا على شكون باش يهز البطوله ان شاء الله المباريات تاع تفادي النزول يمشيوا معنا بالميثاق الرياضي وكل واحد يلعب الكوره للكوره واللي يستحق باش يقعد
1: هذا هو
4: تو يقعد واللي مش باش يقعد ماهيش نهايه العالم ويخلص فاتوره اللي ما خدمش كما يلزم في بدايه الموسم كهو في التحضيرات
1: هذا هو الشباب القيرونيه ناصر في مهمه صعبه ايضا قدام النجم الذي بالمتلوي تحب تعمل ريكور لعدم الهزيمه في ملعبها جي اس كا مع طارق الجريه تحسنت ربما عمل زوز انتصارات مهمه في جابس امام مستقبل جابس امام الاتحاد المصيري في القروان 9 نقاط ربما وينتظر ربما عثرة الاولمبي البيجي امام النادي الافريقي
2: انا نعتبر جي اس كا معناتها باش تحاول باش تنتصر معناتها الموتيفاسيون مختلفه اللي يلعب على تفادي النزول باش تكون عنده ضغوطات اكبر
4: وما قد في الترتيب شكون يقعد
2: 31
3: بيجي 31 وقروان 30
4: لا كان يوفيو كيف كيف
3: قروان خير
1: يوفيو
4: قروان خير
1: ما نقوله في صورة هزيمة الأولمبي البيجي وتعادل الشباب القيروني 31-31 على مستوى الأهداف مقبولة مدفوعة
3: لا
2: مش كونفرونتاسيون ديريكت
4: اللي ورتور هذول نيول في بيجا وربح القروان في قرواني
3: بيجا القروان خير
2: بالنسبة لي أنا الشباب ما عندوش حل آخر باش يحاول يزمو ينتصر باش يحاول يلعب ضد فريق اللي هو من الفرق اللي وقت اللي تلعب ضدهم في المتلوي من الفرق الصعيبه باش نبداو ظهر المتلوي ما خسرت حتى مباراه
3: عندها عامين يظهر
2: ما خسرت حتى مباراه غديكا معناتها في المتلوي ما نجمش نقول لك انا وضعيه التياح زاد كيف عشت هنا في مستقبل مرسى زاد راهو وضعيه صعيبه سير لوبلومونتار راهو تعرف يا حاتم نقول لك حاجه كي تبدا تلعب على تفادي النزول اصعب برشا من اللي تلعب على تيتر
1: طبعا
2: على خاطر يبدا عندك ضغوطات كبيره تاريخ النادي معناتها ما بين ساقيك انه تبدا تتخيل الله يقدر معناتها تقول انا كان نعمل ديفيت باش نلقى روحي في الرابطه محترف الثانيه وجي اس كا زاد قعدت سنوات باش عاود ترجعت معناتها كيف معناتها هذم الكل مباريات مالوريزمون وقت اللي في وقت معين ما تاخذش قرارات حاسمه وما تاخذش قرارات اللي تكون جريئه باش تخليك تحسن وضعيتك توصلك للوضعيات صعيبه انا نعتبر مباراه صعيبه معناتها الحق نتاع ربع على جي اس كا ولكن معناتها بالنسبه لجي اس كا حلها الوحيد تحاول تنتصر وتقعد تستنى في الاولمبي البيجي شنو مشى مصيرها مش في يدها
1: صحيح والكره علم الكره ارقام الكره خدمه وتحضيرات لانه نشاهد الفرق اللي تلعب على تفادي النزول هي الفرق التي لم تستعد جيدا لهذا الموسم مستقبل جابس تذكروه لعب ليله المقابله
2: ونعرف فيهم ليله الماتش
1: والله يلموا فيهم ناس كل يا ناس
2: صحيح
1: هاي سيدي الحارس المرمى عبد القادر شوية كلمناه غدوة عندك ماتش كونتر الاسبيرانس غدوة عندك ماتش كونتر الاسبيرانس تصور عبارة باش كلمك انت يقولك ناصر غدوة عندك تكويرة في الأكل
2: اي صحيح
1: باي معناها بنشوف في الأخير
2: ها انتيش
1: ثلاثة رؤساء جمعيات مدربين لورلا ستة ولا خمسة مدربين فماش تحضيرات فماش انتدابات ما فماش بريباراسيون حتى كي عملت الدخله نتاع البطوله عملت نيول مع الترجي
2: وما فماش فلوس
1: وربحت الاولمبي البيجي وعملت نيول مع المرسى. والله العباد تقول لك لازم لن تتنفس سعاده رياضيه مرحله اولى الاول
2: حراره الروح
3: هذيك الفوسفورم
1: صحي
3: الفورم
1: مستوى الاستماله لم يستعد جيد
2: الروح
1: الاولمبي البيجي لم يستعد جيد الشباب القيروني استعد بخلاف الفرق هذوما
2: غلطت الشبيبه في الريكروتمون تاعها
1: في الانتدابات
2: ريت الشبيبه راهي بدات على بكري وجابت غازي الغرايري وعملت لكن مالوريزمون الانتداب صار غلط اداره فني وبعد بنتي بانتداب الملاعبين اللي ما نجحوش غيرهم في الوعد لكن مالوريزمون ما مشيتش
1: الامور كيما يجب في ميركاتو شتي قرابه 10 لاعبين ولا 11 لاعب في ميركاتو شتي معناها اليوم فماش ستابيليتي كبيره دونك انا نشوفه قاعدين يا خويا كيما قال حسام ان شاء الله الانتصار للاجدر غدوه
3: البقاء للاجدر
1: البقاء للاجدر غدوه زوز مقابلات مهمه جدا او اربع مقابلات مهمه جدا النادي الصفاقسي النجم الساحلي اتحاد بن قردان الترجي النادي الافريقي الاولمبي البيجي والنجم الذي بالمتلوي يواجه الشبيبه القيروانيه وتوفى البطوله يا ناصر خويا ونبداو نحضر في رواحنا للمنتخب
2: كاس العالم
1: حاضر
2: كاس العالم
1: هذاك هو الفريق مادام نحكيو على المنتخب شوي نحكيو على منتخب اقل من 17 سنه يستاهل المشاركه في كاس الامم الافريقيه بمواجهه المنتخب المغربي فيما هي حظوظ نصور كارتاج
0: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نسيتي وين باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس إكسترا تايم.
1: مرحبا بكم من جديد. منتخب أقل من 17 سنة يستاهل المشاركة في الكاف معنا المغرب ومصر وأثيوبيا حسام اليوم 8 نواجه منتخب أسود الأطلس الإطار الفني الجديد هديدر معنا وفل شبير وأيضا كريم بن عمر.
4: شوف إن شاء الله تعرف أنت المنتخب التونسي تحت 17 ما كانش مترشح ومن بعد معناها كوم المغرب هي تنظم معناها المنتخب التونسي يلقى روحه في كأس إفريقيا إطار فني جديد ما يعرفش اللاعبين معنا تقريبا ثلاثة في الإطار الفني ثلاثة جدد معنا على المنتخب وكريم بن عمرو ونوفل شبيل نتمنى لهم التوفيق مجموعة مش سهلة نعرفش أنا نتيجة اليوم
1: مصر
4: أنا كنت في مخي أثيوبيا معناها هي الحلقة الأضعف قلت أموها ثم فريق معنا اليوم أثيوبيا عملت نيول مع مصر مش عارف اسكو في صالح المنتخب التونسي ولا مش في صالح طلعت لك في جمعية أخرى أما مصر خسرت دو بوان خاطر هما يترشحوا ثلاثه يذول من البول يذول يترشحوا معناها زوز والميور تروزيام والحاجه يذول ثلاثه احسن ثوالث يذول دونك معناها ثم الامكانيه البدايه اليوم تقريبا معناها على الورق مع اصعب فريق في المجموعه هو المنتخب المغربي شاهدنا معناها نتائج المنتخب المغربي السنوات الاخيره معناها في كل الفئات العمريه نتائج ممتازه وممتازه جدا افريقيا وحتى عالميا نتمنى واللي معناها تعرف مباراة الأولانية ديما مباراة كلي معناها يلزمك تجيب نقاط حتى بالنسبة لي أنا معناها حتى أنك تجيب نقطة مع المغرب معناها حتى مونتالمون تدخل البطولة بروح كبيرة وإن شاء الله علاش للانتصار
1: إن شاء الله
4: أبريتو يقعد المنتخب التونسي ومعناها والجيل فيه لاعبين مميزين رو والله فيه لاعبين معناها عندهم امكانيات كبيره ان شاء الله بركة يعرفوا كيفاش يستغلوهم الاطار الفني وكيفاش يعملوا ماتش كبير ويكذبوا كل التوقعات وان شاء الله المنتخب التونسي يكون على الاقل يمر للدور الثاني في انتظار نتائج ممتازه.
1: هي كجامعه تونسيه لكره القدم وكاداره فنيه الحقيقه في الزوز اسابيع ثلاث اسابيع الماضيه ناصر قاموا بعمل كبير مجهودات كبيره من حيث دعوه الملاعبيه المقيمين لبرا فما ظروف مريحه
4: في كل المنتخبات للفئات السنيه الحقيقه معناها عمل كبير ومصروف كبير وتوفير كل الظروف للمنتخبات
2: هو تصديق الكلام حسام وحاتم بالنسبة لي أنا ذالي سنة المنتخبات الشابة أكثر مرات عملت فيها استجيات
4: مش
2: الدواء
1: تربوسات
2: تربوسات أنا نتذكر سنة في حتى في وسط الموسم برشة تربوسات في اللجان وفما خدمة قاعدة تصير وهذا هو المطلوب أنا في وقت من الأوقات أخذر نعيتوا لهم كان وقت لزيفينمون كبار وفما تورنوار وفما جمعتين باش النجم نعيتوا المنتخبات هذوما توا وكأني بيه فما تركيز في الجامعة التونسية لكرة قدم على الصغيرات هذوما باش نعطيهم أكثر حظ أكثر وقت أكثر خدمة أكثر عناية باش النجم إن شاء الله
4: نبنيو عليهم
1: إن شاء الله كما قلنا عمل كبير قاعدين يخدموا فيه الحقيقة كجامعة تونسية لكرة القدم وكإدارة فنية ناس قاعدة تخدم ناس قاعدة توفر في كل الظروف الملائمة للنجاح منتخب
2: حاتم نحكي عليها أنا مشيت الفيدراسيون آخر مرة واللي قاعد يصير توا في الجامعة التونسية لكرة قدم أول تنا إبريد باش يحضر في في في في الفيدراسيون وفما لوتيل قريب يحضر وفما معسكرات باش تولي تصير غاديكا وفما دو دو سونتر ميديكال حضر أنا شفته حاجة اكسبسيونيل حاجة من وراء الأقل فما دو زانيكس زادة باش يصير وترتون زادة مزيانين الحق نتاع ربي فما حاجات قاعدة تتحط أون بلاس خدمة باهية قاعدة تعمل فيها الجامعة التونسية لكرة القدم
1: إن شاء الله اليوم يكون الانتصار أمام المنتخب المغربي وحتى التعادل باهي أمام منتخب المغرب أموال كونتوري ماركي مع إطار فني جديد مع ملاعبية حاسين برشا وشفنا فيديوهات يعطيهم الصحة جماعتكم تاع الجامعة التونسية لكرة القدم قاعدين نشوف الأولاد حاضرين كوم الفو 8 المقابلة نورمالمون منقولة على قناة بي سبورتس بي سبورتس المفتوحة وأيضا موجودة أيضا على قنوات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم شكرا مجدي شكرا ناصر
2: مرسي
1: شكرا مرسي حسام يعطيكم الصحة الكل مرسي نادية حسام أمين وكل فريق اسم الرياضة على ديوان فام ديجيتال ويفز مع صديقنا أنيس الغول وانطلق المشوار مع سماح وبقية فريق نس الديوان أجمل أوقات مع أحلى الإذاعات
0: إكسترا تايم مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك
0: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم واحد من اهم لي سيرفيس دو ستريمينغ ميوزيكو عرف البارح اون بان امبورطونت وسبوتيفاي نو ريبون بلو فاشنو اللي صار اذا البارح الثلاثاء 12 ماي سبوتيفاي عرف عطاب اون بان امبورطونت والابليكاسيون تخدم في الفرق وهذا كان زادت اكد في الباج سبوتيفاي دو داون ديتكتور واللي صار فيها بلوزيور سينيالمون اللي وصلوا في وقت قصير الى اكثر من 2500 في وقت اول سبوتيفاي ما عطاتش حتى معلومه على اسباب العطاب على صفحتها الخاصه بالسوبور ولا حتى سور سي ريزو سوسيو اما بعد نشرت على صفحه سور اكس انه التطبيق عرف عده مشاكل وانه سيرفيس تكنيك قاعد يختبر في كل شيء حتى يتعرف على سبب ويصلح المشكل وأنه لحد الآن مش عارفين الأسباب الحقيقية وأنهم باش يعطيو أكثر معلومات في وقت لاحق لكل المشتركين برشا أبوني قالوا على داون ديتكتور أنهم خايفين من هجمة من طرف مجموعة قراصنة أو أنه ربما معلوماتهم الكل في خطر من إيميلات إلى كلمات عبور وصولا إلى كل ما يتعلق بلوردوني بانكير من الحلول اللي اقترحوهم زاد هما إعادة الغوديماراج دو لابليكاسيون ديزاكتيفاسيون دو واي فاي وديكونيكسيون دو كونت والريانيسياليزاسيون دو لابليكاسيون لإصلاح لي زيرور دو شارجمون البان مست المستعملين على الهواتف الذكية وحتى تزاد على الحواسيب ونستناو في ميزة جور كوركتيف فصل الصيف بدأ يدخل معه درجات الحرارة المرتفعة واللي في بعض الأحيان تصبح صعبة الاحتمال وتقلق برشا البشر في كل أنحاء العالم. شركة سونيليوم تقترح ريون بوكيت برو بلس وهو لا نوفيل فيرسيون لمكيفها المحمول على ظهر لمساعدة المستعملين على تحمل التمبيراتور وتوفير الكونفور بورتابل مهما كانت درجات الحرارة مرتفعة. إذن وبعد إطلاق سون بروميي موديل سنة 2020 وتحسينه في خمسة مناسبات، لوجيون جابوني أطلق سا نوفيل فيرسيون دو سون بوتي كليماتيزور واللي يتعلق على الكتاف وما يتشافش تحت مريول أو قميص خفيف يحمي المستعمل من الحرارة والبرد. نجم نقول وداعا للتعارق في المواصلات العمومية والإدارات والعمل وهذا وعد الشركة اليابانية منذ سنة 2020 بالديسبوزيتيف تيرميك بورتابل اللي يركب على الظهر ويكون قريب من الجلد ويبرد الجسم ويعطي اون سونساسيون دو فريشور بور تو لو كور. كبر الديسبوزيتيف ما يتجاوزش بعض السنتيمترات ويعمل بفضل ان في بيلتي ويبرد غراس اون شوميني اون فونتيلاتور اللي يخرج الهواء البارد او الساخن بار سا بارتي اوت القريبة من العنق. التحسينات في الموديل الجديد قدرت ب 40% ودرجة الحرارة نقصت زوز درجات وخلطت حتى العشرين درجة كاملة. عنده اون اوتونومي دو 10 يخدم على اندرويد واي او اس وسومو باش يكون 300 أورو. بعد تسلا سبيس اكس نورالينك يزيد الملتي ملياردير ايلون ماسك شركة جديدة سون افكتيف وسماها تيرا فابز واللي باش تكون اكبر اوزين دو بوس او موند عرفها وما صارت حتى مرة في العالم اجمع وتاريخ التصنيع التكنولوجي. اذا سبيس اكس طرحت ان دوسي اوفيسيال دون لو كونتي دو غريمس في ولاية تكساس لبناء مصنع مختص في البرودكسيون دي سيمي كوندكتور والاستيماسيون تاعو توصل ل 55 مليار دولار في مرحلة اولى. تيرا فابز مشروع يطمح به ايلون ماسك انه يصنع سي بروبر بوس بور تسلا سبيس اكس اكس اي او مع شركة شركه انتل كبارتنير اندستريال. ماسك كان قدم تيرافابس في 21 مارس 2026 الفرد وقت حدث اورغانيزي دون لونسيان سنترال دو سي هولمز في اوستين، وقال انه مجموع لي فوندري مونديال ما ينتجو كان 2% من احتياجات تسلا وسبيس اكس ولي روبو اوبتيموس والاقمار تاع الكونستيلاسيون دو سبيس اكس والانفراستركتور اي اي سبيسيال. محاوله جديده من ماسك لانشاء اوزين تحاول تخليه مستقل على كل المصنعين العالميين وحتى الامريكان للوصول الى اهدافه المستقبليه القريبه والمتعدده، خاصه بالانترنت الفضائي، سيارات الكهربائيه الاوتونوم ورجال الالين اوبتيموس، واللي باش ينتشروا في منازلنا واداراتنا مع حلول عام 2028. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا جدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوان فام. ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك.
0: ببليسيتي
5: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدوة.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الخامسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. الاستعدادات الجارية لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة محور جلسة أعمال عقدت اليوم بإشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بمقر الهيئة مع مختلف الإدارات المركزية المعنية والمدير الجهوي للانتخابات بتونس وبحضور أعضاء مجلس الهيئة. وتم خلال الجلسة وفق بلاغ لهيئة الانتخابات النظر في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس المزمع تنظيمها بتاريخ 28 من جوان القادم، إلى جانب عملية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي سيتم تنظيمها بتاريخ 31 من مايو الجاري بكامل ولاية الجمهورية. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يقول إن تنظيم الملتقى 15 لرؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية يندرج في إطار مساعي تونس لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية والدفع بالتعاون العسكري بينها اعتبارا لوحدة المصير والتحديات المشتركة، مشددا على أن أمن واستقرار القارة يقتضيان اعتماد مقاربة فاعلة وناجعة ومتضامنة. ووزير الدفاع الوطني واضح لدى إشرافه اليوم بالعاصمة على افتتاح أشغال هذا الملتقى الذي انتظم بالتعاون بين جيش الطيران والقيادة الجوية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا أن هذا الحدث لا يمثل مجرد لقاء تقني بل يعد منصة استراتيجية لبحث سبل تطوير التعاون الإفريقي وتعزيز القدرات العسكرية بما يواكب التحولات المتسارعة والتحديات الراهنة. وزير النقل رشيد عمري يدعو خلال زيارة أداها إلى ولاية جندوبة ممثلي مختلف الهياكل بلجيا إلى تقديم برامجهم التي من شأنها الإسهام في تنشيط مطار برقع عين الدراهم الدولي في إطار البرنامج الذي أطلقته وزارة النقل بالتنسيق مع مختلف الهياكل لتنشيط المطارات الداخلية. ومن جهة أخرى وزير النقل يدعو ديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إلى الحفاظ على مكسب المعبر النموذجي بملولة خاصة مع ما تضمنه لمشروع السوق الحرة كأول مشروع من نوعه في شمال أفريقيا والحرص على ديمومة كل ظروف له من حيث الجودة والأمن والسلامة، مؤكدا على التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان انسيابية حركة العبور وتأمين سلامة مستعمل الطريق بالمعبر الحدودي ببوش باعتبار الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يلعبه هذا المرفق. وفي الشأن الدولي منسق مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب الحرب بغزة نيكولاي مالدينوف يقول إنه على حركة حماس ترك سلاحها لكنه لم يطلب منها حل نفسها كحركة سياسية، مضيفا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائم لكنه أبعد من أن يكون مثاليا وفق قوله. وكالة رويترز تنقل عن مسؤولين غربيين وصفا بالمطلعين وآخرين إيرانيين أن السعودية شنت عدة هجمات غير معلنة على إيران ردا على هجمات شنتها طهران على المملكة خلال الحرب الشرق الأوسط. ونقلت الوكالة عن المسؤولين الغربيين قولهما إن الهجمات التي شنها سلاح الجو السعودي يعتقد أنها نفذت في أواخر شهر مارس الماضي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فاضل مبارك، وينطلق المشوار الآن مع سمح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وستة دقائق أهلا وسهلا ومرحبا بكم دي ناس الديوان موعدكم اليومي على ديوان اف ام صوتكم مع سامح مفتاح. مرحبا بكم وين ما كنتوا. الأجواء تبدلت عليكم ينعم على خاطرنا اليوم في حصة استثنائية من صالون استثنائي نحكي على دورة 15 من الصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية. مرحبا بكم ناس الكل كيما قلنا لكم اليوم حصة خاصة من صفاقس تحية لكم وين ما كنتوا. تحية خاصة جدا لصفاقسية الكل اللي تابعونا ونستناوكم توا في افتتاح الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. سيد العميد توفيق ديدي أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا بك سماحة أهلا كابتن.
4: أهلا
2: أهلا مرحبا بك سيد العميد.
4: ملا رحلة وملا جو وملا رونق
2: ويظهر
4: وليت متيم بصفاقس. أنا واحد من الناس تحس إحساس ولا بالحق كيف يجي صفاقس نولي في سينا أخرى. تو كنت مع سي محمد الحجري ولي صفاقس قلت له جملة واحدة قلت له برافو على اللي قاعد نشوف فيه قاعد ثمة تحسن في كل جاية الكرة في تصفقسية الكرة في تصفقسية باش ينهضوا بهالمدينة الرائعة وهالولاية القلب النابض لتونس وقايد توا باش ينظروا بالحق ويعاونوا المسؤولين هنا باش ينهضوا بلادهم من ناحية النظافة من ناحية العمل من ناحية يعني كل مكونات الحياة. وأنا واثق فيهم إني نجموا. أنا كل مرة نعمل مساج نسمع
2: الحركيه من جايه جايه تفهم
4: ان الامور قاعده تتطور. هما يقولوا لي يعرضوني يقولوا لي راك وليد صفاقسي اكثر من صفاقسيه وجوست في تريفيردو ساعه على خاطر اللي يحب بلاد يحب لها الخير ويحب لها ان تقدم وتنهض وراهم ايسون كابابل خاطر هما في المقدمه في كل شيء
2: في الاخر كلها تونس
4: اكزاكتوم
2: كله هديه باش يعم بالخير على بلادنا العزيزه والغاليه وربي يحفظكم وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. شويخ كونكت يا وسلام على الكتيبه فردا فردا ديسيلا دكتورنا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا مرحبا.
5: اهلا بك سماح.
2: اهلا بالدكتور.
5: تحيه من صفاقس البيه من صفاقس العاصمه الاقتصاديه نتاعنا تاع تونس. تحيه لكافه المستمعين المشاهدين وان شاء الله سويعتين في الهواء طلق شويه نسمع ان شاء الله نعديو سويعتين سويعتين بهي ان شاء الله.
2: مرحبا بك دكتورنا محمد سليم العسلي طليني كابتن الكباتن اهلا وسهلا ومرحبا. وانت سبقت اليوم للمعرض يا اخي انا قلت لهم شوفوا وين الحظبه تلقاو الكابتن.
6: والله نسلم على سيد العميد دكتورنا الغالي شو سي توجور افيك ان تري غران بريزير
2: دكتور
6: اسرب الحاجه كل مره تكتشف حاجه وتكتشف حجم وقيمه هذا المعرض. معناها جيني قديش توا 2024
2: إذا ليدي ثالث ولا رابع مرة
6: آخر مرة
2: حاجة سبيسيال ثالث مرة
6: آخر مرة
2: سبيسيال من
6: ما وقت عطيت البالون دور أنا تاع رودري سيتي 2024
2: فوالا نعاودوها اليوم بالون دور أنا
6: لا مش نعطيوها نتاع ديمبيلي تاع ديمبيلي بالون دور تاع ديمبيلي حقيقة حاجة تفرح ياسر. معناها درت أنا قبيلة معناها عندك ما عادش قش من بلاد أجنبية من الهند من الدنيا الكل يعطيك يعطيك معناها الدليل على ثقة البلدان الأجنبية في هذا المعرض الضخم اللي تفتخر بصفاقس وإحنا نفتخر بصفاقس وفي على ميدان الرياضي زاد نقول صفاقس. يعطيكم الصحة على الموسم الرياضي اللي قدمتوه وين كنتوا في أول الموسم وين وليتوا في آخر الموسم فهمتي برافو إن شاء الله العام الجاي معناها زيدوا ثبتوا تأكدوا مع هذا المستوى برافو عليكم على الموسم الرياضي كنت قدمنا اللي عملتوه
2: للسياسة. ما بيك طالياني منورنا في الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية نوروزة الجميلة غزلتنا أهلا وسهلا.
7: أهلا بك سماح تحياتي لك
2: نوروزة
7: لكافة الحضور كيف عادة سيد العميد دكتور كابتن سلم على اللي يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن. تحياتنا من صفاقس البية كما قال الدكتور بالحق قدش استنينا لما كما هكا توحشنا صفاقس توحشنا صفاقسية توحشنا الجو الأمبيونس هذه دونك تحياتنا لصفاقس الكل ومحلاه جونا.
2: مرحبا بك نوروزة
5: كابتن حي السيساس ونحي السيساس ونحب نحيي المولود الجديد في القسم
2: أي.
5: الوطني واحد
2: ساقية الدير
5: اللي مازال كي طلعت
2: مبروك لساقية الدير وجماهيرها
5: وان شاء الله ان شاء الله كل شيء بالبركه أي. ان شاء الله محيط قدح مازال ترجع وان شاء الله سفاكس لي سبور
6: وتروزيز
5: وتروزيز وعلاش لا علاش لا
2: بوكو با الكل يرجع
6: عاد واللي بيه فايده سينا سفاكس لي سبور
5: اي قلتها
6: قلتها وشويه ريحه هنا
2: شاب بالعكس والله نسمه هيلا طليل
6: اي نسمه ليه ولا
2: بيه ريح فما ايش ريح
6: ليه مو خطر هو قالها انا ما قالهاش
2: يلا تحية لكم الكل وتحية لكل من يتابعنا اليوم من الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. قل قايل شنو جديد في الدورة 15؟ علاش الفلاحة والصناعات الغذائية؟ شو نقصده بالصناعات الغذائية وشكون اللي استقطبه اسنا الدورة هذية؟ سعيدة جدا باستقبال كل من جيو لسفيقس ما نجمش ما يكونش بحذينا صاحب البالون دور كما
6: قال سميه ديمبيلي توا قولوا اهلا وسهلا ديمبيلي
2: عصام بن عبد الله المدير التجاري لجمعيه المعارض والمكلف بالعلاقات الخارجيه. سي عصام شحويلك مرحبا.
8: مرحبا بك اخت سماح
2: منور المعرض اليوم.
8: يعيش بكم انتم
2: حاجه ياسر مزيانه.
8: احنا ما عندناش معرض يتعدى من غير وجود ديوان فام شريفنا في كل التظاهرات.
2: نحب زاد
8: نحيي سيد العميد سيد الدكتور والكابتن
6: هو صحيح انا اعطيتك دبل

0: بيه كيفاش نقدموا الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية؟ خليني نحكي مع حد عمره ما سمع على المعروف، عمره ما سمع على الصالون، علاش هو متوسطي؟ علاش الجمع بين الفلاحة والصناعات الغذائية؟ واليوم شكون حتى البلدان اللي تأثث وجيتنا وضيفناها في الصالون هذا يا سي عصام؟
1: هو يلزمنا هكا نرجعوا للتاريخ باش نعرفوا علاش انطلق الصالون هذايا، ومن بعديك احنا بعد السويعات قليله باش يكون فما حفل تكريم تشرف عليه الهيئه المديره على كل رؤساء الدورات اللي تعاقبوا على 14 دوره الفارطه. وفي اطار هذا، في اطار التاريخ، انه ما تنجمش تكون صالون فلاحه ماهوش في صفاقس برشا، واذا كنت قلته في منصات عالميه اخرى انه برشا عباد ما تعرفش انه صفاقس هي الاولى في عدد الاراضي الخاصه بالفلاحه، هي الأولى في عدد الاستثمار، في أرقام الاستثمار العمومي والخاص في الفلاحة، هي الأولى في أعواد الأشجار المثمرة، هي الأولى في أعواد الزيتون وكمية زيت الزيتون. يعني العوامل هذه الكل خلت أنه في بداية الألفية الهيئات المديرة اللي تعاقبت على جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية تخمم في حاجة سبيسيال أجريكولتور في صفاقس، بدأت بخطوات رسينة مش بطيئة ولكن رسينة باش ما تتفاجأش بالتغيرات العالمية، ولكن بعد بتتالي الدورات وتواليها ولات صفاقس وجهة على المستوى مش كان الوطني، وهيك علاش هو التوجه المتوسطي، وهذا يراه مش اعتباطيا زاد خذينا الاسم المتوسطي لأنه زوارنا الأجانب يقولون أنه صفاقس تمثل حلقة وصل ما بين ما على غربها وما على شرق الجمهورية التونسية وما جنوبها تولينا الآن، وإحنا نعتبر بوابة الجنوب حوض البحر المتوسط، هيك علاش الصالون المتوسط للفلاحة والصناعة الغذائية.
0: شمعنى
1: صناعات
0: غذائية
1: سي عيسى؟ صناعات غذائية احنا نجم
0: معنى اليوم شكون اللي كونسيرني اللي نجموا يجيوا للصالون لهنا واللي ممكن زياره من زيارات هذيك نجم تبدل لهم برشا في مستقبل؟
1: هما احنا نجم مش نحكيوا على زوج صناعات، نحكيوا على الصناعات الغذائيه والصناعات الفلاحيه. الصناعات الغذائيه هو كل منتوج فلاحي يقع تصنيعه مصدر لارض خصبه، ارض تونس الخضراء، يعني كل شيء تبارك الله نجم ننتجوه هنا. المرور الى مرحله التصنيع هيك هو اللي كان ممكن كان ناقص تونس في العقود الفارطه، تو منذ 30 سنه اصبحنا حتى من الريفيرونس ونصدروا في بعض الصناعات الغذائيه. الصناعات الثانيه اللي هي الصناعات الفلاحيه، لو ماشينيزم اكريكول والميكنه الفلاحيه. هكية ما فماش فلاحة متطورة، ما فماش صناعة غذائية متطورة، ما فماش ديزونسيان اللي تو تبارك الله يسيطروا على بعض الأسواق الأوروبية اللي هما من الجمهورية التونسية بدون آلات حديثة. الآلات الصناعية والآلات الفلاحية سواء الحديثة أو الديجيتال، وهكا هو دور نحن في المعرض هذا كما قال الكابتن أنه من خلال زيارته شاف دول الأخرى. احنا هنا راو نقطة توصل وتلاقح بين الأفكار، خاطر احنا إذا ما تتعلمش من اللي فايتك ما تنجمش تقدم، فما دول فايتتنا في الصناعات سواء الغذائية أو الفلاحية وقاعدين نتعلموا منهم وقاعدين في إطار تبادل الخبرات باش نتعاملوا معاهم وتقريب الأفكار وتجاربهم للفلاحين. وما بين أنه احنا زادة عندنا تجربة متطورة برشا خاصة في التكنولوجيا الفلاحية، وعندنا شركات تمثل أعطى الشركات المختصة في التكنولوجيا الفلاحية هي زادة قاعدة تصدر في السافوار فير بتاعها للشركات الأجنبية اللي تشارك.
0: شكون الدول اللي مشاركة في الصالون؟
1: عندنا أكثر من 18 دولة مشاركة بصفة مباشرة وغير مباشرة، على سبيل الذكر ولا الحصر عندنا الهند، الصين، المملكة الأردنية الهاشمية، عندنا فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، عندنا لأول مرة لينديكريدي تحت رعاية الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية ما بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية التونسية أدابت، يعني تسدي القروض والمرافقة بالنسبة للشباب باعثي المشاريع الفلاحية. يعني عندنا برشا دول، إن شاء الله تكون تركيا زادة اللي احنا نتعاملوا عندنا أرقام معاملات كبرى مع الدولة هذية، هذوم الكل مع دول أخرى بلغاريا، النمسا، هولندا، الكل متواجدين في المعرض هذا.
0: أكثر من 18 دولة. مرة أخرى سيد العميد توفيق ديدي، معرض أو صالون من صالونات صفاقس يحتضن برشا مشارب وبرشا صناعات وكذلك برشا بلدان.
2: الحقيقة أنا انبهرت من التنوع الموجود. عملت دور أنا كابتن خالد حسني، لقينا معاصر كاملة حاضرة، يعني تشوف معناها لي كومبوزون تاعها
0: ماكينات صغار وكبار،
2: لا كبار.

0: شفت الجرارات، شفت التراكسوات، شفت الآلات الصغيرة، شفت المواد الغذائية المصنعة. بصراحة انبهرت من الكمية ومن النوعية اللي قاعد نشوف فيها. بالحق أنا يسمعوا فيها الناس في سفاق سيزيو شوفوا راو بالحق حاجة تشرح تقول لك اللي بلادنا تستقبل في هذا الكل 18 دولة معناها اهتموا بتونس معناها مش اللي تجي وخاصة راو جاء وقت الإقلاع بالفلاحة متاعنا. أيوة. راجع وقتي كي نشوف
1: المهمه اللي قالها سي عصام يقول لك اليوم راه كي تحب تتطور يلزم المكننه يقول هو
0: اي المكنه بالضبط
1: المكنه بالضبط
2: هكا
0: فما ابواب مازلنا ما حليناهاش خاطر توا اوروبا على خطوه هنا لازم نمشيو في البيو نمشيو في الطرق اللي شفت كي مشيت فرنسا مثلا نلقى
1: انجومون
0: على البيو شيء كبير
1: موجود كل
0: ما هو اي موجود انا شفت ديزي شونتيون لازمنا حسب رايي بالامكانيات هذيا حتى الاستراتيجيه لازمها تتغير نخزر الفوق نخزر البعيد خطر
1: لازم الاراده تتبع
0: انت سالت وقلت علاش
1: الصالون هذايا راه كيما قلت انت كلمه توا سي ان شانتيون لازم الاراده من بعد السياسيه والاقتصاديه تتبع على خاطر قاعدين نقولوا هاو شو نجموا نعملوا احنا كتوانسه
0: المشكل
1: انكم غالطين راهو كيف تعطانا الامكانيات شوف معناها صالون توا هنا دخلت دينيو دو بلد اجنبي كبير معناها مواصفات عالميه النظام كل شيء موجود هاو شو تنجم تعمل تونس
0: بالضبط شوف توا اللي يمشي لاوروبا ويذوق مثلا انواع الغلال وانواع الخضار الموجوده غاديك لا طعم ولا ريحه في تونس عندنا امكانيات كبيره وزيد ما ننساوش راهو تونس حبينا ولا كرهنا راهي سليلة كارتاج رانا في اكثر بقعه استراتيجيه في الكره الارضيه يعني المكان نتاعنا هذا يسمح لنا كيف مش نخدمه معناها بالحق مش تكون معناها منطقه تشع على على على العالم كله
1: ومازلنا باش نحكي وشنو قاعدين زيد نخدموا شنو الخدمه والتصويره اللي اليوم باش يوصلها الصالون المتوسط الفلاحه والصناعات الغذائيه للعالم الكل خاطر كل بلاد راهو موجوده لهنا هي سفير البلاد اللي يكون موجود هوني المصنع ولا الفلاح ولا المصنع الفلاحي راهو التصويره مهمه جدا وشكرا للصالون المتوسط الفلاحه والصناعات الغذائيه اللي خرج التصويره هذه فاصل وراجعين في نس الديوان
3: بعد شوية
4: ببليسيتي العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت واليوم في عيد ميلادنا الستين في العلاني إلكتروف خوا بكليك تحقق أمانيك برشا كادوات تستنى فيك سجل شارك واربح على العلاني.com.tn
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
7: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: رجعنا لكم في ناس الديوان حصة خاصة جدا فرحانين اليوم شنكونوا متواجدين لمواكبة الدورة 15 من الصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية احنا في معرض صفاقة الدولي مازال بحدينا سي عصام بن عبدالله المدير التجاري لجمعية المعارض والمكلف بالعلاقات الخارجية دكتور سليم العسلي
8: والله يشوف نحن تونس تيوريكمون بلد فلاحي بلد فلاحي وهذه معناتها الدورات هذه والمعارض هذه هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح على خاطر الفلاحة توا ما نجموش نقعدوا نخدموها باللي كنا نخدموا فيه في الخمسينات والستينات اكسترا توا يلزم تطوير القطاع هذا علاش يلزم تطوير القطاع الفلاحة على خاطر القطاع الفلاحة أول حاجة يوفر الأمن الغذائي معناتها نحن ديما نحكيو على الامن الغذائي وعلى الامن الاقتصادي والامن فهمت معناتها لو بيليي تاع الامن الغذائي هو الفلاحه اللوكال هذا واحد اثنين توفير مواطن الشغل ثلاثه تنميه المناطق الداخليه والريفيه معناتها سي ان سيكتور ا ديفلوبي اون ا دو بوتونسييل مي نجمو نحسنو باللي نوفيل تكنولوجي كما كان نحكي سعسام فهمت اللي نوفيل تكنولوجي الي فيغ لافون معناتها نشوفوا الدول المتقدمه في الدومين هذا نعملوا شركات شركات نعملوا استثمارات معناتها كما كما هذايا الا نورز الشركات بمجد معناتها على خاطر الامن الامن الغذائي ما يتعدى كان بالفلاحه وقطاع حساس ونجم يجيب لنا العمله الصعبه نصدروا تو نحن نصدروا في زيت زيتونه ونصدروا في الدقله وعندنا حاجات والقوارص عندنا حاجات نصدروا فيهم نجموا نصدروا برشا حاجات اخرين ونزيدوا معناتها اون ديفلوب لو سيكتور هذا وديما نرجع للامن الغذائي اللي هو اهم نقطه.
1: وانت كيف حكيت على الزيت زيتونة راهو التصدير نتاعو اللي تقع تو يصير فغاك رانا بعد نجمو نطورو نصدرو راهو في لي بوتاي نتاعنا
2: وعندنا اكسبسيونيلمون دو بارتيسيبون شركه ايطاليه وشركه تونسيه مختصين في التعب في القوارير
1: فوالا هذاك علاش شفتهم انا دونك قاعده خاطر القانون هو اللي شويه مش ماشي معنا راه المصنعين والمصدرين نتاع زيت الزيتونه. كابتن قدي عندي سؤال
3: سي عيسى كروي
1: ستار
3: ليه كروي انت ماخذ دو بالون دور انت وجماعتك صح على ولا بالحق الاورغانيزاسيون اكسترا اوردينير تو احنا بلاد فلاحيه هكا ما كنا احنا شو يقولوا جريني دوروم
2: صباح مضمورة روم
3: مضمورة روم مي قبل فما عندنا واحد كبير ياسر هو شكون ماغون بارك الله فيه سي تان نيريو دي اغرونوم ثروزيام سيكل عمل انسيكلوبيدي على الفلاحه كي جات روما حرقت كل شيء الا الكتاب هذا دونك احنا عندنا
2: ابو الفلاحه
3: ابو الفلاحه بارك الله
2: ولكن هي من نوادر انه خممنا فيه ماغون ولكن معنا حتى اثر تاريخي في تونس يجسد مجسد لوجه حتى ماغون
3: مش مشكل الاسم هو باهي
1: ولكن المهم هذا اللي تدخل فيه سي عصام خاطر مش كان ماغون راهو احنا ولادنا اليوم احنا كيف جينا نحكيوا على مجسد لابن خلدون معناش راهو شفنا من برا شكون اللي عندهم مجسدات وكل هذايا اللي ما خممناش فيه
2: أكيد.
1: واللي اليوم فما غلط ما لازمناش نعاودوا نغلطوها
3: نجمو نعملوا توا
1: نعملوا
3: شيء كبير توا اسمه قلت لك ترك اردوغان معامل واحدة جنينة كبيرة للحنباع قال غاديك هكا الناس تجي هو مش القبر نتاعه ولكن يزوروه الاسم موجود احنا حنباع نتاعنا في تركيا اكترش من هكا معناها وحتى ماغون يا معلم مش لازم معناها وجهه احنا باو اسمه توت تبارك الله فهمتني في تونس الكل نعملوا له حاجه معناها تجي سنه كبيره كذا وسيرتو على حكايه الفيديو اللي هو راه
2: اكيد
3: باهي عندي سؤال
1: قلنا مش هذا سؤال
3: اي مزيان الميكانيزاسيون جيت ان سيرتان مومون لاجريكولتور انتنسيف اكستنسيف قريناها في الباك وكذا وكذا تو اخويا انا ساعه نشوف فرنسا نشوف المانيا نشوف التراكتورات كلها انتيليجونس ارتيفيسيال صحيح ولا
2: أكيد.
3: الفلاح ينزل منا يعمل منا تجيب بطاطا ما غادي نحي البطاطا يمشي ما غادي يجي من هنا اي قداش من فلاح تا موجود هنا بيني بين
2: في العارضين ولا في الزوار
3: لا في الزوار
2: في الزوار اليوم الى حد الان فتنا 3500 فلاح من الصباح
1: 3500 فلاح
3: والاسئله نتاعهم وين ماشي
2: والله هم كلهم الاكيد اللي لاحظناها هذه تعرف ملاحظات اوليه واحنا بعد ما يغلق اليوم الاول نعملوا عمليه التقييم كلهم نحو البه وعدد 40 الماكينات
3: معناها الماكينات مو نعلموهم الانتيليجونس ارتيفيسيال ونجيبوا لهم زاد الوحده باش البرودكسيون نتاعهم كذا ونسيت شويه هنا نشوف في تراكتورات معمل صدق
2: موجودين
3: ينزل فلاح على فلسه منها تمشي منها تجي من هنا احنا مازلنا كما قال الدكتور يا خويا شو نواكبوا العصر ونكونون فلاح نتاعنا في الانتليجنس ارتيفيسيال وجو كذا هذا كله هذا كل باهي
2: اكيد
3: لازم هما يمشيوا معنا
2: وهو يا كابتن كما قال الدكتور انه الفلاحه هي تعتبر الامن الغذائي نتاعنا وراو رهان تنظيم صالون كما هكا في وقت تغيرات جغرافيه وحروب خاصه في اعتى المناطق المعروفه بالفلاحه نتاعها ولكن هيئه
1: الجمعيه الروسيه الاوكرانيه خلي يقولوها
2: اكيد
1: راو الحرب هذيك خليت العالم الكل
2: حتى الحرب الايراني
1: قيمة الفلاح مضيق هرمز
2: مضيق هرمز
3: مضيق آخر باب المنزل
1: يقف المضيق اليوم كي يوقف في المضيق شوف أصلا قيمة الفلاحة المحلية لكل بلاد ولكن شنو نوع الفلاحة
2: ولكن ثقة الناس في تونس ثقة الدول هذه المشاركة رغم أنه كما قلت لك وريان خذيته هيئة جمعية المعارض المؤتمر الدولية باش نرد جامي اون سيسيون ولا اون اديسيون بخلاف هذا نحب عن طريق راديو ديوان اف ام نعتذر لكل الشركات عندنا اكثر من 85 شركة سواء تونسية أو أجنبية لم نستطع تلبيه حاجياتها في مكان للعرض. عملنا سولد أوت عن أكثر من شهرين ونص. وين نلقى المناسبة أنه باش نعتذر لهم؟
1: 85 شركة نعتذر لهم
2: تونسية وأجنبية يعني.
1: في الدورات القادمة
2: أجنبية. أيوه حتى في أجنبية لحقوا مخر مجموش أنتم كانت تلقاو في الباب الكبير تلقاو شركة إيطالية أعطيناها في الباب الكبير
1: صحيح في الباب وقعدنا نقول وإحنا شو هلا
3: سي عسام آخر حاجة
1: كابتن لو تسمع السؤال صغير معك
3: بيه تفضل
1: دونك والشركات اللي موجودين قداش 85 ما خلطوش
2: عنا
1: اللي خلطوا قداش
2: عندنا 150 شركه ولكن الماركات لي زونسيين البريزونط على الصالون 180 لانه فما شركات تونسيه تبقى حامله ل 5 و 6 ماركات عالميه
1: فلا. 150 شركة و 180 أو أكثر من 180 ماركة تونسية وعالمية.
3: عالمية.
1: تفضل تعطيني آخر سؤال.
3: آخر سؤال. آخر سؤال. آخر كلمة مش آخر سؤال. تو الأرض تاعنا فرتين جيبوا كل شيء. يعملوا له شوية واعد بنار باش ما عادش ب 20 دينار.
2: هذا هي تجوز. أنا نجاوبك بالعرض وفي المتراج. في الزراعة والغرس.
3: وكاجو ريغلونا الامور يا كابتن
2: ان شاء الله
1: هو راه يجيب الشركات والشركات تجاوبنا
2: عندنا لي بيبينيير راهو يا كابتن في الباء وعدد ثلاثه من اكبر لي بيبينيير في تونس تنجموا تتصلوا بهم يعطيوكم تكنيك مو علاش الغرسه هيك تنبت في تونس وعلاش الغرسه هيك لا نجموا تشاوروا
3: يعني عندنا
2: قبيله زاده مدام سماح ذكرت انه لقات ماكينات زيت زيتونه كامله كما لي شين كاملين تو العالم تطور هكا واللي قلناه في سباس صغير تلقى شين كامله اكستراكسيون دو ايدوليت
1: توت افي خاطر كيف سالناهم قالوا لنا راه هذه شين كامله كامله من كعبه الزيتون للزيت زيتونه في العلبه في القاروره نتاعو سنين انا اللي شفته اليوم نعرف شفته معايا ولا لا الاولاد الفلاح الصغير يلقى الاحتياجات نتاعو يحاشوا بماكينات صغار فما حاجات اللي هي فريمون معناها يوتيل للفلاحه الصغار ولا المصنعين الصغار والفلاحه الكبار والشركات الكبيره كيف كيف تلقى الاحتياجات نتاعها دونك يذولي سي عصام حاولتوا توافقوا بين الناس الكل حاولتوا تلبيوا كل الاحتياجات انا هذا يقول الطليني ما نتشعبطش اما فهمتوا حتى بكبر الماكينات
2: اكيد احنا كيف مش تعرف انه قيمه المشاركين تلقى اكبر الشركات مثلا في الصناعات الغذائيه مشاركه يعني ما زالت تتلوج على خبرات وما زالت تتلوج على الات جديده يقول القائل لانه في العالم الكل مقدار تطور العالم هو المعارض انتم قبيله حكيتوا على المعارض كل شيء يوخر من الكورونا الا المعارض لانه التو الانسان يعمل بالتوشي يلزم يشوف الماكينه ويلزم يمس الماكينه ويلزم يجرب لا تكنولوجي جديده
1: وعنده اليوم يلقى الفرصه والاوبورتونيتي باش يفهم مش كان تيوريك ما براتيكمون كيفاش تمشي الماكينه هذه فلا انا حضرت على ماكينه نتاع تعليب احنا ما نقولوا ديما نعلبوا تاعنا ياسر الناس البرا والكل شفت فريمون ديمونستراسيون ها فوالا هاو الماكينه كيفاش تخدم يم فما دي ديمونستراسيون دكتور
8: انا فرحان لي سي عصام قال كلمه سولد اوت من المرات القليل يظل لي سولد اوت موش في له في الكوره له في المهرجانات ومو سولد اوت في معرض يدز الدوره الاقتصاديه حاجه اغزى شوف تو المعرض باهي ونجيبوا المستثمرين وكذا مي راهو يلزم تجيع الشبان باش يخدموا في الفلاحه عندنا ديزيكول ودانجينيور معناتها نتاع مهندسين فلاحيين يلزم نشجعوهم باش ياخذوا الاراضي باش يخدموا بتسهيلات في القروضات في معناتها يلزمنا السواعد قال صلاح مصباح هم السواعد صمد يا تونس الخضراء يلزمنا السواعد نتاعنا يلزم نشجعوا لي جون باش يخدموا الفلاحه قبل مشات هي الدوله في الحكايه هذه كان الموظف العمومي عنده الحق يعمل فلاحه اون باغالي ما تسماش دوبل فونكسيون كذا وحكايه كيما هكايه توا يلزمنا اون باس نتعداو لحاجه اخرى عندنا لي انجينيور تاعنا قادرين سيونتيفيكمون بصراحه يلزم تشجيعهم لي انجينيور توفير الاراضي والامكانيات على خاطر فما مشكله نتاع الاراضي فيهم وعليهم في وقت ما معناتها يمشي
2: اسناد الاراضي
8: اي اسناد الاراضي معناتها كان يمشي بالمحابات ويمشي مشكله كبيره ياسر ماذا بينا كان الدوله تلتفت للجانب هذايا ونعطيه للي زانجينيور المهندسين خاطرهم اهل علم وهما اللي نجموا يطوروا الفلاحة.
1: فلا حكيت على أهل العلم شوي يخليكم بحضينا. سي مهدي العربي رئيس تنظيم المنتدى العلمي، وانت داخل دكتور قلت لي فما منتدى علمي، قال لي فما فورم سيانتيفيك، زعما شنو الحكاية؟ شوف معنا لي سيانتيفيك شنو سو كي الكابت، وحنا داخلين باش نفهموا شنو بدا بتفاصيل المنتدى العلمي. شكرا لك سي عصام على كل هذه التفاصيل. تفضل
0: سؤال محرج شوية.
1: اها بصراحة انت اسمع نخرج فاصل وسؤال ولا
0: دابا اخرج فاصل؟
1: لا ما دام محرج.
0: شوف سؤالي بسيط جدا.
1: أيه.
0: شوف الصناعات كلها، شوف فيها ماركات عالميه. أيه. فمش حوجه تونسيه
2: اكيد فما ماركات تونسيه.
0: نقول لك علاش. وقت اللي نشريو في اغلى سلاح هو البوارج.
2: أيه.
0: وجاوا مهندسين من القوات المسلحه التونسيه، جاوا الصفاقسيه دي زاماتور صفاقسيان.
2: أيه.
0: عملونا 7 كعبات من طراز عالمي. اصعب حاجه هو السلاح.
2: أكيد.
0: اذا البوارج يتعمل في تونس الخافرات هذوك، معناها رانا نجموا راه بالحق
1: الفوسونسيه
0: الشرقسيه المهندسين صناعات الجيش. ولكن الصناعه الصفاقسيه 100% وهام تو يحرسوا في حدود في حدودنا البحريه في في في, في عباب البحر. وناكد لك اللي هم ربحونا
2: مواصفات عالميه،
0: تكاليف ربحنا 10 مرات اللي كنا نصرف فيها عمله صعبه عمله صحيح. اجنبيه وجينا نشوف نلقاو الصناعه متاقلم مع بحرنا. اذا رانا نجموا
2: رام هذه الشركات الصناعيه والبحريه،
0: نحب نهار نتمنى ندخل نلقاها ماركات تونسيه بلايك تونسيه.
1: يحكي على الماكينات.
0: ماكينات نقصد على الماكينات.
2: عنا
0: رانا النجم والله النجم
2: عندنا. وانا على ذكر باش نربط الجواب ما بين التونسي وما بين الدكتور على المشاريع والمرافقه. احنا ما خممناش برك، كان في حاملي الشهاده العليا في الباهو عدد الواحد، عندنا زوز مراكز تكوين مهني للشباب سواء غير حامل الشهاده العليا او الشهاده العليا.
1: أيوة.
2: مراكز زي يعني مركز تكوين مهني في الفلاحه يجي متكون في اي قطاع يحب، هو في تربيه الماشيه او في الغراسات. عندنا كيف 3 مشاركين يمثلوا مؤسسات اسناد القروض والمرافقه والمشاريع، وعندنا حتى كما قلت لكم قبيله لينيو دي كريدي ايطاليان، يعني عندنا تسهيلات برشا في البهو عدد واحد.
1: هلا دونك ما على الشباب الا انهم يجيو للصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية. كيف تجي وانت شاب كسوسوا تخمم مغروم وإلا تخدم ولا تقرأ، ما تنجم كان تربح، تنجم تربح معلومة كما تنجم تربح لين دو كريدي، كما تنجم تربح فكرة جديدة، وكما زيدة تنجم تربح شراكة. ياما صالونات وياما معارض كما قلت لك في الأول سيسم بدلوا حياة ناس.
2: أكيد.
1: وبدلوا حياة شركات وشركات راهو كانت محلية ولا عالمية ولا دولية بالصالونات هذوما وبالمعارض، مش يجيوا الناس راهو يتفرجوا كهو. ثقافة أخرى وحياة أخرى بعد الصالونات هذه سيسم.
2: تأكيدا لكلامك، يعني أنت سبقتني ولكن أعطيك الصحة في الملاحظة. اليوم برك استقبلنا وفد حل بحذانا يوم الوزارة اليوم المعرض 20 رجل أعمال تركي يمثلوا غرفة الصناعة والزراعة بكونيا اللي هي أكبر مدينة مختصة في الصناعات الفلاحية والصناعات الغذائية بتركيا. وراو كي نجيبوا الجانب التركي وذا تطمينا لكل مستمعينا واللي تبع فينا، احنا نتعلموا من عند الغير منا، ولكن جبنا في قطاعات احنا نجم نعدلوا فيهم الميزان التجاري مع الجانب التركي. وفد رفيع المستوى يجي اول مره لصفاقس، يعني راهو ثقه وما يجيو كما سالوا علينا وما يجيو كما سالوا على مصداقيه المشاركين والمشاركات هنا. وفي اطار عمليه التشبيك اليوم كانت دي سيونس بي تو بي وبي تو سي مع نظراهم في تونس، وهذا قاعدين نخدموا عليه. احنا عندنا هيكل جديد اسسناه وبعثناه من هياكل الجمعيه اسمه لاي بي سي، دي اي بي سي ذا انترناشونال بزنس سنتر، اللي هو من دوره احنا ننظم المعارض كجمعيه، ولكن من هياكلنا هذا هيكل متابعه ومرافقه لباعثي المشاريع انه نستغلوا علاقاتنا احنا الخارجيه باش نوصلوهم نحو التصدير. هذه اقل ما يمكن ان نعملوه.
1: نقولوا عليها احنا بالدرجه خدمه صحيحه احنا خدمة صحيحة عندها شوية هكا كونوتاسيون بيجوراتيف، ما هذه هو شمعناها نخدمو نخمو قبل المعرض اثناء وبعد المعرض، خاطر ساعات المرافقة اللي بعد المعرض اهم برشا منك فترة المعرض والاكتشاف. شكرا لك مرة أخرى سي عصام بن عبدالله المدير التجاري لجمعية المعارض والمكلف بالعلاقات الخارجية. فاصل، ما زال معكم في ناس الديوان مباشرة من معرض صفاقس الدولي.
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
9: Publicité. Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء.
10: الصنايعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج اي اكيبمون دو لا مارك ام توب نهار 16 ماي ابارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون انتي من رابحين.
11: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
12: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
13: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وإدخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيرانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيرانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيرانس، فيفر سورين. حياة جروب كومار.

0: UN FM من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس ديوان مع سامح مفتاح.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين متوا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. تحياتي لكتيبة ناس الديوان الكتيبة اللي متفارقناش وين ما كنا. شكرا لكم على المتابعة. طريق السلامة للجميع. تحياتي لكم الناس الكل. احنا نفكروكم أن موجودين في الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. الصالون هذية اللي فيه توت إنوفاسيون واللي صالون على غير العادة. منلقاوش فقط باعثين ولا ناس ولا مصدرين فقط ولا فلاحين ومصنعين. نلقاو زيدا كما قلنا بكري ناس اللي تخدم على الاكتشافات وناس اللي تخدم على الانوفاسيون وكذلك. نعاود نفكر بالدكتور اللي كيف داخلين قال لي سامح يذولي فما منتدى علمي. قال لي زعما شنو الحكايه؟ الحكايه باش فسرها لنا سي مهدي العربي رئيس تنظيم المنتدى العلمي للصالون المتوسطي في دورته 15. سي مهدي مرحبا بك.
2: مرحبا بكم.
1: شحوي لك سي مهدي؟
2: الحمد لله.
1: سافا لاباس؟
2: ربي يستر.
1: كنت صحاب فيسبوك انا وياك.
2: صحاب فيسبوك.
1: اليوم ولينا اصدقاء في الدنيا يا سي مهدي. مرحبا بك. مرحبا. سي مهدي اش معناها ملتقى علمي في صالون متوسطي للفلاحه والصناعات الغذائيه؟ ماناش مستنسين احنا في تونس معارض فيها ملتقيات علميه.
2: دونك المنتدى العلمي أي. اللي نضمينه في أي. الأربع أيامات هذوما نتاع المعرض حاولنا إن احنا نجمعوا
1: نقربوا شوية الميكرو ونصلحوا الكاسك سي مهدي باش هكاك الصوت والصورة يكونوا خمسة على خمسة.
2: نجمعوا كل المتدخلين في القطاع. دونك نسمع في الساعة سي خالد يقول عندنا وما عندناش عندنا في تونس عندنا
1: موجود
2: كوسوسوا
1: شو اللي عندنا ساعة وشو اللي ما عندناش
3: شو قلت شو
1: اللي
3: معناه
2: بالنسبه للتوسكي
1: ريشيرش
2: توسكي انوفاسيون توسكي تشجيعات من عند الدوله الاداره التونسيه. واحنا عندنا اداره عندنا مؤسسات اللي هي موجوده قائمه الذات. بون احنا حاولنا في بدايه حتى الفلاحه ما يعرفوهمش معناتها احنا اللي حاولنا في المنتدى هذا لمدوا كل المتدخلين في قطاع زيت الزيتون من الباحثين الأكاديميين من الإدارة مؤسسات الدولة من الصناعيين من الفلاحة. دونك الهدف هذا الفوروم هو ديجا يهتم توسكي
1: المنتدى اللي هو تحت الشعار أو تحت عنوان
2: يعني
1: منتدى عنوانه الفلاحة البيولوجية وزيت الزيتون البيولوجي التأقلم المناخي والتنافسي. لميتوا كل شيء في العنوان. يعني فريمون العنوان هذايا دينيو دو معناها اي دي زيتود كبار برشا.
2: خاطر احنا المشكله الكبيره بالنسبه لقطاع الزيت الزيتون هي التنافسيه نتاعو هي التسويق والتنافسيه هذه
1: واللي ما يقدمش يسقوها سي مهدي.
2: صحيح صحيح. والتنافسيه هذه تتاثر حتى لي شانجمون كليماتيك اللي موجودين. علاش؟ خاطر هما يلفون امباكتي عندهم تاثير على جوده زيت وعندهم تأثير كذلك على الكو بتاع الإنتاج ماشي مثل التنافسية بتاعنا. دونك احنا هنا في الفوروم هذا اللي هو يمتد على أربع أيامات. دونك اليوم حكينا على زيت الزيتون.
1: دونك منتدى علمي على طول أربع
2: على أربع أيامات.
1: شكون المشرفين؟ فما أكاديميين موجودين سي مهدي يعني منتدى وعلمي فيزم يكون إشراف عند أكاديميين واللي زوتر بارتيسيبون اللي كلهم مهمين. شفت كل اللي ذكرتهم مهمين جدا في الدورة البيولوجية الفلاحية لزيت الزيتون.
2: بون أنا كمهدي العربي أستاذ جامعي بالمعهد العالي بيوتكنولوجيا بالمعهد العالي بيوتكنولوجيا جامعة صفاقس ومعانا في لجنة التنظيم العديد من الباحثين من معهد الزيتون من CBS سنتر دو بيوتكنولوجي دو صفاقس بخلاف المؤسسات
1: أساتذة جامعيين وباحثين ومعاهم كذلك باش نلقاو الفلاحة وكل
2: الفلاحة
1: من يشارك في الدورة هذه
2: والإدارة. خاطر هنا يلزم الربط بين الحلقات الكل.
1: صحيح.
2: هذا هو الهدف من الفوروم هذا.
1: صحيح.
2: واحنا شحاولنا هنا معناتها كي نحكيو مثلا اليوم في اليوم الاول للمنتدى حكينا على الزيت الزيتون البيولوجي والتدخل انا اندستريال دونك سي محمد خليف من سي ان شو كومباني نعملوا له شويه بيبليسيتي.
1: لا مرحبا مدام ويخدم مدام
2: وعمل مداخله شيقه جدا ومفيده جدا وحتى اللي ما حضروش راهو المداخلات هذوما مسجلين ومش يكونوا موجودين على السيت نتاع الفورم نتاع الاس ام ا. معناتها راهو المداخلات الموجودين الكل مش يكونوا مداخلات مرجعيه اللي نجموا نرجعوا لهم في كل وقت. كيف كيف دخلت معنا من الكتاب دونك سنتر تكنيك لاغريكتور بيولوجيك دونك مدام فاتن منصور دخلت معنا من وزاره الفلاحه الاداره العامه للفلاحه البيولوجيه دونك مدام نورهان بن عياد.
1: دونك وزاره الفلاحه موجوده
2: سنتر تكنيك دونك المركز الفني للفلاحه البيولوجيه السير ديال المندوبيه الجهويه للفلاحه
1: مهم جدا.
2: حاضرين معنا لابيا زاده دونك لاجونس بروموسيون دو لاندستري خاطر الدوله تعطي تشجيعات باش الفلاحه والمتدخلين الكل يعرفوا شنو الامتيازات اللي موجوده
1: ومخرجات المنتدى هذايا تواسي مهدي شنو نستنى مثلا لو رابور بعد المنتدى ومخرجات اللقاءات هذايا الكل وين باش تمشي معناها شنو باش نعملوا به
2: الهدف من المخرجات نتاع المنتدى ان احنا مش نرفعوا بعد المنتدى مش نرفعوا توصيات لاخذي القرار احنا الهدف نتاعنا نوصلوا صوت الفلاح نوصلوا صوت ليزاندستريال ونوصلوا صوت حتى الاداره راهو خاطر احنا الـ
1: الـ الـ هو المشاكل في كل بلاصه
2: خاطر الاداره زاده لا المشكله الاداره اللي كونسيونت اللي كونسيونت بشي يصير ما يلزم ال اخذ القرار بالاخر هنا ساعات سي الوزاره اللي تاخذ اوامر تنفيذيه باغ اكزومبل اللي يلزمهم يتاخذوا ولا ساعات تتعدى امور تشريعيه غير مجلس النواب دونك احنا الهدف نتاعنا مش نوصلوا المخرجات
1: والتوصيات
2: باش يستانسوا بها من بعد في اخذ القرار وفي النهوض بالقطاع ولا.
1: شكرا لك سي مهدي العربي كأستاذ جامعي ما وقفتش عند فقط الأكاديمي لكن قلت خليه يكون منتدى يشاركوا فيه جميع الأطراف وهذه نقطة مهمة جدا في المنتدى نتاعكم تفضل سي مهدي ختمش عنا وقت
2: جوست هنا نحب نقول اللي راهو احنا في المنتدى عملنا أبيل دونك للكفاءات التونسية الموجودة هنا في الإدارة وفي وفي الأكاديميين وكذلك للتونسيين بالخارج ومش يكون معنا مثلا غدوة نشجع الناس باش يحضروا عندنا سي علي رحومة من اسبانيا دونك من بريما دونك بارتنرشيب ريسيرش اوف انيفيشن ان ماتيريناليا بريما دونك هنا هو اللي مول ديجا مشاريع البحث ومن فيغ ابيل زاد نهار الخميس دونك نهار الجمعة سي معز بن علي اللي هو طبيب ومهندس ومش يحكي لنا على الويل بيولوجيك كاليكامون كميديكامون دونك ومش نرفعوا اللبس خاطر فما مشاكل تو نسمعوا فيها على ليتيليزاسيون تاع لي زاليكامون واحد وشنو الصحيح وشنو الغلط ومش نكملوا نهار السبت افيك لينوفاسيون افيك لينوفاسيون دونك عندنا ليتيليزاسيون تاع سي سا لينوفاسيون مش يكونوا معنا حتى دي زيكسبوزون مش يعرضوا
1: شكرا جزيلا شكرا سي مهدي العربي رئيس تنظيم المنتدى العلمي نحكي على الدوره 15 من الصالون المتوسطي للفلاحه والصناعات الغذائيه شكرا لك سي مهدي فاصل ورجعنا
0: بعد شوية. Vous écoutez Diwan FM.

0: Duel FM. كلي لما الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام.
1: ديوان فام
0: ديوان فام
1: صوتكم
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: رجعنا لكم في ناس الديوان، مرحبا بكم وينما كنتوا. متواصل معكم في حصة خاصة جدا من الدورة 15 من الصالون المتوسط الفلاحة والصناعات الغذائية، وباش نحاولوا نتعرفوا على مجمل الموجود في الصالون هذايا. اليوم افتتاح الدورة 15 وسعيدة باستقبال بحثنا سي عصام الحصيري المدير العام لشركة أوار للصناعات، هكا ولا الاسم صحيح؟
3: نعم، شركة أوار للصناعات.
2: مرحبا بك سي عصام. نحكيوا على معدات فلاحية، كانت تقدم لنا الشركة وشو هتعملوا في الصالون اليوم؟
3: أول حاجة مرحبا بكم ناس الديوان في صفاقس.
2: فضلك سي عصام.
3: نحن شركة هيار للصناعات، شركة تونسية موجودين في صفاقس، نصنع كل ما هو معدات فلاحية لخدمة الأرض.
2: كيما شنو؟
3: كيما المحارث بار اكزومبل، لي سيترن هذوك نتاع الماء اللي يستعملهم الفلاح، الرموركات بجميع انواعهم، وبشوي بشوي قاعدين نطوروا في المنتوجات نتاعنا ونحاولوا باش نستجيبوا لحاجيات الفلاح.
2: تتفق. قديش عمرها الشركة سي عصام؟
3: احنا الشركة مؤسسة سنة 2021.
2: فوالا، خمسة سنين.
3: اكزاكتومون وي.
2: دونك في الخمسة سنين هذوما كيف دخلتوا لمعترك الحياة هذه بتاع المعدات الفلاحية والتنافسية الكبيرة اليوم والواقع في السوق التونسية والعالمية، وبعد اللي صار في الفترة اللي تلت الحرب، كان ناخو من عندك هكا الدروس اللي تعلمتوهم من توما وممكن تنجم انت تفيد بهم وتنصح بهم اي صاحب شركة ناشئة اليوم ولا انسان يخمم يقول انا نحب نخدم في المجال هذا؟
3: والله صحيح، هو مدام سميح سي با فاسيل، معناتها
2: حتى الخمسة سنين تقول خمسين سنة راهو مع اللي قاعدين نشوفوا فيه في العالم توا سي عصام.
3: صحيح،
2: في العام نكبروا 10 سنين
3: ماهوش ساهل. تو ما نجموش نقولوا سوق تونسية، نقولوا سوق عالمية.
2: فوالا،
3: كاننا في تونس ولا في خارج
2: صحيح.
3: تونس
2: صحيح.
3: على خاطر احنا في تونس تجينا منتوجات من برا، لازمنا نكونوا كومبيتيتيف للمنتوجات هذه. حتى ولو صحيح الحمد لله معناتها عندنا اون ريبيوتاسيون تاع لا بون كاليتي وكل شيء، ما الساعة ساعة الفلاح يقول لك أنا ناخذ أرخص هذا داكور، خاطر ديما تقعد المسألة المالية مسألة هامة للفلاح، سيرتو تعرف في السنين هذوما كانت فما معناتها أزمات فلاحية
2: مشيك.
3: صحيح.
2: وانتم تتعاملوا مع الفلاح التونسي فقط ولا تصدروا زيادة؟
3: والله احنا في الخمسة سنين هذوما الحقيقة حاولنا باش نثبتوا وجودنا في السوق التونسية، والحمد لله يا ربي المنتوج توا موجود على تونس كاملة من الشمال للجنوب
2: الحمد لله،
3: وتوا قاعدين نخموا في الخروج
2: قيد
3: للسوق الافريقية سيرتو ان شاء الله.
2: سوق وجيراننا نبداو حتى جيراننا صالون كيما هذا شنو ينفعكم شنو يفيدكم؟
3: والله
2: تواجدكم اليوم خلينا نفهم،
3: احنا الخمسة سنين من اللي بدينا كل مرة الصالون ونتواجدوا في الصالون هذي. علاش؟ على خاطر في الصالون هذي نتقربوا من الكليونات متاعنا، نحكيوا معاهم نشوفوا شنو احتياجاتهم، نوريوهم شنو المنتوجات الجديدة متاعنا، ونحاولوا باش نكونوا اقرب، خاطر تعرف صالون صفاقس يجيوا من الجمهوريه التونسيه
2: من كل مكان.
3: صحيح،
2: مش فقط اثنين، نحكي ولا 18 دوله معناها.
3: صحيح،
2: كي تلقاو دول تنجموا تخموا في الانتشار زي
3: والله برشا والتصدير. جاو ديجا برشا جنسيات اخرى، عندنا حتى معناتها دي فورنيسور من برا وكل شيء يجيو، ونحاولوا باش نعملوا ان بارتنريا معاهم وندخلوا منتوجات جديده وافكار جديده للسوق التونسي.
2: شكرا لك سي عصام الحصيري المدير العام لشركه يواغ للصناعات، تلقاكم موجود هول قداش انتم وين موجودين؟
3: هول كاتر،
2: هول كاتر في معرض وصالون المتوسط الفلاحه والصناعات الغذائيه. سيد العميد، تسمع شركه تونسيه هكايا والحديث على، وانت سالت في الاول قلت وين الماكينات؟ جبنا لك الماكينات.
4: انا فرحت برشا ساق باش كل شيء. انا قلت لك راهم هنا قادرين باش يعملوا كل شيء، خاطر علاش؟ شنو هي العمليه؟ عمليه مهندسين عمل، وعندنا من ناس كفاء. شنو هي الحكايه؟ ها توا انت ديك عملت شركه انت استثمرت، اللي ناقص هو الكوراج، هو شجاعه والمستثمرين من البتوانسه.
2: فوالا
4: انا متاكد ريتها تشوفي الكل النجم اللي تونسي لو كان بالحق ثم ساعة اراده الدوله اراده الدوله تحب الشيء هذا وتحط كما عملت كوريا عام 63 الاميل باكي على شبابها مهندسيها ورجال اعمالها، اعطتهم هي كل شيء وقلت لهم نلمن بكم. انا متاكد كما صنع ترك المحراث كما صنع سيتيرنا نجم يصنع كل شيء لانه الكفاءات موجوده والفكر موجود وخاصه كيوتك الاراده. وين انا اول سؤال سالت السؤال هذا
3: صحيح سيد العميد
2: قالوا لي الماكينات التونسيه
4: يعني. انا نحبك تمشي وتخزر لفوق،
3: احنا في تونس نجم نعمل كل شيء، منين زاده يلزمنا نشجع المنتوج التونسي كلنا التوانسه الكل كسوة من الفلاح من الموزعين من الدوله من الجوانب الكل باش نجم المنتوج التونسي يثبت.
4: خلينا نقول على مسؤوليتي مثالش انا كما الاخ الكريم هذايا نحيلوا طاق جمله واحده ها تقول لك علاش على خاطر كما صنعش هو باش نجيبوها بالعمله الصعبه ونتعبوا فيها ونخرجوا شيء يعلم عليك الربي. عاد انا في عود هذاك انا نصرف برا ونعطيه للتونسي، انا نقول له اخويا عندك 10 سنين اكزون دامبو ما تخلصش، المهم اكبر وريني انت قاعد تكبر.
3: وزاد ما تنساش اليد العامله زاد معناتها برك الله نخدم
2: توفير اليد العامله. وبالنسبه للتوانسه في اي ما هو ماكينه كي التونسي يخمم في السيرفيس ابري فونت راهو ديما اسهل لك واقرب لك واحسن لك واوفر لك والديمومه. نبداو متهنين عليها دكتورنا.
5: ما نجمو نشجعو كاين التوانسه في الصناعات كسوا وغزو مع لي فوروم هذوما مهمين. شنو هو قال سعسام؟ قال معناتها نقربوا من لي كليون تاعنا ويسمعوا زاده لي ريكلاماسيون تاعهم، مثلا فما ان بروبليم تكنيك هذايا تاعهم بان من عاش من دعدة. مهم جدا لتحسين جوده لو برودوي خاطر حتى نحن في لي فوروم تاعنا كسوا ميديكو ولا بيولوجيك ولا حتى كي راهو نحن نحكيو مع لي فورنيسور تاعنا كله هذا كذا كذا نحاولوا نحسنوا هوني نحاولوا نحسنوا غادي بارفوا زاد لو الماكينات يتحطوا كوم دي زيشانتيون ديتود معناتها بوغ لي فاليدي في حاجات معناتها مهم جدا راهو لي شونج هذا مهم. وانا مع السيد العميد وتكلمت قبليك على لي زانجينيور اغرونوم اللي يلزم الدوله تشجعهم كيف كيف المصنعين زاده المصنعين زاده يلزم الدوله تشجعهم معناتها لي زامبو تخفف عليهم باش ينجموا هما يسو ديفلوب ويخلقوا لنا مواطن شغل ويربحونا في الدوفيز اللي قاعدين يجيبوا فيه من برا.
2: فرح شكرا لك مرة أخرى سي عصام الحصيري المدير العام لشركة صناعة
6: هيوات. أحسن حاجة معناها قالوا الأولاد تاع لي زامبو أما حتى زاد المازوت يعني فما دعم تاع الدولة للفلاح خاطر لي زونغري سي اون شين أسيرو بارك الله فيكم يعطيك الصحة.
2: شكرا لك سي عصام ونستقبلوا سي حمزة الذاوي مسؤول إدارة المبيعات عن شركة أو إي إس إن شاء الله تكون النطق صحيح للفلاحة. وإحنا نحكيو على الماكينات نتاع الفلاحة والكابتن كيف جينا قال لي سماح والله شتيت نشري جرار فلاحي
6: هاوك والله هذاك يجي معايا
2: هاكا استغروني سيدي أو بحذاك مسؤول إدارة مبيعات على الشركة نتاع بيع الجرارات الفلاحية والمعدات الفلاحية نحكيه على الشركة أو إي إس هكا الاسم سي حمزة إن شاء الله يكون الاسم صحيح. مرحبا بك مرة أخرى سي حمزة الضاوي. مرحبا
7: السلام الله دام مرحبا بك سي حمزة الاستضافة.
2: مرحبا بك كنت تقدم لنا الشركة
7: نحن شركة أو إي إس أجريكول مختصين في بيع الجرارات الفلاحية والمعدات اللي تركب على الجرارات. عندنا ثلاثة علامات تجارية في الجرارات، عندنا جرارات سوليس والجرارات الإيطالية السام واللامبرغيني. كذلك عندنا معدات اللي تركب على التراكتورات كيما المارك كافيني اللي هي تبيع لي اتوميزر ماكينات الدواب معناها والمحارث زاد من الماركة الإيطالية فازا.
2: فوالا اليوم الجرارات الفلاحيه والمعدات الفلاحيه سي حمزه الضوي شكون يقول القايل السيبل نتاعكم الاولى؟
7: السيبل نتاعنا الاولاني هو بالطبيعه الفلاح.
2: اي نوع نتاع فلاح حبيت انا اقول
7: الفلاح
2: الفلاح شيخ جرار ما شكون الفلاحه لي جون معناها الشباب الفلاح اللي جرب ممكن انواع اخرى شكون هم الفلاحه اللي يتعاملوا معكم؟
7: الزوز هو سواء الفلاح اللي جرب يعني جرارات من نوعيات أخرى وجرب جراراتنا نحن يعني اللي معروفين بالكفاءة نتاعهم في الخدمة والجودة نتاعهم كما جرارات السام المعروفين وزاد الفلاحة الشبان اللي بداوا توا في الفلاحة اللي يجيونا نحن باش نقدموا لهم نصيحة ونعطيهم جرارات يمشي مع الخدمة نتاعهم ويسهل لهم الخدمة.
2: مشاركتكم في الدورة 15 من الصالونة لمتوسط الفلاحة والصناعات الفلاحية هي مشاركة باش يعني تاخذوا آراء الفلاحة وإلا نحكي على ممكن مشاركة لتطوير وتوسيع الأنشطة نتاع الشركة.
7: احنا المشاركه نتاعنا في الصالون الفلاحه والصناعات الغذائيه بصفاقس باش نسمعوا احتياجات الفلاح وايضا باش نبرزوا يعني الجرارات والمعدات الجديده اللي تسهل برشا نحن خاطر توا في تونس ولينا عندنا مشكله في اليد العامله وزاد يعني المعدات تربح برشا وقت يعني الفلاح وتعطيه انتاجيه اكثر.
2: واضح، شكرا لك سي حمزه ضوي مسؤول اداره المبيعات عن شركه اوياس للفلاحه. نحكيو على شركه لبيع الجرارات الفلاحيه والمعدات الفلاحيه. وين موجودين في المعرض هول قديش سي حمزه؟ موجودين
7: هورتر
2: مرحبا بك.
7: موجودين زاد السياج نتاعنا في شارع كرتاج.
2: ايوه
7: وعندنا برشا يعني فروع في كامل تراب الجمهوريه وقاعدين نقربوا للفلاحه.
5: شارع كرتاج في تونس ولا
7: في تونس العاصمه؟
5: اي دكا
2: في شارع كرتاج. سيدي بالتوفيق سي حمزة، احنا مازلنا معكم في مواكبة لافتتاح الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. فاصل بتو أخبارنا ورجعين في ناس الديوان. مرحبا
0: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
1: ببليسيتي الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
8: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
9: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفاريات الكل، فرجة موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي اش لقيت
8: عندك اورانج. منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
10: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء؟
11: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، الساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تليفونكن. سهلها تسهل.
12: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك. وهذا الكل مش كان كلام. ملي فاش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد ولا رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00. Comar, c'est plus sérieux.
0: Diwan FM, Flash News.
13: موجز السادسة مساء، ديوان فام عسلمة. وزارة الداخلية تعلن أنه في إطار مقابلة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور غدا الخميس بملعب حمادي العقربي برادس بين النادي الإفريقي والأولمبي البجي، يحاجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزيرة الزهراء بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، مع عد القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. مصدر نقابي يؤكد لديوان فام أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي تلقى مؤخرا مراسلة من وزيرة المالية طلبت فيها من الاتحاد إبداء رأيه حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. ووفق المصدر ذاته فقد تفاعل مكتب الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة مع هذا الطلب بتنظيم يوم دراسي يوم الجمعة القادم بمقر الاتحاد حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. سفير تونس لدى بغداد شكري الطيف يؤكد أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق سيكون بداية من 21 من مايو الجاري، معتبرا في ذلك حدثا هاما للجالية التونسية المقيمة بالعراق وللعلاقات الثنائية بين البلدين. والسفير يبين أن الرحلة نحو تونس ستنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج، وتدوم حوالي 4.5 ساعات، بما من شأنه أن يخفف وطأة رحلات العبور ترانزيت والتنقل بين المطارات على المسافرين. كما أشار السفير إلى أن استئناف هذا الخط يتزامن مع موسم العودة الصيفية للجالية التونسية إلى أرض الوطن وانطلاق الموسم السياحي، خاصة في ظل تزايد اهتمام السياح العراقيين بالوجهة التونسية. وفاة كهلنا اليوم متأثرا بإصاباته الناجمة عن سقوطه من منحدر جبلي بمعتمدية سند من ولاية قفصة أثناء قيامه بجمع نبتة الكبار، وفق ما أكده مصدر طبي مسؤول لمراسل الديوان فام. هذا وقد أذنت النيابة العمومية بنقل الجثة إلى قسم الأموات بمستشفى قفصة مع فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. في إطار التوقي من خطر الحرائق لصائفة سنة 26 و2000، دائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل تتخذ جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق، من بينها صيانة حوالي 200 كيلومتر من المسالك الغابية والتأكيد على حسن الاستعداد اللوجستي بإحصاء المعدات إلى جانب ضبط الإمكانيات البشرية للتدخل بصفة فورية، وفق رئيس دائرة الغابات محمد الهادي سليمان. جامعة صفاقس توقع اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري لدعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي العربي. وتفتح هذه الاتفاقية وفق بلاغ لجامعة صفاقس أفاقا جديدة لتعزيز الروابط العربية والارتقاء بجودة البحث وربط الجامعة بمحيطها الإقليمي والدولي. وفي شان دولي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يطالب اليوم الكيان المحتل بإلغاء المحكمة العسكرية الخاصة المنشأة حديثا لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 23 و2000. هذا وقد أقر كنيسة الاحتلال مساء الاثنين قانونا ينشئ المحكمة التي تحظى بسلطة إصدار أحكام الإعدام، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الخاصة في قضايا المعتقلين بشبهة المشاركة في الهجوم. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى مناقشة أنهاء الحرب في أوكرانيا خلال قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر رجي في فلاسبور.
14: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
15: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
14: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
16: ديوان افام،
17: صوتكم ديوان افام، هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام، صوتكم
18: ديوان فام. فلاش سبور،
19: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بزوز مباريات اليوم في الدفعة الثانية من الجولة الختامية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مستقبل جيبس انهزم ضد الملعب التونسي 1-0. بونتو سعفي للبقلاوة مع إضاعة حكيم تقاه ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة للجليزة. في المقابل نادي البنزرتي انقاد الهزيمة في ميدانه ضد العكارة ترجي جرجيس اللي انتصرت بهدفين 2-0، أهداف يعقوب صديق أبو بكر وخليل قصاب من ضربة جزاء. توقيت المباريات في الجولة الختامية باش تكون غدوة بداية من 4 متاع العشية على منصة ديوان سبور. نادي الافريقي الأولمبي البيجي، حسين بولعريس حكم المباراة، الفار سيف الورتاني في المباراة هذه باش يتم تسليم رمز البطولة الوطنية لبطل الموسم الحالي النادي الافريقي اتحاد بن قردين، الترجي الرياضي التونسي باسم بالعيد حكم المباراة، في الفار وليد المنصري، نادي الصفاقسي النجم الساحلي حكم اللقاء حمزة جعيد، في الفار منتصر بالعربي ونجم المتلوي واجه شباب القيروانية حكم اللقاء نضال طيف، وفي الفار حسني النيلي الاتحاد المنستيري ضد مستقبل سليمان، هيثم طرابلسي حكم المباراة، في الفار نلقاو محرز المالكي. بالنسبة للترجي ونادي الصفاقسي في مواجهة غير مباشرة من أجل المركز الثاني، ترجي ينتصر أو يتعادل في صورة عدم انتصار سيسيس طبعا فإنه يبقى في المركز الثاني، سيسيس ينتصر وفي صورة عثرة الترجي بالهزيمة والتعادل يلقى روحه في أمجد الكؤوس الإفريقية. في المقابل أيضا حوار غير مباشر بين الشباب الرياضي القيروانية والأولمبي الباجي، الأولمبيك متقدم بنقطة على الشباب الرياضي القيروانية اللي مطالبة بالانتصار وانتظار عثرة لفريق أولمبي الباجي. نمشي والكان المغرب أقل من 17 عام اللي انطلق اليوم في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي، منتخب مصر تعادل مع أثيوبيا 0-0، 8 متاع الليل منتخبنا الوطني يواجه البلد المستضيف المنتخب المغربي، مباراة منقولة على بين سبورتس 5 وقناة الكاف على يوتيوب. الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت اليوم عن تعيينات مباريات ربع نهائي كأس تونس، بشكون حسب البروغرام التالي: نهار الأربعاء 20 ماي 3:30 على العشية نادي الصفاقسي الملعب الجيبسي، نفس التوقيت ترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي، نهار الخميس 21 ماي في ملعب بوحجلة في انتظار التأكيد طبعا في انتظار التأكيد الرسمي للملعب بعد بوحجلة ضد النجم الرياضي بالمتلوي أو الترجي الرياضي التونسي، مباراة هذه بيناتهم بشكون نهار لحد القادم 3:30 ونفس التوقيت أيضا 3:30 تقدم ساقط الدير شبيبة العمران طبعا في انتظار التعيين الرسمي للملعب من طرف جامعة كرة القدم. رئيس الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري محمد مسلم سلامة قرر تفويض كامل صلاحياته إلى نائب الرئيس نزار الجمالي باش يتولى مهمة تسيير الفريق في انتظار تحديد موعد لجلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. ذكر أنه القرار هذا يجي بعد تمسك الهيئة المديرة برفض الاستقالة اللي تقدم بها سلامة في وقت سابق. الختام بأبرز ماتشات أوروبا الليلة في البريمير ليج، في إنجلترا 8 متاع الليل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، في الليغا في إسبانيا مباراة انطلقت حاليا بين إسبانيول برشلونة وأتلتيك بيلباو، كيف كيف بين فياريال في ملعب لا سيراميكا ضد إشبيليا، 8:30 متاع الليل ديبورتيفو ألافيث ضد برشلونة، 8:30 متاع الليل أيضا ختافي ضد فريق ريال مايوركا. في الدوري الفرنسي ليك آن بدأت مباراة ستاد بريستوا وستراسبورغ منذ دقائق، 8 متاع الليل لونس

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: Publicité. هنا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
0: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: رجعنا لكم في نايسة ديوان. اليوم حلقة خاصة جدا وحصة خاصة جدا، حصة فرحانين أن نكون موجودين في افتتاح الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. الصالون اللي اليوم يزين صفاقس، ساهل صفاقس اللي نهار بعد نهار وكل يوم يلزمنا نتفكروا أن نحكيه على العاصمة الاقتصادية، نحكيه على بوابة الجنوب، نحكيه على جهة تسخر بكل الكفاءات اللي ما تنجم كان تقدم بتونس الكل قدام. وأنا سعيدة جدا باستقباله بحضنا، هو زيدة موجودة للمساندة للمعظم، موجود كتونسي، موجود كذلك كوالي عن الجهة، السيد الوالي والي صفاقس محمد الحجري. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، وأنا سعيدة جدا أنك تكون بحضنا صوت وصورة المرة هذه في نفس الديوانة.
1: شكرا، مرحبا بيك سيد الوالي. تبقى بحضنا زيدة في صفاقس، هذه المدينة الجالبة للاستثمار، وهذه الولاية الفاعلة والمنتجة، وفرحاني برشا بحضوركم بنافل هنا.
0: مرحبا
1: مستمعي ديوان فام، نقول لهم فرحانين احنا نتواصل معكم عن طريق هذه الإذاعة الرائدة في تونس. الحق احنا اليوم في الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعة الغذائية.
0: أيوة.
1: وكنا في زيارة لمختلف القاعات العرض اللي موجودة لهنا.
0: أيوة.
1: وحكينا مع بعض العارضين. الحاجة اللي تفرح واللي شفناها هي انه لا فقط انه عندنا منتجات اللي قاعدة باحدث الانتاجات واحدث الابتكارات موجودة.
0: أيوة.
1: لكن ايضا عديد المنتجات اللي هي الصناعة التونسية 100%، وهذا اللي فرحنا أكثر.
0: بلا.
1: ما ننسوش اللي الفلاحة وقطاع الفلاحي بالنسبة لنا احنا أمن غذائي وسيادة غذائية بالنسبة لنا. دونك ما نجموش انه احنا نقولوا عنا السيادة الغذائية إذا ما نمتلك آلياتها. من بين الآليات نتاعها هي مختلف هذه المنتجات وتجهيزات اللي هي بصناعة تونسية وبفكر تونسي. شفنا عديد المهندسين في هذا المجال وعديد الباحثين اللي طوروا أبحاث وطوروا معناها البحث العلمي باش يعطينا منتجات اللي هي تقدم إن شاء الله بالفلاحة التونسية.
0: الحمد لله. اليوم الصالونات والمعارض هذه، وخلينا نقول اللي هي ملتقيات متوسطية ودولية، اليوم صفاقس اللي تطل بها على مش فقط حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن اليوم نلقاو 18 دولة منها الهند والصين ودول أوروبية وغيره. هذه اليوم ما بعد المعارض والصالونات، اليوم سيد الوالي فيش تشوف ممكن يلزم العمل على تثبيت وتطوير كل ما يمكن يكون من مخرجات من المعارض من نوع هذي، خاطرين اليوم قاعدة موجودة في صالون معناها رائع، معناها صالون فيه كل المكونات اللي تنجم تخلي على الأقل 10 يا سيدي من الشركات اليوم التونسية اللي موجودة تلقى صدى عالمي بعد الصالون هذا. أي ميكرو سيد الوالي
1: في جميع المجالات، لا فقط في المجال الفلاحي. كل اسبوعين او ثلاثه عندنا ملتقى كبير وكبير جدا. تعدينا بعدد الملتقيات، كنا حابين انه صفاقس يكون قطب استشفائي وسياحي متميز. كانت عندنا ملتقيات كثيره في هذا الاطار، وكل ملتقى كان تحت اشراف اما بعض السيد الوزراء، واخيرا السيد رئيس مجلس النواب كان بحضنا، وكان فما انطباع جيد جدا على انه هذه الولايه تنجم تكون بوابة لا فقط معناها المجهود الوطني أو الفريق، لكن على المستوى العالمي. الملتقيات هذه الهدف الأساسي منها هو أنه احنا نقرب لبعضنا بجميع حساسياتنا، بجميع الباحثين، المهندسين، أصحاب الشركات وغيرها، باش تتلاقى هذه الأفكار، كل المتداخلين تتلاقى الأفكار هذه، باش نخرج مع بعضنا بمنهجية عمل تكون أبليكابل ونجمو أنه احنا قدموا بها القدم. على مستوى اليوم نحكيه على المجال الفلاحي، مهم جدا انه تكون صفاقس بوابة وقطب جديد، على الاقل هي قطب في الزراعات وفي خاصة في زراعة الزيتون، لكن ايضا عندنا عديد الزراعات الاخرى اللي نجموا نخدموا عليها، نكونوا مع بعضنا كما قلنا نجموا نقدموا القدم. شفنا انه عديد المتدخلين الموجودين هنا متحمسين ان تكون الانطلاقه من صفاقس. واحنا ديما نقولوا راس صفاقس قطب متميز في جميع المجالات وعندنا كل بوتنسيال اللي موجود. عندنا الميناء التجاري, عندنا المطار, عندنا انفراستركتور روتير متميزه هنا.
0: شو ناقصنا سيد لوي؟ كي عندنا هذا الكل مالي, شو ناقص؟
1: اللي ناقصنا انه نكونوا مع بعضنا يد واحده. اللي ناقصنا انه احنا نخدموا مع بعضنا ونتنافس مع الاخرين, هذا اللي ناقصنا. اللي ناقصنا انه احنا نبنيو على الجيد فينا ونبنيو على النجاحات نتاعنا باش نقدموا القدام. مش انه انسان نتنافسوا باش انه احنا نقصيو غيرنا. لا, راهو احنا التنافس الايجابي اللي نجم يمشي بينا البعيد هو نشوفوا مكتسبات نتاعنا, نشوفوا ليزاتو نتاعنا. كل انسان وحده ما نجمش يقدم مهما كانت عنده الامكانيات. دونك نعرفوا امكانياتنا, نتملك هذه الامكانيات والليزوتي نتاعنا, نعرفوا امكانياتنا الحقيقيه ونجموا نمشيو لبعيد. عندنا امكانيات كبيره للانتاج, عندنا امكانيات كبيره للتحويل. كان نحكيو على المجال الفلاحي, عندنا امكانيات كبيره للانتاج الفلاحي, التحويل الفلاحي والتصدير الفلاحي. دونك عندنا ليزاتو هذا ما
0: كل نكونوا يد واحده.
1: يد واحده هذا هو.
0: انا كنت نقول لك سؤالي الاخير كان شنو رسالتك للشباب في صفاقس وفي تونس الكل؟ فكانت احسن رساله انت قلتها توا, معناها ما نجموش نزيدوا خير من هكا. ان شاء الله نكونوا كلنا يد واحده, ان شاء الله الكلنا نشوفوا الباهي في الاخر, الحاجه الزايده اللي عندنا اكثر من انه نقعدوا نقصيو ساعات نهدموا بعضنا في الاخر, وحتى حد ما يوصلها كان ما نقولوش يد واحده. شكرا جزيلا سي محمد الحجري سيد الوالي لو تور دو تابل. كلمه كلمه لولادي
2: سيد, انا باقي الرياضه باقي تو صفاقس بالكلمه, انا فهمتي قعدت متاخره في البنيه التحتيه على معناها الملاعب وكذا. عليك نشوف معناها صفاقس زادها تستاهل ملعب من من ما نبيعوش الاوهام ونقولوا رانا مش نعملوا قريه وقريه وموا الملعب هذاك يولي ارينا. الملعب هذاك نعملوا له ايتاج اخر ونشيخوه ونرجلوه. وعندنا توا ساقيت سيدي
0: الدائر
2: طلعت نهنيوها, زاد غدوه هي مش تلعب في الـ في الـ في, في الناسيونال. هي يلزمها بنيه تحتيه ملائمه للتنافس في الـ في الـ في الليغ اون. معناها غدوه مش يجيك البار, مش يجيك كذا,
0: نبداو من توا
2: نبداو من توا نحضروا معناها باش الامور كذا. ونهنيو مره اخرى كل الشخص يعني عامل زاده موسم
0: به سي سي وسقيت
2: الدير. وان شاء الله الرلوي ترجع
0: به
1: ان شاء الله. هو بالنسبه للبنيه التحتيه على مستوى الملاعب الرياضيه في صفاقس, لو كان نرجع عام ونص التالي تقريبا وشوف الوضع اللي كانت عليه والوضع الحاليه, فما تغيير كبير وجذري كبير. وتقدم كبير كسوع على البنيه التحتيه ولا عندنا تاج. كانت خليوا لي دقيقتين تنفسر.
0: لا تفضل
1: واضح. بالنسبه للملعب الاساسي هو ملعب الطيب المهيري على مستوى ولايه صفاقس. راهو كنا قبل عام ونص انا وقت اللي جيت على راس هذه الولايه ما كانش امولوجي باش انه هو يحتضن المسابقات الافريقيه, ورانا خدمنا باش ياخذوا امولوجاسيون. وكنا تقريبا الملعب الاول اللي نجمنا على مستوى الجمهوريه التونسيه, نجم الكابتن يعاود كدنا هذا ولا اللي نجمنا احنا في ظرف قياسي. راه عودنا الكراسي معناها تجهيزات بالكراسي بالاناره
0: كلمني سيد الوالي في قالوا مسؤول
1: هذا
0: واللي قلته صار
1: دونك هذا صار واحنا اومولوجي في الناحيه هذه. على مستوى النتائج الرياضيه راه عام ونص التالي كان نرجعوا النادي الرياضي صفاقس كان يمر بصعوبات كبيره وبازمه اللي كانت تهدد حتى وجوده لهنا والكيان نتاعو. لكن وقفنا معه ومع النادي الرياضي الصفاقسي والحمد لله الناس الكل وتكاتفت الجهود اللي كنا نحكي عليها انه تكون فما عمل جماعي وعمل الناس الكل نحطوا اليد في اليد ونبعدوا على اي معناها خلافات تنجم تكون بيناتنا. فما اولويه هو النادي الرياضي الصفاقسي. الناس الكل تلمت مع بعضها لاول مره نجمعوا رجالات النادي ورؤساء سابقين النادي وتجمعوا في مكتب معناها وبدات البدايه من مكتب الوالي صفاقس. وبدات البدايه من هذيك وبدات الحمد لله نقول احنا المسيره الورديه اللي قاعدين نشوفها على مستوى النادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبه لملعب الطيب المهيري احسن عشب هو على مستوى
2: طيب
1: طيب طيب المهيري على الاقل احنا بالنسبه لنا نعتبره
2: احسن عشب. مش كل الاخرين
1: يبقى يبقى الاستيعاب على طاقة الاستيعاب نتاعو تقريبا هو في 12,000 تقريبا. احنا الجماهير اللي عندنا تقريبا يدخلوا في 9,000 تقريبا في كل في كل في كل ماتش. عندنا برنامج هو بدينا فيه لتوسيعة ملعب الطيب البهير ان شاء الله، واحنا عندنا لجنة قيادة على مستوى الولاية، ومشكورة كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التجهيز ورئاسة الحكومة اللي قاعدين توا مع بعضنا، وبطبيعة وزارة
0: احنا بدينا
1: تو بالنسبه لنا احنا بدينا في هو كان فما اشكال كان مساج نحكيو ما يخلقش كان عندنا اشكال قبل انه فما برمجه لتوسيعة ملعب الطيب المهيري، وكانت فما ايتود بريليمينير في الاطار هذايا، لكن من يقوم بهذه المهمه معنا الماتو دوفرا شكون؟ كان فما اشكال انه البلديه بالامكانيات نتاعها تقوم بها، لانه تجهيز تقوم بها لاول مره. بعدنا على هذه الحلول ومشينا في حلول جديده، انه احنا مش نلتجئ الى مكتب مسانده اللي مش يقوم بالعمل هذايا، وخذينا الموافقه المركزيه في الاطار هذايا وبدينا به، وعملنا لجنه قياده في الاطار هذايا، وتوا بدينا في اختيار هذا مكتب المرافقه. دونك ان شاء الله
2: مبروك
1: بدينا
2: نقولوا مبروك مبروك
0: مبروك
2: ماشي فما توسعه ماشي خاطر
1: مدينه مبروك. نحبوا ان نهنيوا تقدم الرياضة بساقة الدير وكل أهالينا بساقة الدير.
2: إذا بتنا أنت حي تريقل
0: أوي
2: ربالي إليتان سيد عميدة لو دكتور فيك. إحنا في على مسؤوليتك كانت لنا تجربة يومية مع المسؤولين، حبيت نقول له شكرا سيد الوالي على تواضعك، شكرا على تعمل فيه، ونداء مش لك أنت اليوم، نداء لكل المسؤولين في صفاقس وكل الصفاقسية باش يعاونوك، لاني قاعد نشوف العمل انا من ماشي المشي من نعرف الفرق. لكن المطلوب اليوم شكون؟ مطلوب من المسؤولين ورجال الاعمال والصفاقسيه المواطنين العاديين باش يعاونوك في المهمه هذه، لان المدينه هذه تنجم تكون نبراس وتكون مثل اعلى لكل المدن الاخرى. اذا الصفاقسيه عاونوه باش بلادكم تنظاف، باش بلادكم تنظم، خاصه في المرور راهو بالحق. راني انا صريح الغالب، سامحوني، راهو فما اشياء ما عادش مقبوله، ما تشبهلكمش، ما تشبهش الصفاقسيه اللي راهو فيه ما شبهش. اذا عاونوا السيد الوالي باش بلادكم بالحق تولي صفاقس اللي هي نعرفوها صفاقس القلب النابض تاع تونس. بارك الله فيك.
0: شكرا سيد عميد. دكتورنا
3: لا انا كلمه بركة نحب نشكر السيد الوالي، الى ايفوكي ان بوين امبورطون حكينا فيه في سالول اللي هي الفلاحه مع عند الامن والسياده الغذائيه نتاع نتاع نتاع البلاد، وقال صفاقس بوابه اقتصاديه وفلاحيه وكذا. عندي تساؤل، ما نعرفش يمكن انت تنجم تجاوبني سيد الوالي، اسكو صفاقس فيها ايكول دانجينيور اغرونوم؟
1: لا
3: اي دونك يظهر لي وقيت بور ديفلوبي، خاطر عندنا ثوره معناتها ثروه زراعيه مي اوسي بحريه، ونعرفوا المشاكل نتاع التلوث في البحر وكذا، معناتها يظل لي دو كري ان بول سيانتيفيك هوني يونيفرسيتير تاع فلاحه، يظل لي اون ايدي فكره معناتها ماهيش خايبه.
1: هو احنا على مستوى صفاقس كما تعرفوا قطب تعليمي بامتياز الحمد لله،
3: هذاك علاش
1: اهم معناها كل نقولوا ليزانستي سوبيريور والليكول دانجينيور موجود عندنا، ليزانستي سوبيريور موجودين
0: تقريبا في موسوعه غينيس غينيس.
1: والسيد رئيس الجامعة اليوم بركة كان بحذنا وعاودنا، معناها جددنا، معناها فرحنا بأنه معناها لأول مرة أنه جامعة تونسية ممثلة في جامعة صفاقس أنها هي تكون موجودة في موسوعة غينيس. ما هوش بالسهل، يبقى احنا صحيح ما عندناش إيكول خاصة لهنا، لكن عندنا معهد الزيتونة اللي هو يعنى بالبحث العلمي في ميدان معناها الفلاحي، وهذا معناها الوحيد على مستوى الجمهورية التونسية. دونك هذه زادة عندنا حاجة كبيرة على مستوى زادة. كنا لهنا وشفنا بعض الباحثين من البول المركز التقني معناها في شط مريم، وان شاء الله ان هم زادة يعاونونا. صحيح هو مركز موجود، لكن هو راه مهمته يكون موجود على اهتماماته تكون موجودة لولاية الجمهورية الكليكة،
0: لكل
1: الولاية الجمهورية. وعندنا كفاءاتنا راه اللي متخرجين من تونس مليناتو، متخرجين من ليزيكول سوبيريور، متخرجين للكل، موجودين محضرنا لهنا. دونك ما عندناش مشكله في الكفاءات العلميه نتاعنا والحمد لله.
2: ربي سيد وي سامحني في سكوند بالله، تمثال مرحوم الزعيم فرحة حشين كاو بيه رمز من رموز الحركة الوطنية الزعيمة.
0: المرة هذه هي.
2: لا يلزمنا نتلاقوا به مرة أخرى معناها ما هو
0: شيء. شكرا شكرا جزيلا سيد ويلي سي محمد الحاج، تحية كبيرة ليك، شكرا على وقتك، تحية لكم أنتم اللي قاعدين تابعوا فينا في نيس الديوان مباشرة من الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. فاصل غنائي قصير ورجعين في نيس الديوان.

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة وثمانين دقيقة جاني لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. نفكركم اللي احنا في افتتاح الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. قاعدين تشوفوا فينا توا في المباشر شوية خير تشوفوا الستوري زادة اللي شنبتوهم وقديش مزيانة القاعدة والاستوديو متاعنا اكسترن خاصة مزينين برشا السيارات ياسر مزيانين بالحق حلو برشا الامبيونس اليوم في الصالون. ونحكيه على ام جي بعض سيارات ام جي اللي موجوده هنا في الصالون الصالون المتوسطي للفلاحه والصناعات الغذائيه. سعيده باستقباله بحذنا السي عماد كويلي شيف اجانس ام جي. صفيق السي عماد اهلا وسهلا ومرحبا.
2: اهلا بك مدام سماح. تحيه لاسمعوا فينا الكل على ديوان اف ام وتحيه فيك. مرحبا بكم في الستاند نتاعنا.
1: مرحبا جوستومون اليوم نقسموا نفس سباس وعنا برشا أفكار زي نتقسموها مع بعضنا. أولا نخمو في تويسة زوز كيف كيف وثانيا زيدا نحبو نقدمو كل ما هو جديد للناس اللي تسمع فينا. سي عماد يقول القائلة توينا بعد ما حكينا على جرارات حكينا على معدات فلاحية اللي بش يسمعني توا وتحية كبيرة للتاكسيستية اللي برشا منهم جيو وقفوا قدام السالون جيو سلموا علينا لنا في ناس الديوان. يقول قايد شو تعمل ام جي في الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية؟
2: بالضبط سؤال باهي ياسر خاصة ام جي في الفترة الأخرى قاعدة تطرح في برشا موديلات جديدة منهم السيارة الكهربائية توتالمون إلكتريك. احنا وجودنا في الصالون في حد ذاته كان على الفيزيبيليتي الأكثر أن باش نكونوا متواجدين خاصة هوني نشوفوا برشا رؤساء مؤسسات ودي بي دي جي يخموا مدام سماح باش ياخذوا دي فلوت خاطر لهنا ما يلقاش خير من ام جي خاصة الموديل ام جي 5 والام جي زاديس باش يعزز به معناتها الفلوت نتاع السيارات نتاعو كسوا بور لي ديليغي ميديكو ولا مثلا بور لي كوميسيون نتاعو. والحاجة الثانية احنا ان شاء الله ابتداء من 1 جويليا باش نقلوا من الاجونس اللي هي كانت تو موجودة في تينا كيلومتر 8 باش نبداو متواجدين في اقرب باش نكونوا احنا مشينا في لابروكسيميتي باش نقربوا اكثر حرفائنا في السويق شنو اللي هو ابروكسيميتي ستاد طيب المهيري. دونك احنا بور باسي لو ميساج احنا رانا باش نقلبوا لكم
1: تقولوا لي تما باش نقل وقتاش هذه
2: ان شاء الله لو 1 جويي باذن الله نبداو في الاجونس الجديده ايبر كونيكتي ايبر مودرن وخاصه اقرب.
1: فوالا الاجونس تحبوا تستنوا ناس الديوان وكا مرحبا بكم.
2: مرحبا بكم بيان سور
1: سعيد في الاجونس الجديده. سؤالات نتاع التوانسه اليوم انا تو نحكي مع عماد كويلي كذلك الاكسبير.
2: مرحبا بك
1: وزميلي خاطر زميلك زميلي في الاعلام وفي الاذاعه لهنا. عماد التوانسه اليوم شو يسألوك شو الاحتياجات نتاعها؟
2: باهي مدام سماح انا احنا خدمت في برشا ديار نتاع كراهب وتوا مسيرتي باش تكمل ان شاء الله مع ام جي. وكيف ما قلت انت انا في راديو النجم نسميها
1: احنا
2: انا عندي ليميسيون نتاعي في راديو كنوز اف ام كنا راح توا صافي 10 سنين من نص نهار من ساعتين برنامج سبيد. اقصد لي مدام سماح بكل صدق خاصه الفتره الاخرى ابتداء من 2008 وين بدات الماركات احنا نقولوا الاسيويه دخلت للسوق التونسي. قبل احنا تربينا فولكسفاجن غونو بيجو وشويه الفرنسيس والمان وبعد ما دخول معناتها احنا نقولوا الماركات الاسيويه خاصه الكوريه.
1: أيوة. دونك من غير ما يسميوا الماركات الكل
2: فهمت.
1: خلينا في ام جي
2: مش
1: عندي جناو
3: تكثر الحكايه
2: مش مشكل مع قايد البيب مع دخول الماركات الاسيويه اللي سجلت حضورها بقوه خاصه في العشريه الاخيره.
1: تحيه لهم
2: الكل اللي يسمعوا فينا ويعرفوا رواحهم. دونك توا دخلت الماركات الصينيه ولات اكثر معناتها السي
1: والكل باهي للسوق التونسيه. راهو التونسي اليوم عنده اون بانوبلي معناها عنده
2: ساكري دو لا كونكورونس
1: مهم جدا التنافسيه هذيا. والتونسي على خاطر زيد راهو فما كل حد كما قلت لك انا والاحتياجات نتاعو هذيك اللي سالتك قلت لك شو يجيو يسالوكم
2: يسالونا
1: شو يحبوا يشريوا
2: خاصه الفتره الاخيره يسالوا على السيارات الكهربائيه كليا مع ارتفاع احنا نقولوا اسعار الوقود الفتره الاخيره ويسالوا يسرع الهيبريد اللي هو احنا خاطر اللي عندنا هيبريد بلس تشارجي روحها وحدها. في الزاديس وفي الهاشيس وفي الام جي 3 دونك بور ايكونوميزي اكثر الكاربيرون دونك باش يمشيو في الهيبريد بلس. واللي يحب ينحي كاريمون ليسونس وينحي خاصه مدام سميح لونتروتيان تو سكي فيدونج ودي فيلتر وكل شيء يمشي في 100% الكتريك
1: الاس 5. شكون اليوم الاقبال اكبر على لي فواتور الكتريك من عند النساء ولا الرجال؟
2: بكل صدق انسى
1: علاش سالتك حتى نعرف كنت تقول كي
2: لا لا بكل صدق انا اعطيك زاد بستاتيستيك مون راهو انسى اكثر خاطر انسى يخدموا بلوتو وسط بلاد كيف نحن نقولوا بلغتنا هز جيب صغار المكتب
1: دونك لا موين خدمه دار دا خدمه صغار
2: دونك باش تكون باش تكون نقولوا لا موين نتاعها نتاع 70 كيلومتر بار جور اللي هي لا فواتور الكتريك نتاعنا تشدها 500 كيلومتر دونك ترجعها مره في الجمعه
1: مره في
2: الجمعه افيك اون بورن اوفيرت من عندنا
1: اوفيرت الرجال سي بلوتو هيبريد
2: الرجال يحبوا هيبريد خاطر يحبوا لا سونساسيون فورت يحبوا يجريو دونك يخافوا من الالكتريك بيان سور انا جو كومبرون ويحبوا ما يتيحوش اون با باللي تقول لهم تطمينات راهو لي ستاسيون سيرفيس فيهم دي بورن سوبر رابيد اما يخافوا
1: يقول لك اي انت حبان سورتو في وسط كاي صغير بي ما عندكمش سؤالات السي عماد في اطار السيارات الالكتريك
3: كيفاش كيفاش ام جي من شركه بريطانيه ولا صينيه تو فهمت هيش
2: والله
3: والله لا فهمتها
2: بالمناسبه هما برشا شركات راهم من اصول اوروبيه ولا صينيه ما نجموش نسميه بيان سور اما راهو اغزل لي فما احنا نقولوا الهولدينغ الكبير في الصين دونك اختار انه باش يشري سايك موتورز لو جروب مع سايك صيني اللي هو ثالث غادي في الصين اللي هو الدوله دونك خذوا الماركه ام جي ايزون اكي ام جي ولات اما راهي مازالت سو تيتور انجليز مازالوا فما دي انجينيور انجلي موجودين غادي ويشرفوا عليها خاصه في الديزاين
3: باهي ياسر بارك الله فيك
2: العفو
3: والاسعار باهيه
2: والله هذاك علاش انا حضرت لا ليز دي بري دونك
3: لي بريدو الكتريك باهيش يعني
2: باه
1: توا اللي كراه بيدوما اللي موجودين بحذانا
2: باه نبدا
1: في الصالون قداش اسوام
2: باه عندنا ابتداء من كيما نقولوا في عندنا ابتداء من 58000 دينار اللي هي الام جي الحمراء هذيك اما هذيك بالذات الحمراء راهي هيبريد ب 77 مليون وعندنا
1: كي تبدا ايسونس 58 قلت
2: ابتداء من
1: ابتداء
2: عندنا 58
3: ابتدائي حتى ثانوي
2: عندنا عندنا حتى ب 70 مليون بواتو تو في الام جي 3 ايوه سينو عندنا زيد اس المغادي هذيك البيست سيلر نتاعنا الاولانيه بكل عندنا ب 80 مليون بوات مانويل عندنا 88 بواتو تو بالتوا وعندنا هذيك بالذات 98 خاطرها هيبريد
1: اوكي
2: في الام جي 7 عندنا دو فيرسيون عندنا ياسر ملين
1: ياسر مزيانه
2: هذه ازين كهرباء عندنا الحقيقه
1: ياسر مزيانه
2: هذاك علاش من بعد بنتش تعمل تيست درايف ليه الام جي 7 فيها دو فيرسيون فيها ال 110 ملين 9 شوفو وفيها ال 140 مليون هذيك 13 شوفو بالتوا بالكاميرا 360
1: اوكي
2: سينو عندنا الاس 5 الالكتريك 84000 دينار و950 وعندنا اللي ورانا هذه النوار اللي هي الهاش اس اون دو فيرسيون فيرسيون الاولانيه 104 ملايين اتموسفيريك اسونس 104 ملايين 9 شوفو سينو عندنا اختها بالضبط 114 مليون هيبريد
1: هيبريد شكرا لك عماد
3: كواليتي انا كي نجمد الفلوس توا نمشي لك
2: والله
3: مرحبا بنا كنا اربع سنين اخرين شوفوا شوف
2: لا لا مرحبا بك سي خالد
3: بالعكس
2: لا بالعكس يشرفنا ياسر انك تكون حليفنا
3: ان شاء الله
2: بالنسبه للسواق سي نجموا يتصلوا بنا في ام جي فاليتينا والا على نمرو التليفون 58 453 330
1: فوالا شكرا لك سي تحية كبيرة ليك وان شاء الله تكون بحذنا مرة أخرى في ناس الديوان نحكيك إكسبير
2: نحكيو زاد إكسبير
1: أنا برشا سؤالات
3: مش مرة جاية
2: خاصة سلامة المرورية
1: سلامة المرورية
3: والمرة جاية باش نجيو في ام جي نجيو من تونس هنا في ام جي
2: مرحبا بكم
3: الناس ونعرف مع شكون باش نجي
2: لا مرحبا بكم مرحبا بزاد اللي يسمعوا فينا الكل وبالحق محنا الباساج معاكم وربي يفضلكم الناس الكل وربي يوفقكم
1: ومنورين السالون شكرا لك عماد كويلي شيف داجونس ام جي صفاقس شكرا على التفاصيل هذايا الكل شويه خلينا نسقوا بحذنا مدام ايمان الساحلي مهندسه فلاحيه في شركه سوكوبيك وقداش مهم دكتور انه كيف نكونوا موجودين في الصالون من نوع هذايا شوف لي زانفيتي برك اليوم احنا شوف قداش من معلومه جديده قداش من مجال حكينا فيه في صالون واحد في نفس النهار ميكرو
4: ما شاء الله معناتها من الفلاحه للكراهب كل شيء موجود فهمت
1: الملعب طيب المهيري
4: الملعب طيب المهيري طلبنا بكليه نتاع المهندسين الفلاحيين
1: فلا وذلك علاش انت قلت اليوم هل هناك ايكول نتاع فلاحه في صفاقس ولا لا احنا بحثنا ايمانه ساحلي مهندسه فلاحيه في شركه سوكوبيك شركه لبيع المعدات الفلاحيه مدام ايمان مرحبا بك
5: على السلامه ومرحبا بكم الناس الكل
1: مرحبا بك مدام ايمان ساكن نحكيوا على مشاركتكم انتم شنو هي شركه سوكوبيك واليوم كيفاش تنجموا توصفوا المشاركه في الصالون هذا
5: Beh, هو مجمع سوكوبيك هو il regroupe plusieurs sociétés اللي هي la société mère هي سوكوبيك شركة التعاون الاقتصادي هي un des leaders في domaine الفلاحة نبيع التجهيزات الفلاحية جرارات presque الكل on représente une centaine de fournisseurs نحاولوا نوفروا للفلاح كل ما يستحق في كل ما يستحق في العملية الفلاحية ككل من أول ليزيتاب متاع تحضير الأرض مرورا بال سيستم دو فيلتراسيون الريغاسيون غوت غوت التحكم عن بعد أحدث التكنولوجيات آليات الجني كل شيء أي فلاح يجي
1: الفلاح اللي يبدأ ما يفهمش ولا ممكن فما دي تكنولوجي جدد اللي هي سبقت ولا غايبة عليه هل تقدموا الاستشارة ولا فقط هو يطلب وانتم تلبيوا الطلب
5: لا أكيد نحاولوا أول حاجة نفهموا لجوست بزوان نتاعو معناتها نحاولوا نوفروا له اللي هو ريال ما يستحقوا حسب الكولتور نتاعو السوبرفيسي نتاعو الامكانيه الشرائيه نتاعو اكيد والهدف هي الاستمراريه معناتها ديمومه التعامل مش جوست اون اوبيراسيون بونكتويل معناتها النصيحه هي اهم من الاوبيراسيون في حد ذاتها معناتها
1: مدام ايمان انت مهندسه فلاحيه وين قريت
5: قريت في البريباراتوار دو سفاكس من بعدين ايكول دي انجينيور في الفلاحه في شط مريم وبعدين عملت ماستر في لينات
1: دونك ما شاء الله قريت فيهم الكل كنتش تقولي قريت فيهم الكل
4: نقص نقص مقدن كاو
3: مقدن
1: فوالا اليوم المهندسين الفلاحيين اللي موجودين في صفاقس زاد انتم ما تقولوش انه يلزم يكون فما انستيتو اغرونوم في صفاقس ولا لا
5: والله
1: فما لو بيزوان ولا لا
5: هو فما بليزيور انستيتو معناتها فما في الكيف فما في شط مريم فما في لينات فما في مقدن سبا اي وتلمنا الكل معناتها احنا بريباراتوار في كل ريجيون ومن بعد ليزيكول
1: تكملوا في ليزوتر ايكول يلي ان شاء الله بالتوفيق
5: عايشك مرحبا بك
1: شكرا لك مدام ايمان السحلي نفكروا انت هي مهندسه فلاحيه في شركه سوكوباك لبيع المعدات الفلاحيه بشرحبوا باخر ضيفه معنا اليوم مدام هاجر سالم مختصه في الجرافيك سي جرافيست وكتبت لي نورس بيع المعدات الخاصة بتربية الماشية معناها الشركة
3: لبيع
1: المعدات الخاصة بتربية الماشية مدام هجر سيلا مرحبا بك مدام هجر سيلا انت جرافيست
6: انا على بس جرافيست
1: ايوه اي واليوم موجودة,
6: موجودة
1: في الصالون ك
6: en tant que graphiste en premier lieu و puisque انا عندي نخدم مع عندي 4 ans donc دخلت في الدومين وفهمت في الدومين
1: تخدم مع شكون اللي هي الشركة
6: شركة ستيل شركة تونسية تربية الماشية معدات تربية الماشية
1: يقول قايل اليوم شركة تونسية لمعدات تربية الماشية وين احنا من التطور العالمي في معدات تربيه الماشيه مدام هجر
6: احنا بون بريسيزامون معناتها نبيعوا الماتيريال اللي تابع يخص الفلاح
1: اوكي
6: توسكي اللي يستحقوا الفلاح من اليمونتاسيون
1: ايوه
6: وخاصه مختصين في الابقار والاغنام
1: في الابقار والاغنام الفلاحه اليوم مهم أنه يكون فما لقاءات بيناتكم في صالونات من نوع هذه في معارض شو يضيف العلاقة ممكن الشركة بالفلاح اللي هو لو كليون بوتنسيال متاعها
6: اي هو كليون بوتنسيال توسكي حاجات جدد
1: ولا.
6: في الماتيريال
1: تسمعوا لهم
6: ماتيريال اي وتمام حتى تو في الحلبين متاع الأبقار
1: أيوة.
6: فما وليو ماتيريال جديد ما عادش كما قبل
1: قاعد يتطور في ساعة التطور معناها من عام لعام خاطر ما نفهموش فيها احنا برشا مش برشا
6: مازلنا مازلنا حبنا برشا كومونيكاسيون
1: برشا سينون الفلاح بالنسبه لي مي معناها سا نو ريبريزونت با ان بيزوان ان تال انه يخو مثلا معدات لحلب الابقار قول لك نحيتي كل ما عندي هكا مؤديتك البسيطة جدا.
6: لا بالعكس تو ولا يحب حاجة سهلة. ماذا بي حاجة سهلة مش كما قبل. معناتها كل شيء طور ماذا بي أعطيني حاجة فيسع فيسع فيت فيت أعطيني ريزولتا فيسع أقل وقت أقل جهد سورتو.
1: دونك هذاك علاش مهم جدا الحديث على معدات تربية المشية. شكرا لك مدام هاجر رسيلة، كنت معنا من شركة ستيل. شكرا لكل من تابعنا اليوم، كنا في حصة خاصة وخاصة جدا اليوم من الدورة 15 من الصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية. كلمة عادة لوتور دو تابل سيد العميد، شنو نقولوا اليوم؟
3: والله معرض رائع كما قلت لك، انا باش نعاودش كلامي، انا قلت راه ان شاء الله من معرض المعرض نلقاو معناها معدات تونسيه بحته داخله، شباب تونس ينجم قادر باش يغير المعطيات. ان شاء الله يتغير وجه الفلاحه نتاعنا التونسيه، لاني راه مازال الشوط كبير كبير. راه اذا كان نعرف اللي لحد الان مازال نشريو في زراعه طماطم من برا، ماناش قادرين باش نعملوا مشاتل نتاعنا في الابقار نتاعنا لتوا نجيبوا في شيء من برا، وفهمتي ما قدرناش باش نعملوا الشتوري نتاعنا. دونك ماذا بيا مجهود التونسي التونسي يكبر، والراو المعرض يكون مش فقط فيه معدات لكن زاد فيه بحث علمي كبير وفيه تقديم معدات جديده ومعناها دي برودوي جدد تونسيه تونسيه باش تغير لنا وجه الفلاحه نتاعنا.
1: شكرا سيد العميد. دكتورنا
4: انا نقول كلمه ختام، تونس بلاد محظوظه بالمناخ تاعها وبالتربه تاعها. ديما نرجع للسواعد، يزون نركزوا على السواعد والامكانيات والعلوم، هم اللي نجموا ما ينجموا كان هم يطوروا القطاع الفلاحي.
1: شكرا لك دكتورنا. طالعيني
7: والله معلي اخر كلمه طيب مهيري داكور طيب مش تبريو فول عم جيب لا ولا بالحق توا يعملوا لهم علينا
1: مش هي للسالون اليوم، مش
7: خارق العاده خارق العاده. ولكن ساختم بكلمه اللي ناقصنا هو لي ريشيرش. عندنا واحد بركة في تونس لينرات لستيو ناسيونال دو ريشيرش اغريكول، كان عندنا واحد بركة في تونس
3: لينرات
7: نعمل واحد في سويقس
3: لينرات او قال لك نعمل واحد في سويقس
7: لازمنا نعمل واحد في سويقس
3: اكزاكتومون.
7: حتى لي ريشيرش هي الكل. وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا جزيلا.
7: وان شاء الله يبداو وان شاء الله يبداو في استاد سويقس.
1: شكرا جزيلا. انا نقول مرة اخرى على الاستضافة وعلى حفاوة الاستقبال، واحنا راهو في صفاقس في دارنا وبين عائلتنا، ما عادش نحسوا اللي احنا جينا نزوروا في صفاقس. واحنا نحكيوا اليوم على نهار فرحة وعلى صالون وعلى الفلاحة والخيرات، ما نجموش ما نتفكروش انه بداية تحضيرات العيد، الكبير والصغيرات بداوا يختاروا في علوش العيد وفي قرى الاطفال سواس، فما اكثر من 10,000 صغير يستناو في لفتة في بادرة في احساس بسيط فرح قلوبهم يخليهم يحسوا اللي هما زادا حاضرين في فرحة العيد، وأنه فما شكون خمم فيهم. من هنا تجي حملة علوش العيد اللي أطلقتها قرى الأطفال سواس تحت الشعار فالعيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. هي مش مجرد حملة لتوفير أضحية، هي رسالة إنسانية، هو شعور يخلي وليداتنا في قرى الأطفال سواس يعيدوا كيفهم كيف الصغيرات الكل، خاطر الفرحة كيف تتقسم تكبر بكرامة بمحبة وبإحساس حقيقي يخلي صغيراتنا يحسوا أنهم جزء من المجتمع. إذا تحب تكون جزء من الفرحة هذه، فرحة أكثر من 10,000 صغير تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس، ما عليك كان تدخل تتبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.in، البريد التونسي على الرقم 905 ولا زيادة نجم تهزلهم أضحية حية لمقرات القرى والمكاتب، ولا تكلمهم على 58-371-002 مرة أخرى. من قلبي باش نقول شكرا لصالون المتوسط الفلاحة والصناعات الغذائية، شكرا لكل من تابعنا اليوم، شكرا لكيب ديوان فام، شكرا دالي، شكرا خليل، شكرا زعبار، شكرا إيمان، شكرا الناس الكل اللي كانوا معنا اليوم. تحياتي لكم، نحبكم برشا، وكيما كل يوم ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. سامح مفتاح تقولكم في لمنة
0: ناس الديوان. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 مع ديوان اف ام. ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه، الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
8: موجز السابعة. ديوان اف ام عسلمة. المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يقرر إطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية القطاعية والجهوية ومشاورات واسعة مع منظمات وطنية لبناء جبهات دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام المستقل. ووضحت النقابة وفق بيان صدر عنها أن هذه القرارات تتزامن مع تكثيف التحركات القانونية لمساندة الصحفيين ضحايا التتبعات القضائية، مطالبة بإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس ووقف توظيف النصوص الزجرية في قضايا النشرة. وسجل المكتب التنفيذي لنقابة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية في ظل تفاقم مظاهر الهشاشة المهنية وتأخر صرف الأجور وتواصل طرد التعسفي وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية لعدد واسع من الصحفيين والعاملين بالقطاع، كما يندد باستمرار تشغيل الهش داخل مؤسسات الإعلام العمومي في ظل رفض الحكومة تسوية هذه الوضعيات منذ سنوات. رئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة عفاف الشاشي الطياري تؤكد أن تونس تمتلك المقومات لتكون فاعلا اقتصاديا محوريا داخل الفضاء الإفريقي، وذلك بمناسبة افتتاح فعاليات تقديم برنامج قوافل المخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة. وبيّنت الوزارة وفق بلاغ صادر عنها أن هذا البرنامج يهدف إلى مرافقة المؤسسات التونسية في مسار التموقع بالأسواق الإفريقية بالاشتراك مع 5 هياكل عمومية تابعة لها. وفي سياق متصل يتنازل البرنامج ضمن التحولات الاقتصادية التي تشهدها القارة الإفريقية كسوق واعدة تسخر بفرص الاستثمار والشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا الرقمية والخدمات. بلدية تونس نظمت اليوم تدخلا ميدانيا مشتركا بين مصالح شرطة البلدية وحفظ الصحة ومصلحة التراخيص ومصلحة الاشتراكات، أسفر عن حجز وتلفي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، كما تم حجز كراسي وطاولات وتأمينها بالمستودع البلدي للحجز مع تحرير مخالفات صحية واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية في حقهم. في العالم، ممثل المرشد بالحرس الثوري الإيراني يؤكد جاهزية مقاتلي إيران في مناطق مثل مضيق هرمز، مضيفا أن العدو لا يجرؤ على التعدي على حدود إيران الغربية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين مطالبا بإطلاق سراحهم فورا. وقال الوزير الإيراني أن احتجاز الكويت لمواطنين إيرانيين تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ينطلق الآن مع هدى في 60 دقيقة. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
9: ديوان فم صوت كوم.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان فم.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقه. مشوار ينطلق معكم توا يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث، شنو صاير في البلاد خلال 24 ساعه. هذه مواضيعنا مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا باش يعطيونا اكثر تفاصيل كالعاده، المعلومه ناخذوها من المصدر نتاعها. تحيه لكم الناس الكل اللي متابعوا فينا، شكرا على تفاعلكم، شكرا على كلماتكم الراقيه الحقيقه. اهم حاجه تهمني في الموضوع هذا يعني برشا معناتها ديزيكو قاعدين يجيو، برشا ناس قاعده تصل بينا وبرشا ناس قاعدة تواصل معنا. شكرا لكم، إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم وفي مستوى أمالكم، وإن شاء الله ديما نقدموا مخير. مرحبا، تحية لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها زادة بعد نهار كان متاع عمل وغيره، إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس اللي دات في امتحانات خاصة في الثانوي، بداوا توا في مرحلة الأسبوع المفتوح وبداوا يحضروا في رواحهم الأسبوع المغلق، كذلك زادة في الابتدائي بدأت كل يد تشد أختها، العام بداية بش يكمل إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الصغيرات يا ربي ولكل العائلات، وإن شاء الله الفرحة زادة لتلمدة الأقسام النهائية سواء كان في السوزيام ولا في النوفيام ولا البكالوريا، إن شاء الله الفرحة نلقاوها في كل البيوت. تحية للناس اللي تخدم بالليل، أنتم معكم راس المال، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. تحية زادة للجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج، مرحبا بكم جميعا وأنستونا وشرفتونا جميعا، وتمنيتي بالشفاء لكل الناس اللي قاعدة عندها مرض، اللي قاعدة عندها ملل هكا حاجة غيره، إن شاء الله ربي يشفيكم جميعا ربي يعطيكم القوة. مرحبا بكم، شو مش نحكي اليوم، شنية مواضيعنا، يلا تتشويتا. وزارة التشغيل والتكوين المهني تفتح خط تمويل لمنح قروض تصل إلى 200,000 دينار، فمن هم المعنيون بها؟ موضوعنا في الأكتوية. مفقود منذ 4 أيام العثور على شاب غرق في شاطئ هرقلة، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في العيون. ذهب لجمع الأعشاب البرية في جبال قفصة فوجدوه مفارقا للحياة، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأكتوية. مبادرة لترويج زيت الزيتون التونسي في غرنوبل بالتعاون مع قنصلية تونس، موضوعنا في الأجرية. بلدية سوسة تطلق تطبيقة لتقريب الخدمات من المواطنين، ما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في فيدباك. لماذا تعطلت المشاريع الكبرى في ولاية صفاقس؟ وأي حل للهجرة غير نظامية في تونس؟ موضوعنا مع بيت دجورة. صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوت ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو حتى للتسعة.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم
0: في 60 دقيقة.
1: وزارة التشغيل والتكوين المهني تفتح خط تمويل لمنح قروض توصل حتى 200,000 دينار، شكون المعنيون بالقروض هذية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتا.
2: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
0: لوشيفر.
1: ضيفتنا في لوشيفر المنسقة الوطنية لبرنامج كابون بلوه بوزارة التشغيل والتكوين المهني سيدة عايدة الزويري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: عسلامة، مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الكل وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا على قبول دعوتنا انتي زادة، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شنو هو برنامج كابون بلوه ساعة وبعدين نمشيو معناتها للتفاصيل متاع القروض هذا، شكون الناس المعنية بها؟
3: جي خط تمويل كابون بلوه في إطار مواصلة تنفيذ سياسة الدولة، سياسة وزارة التشغيل والتكوين المهني اللي تدعم الإدماج المالي والاقتصادي. وخط تمويل كابون بلوه راهو جي في إطار برنامج كابون بلوه الكبير اللي جي في إطار تنفيذ الاتفاقية اللي صارت بين الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتنمية، والبرنامج هذا يهدف إلى تحسين التشغيلية، إلى دعم تنافسيات المؤسسات، وإلى دعم ريادة الأعمال.
1: دارة هذا هو معناتها الهدف وهذا هو البرنامج. به هات ندخلوا في التفاصيل الساعة متاع القروض هذية. شكون المعنيين بالقروض هذية؟ شكون هما الفئات؟
3: به خط تمويل كابونتلوا يخص ثلاثة أنواع متاع قروض. معناها عنا نجم نقولوا ثلاثة فئات مستهدفة. أول قرض هو يخص القرض بعث مشاريع، هذا يخص الناس اللي يحبوا يبعثوا المشاريع
1: معناتها الناس اللي عندها أفكار متاع مشروع حكا ولا
3: ويحبوا يحلوا مشاريع. حب القرض الثاني هو يهم الناس، قرض توسعة النشاط، هذا يهم الناس اللي عندهم مشاريعهم يحبوا يطوروا فيها،
1: معناها أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة هكا.
3: ويحبوا يوسعوا، يحبوا يلقاو دي مارشي جدد ويحبوا يوسعوا في النشاط نتاعهم. القرض الثالث هو قرض رأس مال متداول اللي عندهم ان بوزوان في الفون دو رولمون، بداو يخدموا مي سويت الاشكاليات دونك ناقصين، احنا نقولوا باش يدوروا الدولاب دونك حاشهم بالرأس مال متداول. دونك هذا النوع الثالث نتاع القروض. فما ثلاثة البرنامج خط تمويل كابونتلوا يخص ثلاثة أنواع نتاع قروض، هذوما هما الفئات المستهدفة.
1: فما شروط معناتها أبار أنه

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. الجزء الثاني من في 60 دقيقه مشوار يتواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. بعد شوي باش يكون ضيفنا في المباشر النائب بالبرلمان سيد طارق المهدي، باش نتحدثوا على المشاريع المعطله في صفاقس ولماذا تعطلت، وباش نتحدثوا زاد على ملف الهجره غير النظاميه في تونس. قبل هذا نمشيو لسوسه، باش نحكيو مع بلديه سوسه لتطلق تطبيقها لتقريب الخدمات من المواطنين. شنو هي تفاصيل التطبيق هذا؟ يا موضوعنا تتويتا
2: صوتكم لاكتو.
1: في الأكتو ضيفنا المهندسة في الجغرافة الرقمية، رئيسة مصلحة الجغرافة الرقمية ببلدية سوسة، إيمان جمعة. مرحبا بك سيدة إيمان، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك،
1: مرحبا، أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
3: عايتك لباس الحمد لله.
1: شنو التطبيق هذا لتقريب الخدمات من المواطنين؟ أي خدمات سنقربها من المواطنين وتفاصيل التطبيق هذا؟
3: باهي، دونك في إطار دعم التحول الرقمي وتقريب الخدمات البلدية للمواطن، قامت بلدية سوسة بوضع تطبيق جديد على ذمة المواطنين، تمكنهم من النفاذ إلى مجموعة من الخدمات البلدية مباشرة عبر الهاتف الذكي. الهدف من تطبيق هذه هي الوصول إلى بعض الخدمات والمعلومات المحلية بطريقة سريعة وعملية وفعالة. من أبرز الميزات نتاع من أبرز الخدمات اللي توفرهم التطبيق هذه، نلقاو فضاء خاص بتقديم الشكاوي والمقترحات، وين ينجم المواطن يبعث الشكاوي نتاعه والمقترحات في عديد المجالات كما الإنارة العامة، النظافة، بلعات مياه الأمطار، كل ما يتعلق بالمرافق الموجودة بالطريق العام. الشكاوي هذه يتم معناتها استقبالها مباشرة من طرف المصالح البلدية المعنية قصد تدخل معالجة في أسرع الأجل. من بين الخدمات الأخرى اللي توفرهم
1: معناتها إذا كان فما بوانوار، نقول وإحنا في بلاصة من بلايس، أنه يجيكم الريكلاماسيون ديريكت معناتها من المواطن عن طريق التطبيق هذي، هكا ولا؟
3: أي والريكلاماسيون معناتها توصل ديريكت للسيرفيس كونسيرني.
1: فوالا، كانوا نظافة ولا كانوا غيره، إنارة، إذا كان أي حكاية معناتها كل واحد تمشي فوالا اللجنة الخاصة في البلدية بالموضوع هذايا. أي وشنية التطبيق هذي، شنو اسمها؟ مثلا مواطني سوسة اللي يسمعوا فينا تاوي يقول لك شنية التطبيق هذي وين نلقاوها؟ موجودة على الهواتف الذكية.
3: التطبيق هذه كيفاش نجم معناتها نتليشارجيوها على تليفوناتنا؟ ندخلوا الموقع الرسمي نتاع بلدية سوسة، فما يكون اسمها الفضاء الرقمي للمواطن، نلقاو فيها اليوم كي ننزلوا عليه نجم نحملوا التطبيق هذه على نسليوها معناتها على الهواتف نتاعنا. كما قلنا في التطبيق هذه نلقاو فضاء خاص بالشكاوي والمقترحات، نلقاو زادا فضاء آخر يمكن المواطن من أنه يتابع أوقات رفع الفضلات. كيفاش يتابعهم؟ دونك نلقاو تطبيقة فيها خريطة تفاعلية، نلقاو فيها مواقع وأوقات رفع الحاويات في كل حي. ميزة متاع التطبيقة هذه أنها تعطي معتها كل حاوية نلقاو فيها توقيت رفع متاعها، إلى جانب ذلك معتها المواطن ينجم يشوف الموقع متاع نتاع الشاحنه اللي هي تقوم برفع الفضلات، نتاع اونطوري لوكاليزاسيون تاع لي زونجان دو بالياج اونطوري. اذا ما هي يعاون المواطن من
1: باش يخرج معناتها في الوقت المناسب. اي
3: في الوقت المناسب هيك راه يساهم في النظافه في الجماليه نتاع المدينه. وكذا فيما يخص علاقه المواطن
1: بالبلديه.
3: باي من بين المزايا الاخرى من التطبيق هذه نلقاو زاده تطبيقة فيها فضاء سياحي رقمي يقدم مدينة سوسة بطريقة حديثة. شو يلقاو فيها؟ يلقاو فيها خريطة تفاعلية تضم أهم المعالم الأثرية لمدينة سوسة. خريطة هذه تعرض زوز مسالك سياحية تم إعدادها معناتها لفائدة الزوار سواء من داخل المدينة ولا من خارج المدينة، هدف منها هو التعريف بتاريخ المدينة، عرض المعالم التاريخية والأثرية الموجودة في مدينة سوسة، ونلقاو هنا معلومات مفصلة حول كل معلم تشمل الصور المواقع مع تاريخ المعلم والتفاصيل نتاعه. المسالك السياحية هذه اللي تقدمهم الخريطة تتمثل في فيزيت جيدي تمس جميع المواقع المهمة في مدينة سوسة، تورينا صور بين الماضي والحاضر، بين الماضي والحاضر ما تالي يخص أهم المعالم الأثرية. في نفس الإطار هذايا في التطبيق هذه نلقاو فضاء معتها وين المواطن ينجم معتها يتفاعل معنا، يبعث مثلا إذا كان عنده تصاور وإلا تصاور قدم وإلا جد معتها نتاع معالم حاجات مهمة في المدينة ينجم يبعث لنا معتها تصاور هذنيكية وديسكريبسيون، ويساهم معتها في تسمين معتها كما نقولوا التاريخ والتراث المحلي للمدينة في تأسيس السيت هذايا زادا وتطويره معتها.
1: واضح
3: هذايا في إطار تشريك معتها المواطن.
1: شكرا بالتوفيق. برا ما زلت حاجة أخرى في التطبيق نجم نحكي عليها؟ ها
3: نفس نلقاو زادا في نفس التطبيق نلقاو زادا معناتها بوابة الزخرفة الرقمية، ونلقاو معناتها معلومات معطيات جغرافية خاصة بمدينة سوسة كيما لوحات رقمية خاصة بتسمية الأنهج حالة الطرقات، فما زادا خدمات تمكننا من البحث عن العناوين وأسماء الأنهج والشوارع معناتها بطريقة سهلة وسريعة. كما قلت لكم معناتها الخدمات هذه الكل نلقاوها في التطبيق هذه اللي تنجموا تحملوها مباشرة من موقع رسمي لبلدية سوسة تحت عنوان معناتها الفضاء الرقمي للمواطن.
1: واضح. شكرا لفضلك يعطيك الف صحة. شكرا على كل التفاصيل سيدة من جمعة المهندسة في الجغرافة الرقمية ورئيسة مصلحة الجغرافة الرقمية ببلدية سوسة. شكرا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. 8:29 مشوارنا يتصل حتى للتسعة. نحكي وتتسويت على لماذا تتعطل ولا لماذا تعطلت ولا إلى أي مدى تعطلت مشاريع صفاقس، وش نحكي على ملف يعتبر ساخن وذو أولوية في بلادنا، ملف الهجرة غير النظامية.
0: في 60 دقيقة الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهجي تريبينال ودريبة، والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فام صوت كوم.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: لماذا تعطلت مشاريع صفاقس؟ موضوعنا تتشويت.
0: الانفيتي دو جور
1: متاعنا اليوم هو نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتسهيل العمرانية بالبرلمان سيد طارق المهدي. مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مساء النور ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين واللي شاهدوا في الستريمينج لقناتنا المزيانة وراديو ديوان فام.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بكم معنا في المباشر. نبدأ بالموضوع الساعة وفي إجابة ربما وهي إجابة كتابية من رئاسة الحكومة على زميلتكم في البرلمان سيدة فاطمة المسدي، لكن ما أنك أنت نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتسهيل العمرانية، ضرني أكثر لجنة نجم ندق على البيبان مش نسألوها على مشاريع صفاقس.
4: المؤكد أن اللجنة هذه تدرس من صلاحياتها جميع المشاريع اللي تخص الاستثمارات وتخص البنية التحتية والتسهيل العمرانية في الجمهورية التونسية كاملة. اليوم نعرف مليح أنه ننتظر معناها النسخة النهائية اللي مش جينا من رئيس الحكومة حول البرنامج التنموي 26-30. هناك بعض الأشياء اللي دارت في الفيسبوك مالوريزمون الفضاء الأزرق أصبح مكان لبث الإشاعات بطريقة معناها مضحكة أحيانا ومقرفة من الأحياء الأخرى. مثلا هناك الآن الحكومة منكبة على دراسة البرنامج التنموي 26-30 2026-2030 اللي قامت به المجالس المحلية والمجالس الجهوية في كامل أنحاء الجمهورية، وطلع برنامج كامل كل معناها في ولايته معناها حط أولويات لمشاريع ذات أولوية قصوى تقدم بها السادة أعضاء المجالس المحلية وبعدهم للمجلس الجهوي للولاية وتمدت معناها للأقليم. هذه الطريقة الجديدة لبعث المشاريع وأعطاء أولويات المشاريع لمعناها مع معناها الترتيب المشاريع ذات الأهمية على المشاريع الأقل أهمية. هذي اللي نفهموه توا واللي نحبوا الناس تعرفوا.
1: اليوم شو المش صحيح؟
4: اللي مش صحيح اليوم هاي. اليوم حتى مجلس نواب الشعب اليوم اشتغل تقريبا مجلس نواب الشعب قاعد يشتغل في أكثر من اللي يشتغلوا حتى في الـ في الـ في الـ في العادي متاعه، خاطر هناك عدد كبير من المشاريع التي تقدم بها السادة النواب زملاء. اليوم موجة كبيرة من القوانين التي تم معناها إعطاء الضوء الأخضر وتم تسليمها إلى اللجان المختصة كل في اختصاصه، والحكومة علاش الحكومة مش تقعد هذا سؤال اللي خذا بوليميك كبير، علاش الشهر هذا الحكومة أو أعضاء الحكومة والمديرين العامين لمختلف الوزارات ما مش يكونوا في البرلمان. الناس هذو مرة اليوم عندهم عمل وحيد بأمر من رئيس الجمهورية هو ينكبوا على المشروع من وين التنموي. لا لا بالعكس بالعكس بالعكس، احنا نحن طالبنا نحن نطالب منذ مدة بالمنوال هذا وبرسيب تعطانا من مارس معناتها شهر 3 شهر 4 يتمدنا للمجلس، بس احنا نخدموا عليه خطر نعرفوا منيح انه منوال التنمية هذا مش نخدموا عليه احنا المشاريع امتاحها مش نخدموا عليها ومن بعد مش نسلموها معناها بعد من المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب في البرلمان التونسي يتعدى المجلس الجهات والأقاليم اللي هو من اختصاصات الاستثمارات والمشاريع هذه. هذه بإيجاز اليوم راه مجلس النواب الشعب يشتغل في الحكومة طلبت شهر معناها خليونا باللغة التونسية السهلة معناها خليوهم شهر يخدموا عليها المختلف الوزارات ومختلف المديرين العامين مش يخدموا عليها روحهم هما عالمين ولا ذي باش يقدموها المجلس الشعب باش احنا نخدم عليه معناها الفترة القادمة يكون حاضر قبل مناقشة الميزانية اللي مش تكون على ضوء الاستثمارات والمشاريع التي ستقرر معناتها من البرنامج هذا. هذه بإيجاز وإيضاح
1: للوضع معناتها شهر
4: اليوم كي نحكيه شهر ومدة خذ شهر وخدم خدمتك معناتها ما فيها شيء معناتها.
1: ما يقولك إذا كان ينجمش يكون تمديد ولا تطالب
4: شيء. نجم احنا طالبين نحن في مجلس نواب الشعب اليوم طالبين بالبرنامج سيء معناها خذوا أولوياتكم وشوفوا قداش يلزمها ميزانيات وكذا، وهنا فما وزارة الاقتصاد والتخطيط فما وزارة المالية فما وزارة مداخلة معناتها في الوقت تخدم على المشاريع اللي تقدم بها كما قلت لك احنا المختلف معناها المجالس المحلية والمجالس الجهوية في كامل أنحاء الجمهورية. اليوم الخدمة هكاك اليوم المشاريع أولوياتها تكون مش تخرج من المركز مش تخرج من من من من من المحلي نحو الجهوي نحو المركزي. هذاك هو الرؤية الجديدة والطريقة الجديدة معناها الحقيقة في الحكم اللي اليوم بدينا نراها. نتمنى قريبا الحقيقة أنا نقول السيركل ما يكمل يبدأ حاضر كان من البلديات زاد اليوم نلقاو مجالس بلدية الحقيقة السادة المواطنين نعرفوا تعب كبير وملقاوش فريمو برشا حلول وبرشا تعطيلات مع السادة الكتاب العامين نعرفوا مجال نفوذهم ومجال إمكانياتهم خاطر إداريين معناها محدودة مش كيما مجلس منتخب ينجم يخو قرار بالإجماع وما يكونش فيه معناها مطالبة ويكونش فيه معناها إشكال إداري كيما إنسان مو معناها يلزم يطبق القانون بحذافيره سينو يدخل في إشكالية سيبو خسلا معناها فما كالتعطيلات هذه. هذوما اليوم نحكيو على المشاريع المعطلة في صفاقس. أنا بالحقيقة نحب نعدي مشاريع معطلة ما عادش نحب نحكي عليها خاطر المشاريع المعطلة كي نحكيو توين ستو اللي يسمعوا فيه يقول لك تبرورة ويقول لك السكة ويقول لك المدينة الرياضية ويقول لك كذا والمترو والكياسات وهيك وكذا. اللي زمنا نعرفوا حاجة أنه اليوم نحاولوا باش هذا المعطلة طيلة عقود اليوم راهو بدأت في طريقة للحل. نبدأ بالمدخل الشمالي الجنوبي اللي ناس تشوف فيها نشوف فما طريق جديدة توقعدة صايرة من شيها الجنوبية لصفاقس معناها من طينة وقرقور واحد فما كياس كامل مش وصل لمستوى معناها تبرورة وسط المدينة وخوه معناها مشيرة الأخرى المدخل الشمالي الجنوبي من جهة مجهة شمالية من جهة سيدي منصور الدخل متاعه من سيدي منصور
1: تعطل شوي
4: تم التعطيل متاعه سهلة معناها نعرفه تعطيل أنه تعهدت به الشركة الوطنية سوماترا اللي هي بنت وزارة التجهيز والإسكان. مالوريزمون الشركة هذه تم هي فلست تم إفلاسها فلسوها الحكومات المتعاقبة حاجة مش مجال باش نتحدث فيها. اليوم شركة معناها جميع مشاريعها اللي هي معناها موكولة إليها معطلة، وبالتالي الحقيقة أنا بيرسونيل ما كلجنة مختصة عملت عدة استجوابات معناها للسيدة الوزيرة اليوم اليوم رئيس الحكومة السيدة سارة زعفراني زنزري، معناها من قبل ما تخرج هي من وزارة التجهيز وتسلم العهدة لسي سلاح الزواري السيد الوزير، نوجه له كل تحية وتقدير، خاطر احنا في لجنة واحدة ونخدموا على نفس المنهج. السيدة الوزيرة آخر مرة معناها قبل ما تتعدل للرئاسة الحكومة صارت ريزيليا سونت كونترا، وهذا ضغط صار من مجلس نواب الشعب ومن اللجنة بالتحديدا، وانا اللي شديت الموضوع هذا راهو سنسرمو، وتم تنحات سومترا، تم ريزيليا سونت كونترا، وتو اليوم فما عروض جديدة وسعي وقبلت العروض، واليوم فما في اخر مساءلة للسيد وزير التجهيز والإسكان سيد الحزواري تحت قبة البرلمان، تفرجوا عليها الناس الكل، ونزيدوا نعطيوها لهنا اليوم. تم معناها صفقة اسنادة إلى زوز مقاولين كبار من المقاولين اللي نعرفوهم، اللي الحقيقة بعض مشاريع معروفة وقاعدة تخدم، وإن شاء الله حسب كلام السيد الوزير دون دو موا إن شاء الله في خلال شهرين، وهذه المسألة هذه تو عندها دو سمين تقريبا، ستنطلق الأشغال معناها وإعادة معناها على الأقل العمل على المدخل الشمالي الجنوبي، ونحيو شوية كالعزلة وكل وسخ وكل حفر في الـ الـ الـ على مستوى سيدي منصور.
1: الإشكال العقاري متاع لابينيترونت نور سود على مستوى وسط المدينة تم الحل متاعه؟
4: الإشكال العقاري الحقيقة مش توا مش نحكيوا عليها، احنا عندنا تصورات كبرى معناها في الاشكال،
1: لازم الانسان
4: انا فهمك مليح ونحاول باش نفسر لك حتى حاجة انت تخفى عليك. احنا اليوم عندنا مشاريع وعندنا افكار، منها من اهم المشاريع اللي احنا نخدم عليها هو تحويل سكة القطار و مجمع القطارات اللي هي اليوم في في في وسط المدينه، محطه القطارات نتاعنا اليوم راهو محط القطار والقطار اللي يتعدى السكه اللي تتعدى من من من سقيه الزيت رانا ماشيين في تنحيتها. اليوم طالبنا عديد المرات الحكايه هذه، اليوم نواب الكل امضاو، نواب السفاقس الكل وعدد والاف من المواطنين امضاو وثيقه، خاصه بعد وفاه التلميذ اللي بوهم الحقيقه معناها سي منير الله يرحمه، صارت حمله كبيره معناها في نحي السكه، واحنا مشينا معاها ونواب الكل امضاو عليها هذه، وتقدمت ما للسيد رئيس الجمهوريه، وان شاء الله مشروع رزين. علاش رزين؟ على خاطر تحويل السكة يلزمها يصير تحويلها. احنا انا بيرسونيل مو كل ما ناخذ كل ما
1: التحويل
4: تحويل السكة هو
1: فما شكون يقول ريتري شويه معناتها على وسط البلاد، والا باش نحولوها سيدي صالح ولا شنو بالضبط.
4: السكة هي معناها تمشي مقاومة، واضحين السكة نعرفوها من سيدي صالح، وتشوفوا انتم السكة تكمل توصل لساقة الزيت، ومن بعد تكمل تدخل في وسط المدينة سانك اوت كذا تكلين توصل للبحر.
1: المسار الجديد مع لوتورود،
4: اكيد المسار الجديد لازم يكون هذه لوتورود، وفما تحويل
1: خارج المدينة
4: تحويل طريق العبور.
1: هذا رسميا نجم نقول عليه اليوم ولا هو مجرد تصور؟
4: لا هو مش مجرد تصور، هو رسمي الحقيقة. معناها خطر خذينا معناها تعهدات المسألة هذه فقط، هناك معناها إجراءات لوجستية ومهنية وكذا.
1: المواطنين يسمعوا فينا ما تستطيع
4: المواطنين يسمعوا فينا أوزلي اسمعني، هذه أنا مش أنا اللي عندي الكانيوت متاع الميزانية، هو المال قوام الأعمال، واحنا اليوم نطالبوا باش السكه هذه تتنحى وكذا، والمساله هذه اتحطت حتى في مشروع التنميه الجديد واللي تكلمنا عليهم واللي خرج معناها من من من من من المجلس الجهوي بصفاقس، فيه تحويل السكه وفيه الرؤى معناها الكبرى للمساله هذه، كيف عدد كبير من المشاريع. اليوم كي تنحي السكه وتنحي محطة الارتيال تتبدل معناها الوجهة متاعها، خطر نعرفه مليح انه عندك زوز حوايج تعطلك برش، السكة ومحطة الارتيال، خطر احنا الوقفة متاعنا في الدخلة للكورنيش. اسكو مش تعمل بوم موبيل يطلع ويهبط، ولا مش تعمل قنطرة القنطرة ما تجمش تكون الترين ويتعدى فوق قنطرة، ما تجمش يطلع ويهبط الترين، الوريزم السكة هذيك تتعدى. انت كي تنحي سكة كي تخمم بطريقه استراتيجيه راكي مش ناحي سك ما عادش تستحق بوموبيل تجم تعمل وقتها قنطرة كاملة وتتعادى تحت منها خطر السفن السياحية ويكون بالحق الحلم متاع صفاقسية ومتاع ولاد بلادنا أنه يكون عندنا كورنيش سياحي كما القنطاوي وكما الليمارينا اللي موجودين في الجمهورية التونسية كاملة. نعرف مليح زادة أنه فما لهنا معنى شركات الفوسفات سي بي جي المجمع الكيميائي اللي اليوم حرب كبيره الحقيقه صايره خاطر يلزم اليوم
1: هذوما اليوم هذوك يقضي بنقل الانشطه الفوسفاتيه خارج المدينه هكا ولا
4: اكيد اكيد نعرفوا مليح انه اليوم الحقيقه كي تحكي في الحكايه هذه بالحق مشكله كبيره. اليوم عندنا معمل كامل جاي في صخيره تحتوي على ميناء مياه عميقه. شنو هو الداعي باش اليوم يكون فما ترين وماشي جاي من المعمل الميناء صفاقس الوغ انت عندك ميناء مختص في المساله هذه في
1: سامحني نسالك انت نائب رئيس لجنه ولجنه تخطيط الاستراتيجيه والتنميه المستدامه ونقل البنيه التحتيه والتنميه العمرانيه قرار كي من هذا ما فيش فلوس هذا باش يربحنا فلوس علاش ما نجموش ناخذوه وشكون اللي بيدو باش ياخذ القرار باش انه الانشطه الفوسفاتيه او المواد الفوسفاتيه تولي تهبط على بلاصتها.
4: احنا الضغط اللي عملناه وهذا مش نقولها وخلي وناسنا يسمعوها ضغط اللي عملناه ضغط كبير برشا على باش نحيو الانشطه الفوسفاتيه من ميناء صفاقس ونحولوها وناخذوا الحوزه اللي عندها جزء كبير معناها من الارض بتاعهم اللي هي بالنسبه للمجمع الكيميائي 13.6 هكتار على حوزه مشروع تبارورة معناها عطل في مشروع تبارورة الاصلي. السي بي جي زاد عدد كبير من معناها هكتارات معناها عديده مع بعضهم فوق ال 20 هكتار في المكان هذاك معناها في المكان المينائي اليوم كي تنحيهم نربحوا المساحه تكبر به الميناء وتكبر به الواحد خاطر الميناء احنا غدوا الحي رانا عندنا فكره استراتيجيه باش الميناء ما يكونش ميناء فقط تجاري راهو علاش لا عملنا تجربه في لي كروزيري راكيو واليوم نحبوا عندنا مشروع نتاع طريق سياحيه معناها مسلك سياحي كي تهبط من من من, من الميناء وتشق المدينه الاوروبيه ببحر اللي نعرفوها هكا ومن بعد تدخل في البلاد العربي فهمتني ونهج البي وغير ولا عدد من الانوش فما طريق سياحي لازم يتخلق باش يجيب السياح ويخلي الناس راهي مش تجي تشوف حاجه ما هي تشوف فيها في العالم الكل. احنا رانا في صفاقس عندنا البلاد العربي راهي ماهيش موجوده في العالم راهي اون بيرل غار معناها اليوم يلزمنا نستغلوا السياحه نتاعنا في المجال هذا. عندنا سياحه ما عندش العباد الاخرين السياحه اللي نعرفوها خصوصي. بحر وماء وجبل وخضره راهي زاده فما سياحات اخرى اليوم عندنا سياحه الاستشفائيه وتعرف معناها الكونغري الكبير اللي عملناه والوركشوب الكبير اللي عملناه واخذينا موافقه من الحكومه وموافقه من السيد وزير الصحه معناها في الرؤى الاستراتيجيه ان نغيروا حتى طريقتنا والسياحه نتاعنا من السياحه الحقيقه الفقيره الى السياحه الغنيه اللي تستقطب ناس معينه. اليوم راهي السياحه الاستشفائيه راهي سياحه كبيره برشا تبنى على مؤسسات استشفائيه كبرى وتبنى على معناها نزل تكون معناها فرد معناها خدمه معناها هي والمساحات هذوما معناها دول كبيره. اليوم نعرفوا السياحه الاستشفائيه هذه اليوم تركيا نسميه مثلا تركيا سياحه الاستشفائيه اللي مشي يركب شعر يطلع لدرك مش يعمل سنين مع شنو. اليوم الطاقم الطبي ما شاء الله طاقم قوي برشا عندنا ونجموا نتوجهوا نحو السياحه هذه وهذه راهي معناها مليارات الدولارات تدخل للميزانيه نتاع تونس بمشاريع كيما هكايا.
1: شو قدش نحكي معك في التفاصيل لانه شو قدو الغدوه نحكي في المشاريع الكبرى أكيد. اما انا اللي فهمته انه اليوم المشاريع الكبرى هذايا حتى انه تتحط على السكه وتتقدم لازمنا ميزانيه ولازمنا أكيد. فلوس أكيد. اليوم في صفاقس يقول لك علاش احنا لسنوات مشاريعنا لازمها فلوس لهالدرجه عجزنا مش انه احنا نوفروا الفلوس هذايا ولا نوفروا المستثمرين للمشاريع الكبرى في صفاقس. المشكل وين بالذات؟
4: المشكل
1: صفاقس ماهيش اولويه كما يقولوا البعض والا لا الحجم نتاع المشاريع اللي موجوده في صفاقس ماهيش موجوده في الولايات الاخرى.
4: لا لا، صفاقس بالعكس، صفاقس هي هي الأكثر بلاد تعطي تقدم معناها جباية وتعطي وتضخ في أموال الجباية للميزانية الدولة، أكثر من تقريبا من 30% من من من, من الكنيوت اللي تتلم الصفاقسية. هذه حاجة معناتها ما معروفة، ومن رجال الأعمال ومن الناس اللي عندها أعمال مرتبطة بصفاقسية. اليوم صفاقس يلزم يكون عنده الحق باش الفلوس اللي تدفعها والاستثمار في الميزانية متاع تونس يرجع لها. تستحق صفاقس، تستحق وتستحق الناس الكل توقف لصفاقس. اليوم صفاقس ماهيش مجرد رقم، صفاقس راهي الجمهورية التونسية فيها 12 مليون، صفاقس فيها 1,200,000، عشر لا بوبيلاسيون تونسية موجودة في صفاقس، والناس اللي تخدم في صفاقس والقرايه في صفاقس واللي فاكولتي في صفاقس ومعامل في صفاقس. ومالغري ساه نرجعنا احنا في منوال التنميه، رجعنا تقريبا فهمت في الـ في الـ في الكلاسيفيك في الكلاسمون نتاعنا التاسع بعد ما كنا الاول والثاني معناتها، فهمتني؟ مي هذا ما يمنعش انه لسفاكسيا سون بارتو، معناها يعملوا في مشاريعهم الكل. مي صفاقس بالذات تستحق ان نقف لها وان نحطوا اليد في اليد باش باش باش نطلعوا بلادنا. واحنا كنواب الشعب رانا هذا شغل الشاغل نتاعنا، وهذا كلامنا، وهذه مساءلتنا لجميع الوزراء، وهذه الخدمه اللي قاعدين نخدموا فيها. واليوم ان شاء الله بدات ترى النور المشاريع هذه، كما قلنا البيترونت تبروره زاد عندها توجه اخر، ان شاء الله قريبا تصير الاشكال هذا حل الاشكال هذا نتاع المجمع الكيميائي، ويزمو يحول باروبليغاسيون ان شاء الله توا يحول معناتها للصخيره ويكون معناها على عين المكان، معناها ما فماش علاش
1: المترو.
4: واحد المترو هاك شفت انت سيد وزير النقل وجاوب قدام الناس الكل، فهمت على على على موضوع المترو انه قريبا هناك اشغال ستنطلق. الحقيقه
1: كل وزير يجي يقول قريبا،
4: الحقيقه اغزل لي الحقيقه لهنا جاتوش النبوه قال الراجل، فهمتني؟ انا بالنسبه لي انا الطريق الوحيد اللي تنجم تكون معناها طريق مفتوحه وسهله انك تعدي فيها المترو هي البي 30، هي المدخل الشمالي الجنوبي. ويلزمك مثال التهيئه العمرانيه للي يفهم امثله التهيئه العمرانيه لازم تتمدد حتى توصل للبيريفيريك الطريق الحزاميه رقم 11. دول العالم الكل مصانعها والشروم الكبار متاعها ومؤسساتها ومغازاتها الكبرى واليد العاملة تخدم وراء البريفيريك وراء الطريق الحزامية. اليوم علاش احنا عنا طريق حزامية ممتدة من سيدي منصور حتى الجابس مرورا بجميع الطرق الرئيسية معناها في صفاقس ومرورا بالطريق السيارة؟ علاش ما تكونش الرؤية تكون رؤية استراتيجية ويتحول المناطق الصناعية للبريفيريك منك تنقص معناها لومبوتياج نتاع الكراهب الكوميرسيو، تنقص لي سمي هذوما اللي يدخلوا كذا، يولي الخدمة الكل غاد. وقتها تجم تعمل خط نشيط يخرج من وسط المدينة الى البريف، ومن بعد خط واحد من البريف على طول من سيدي منصور للواحد، يكون خط وحيد يهز العمال، ومن بعد هو يلتقي مع كل طريق معناها طريقة واحد. معناها الفكر راهو موجود والفولونتي نتاعنا موجوده
1: والفلوس وين
4: والفلوس غزلي. هناك اشياء والله لا تتطلب نقود، حكايه كيما هكا حكايه كيما هكا تبدل صبغه الاراضي نتاع الطريق الحزاميه، معناها الحقيقة من سيدي منصور
1: طلبتوش بمجلس وزاري لفائدة ولاية صفاقس؟
4: طالبنا بكل ما تفضلتي به. ما فمش حاجة رانا ما طلبناش بها. ما فمش مشروع كي يرمي المواطن في صفاقس راسه على المخدة ويخمم فيه مش هو فيق يبدأ يخمم في حوايج ناسيها، ما تكلمناش عليها. رانا تكلمنا على كل شيء وتكلمنا على جميع التفاصيل. أما الصوت راهو أحيانا اليوم أنا تو يسمع فيها 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 100,000، مما هوش قاعدين يسمعوا فيها الناس الكل. معناها يلزمها تتكرر وتتعاود عديد المرات باش يفهموا.
1: إذا كان اليوم السلطة التنفيذية ما تسمعكمش انتوما كسلطة تشريعية أو كوظيفة، اليوم حنقولوا لأن ولات وظائف، الوظيفة التنفيذية ما تسمعش اليوم الوظيفة التشريعية اللي عندها دور رقابي عليها، ما شكونش تسمع؟
4: عندك الحق. أنا من الأول بدينا بتوجه واضح، قلنا اليوم راهو بدأنا في العمل بطريقة منوال تنمية جديد، ألا وهو الطلبات والمنوال الذي خرج مشروع التنمية الذي خرج من المحليات نحو الجهوي نحو الإقليمي نحو المركزي. سي اليوم الأعضاء مجالس المحلية خدموا خدمة كبيرة وكنا احنا معاهم وكان عدد من أجهزة الدولة معاهم. معناه للمشاريع هذوما اليوم إذا مش نمشيوا بالطريقة الجديدة للحكم، راهو المشاريع التي تم التي دونت من أهل المكان من من من من من, من أعضاء المجالس المحلية راه يجب أن تفعل على أرض الواقع. هذه الطريقة الجديدة التونسي مازال ما يعرفهاش. رانا اليوم نحكيه على طريقة أخرى للمشاريع. قداش
1: لازمنا نصبروا باش
4: نراو هذه؟ احنا احنا تراوم مارش، راه تراوم مارش. اليوم اللي يسمع فيا باش يقول لي، باش يقول لي يا سيد نائب راه انت اغزر الطرقات، اغزر الكياسات المكسرة، اغزر الواحد. انا نائب على ساقية الدائر، اليوم اهلي وناسي وعائلتي في ساقية الدائر، يقول لي انا الكياسات دقدقت نهش كعنيش، الانهج الاخرى قصص بوعلي، اثنين يا سيدي منصور، السلطنية، كذا، الأنهج، الإضاءة، كلها عندكم فيها مليون ألف حق. ورانا كل يوم نتكلم على المسألة هذه، والحقيقة نتمنى أنا البلديات في أسرع وقت ترجع المجالس البلدية، خاطر بلدية ساقية الدائر مثلا كانت تخدم في خدمة كبيرة منذ أن منذ تحلت المجالس البلدية. الحقيقة الخدمة متاع المواطن طاحت الحقيقة لتحت الصفر. فهمت؟ ان شاء الله
1: نكملوا نخدموا.
4: رانا اليوم سيدي اليوم هناك مشاريع كبيره قاعده تخدم في ساقية الدائر، يشوفوا فيها الناس، والا في في في, في الواحد هي التمديد نتاع قنوات الصرف الصحي. اكيد جدا نعرفوا انه تمديد قنوات الصرف الصحي السيد المواطنين ناسف جدا، راهو احنا كي يجيبوا مشروع كيما هكا راهو يتكلف عشرات المليارات، مي راهو مشكلته باش تعدي القنوات هذه راهو يزمك تكسر كياسات وتحفر انهج باش تعديهم. مي استراتيجيك ما رانا خدمنا خدمه نغزروا لها الونغ تيرم ان شاء الله بحول الله. اليوم بدينا نخدموا بالضغط نتاعنا والضغط نتاع المواطنين نتاعنا وكل شيء، انه سي تو بداو ان شاء الله بداو يصلحوا في الكياسات، وفما هناك مشاريع ان شاء الله في الافق في تريجيل كياسات، معناها كلك سوا اوروبي ولا تريكوش، معناها للانهج والكياسات الرئيسيه ان شاء الله. عندنا وعود معناها وعندنا بدايه عمل ان شاء الله بدات تخدمها المياه السوناد، ونعرفوا مليح انه منذ افتتاح محطه التحليه طلع الضغط نتاع الماء، معناها البريسيون تقويت، ونشوفوا المواطنين نتاعنا اليوم يتشكيوا في عدد كبير من الاماكن في اللي فويت في اللي زيكلاتمون اللي تصير في الشبكه هذه. اليوم نقول لكم رانا والله نتبعوا فيهم على قد ما نقدروا، احنا نتبعوا فيهم على قد ما نقدروا، لكن في لجنتي تم الحديث مع السيد الرئيس المدير العام في المساله هذه، وزاره الفلاحه اللي هي معناها الفيزافي نتاع الوحده هذه، هناك مشروع يتخطى 300 مليون دينار، معناها بلغتنا اكثر من 300 مليار لتجديد وتهيئه شبكه النقل المياه هذه. اليوم ان شاء الله فما برشا خدمه تخدمت في الكواليس، اليوم ان شاء الله نراوها، اليوم الناس الكل مع بعضنا باش ندفعوا نحو انجازات على ارض الواقع. رانا مع بعضنا ورانا ما فينا حد ما يتمناش انه يرى تونس، ويرى انا لهنا نائب على صفاقة على تونس الكل، تونس بصفه عامه تكون معناها في اعلى المقامات، وصفاقة بصفه خاصه كأنا ابن صفاقس.
1: تسكروه الموضوع متاع المشاريع الكبرى، شو المشاريع الموضوع الهجرة غير النظامية في بلادنا، الهجرة اللي كانوا في وسط صفاقس بقرار يتم تحويلهم إلى جبنيانة والعامرة، ومن هنا تبدأ المشكلة. علاش تحولوا من جبنيانة إلى العامرة؟ القرار علاش تخذ بهذه الطريقة؟ وعلاش ما نجمناش من بعد نكملوا نحلوا المشكلة الغادي؟
4: احنا لهنا توا مسيت النقطة اللي انا الحقيقة نحسب روحي معناها الموضوع الاكثر حساسية والاستراتيجيك مال الموضوع هذا هو الموضوع الذي يمس من حاضر ومستقبل الدولة. الموضوع الاخطر على الدولة التونسية هي الهجرة الغير شرعية والالاف المتواجدين اليوم بيننا اللي فيهم اعداد غير محددة وغير محدودة من المجرمين الذين قدموا من بلدان من بلدان فيها نزاعات مسلحة وفيها أمراض. ناس هذوم جاءوا ما تعديوش على الفيلتر، ما تعديوش على البوابات الرسمية، دخلوا هكيكة، واليوم الإجرام متاعهم قاعد يمس. نبدأوا الحكاية من الأول. اليوم عندك مهاجرين قدموا لك، وبدأت الموجة متاع الهجرة منذ الحقيقة زمن أكثر ما تقريبا 10 سنوات وأكثر. بديت كما نعرفوا مليح هي الاتفاقيات اللي صارت مع الحكومات السابقة في الاتفاقية التبادل وكذا متاع الطلبة ومتاع التبادل التجاري وكل شيء، هذا الكل مسألة محمودة. أما أنت تنحي التأشيرة على عدد كبير من البلدان اللي ما عندناش معاهم علاقات كبيرة وتخلي أنفويت اللي الحقيقة أظهر أنه خطر استراتيجي قاعدين اليوم هناك أخطار استراتيجية قبل سايه اللي صار صار اليوم جاوك ما اليوم كان أنت ما تتحركش اليوم قبل غدوة الحي يولي خطر استراتيجي داهم وخطير على مستقبل
1: على مستوى
4: البلاد
1: التحرك.
4: والعباد والتركيبة الديمغرافية في تونس
1: أي هذا كل
4: ليس, ليس عنصرية نحن لا نتكلم عن العنصرية نحن ندافع على أرض ندافع على وطن وندافع على مواطنين اليوم في اللحظة هذه بالذات هناك مواطنون كل يوم يتعرضوا للعنف عنف كبير جدا اليوم, اليوم اللي صار اللي يصير في دار واحدة في العامرة لو كان صار في أي دولة تحترم نفسها ودولة كبيرة من اللي يتشدقون بالعنصرية وحقوق الإنسان وغيرها تقوم الدنيا وما تقعدش اليوم اسكو عادي دار معناها مرأة في دارها آمنة يدخلوا عليها بالسيوف وسكاكين وسواتر ويقرطوهم ويرموا السيوف على على على كرايم باش ياخذوا معناها فلوس وياخذوا الذهب وياخذوا ما يمكن حمله من الديار هكي تعرفش معناها اليوم سطو مسلح على على على, على الديار اليوم عدد من الناس اليوم فيديوهات كل يوم نشوفه موجه كبيره عندك الاف الفيديوهات والاف التصاور اليوم عندك عندك توانسة تعرضوا الى السطو المسلح تعرضوا الى العنف الشديد اليوم ابن ديوانا فهم وهذه أول مرة وبعد إذنه وهو ما عطانيش الإذن اليوم أنا نعتبره من أقرب الناس لي وخويا صغير اليوم سند عمار الصوت الكبير في ديوانا فهم اليوم أبوه كمل الصلاة في الفجر وخرج باش من صلاة الفجر المسألة هذه عندها توا اليوم تقريبا 10 أيام يعتدي عليه إنسان من المهاجرين هذوما بآلة حادة بساطور على راسه ويعملوا ديفراكتير في الراس اليوم الراجل اون كوما بروفون رجل تعليم ورجل معناها خارج من صلاة الفجر اليوم بين الحياة والموت علاش علاش
1: إيه علاش مش اليوم علاش الدولة متاعنا
4: اليوم الدولة متاعنا نحن في مجلس النواب تحت القبة وفي اللجان متاعنا تم دعوة السادة القائمين على وزارة الداخلية من وقت سي كمال لسي خالد معناها السادة وزراء الداخلية اليوم تم استدعام عديد المرات والحديث معاهم في المواضيع هذه حسوا أنه موضوع امبتابو نعرفه مليح أنه المؤسسة الأمنية تخدم في خدمة كبيرة ياسر مشكورين ولادنا بالحق معناتها راني متأكد معناها من الخدمة الكبيرة اللي يخدموا فيها واستنزاف كبير للطاقة أما اليوم راني لهنا نحكي على خطر ونحكي على خطر داهم للبلاد ونحكي على استراتيجية قاعدين يسلكوا فيها اليوم الالاف اللي متواجدة اليوم
1: التاريخ خطر داهم سي طارق رانا لازمنا التحرك مش سريع غادي مش سريع معناتها كي تحكي انت على خطر داهم اكيد وزارة الداخلية عندها كل المعطيات في الموضوع هذا ربما اجهل بعض التفاصيل اللي انت تحث عليها والناس اللي عايشة بحذاء ناس مهاجرة بطريقة غير شرعية خاصة معناتها احبابنا وناسنا في العامرة وفي جبنيانة في بعض المدن الاخرى لانه الموجه هذه تنقلت حتى لبعض المناطق الاخرى يعرفوا جيدا التفاصيل هذه يقول لك اليوم انا انت تتحدث على سطو مسلح وناس يهدوا عليها في ديارها ونساء وغيره وين انا الدوله اللي مش تحميني في الموضوع هذا الى متى معناتها مش نقعدوا ناس موجوده بطريقه غير نظاميه ينسوي وضعيه الناس اللي ما عندهمش مشاكل وضعيتهم واضحه ونعديهم على الفحص الطبي انت تتحدث على امراض وغيره نحميهم ونحمي رواحنا ولا مش نقعدوا نتفرجوا معناتها بطريقه هذه
4: احنا انا لا اخجل كلامك صحيح وانا لا اخجل من هذا الموضوع الذي تكلمنا فيه عدد وعديد عدد من النواب معنا عدد كبير من النواب وكان لنا عديد التدخلات في هذا واللي قاعدين اليوم نقولوها في الراديو نتاع ديوان فام قلناه تحت قبه البرلمان في مساءلات لعدد من الوزراء على راس وزاره الداخليه اللي نعرفوا أنه المسألة ما هيش امنيه راهي فقط راهي سياسيه علاقات صحية. اتفاقيات غيره صحيح أكيد اليوم اللي تحكي فيه نزيدوا احنا عليه نزيدوا عليه احنا المكبر صوت رانا متاع الشعب اليوم الولادات اللي قاعدة كل يوم في السبيطارات متاعنا احنا سبيطاراتنا ديجا عنا نقص وعنا عجز معناها كبير لتلبية حاجيات المواطن التونسي اي واحد يجي لهنا زادا ما يقولوناش عنصرية وكذا هما وبلادنا ولادنا في الخارج زادا عندهم الحق في المداولات صحيح هذا كله صحيح ما احنا اليوم راهو الناس اللي دخلوا والطريقه اللي دخلت هي طريقه هجره غير مسبوقه الحقيقه بالكم هذا الكل في التاريخ اللي احنا على الاقل قريناه احنا في المدارس نتاعنا معناتها فهمتني. اليوم الخطر ليس فقط من المتواجدين، اليوم الخطر موجود اكثر نراه من الولادات اللي قاعده كل يوم، مئات الولادات تزاد باش ما نقولوش الاف الولادات، اكيد انه الاف الولادات كل شهر معناها، وهذه حاجه معروفه بالاعداد وباللي قاعدين نراو فيه اليوم. نشوفوا التسول معناها نلقاو امراه انسانت هزة بيبي في ظهرها وطفل صغير معها في الشارع، معناها نلقاو كل واحده معها زوز ثلاثه وهي انسانت. معناها الحقيقه هذايا نعرف ينجم يمس برشا عباد، اما انا وبرشا حقوقيين، ما انا راني حقوقي اكثر منكم، ما لهنا نحكيو على خطر يمس الدوله التونسيه، ونحكيو على اطفال غدوه الحي راهم ما عندهمش، عدد كبير منهم بورسنتاج كبيره منهم معناها ما عندهمش الام والبو مش معروفين، معروفه كالام فهمت. والمساله هذه الحقيقه تسكل معناها اشكال كبير جدا، والترحيل اليوم اسهل من الترحيل غدوه، الترحيل اليوم أسهل من الترحيل غدوة، ويلزم علاقات كبيرة تصير واتفاقيات كبيرة تصير قبل ما تصير مع الأوروب، تصير مع دول الجوار مع الجزائر ومع ليبيا، خاطر نحن نتعرضوا لنفس الإشكال، وأعداد بالألاف موجودة في الجزائر وأعداد بالألاف موجودة في ليبيا، ويلزم وحدة بين الدول متاعنا ليبيا والجزائر وتونس باش تعمل ضغط، على الأقل تكون فما وحدة على المسألة هذه بالذات باش يصير ضغط على الأوروب وضغط على الجانب الإفريقي باش يتم ترحيل الناس هذوما. اليوم نعاودها راهو الخطر بلغ اشده، ويلزمنا نتحركوا في المساله هذه ويتم الترحيل في اسرع وقت، ويلزم السيد رئيس الدوله اللي نشدناه ودعيناه عديد المرات لايجاد حل، بما انه السيد رئيس الجمهوريه هو القائد الاعلى للقوات المسلحه الامنيه والعسكريه والمسؤول الاول على الاتفاقيات والمعاهدات والحماية الدولية.
1: فوالا، شكرا سيد طارق المهدي، رئيس نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتنمية العمرانية بالبرلمان، نورتنا، يعطيك الف صحة. شكرا لكل الفريق، الاخبار مع أميرة، ليتكم زينة، باي باي.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: مجازوة تسعات UNFM عسلمة. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تقرر الدخول في ضربات عامة وجهوية، كما تقرر حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الحالي، كما تقرر تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس يوم الخميس 18 من جون القادم. ويؤكد مجلس هيئة المحامين تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة وفق بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. المنسقة الوطنية لبرنامج كابون بلوا بوزارة التشغيل وتكوين المهني عايدة زواري تعلن عن توفير خط تمويل يتضمن 3 أصناف من القروض الموجهة لبعث المشاريع وتوسعة الأنشطة الاقتصادية وتوفير رأس المال المتداول. وضحت الزواري خلال تدخلها في برنامج في 60 دقيقة أن هذا الإجراء يتنازل في إطار تنفيذ اتفاقية مبرمة بين الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لدعم الإدماج المالي وتحسين التشغيلية، ويمتد تنفيذها إلى غاية سنة 27 و2000. وبينت المسؤول أن البنك التونسي للتضامن يتولى تصرف في هذه القروض التي يبلغ سقفها 100,000 دينار لفائدة أصحاب الشهادة العليا و150 ألف دينار بقية الفئات، وأشارت إلى أن فترة دراسة الملفات تستغرق شهرا واحدا مع اعتماد مخطط الأعمال كمعيار أساسي في التقييم لمنح التمويل.
2: وخط تمويل كاب امبلوا راهو جاي في اطار برنامج كاب امبلوا الكبير اللي في اطار تنفيذ الاتفاقيه اللي صارت بين الدوله التونسيه والبنك الافريقي للتنميه. والبرنامج هذا يهدف الى تحسين التشغيليه، الى دعم تنافسيه المؤسسات، والى دعم القياده العامه. خط تمويل كاب امبلوا يخص 3 انواع نتاع قروض. اول قرض هو يخص قرض بعث مشاريع، هذا يخص الناس اللي يحبوا يبعثوا المشاريع. القرض الثاني هو يهم الناس، قرض توسعة النشاط، هذا يهم الناس اللي عندهم مشاريعهم يحبوا يطوروا فيها، يحبوا يوسعوا أو ديمارشي جدد ويحبوا يوسعوا في النشاط نتاعهم. القرض الثالث هو قرض رأس مال متداول اللي عندهم ان بوزوان في الفون دو رولمون، ديما يخدموا سويت الاشكاليات دونك ناقصين، احنا نقولوا باش يدوروا الدولار. في برنامج خط التمويل هذا عندنا شروط عليا ومعايير الاختيار.
1: كاتب ودولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحر المكلف بالمياه حمادي الحبيب أشرف على ورشة عمل تشاورية خصصت لمناقشة السيناريوهات الممكنة لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة المتأتية من قطب التطهير بالشطرانة، وذلك في إطار إنجاز دراسة تثمين هذه المياه لفائدة مناطق حوض مجردة السفلي. وتم خلال اللقاء استعراض مختلف السيناريوهات المقترحة لإعادة استعمال المياه المعالجة في سياق البحث عن حلول مستدامة لتحسين استغلال الموارد المائية ومجابهة تحديات الشح المائي. وأكد كاتب الدولة على ضرورة الإسراع باستكمال جميع مراحل الدراسة ليتم المرور إلى تفعيل مخرجاتها في أقرب الأجل. في أخبار العالم، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تحذر اليوم من حرب يكتوي بها الجميع في المنطقة والعالم إذا تجددت الحرب الأمريكية على إيران. جاء ذلك في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين عبد الواحد أبو راس إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وحسب وكالة الأنباء التابعة للجماعة، فقال نائب وزير الخارجية أن الحرب على إيران تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتلقي بظلالها سلبية على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وأن استمرارها سيجر المنطقة والعالم إلى حرب يكتوي بتداعياتها الجميع. نهاية المجزة الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب. إلى اللقاء.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. You win. صوتكم.

0: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهجة تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان فام صوتكم.
0: الموسيقى
2: نون ستوب
0: على ديوان فام.

0: C'est 9h, c'est 9h, vous écoutez
1: Night Club.
2: Hey, salut, salut, vous êtes les bienvenus, malaba bikom, Night Club, tout de suite.
1: Night Club, l'émission référence de la musique, les dédicaces, musique le mine, will cash.
2: Bonsoir, bonsoir, malaba bikom, ala slametkom, ala nesil kol, win ma kontu tasmo fina, ala diwan FM, shukran likom, ala ihtiyal frequence mtana, ala 91.2, ala 93.5 في تونس الكبرى, ولا زاد ala www.diwanfm.net, malaba bikom, mustamaina, win ma kontu, hadi night club, kima kol lila, le rendez-vous, li kounu maakom, me thnin le jama, me tasahata lil nus lil, inshallah tamlou maana, bon kif, win ma kontu tasmo fina, nqulkom, zidou fil has, kima l'adam, barsha musique, hlo, inshallah, tnel ajabkom, nsalmou alikom, ala nesil kol, win ma kontu, ماشين سلام على الكيب زيدا صبري البوعزيزي السيدة المخرج هيفا بن يوسف السيدة المعدة هذا محمد قارقني من نور الميكرو نتمنى لكم سهرية ممتعة معنا كيما العادة برشا موزيكا تسنى فيكم والبداية متاعنا تكون توت سويت مع رود تريب
0: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
2: في رود تريب بعد شوية بش اسمعوا بها سلطان في بالراحة يا شيخة
3: ومكانه قد دلال وانا قدام اللزازة دي عن

0: في البلاي ليست مروه لود، بيونس، شاكيرا، ويل كفوري، لوس لوبوس، ليانا وبالتي. تو سويت باش خليكم مع بلاندتش ويلو. هذه لا موسيقى نتاعنا، نقول لكم بونيكوت. انتم ما تسمعوا في نايت كلوب.
1: نايت كلوب، ليميسيون ريفيرونس دو لا موسيقى.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2. الدولي خد أجازة ومكانه جد دلال، وأنا قدام اللزازة دي عندي.

مرحبا بكم جيدا في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين نبوا كيف معنا بالموسيقى, والموسيقى متاعنا ديجا مش تولي وتقلب الريتم وتولي في الشرقي القديم. نرجع بكم ديراكتومون الكاسيت.

0: أبن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت الليلة مش اسمه رغب علامة طبلي، مش اسمه إيهاب توفيق أحلى منهم، نوال الزغبي روحي يا روحي، ثامر حسني أكلمها، خالد سليم غايب عني تو سويت، مش خليكم عمرو دياب بحبك أكتر. موسيقى حلوة برشا إن شاء الله تعملوا أبوكي. فإحنا راجعين معكم جوستومون بعد الأخبار، الأخبار تكون مع أميرة بقني شوية آخر، نرجع معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجازو العشيرة ديوان افهم عسلامة. الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار القبول لضمان هامش ربح للمزارعين يتراوح بين 10 و15%، مؤكدا تطور مساحات زراعة القمح اللين إلى 49 ألف هكتار خلال الموسم الزراعي الحالي. وبين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المكلف بزراعة الكبرى حمادي بوبكري في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة أن الدعوة لزيادة في الأسعار المنبثقة عن اجتماع المكتب التنفيذي بالمهدية تأتي لتخطيط ارتفاع تكاليف الانتاج وغلاء الميكنة وتراكم الديون البنكية على الفلاحين نتيجة مواسم الجفاف السابقة. وأضاف أبو بكر أن مساحات زراعة القمح اللين تضاعفت بنحو 200% مقارنة بالموسم الفارط لترتفع من 23 ألف هكتار إلى 49 ألف هكتار، في حين بلغت مساحات القمح الصلب حوالي 550 ألف هكتار، وتقلصت مساحات الشعير المبرمجة إلى ما دون 400 ألف هكتار، مشيرا إلى أن توجه الدولة يركز أساسا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لارتفاع كلفته في السوق العالمي. نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بالبرلمان ترقي المهدي يؤكد استئناف أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لولاية صفاقس خلال شهرين إثر إسناد الصفقة لمقاولين جديدين. وبيّن ترقي المهدي في تصريحه لبرنامج 60 دقيقة أن وزارة التجهيز والإسكان فسخت العقد مع الشركة السابقة المكلفة بالمشروع، مشيرا إلى أن البرلمان ينكب حاليا على دراسة المخطط التنموي 2026-2030 الذي يتضمن مشاريع مهيكلة لجهة صفاقس.
2: اللي زمنا نعرفوا حاجة أنه اليوم نحاولوا باش هذا المعطلة طيلة عقود اليوم راهو بدأت في طريقة الحل. نبدأ بالمدخل الشمالي الجنوبي، ناس تشوف فيها أنه تشوف فما طريق جديدة أو قاعدة صايرة من شيها الجنوبية لصفاقس طينة وقرقور، واحد فما كياس كامل مشوصة مستوى معناها تبرورة وسط المدينة، وخوه معناها مشيرة الأخرى المدخل الشمالي الجنوبي من جهة شمالية من جهة سيدي منصور، الدخلة نتاعو من سيدي منصور التعطيل نتاعو سهلة نعرفوا التعطيل أنه تعهدت به الشركة الوطنية سوماترا، مالوريزمون الشركة هذه تم افلاسها فلسوها قبل ما تتعدل للرئاسة الحكومة، صارت ريزيلياسيون كونترا، وهذا ضغط صار من مجلس نواب الشعب من اللجنة نتاعي بالتحديدا، وانا وتم تنحات سومترا تو اليوم فما عروض جديدة وقبلت العروض اليوم فما اخر مساءلة للسيد وزير التجهيز والاسكان سيد الحزوان، تم معناها اسنادة الى زوز مقاولين كبار، وان شاء الله حسب كلام السيد الوزير دون دو موا ان شاء الله في خلال شهرين ستنطلق الاشغال واعادة العمل على المدخل الشمالي الجنوبي ونحيوا شوية كالعزلة وكل وسخ الحفر.
1: وأضاف النائب أن التوجهات الاستراتيجية القادمة تشمل تحويل مسار السكة الحديدية ومحطة الأرتال خارج وسط مدينة صفاقس لتهيئة كورنيش سياحي، إلى جانب نقل الأنشطة الفوسفاتية للمجمع الكيميائي التونسي نحو ميناء الصغيرة، بما سيوفر عشرات الهكتارات لتوسعة الميناء التجاري ودعم مشروع تبرورة. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 10 لبنانيين في غارات إسرائيلية جنوب البلاد. المتحدثة باسم الخارجية الإماراتية فيما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي، وتؤكد الإمارات أن علاقتها مع الكيان المحتل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وأي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في الإمارات. صندوق الأمم المتحدة للسكان يكشف أن نحو 800 امرأة تتوفى كل يوم لأسباب يمكن والوقاية منها تتعلق بالحمل والولادة، وذلك بمعدل امرأة واحدة كل دقيقتين مقابل كل امرأة تتوفى تعاني ما بين 20 و30 امرأة أخرى من إصابات أو عدوى أو إعاقات أثناء الولادة. وشدد الصندوق على أن معظم هذه الوفيات والإصابات يمكن الوقاية منها بالكامل، مؤكدا في سياق متصل أن جعل الأمومة أكثر أمان يشكل ضرورة حتمية لحقوق الإنسان ويشكل جوهر مهمة صندوق الأمم المتحدة للسكان. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شدة، إلى اللقاء.

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم تعلن أن الناخب الوطني صبري اللموشي باش يعمل ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب التونسي اللي باش تشارك في كأس العالم 2026. الندوة باش تكون نهار الجمعة 16 ماي بإحدى نزل العاصمة في جمرت. اليوم تلعبت الدفعة الثانية من الجولة الختامية من رابطة المحترف الأولى لكرة القدم في جابس، مستقبل جابس ينهزم قدام ملعب التونسي هدف مقابل صفر. هدف سجل يوسف السعفي في الدقيقة 52، وحكيم تقاع ضيع ضربة جزاء لمستقبل جابس في 15 أكتوبر في بنزرت. النادي بنزرت ينهزم قدام الترجي الجرجيسي هدفين مقابل صفر. هدف يعقوب صديق أبو بكر في الدقيقة 17، وخليل قصاب من ضربة جزاء في الدقيقة 89. نعطيكم برنامج بقية مقابلات اللي باش تلعب غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية في حمادي العقربي في رادس. النادي الافريقي يواجه الاولمبي البيجي، تحكيم لحسام بولعريس وسيف الورتاني في غرفة الفار في ملعب 7 مارس في بنقردين. اتحاد بنقردين يستضيف الترجي التونسي، تحكيم لباسم بالعيد ووليد المنصري في غرفة الفار. في الطيب المهيري في صفاقس كلاسيكو الجولة بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، تحكيم لحمزة جعيد ومنتصر بالعربي في غرفة الفار. في ملعب بلدي بالمتلوي نجم المتلوي يستضيف شبيبة القيروان، تحكيم لنضال بالطيف وحسني النيلي في غرفة الفار. وفي ملعب مصطفى بن جنة في المنستير، الاتحاد المنستيري يستضيف مستقبل سليمان، تحكيم لهيثم الترابلسي ومحرز الملكي في غرفة الفار. نذكر أن كل المقابلات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. نمشيو اللي كان المغرب أقل من 17 عام. المنتخب التونسي تعادل منذ قليل مع المنتخب المغربي هدف لهدف، سجل المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 27، وعد المنتخب المغربي إليان الحديدي في الدقيقة 76. الختام ببرز مباراة الليلة في الأوروب. في الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي ينتصر على كريستال بالاس 3-0. في الليغا الإسبانية حاليا ألافيش متقدم على برشلونة 2-0. ختافي متقدم حاليا على مايوركا 3-0. في الدوري الفرنسي بي اس جي انتصر على لونس 2-0. وفي كوبا ايطاليا الانتر يتوج رسميا بالكأس العاشرة والثنائي الثالث في تاريخه بعد الفوز على لاتسيو 2-0. اكثر تفاصيل الاخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام.نت. بعد شوية ارجع لكم محمد خرقني في برنامج نايت كلوب.

في نايت كلوب. مرحبا بكم، نجيد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا ديريكتومون. نمشي ونرجعوا بالأغاني القديمة ونرجع بكم البيل بورد عام 1999 في أولديز. أولديز نبدأ الليلة ديريكتومون مع المرتبة 51 وين نلقى تول باكمان شي سواي. الموزيكا ذي اللي ترجعنا ولا تحسك انك داخل في فيلم متعتين موفي في اخر التسعينات. موزيكا رومانتيك خفيفة فما برش احساس. نحكيه على موزيكا خرجت عام 99 ولات من اكثر الاغاني اللي علمت على البوب روك متاع الفترة هذيك. نحكيه على تول باكمان، هو فنان كندي وزاد ولد المغني المعروف راندي باكمان. اما هو حب يعمل ستيل وحده ديفيران كومبليتمون، وبالفعل نجح بالغنية ذي اللي دخلت قلوب الناس بسرعة كبيرة. شي سواي تحكي على راجل يشوف طفلة كاملة من جميع النواحي، جميلة ذكية كلاس، يحس روحه أقل منها برشة، أما بالرغم من هكا يعيش في الحلم ويتمنى أنه تكونوا معه. وهذا علاش الغنية قربت للناس، خاطر الإحساس ذي عاشوه برشة سيغمون، أنك تعجب بإنسان وتحسه فوق المستوى متاعك. الموسيقى فيها ميلانج بين الجيتار سوفت الفايب الرومانتيك الخفيفة، تخليك تبتسم من غير ما تشعر. وحتى الكليب زاد عطاه نفس الفايب متاع شاب هكا حشام عايش الكراش الكبيرة برشا. الغنية ذي كانت أكبر نجاح في الكارير متاع تول، ووصلت حتى للتوب شارز في أمريكا وكندا وأوروبا، وما زلت برشا الناس التوى يربطوها بالنوستالجي متاع أواخر التسعينات وبداية الألفينات.

في المرتبة 50 سيغمون الناس اللي عاشت البريود متاع 99 اللي اكيد يتذكروها الموسيقى ذي. ايه داير ان نذكركم بحاجة زيادة ميم يمكن تربط لكم شوية مع الغنية. وقت اللي كانوا قبل دي جي في السواغي اما نعاش في الباك ولا في سهرية ولا اللي هو كنت تذكروا كنا برشا احنا صغار نمشيوا بحث البافل ونبديوا هكا عرفتك الباز يبدأ يضرب وتحس في قلبك هكا يدق مع الباز كان سنتيمو وكانوا يقولون بعد مش باهي هذيك يبقى الموسيقى تحكي على الشيء هذيك تحكي سنتيمون هذيك اكزاكتومون. اذا كنت مجمع تاخر التسعينات اكيد اول ما تسمع 808 تدخل مباشره في المود نتاع الار ان بي والجيرل باور غنيه انرجيتيك فيها جروف قوي وبرشا ثقه في النفس عملتها مجموعه اسمها بليك عام 1999 واللي كانت تضم ناتينا ريد وتشاماري ديفوي وبراندي ويليامز. اسم الغنيه 900 ولا 8 جاء مع رولاند تي ار اللي هو درام ماشين أسطورية استعملوها برشا فنانين متاع اي بوب و ار ان بي ومعروفة زادة بالباز القوي متاعها. وفي الغنية هذية الريفرنس هذية ولا النميغو هذية 900 يرمز لدقات القلب القوية وقت العجيب والحب يعني القلب يضرب كيما الباز في السبيكر هكا في وسط السهرية. بليك وقتها كانوا من أبرز الجيرل جروب الجدد اللي في أمريكا خاصة مع الستيل متاعهم اللي يعمل ميلانج بين الان بي والي بوب بطريقة كول وبرشا اتيتيود. الغنية هذية بذات خليتهم يطلعوا بسرعة في الشارتس وخليت حتى الكليب كان حاضر بقوة على الان تي في في وقتها. كنت تذكروا شنو معناها كليب يتعدى في الام تي في سيكو حاجه كانت من اقوى ما فهم الانرجي نتاع الموسيقى مختلفه نحكيوا على كونفيونس نحكيوا على حماس نتاع سهريات الصيف نتاع بيت سريع يخليك تلقى روحك تتحرك من غير ما تشعر وحتى لليوم كي ترجع تسمعها تحس بروحك في اواخر التسعينات.

في المرتبة 49 فما غنية حلوة برشا وكانت من الأغاني متاع الروك القليلة اللي يمكن الناس الكل حبتها. فخطر الروك ما كانش مطلوب عند الناس الكل، كانوا ناس معينة تحب الروك. إباه هذي ومن الأغاني اللي تحبت عند الناس اسمها Back to Good، من الأغاني من الغنيات متاع Matchbox 20، الفرقة اللي كانت من أقوى أسامي الالترناتيف روك في أواخر التسعينيات بصوت المغني روب توماس. Back to Good تحكي على علاقة تعبت وزوز عبادي حاولوا انهم يرجعوا كيما قبل، اما في داخلهم يعرفوا اللي الامور تبدلت برشا. الغنيه فيها برشا صدق، خاطرها تحكي على الاحساس اللي يجي من بعد الحب الكبير وقت اللي تحب تصلح كل شيء، اما تكتشف اللي بعض الحاجات مستحيل ترجع كيما كانت. الجميل في الغنيه انه ما فيهاش دراما كبيره ولا هكا، مش فيلم، مش حكايه دراماتيك، بالعكس هي الموسيقى هاديه، جيتار سوفت، الصوت نتاع روب في حزن هكا مقبول قابل زاده بالواقع، وحتى الكلمات جايه بطريقه ماتيغ برشا وكأنك تسمع في واحد يحكي مع روحه أكثر من أنه يغنيها.

في المرت 48 نلقاو كيتشيان جوجو في موسيقى اسمها تيل مي سوريل. مستحيل ما نخفوش على الموسيقى هذيا، موسيقى خرجت عام 99 وفيها لي زانغريديون الكل نتاع الحب الكلاسيك. نحكيو على احساس، نحكيو على ميلودي رومانتيك، ونحكيو زاد على صوت ديريكتومون يدخل القلب. كيتشيان جوجو هما زوج اخوات وكانوا اصلا من اعضاء فرقه اسمها جوديسي الشهيره بيان سور، اللي غيرت شكل الار ان بي في التسعينات. اما كي عملوا ديو احدهم حبوا يوريوا الجانب الاكثر رومانسيه والهادي نتاعهم، وكانت النتيجه ومن اقوى نتائج الموسيقى هذه اللي اسمها تيل مي اسرائيل. الغنيه تحكي على واحد عاش الحب بكل مشاعره وما مازال خايف يكون مجرد حلم، يبقى يسال قل لي اللي نحس فيه هل هو حقيقي ولا لا. وهذا بالضبط اللي خلى الناس تتعلق بالغنيه، خاطرها تعبر على اللحظه اللي تكون فيها فرحان بالحب اما في نفس الوقت خايف انه يضيع منك. موسيقى اسرائيل اسمي تيل مي اسرائيل نجحت برشا في الشارت الامريكيه، وليت من الأغاني الأساسية في البلاي ليست متاع سلو جامز وذكريات التسعينات، وحتى لليوم من أول نوتة ترجع ديركتومو الوقت الحب البسيط، المكالمات الطويلة والديديكاس متاع لي راديو والجو هذيك اللي كنا قبل عايشين فيه. فينا المو موزيكا من أحلى ما تنجمو تسمعوا.

في المرتبة 47 نلقاو موسيقى اسمها Anywhere متاع 112 featuring مع ليل زين. إذا تحب الـR&B اللي فيه هكا رومانس وفيه فايب مخيفة من آخر التسعينات أكيد Anywhere عندها البلاصة الخاصة متاعها في البلايليست. الغنية خرجت عام 99 من عند المجموعة كما قلت اسمها 112 مشاركة الرابر ليل زين, وكانت من الأغاني اللي تعطي إحساس السفر والحب في نفس الوقت. 112 وقتها كانوا من أبرز أسامي الـR&B في أمريكا, خاصة تحت اللوجو متاع Bad Boys Bad Boy Records متاع Chan Combs, وعرفوا باللغم وتعرفوا بالأغنية السوفت بتاعهم وستيل الغومانتيك اللي يخلي انه الغنية بتاعهم تتسمع بسهولة. Anywhere تحكي على راجل مستعد انه يمشي لأي بلاصة مع الانسان اللي يحبه, المهم يكونوا مع بعضهم. الفكرة بسيطة ما الاحساس اللي فيها كبير برشا, الحب اللي يخليك مبقاش ولا ما عادش يهمك المكان, خاطر الشخص هو اللي يولي الوطن الحقيقي. الموسيقى نحكيو على بيت هادي سونسييل على الاخر, بيانو باز يخليك تدخل في مود متاع ريلاكس من اول سكوند, وحتى الباساج متاع ليل زين عطاه توشي بوب خفيفه من غير ما يكسر الجو الرومانتيك متاع الغنيه.

نمشيو للمرتبة 46 والأخيرة بالنسبة للليلة. نلقاو تشاون مالنز في لولاباي. الموسيقى هذه من الأغاني اللي من أول دقيقة تحسها تحكي لك في حكاية من نوع أنه غنية خرج هي غنية خرجت عام 98 وحققت نجاح كبير خاطرها مختلفة على برشا أغاني في الوقت هذاك. مش مجرد غنية ما أقرب للستوري تيلينج على موسيقى هذه. تشاون هنا كان فنان يميل للفولك روك والأكوستيك ستايل, وفي الموسيقى هذا يستعمل طريقة مميزة برشا, جزء من الكلمات يتقال بطريقة هكا spoken world كيفاش غطية مخبية وكأنه واحد يحكي في قصة في آخر الليل ومن بعد يدخل الغناء بشوية بشوية, وهالشي خلى الغناء يكون عندها جو مختلف على الأغاني الموجودة. الغناء تحكي على بنية تعيش تحت ضغط الحياة, الشهرة, المظاهر, المساج متاعها بسيط وعميق في نفس الوقت, تقول اهدى شويه وكل شيء باش يكون لباس, وكانها هكا تهدي في روحها وكانه شخص يهدي في شخص ولا كانه انسان يقول روحه وريد سي بون اركح شويه هاتو تهدى الامور. الموسيقى سوفت برشا, جيتار اكوستيك مع ريتم هادي تخليك تعيش حاله متاع كالم متاع نوستالجيا, وحتى الكليب كان بسيط وقريب للناس وهذا اللي زاد قرب الغنيه للجمهور. الموسيقى دخلت بقوه للشارتس الامريكيه والعالميه ولات غنيه سيناتور متاع تشاون, خاصه خاطرها خرجت في فترة كانت مليانة بوب ودانس وهي جات مختلفة تماما, هادية إنسانية وتحكي بحساس صادق. And all her friends tell her she's so pretty. She'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: أهواك اللي تسمعوا فيها بعد شوية مش نسمعوها بصوت محمد ثروت وكيف مش نسمعوا تسويت شيرين اللي تغنينا اللي تعبنا سنين في هواه. هذه الموزيكا متاعنا نقولكم بونيكوت الأخبار شوية آخر مع أميرة مقني وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: وجزوة 11 ديوان اف ام. عسلمة. نائب رئيس لجنة تخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بالبرلمان ترقي المهدي يطالب بالترحيل الفوري للمهاجرين غير النظاميين الموجودين بمعتمديتي العمرة وجبنيان، محذرا من تداعيات هذا التواجد على الأمن القومي وعلى التركيبة الديموغرافية للبلاد. أوضح النائب في تصريحه لبرنامج في 60 دقيقة أن هذا الملف يشكل خطرا استراتيجيا يتطلب تدخلا عاجلا من رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة المسؤولة عن القوات المسلحة والعلاقات الخارجية والاتفاقيات الدولية. وأضاف ترقى المهدي أن المنطقة تشهد تصاعدا في معدلات الجريمة والاعتداءات وسط على منازل المواطنين، منبها إلى تسجيل مئات الولادات شهريا في صفوف المهاجرين وهو ما قد يفاقم الضغط على المؤسسات الصحية والموارد المحدودة للدولة. وزير التجارة والتنمية الصادرة سمير عبيد اجتمع صباح اليوم مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد الوزير وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة أن اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة والتي كانت لها أثرا على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها. تونس تحتضن يوم 4 جوان يوم الابتكار الصناعي 2026 في قطاع صناعة السيارات الذي تنظمه الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. يهدف هذا الحدث إلى إطلاق حوار رفيع المستوى حول أبرز التوجهات التكنولوجية التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص الاستراتيجية وتحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع في تونس. ويتضمن برنامج التظاهرة مداخلة حول التوجهات الكبرى في قطاع السيارات الدولي تتناول التحولات العالمية الرئيسية وقيادة الاستدامة والابتكارات والتي تشكل مستقبل هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة التحول التكنولوجي والرقمنة والبحث والتطوير في القطاع مع تركيز على الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المستقبلية. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركة صينية تجري مباحثات مع إيران لتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية مع وضع خطط لنقل هذه الشحنات عبر دول ثالثة بهدف التمويه وإخفاء المصدر الأصلي للمساعدات العسكرية. وبحسب المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها واشنطن فإن هذه النقاشات تعكس مسعى لتجاوز رقابة دولية رغم عدم وضوح الحجم الفعلي للشحنات التي أرسلت حتى الآن. واشنطن بوست تنقل عن المتحدثة باسم البيت الأبيض أن واشنطن دمرت قدرات إيران العسكرية في 38 يوما وتخنق اقتصادها بحصار بحري. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

تولدت حميد الشاعري نهار 29 نوفمبر من عام 1961 بوه ليبي وأمه مصرية، وهو متحصل على زوز جنسيات الليبية والمصرية. تولدت حميد الشاعري في فامي نومبروز وعنده 15 خو أخت، بما أنه بوه خذي 3 نساء وأمه توفيت وهو في عمر 13 سنة. كهو عاش اليتم والتحرم من حنان الأم، ويمكن هذا واحد من أهم الأسباب اللي خلت حميد الشاعري يكون عنده حس مرهف.

ملي كان صغير كان مغروم بالفن وديما يغني في الحفلات في بنغازي. وفي أواخر السبعينات انضم حميد الشاعري لفرقة الإذاعة الليبية كعازف أورج، ومن بعد قام بإنشاء فريق غنائي تحت اسم أبناء إفريقيا. وفي الوقت ذاك حميد الشاعري ما كانش يقرأ في اختصاص الفن، خطر بوه كان رافض دخوله للميدان هذا، واختار أنه يقرأ في معهد الطيران ومشى يقرأ في بريطانيا. وغادي بدأ يكري في الاستوديوهات ويسجل في الأغاني، ومن أهم المنتجين اللي تعامل معهم حميد الشاعري هاني ثابت صاحب شركة سونار. وعمل حميد أول أعماله الغنائية من بعد رجع للإسكندرية، وأول تجربة موسيقية ليه كانت في ألبومه الأول عيونها عام 1983. للأسف الألبوم هذا منجحش بالكل، ومن بعد عمل ألبومه الثاني رحيل، واللي على عكس الألبوم الأول حقق نجاح باهر، وجاء من بعده ألبوم سنين وجنة وشارع وحكاية.

حميد الشاعري هو أول واحد عمل نوعية غنائية جديدة في التوزيع الموسيقي. النوعية هذه تتسمى الملفوف. أول واحد اعتمدها مش كان في العالم العربي أكهو، في العالم الكل زادة، معناها نفس اللحن بتوزيع مختلف، ورغم هكا تحس روحك تسمع في زوز أغاني مختلفين على بعضهم.

اختار حميد الشاعري انه يعمل هبلة فنية حتى حد ما عملها من قبله، وهي خلط الجيتار الاسباني بالناي الشرقي وصنع ستيل متاع موزيكا جديد أثر في جيل كامل من بعده. والتشهر حميد الشاعري كموزع متميز برشا وعنده هبلاته الموسيقية، رغم اللي هو مش متكون أكاديميا في المجال الفني، لقرا موسيقى ولا تكون فيها، أما كان يعزف ويغني بالفطرة.

ويا وحشني وانت جنبي. وكان هو زيد اللي عمل توزيع غنية سيدي منصور للنجم التونسي صابر الربيعي، ولحن ووزع غنية صبري عليك طال لرجاب المليح. وشكون منا ما يتفكرش غنية الليالي لنويل الزغبي، واللي كانت واحدة من أنجح أغاني نويل الزغبي أول ما خرجت، وحتى ألبومها حمل نفس اسمها الليالي. الليالي كانت زادة من توزيع حميد الشاعري اللي اعطاها روح سبيسيال ميزتها وخليتها تدخل القلب الجمهور، وتعامل زادة مع مصطفى قمر في برشا أعمال وأشهرهم السود عيونه، وعمل واحد من أنجح ليديو مع هشام عباس يا غزالي. وشكون فينا ما يتفكرش الغنية هذه؟

حميد الشاعري وين ما يكون حاضر وموجود يصنع الفرق. وأكيد غنية السلام عليكم الحكيم كانت واحدة من أهم الهيتات أول ما طلعت، وبالطبيعة حميد الشاعري كان هو سبب نجاح الغنية هذه.

وخدم زيدا مع الهضبة عمرو دياب، وتعاونهم مع بعضهم خرج لنا أروع الأغاني اللي مازالت لليوم في الذاكرة، كيف ما حبيبي يا نور العين، عويدوني، وما تخافيش أنا مش نسيكي، وبرشا أغاني أخرين. حميد الشاعري بخلاف التوزيع كان زادا يكتب ويلحن ويغني، وبخلاف الأغاني اللي عملهم الأهم الفنانين واكتشافوا البرشا منهم، حميد الشاعري غنى زادا برشا أغاني نجحوا وحبهم الجمهور، رغم اللي طاقاته الصوتية ما هيش كبيرة برشا، أما النقطة اللي تتحسب له هي حسن اختياره للأغاني اللي تتمشى معاه وتشبه له. ومن الأغاني اللي غناهم حميد دلوني، شنطة سفر، سمرة، وفي سكوت.

حميد الشاعري من أول ما ظهر وبدأ ينجح ظهروا برشا معارضين للستيل اللي يخدم فيه واعتبروه أقرب للهشك بشك منه للفن وإنه ميع الفن. وأكثر شخص هاجمه كان الملحن المصري الكبير حلمي بكر اللي قعد ديما يهاجم فيه.

حتى لين جا نهار وخدم معاه في واحدة من أشهر الأغاني اللي دخلت للتاريخ وما زالت لليوم في الذاكرة، والتوا ما تعملتش غنية بالإحساس والروعة متاعها، وهي أوبيريت الحلم العربي. حميد الشاعري هو اللي وزع أوبيريت الحلم العربي واللي جمعت أهم وأكبر النجوم، ولليوم كل ما نسموها تمسنا ونحلموا معاها باش يجي نهار ونشوفوا فلسطين حرة إن شاء الله.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجاز منتصف الليل ديوان افهم مع سلامة. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر دخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية ستنطلق بالدخول في إضرابات عامة جهوية مع حمل إشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بداية من يوم الاثنين 18 مايو. كما قررت الهيئة تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس، وذلك يوم الخميس الموافق 18 جوان القادم، ثم عقد ندوة صحفية تستدعي فيها وسائل الإعلام لإبلاغ الرأي العام بما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية. الجامعة العامة للشباب والطفولة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو سلطتي الإشراف إلى استئناف الحوار الاجتماعي والمفاوضات حول المطالب المهنية وتفعيل الاتفاقية المبرمة سابقا. وضحت الجامعة وفق بيان صدر عنها أن وزارتي الشباب والرياضة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أغلقتا باب التفاوض ولم تلتزم بتعهدتهما المضمنة بمحاضر الجلسات والتي كان آخرها اتفاق 10 جويلية 2025. وأشارت نقابة إلى أن زيادة الأخيرة في الأجور لسنوات 26 و 27 و 28 و 2000 صرفت في شكل منح مالية ثابتة لا تشمل الأجر الأساسي ولا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية، وطالبت بتسوية الملفات العالقة وفي مقدمتها الوضعية المهنية للمتعاقدين بالأجر الأدنى بوزارة الشباب والرياضة لضمان المساواة. سفارة إيطاليا بتونس تعلن عن تدشين المصنع الجديد في ولاية سوسة، وهي شركة إيطالية رائدة في مجال التغليف الفاخر تراهن على تونس من خلال توفير 260 موطن شغل. وتم ذلك في إطار بعثة عمل مشتركة بمشاركة السفير الإيطالي مصحوبا برئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة. وقال السفير الإيطالي قرر مجموعة رائدة عالميا في قطاعها الاستثمار في تونس يؤكد مرة أخرى متانة الشراكة المتوازنة بالكامل قادرة على خلق القيمة والمساهمة بشكل ملموس في تحقيق التنمية المشتركة وفق بلاغ صادر عن سفارة إيطاليا بتونس. في العالم، مسؤول بالخارجية الأمريكية يقول أن الاحتلال ولبنان أضافا مسؤولين لوفديهما في الجولة المقبلة من المحادثات، مضيفا أن وفد الاحتلال سيضم سفيرها لدى واشنطن ونائب مستشار الأمن القومي. دراستان جديدتان تفيدان بأن لاصقة استشعار على الجلد مقترنة بالذكاء الاصطناعي يمكنها مراقبة الهرمونات التناسلية بمرور الوقت للكشف عن التقلبات الطفيفة التي قد تساهم في مشكلات الخصوبة لدى المرضى. وقال الباحثون في المؤتمر الأوروبي 28 للغدد الصماء في براغ إن الرجال والنساء الذين يبدو أنهم طبيعيون من ناحية الهرمونات قد يعانون اضطرابات لم تكتشف في توقيت وتنسيق الهرمونات التناسلية مما قد يضعف الخصوبة. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
0: نهج التريبونال والدريبة على ديوان افهم، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم، جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت نهار 3 نوفمبر 2010 في مدينة ساوس بنت بولاية واشنطن الأمريكية. مواطن اسمه آلان أشلي جاته مكالمة من عند مراهق اسمه ديفون عمره 16 سنة، وقال أنه بوه تيمور واللي عمره 48 سنة ما روحش للدار كي عادته، وبقى متحير عليه مرقدش. وعلى فكرة آلان أشلي كان أقرب صديق التيم هذا المفقود، وعلى هذاك خرج باش يفركس عليه ودار مدينة ساوس مندل كلها، ودخل حتى النفق كبير كانوا يستعملوه المتشردين والكلوشارات ملجأ هما والمنحرفين والمدمنين على الخمر. لكن شاف وقلب هكا النفق الكل من طرف للطرف بأنبارة بالبيل وبدون جدوى، ريحة تيم ما فماش. وعلى فكرة الراجل المفقود يعني تيم كان يعيش مع ولده ديفون بعد ما طلق من مرته واللي بقات تسكن في ساوس بنت. الراجل كان مستقيم منظم الأبعد الحدود، يعني من جيل الأباء اللي ما يلعبوش بالمبادئ، وبالتالي اختفائه بالحق محير لأنه ماهوش مستانس يغيب على داره بالكل، ديما يروح في الوقت متاعه، ولا عنده أمور متاع شرب لا لمات لا سهريات ولا شيء من نوع هذا. في نفس الإطار آلان أشلي حتى الاحتمالات الكل بشي فركس على صاحبه، ومشى حتى الحظيرة بجنب الدار متاع تيم على أساس يقول لك بلك شي طاح في حفرة أو في خندق. لكن شيء، ومع 8 متاع الليل يعني بعد ما تعديوا 24 ساعة على اختفاء بوديمون، آلان أشلي وطريقة تيم المفقود اللي اسمها دوريس مشاوا للمركز باش يعملوا بلاغ.
2: Been about 24 hours, and that's completely unheard of for him. I mean, he's just responsible, very orderly. This something's just not right.
0: الشرطة قالوا لهم الأحسن أنكم تستنوا شوية حتى لين يتم التأكد من أنه السيد اختفى فعلا، ومن غادي البوليسية نجموا ينطلقوا في البحث عليه بجدية. ونهار 4 نوفمبر وقت اللي الراجل مظهرش بدأت تتبخر آخر الأمال في أنه بش يرجع، والمسألة خذت منحة آخر بالنسبة للأمنيين. قال من وأنه الشريف متاع البلدة وأغلب الأعوان اللي معاه كانوا أصدقاء التيم، وما همش فاهمين علاش غبر ريحته ما فماش، وما قال الحد الفين ماشي، وخلف هذا كاميونته الصغيرة كانت قدام باب الدار وفي العادة ما يتنقل كان بيها، وحتى الكراهب الأخرين اللي عنده كانوا في الجراج، معناها ما خرجت منهم حتى واحدة. ولهنا الأمنيين مشاو باش يعملوا استجواب الآخر واحد كان مع تيم قبل ما يختفي، معناها ولده ديفون واللي كان قريب برشا من بوه، ويعديوا وقت كبير مع بعضهم خاصة في المسجد متاع الأيل. والشرطة كانوا يعرفوا زادة ديفون مليح مليح لأن ولد المساعد متاع الشريف كان صاحبه برشا وفرد عمر هو وديفون. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوه على آخر مرة شاف فيها أبوه قال لهم نهار 2 نوفمبر في الليل سهروا مع بعضهم قدام التلفزة حتى للحداش، من بعد ديفون مشى باش يرقد، وكان يتصور اللي أبوه زاد كيف كيف ماهوش باش يطول في السهرية. لكن في الصباح وقت اللي قام ما لقاش، وفرشه ما تمسش بالكل، معناها ليلتها ما لقاتش غادي. وباقي وعلى لسان ديفون قال اللي هو كل يوم يفيق مع 7:30 يحضر روحه ويمشي للمعهد متاعو، وأكد أنه أبوه ما كانش يخرج قبله من الدار إلا لضرورة الخدمة وقتها يقوم ساري على الأفجار. الأمنيين زادوا سألوا طفل ديفون عنده شي فكرة على المكان اللي نجم يكون مشال أبوه، قال له احتمال كبير يكون خرج مع الفجر باش يقمر البلايس اللي موجود فيهم الأيل، لأنهم كانوا متفاهمين باش يخرجوا نهارتها في العشية يصطادوا هو وبوه. هل من وأنه مدينة ساوس بند اللي نحكيوا عليها جات في وسط منطقة غابية شاسعة فيها ثروات طبيعية وحيوانية كبيرة برشا، وحسب ديفون بوه تيم خرج الكارابينات متاع المسجد الكل وتفقدهم ونظفهم وخليهم البرة، معناها كان ناوي باش يمشي نهارتها للمسجد. الأمنيين قالوا له وين متعودين تصطادوا انت وبوك؟ قال لهم على هضبة ورا الدار بالضبط. ولهنا الإشكال بالنسبة للأمنيين ما همش عارفين منين يبدأوا. وإذا المسألة تطلع كما قال ديفون خرج باش يقمر البلايس اللي فيهم الأيل، ينجم يكون صار له أي حادث، معناها طاح أو تجرح، وهكا البلاصة بكل حيوانات مفترسة، مدبوبة للقطط البرية، للذيوب بأنواعهم، واللي ياكل ضربة في هكا الغابة طبيب وربي، معناها ياكلوه لهوايش ويمشمشوه. في مجريات الأحداث السؤال اللي بقى مطروح بالنسبة للأمنيين ومن غير إجابة، شنية أسباب اختفاء تيم؟ الراجل بوعائلة ويخدم عامل بناء، ومن اللي انفصل على مرته دوريس تحصل على الحضانة متاع ولده ديفون، ولا هو اللي لاهي به في كل شيء؟ السكان متاع الشيرة هذيك يعرفوهم ليح، وسمعته طيبة بيناتهم، وعلى علاقة باهية بالناس الكل. ومن الأشياء اللي تعجب الناس في تيم هو أنه بقى على اتصال بطليقته، كريالها دار ويعطي فيها في نفقة وحده مش بالحاكم، وهي في المقابل مشكاتش بيه باش تاخذ الحضانة متاع ولدها. وفي نهاية الأمر ما كانتش تسكن بعيد عليهم هو ولده، معناها ديفون ينجم يمشي لها وقت ما يحب، لكن هو عنده ميل البوه أكثر منها هي. الحل الوحيد واللي كان متاح للشرطة باش يعرفوا تيم فين موجود هو الاعتماد على المختصين في تقفي أثار الأشخاص، يعني اللي يقطعوا الجرة كما يقولوا، يعني متاع الفارين من القانون أو المفقودين في حالات كي من هذم. وبالتالي تمت الاستعانة بفرقة الأنياب، وواحد من هكا الكلاب شموه الحوايج واللي فيهم ريحة المفقود وشد ثنية، وهكا جماعة تبع فيه. لكن على عكس ما كانوا يتصوروه البوليسية، هكا الكلب في عوض يمشي في اتجاه الغابة مشى مباشرة في اتجاه مدينة ساوث باند، ووصلهم المحطة متاع بنزين، وخلينا نقولوا كيوسك متاع إيسانس. ولهنا المحققين طلبوا من مالك المحطة باش يعطيهم تسجيلات كاميرات المراقبة متاعو لعل يشوفوا شي فيهم تيم. قالوا لهم راولي كاميرا ما يخدموش، وثرنتو السيد حطتهم عيرية هكاكة باش يخوف بيهم مش للعسة على محلو. في نفس هالإطار من البحث على تيم، الكلاب متاع فرقة الأنياب بعد كالمحطة متاع البنزين هزوا أعوان الأمن البراكة مهجورة في مدخل الغابة، وبالتحديد الجراج أو دبو كان موجود بحداها ومسكر. وكي حلوه القاو فيه كميات كبيرة متاع خردة، معون قديم متاع حدادة ومتاع نجارة متاع بني زادة، موتورات كراها بعجالي، وعقابات متاع ماكينات. لوجوا هكا التراكن الكل وما لقاو حتى شيء يثبت أنه تيم موجود غادي أو كان غادي. الشرطة قامت بتمشيتك المحيط متاع المخزن وما لقاو شيء، ولهنا ولاو يلوجوا على مولاه، وتفاجئوا بك السيد مولى المخزن ظهر معرفة، معناها يعرفوه مليح مليح، وهو منحرف كبير وعلى بركة عظيمة من السوابق. اسمه بيل هامتون، متورط في تجارة المخدرات، يبيع في الماريخوانا، وعنده علاقة بأغلب المزودين متاع ولاية واشنطن. الحاصل دقوا عليه الباب، من الأول ما حبش يحل لأنه عرف اللي هما شرطة، ومن بعد كي لقاهم شادين صحيح وما حبوش يمشيوا من غادي حللهم، وهما كانوا خايفين منه ومحضرين رواحهم، معناها حاطين يديهم على فرودتهم باش أقل حركة منه مسترابة يبدأوا حاضرين. في ترابط هالأحداث بيل قال للبوليسية قبل ما ينطقوا بحتى كلمة، مانيش باش نخليكم تدخلوا للمخزن متاعي، ومانيش باش نحكي معاكم إلا ما تجيبوا إذن من وكيل الجمهورية. قالوا له ما تخافش، ماناش جايين على خاطر المخدرات، اتهنى حتى لو كان يبدأ عندك طرانت ماناش باش نقلقوك، رانا جايين باش نعرفوا عندك شي فكرة على تيمور، وينو وشفتوشي المدة الأخرى. لهنا بيل بقى يخزر لهم ومنها تمان، وقال لهم تفضلوا دخلهم لداره، وبدأ يحكي لهم على علاقته بتيم، وقال اللي هي محدودة جدا، ولهم أصحاب ولهم أحباب، هاو كيجيه ساعة ساعة باش يدبر من عنده قطايع بحكم اللي عنده برشة خردة. وباقي وعلى لسان بيل قال اللي من مدة أسابيع ما شافش تيم ولا جاه ولا دار بيه. وبعدها هي سكت وما يحب يزيد يعطي حتى معلومة، وخلى المحققين يفركسوا له داره لأنه فهم وتهنى أنه المشكلة متاعهم ماهيش في المخدرات، وإنما يحبوا يعرفوا إذا كان تيم

المحققين باش يتأكدوا من المعلومة هذه استعانوا بشركة توزيع المياه على أساس يعرفوا الوقت اللي تم فيه استعمال كميات كبيرة متاع ماء في الدار متاع تيم. وفعلا الكلام متاع الجارة ضر صحيح، لأنه برشا ما تم استهلاكه ما بين ماضي 3 و4 متاع الصباح. ولهنا السؤال المطروح، علاش تيم بايت ساري مع ماضي 3 متاع الصباح باش يغسل سيارته؟ بالنسبة ليهم المسألة مستراحة نوعا ما، ومن غادي بدأت المخاوف تاخذ في بعد آخر عند الأمنيين متاع ساوس بنت. وكيما في حالات الاختفاء الكل، الأمنيين قاموا بالتثبت من الحسابات البنكية متاع تيم على أساس يعرفوا يلاندرا عنده أموال تجبدت من الكونت متاعه وتحولت الكونت آخر وإلا لا، ويشوفوا زاد استعملش بطاقته البنكية على أساس يشري تذكرة متاع طيارة مثلا وإلا بشكل كرهبة، خاصة وأنه ديفون والتيم لما حلبوه كانت عنده علاقة مع امرأة من أصول لاتينية والأرجح مكسيكية. لكن معطاش أكثر توضيحات، ولهنا الأمنيين اتصلوا بمصالح الديوانة وشرطة الحدود الجوية والبرية وما لقاو حتى شيء يثبت أنه تيم غادر التراب الأمريكي. في نفس السياق، البوليسية وقت اللي ثبتوا بالقدية في المعاملات المالية اللي قام بها تيم ليلة الاختفاء متاعو، اتضح أنه نهار 3 نوفمبر مع ماضي 3 متاع الصباح استعمل بطاقته في محطة بنزين على أساس يجبد $15 من ماكينة صرف آلي، وهالآلة هذه كانت موجودة في نفس المحطة اللي مشالها كالكلب متاع فرقة الأنياب. ولهنا المحققين طلبوا التسجيل متاع كاميرات المراقبة اللي موجودين في الموزع الآلي للأموال، لكن البنك قالت لهم أنه بعد 48 ساعة التسجيلات تتفسخ باش ينجموا يعاودوا يستعملوا هكا الأشرطة من جديد. وبالتالي المحققين تحرموا من دليل كان ينجم يوصلهم التيم أو على الأقل يعرفوا شنو اللي صار له. في تسلسل هالأحداث ومع مرور الوقت، المحققين بداوا يقيسوا من العثور على تيم حي يرزق وحتى ما يرزقش، المهم حي. وبشوية بشوية فرضية أنه مات في حادث أو في أي ظروف أخرى بدأت تتحول القناعة، وعلى هذاك الأمنيين بداوا يفكروا جديا في أنه المسألة وراها جريمة، وبكل بساطة حسب رأيهم تيم تقتل. وفي صورة ما إذا تقتل، شكون اللي قتله وعلاش والجثة متاعه فين؟ لهنا المحققين كلموا مصالح المرور باش يعرفوا صاروش حوادث نهار 3 نوفمبر في الليل. والمعلومات اللي تحصلوا عليها تقول أنه ما ثم حد من اللي قاموا بحوادث ليلتها يحمل الاسم متاع تيم مور أو عنده أوصافه. في نفس الإطار من الأبحاث، المحققين مشاو للدار متاع دوريس طليقة تيم على أساس يزيدوا يستجوبوها، وتفاجئوا وقت اللي لقاو شخص ما يعرفوهش يكنس قدام باب دارها. سألوه ويني دوريس، قال لهم نقلت. وين نقلت؟ قالوا له. قال لهم الدار رجلها السابق تيم. ولهنا المعلومة صدمت البوليسية، معناها دوب ما طليقها اختفى هزت البشا ومشيت تسكن في داره. ايش نية الحكاية؟ ووقت اللي اعوان الامن مشاو لدوريس قالت لهم اللي هي ما تنجمش تدخلهم للدار، وقانونيا كلامها صحيح لانهم ما ينجموا يدخلوا لها الا ما يكون مول الدار موجود فيها، يعني تيم، لكن السيد مفقود، والا يجيبوا معهم اذن بالتفتيش. وهالاذن هذا ما ينجموا ياخذوه إلا في صورة ما إذا التفتيش عنده علاقة بسرقة أو بجريمة. والشرطة ما عجبهاش الكلام بتاع دوريس، لكن القانون كان معها. في الحقبة هذه من القضية تعداو 5 أشهر على اختفاء تيم، ونهار 1 أفريل 2011 وفي غابة يقولوا لها الباسيفيك تبعد 30 كيلومتر على مدينة ساوس بند، واحد اسمه ستيسي

0: كان صاحب تيم قاعد يقص في الشجر هو أخوه بش يجمعه شوية حطب. وعلاش ما تقولش هو هكاكا ويشوف في جمجمة ملوحة بحداه. قام يسيح على طول صوته وأخوه جاي يجري وطول علم البوليسية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث دوب ما خلطت الشرطة الفنية عاينت المكان ولقاو بقايا متاع هيكل عظمي مفرطة في المحيط اللي تم فيه اكتشافك الجمجمة. ومبدئيا هالبقايا هذه هي متاع نفس الشخص اللي كان مردوم غادي. والأمنيين فعلا لقاو حفرة وفهموا أنه الحيوانات المفترسة هي اللي ربشت على كالبلاصة هذيك وخرجوا الجثة وكلاو منها اللي نجموا ياكلوا. وهذا دليل على أنه اللي قام بردمانك الضحية كان مشهوب ومزلوب أو قليل جهد لأنه محفرش حفرة غارقة. وهذاك علاش الحيوانات تمكنوا بش يخرجوا الجثة مك الحفرة. الجمجمة واللي تبقى مك الهيكل العظمي تم تسليمهم للطبيب الشرعي على أساس يحاول يتعرف على هوية مولاهم. ومن اللي بدأ يفحص فيها فهم أنه السيد اللي لقاوها مات مقتول بأربع كرتوشات وكانوا في القبعة متاعو وخلاو له أربع القب بحجم كعبة حمص والوحدة بجنب الأخرى. معناها الشخص هذا تقتل بالغدرة وربما أثناء النوم متاعو والرصاصات بقاو في راسه الداخل ما خرجوش لأنه السلاح اللي تم استعماله في هالجريمة من عيار صغير والأرجح بندقية من عيار 22. في نفس الإطار الأمنيين وهم يفركسوا في أرجاها كالحفرة اللي لقاو فيها الجثة واكتشفوا ختام تاع فرش كبير ببلاستين الكل بالدم ولقاو زادة منشفة مبقعة بالدم لكن ما لقاو حتى دوي متاع كرتوش يعني الغلقات متاع الرصاص اللي تم به إطلاق النار. معناها الضحية تقتل في مكان آخر ومن بعد تم نقله الغادي على أساس يتردم. وبحكم اللي ما تم حتى بلاغ على اختفاء من مدة 6 أو 7 أشهر خلف التبليغ على تيم وخلف هذا بعض القطايع من الثياب اللي كان لبسها القتيل ما زالت موجودة والأمنيين فيسع مع عقله الحوايش بما فيهم ستيسي ستاك وقال أنه ثم تروف متاع قماش من سوريا اللي كان يلبس فيها صديقه تيم. لكن في الحالات هذه الطب الشرعي هو اللي بش يكون حاسم في التعرف على هوية القتيل. وعلى هذاك قاموا بفحص الأسنان. الطبيبة متاع المعمل الجنائي ما كان قدامها إلا طريقة واحدة بش تتعرف على القتيل إذا كان هو تيم ولا حد آخر. وعلى هذاك فحصت الأسنان متاعه بالرجوع للملف الطبي. وكما سبق وقلنا لكم في حلقات سابقة الأسنان كما بصمات الأصابع يعني كل بشر عنده خصائص مختلفة عن الأخرين. والنتيجة اللي توصلت لها الطبيبة متاع المعمل الجنائي ما خليت حتى مجال للشك. الجمجمة والهيكل العظمي اللي تم العثور عليهم هما متاع تيم مور. ما نسقوش الأحداث وبقوا معنا مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة
1: حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج التريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فهم صوتكم
3: نهج التريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها نهار 3 نوفمبر 2010 في مدينة ساوس باند، تيم مور راجل عمره 48 سنة اختفى فجأة وانقطعت أخباره على ولده ديمون اللي عمره 16 سنة. ووقتها طلب صاحبوه اللي اسمه ألون أشلي باش يفركس عليه لكن رغم المحاولات وقلب الدنيا ملقاهش. وتوجه وقتها للشرطة هو وطليق التيم باش يبلغوا على اختفائه. ومن غادي بدأت الأبحاث والبوليسية باش يبقاو أكثر من 5 أشهر وهما يلوجوا في هكا المنطقة ومحيطها وما خلاوش حاجة ما عملوهاش. وكي بداو يأيسوا باش يجيهم بلاغ من عند واحد من صحاب تيم كان في الغابة يقص في الجر باش يلم الطرف حطب. وفجأة اكتشف جمجمة، وباش يتبين بعد التحاليل اللي هي متعتيم واللي مبدئيا مات بطلق ناري، 4 رصاصات من عيار 22 في راسه، الكعبة بحذا الأخرى، ويبدو اللي تقتل في داره أو في مكان آخر، ومن بعد جابوه للغابة وردموه، والحيوانات هما اللي ربشوا على الجثة متاعه وطلعوها وكلوا منها جزء هام. في المرحلة هذه من القضية الأبحاث متاع شرطة ساوث بند باش تاخذ منعرج آخر، لأنه ما عادش يبحثوا على شخص مفقود، وإنما الحكاية ولات فيها جريمة قتل كاملة الشروط، والمحققين يلزمهم يعرفوا شكونوا اللي قتل تيم. وأول حاجة باش يطالبوا بها واللي ما ينجموش يعملوها قبل ما يعثروا على الجمجمة هي تفتيش المنزل متاع تيم، واللي ولات تسكن فيه طليقته دوريس، من غير ما نقولوا أنها في عينين المحققين ولات محل شكوك، ويعتبروها عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمقتل متاع طليقها تيم، لأنها دوب مختفى هي احتلت له داره وكأنها على علم اللي هو تقتل. وخلف هذا ما خليتش الوقت للأمنين باش يدخلوا يفركسوا، وهذاك اللي خليها تجلب كل الشبهات لنفسها.

0: في تسلسل هالأحداث، نهار 8 أفريل الشرطة مشيت للدار متاع تيمو بإذن من وكيل الجمهورية للتفتيش. الدار وقتها ما كان فيها حد، ويالاندرا دوريس وين مشيت هي ولدها، وعلاش ما تقولش الأمنين وهما يتفقدوا في الجراج متاع تيم، واللي كان زاد في نفس الوقت ورشة، وغادي باش يلقاو نكت متاع دم. تم رفع عينة منهم وتبعثوا للمعمل الجنائي، والمحققين لاحظوا حاجة أثارت الاستغراب متاعهم. هكا الجراج ما كان فيه حتى أدوات فلاحية، يعني لا بالة لا بيوش ولا حتى فاس، ورغم اللي تيم كان يستعمل فيهم برشا في الحديقة متاعه، وخلف هذا كما قلنا لكم يخدم بناي. إذن كيفاش ما عندوش هالدوزان هذا؟ والسؤال اللي يطرح نفسه، زعم القاتل أو القتلة حفروا هكا الحفرة باش يردموا فيها تيم بالأدوات متاعو؟ الأمنيين بتبيع كي خامرتهم الفكرة هذه الحمهم قشعر، لأنهم بعد ما فركسوا هكا الجراج المحققين دخلوا للدار وبداوا يفركسوا خاصة على آثار متاع دم، واللي تنجم تثبت أنه تيم تقتل غادي. ولهنا الأمنيين استعملوا هكا المادة السحرية واللي ظهر البقايا متاع الدم حتى لو كان ما يتشافوش بالعين، وتنظفوا بأحدى مواد التنظيف. المادة هذه هي اليومينول، وفما زاد البلو ستار واللي يقوم بنفس المهمة، يظهر الدم حتى كي يبدأ ما يتشافش بالكل. مختصر الحديث، القاو مبدئيا أثار على زربية وعلى قناة تهوئة وكرسي، والكل مهزوم للمعمل الجنائي للتحليل. وفي الأثناء وهما يفركسوا في بيت النوم ويفليوا فيها فليان، وجلب انتباههم الاختار اللي كان موجود على الفرش، وهو نفس الاختار اللي لقاوه في الغابة مبقع بالدم، يعني نفس اللون ونفس الزينة، وما ينجم يكون المصدر متاعه كان مدار متاع تيم. الحاصل هزوا هكا الاختار من فوق الفرش وبعثوه للمعمل الجنائي، وكبقات الجرية مكشوفة جيتهم فكرة باش يقلبوها ويشوفوها ملوتة. وغادي فين كانت المفاجأة، بانت لهم ركراكة متاع دم واضحة وضوح الشمس في النهار، وبالتحديد من فوق، يعني فين مكان الرأس. بعبارة أوضح، هكا الدم جاي من الجمجمة متاع حد كان راقد غادي، وبتبيعة ما ينجمش يكون حد آخر غير تيم. ولهنا ما عاد ثم حتى أدنى شك أنه تيم مور تقتل في داره وعلى فرشه، ويلزمه فقط يتحلل الدم باش يثبت اللي هو متاعو. في نفس السياق، ما كانتش هذه المفاجأة الوحيدة اللي لقاوها في الدار، لأنه المحققين باش يكتشفوا دوي متاع رصاصة من عيار 22 من بين اللوحة متاع الفرش والجراية، وهذا يزيد يأكد نوعية السلاح اللي تقتل به تيم. وبتبيع على هنا معالم الجريمة بذات تتوضح، معناها تيم مور تقتل في داره، وهذا لا يختلف فيه اثنان. والواقع صارت في الليلة الفاصلة ما بين 2 و 3 نوفمبر 2010، واللي قتل تيم استعمل بندقية صيد عيار 22 وغدره مع تجاه من تالي وهو راقد، وأطلق عليه النار، ومن بعد لفوا في الاقتام تاع الفرش، نظف ساحة الجريمة وهز ردمه في الغابة. هذم هما الاستنتاجات الأولية متاع المحققين، ويلزم توا يعرفوا شكون الفاعل الحقيقي، وخاصة الدوافع متاع الجريمة، ولو أنهم باينين. في الحقبة هذه من القضية وفي بلدة ساوث باند، الحديث كثر على الطفل ديفون والتيم، ولهنا خلينا نقولوا كلام التراكن، لأنه الناس اللي شافوه قالوا اللي هو ما كان باين عليه حتى حيرة وقت اللي بوه اختفى، وما عنده حتى تأثر وقت اللي سمع به تقتل. وهذا حسب التخمينات متاعهم يدل على أنه عنده علم باللي صار البوه، رغم اللي الأمنيين استبعدوا تورطوا في حاجة كيفن هذه بحكم العلاقة القوية اللي كانت عند ديفون مع أبوه. وما ننساوش أنه اختار باش يعيش معاه مش مع أمه. وباش يقطعوا الشك، المحققين استدعاوا ديفون، ومشكلتهم الأساسية كيفاش هكا طفل ما سمعش يحس الكرتوش، وأربعة كرتوشات، ما هيش واحدة ولا اثنين. وهالأربعة طلقات صاروا في بيت بجنب بيته، وما المفروض يسمعهم حتى كي يبدأ في المنامة السابعة. إذن كيفاش ما سمع شيء؟ وفي الحقيقة مش هو برك ما سمع شيء، الجيران القراب ما وصل للوذنيهم حتى حس متاع كرتوش.
1: Devin, look at me. You need to come clean with us. Tell us again what happened.
0: في مجريات هالأحداث، المحققين وقت اللي بداوا يستجوبوا في ديفون قالوا له حكينا توا بالرسمي شنو اللي صار نهار 2 نوفمبر في الليل. سكت شوية وقال لهم أنه ليلتها تعارك مع أبوه على خاطر نتائجه المدرسية لحموم الأبعد الحدود، والعركة كانت كبيرة لدرجة أنه أبوه تغشش عليه برشا، قال له معاش باش تسوق الكاميونة على خاطر ما عندكش معدل. وأكثر حاجة كان يحبها ديفون ويمكن هي اللي خليته يبقى بعد أبوه هي الكاميونة اللي كان يهزها ويسوقها وقت ما يحب. المفيد أنه ديفون قال اللي أبوه باش يتفاهم معاه من غدوة الصباح ومشي القد، لكن من غدوة وقت اللي فيق ما لقاهش. المحققين سألوه يا أخي متأكد أنه ما سمع حد شيء ليلتها؟ قالوا له متأكد. وللتثبت من أقواله الأمنيين عداوا ديفون على آلة البوليغراف يعني كاشف الكذب، ونجح في الاختبار وطلع ما يكذبش، رغم اللي البوليغراف هذا ما عنده حتى مصداقية وما يتمش اعتماده كدليل إدانة في القضاء الأمريكي. في نفس الإطار من الأبحاث، المحققين المرة هذه استدعوا دوريس طليقة تيم واستنطقوها، وهي باش تحكي لهم حكاية ما كانوش ينتظروا فيها بالكل. قالت لهم أنه تيم كان يزرع في الماريخوانا وما صدقوهاش، وعداوها كما ولد على كشف الكذب ونجحت كيفه في الاختبار. وإذا يظهر الكلام متاعها صحيح فإنه المسألة خذيت أبعاد أخرى، يعني ولات إمكانية أنه تيم مورط مع عصابات متاع تجارة المخدرات وكان يتعامل معاهم، لكن كيفاش كان عامل باش يحافظ على كالسرية التامة وصحابه البوليسية ما يفيقوش بيه؟ خلف هذا شنو اللي صار بينه وبينها التجار؟ ولهنا الأمنيين ربشوا في الماضي متاع تيم وقاموا بالتحريات باش يعرفوا إذا كان مورط في أمور متاع استهلاك أو بيع مخدرات. والراجل لقاوه مضيف وخطيه، وحتى لو كان استهلك في وقت من الأوقات المسألة بعيدة برشا على المتاجرة بالمخدرات. بالنسبة للمحققين الأمل الوحيد اللي بقالهم هو نتائج التحليل متاع الدم اللي لقاوه في دار تيم، والتقرير متاع المعمل الجنائي يقول أنه هكا الدم اللي لقاوه في الجراج هو متاع حيوان وبالتحديد متاع أيل. فيما يخص البقعة اللي لقاوها على الزربية، ظهرت وسخ متاع قطوس، واللي على الكرسي وقناة التهوئة هو دم متاع حشرات. لكن هاك البقعة اللي موجودة على الجراية ومن فوق بالكل يعني وين المخدة وين واحد يحط راسه، هي بالفعل الدم متاع تيم. والقاتل نظف ساحة الجريمة مليح مليح بعد ما لف الجثة، لكن بالنسبة للجراية في باله كي يقلبها الشرطة ماهيش باش تفيق بيها وما تجيب لهاش خبرة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، السؤال اللي بقى يتردد في أذهان المحققين، علاش حتى واحد ما سمع حس الكرتوش بما فيهم الجارة؟ والتفسير الوحيد أنه القاتل أو القتلة استعملوا سيلونسيو يعني كاتم صوت. لكن كيفاش تم إطلاق أربع رصاصات وجاءوا بحدة بعضهم في راس تيم وبيناتهم مليمترات، في حين أن الكارابينة اللي تم استعمالها هي من نوع لكل ضربة تزيد تحط لها كرتوشة، ما يشي أوتوماتيك تضرب في جرة بعضه كما بعض المسدسات أو البندقيات الأخرين، وخلف هذا فيها كاتم صوت. وهذه بالنسبة للمحققين خدمة متاع أنتيور أجاش يعني قاتل مأجور ومتمرس وعنده خبرة وينجم يطلق النار عدة مرات بدم بارد ودقة فائقة. في تسلسل هالأحداث إذا اتضح أنه الحكاية فيها قاتل مأجور، معناها احتمال اللي مسألة المخدرات تكون صحيحة. وفي هذا الكل التحدي الكبير للمحققين أنهم يلقاوا أداة الجريمة، معناها الكارابينة اللي فيها كاتم صوت. ولهنا الحظ باش يلعب دور كبير. علاش ما تقولش أن مساعد الشريف كان يتعشى ويحكي هو ولده واللي سبق وقلنا لكم اللي هو نديد ديفان وصحاب. وهتفل هذا قال اللي عنده صاحبه اشري كارابينة، معناها لما حلبوه اللي هو يحب زاده يشري واحدة كما صاحبه هذا. وفي سياق الحديث قال له على النوع متاع الكارابينة واللي هي من عيار 22 وفيها كاتم صوت. بوه واللي هو مساعد الشريف دوب ما سمعها الأوصاف شعر لغص وقالوا شكون صاحبك هذا؟ قالوا راهو اسمه تايلر. وبالوقت مساعد الشريف مشاله وطلب منه باش يوريها كالكارابينة وجابها له. وقتها سألوا من عند شكون شريتها؟ قال له من عند ديفان، وأكد له اللي هو شريها من عنده من مدة جمعة. بتبيعة الحال مساعد الشريف حجزها كالكارابينة باش يبعثها للباليستيك يعني خبراء القذائف على أساس يتأكدوا إذا كان هي أداة الجريمة وإلا لا. وفعلا ما كانش صعيب باش يتم إثبات أنه السلاح ذاك هو اللي تمت به الجريمة. وهكدوه يمتع الكارتوشة اللي لقاوها في الفرش جاي من الكارابينة هذيك. ونهار 13 أفريل 2011 الشرطة مشيت للمعهد متاع ديفان وخرجوهم سلسل قدام التلامذة الأخرين، مع العلم وأنه البوليسية بقاوا متعجبين من ردة الفعل متاع الطفل. متحركت له حتى شعرة وكأنه كان ينتظر في الإيقاف هذا، وأكثر من هكا كان يعرف اللي هما متهمينه بقتل بوه. لكن اسألهم قالوا له مش تحبوا عندي، شنو اللي عندكم ضدي؟ قالوا له تنقوله لك وقت اللي نخلطوا للمركز. في ترابط هالأحداث وفي الاستنطاق المحققين طلبوا من ديفون باش يعاود يحكي لهم مرة أخرى على اللي صار ليلة 2 نوفمبر وعاود لهم نفس الحكاية اللي حكاية لهم المرة الأولى. لكن هما وراوها التصويرة متاع المنشفة اللي لقاوها في الغابة وملطخة بالدم، وذمنيا فهموه أنه البصمة الجينية متاعوا في وسطها واللي ما عاد ثم حتى مجال للإنكار ويلزم يعطيهم رواية الأحداث كيما صارت بالضبط. وهذاك هو اللي صار، وهو جايكم الحديث بالتفصيل.
1: What did you do after you shot your father?
2: Wrapped him up in a sheet.
0: فيها التور هذا من القضية ديفان قال بكل بساطة للمحققين أنه بعد العركة مع أبوه استناه حتى لين يرقد وهز الكارابينة ومشيلوا لبيته وضربوا من قريب برشا على بعد سنتيمترات، وقال أنه أطلق النار 4 مرات. والمعلومة هذه ما نجم يكون يعرفها كان القاتل، لأنه المحققين خلاوها سرية ما قالوهاش للصحافة. واللي يدوخ الأمنيين أنه الطفل هذا خذا وقته أكثر من وقته وما تراجع في حتى لحظة باش يقضي على أبوه، وعليها ذاك ضربه ب4 رصاصات، يعمر ويضرب يعمر ويضرب. تقولش عليه يصطاد في الأيل مش يقتل في بوه. وهكا القدرة الإجرامية أذهلت البوليسية وفهموا أنه ديفون مشروع متاع قاتل بكل المواصفات. فيما يخص بقية رواية الأحداث تعرفوها، لأنه ديفون نظف ساحة الجريمة وهز الجثة وردمها في الغابة ورجع مع ماضي 3 متاع الصباح. نظف الكاميونة متاع بوه اللي هز الجثة متاعو فيها وتلطخت بالدم، وهيك الجارة شافته فعلا معك الوقت يغسل في الكاميونة، أما مشي في بالها اللي هو تيم مش ولده ديفان. في نفس الإطار ديفان قال في الاعترافاته أنه هو مروح للدار وقف في محطة متاع بنزين جبد منها 15 دولار بالبطاقة البنكية متاع بوه. وكي سألوه المحققين ندمش على العملة اللي عملها، قال لهم نعاود وبتبيع لك. وأكيد راكم تتسألوا شنو الدافع اللي بقى معلق في هالجريمة. والمحققين وقت اللي نجدوا ديفون قال لهم بوه ديما يضرب فيه ويعنف والعقاب ورا العقاب وحارمه من كل شيء، وقال لهم اللي هو ما عاد عنده حتى خيار سوى أنه يقتل بوه. المحققين بالطبيعة ما صدقوش، وخلف هذا حتى واحد من السكان بتاع مدينة ساوزبن ما قال اللي هو يشك ولو مجرد شك في أنه تيم كان قاسي مع ولده، لكن زعم قتله على خاطر لمحله على نتائجه الدراسية. يبدو أنه ديفون هو الوحيد اللي عنده الدافع الحقيقي، وحتى كيتعدى على لجنة بتاع أطباء نفسانيين أكدوا اللي هو سليم المدارك وما يعاني من حتى اضطرابات أو مشاكل نفسية. في نهاية هالقضية ديفون اتسلطت عليه عقوبة بواحد وثلاثين سنة سجن، وبالتحديد عامين بعد مقتل أبوه. واللي كانوا حاضرين في المحاكمة الكل يتسائلوا زعما كي باش يتسيب وعمره 47 سنة، أما هو نوع من المجرمين باش يكون؟ ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فام، تبع الموسيقى.